0: وإلى إشراك دول الخليج والقوى الإقليمية في مسار يدعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. كما كشف المصدر خلال تصريحاته للعربية أن الاتصالات الصينية تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين طهران وواشنطن، تمهيدا لمفاوضات أوسع حول الملف النووي والأمن الإقليمي والعقوبات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزراء المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، قال قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، إنه سيرفض مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. أغلق محتجون غاضبون جزيرة النبرس وسط العاصمة الليبية طرابلس بالإطارات المشتعلة على بعد نحو كيلومترين من مقر رئاسة الوزراء. وكانت رقعة العصيان المدني في طرابلس ومحيطها اتسعت بعدما أعلن حراك أبناء تاجورا انضمام المنطقة إلى التحركات الاحتجاجية حتى إسقاط الحكومة في الشرق وفي الغرب، وفق ما ورد في بيان صادر عن الحراك. أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض مرورا بمدينتي بارا وجبر الشيخ. وأطلق الجيش السوداني والقوات المساندة في وقت سابق عملية موسعة على طول طريق الصادرات لتأمينه بالكامل. تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا مكافحة حرائق غابات واسعة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم. ففي جنوب غرب فرنسا اقتربت النيران من مدينة بوردو بعد أن أتت على مساحات شاسعة في إسبانيا، أجلي نحو 75 ألف شخص مع استمرار الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريمبو جمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أهلا بكم في ساعة حوار. 13 يوما ثم فجأة القصف الأمريكي يتوقف. دونالد ترامب يوقف جولة ثالثة من الحرب على إيران لكن دون إعلان رسمي. في نفس الوقت أيضا يستعد ترامب لاستقبال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. أما في طهران الجيش الإيراني يقول إنه أوقف الهجمات بعد توقف الضربات الأمريكية. أسئلة عدة من بينها: هل انتهت الحرب؟ طبعا لا أحد يستطيع أن يقول ذلك حتى الآن، لكن هناك شيء واضح: الدبلوماسية تعود إلى الواجهة. من عمان مثلا تأتي إشارات عن مباحثات متقدمة، من باكستان كذلك تحرك إيراني لافت مع زيارة وزير الداخلية إسكندر مؤمني. في المقابل هناك تطورات ميدانية أيضا لا تتوقف. اليوم هناك انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري بحسب ما تقول إيران. رسائل تهدئة في يد ورسائل تصعيد في اليد الأخرى. الأسئلة كثيرة: هل هي استراحة مقاتل أم بداية مسار تفاوض جدي؟ هل قررت إيران أخيرا التفاوض من موقع مختلف بعد 13 يوما من الضربات؟ أم أننا أمام السيناريو الإيراني القديم: مفاوضات ثم مماطلة ووعود ثم تسويف ثم عودة للحرب؟ كما يبدو مجددا الضربات توقفت لكن الأزمة حتى الآن لم تنتهي. السؤال الأصعب المطروح حاليا: هل نحن أمام هدنة أخرى قصيرة أم أمام جولة ثانية من المباحثات مرتقبة أم بصدد التحضير لجولة ثالثة من الحرب؟ أهلا بكم. داو

0: ضيوف ساعة حوار لمناقشة هذا الملف في استوديو العربية، أستاذ رياض قهوجي المختص في الشؤون العسكرية ومستشار العربية لهذا الملف، أهلا بك أستاذ رياض. أيضا السفير حمدي صالح المختص في الشؤون الأمريكية، أهلا بك مع السفير. عبادة لدن طبعا الزميل في العربية بزنس، مذيع الاقتصاد بالعربية بزنس، وأيضا الزميل صالح حميد المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية الأخبار، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ رياض من توصيف الحالة التي نحن فيها الآن، ما هو التوصيف لهذه الحالة؟
1: بس ما أعتقد أننا لم نكن بجولة حرب، كنا في جولة تصعيد عسكري. التوقيت التصعيد جاء من طرف الإيراني وليس من الطرف الأمريكي. حسب تقديرات على سبيل المثال مركز الكرايسيس جروب، مجموعة الأزمات ومركز أبحاث دولي، يعتقد أن هناك جانب من قيادة الحرس الثوري تعتقد أننا في مرحلة وقف نار تكتيكي من الجانب المتحدة، أن الولايات المتحدة تحضر لجولة حرب جديدة، وبالتالي قررت هي اختيار التوقيت على أمل أن الرئيس ترامب في هذه الفترة التي بدأت فيها المعارك، هناك موضوع مباراة الكأس العالم، هناك هذه الاجتماعات والدبلوماسية الدولية، هناك موضوع الانتخابات الداخلية، هناك عدة مواضيع مع أسعار النفط وغيرها قد تكون عائق أمام خطوة أمريكية تصعيدية، لأن أمريكا تريد هذه الفترة تكون فترة هدوء، وبالتالي كانت محاولة من جانب الحرس الثوري القيادات الخاصة به بالتصعيد لمحاولة فرض أمر واقع نتيجة موقف خاص أو موقف صعب للجانب الأمريكي. بناء على تطور الأمور أعتقد أن إيران طهران اكتشفت أن التوقيت كان خاطئ، أن الطرف أو الحسابات خاطئة، الطرف الأمريكي مستعد

0: التصعيد، إنما ليس مستعد لمرحلة جديدة. المرحلة الجديدة هناك استعداد لها، كما تلاحظ خلال الفترة 12 يوم الأخيرة كان هناك حركة كبيرة من نقل عتاد وأسلحة وتحركات عسكرية باتجاه المنطقة. أوروبا القواعد في بعض قواعد أوروبية والآن البريطانية باتت أكثر جهوزية للتعاون مع أمريكا في جولة جديدة في المنطقة، وعنوان المواجهة مع إيران اليوم بات موضوع مضيق هرمز وليس موضوع النفط وإسرائيل وهذه المواضيع الأخرى. ومن هنا كان هناك في هذا فترة التصعيد هذه إسرائيل كانت بالخارج، إسرائيل وحدها كانت تتحدث أنها تستعد للمشاركة والأخير، إنما من الجانب الإعلام الغربي والأمريكي كان هناك سكوت في هذا الموضوع، لا يوجد هناك تشجيع لدخول إسرائيل. وبالتالي نحن شاهدنا فترة تصعيد عسكري بتوقيت إيراني، إنما فعلا الموضوع لم ينتهي، وقد تكون هناك جولة حرب جديدة إنما هذه لم تكن هي.
1: طيب معالي السفير، الآن هناك حديث أيضا عن عودة العمل الدبلوماسي، سواء المحادثات الجارية حاليا بين إيران وسلطنة عمان أو حديث الوسطاء سواء القطريين أو الباكستانيين عن تكثيف جهودهم، ومن بينها زيارة وزير الداخلية الإيراني، وهو لافت حقيقة، يعني عودة وزير الداخلية تحديدا بهذا الاسم. لكن البعض يطرح سؤال يتعلق بالعمل الدبلوماسي، ما الذي يستطيع أن يقدمه الوسطاء يعني يجعل من عودة العمليات العسكرية أو عودة الحرب غير مطروحة على الطاولة، لم يقدم في السابق؟
2: يعني في البداية عايز أقول أن الهدنة دي بتطرح تساؤل عن مصير الحرب ككل، سواء في مسار الدبلوماسي لكي يعني يجد لها حل أو المسار العسكري واستمراره. هناك أهداف متضاربة، وصلت الأمر إلى أن الرئيس ترامب يتحدث أنه إن لم يتحقق 100% من مطالب الولايات المتحدة فلن يوقف الضربات، وهناك من ناحية تانية الجانب الإيراني لا يتحدث عن قبولها زي ودي شروط استسلام، ولكن طرق التفاوض في حد ذاتها مختلفة ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الجانب الإيراني يعتمد على ما مفهوم عقلية البازار والتقدم خطوة والرجوع خطوة وما إليه، والجانب الأمريكي إلى حد كبير يتأثر الرئيس ترامب بخلفيته في نيويورك، وهو التهديد ثم العودة للهدوء وما إليه، وبالتالي لن نستقر عند نقطة توازن بينهما. النقطة المهمة في هذا أن في ضغوط بالغة الخطورة سواء داخل الولايات المتحدة أو في النطاق الإقليمي أو النطاق العالمي لإيقاف هذه الحرب. في الولايات المتحدة الضغوط بالغة الخطورة، بالغة الشدة. ليه؟ لأن الرئيس ترامب جاء بمفهوم أولي أنه لن يدخل الولايات المتحدة في حرب، وبالتالي هناك موجة قوية ضد الحرب، وهذه الموجة القوية ليست فقط لمجرد أنها ضد الحرب بشكل عام، بل أن هناك إحساس أن إسرائيل قد جرت الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، وهو يجب أن يكون هناك حل لهذا، لأن أمريكا تخسر كثيرا، وفي الكونغرس تحدثوا عن الخسائر التي وصلت إلى 37 مليار وما إليه، بالإضافة إلى
1: لكن هم تحدثوا، لكن على أرض الواقع أوقفوا مشروع الرئيس ترامب بأنه لا يعود لعمليات عسكرية من جديد، بل وسمحوا لتمديد الميزانية الخاصة بالجيش الأمريكي، وبالتالي ما يقال من تصريحات الأفعال على الأرض لا تتناسب.
2: ده صحيح، ولكن في النهاية إمكانية الرئيس الأمريكي أن يستمر في العمليات العسكرية لتسعين يوما فقط، وبالتالي هناك يعني ضغوط متعددة لا يمكن النظر إليها في حتة مستقلة عن الثانية. ولكن عايز أشير لنقطة ثانية، هناك أيضا ضغوط الانتخابات النصفية، وبالتالي الرئيس الأمريكي يحس أنه سيخسر الانتخابات النصفية سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ. بالإضافة إلى هذا الإدارة نفسها تحس أنها في خطر، يجب أن تتخذ موقف، لأنه لا يجب للولايات المتحدة أن تخرج من هذه الحرب مهانة وتضع نفسها كأنها بتنسحب، فبالتالي هذه الضغوط على الإدارة تضعها في موقف صعب جدا. من ناحية تانية في النطاق الإقليمي والعربي، الخليج العربي لا يرى أن هناك، في تقديري لا يرى أن استمرار الحرب بهذا الشكل سيؤدي إلى أي مصلحة للجانبين، وأنه يجب أن يكون هناك حل.
1: هنا سيطرح سؤال معالي السفير في فكرة أنه أيضا إيران لا تترك للأطراف الأخرى خيارات كذلك.
2: بالتأكيد. ولكن في النهاية هناك رغبة في يعني شديدة أنه يجب أن يكون هناك حل لهذا الاستمرار الحرب لسنوات عديدة. يعني أحد الزملاء بيقول أنه قد الإيرانيين قد يرون أنهم يستمروا إلى الفترة لحد ما تنتهي ولاية ترامب. هذا مستحيل. العالم ككل والنظام العالمي لا يستطيع أن يتحمل استمرار الحرب في هذه المنطقة الحيوية لسنوات

0: طويلة، وبالتالي هناك ضغوط متعددة على الجانبين. ربما على الجانب الأمريكي معقدة جدا، باعتبار أنه لا يمكن لأمريكا أن تخرج من هذه الحرب مهانة، ولا يمكن لإدارة ترامب أن تقبل هذا والمؤسسات الأمريكية عموما، سواء وزارة الدفاع أو المؤسسات الأمنية. ولكن في الناحية الثانية يجب أن يجدوا حل، وبالتالي هنا تأتي النقطة اللي أثرتها، الدبلوماسية. هل الدبلوماسية تستطيع أن تقدم حلول؟ احنا شفت الحل الذي قدمته عمان على إدارة المضيق، وفكرة أنه يعني ياخدوا النموذج بتاع ملقى، أنه يكون في إدارة دولية أو إدارة مشتركة تشترك فيها الدول المتشاطئة للنظام بتاعه، وهذا مقبول تقريبا.
1: طيب هذا كان أصلا أيضا المادة الخامسة كانت تشير إلى هذه النقطة، يعني أنه إدارة مضيق هرمز تتم بالتعاون مع سلطنة عمان وبالتشاور مع دول الخليج، هذه الجملة أيضا مذكورة
0: في المذكرة. ولكن ما حدث أنه هناك خرق لهذه فيوليشن لكل هذه المواد، سواء من الجانب الامريكي او من الجانب الايراني. الجانب الايراني بدا فورا بانشاء هيئه لتنظيم المرور في بتاع بدون استشاره القوى الاخرى، وبدا فورا بتعقب السفن التي تمر وما اليه، وبالتالي كان هناك خرق من الجانب الايراني، ثم هناك خرق من الجانب الامريكي بانه بدا يتحدث انه سيعيد ضربات مره اخرى، وانه يجب ان يتحرك بشكل او اخر. بالتالي المذكره التفاهم الاولى يمكن أن البناء عليها، لأنها في البداية كانوا بيقولوا عليها مذكرة لا تفاهم، إنها غامضة جدا وواسعة جدا. دلوقتي الإيرانيين بيقول نستطيع أن نبدأ من حيث انتهينا.
1: سأتي إلى هذه النقطة، عملية البناء على مذكرة التفاهم، لأنه كما يعني ذكرت سيادتك فكرة أن الإيرانيين يريدون البناء عليها. لكن أتي إليك عبادة، السفير تحدث عن الكثير من الضغوط بالنسبة للاقتصاد، إلى أي مدى يستطيع العالم بأسره، لا نتحدث فقط عن الإقليم، التعايش مع هذا الوضع الذي نعيشه الآن؟ لا حرب لا سلم، حتى الهدنة غير معلنة على ما يبدو، يعني أعلن الجيش الإيراني والأمريكيين لم يعلنوا، لكن لا يوجد بيانات رسمية تشي بوقف هذه العمليات والتزام كل طرف بوقف هذه العمليات.
2: لا شك أن الاقتصاد هو في قلب هذه اللعبة الاستراتيجية التي تجري بين أمريكا وإيران. إيران تكرر بشكل ما ربما ما تعتقد أنه خطأ وقع فيه ترامب. ترامب كان يضغط على إيران قبل الحرب، مع تزايد الضغط كان يفترض أنه إيران تقارن بين تكلفة المواجهة وبين تكلفة التنازل. هذا ما نسميه بمنحنى الإكراه أو الكويجن كيرف. فبلحظة معينة عندما يصل الضغط إلى حد لا يستطيع الطرف الذي يتعرض للضغط أن يتحمله، هنا تختلف المعادلة. إيران بلحظة الحرب كان مطلوب منها أن تستسلم، قال لها ترامب استسلموا، فهنا كانت تكلفة المواجهة مهما تكن
1: موازية لتكلفة
2: يعني التنازل، فلم يعد مجنيا التنازل بالنسبة لإيران، لأنه تخسر كل شيء. الآن هي تلعب نفس اللعبة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، هي تأخذ مضيق هرمز رهينة، وبالتالي الاقتصاد العالمي كله يعاني من هذا الأمر في تكلفة متراكمة منذ إغلاق المضيق، منذ الوعد بإعادة فتحه ولم يتم فتحه عمليا، وبالتالي هذه التكلفة المتراكمة الآن تضع العالم أمام خيار، العالم كله، أمريكا وأوروبا ودول المنطقة أمام خيار. إذا لم يكن بالإمكان فتح هذا المضيق عبر
1: القوة العسكرية،
2: عبر التفاوض، ما هو الحل الآخر؟ إيران تراهن على أنه العالم كله سيرى أنه التنازل أقل تكلفة من مواجهة إيران، وبعتقد أنه إيران أخطأت أكثر من مرة في قراءة هذا الكويجن كيرف، وربما تخطئ الآن، لأنه على المدى الاستراتيجي لن يتحمل أحد بقاء المضيق بيد إيران على المدى البعيد، وهي الآن تضيف ورقة أخرى، هي باب المندب.
1: كان هناك أيضا يعني مساحة للنقاش حول هذا الملف في بلومبرغ، تقول بأنه أيضا هذه الورقة التي تعول عليها طهران هي ورقة مرحلية، بمعنى أنه العالم الآن بدأ يدبر مجموعة من التدابير الأخرى الموازية لمضيق هرمز. إلى أي مدى هذه التدابير الأخرى، سواء مد خط أنابيب أو ما إلى ذلك، أو اللجوء لطرق أخرى، أو العمل على سلاسل إمداد مختلفة، إلى أي مدى تحل الأزمة وتحلها لمدة محددة أم بشكل دائم؟
2: هذا في لب ما أتحدث به، يعني أنا قرأت مقال بلومبرغ يتحدث عن حلول على المدى الاستراتيجي ربما تنفذ على مدى 3 إلى 5 سنوات.
1: صحيح.
2: وتضرب أمثلة بخطوط أنابيب تم بنائها بالسبعينات والثمانينات لتخلص من مخاطر استراتيجية معينة. الآن مجلس الوزراء العراقي يعني بالأيام الماضية أقر مسألة خط الأنابيب إلى سوريا كمنفذ إلى المتوسط، الكويت تجري مباحثات مع السعودية.

0: لمد خط أنابيب لإيجاد منفذ إلى البحر الأحمر. الآن يجري حديث عن خطوط إمداد لوجستية بديلة حتى عن مضيق باب المندب، يمكن نتحدث عنها بتفصيل أكبر، عبر قناة السويس وعبر خط سومد للأنابيب في مصر. فإذا الإمارات توسع خط الأنابيب من أبو ظبي إلى حبشان، خط شرق غرب أيضا يعني تم تفعيله.
1: تشكل هذه الحلول التي ذكرتها عبادة هي حلول مؤقتة أم حلول دائمة وتحل نسبة كم بالمئة من الأزمة؟
2: دي وقت تأخذ وقت طويل عشان تنفذها، وبالتالي هي ليست حلول حالية.
0: يعني نتحدث عن المدى الاستراتيجي،
1: يعني ثلاثة إلى خمس سنوات،
0: يعني ثلاثة إلى خمس سنوات يمكن إنشاء خطوط أنابيب.
2: هذه الظروف يعني في أمثلة خمس سنوات.
0: نحن نتحدث يعني عن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، لهذه الورقة الاستراتيجية بيد إيران. هل يمكن للعالم وهل يمكن للمنطقة أن تعايش مع هذا الخطر الداهم الإيراني؟ حتى لو فتحت المضيق الآن ستبقى هذه الحادثة، هذه الواقعة، أنه فعلا إيران أغلقت المضيق وأخذت الاقتصاد العالمي رهينة، ستبقى هذه يعني
2: بافتراض أنه لن يكون العالم. هناك حل في النهايه يجب
0: حتى لو وجد حل ستبقى هذه بالذاكره الاستراتيجيه
3: الدبلوماسي، يعني بالحسب ما مسار الامور وحسب شكل الاتفاق اللي تم التوصل اليه. هذا ليس بالحرب، تنتهي الحرب بطرف منتصر وطرف منهزم. طرف المنتصر يفرض شروطه على طرف المنهزم. هذه الجوله الاولى من الحرب، طيب انتهت يعني باتفاق يهدف فقط
1: وجهه نظر
3: لهدنه. نعم،
0: انا اقولها بطريقه ليس اخرى يعني انا اقولها بطريقه اخرى، مذكره التفاهم فيها عطب بنيوي. لا يمكن لمذكرة التفاهم أن تكون حلا لهذه الحرب، لأنه العطب البنيوي فيها أنه الثمن الذي تريده إيران هو السيطرة على مضيق هرمز، لأنها تعتبره بوليصة تأمين. وإذا أخذت هذه البوليصة التأمين تكون جدوى، يعني لا يكون هناك جدوى لأي اتفاق معها،
1: ستمارس الابتزاز على المدى الطويل،
0: وهذا غير ممكن.
1: صالح، في المسألة لافتة ذكرها مع السفير في فكرة الإيرانيين الآن يقولون بأنه نحن منفتحون على العمل الدبلوماسي لكن نريد أن نبني على مذكرة التفاهم. أصلا ينظر لمذكرة التفاهم على أنها أصبحت جزء من الأزمة ولم تكن جزء من الحل، البعض وصفها حتى بأنها مذكرة عدم التفاهم. وبناء عليهم لماذا يصرون الآن على مذكرة التفاهم؟ يريدونها كمرجعية بلا أي آليات هذه المذكرة، مجرد خطوط عريضة، وأيضا هم لم يلتزموا بها، وبالتالي لماذا الآن يعيدون الحديث عن اعتماد مذكرة التفاهم؟
4: لم تعد يعني المشكلة متعلقة بالجوانب الفنية أو تفاصيل الاتفاق أو مذكرة التفاهم، المشكلة هي سياسية، المشكلة في القرار في طهران، المشكلة أنه ليست هناك لا كتلة واحدة ولا آلية واضحة لاتخاذ القرار وبالتالي التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي. رأينا أنه هذا الانقسام، هذا التشتت، هذا الإرباك الحاصل في طهران أو ما تبقى من القيادة في طهران التي تحكم الآن باسم مرشد غائب على الأقل، يعني هذا ما أفشل ليس فقط مذكرة تفاهم، من قبله كل الأوراق التي قدمت في إسلامباد وفي جنيف وغيرها، في سويسرا وغيرها. فالمشكلة أنه من يتحكمون بالقرار السياسي والأمني والعسكري وهم جنرالات الحرس الثوري أو قسم منهم بالإضافة إلى السياسيين المتشددين، هؤلاء يعتقدون بأنهم استطاعوا الصمود، بأنهم لديهم اليد العليا. اليوم كانت هناك تصريحات يعني للمتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي في هذا الصدد، يقول نحن أعدنا ترميم ترسانة العسكرية، يتحدث عن الصواريخ، يتحدث عن الدفاعات الجوية وغيرها. الاقتصاديين في الحرس الثوري يتحدثون عن مبيعات النفط الكبيرة خلال فترة الهدنة، ويعتقدون بأنه مثلما النظام استطاع أن يقاوم الحربين السابقين سيكون قادرا على تحمل حرب أخرى. هذه هي المشكلة، المشكلة في العقلية المتصلبة الأيديولوجية التي لا تزال تتحكم بالقرار في طهران.
1: طيب ما هذه المشكلة قائمة، بل البعض يقول أيضا أنها أصبحت أكثر تعقيدا مع ذهاب علي خامنئي. أصبح هناك الكثير من الموجودين الآن في الكتلة التي تحكم النظام في إيران كتلة أكثر تشددا.
4: صحيح، لأنه هذا موضوع يعني أشار إليه عباس عراقجي وزير الخارجية في مقابلة
1: التي حذفت. صحيح،
4: ماذا قال؟ قال المذكرة التفاهم كانت أفضل اتفاق حصلنا عليه، ولكن لم يتم وفاق داخلي حوله، وهذا ما أفشل الاتفاق. يعني

0: عبارة أخرى عراقشي يقول أنه جهات في داخل إيران هي التي أفشلت الاتفاق وليس كما يدعي المسؤولين الإيرانيين أن الجانب الأمريكي من أفشل الاتفاق. إذن حتى لو يعني ماذا يريد؟ صحيح أنه هؤلاء أيضا يقولون نعم نريد اتفاق، ولكن الاتفاق كيف بالصيغة التي يريدونها هم بشروط التعجيزية التي يطرحونها؟ يقولون لعراقشي وسائر المفاوضين اذهبوا وأتوا لنا باتفاق ينفذ يلبي مطالبنا وينفذ شروطنا، أي أن تكون لإيران سيطرة على مضيق هرمز، تحدد السفن وآلية العبور ومن سفن الناقلات والدول المسموح لها، وكأنما هي تمتلك
1: شرطي
0: المضيق بأكمله. صحيح. نعم. فإذا هذا ما يفشل، يعني ليست المشكلة في الأفراد ولا بالكلام الدبلوماسي حول أنه إيران منفتحة على الحوار، المشكلة في العقلية وثانيا في السلوك. يعني في نفس الوقت اللي إيران تستقبل وفود تستقبل وسطاء، هي تحضر للحرب في الداخل. الأجواء حرب. أيضا يعني استمرار غياب المرشد الجديد يزيد الأمر غموضا. اليوم خرج يعني والد زوجته غلام علي حداد عادل، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة نظام، يعني ليس قريبا له من ناحية المصاهرة فقط، وقال إنه موجود ولكن لا يتصل بأحد. يعني هذا يزيد الأمور غموضا. هذا يعني يعزز الصراع على السلطة في طهران، وينعكس بالتالي على آلية صنع القرار. وهؤلاء الموجودين الآن بهذا الخطاب لا أعتقد أنهم يتجهون نحو اتفاق، يعتقدون أنه سيسلبهم أوراق الرد لديهم، بل يستمرون في هذا معتقدين أنهم يستطيعون الصمود حتى لو أتت حرب جديدة.
1: طيب قبل أن أتي إليك أستاذ رياض، أيضا نود الاستعراض معكم أهم ما حققته الضربات الأمريكية منذ يونيو في 2025 وحتى الآن. طبعا نبدأ بعملية مطرقة منتصف الليل. كان هدف هذه العملية هو البرنامج النووي الإيراني. تم قصف 3 منشآت نووية إيرانية آنذاك، فوردو ونطنز وأصفهان. كان هذا بمشاركة 125 طائرة أمريكية في العمليات. أيضا في فبراير ومارس هذا العام 2026 جاءت عملية الغضب الملحمي. الهدف في هذه العملية كان أعمق، تدمير بنية الدولة العسكرية الإيرانية وتنفيذ أكثر من 10,200 طلعة جوية خلال أول 29 يوم فقط من العمليات. بالفعل أيضا تضرر أكثر من 150 سفينة إيرانية وتعرضت كذلك للتدمير، فضلا عن أكثر من 1500 هدف للدفاع الجوي. في يوليو 2026 شهدنا عودة الضربات، تحدث هنا عن 13 ليلة متواصلة. الهدف تبقى للقيادة المركزية الأمريكية هو ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتم بالفعل ضرب نحو 90 هدف عسكري إيراني. الحرب كذلك امتدت لممرات بحرية أخرى. بدأت إيران تحرك ورقة أخرى تابعة لها، وهي ورقة الحوثيين في باب المندب. أستاذ رياض، أنت ذكرت نقطة مهمة في فكرة أنه حسم العمليات أو ما يحدث الآن سيكون بالعمليات العسكرية، وفي الحرب هناك منتصر وهناك خاسر. هناك رأي آخر، ديفيد بيتريوس يقول في توصيفه لهذه المسألة، يقول بأنه هذه الحرب تحديدا ربما لا نرى فيها خاسر ومنتصر، ربما نجد أنفسنا مضطرين للتعايش مع صراع منخفض الشدة أو متوسط الشدة ما بين الحين والآخر على مدى طويل. ما رأيك؟
2: هذا يتوقف على المجتمع الدولي، لأن كما أشار عبادة هنا هذه مشكلة ليست محصورة في دول المنطقة، إنما هي اقتصاد العالمي. هناك سيكون الضغط داخل دول لإيجاد حل جذري لموضوع هرمز، والآن تضيف عليه موضوع باب المندب. وكما سمعنا في مؤتمر الناتو الأخير، كان قادة أوروبيين يتحدثون أنهم لن يقبلوا بأي شكل أن يصبحوا رهائن وتغلق ممرات بحرية استراتيجية في هذه المنطقة. هذا سيضر بالأمن القومي الأوروبي، الأمن القومي لعدة قوى ودول عالمية. وبالتالي فكرة أو السعي الأمريكي من يوم الأول لإنشاء تحالف دولي يقوده هو في عملية في حربه ضد إيران تصبح يوما بعد يوم أكثر واقعية وأكثر
1: تحويلها لمشكلة دولية. تقصد هذا بعد مذكرة التفاهم، بعد خرق مذكرة التفاهم؟
2: صحيح.

0: صحيح. يعني احنا اليوم حكومة بريطانية جديدة باتجاه جديد وكلام عن تحضير لمؤتمر في بريطانيا للتحضير لإنشاء تحالف دولي على عنوان مضيق هرمز، بالتالي هي الممرات المائية. من هنا هذه موضوع الفكرة تحدث عنها باتريوس غير قابلة للاستمرار لموضوع سنوات. هي قد تكون موضوع أشهر بانتظار
1: تحضيرات. كل شيء وارد أستاذ رياض. يعني مثلا بوتين تتذكر في الحرب الروسية الأوكرانية أطلق عليها مسمى العملية العسكرية الخاصة، كان البعض يتحدث حتى الاستخبارات كانت تتحدث قرابة الأسبوعين. ندخل الآن في العام، يعني ننهي العام الخامس هذا.
0: إنما تأثير الحرب كان تأثير داخل روسيا أوكرانيا وبعض جهات الأوروبية. الآن مع استهداف المنشآت النفطية في روسيا باتت تتحول إلى يأخذ لها بعد دولي، وبالتالي هي حجم هذه التأثير تبعها هو الذي يحدد آلية الرد أو طريقة رد الفعل باتجاهها.
1: هنا سيطرح البعض السؤال، نعم إذا كانت الفكرة المطروحة فكرة العمليات العسكرية، طيب هم قصفوا إيران على مدى أشهر طويلة، هل كان الخطأ في حجم القوة المستخدمة؟
0: ليس حجم القوة، هي الهدف كان هز النظام إجباره على تغيير سلوكه. كان دائما الحديث أننا نريد أن نغير بتصرفات النظام. قضينا على المرشد وبعض القيادات، هناك قيادة جديدة، يعني غيرنا بالنظام وقيادة جديدة ستكون أكثر انفتاحا من سابقاتها. هذا كان الهدف. اليوم الهدف يتغير. اليوم العنوان الأساسي هو مضيق هرمز، والقناعة المتزايدة، يعني عندما تنشر النيويورك تايمز مقال هذا اليوم يتحدث أن المرشد الجديد سيتجه للقنبلة النووية، سيكون أكثر استعدادا للذهاب للخيار عسكرة البرنامج النووي. هذه إشارة أن الفكر اليوم الذي يتم ترويجه على المستوى الدولي أن هذا نظام متجه فعليا لسلاح نووي، وبالتالي يجب إنهاؤه، يجب إنهاء يعني دوره.
2: هو موقفي بصراحة.
1: هنا سؤال يعني أستاذ رياض، يعني هل هم كانوا مثلا على مدار السنوات الماضية كانوا يريدون برنامجا نوويا سلميا فقط؟ يعني هم بنوا المنشآت كلها تحت الأرض.
0: أسامة كما نعلم كان هناك دائما جدل يقول أن المرشد أصدر فتوى حرم الأسلحة النووية وأن إيران لا تتجه فعلا للسلاح النووي. هذه كانت السردية. اليوم هناك سردية أخرى على قيادة جديدة تقول أن هذا المرشد هو أكثر استعدادا من سابقه بالاتجاه نحو السلاح النووي.
1: فتوى جديدة.
0: وبالتالي نحن اليوم نحو أولا تغيير العنوان أو تعديل العنوان الأساسي نحو أن مضيق هرمز هو الهدف الذي يجمع الدول العالمية، ونضيف إليه أن هذا النظام الذي يقوم بكل ما يفعله حاليا سيحصل على سلاح نووي، سيصبح أكثر خطورة مما كان عليه سابقا. يعني الخطر خطر دولي حجمه بات جدا قوي. تأثيراته هي اليوم يعاني الاقتصاد العالمي وليس بشيء متوقع أن يحصل، وبالتالي يجب أن يكون هناك رد
1: تحرك.
0: ومن هنا التحرك العسكري هذه المرة سيختلف كليا. هذه المرة فعلا سنشاهد قوات على الأرض بغض النظر.
1: سأتي إلى مسألة قوات على الأرض، لأنه يعني حتى هناك
0: هو أسامة الموضوع هون التحضير. التحضيرات التي نشاهدها عسكريا على الأرض هي مستمرة، ستحتاج لفترة زمنية. وإن كان هناك عودة لحرب جديدة برأيي ستكون إما في فصل الخريف أو فصل الشتاء لأسباب الطقس، لأن في هذه المنطقة من العالم الحروب دائما في فصل الخريف أو الشتاء. هذا يكون خاصة
1: إن كما أيام الإجازات تبدأ دوما العمليات العسكرية.
0: لأنها إن كان هناك

0: جزء منها في عمليات برية فهي لن تحدث في فصل
1: سأتي
0: الصيف.
1: إلى جزئية العمليات البرية لأن هناك حديث يعني مطول على الفورين بوليسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية السابق جوزيف فوتيل يحكي هذه القصة بالتحديد وأيضا مخاطرها، يتحدث أيضا عن مخاطر محتملة، لكن كان لديك تعقيب معالي السفير الأول.
2: شوف أنا أعتقد أن الفترة الهدنة هذه قد تستمر فترة أطول شوية من ما يتحدث عنه ترامب لأسباب معينة. أول سبب أن هناك إحساس لدى الأمريكان أن القيادات الإيرانية حاليا سواء هي الحرس الثوري أو آخرين لا يفهموا النظام الدولي أو لا يتفهمون أوضاع النظام الدولي بدقة، وبالتالي قد يكون هذه الهدنة عن طريق الوسطاء فرصة لكي يتعرفوا عن الضغوط الحقيقية التي سيتعرضون لها لو استمروا في هذا النهج. بالإضافة لهذا هناك مشكلة أخرى، الإيرانيين لا يفهمون النظام الدولي، لا يفهمون السلوك الأمريكي بوضوح، ويتصور أنه يستطيع أنه يستمر لحد ما بعد الانتخابات النصفية وقد يتغير الموقف الأمريكي، وده مش صحيح لأن المؤسسات الأمريكية لن تقبل أن يكون هناك إهانة للولايات المتحدة في هذه الحرب وأنها تنسحب بدون أن تحقق على الأقل الجزء الأكبر من أهدافها. ولكن من الناحية الأخرى الأمريكيون لا يفهمون إيران كويس، وأحد المشاكل الأساسية أنه يخضعون للتشويشات والتشويه الذي تقدمه المخابرات الإسرائيلية والموساد وما إليه، وبالتالي لا يستطيعون أن يحددوا بالضبط كيفية التعامل معه. التسريبات الأخيرة التي ظهرت بأن جي ديفانس ورئيس الأركان تحدث عن أن هناك مشاكل في الذخائر، هذه التسريبات قد تكون متعمدة ليست فقط، يعني مش معقول يبقى في اجتماع سري للمجلس الأمن القومي وتخرج تسريبات بهذه السهولة، إنما هي متعمدة.
1: لماذا برأيك؟
2: لأن يضع احتمال أن هو قضية يعني تكنيكية وقد نرجع لها بعدين بعد ما نطلع.
1: تعلم سيد السفير أنا منذ سنوات أستاذ رياض يعني تابعنا هذا الموضوع، يعني كنا ننتج أحد البرامج العسكرية، البنتاغون تحديدا يعني العسكريين في أمريكا يشتكون من نقص الذخائر منذ عشرات
2: دائماً
1: السنين، يشتكون من نقص الموازنات، ودوما لديهم فائض في الموازنة ولديهم فائض في الذخائر في كل أنحاء العالم، فهذه حجة دوما يقولونها في الإعلام يعني.
2: ولكن في هذا الإطار أنا أعتقد أنه سيكون هناك فرصة لإعادة النظر في العمل الدبلوماسي في الفترة القادمة، ربما قد تطول الهدنة فترة أطول عشان يعني يستكشفوا حقيقة إمكانية أن يكون هناك حلول وسط.
1: مبني على ماذا معالي السفير؟ يعني العمل الدبلوماسي الآن يجب أن يكون مبني على ماذا بالضبط؟
2: لا أنا أشير إليه، يعني هناك مشكلة تناقضية أن دول لهم أهداف متناقضة تماما مع الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي متناقض تماما، والعالم ككل لا يقبل هذا، ولكن هناك بعض الإمكانية لظهور حلول وسط زي الحل اللي قدمته عمان اللي هي فكرة خليج ملقى، وكيف نستطيع أن نحل المشكلة بهذا الشكل. ربما نستطيع أن نقدم خلال الدبلوماسية حلول للقضايا المعلقة بحيث على الأقل يبقى في فترة أطول.
3: من الذي يدفع إيران للقبول بهذا الحال؟
1: هو بالمناسبة هذا النموذج، كان هناك تسريبات قبل أكثر من 20 يوم من الآن بأن عمان كانت تعد مذكرة طويلة مبنية على نموذج مضيق ملق طرح على الإيرانيين ورفضوا. سأخذ منك الإجابة مجددا معالي السفير، وأيضا يعني إجابة الزميل عبادة اللدن حول هذه الإشكالية، لكن نذهب مشاهدينا إلى هذا الفاصل القصير ونعود من بعده لمواصلة ساعتين.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل هذا النقاش. عبادة، كنا نتحدث حتى في يعني أثناء الفاصل في فكرة تمسك الإيرانيين بورقة مضيق هرمز. هل تمسك الإيرانيين بورقة مضيق هرمز هو اقتصادي فقط؟ لأن البعض يسأل، إذا كانوا يريدون الأموال وصلوا إلى مذكرة تفاهم، استطاعوا من خلالها تصدير نفطهم بالدولار الأمريكي وبدون أي عقوبات بالسعر الذي يعني مرتفع بشكل كبير عما كان يبيعونه في السابق. فلو كان هدفهم الأموال لا يعني صاروا في هذا المسار.
1: ليس الهدف تحصيل الرسوم بالمعنى المالي، يعني ليس هذا هو الهدف الاستراتيجي. هناك مسائل أخرى، تحصيل الأموال ومنها كما ذكرت تصدير النفط، لكن المسألة الأساسية تعيدنا إلى العطب البنيوي بمذكرة التفاهم. كل ما حصلت عليه إيران في مذكرة التفاهم هو مقابل تسليم هذه الورقة الاستراتيجية المسماة مضيق هرمز. بالمنظار الإيراني هي ترى أنها اكتشفت القنبلة النووية الحقيقية اللي هي المضيق. إذا سلمتها هي تسلم القنبلة التي تهدد بها الجميع. فلذلك هذا الذي يجعلها تتمسك بهذه الورقة حتى نهاية المطاف. وسمعنا عرقشي قال بالمقابلة الأخيرة وقبله قليباف، قال أنه المعادلة التي طرحتها إيران أنه إما أن نبيع نحن النفط وإما فإن لا أحد في المنطقة
0: السريعة.
1: ولذلك نرى هذا الضغط الآن على جبهة باب المندب أيضا. وبالتالي كل الأمور تعيدنا إلى نفس النقطة، إيران ترفع الثمن على الجميع. هل سيتعايش الجميع مع هذا الوضع؟ لا يمكن.
0: طيب،
1: لا يمكن.
0: نحن كنا تابعنا طبعا الأثر المباشر والممتد لمضيق هرمز. الآن لدينا يعني بعد آخر يضاف، هو مضيق باب المندب. الأثر والتداعيات، كيفية الخروج.
1: طبعا باب المندب ازدادت أهميته بشكل كبير لأنه بات المنفذ البديل عن مضيق هرمز. مضيق هرمز كان تمر عبره 20 مليون برميل تقريبا يوميا من النفط والمواد المكررة، تحدث حوالي 15 مليون برميل من النفط الخام و 5 ملايين برميل من المنتجات المكررة. الخط شرق غرب السعودي وفر منفذ بديل، يعني طاقته حوالي 7 ملايين برميل، في 5 ملايين برميل تذهب إلى أسواق النفط الخام ومليونين برميل توزع على المصافي. هذا يعني هذا هو الخط البديل. طبعا الهجمات على باب المندب طبعا ترتب مخاطر جديده على الاقتصاد العالمي. هل لدى السعوديه حلول بديله؟ اثبت السعوديه انه لديها القدره والريزيلينس للتكيف مع مختلف الاوضاع. يعني احد الحلول اللي الان يحكى عنها بالإعلام العالمي وفعليا هي مجربة عمليا، في خط إمداد بديل عبر قناة السويس وعبر خط أنابيب من العين السخنة إلى سيدي كرير في مصر، خط طوله تقريبا حوالي 320 كيلومتر. الإشكال طبعا بقناة السويس أنه الناقلات الكبيرة جدا، يعني ما يسمى بالـ VLCC، هذه الناقلات
0: لا تستطيع العبور،
1: تحمل مليوني برميل، هذه لا تستطيع عبور قناة السويس. يعني قناة السويس في ناقلات تسمى سويس ماكس أو يعني الحد الأقصى لإمكانية قناة السويس، يعني بتحمل تقريبا حوالي مليون برميل. فالحل التقني لهذه المسألة أنه جزء من النفط يذهب من العين السخنة إلى سيدي كرير عبر هذا الخط، وتذهب الناقلة بنصف حمولة وتحمل الباقي في سيدي كرير، يعني تكون عبرت إلى البحر المتوسط وهناك تذهب إلى الأسواق العالمية. المشكلة الإضافية هي بالوقت وبالتكلفة الإضافية للشحن. يعني تكلفة أو الوقت الذي تتطلبه الناقلة للوصول من البحر الأحمر إلى اليابان عبر الالتفاف حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح ستزيد مدة النقل تقريبا حوالي 25 يوما وربما أحيانا أكثر من ذلك بقليل، وأيضا تأخذ وقتا أطول في طريق العودة. هذه تكلفة إضافية.

0: يزيد وقت التسليم. فإذا النفط سيظل بالأسواق، لن تتعطل خطوط الإمدادات، ولكن التكلفة على الاقتصاد العالمي ستكون أكبر، وبالتالي الإشكال الاختناقات اللي عم بيعانيها الاقتصاد العالمي، مشكلة التضخم ستكون موجودة وبشكل أكبر. رأينا كده طيب. أنه أسعار النفط عادت إلى مستويات $100 في نهاية الأسبوع، لا ندري كيف تفتتح بعد ساعات قليلة يعني. فبالتالي الإشكال موجود أمام الاقتصاد العالمي، المشكلة لا تتعلق فقط بدول منطقتنا، وهذا ما نعود ونربطه مجددا بأنه لا يمكن الاقتصاد العالمي أن يتعايش مع هذا الوضع، وهذه لم تعد مشكلة ترامب، كانت مشكلة إيران مع ترامب ونتنياهو، الآن مشكلة
1: أصبحت مشكلة عالمية. السؤال الآخر هو فكرة أنه إلى أي مدى سيتعاطى العالم، يتخذ موقف حقيقي وفعلي على الأرض. صالح، هناك يعني نقطة مهمة لفت إليها سفير بريطانيا السابق في إسرائيل في مقال له في الواشنطن بوست ماثيو جولد، وعمل كنائب سفير أيضا لبريطانيا في إيران، يقول بأنه في تصريحات له: تصرفات إيران غالبا يتم توجيهها للداخل وليست موجهة للحكومات الغربية كما تفهمها هذه الحكومات، أي بمعنى أنه قادة النظام في يعتمدون ويتحركون من منطق واحد فقط، هو الحفاظ على قبضتهم على السلطة، وأنه يعترفون بأنه غالبية الشعب، هكذا هو يقول يعني، يحتقرهم وبالتالي يصممون على البقاء في السلطة. ومن هنا تأتي هذه التصرفات العسكرية من فكرة الإبقاء على التصعيد دوما للحفاظ على النظام. هل هكذا يفكر الإيرانيون فعلا أو النظام يعني؟
2: صحيح، هذا عامل جوهري وأساسي ومحرك أساسي للسياسة الخارجية الإيرانية، بما فيها قضية الحوثيين. يعني استكمال لما تفضل به الزميل عبادة، العامل تحريك الحوثيين ليس فقط سببه اقتصادي أو الضغط على العالم وعلى الإدارة الأمريكية، السبب أيضا سياسة إيرانية متبعة بنقل الصراع الداخلي إلى الخارج، يعني فتح جبهات جديدة. والدليل على ذلك أن تحريك إيران للأذرع لم يقتصر على الحوثي فقط، رأينا قبل كم يوم يعني كيف حركت إيران ميليشياتها في العراق لضرب المعبر الحدودي في العبدلي بين العراق والكويت، وأيضا ربما ستحرك أذرع أخرى مثل حزب الله وغيره. فإيران يعني ليس فقط فتح جبهات جديدة نقل الصراع للخارج، أيضا محاولة إشعال صراعات داخلية و تقوية الأذرع والميليشيات لإضعاف الدولة الوطنية لاستعادة نفوذها مجددا، وبالتالي توسيع رقعة الصراع. فالعامل الداخلي الإيراني يعني الوضع الاقتصادي المتدهور سواء نتيجة الحرب أو نتيجة سياسات النظام أو الفساد المستشري حتى فترة قبل الحرب، كلها
1: هي استراتيجية مبنية على عدم مواجهة الأسئلة الصعبة في الداخل؟
2: بطبيعة الحال يعني إذا خرجت أسئلة، إذا خرجت هناك معارضون، يقوم النظام بتشديد القبضة الحديدية. ولذلك نرى الآن الإعدامات، إعدامات لمن؟ لشبان بأعمار 19 و20 عاما شاركوا في مظاهرات قبل الحرب في يناير الماضي كما تعلمون، يعني خرجت مظاهرات كبيرة في إيران وتم قمعها بقوات. لماذا الآن يقوم النظام بإعدام هؤلاء وهم في حالة حرب؟ يعني عادة الدول عندما تدخل في حالة حرب تتسامح مع المجتمع، يعني تحاول أن تفتح باب المصالحة الداخلية، لكن هذا النظام في طبيعته البنيوية المبنية على القمع يحاول إسكات الداخل بالقبضة الحديدية وتصدير المشاكل الداخلية إلى الخارج وتوسيع رقعة الصراع الإقليمي في هذا الاتجاه. والأمر الثاني هو في بنية هذا النظام، مثلا مجتبى خامنئي في أول تصريح له أول موقف له حول مذكرة التفاهم كان قد رفضها، قال أنا أرفضها، وحال المسؤولية على بزشكيان لكي لا يعطي انطباع بأنه ساوم على دم والده والقادة الإيرانيين الذين قتلوا في الحرب، ويريد الاستمرار على نفس النهج، لأنه يعتقدون أن تقديم تنازلات سيعني الاستسلام للأمريكيين، وبالتالي يروجون لأن الاستسلام للخارج يتبعه استسلام للداخل، وبالتالي لن يبقى شيء من هذا النظام إذا تخلى عن أوراق الرد لديه وعن مبادئه، ولن يبقى شيء اسمه جمهورية
1: المقاربة
2: إسلامية.
1: التي قدمها عبادة في فكرة المواجهة، يعني المواجهة أو الاستمرار في التصعيد. أستاذ رياض، هناك أيضا عامل جديد، يعني نتنياهو من المقرر أن يلتقي ترامب يوم الثلاثاء المقبل، لكن أيضا هو كان له تصريحات لفوكس نيوز قبل ساعات قليلة.

تحدث فيها أيضا عن رؤيته لما سيحدث، يقول بأنه الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه، ويقول طبعا يحدد الخطوط الحمراء لإسرائيل بأنه إذا هاجمت إيران مباشرة سواء هي أو

0: السيناريو مجددا. لم يعد خافيا نتنياهو وحكومته يريدون إبقاء هذه الحرب مشتعلة إن كان مع إيران، مع لبنان، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى موعد الانتخابات، والآن حتى أن الحرب مع إيران قد تلغي أي انتخابات داخلية داخل حزب اللوكود، فيبقى هو المرشح الأساسي وهو يختار من سيكون المرشحين الأساسيين عن الليكود، وبالتالي يريد أن يزيد من فرصه في الانتخابات المقبلة، وبالتالي كل ما أخر موضوع المواجهة الجولة الجديدة لتكون طيب قرب
1: ما الذي
0: الانتخابات
1: يستطيع أن يقدمه من أفكار؟ طبعا أنت تعلم التصريح الشهير للرئيس ترامب بفكرة أنه نحن نحارب من على بعد آلاف الأميال، الإسرائيليون موجودون في هذه المنطقة، هم أكثر دراية ولديهم معلومات أكثر منا فيما يتعلق بإيران. ما الذي يستطيع أن يقدمه بنيامين نتنياهو من معطيات لدونالد ترامب حتى يغير من رأيه إذا كان ترامب الآن يسير في مسار دبلوماسي أو مسار تفاوضي؟
0: أهم ورقة بيد إسرائيل في المواجهة مع إيران هي قوتها الاستخباراتية داخل إيران. هذه قوة لا تملكها أي من المجموعات الأخرى، لا الولايات المتحدة ولا أي من الدول الأخرى، هي صاحبة هذه الورقة القوية، استفادت منها، وحتى على مستوى محور المقاومة يعني حزب الله وغيرها من هذه المجموعات، قربها من ساحة المعركة أيضا هي ميزة قوية يعني ممكن تستفيد منها الولايات المتحدة. إنما في نهاية المطاف أمريكا اليوم لا تحبذ، لا أعتقد أنها تحبذ أن تبقي الصراع أنه بما لأن إسرائيل تريد ذلك. هي اليوم ورقة مضيق هرمز هي الورقة التي تجمع المجتمع الدولي في حرب واحدة ضد هذا النظام. استمرار اللعب بورقة إسرائيل وزج إسرائيل كرأس حربة في أي مواجهة قد تكون لديها تداعيات سلبية،
1: خاصة من خسرت الكثير من سمعتها الدولية بعد ما حدث.
0: صحيح.
1: طيب
0: صحيح.
1: سيد سفير، هناك نقطة لافتة صراحة في مسألة المجتمع الدولي. على مدى الفترة الماضية منذ بداية الحرب في شهر فبراير كان الأوروبيون يتحدثون يقولون لترامب صراحة أنت لم تشاورنا، فبالتالي لم نكن مدعوين منذ البداية، ويعني لا نريد أن نكون جزء من هذا المسار العسكري. الآن الأمور اختلفت، الغالبية العظمى من دول العالم الآن تتضرر بما فيها الصين وروسيا المحسوبين يعني كحلفاء لإيران أو يعني متعاونين مع إيران بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه ثمة تغير في الموقف الدولي؟ لا أتحدث عن بيانات، تغير فعلي على الأرض يشي بمشاركة دولية فاعلة مع الأمريكيين في هذا الملف؟
2: بالتأكيد أنا أعتقد أن المرحلة اللي جاية دي ستشهد أن هناك تطور عالمي مضاد لاستمرار الحرب ومضاد للأفكار التي تطرحها إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، أو أنها يعني تشترط هذه الشروط المختلفة التي لا يمكن تقبلها من المجتمع الدولي. وبالتالي هذه الضغوط الدولية بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية سيكون لها أثر كبير جدا على المجتمع الإيراني. ولكن عايز أقول نقطة مهمة،
1: للأسف أنا لدي ضغوط أكبر من المخرج لإنهاء الوقت لأنه انتهى الوقت. بعتذر منك على السفير، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ رياض قهوجي، وأيضا معالي السفير، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا عبادة، شكرا جزيلا صالح، شكرا جزيلا لكم. ختام ساعة حوار.

0: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: أو ليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة

0: الثالثة والنصف على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
7: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
6: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
8: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
6: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
6: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران ومحاولات لبحث الأمن الإقليمي والملف النووي. قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، نتنياهو يؤكد أنه سيرفض مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. الجيش السوداني يعلن استعادة طريق الصادرات الرابط بين أم درمان والأبيض. حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم، ودول أوروبية تبدأ بتقديم المساعدة.

أهلا بكم. قال مصدر رفيع للعربية قال إن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر بأن الاتصالات تهدف إلى إشراك دول الخليج والقوى الإقليمية في مسار يدعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. كما كشف المصدر خلال تصريحاته للعربية كشف بأن الاتصالات الصينية تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين طهران وواشنطن، وذلك تمهيدا لمفاوضات أوسع حول الملف النووي والأمن الإقليمي والعقوبات. من جهتها ذكرت مصادر لموقع إكسوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز لبلوغها أقصى قدر من الفعالية. وبحسب المصادر ذاتها فإن قائد

0: كوم أكد أن الضربات الأمريكية أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن في منطقة هرمز، وأفاد موقع إكسوس بأن تقييمات القادة العسكريين والمستشارين ساهمت في اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بوقف الضربات على إيران مؤقتا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الصراع مع إيران سينتهي إما بسقوط النظام أو عندما يضعف النظام بما يكفي ليعرف أنه يتعين عليه وقف برنامجه النووي.
1: I think when this regime is either toppled or it's sufficiently weakened that it knows it has to end its nuclear program and has to change its course. That's really what President Trump is trying to achieve, and I back his fully his efforts to do so. If he can do so without returning to intense military fighting, that's fine. Why not? But one way or the other, they have to end their nuclear program. And with a deal or without a deal, that has to come to an end.
0: أفادت مصادر لشبكة CNN الأمريكية بأن سلطنة عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتوفير خدمات بحرية في مضيق هرمز على غرار النظام المتبع في مضيق ملقا. وأضافت المصادر بأن المقترح العماني يتضمن نظاما للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال أنه سيرفض مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر بأن نتنياهو أبلغ الوزراء في الكابينت بأنه ينوي الوقوف بحزم ومعارضة ذلك. وأشارت المصادر إلى أن الكابينت صادق على منح قوة الاستقرار الدولية حصانة بموجب قانون الحصانات المنظمات الدولية على أن تعمل بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي في المجالات الواقعة خارج الخط الأصفر وفي المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. هذا ورحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملاديلونوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتمكين نشر القوة الدولية للاستقرار في القطاع. وقال ملاديلونوف إن نشر القوة يمثل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتثبيت الاستقرار في غزة ودعم نزع السلاح تمهيدا لتمكين إدارة فلسطينية انتقالية فعالة. وأضاف أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خطة غزة المكونة من 20 نقطة بما يشمل تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء.
2: خطوة تجريبية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة المعروفة بالخيار بي والمخصصة للتعامل مع سيناريو استمرار رفض حماس تسليم سلاحها في شكل بدا كأنه مرحلة جديدة من ترتيبات اليوم التالي في غزة. ووفق القرار الإسرائيلي تضم قوة الاستقرار الدولية نحو 200 عنصر من أوغندا والمغرب على أن تنتشر في منطقة المشروع التجريبي برفح جنوب القطاع إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات. وتربط إسرائيل تنفيذ الخطة بشرطين أساسيين يتمثلان في المضي في تسليم حماس للسلاح واستمرار الترتيبات الأمنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى موافقتها المسبقة على انتشار أي قوة دولية. وفي الوقت نفسه تؤكد مصادر إسرائيلية أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر وأن أي انسحاب أو إعادة انتشار سيظلان رهن تحقيق تقدم فعلي في ملف تسليم السلاح.
0: أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم، وأجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عبر رئيس الوزراء البريطاني عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم بريطانيا لأمن المملكة وسيادتها. كما هنأ ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء. في لبنان رصد مراسل العربية عودة بعض الأهالي إلى قرية زوطر الغربية لتفقد منازلهم.
3: هذه المللة العسكرية التابعة لفوج التدخل الثاني في الجيش اللبناني.

0: والتي هي مثبتة عند طرف هذا الحي في زوطر الغربية من هذه الجهة، هي آخر النقطة ما بين الأراضي المحررة والأراضي المحتلة. بمعنى إلى أن وراء هذه الألية مباشرة هي القوات الإسرائيلية المحتلة التي أيضا تتركز فيها الدبابات الإسرائيلية، وأيضا يكون هنالك تنشيط من تلك المنطقة باتجاه هذه المنطقة. كما نشاهد في هذا الحي من هذه الجهة الشمالية سوي مع الأرض بهذه الصور الحية والمباشرة لكل هذه المنازل، الدور، المزارع، البيوت، الفيلل إذا صح التعبير، هي على الأرض سويت. الجيش اللبناني وصل إلى هذه المنطقة منذ 6 أيام، وهو قام بعملية ما تعرف بمسح الميداني لرفع الألغام، تفجير الذخائر الغير منفجرة، وأيضا سمح للأهالي بالدخول إلى البلدة. بعض من الأهالي كانوا قد باتوا على مستوى العائلات الصغيرة في البلدة، والبعض الآخر لا يمكن له أن يبيت لأن الصورة هي تتحدث عن نفسها. الجيش اللبناني ماذا فعل؟ هو مسح هذه الطرقات التي نشاهدها، أعطى التعليمات أيضا للأطقم، أعطى التعليمات أيضا للذين يدخلون من الأهالي بعدم الانتقال من أي زاوية إلى أخرى، لأن ربما أن يكون هنالك ألغام أو ذخائر غير منفجرة. أحد الأهالي هنا هو منزله، إذا سمحت بالصورة، لا نعم، على مثلا هو مواطن منزله هنا، وهو سمح له الجيش بالأمس بالدخول، ولكن عملية البقاء في البلدة أو الخروج هو ليس مرتبط بالأوامر العسكرية من جيش لبنان بقدر ما هو مرتبط بالصلاحية للسكن. هذا منزله، فهو كيف يسكن فيه وهو كان قد سوي مع الأرض في المقلب الثاني؟ هنالك مشكلة بأن يسكن في البيت، لذلك عملية الدخول والخروج هي علمنا أن ما يقارب 10 إلى 15 عائلة هي باتت هذه الليلة في زوطر، باتت فعليا في زوطر، ولكن الباقي كما تشاهدين هي أرض منكوبة. بلدة 80 إلى 90% سويت مع الأرض. الأساس في عملية البقاء أو عملية الخروج هو مرتبط بالصلاحية التي هي للسكن في المنازل وفي الدور.
1: أغلق محتجون غاضبون جزيرة النبراس وسط العاصمة الليبية طرابلس بالإطارات المشتعلة على بعد نحو 2 كيلومترين من مقر رئاسة الوزراء، وكانت رقعة العصيان المدني في طرابلس ومحيطها اتسعت بعدما أعلن حراك أبناء تاجوراء انضمام المنطقة إلى التحركات الاحتجاجية حتى إسقاط الحكومات في شرق البلاد وغربها، وفق ما ورد في بيان صادر عن الحراك. وأغلق عدد من أهالي تاجوراء مقر جهاز الإسكان والمرافق، وأكدوا استمرار العصيان بالتزامن مع أغلاق عدد من المؤسسات والمقار العامة في منطقة سوق الجمعة في إطار المرحلة الأولى من العصيان.
2: هذه جزيرة النبراس،
1: أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض مرورا بمدينتي بارا وجبرة الشيخ. وأطلق الجيش السوداني والقوات المساندة في وقت سابق عملية موسعة على طول طريق الصادرات لتأمينه بالكامل وفتحه أمام الحركة لربط الأبيض بالعاصمة الخرطوم مباشرة.
3: الآن محرك الأبيض الالتحام مع قوات محور طريق الصادرات الآن بالزرق، الحمد لله وبفضله، الآن من داخل جبرة، برا فوق، برا فوق، كله فوق، جيش فوق، الله أكبر. حرك الشهيد حذيفة اسطنبول الآن من جريجخ ومتقدمين لك قدام إن شاء الله، الله أكبر، ما ينوم والله.
1: تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا مكافحة حرائق غابات واسعة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم. ففي جنوب غرب فرنسا اقتربت النيران من مدينة بوردو بعد أن أتت على مساحات شاسعة ودمرت 240 منزلا، فيما استدعي الجيش الفرنسي لدعم جهود الإخماد. وفي إسبانيا أجلي نحو 75 ألف شخص مع استمرار الحرائق التي التهمت آلاف الهكتار وسط تحذيرات من موجة حر جديدة.

جديدة قد تزيد من صعوبة السيطرة على النيران في وقت يؤكد فيه خبراء المناخ أن التغير المناخي يفاقم حدة هذه الكوارث.

0: نحن هنا في بلدة نافاز درية. هذه البلدة تقع غرب مدريد، هي واحدة من البلدات الكثيرة التي تأثرت بموجات الحر وأيضا بالنيران، بالحرائق التي اشتعلت في عموم إسبانيا. هي إحدى البلدات التي تأثرت بشكل كبير. هذا ما بقي من هذا الحقل. أشجار الزيتون لم تتأثر كثيرا، ولكن الأعشاب الصغيرة التي كانت قد جفت نتيجة موجات الحر المتلاحقة منذ شهر يونيو وأيضا يوليو وما سبقها أيضا في شهر مايو، أدت إلى جفاف هذه الأعشاب وأصبحت سهلة الاشتعال نتيجة الحر. عمليا ما يجري بأن هذه الأعشاب تشتعل وتولد بؤر نيران متفرقة، يمكن أن نرى أعمدة دخان كثيفة في تلك المنطقة، وما هو ما يدل على أن هنالك حريق مشتعل الآن. وبالمناسبة هذه تشتعل بشكل مفاجئ. فرق الإطفاء تعمل على إخمادها بطبيعة الحال على مدار اليوم. 5000 رجل إطفاء يعملون على إطفاء هذه الحرائق من إسبانيا، بالإضافة إلى 200 رجل إطفاء برتغالي، وأيضا ما وصل من اليونان وإيطاليا وتركيا لمساعدة إسبانيا على إخماد هذه الحرائق. الغريب بالموضوع أن 130 ألف هكتار حتى اليوم اشتعلت أو أصبحت رمادا كما نرى هنا، وهو ما يمكن أن يقاس بضعف مساحة مدينة مدريد. هذه النيران قد تستمر لفترات طويلة، خاصة وأن التوقعات بأن موجات الحر ستستمر خلال هذا الشهر وأيضا ستزداد خلال شهر أغسطس. سلام كيالي من مدريد لقناتي العربية والحدث.
1: ما بدأ كاختبار داخل واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم انتهى بحادثة اختراق غير مسبوقة. تفاصيل تنشرها رويترز تفتح الباب أمام سؤال أكبر: إلى أي مدى يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تتصرف بعيدا عن أعين مطوريها؟ نتابع.
2: هل يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي أن ينفذ عملية اختراق سيبراني دون أن تتفطن الشركة التي طورته؟ قد يبدو لك السؤال قادما من سيناريو فيلم سينمائي، لكنه في الواقع الذروة المرعبة لما كشفت عنه رويترز. تحقيقات في حادثة وصفت بأنها غير مسبوقة، بطلتها وبشكل صادم شركة OpenAI. كشفت رويترز أن نموذجاً للذكاء الاصطناعي مملوكاً للشركة ومصمماً للعمل باستقلالية تامة واتخاذ قرارات معقدة قد انقلب ليصبح مصدراً للخطر. في 9 يوليو الجاري حاول هذا الوكيل الهروب من بيئة الاختبار المغلقة، ولم تكد تمضي 48 ساعة حتى شن هجوماً سيبرانياً استهدف منصة هاكينج فيس التي تعد الشريان الحيوي الأكبر لاستضافة نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم في عملية استمرت 3 أيام. غير أن اللغز الأكبر في هذه الحلبة التكنولوجية تجاوز طبيعة الهجوم ذاته، مستقراً في عتمة الجهل التام الذي أحاط به منشئوه. فلم تدرك OpenAI أن خيوط الهجوم تخرج من أروقتها إلا بعد مرور أسبوع، وبعد أن كانت منصة هاكينج فيس قد نجحت بالفعل في احتواء الاختراق وإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. OpenAI اعترفت رسمياً: لقد خرج أحد برامجنا عن السيطرة ونفذ الهجوم. وما يضاعف من فداحة الأمر أن هذا التمرد لم يكن وليد الصدفة، إذ كشفت رويترز عن مؤشرات مقلقة سبقت الحادثة داخل أروقة الشركة نفسها. فقد أظهرت الاختبارات الداخلية سلوكيات غريبة وغير مسبوقة لبعض النماذج منها، محاولات لتعطيل أنظمة المراقبة الذاتية.
1: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين: اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران، ومحاولات لبحث الأمن الإقليمي والملف النووي.

خلال مغادرته إلى الولايات المتحدة، نتنياهو يؤكد أنه سيرفض مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. الجيش السوداني يعلن استعادة طريق الصادرات الرابط بين أم درمان والأبيض. حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم، ودول أوروبية تبدأ بتقديم المساعدة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: في زوايا بعيدة يلفها الظلام، ملفات أغلقت وأخرى يغطيها غبار السنين، قصاصات وأخبار وأنصاف حقائق بعضها مشوه بكثير من حبر الأخبار. عمليات سرية حظر الكشف عنها، أشخاص يعملون في الخفاء بحثاً عن المعلومة، وأشخاص يعملون في العلن لكن بشخصيات مستعارة. ذهبنا إلى المناطق المجهولة، بحثنا عن الخبايا والأسرار، سعينا وراء الشهود وصنع الأحداث، رفعنا الستار عن عمليات سرية استخباراتية وعسكرية لنعيد سرد الوقائع كما حدث.
2: بلا تحفظ مع بدر الدين الصائغ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
9: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
10: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
11: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
12: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
13: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج من بيروت. نحييكم. موضوعنا في هذه الحلقة الخطاب الديني الحالي في مواجهة التطرف. هذا الخطاب الديني الذي ألفناه ودرجنا عليه وعشنا معه هذه السنوات، صالح لمواجهة التطرف، صالح لمواجهة الإفراط والتفريط أم غير صالح؟ الخطاب الديني الآن يخاطب العقل أم يخاطب العاطفة؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون. هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق بلبنان. سلام عليكم ولد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بداية، هل الخطاب الديني الحالي يخاطب العقل أم يخاطب العاطفة؟
1: الذي طرحتموه، هل الخطاب الديني يخاطب العقل أم العاطفة معا؟
0: نعم.
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف،
0: صحيح،
1: وهو الميزة الأم الأساسية التي ميز الله تعالى بها سائر خلقه.
0: نعم.
1: ولا تقوم شريعة ولا دين دون أن يخاطب العقل، فالأصل في الخطاب هو العقل.
0: جميل.
1: والعقل
0: ده هذا هو الأصل. أما الواقع، الخطاب الديني يخاطب بالعقل أم العاطفة؟
1: الخطاب الديني
0: الآن
1: لو لو لو أن الناس فقهوا دينهم لما كان خطابهم إلا عقلانيا
0: بديع.
1: لا أنكر للعاطفة حيز وجودها، لها وجود ولها أثر، لأن تكوين الإنسان العقل والجسد والعاطفة والروح والمشاعر، فضلا عن أن الإسلام هو دين الفطرة، إلا أن العقل هو الأساس في التكليف.
0: جميل.
1: إن لم يكن هناك عقل يرتفع التكليف.
0: لماذا نشأ الإهراب والتطرف إذا مولانا؟
1: لغياب الخطاب الديني. لغياب الخطاب الديني. ولعدم فهم الكثير من بعض المتدينين في هذا العصر لنصوص القرآن والسنة.
0: جميل.
1: إذا وجد العلم ارتفع التطرف. إذا وجد التطرف هذا يعني غياب العلم، أو أن أرباع وأنصاف المتعلمين تصدروا إما للفتيا وإما لإعطاء الرأي وإما للتدريس وغير ذلك. الدين والعقل لا يختلفان.
0: ممتاز. من هذه النصوص التي نسمعها في الخطاب الديني الآن فضلتك، وفضلتك أعلى وأعلم، يعني الكلام كثير حول مسألة الجهاد ومفهوم الولاء والبراء، لكن نسمع في الخطاب الديني المعاصر الكلام في هذين الموضوعين تحديدا دون دراسة سياقهما التاريخي الذي تحيط به الآيات في القرآن الكريم. هل هذا مقبول شرعا؟
1: يعني قضية الجهاد قضية متسعة طويلة جدا،
0: لكن أليس لها نسق تاريخي؟
1: سأجدها بكلمتين. الأصل في القتال في الإسلام،
0: أيوة،
1: أنه دفاع عن النفس وليس جهاد الطلب.
0: جهاد الدفع فقط.
1: جهاد الدفاع عن النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة
0: فيما قامت الغزوات
1: وقد أوذي هو وأصحابه وكانوا يقولون يا رسول الله، قال استعينوا بالله واصبروا فإني لم أمر بالقتال بعد. عندما هاجر إلى المدينة نزل أول تشريع بقول الله تعالى
0: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.
1: إذن أذن لهم

0: الدفاع عن النفس بسبب أنهم مظلومون. فالأصل في القتال والجهاد ليس جهاد الطلب وإنما جهاد الدفاع عن النفس.
1: وكذلك مفهوم الولاء والبراء أيضا.
0: لا أدري ماذا تعني بالولاء والبراء. نحن الولاء عندنا لله عز وجل ولدينه.
1: نعم، والولاء للمؤمنين كإخوة، والبراء من كل من خرج من عباءة الإسلام. هل هذا يصلح مع المصطلحات الحديثة لما المواطنة والتعايش مثلا؟
0: لا أستطيع أن أعمم بهذا الكلام أبدا على الإطلاق. نحن أمة نحمل رسالة.
1: نعم،
0: هذه الرسالة ينبغي أن نوصلها إلى الآخرين. إذا انقطعت صلتنا بهم كيف يتأتى لنا أن ندعوهم إلى سماحة الإسلام؟
1: حضرتك توافق على مفهوم الولاء والبراء أم لا توافق عليه من حيث العقيدة الإسلامية؟
0: ما هو المعنى الذي تريده بالولاء والبراء؟
1: موالاة الله ورسوله والمؤمنين فقط.
0: ربنا تعالى قال ومن يتولى، يعني الله ولي المؤمنين. نحن نسأل الله تعالى
1: أن نوالي الله، نوالي من والى الله، ونعادي من عادى الله، نتبرأ منه.
0: التبرؤ، نحن نكره الكفر ولا نكره الكافرين، ونكره المعصية ولا نكره العصاة. ولا يتأتى للعالم أو الداعية أن يوصل دعوته إلى الآخرين إلا إذا نشأت مشاعر وعلاقة بينه وبينهم. أما إذا انقطعت الصلة كيف نتعامل نحن والآخرون إذا؟
1: أو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوا من دياركم.
0: الآية واضحة، يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، قال أن تبروهم. إذا نحن مأمورون أو مسموح لنا أن نبرهم وأن نحسن معاملتهم. لذلك يجوز لنا أن نزورهم، ويجوز لنا أن نؤكلهم، ويجوز لنا أن نتعامل معهم.
1: لا يجوز لنا أن نتبرأ منهم لأنهم مثلا ليسوا على دين الإسلام أو لا يعبدون الله، لا يولون الله ورسوله.
0: كلمة تبرأ،
1: هو حضرتك واخد موقف، تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء، تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟
0: أنا أعتقد بأنه مصطلح جديد نشأ يوم أن نشأت فرقة للأسف اسمها التكفير والهجرة، وتوصلوا إلى فكر الولاء والبراء لأنهم تبرأوا حتى من المجتمع الذي فيه بعض المنكرات. وأنا أعتقد بأن هذا التفكير فيه نوع أو فيه كثير من التطرف، فيه كثير من التطرف
1: بديع.
0: نحن ينبغي أن نكون نتسم بالسماحة.
1: ألم يقل ربنا مثلا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله
0: أولياء
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم مثلا؟
0: أولياء يعني أنت يعني لا تجعل هؤلاء يعني أولياؤك بأنهم هم الذين يحضنوك وهم الذين يعني أنت تركن إليهم. يعني الولاية شيء والتعامل شيء آخر.
1: جميل.
0: نحن مأمورون أن نحسن التعامل معه.
1: نعم.
0: يعني مثلا عندما جاء وفد نجران إلى النبي عليه الصلاة
1: صلى الله عليه وسلم
0: واستقبلهم في المدينة، وفد نجران مجموعة من الرهبان.
1: نعم.
0: جاءوا إلى النبي عليه السلام واستقبلهم في الحرم النبوي وأقاموا سبعة
1: نصارى نجران تقصد.
0: نصارى نجران.
1: نعم.
0: وأقاموا سبعة أيام وأقاموا عبادتهم في الحرم النبوي. طيب لو كان معنى البراء أن لا نلتقي بهم وأن لا نعاملهم، يعني لا كان رسول الله قد أخطأ في ذلك. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله
0: تشريع
1: عليه وسلم.
0: لنا.
1: نعم.
0: السنة النبوية هي الترجمة العملية للأحكام الشرعية والإسلامية.
1: يعني فضلتك لا توافق على مصطلح الولاء والبراء؟
0: أنا أعتقد أنه غريب عن فكرنا الإسلامي.
1: تمام. هل تعتقد أن الذين رفعوا هذا الشعار يعني سمة عامة تطرف إرهابيون، كيف تصنفهم وكيف تضعهم على الخريطة الإسلامية باعتبار نتكلم عن الخطاب الديني في مواجهة التطرف؟
0: يعني أنا لا أستطيع أن أحدد كل واحد في المجتمع.
1: لا، الفكرة عموما
0: أن هذا إرهابي وهذا متطرف.
1: لا، الفكرة عموما. نعم. من يرفع هذا الشعار؟
0: أنا أقول بأن كل الذين يخرجون عن عموم الشريعة الإسلامية تطرفوا في تفكيرهم وفي معتقداتهم.
1: نعم.
0: العملية والدعوية مع الآخرين.
1: باعتقاد فضيلتك من مرصدك الخاص، هل تعتقد أن الإرهاب

0: والتطرف مثلا عملية أمنية أم كانت صناعة فكرية نتيجة الخطاب الديني الذي لم يميز بين النص وبين السياق الاجتماعي والتاريخي والفقه المقاصدي للنص، أخذ النص بظاهره فقط؟
1: أنا أعتقد الاثنان معا. أعتقد الاثنان معا. لا شك عندي على الإطلاق أن الفكر الديني تولى الحديث فيه أناس عندهم قصور علمي وديني وفهم النصوص على غير حقيقتها. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر.
0: انت تصور
1: رجل مثلا قاضي من الحج وأنت تسأله كيف كانت يعني مناخ الحج، بيقول لك مثلا كانت مريحة وكان كذا، ثم يحلف إما بأولاده أو بشرفه أو بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا تستطيع أن تقول هذا كافر خارج عن الملة، هذا كفر دون كفر. للأسف أن فريقا كبيرا من الناس اعتبروا أن هذا كافر، وبالتالي ينبغي أن تنقطع العلاقة معه. في كذلك أمور كثيرة، تارك الصلاة إن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا. نحن عندنا في فقهنا الإسلامي،
0: كيف تنظرون إلى هذه النصوص؟ تأخذون بظاهر اللفظ أم بالفقه المقاصدي لللفظ في حد ذاته؟
1: يعني بالفقه المقاصدي صحيح، وأكثر من ذلك كل هذه النصوص تدخل في عموم الشريعة. يعني ربنا تعالى عندما قال في القرآن الكريم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
0: فأصلحوا بينهم.
1: عظيم. عندنا حديث آخر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كيف يكون قتاله كفر ورب العالمين قال هنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟
0: نتعرف الإجابة بعد هذا الفصل. فاصل ونواصل، ابقى وكونوا معنا.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق في لبنان. نحييك مجددا سيد الكريم.
2: أهلا وسهلا،
1: بارك الله فيك. كنا قبل الفصل نتكلم في قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بلفظ القتال، بينما الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. كيف نجمع هذين وكيف يؤثر هذان النصان في إيجاد التطرف إذا أخذ اللفظ بالظاهر؟
2: التوفيق بينهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أراد أن يعني يشتد نكيره على قضية القتل حتى ينفر الناس

0: من هذه الجريمة النكراء، لكن لم يقل أحد من علماء الأمة على الإطلاق بأن القاتل عمدا، من قتل الآخر عمدا، أنه خرج من الملة، وإنما هو عاص ومرتكب الكبيرة ليس بكافر في شريعة الإسلام، بدليل أن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أطلق لفظ الإيمان حتى على الذين يتقاتلون فيما بينهم.
1: لكن قال يحتجون مثلا، قال في آية ثانية ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا.
0: هذا صحيح.
1: هذا اللعن، اللعن طرد من رحمة الله، يعني صحيح. كيف نجمع ونوفق بين
0: كل هذا نصوص؟ يحمل على التغليظ والتنفير من ارتكاب هذه الفعلة،
1: أم كل آية لها سياق تاريخي؟
0: لأن هذا النص،
1: أيوة،
0: هذا النص إذا أدخلته في عموم الشريعة تدرك أن من قال لا إله إلا الله في نهاية المطاف سيكون من أهل الجنة بإذن الله،
1: بإذن الله.
0: لكن لا بد إلا وأن ينال حسابه. وإذا أقيم عليه الحد في الدنيا، طيب، فالعلماء قالوا بأن الحدود جوابر
1: وزواجر.
0: أي تجبر وزواجر، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
1: نعم.
0: وجوابر لأنها تجبر عنه العقوبة يوم القيامة، لأن رحمة الله تعالى أكبر من أن يعذب العبد على معصيته مرتين.
1: نعم.
0: مرة في الدنيا ومرة في الآخرة.
1: الخطاب التطرفي أو الخطاب الإرهابي يقوم على آيات من القرآن الكريم وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، هي نفسها الآيات والأحاديث التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة. السؤال: هل الذي صنع الإرهاب والتطرف هو الخطاب الديني الذي لم يقم بتفكيك السياقات التاريخية والنسق الاجتماعي وفقه المقاصد لهذه الآيات وأخذ بظاهر اللفظ، أم هي صنيع حديثة دخيلة؟
0: أستاذ خالد، فلنعد إلى الأصول.
1: تفضل.
0: الأصل عندنا العلم الشرعي لا يؤخذ إلا بالتلقي.
1: تمام.
0: لا يحق لأحد أن يأخذ كتاب الله تعالى ويستنبط منه الأحكام إلا على يد عالم فقيه متمكن، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه.
1: نعم.
0: ولا يحق لأحد أن يأخذ كتاب الحديث النبوي الشريف البخاري أو مسلم أو كتاب من الكتب الستة ويستنبط الأحاديث ثم يتوصل إلى الأحكام.
1: نعم.
0: هذه الأحكام تارة تكون فيها عموم، تارة خصوص، تارة يكون النص مطلقا وتارة مقيدا، تارة يحمل المطلق على المقيد. هناك أصول للفهم وللتفسير، وهناك أصول وقواعد لمعرفة الأحكام الشرعية.
1: نعم.
0: أنا أعتقد بأن قضية التطرف قضية يعني منذ عقود 40 سنة أو 50 سنة بالحد الأعلى في يعني مبلغ عمري.
1: بارك الله في عمرك وعملك
0: وإياكم. فيما كان قبل ذلك كان هناك هدوء بالأمن الديني، كان في استقرار. لكن عندما نشأت أفكار نتيجة جامعات تأخذ بظواهر النصوص، ونشأت يعني فرق أعطت لنفسها أنه هم رجال ونحن رجال، وكل واحد يأخذ الكتاب الحديث النبوي أو القرآن الكريم ويفهم على ظاهره لأنه مجتهد ويثاب على اجتهاده. تعددت الأقوال وخرجت عن التوازن، وخرجت عن الاعتدال،
1: لكنهم
0: وخرجت عن مقاصد الشريعة.
1: جميل، أحيي فضلتك على هذا المصطلح مقاصد الشريعة. لكن باعتقادك، هل تعتقد أن الخطاب الإرهاب وخطاب التطرف نتيجة خطاب ديني قديم مستمد الآن حديثا لم يحسم علاقته مع التراث والتاريخ والعقل؟
0: أنا أعتقد بأن التطرف نتيجة أمرين.
1: الأول،
0: الأمر الأول هو غياب العلماء الأكفاء المتمكنين بقضية الفهم والفقه للأحكام الشرعية وعللها ومقاصدها، أي مآلاتها.
1: نعم.
0: والأمر الثاني

0: الثاني هو يعود إلى أن كل أحد يعني لزم الصلاة وعاش في مناخ المسجد نشأ عنده بعض المشاعر الدينية دفعته لأن يقرأ، فقرأ خطأ لأنه لم يأخذ العلم من العلماء ولا من أهله.
1: طيب، وباعتبار حضرتك من العلماء ومن أهل العلم، بارك الله
0: من
1: فيكم،
0: من طلبة العلم،
1: من عالم يا مولانا، بارك الله فيك،
0: من طلبة العلم،
1: يا بارك الله فيك. هل الخطاب الديني من القديم هذا الفكر ربما نجده مع الذين خرجوا على سيدنا عثمان مثلا فكريا، وخرجوا على سيدنا علي عسكريا وبالسلاح وبالسلاح، أليس كان لديهم نصوص من القرآن والسنة يخرجون بها على سيدنا عثمان وعلي عليهما رضوان الله؟
0: لقد عصم الله سيوفنا من دماء دينا من دمائهم، فلنصن ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. أنا تلك الأمور التي مر عليها التاريخ.
1: يعني هكذا كان موقف الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز أيضا عليهما رضوان الله يعني. لكن نتعلم، لأن الصناعة التطرفية، التطرف ما زال موجودا، فنفتح هذا الموضوع لا حرج يعني.
0: نتيجة عدم الفهم ونتيجة عدم الفقه في أحكام الشريعة.
1: طب يعني أدلة المتطرفين هي نفسها آيات في القرآن وفي السنة، هل يعود هذا إلى علم الأصول مثلا أنه تعاد مراجعته مرة ثانية، تعاد قراءته في سياقيات المقاصد التي تفضلت
0: بها؟ لو عادوا إلى علم الأصول لما تطرفوا.
1: علم الأصول ربما بنى الأحكام على ظاهر اللفظ،
0: هم أخذوا ظواهر النصوص.
1: طب أنا أقول فضلتك قاعدة في علم الأصول ونتعلم من فضلتك، في علم الأصول مثلا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب،
0: ممتاز،
1: أليس هذا؟
0: صحيح.
1: كل آيات القتال
0: بأصول التفسير،
1: جميل،
0: نعم.
1: كل آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن الجهاد وعن القتل وعن القتال وعن العنف عموما تؤخذ بظاهر لفظها أم بخصوص سببها، السياق التاريخي والفقه المقاصدي لها؟
0: الذين نشأت عندهم التطرف أخذوا بظواهر النصوص، أخذوا بظواهر
1: هذه الإشكالية اللي قلتها لفضلتك، يعني إذن هم طبقوا قاعدة العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
0: هو العبرة
1: كيف نفكك هذا الخطاب لكي يفهمه الصواب والرشد؟
0: العبرة بعموم اللفظ في التشريع ما لم يكن خاصا بزمانه أو بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليس كل أمر للنبي عليه السلام هو أمر لأمته، ليس كل أمر، لكن معظم الأمور التي جاءت.
1: أو ليس قدوة لكل الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
0: لكن هو كان له خصوصيات.
1: نعم.
0: عليه الصلاة
1: كل أمر للرسول في القرآن.
0: نعم.
1: طبعا يقينا، نعم.
0: ليس كل أمر جاءه من الله عز وجل.
1: نعم.
0: هو أمر لأمته،
1: لا خصوصيات،
0: هناك،
1: نعم،
0: خصوصيات. لا ينكر أحد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن بحيثيات معينة ليست بإطلاقها.
1: إذن لنكن عمليين ونطبق قاعدة الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على كل آيات الجهاد والقتال ومفهوم الولاء والبراء كما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بما كيف تكون النتيجة؟ بما يصنعه المتطرفون والإرهابيون أو بما تقول به الآن فضلتك عكسه؟
0: أريد أن أعود إلى الأصول الشرعية.
1: تفضل.
0: الجهاد والقتال لا يستطيع أن يحدده فرد أو جماعة في المجتمع، وإنما هو بيد ولي الأمر.
1: جميل.
0: بيد ولي الأمر.
1: نعم.
0: ولا يحق لأحد حتى أن ينكر المنكر إذا كان في،
1: ولا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه.
0: هو الحديث النبوي الشريف صحيح.
1: نعم.
0: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
1: هم يقولون نغيره بيدنا نستطيع، والعبرة عندهم ظاهر اللفظ.
0: الاستطاعة حددها الفقه، الشرع حددك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في بيتي.
1: نعم.
0: أنا إذا كنت في بيتي أنا راع. وأنا بإمكاني أن أذيل المنكر وأستطيع أن أزيله بيدي، لكن أنا فقهي أن إزالة الأمر بيدي ينبغي أن تكون مسبوقة بشيء من تفهيم الأبناء وأهل البيت لماذا هذا ممنوع أو محظور.
1: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن هنا كان منطلق لتكفير كل من ولي أمرا صغيرا أو كبيرا لا يحكم بكتاب الله هو كافر على ظاهر اللفظ. كيف تقيم هذا الكلام؟ سؤال لفضيلتك، كيف نفهم هذه الآية في سياقات ما أطرحه لفضيلتك؟ نحن في حاجة إلى تفكيك الخطاب الديني أم لا؟

0: علماؤنا وفقهاؤنا قالوا لو أن أحدا قال كلمة ظاهرها الكفر وتحتمل 99 وجها من الكفر ووجه واحد من 100 لا يحتمل الكفر قال أنا لا أكفره. لماذا؟ الأصل فيك أن هو الإسلام والإيمان، هذا الأصل أمر يقيني.
1: نعم.
0: هذا الأمر اليقيني لا يرتفع إلا بشيء يقيني آخر. ما هو اليقيني الآخر الذي يرفع اليقيني الأول عنك وهو الإسلام؟ هو أن يقول معتقدا ومصرا على كلمة الكفر أو إنكار شيئا معلوما من الدين بالضرورة.
1: طب كيف نفهمه؟
0: الذي ينفذها هو ولي الأمر أو القاضي، ولست أنا، لست أنا المكلف بذلك.
1: جميل، هذا جعلنا ننتقل إلى سؤال آخر. هل الإرهاب والتطرف خرج من رحم خطاب ديني فشل في إيصال الرسالة الحقيقية وجوهر الإسلام إلى المنتسبين الإسلام وإلى العالم أجمع؟ بصراحة
0: أنا أعتقد بأن الخطاب الديني
1: نعم.
0: الذي يقوم على ساعة الإسلام، الإسلام أحكامه تقوم على أمرين.
1: الأول،
0: الأمر الأول هناك ثبات بالأحكام الشرعية.
1: نعم.
0: والأمر الثاني هناك مرونة بالأحكام الشرعية. فالثابت في الأحكام الشرعية هو العقائد وهو الأصول والأركان.
1: تمام.
0: يعني بعد 100 سنة و200 سنة
1: نعم.
0: ستبقى الصلوات 5، هذا الأمر ثابت لا يتغير. ما عدا ذلك من الأحكام، فقهاء يقولون بأن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان، تتغير الفتوى بتغير الإنسان والمكان والزمان.
1: الأحكام الشرعية أم الفتوى أم كلاهما واحد عند فضلتك؟
0: هو الفتوى
1: هي حكم شرعي؟ تمام.
0: لا، هو الحكم الشرعي الذي يصدره القاضي، بس الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان.
1: وماذا عن آيات الأحكام في القرآن؟ ما اسمها آيات الأحكام؟ اسمها أحكام إلهية؟
0: الأحكام بالإسلام
1: مش اسمها الأحكام الإلهية ولا اسمها أحكام شرعية أيضا؟
0: الأحكام الشرعية طبعا.
1: نعم، هذا ولهذا وقفت مع فضلتك على المصطلح.
0: نعم.
1: ماذا تقصد بالأحكام الشرعية؟ الأحكام الإلهية في القرآن؟
0: نعم.
1: أم أحكام في القرآن؟
0: الأحكام اللي في القرآن وفي السنة النبوية.
1: الأحكام في القرآن تتغير؟
0: هو الأحكام الشرعية هو كل حكم شرعي لكل قضية موجودة في المجتمع.
1: نعم.
0: الآن مثلا بيجي واحد بيسألك عن التأمين، أنت لو أتيت إلى القرآن لا تجد آية في القرآن عن التأمين. لكن الفقهاء أخذوا ذلك من عموم الشريعة ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحكام العقود، لأن نظرية العقد فيها.
1: نعم صحيح. بهذه النقطة تحديدا، عذر المقاطعة سيد، بهذه النقطة تحديدا الفقهاء، هل الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
0: نص القرآن كله ثابت لا إشكال فيه، لكن معاني النصوص القرآنية تنقسم إلى قسمين، بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني الدلالة.
1: لا.
0: رب العالمين قال في القرآن الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه
1: آيات محكمات
0: هن أم الكتاب، هذا أمر قطعي.
1: تمام.
0: لا يختلف اثنان فيه.
1: لا.
0: الله الصمد، الله أحد، هذا أمر قطعي ثابت لا يتغير. قال وأخر متشابهات.
1: نعم.
0: المتشابه هو حمال الأوجه، المتشابه هو الذي يحتمل معنين وثلاث وأربع وعشر معاني.
1: نعم.
0: كل ما كان من المتشابه في دلالته يتغير.
1: نعم.
0: بتغير لأنه محتمل. أما النصوص النبوية جلها ظني الثبوت.
1: طب ماذا عن فهم الرجال بقى؟ أنا فهمت القرآن والسنة، ماذا عن تقديس فهم الرجال؟ الكل الآن يقول قال الفقهاء، أجمع الفقهاء.
0: إذا أجمعوا الإجماع حجة قاطعة.
1: باعتقاد فضلتك، هل تعتقد أنه تغييب فقه المقاصد عن الخطاب الديني كان وقودا للتطرف والإرهاب؟
0: الخطاب الديني إذا خرج عن أصوله وفهمه الصحيح،
1: نعم،
0: إذا خرج بدأنا بمرحلة الفوضى الفكرية والدينية، وتارة يوصل إلى شيء من التطرف، تارة يوصل.
1: نعم. هل هنالك نصوص قديمة أو

0: أحكام قديمة أسيء فهمها وعمل بها، نحن في حاجة إلى مراجعتها. بمعنى أوضح، هل المؤسسة الدينية أو علماء الدين أمثال حضرتكم بكل شجاعة يخرجون يقولون أخطأنا في فهم كذا وصوابه كذا؟
1: سؤالك

0: العلماء إلى القيام بدورهم،
1: نعم،
0: وأن تقوم المؤسسة الدينية بكامل واجباتها، وأن نعيد الناس إلى العلم وإلى الفقه. عندما أقول العلم لا أعني الحفظ، في كثر من حفظة القرآن، بس ربما معظمهم لا يفقه كثيرا مما يقرؤون. والقرآن الكريم أطلق على الذين يقرؤون ولا يفهمون، أطلق عليهم أميين.
1: لا.
0: قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
1: لا.
0: فلابد من إعادة الناس إلى الفهم الصحيح للأحكام الشرعية، وهذا يحتاج إلى علماء فيهم كفاءة وفيهم دراية،
1: نعم،
0: وعندهم استيعاب لمقاصد الشريعة وعمومها.
1: فضلتك أن أرتنا في هذه الحلقة، شكرا فضيلا، شكرا جزيلا لفضلتك يا مولانا.
0: شكرا لكم وبارك الله بكم.
1: مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق بلبنان. حتى يضمن لقاء جديد، نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. بارك الله فيكم مولانا.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم،
9: وليس الأنبياء قدوة. الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
8: كلا.
9: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
8: كلا،
9: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب.
8: كلا، لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
9: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوه.
8: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
9: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 12:30 على شاشة العربية.
10: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
11: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
10: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
11: ما الذي نحتاجه حقا؟

0: لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عبر رئيس الوزراء البريطاني عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم بريطانيا لأمن المملكة وسيادتها. كما هنأ ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء. أفاد مصدر أمني للعربية بإسقاط طائرة مسيرة بالقرب من مطار أربيل من الجهة الغربية، وذلك من قبل منظومة الدفاع التابعة لقوات التحالف الدولي من دون تسجيل وقوع أضرار أو تسجيل إصابات. قال مصدر رفيع للعربية قال إن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر بأن الاتصالات تهدف إلى إشراك دول الخليج والقوى الإقليمية في مسار يدعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. في ليبيا أغلق محتجون غاضبون جزيرة النبراس وسط العاصمة الليبية طرابلس بالإطارات المشتعلة على بعد نحو كيلومترين من مقر رئاسة الوزراء. وكانت رقعة العصيان المدني في طرابلس ومحيطها اتسعت بعدما أعلن حراك أبناء تاجورا انضمام المنطقة إلى التحركات الاحتجاجية حتى إسقاط الحكومات في شرق البلاد وغربها، وفق ما ورد في بيان صادر عن الحراك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. مضيق هرمز بين المحادثات المثمرة مع عمان ورسائل المسارات الإيرانية الملغمة. الحكومة اليمنية تتعهد بردع الحوثي والميليشيا تتوعد بتصعيد شامل. التصعيد الإسرائيلي يتواصل في الضفة الغربية والرئيس الفلسطيني يحذر من إجهاض حل الدولتين. واحتجاجات في تونس ضد الحكومة وتردي الظروف المعيشية. في دائرة الأحداث والأخبار اليوم كانت الزيارة التي قام بها الوفد العماني إلى إيران لبحث مضيق هرمز. كانت هناك مؤشرات تلت هذه الزيارة كانت تحمل عناوين على أنه تمت تفاهمات وأنه يجب أن يكون هناك

تفاؤل بشأن هذا الموضوع. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن المحادثات بين الوفد العماني والمسؤولين الإيرانيين كانت مفيدة ومثمرة، وتمت فيها مناقشة الآليات العملية والمبادئ المشتركة لإدارة المضيق بشكل آمن. هذا كلام دبلوماسي يحمل عناوين عريضة، لكن ما هو ما تم الاتفاق عليه؟ هل بالفعل تم التوصل إلى تفاهم أو اتفاق أو اتخاذ خطوة معينة وافقت عليها إيران؟ المقترح من جانب الوفد العماني كما كان يطرح في الكواليس هو أن يكون هناك ممر يسمى بالممر الآمن أو المنعزل عن السيطرة الإيرانية بشكل كبير، يضمن مرور السفن ويضمن مرور أو استمرار الملاحة الدولية دون أن تكون هناك أي هجمات إيرانية. هذا هو المقترح العماني، بحيث أن يكون هذا الممر بمسمى أو تحت مسمى الممر الآمن. هل إيران وافقت على هذا الأمر؟ إذا إيران وافقت على هذا الأمر، إذا نحن أمام تطور مهم وخطير ويدعو لي التفاؤل بالفعل، وخطير هنا بالمعنى الإيجابي وليس بالمعنى السلبي. إذا حدث تطور في هذه المسألة إذا كان هذا قد تم بالفعل. لكن ما يبدو من البيانات سواء من قبل الوفد العماني أو من قبل الخارجية الإيرانية هو عناوين عريضة عن التفاؤل، عناوين عريضة عن أن هناك اتصالات مثمرة، لكن ما الذي حدث؟ هل وافقت إيران؟ وإذا كانت إيران قد وافقت على هذا الأمر مقابل ماذا؟ يعني إيران، لا أحد يقول لي أن إيران ستتخلى عن مسألة استخدام هرمز كورقة للضغط، وكيف تستخدم ذلك؟ بمنع مرور السفن ومنع الملاحة في مضيق هرمز، والحديث عن أن هناك ألغام وأن أي التزام أو أي عدم التزام بالمرور في المسار الذي تحدده هذا يعني تعرض هذه السفن للخطر. لكن هل حدث هذا؟ هل وافق بشكل واضح؟ هل وافق الحرس الثوري على أن يكون هناك فتح لهذا الممر أو هذا الطريق لفترة ما لتهدئة الأوضاع إلى أن يتم ترتيب ما سيحدث في مضيق هرمز لمحاولة إشعال فتيل الأزمة الآن؟ هذا هو السؤال. ربما ما سيحدث خلال الساعات القادمة يجيب، ربما، يعني هل سيتم فتح هذا الممر أو لن يتم فتحه؟ طبعا هناك مشكلة كبيرة أن المحادثات وما يتم فيها شيء وما يحدث على أرض الواقع شيء آخر. اليوم تعرضت السفينة لحادث في مضيق هرمز وقالت إيران إن هذا بسبب وجود لغم بحري. في نفس الوقت كانت هناك إشارات غريبة جدا قادمة من إيران حينما تم مناقشة مشروع قانون في البرلمان الإيراني لسيطرة إيرانية على مضيق هرمز، ومشروع لفرض رسوم على مضيق هرمز مقابل خدمات وعدم تخلي إيران عن هذه الاستراتيجية. نحن أمام الخبر وعكسه، ومع ذلك علينا أن نأخذ هذه البادرة المتعلقة بالتفاؤل بشأن أن يكون هناك شيء ما قد حدث. ما هو هذا الشيء؟ ربما هذا سيكون محور نقاشنا مع ضيوفنا، ولكن أريد أن نركز على مسألة المشروع الذي تقدمت به بعض الأطراف في البرلمان الإيراني، والذي يبدو أنه يستخدم كورقة الآن لمحاولة التأكيد للداخل بأنه لن يتم التخلي عن ورقة هرمز، في حين أن الاتصالات وما يتم في الغرف المغلقة دبلوماسيا يشير إلى عكس ذلك. عموما عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني أكد أن إيران ستواصل الحوار مع دول الجوار والعمل على بناء الثقة معهم، وأن بلاده لا تعتبر أن دول الجوار في الشرق الأوسط أعداء لها، مؤكدا أن تحركات طهران موجهة حصرا ضد الولايات المتحدة. إلى أي مدى يمكن أن يبدد هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني الأزمة الكبيرة التي هي موجودة الآن في الإقليم ما بين إيران وما بين الدول العربية والخليجية؟ هذا سؤال. وهل ما تقوله التصريحات الدبلوماسية يمكن الاعتماد عليه، أم أنه يجب أن تكون هذه التصريحات الدبلوماسية البناءة مرتبطة بأفعال على الأرض؟ وعلى ماذا تراهن إيران؟ يعني لماذا يعتقد وزير الخارجية الإيراني أن ما يحدث الآن يمكن أن تتم لملمته، يمكن أن بين

0: ليلة وضحاها تجلس إيران مع دول الخليج والدول العربية التي تقوم بالاعتداء عليها ويصبح كل شيء على ما يرام؟ هذه أسئلة مطروحة. ينضم إلينا من الكويت السفير السابق عبد الرحمن الأتيبي، ومن طهران ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين الوريان في جامعة طهران. مرحبا بكما. بداية دكتور حسين، أريد أن أحصل من حضرتك على بعض المعلومات. هناك تفاؤل بشأن المفاوضات التي جرت أو الزيارة التي قام بها الوفد العماني إلى طهران والتباحث بشأن مضيق هرمز. على أي أساس هذا التفاؤل؟ هل وافقت إيران بشكل ما على فتح هذا الممر البديل كنوع من نزع فتيل للأزمة حاليا؟ دكتور حسيني تسمعني؟
1: نعم نعم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا هناك مسألتان يجب ألا نخلط بينهما. المسألة الأولى هو أن تقوم يعني حسب المادة الخامسة من مذكرة التفاهم أن تفتح إيران مسارات آمنة وتنزع الألغام، وهذا الاقتراح الآن الموجود والذي تم تبادله بين إيران وأمريكا عبر باكستان هو أن تلتزم إيران بفتح مسارات آمنة ولكن بالحجم الذي كان قبل الحرب، يعني 130 بحدود 130 سفينة يوميا. هذا المقترح موجود ضمن إطار أن يكون هناك وقت لإطلاق النار ليس مؤقت بل دائم. و
0: طيب، لدينا مشكلة في الصوت يتقطع لدى الدكتور حسين، لا أعلم إذا كان قد عاد إلينا أم لا. طيب سنعود إليه مرة أخرى، ولكن يمكن أن يعقب السفير عبد الرحمن على هذا الأمر. هل هذه الأنباء الواردة الآن حول التفاؤل بشأن ما دار ما بين الوفد العماني والخارجية الإيرانية تشير إلى أن ثمة شيء ما تم إعداده الآن ويتم طهو إن صح التعبير؟ هناك ما شيء ما يمكن أن يقدم على الطاولة الآن؟
2: مساء الخير أخت رشا، ومساءكم جميل إن شاء الله لجميع المشاهدين وللدكتور حسين. حقيقة أنا أقول يعني إذا كانوا الإيرانيين عقلاء فليستغلوا هذه الفرصة التي يقوم بها المبعوث والوساطة العمانية. إيران اليوم أمام حل واحد هو الانصياع إلى الوساطة وفتح المضيق والموافقة على المقترح العماني. أما ما تفضل فيه الدكتور حسين قبل لا ينقطع الصوت أنه إيران تحدد عدد من السفن، أنا أعتقد هذا الأمر مجافي ويخالف القانون الدولي، لأن هذا ينقل الموضوع إلى نوع من الهيمنة السياسية الإيرانية على مضيق دولي. إذا سمح لإيران بهذه الهيمنة فباستطاعت إيران أن تسمح متى ما ابتغت لفتح المضيق أمام سفن تود أن تعبر، أو أنها تضيق الخناق على سفن أخرى نكاية بدولة معينة أو محاباة لدولة معينة أخرى. طيب، فالأمر واضح جدا، لابد أن يكون القانون الدولي واضح. مذكرة التفاهم مثل ما تفضل الدكتور حسين يتكلم عن المادة الخامسة، والمادة الخامسة فيها نوع من الخلط بين المفهوم الإيراني والمفاهيم الأخرى.
0: هو في سؤال مع السفير، ما هو المطلوب؟ هل عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب كممر للملاحة الدولية آمن وليست هناك أي تغييرات فيه، أم أن هناك تفاوض على إجراءات مرحلية؟ هذا هو السؤال.
2: اقترش هذا ما يطالب فيه القانون الدولي. هذه مضايق دولية واضحة تخضع للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن لأي دولة أن تحكم سيطرتها على مضيق دولي. هذه أمور قانونية
0: مفروض من النقاط. هذه واضحة، ولكن الآن على ماذا يتم الاتصال أو المباحثات خلف الكواليس؟ يتم النقاش حول ماذا؟
2: للأسف يعني الإيرانيين الآن استخدموا هذه الورقة كورقة ضغط لصرف النظر عن الملفات الأخرى. يعني الآن احنا لا نسمع

0: البرنامج النووي الإيراني، ولا نسمع عن موضوع تخصيب اليورانيوم. الإيرانيين يريدون أن يكرسوا هذه الورقة كأداة ضغط ولاستغلال الوقت ولقضاء هذا الأمر في نقاش.
1: دكتور حسين، وأنا أعول دائما أنه لديه دائما معلومات حول طبيعة ما يحدث في الكواليس، ما هو التقدم الذي حدث دكتور حسين ويمكن الاستناد عليه؟ هل وافقت إيران بالفعل على فتح ممرات لعبور السفن ولو مرحليا كما كان مقترح من عمان إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي؟
2: يعني أنا كنت أذكر أنه هناك موضوعين، موضوع الوضع الحالي إلى انتهاء التفاوض والموضوع المستقبلي. التفاوض مع عمان هو حول الموضوع المستقبلي، وهو الجزء الثاني من المادة الخامسة لمذكرة التفاهم، تقول أن إيران وعمان يبحثان ويتفقان على آلية لإدارة مضيق هرمز بمشاركة الدول المتشاطئة في المنطقة. هذا النقاش هو نقاش مستقبلي، ولكن القسم الأول وكما قلت أنه عبر الوسيط الباكستاني. الوسيط الباكستاني قال لإيران ما تريده أمريكا هو أن يرى السفن تعبر مضيق هرمز. الاقتراح المطروح الآن هو أن يكون هناك عبور لمضيق هرمز ضمن مسارات آمنة تحددها إيران، وتقوم إيران بذلك بحجم يعني غير محدود.
1: لا، هذا مقترح إيران
2: في التردد.
1: هذا مقترح إيران.
2: نعم.
1: لا هو مقترح أمريكا ولا مقترح عمان ولا مقترح قطر ولا مقترح باكستان ولا أي مقترح. هذه فكرة إيران. الفكرة التي
2: يعني هذا هو المقترح الذي قدم للطرف الباكستاني وقدم للأمريكي
1: واترفض.
2: الأمريكي بعد ذلك يعني هو حتى يعطي فرصة لهذا الاتفاق أنه هذه الجزئية هو أوقف الحرب. بالمناسبة أمريكا أرادت أن تفتح المضيق هي وأن تفرض رسوم 20%، ولكنها فشلت فشلا ذريعا، رغم أن في مرتان كان هناك جمع غير قليل من القطع البحرية الأمريكية التي حاولت أن تقتحم مضيق هرمز. بعد الفشل الأمريكي الآن هناك مقترحات جديدة، وهذا هو المقترح المطروح إيرانيا عن طريق باكستان. والظاهر
1: خارجية
2: أن هناك
1: إيرانية منذ قليل قالت أن إيران تتعهد بحرية الملاحة في مضيق هرمز. ما الذي يعني هذا التصريح؟
2: يعني المادة الخامسة أولا تشير إلى هذا الموضوع، تشير إلى أن إيران تفتح مسارات آمنة وتكفل حرية الملاحة في المضيق. يعني هذا الموضوع،
1: وإيران لم تلتزم ببساطة شديدة.
2: أمريكا هل التزمت؟
1: لا، هو
2: يعني هذا المادة تقول أن إيران تفتح مسارات.
1: هي أمريكا تقول أن المواجهات عادت لأن إيران لم تلتزم بمسألة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية.
2: لا سيدة رشا، يعني خلال سنة كاملة هناك ثلاث مرات أمريكا يعني هاجمت إيران عسكريا.
1: نحن نعلم
2: هذه المرة كانت هناك.
1: أكيد يا دكتور، أكيد إحنا بس السؤال، هل التزمت إيران في البند الخاص بمضيق هرمز؟ نعم أم لا؟ فقط لأن قل للسفير عبد الرحمن.
2: لا، إيران هي تقول أنها التزمت، فتحت مسارات آمنة، بدأت بنزع الألغام، ولكن أمريكا خلافا لمذكرة التفاهم أرادت أن تفتح مسارات جديدة، وهذا ما أدى إلى ما أدى.
1: هي مش مسألة مسارات، هي مسألة فتح المضيق للملاحة. فتح المضيق للملاحة، هذا هو الموضوع، دون أي قيود، دون أي رسوم خدمات، دون أي شيء. يمكن أن يرد السفير.
2: لا، إيران لم تفرض رسوم. يعني إيران
1: هي تتحدث عن رسوم
2: حسب مذكرة لا تفرض رسوم.
1: طب إحنا في الواقع النهاردة ما الذي حدث؟ لماذا يشعر البعض بأن هناك تفاؤل ما؟ أنا أبحث عن إجابة لهذا السؤال، أسفة لإعادة تكراره، ولكن ما هي الإجابة؟
2: لأن إيران قبلت بأن يكون هناك مسارات آمنة ومفتوحة للحركة ذهابا وإيابا
1: بعيدا عن إيران
2: من دون أي قيود.
1: بعيدا عن إيران، يعني هذا الأمر يتعلق

0: إشراف إيران. لا لا،
1: تحت إشراف إيران. طيب ليرد السفير عبد الرحمن على هذا الأمر، هذا هو التقدم الذي يتم الحديث عنه، كيف تعاقب عليه معالي السفير؟
2: أنا اخترش أتكلم بلغة القانون الدولي، والقانون الدولي واضح، لا يحق لأي دولة الهيمنة على الممرات الدولية. الأمر الآخر، إيران ترتكب خرق واضح للقانون الدولي، أولا إغلاق المضيق هذا خرق. الأمر الآخر، زراعة الألغام والذي تفضل فيها الدكتور حسين يعني ويتباهون فيها، هذا خرق آخر. يعني كيفية تعرض تعريض السفن التجارية وحياة الناس ولهذه الألغام، فهذا هذا خرق دولي واضح.
1: أن إيران هي التي سترشد السفن للمرور في المسارات التي ترى أنها آمنة، وبالتالي في حال التزام السفن بهذه المسارات التي حددتها إيران ستكون الأمور على ما يرام.
2: أولا نحن نتكلم عن قاعدة عامة، زرع الألغام هذا أمر مرفوض جدا في القانون الدولي في الممرات الدولية. بالرجوع إلى القانون الدولي بخصوص الملاحة في الممرات الدولية، لا يحق لأي دولة مهما كانت الهيمنة والسيطرة على هذه الممرات الدولية. يحق لعمان وإيران أخذ أتعاب فقط، هي أتعاب استرشادية فقط. إذا رأت أحد السفن أو شركات التأمين جانب استرشادي من الجانب العماني أو الجانب الإيراني،
1: يحق في القانون الدولي
2: دفع أتعاب بهذا الجانب. لكن
1: نحن أمام واقع مختلف فرضته هذه الأزمة بعيدا عن القانون.
2: طبعا الواقع المختلف هو أن الأخوان في إيران للأسف تمسكوا بالمادة الخامسة من مذكرة التفاهم وتركوا المواد الأخرى في مذكرة التفاهم لغرض في نفس يعقوب لإطالة أمد الأزمة لجر العالم لهذا حركة الموضوع. نعم. وترك الجوانب الأخرى،
1: سنرى حركة الملاحة في مضيق هرمز، لأن هذا سيقدم إجابة فعلية لما يتم الحديث عنه من تقدم في المفاوضات أو المباحثات التي تمت ما بين عمان وما بين إيران. السفير السابق عبد الرحمن العتيبي من الكويت، تحياتي معالي السفير. ومن طهران أيضا دكتور حسين الروريان الأستاذ في جامعة طهران، شكرا لك. سيظل حاضرا معنا خلال هذه الفترة عنوان رئيسي، وهو تصعيد ميليشيا الحوثي في المنطقة بعد أن بات واضحا أن هناك، وهذا التقرير سنستعرضه معا وفقا لوكالة رويترز. لكن التطور اليوم الذي حدث هو دعوة رئيس الوزراء اليمني وتصريحاته التي اتهم فيها ميليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. ووزير دفاعه أكد أن هناك استعداد كامل من قبل القوات اليمنية وتحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لمواجهة ميليشيا الحوثي بشكل كبير، وهذا عبر رد المواجهة بمواجهة. ووزير الدفاع اليمني تحدث أيضا عن أن هذا الأمر يتطلب بعبارة واضحة بسط سيطرة الدولة اليمنية على كامل الأراضي اليمنية، وهذا يعني أن لن يسمح للحوثي بأن يختار أجندة أخرى يخالف بها هذا المسار الوطني الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء اليمني أو وزير دفاع. لكن هناك تقرير يمكن التوقف إليه أو أمامه، وبالمناسبة هذا تقرير وكالة رويترز، حتى لا يقال أن هذا التقرير نحن من اخترعناه، وكالة رويترز هي من تتحدث عن هذا الأمر نقلا عن مصادر منحتها بعض المعلومات الاستخباراتية بأنه كانت هناك أوامر مباشرة وضغط كبير خلال الفترة الماضية على ميليشيا الحوثي للقيام بالتصعيد، وكانت هناك توجيهات مباشرة من الحرس الثوري الإيراني وفقا لتقرير وكالة رويترز لتحويل باب المندب إلى ورقة ضغط جديدة لتخفيف العبء العسكري والبحري عن طهران في مضيق هرمز. هذه معلومات استخباراتية أدلت بها بعض المصادر لوكالة رويترز، وهذا يعني أن هناك تحرك واضح من قبل إيران لتحريك ذراعها العسكري وهو الحوثي في اليمن للعب دور في هذه المرحلة من المواجهة، وأن هناك مكونات تكنولوجية حساسة للصواريخ والمسيرات وصلت وتم إدخالها إلى الحوثي، وأن هناك عدد من الخبراء الاستراتيجيين تم توجيهها أو تم دخولهم إلى اليمن لدعم الحوثي. هذا يأتي في

0: في وقت تقول فيه التصريحات الرسمية الإيرانية، وكان هناك تصريح لافت للنظر من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حينما قال إنه لابد من معالجة التوتر ما بين السعودية واليمنيين. هو يعني هذا التصريح أولا هو يعني يمكن أن يفهم إذا قال معالجة التوتر ما بين التحالف مثلا وما بين الحوثي، حتى معالجة التوتر ما بين السعودية وما بين الحوثي، لكن أن يصور القضية على أنها نوع من التوتر ما بين السعودية وما بين كل اليمنيين، والحديث وكأن الحوثي يمثل اليمن، كانت إشارة فقط تحتاج إلى توضيح. البعض كان يتساءل، طب إذا كانت إيران لديها هذه الرغبة لتخفيف التوتر ما بين السعودية وما بين الحوثي، لماذا تشير التقارير إلى أنها هي من تضغط على الحوثي ليلعب دورا تصعيديا في هذه المرحلة؟ نحاول الإجابة على هذه الأسئلة. انضم إلينا في الاستوديو الباحث السياسي الأستاذ حمود الزايدي. مرحبا بك أستاذ حمود.
1: أستاذ رشا،
0: أنا أريد أن أفهم شيء، يعني نعلق أولا، لفت نظري في تصريح إسماعيل بقائي أنه يقول أنه من الأفضل معالجة التوتر ما بين السعودية وما بين اليمنيين.
1: صحيح، هو طبعا أولا مستهجن أن تصرح دولة إقليمية ليس لها علاقة بتماس مباشر في المشكلة اليمنية، وليس شأنها المشكلة الداخلية اليمنية، فضلا عن تدخل في الأزمة الناشئة مع السعودية أو المستمرة يعني طوال السنوات الماضية. هذا يدل ويعطي مؤشر تأكيدا على أن الحوثي يتحرك بالأوامر الإيرانية، وليس فقط التصريح الخارجية الإيرانية، بل إسماعيل قاني، وهنا المؤشر الأهم أنا بنظري، أهم من تصريح الخارجية حينما يصرح إسماعيل قاني، كونه قائد فيلق القدس أو قوة القدس التي تنطوي تحتها جميع الميليشيات في المنطقة التابعة للحرس الثوري في دول المنطقة، بمعنى أنه الرئيس الأعلى لهذه الميليشيات والتي تأتمر بأمره وفقا لاستراتيجية الحرس الثوري وفقا لهذه الميليشيات ودورها في المنطقة.
0: في
1: هو بنفس المعنى تحدث عن أن السعودية يجب أن ترفع الحصار عن اليمنيين، يعني بمعنى الخطاب الحوثي هو مستقى من توجيهات للحرس الثوري أن يتم تصعيد الخطاب الإعلامي والسياسي وأيضا التصعيد العسكري في الإقليم والمنطقة.
0: طب السعودية تقول مرارا وتكرارا أنها لا تفرض حصار على اليمنيين، هل يمكن أن تفند لي هذا الأمر؟ لأننا نريد أن نفهم الواقع، ما الذي يحدث؟ لأن الحوثي يستخدم هذا الشعار ليقول أن هناك حصار سعودي على اليمنيين.
1: المشكلة أن هذه يعني الفرية الكبرى يعني يناقضها الواقع، ما زالت يعني ميناء الحديدة يستقبل السفن والمنتجات وتصدير البضائع إلى اليمن من خلال الحديدة.
0: هل هو تحت قبضة سعودية؟ يعني بمعنى أن الدخول النوعية والكميات التي تدخل والأنواع التي تدخل، هل هي خاضعة لتقدير السلطات السعودية فعلا، وهذا يعتبروه أو يعتبره الحوثي ويحاول استغلاله بأنه نوع من السيطرة؟
1: لا، هناك تنظيم من خلال القرارات الأممية لوصول هذه الشحنات ونوعيتها والتأكد من سلامتها أن لا تحمل أسلحة وفقا للقرارات الأممية، لكنها لا يوجد هناك حصارا لا على المستوى الميناء ولا على مستوى حتى مطار صنعاء. على العكس، مطار صنعاء من أوقف الرحلات إليه هم الحوثيين، بل هناك مبادرات من الحكومة الشرعية أن
0: الطائرة اللي تم منع هبوطها هي التي أشعلت هذه الأزمة، وكان السؤال الكبير لماذا تم منع هذه الطائرة؟ هل كانت هناك معلومات بصراحة استخباراتية تقول أن هذه الطائرة تحمل أسلحة، تحمل دعم، تحمل أموال؟
1: هو بغض النظر، طبعا هناك معلومات ومصادر متعددة ومتطابقة على أنها تحمل ضباط من الحرس الثوري،
0: مستشارين عسكريين
1: وأيضا من حزب الله.
0: على فكرة رويترز تقول هذا الأمر نقلا عن معلومات استخباراتية.
1: صحيح،
0: ورويترز وكالات أخبار
1: صحيح
0: مستقلة.
1: والأهم أن خطوط كهان الإيرانية عليها قرارات أممية، يعني اصلا ممنوع دخولها الى الايران الى اليمن، وهناك قرارات ايضا ممنوع انتقال من ايران الى اليمن، بمعنى انه هناك عده قرارات سواء بالداخل اليمني او الاممي. طيب، لكن اصرار، لكن اذا سمحتي لي، الاصرار الحوثي هو ليس من

0: بزعمهم انه كسر حصار، لان لا يوجد حصار، الحصار تفرضه الجماعه الميليشيا، لكن هي تريد هذه الذريعه لتفجير المنطقه بناء على هناك تطور في استراتيجيه الحرس الحولي لنقل الصراع الى منطقه اخرى بمعنى ارباك المنطقه ككل.
1: طيب انا احاول ان نقرا تصريحات الخارجيه الايرانيه ويمكن ان تصحح لي. هل اللغه الدبلوماسيه التي تتحدث بها ايران في ازمه الحوثي او اليمن هي تريد ان تستخدم الورقه كضغط، ولكن هي تريد في نفس الوقت ألا تشعل أزمة مع السعودية، بمعنى أنه هي ورقة مشروطة، بمعنى أنها تلمح إلى أنها يمكن أن تكون قادرة على استخدام هذه الورقة لتحقيق مكاسب، ولكن ربما لا أتمنى أن يحدث ذلك حتى لا يؤثر ذلك على العلاقة السعودية. هل هكذا نفهم؟ هو اللعبة عايز أفهم اللعبة.
0: طبعا يعني أولا يجب أن نعلم أنه خلال الأيام السابقة والأسابيع الماضية هناك تصريحات لجنرالات بالحرس الثوري بالتهديد بمضيق باب المندب، يعني هناك تصريحات معلنة وليست يعني مفاجأة. ثم جاء
1: عبد الملك الحوثي له خطاب،
0: لا أتحدث، لأن عبد الملك الحوثي والميليشيا لا تتحرك بإرادة مستقلة، هي جزء من منظومة الميليشيات في المنطقة التي لا يمكن أن تتحرك خارج استراتيجية الحرس الثوري.
1: هذا مفهوم منه، لكن يعني السؤال هل هي تريد بالفعل أن تستخدم يعني أن يقوم الحوثي بفعل، أم أنها تحاول أن تهدد وتناور بأن لديها هذه الورقة ولكني لا أريد أن أستخدم؟ والحكاية واضحة، حتى إذا تقوم السعودية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الضغط على إيران أو وقف الهجمات.
0: هو مستوى من الضغط لكنه بتدرج، بمعنى إذا ذهبت المواجهة مع إيران في مضيق هرمز والداخل الإيراني سيتم تفجير هذا المضيق بشكل أكبر، بمعنى أنه سيتم الآن الذريعة، بمعنى أن نعطي مبرر الحوثي كونه في مشكلة في المنطقة يتحرك وفقا لهذا المبرر للداخل الحوثي، بعد ذلك يتصاعد الأمر وتتسع المواجهة. فهو سلاح سواء الآن راهنا للضغط على السعودية وأيضا للشرعية وأيضا للمجتمع الدولي أن هذه الورقة التي أشاروا لها كثيرا صراحة أنها قد تستخدم وقد
1: تصعد. هناك تصريحات لقاليباف يعني تقول العبارة الشهيرة لا نعيش كلنا مع بعض لا نموت كلنا مع بعض بالضبط. يعني لا إما نصدر نفطنا لا إما أنتم مش هتصدروا نفط، يعني المسألة واضحة وصريحة في تصريحات الساسة الإيرانية.
0: صحيح. وهم والنقطة المهمة يجب أن نفهم أن هناك هذه استراتيجية الحرس الثوري، بمعنى هذه أسلحتها المتقدمة في المنطقة والإقليم، هذه قوتها، يعني الصواريخ والمسيرات تكررت وأصبحت معروفة طريقتها.
1: بس أنا عايزة أفهم الوزن لهذه التطورات، يعني هدد الحوثي باستهداف ناقلات النفط. صحيح. رد التحالف بأننا سنرد، استهدف الحوثي، رد التحالف، المعادلة دي هتفضل مستمرة معنا الفترة ولا يمكن أن يكون هناك حالة من الانفلات تؤدي إلى مواجهة مفتوحة؟
0: يعني في تقديري أن الأمر مفتوح بغض النظر عن ما يجري في هرمز، لأن تجاوزنا إلى مرحلة التوتر مع الحوثي خاصة بالداخل اليمني والضغط والمعاناة اليمنية التي يعيشها وفقا للاحتلال الحقيقي.
1: هذا هو الخطاب اليمني.
0: بالضبط. وبالتالي وصلت المرحلة إلى هذا المستوى، أيضا الميليشيا أصبحت تجد نفسها عاجزة عن قدرتها على إدارة المناطق التي تديرها، فبالتالي تهرب من هذه الثقل في إدارة هذه المناطق والقدرة على إدارتها واقتصاديا وبشريا وسياسيا، وبالتالي محاولة الخروج من الأزمة بتصديرها إلى المملكة.
1: الملف مستمر معنا خلال التطورات القادمة. شكرا لك الباحث السياسي الأستاذ حمود الزايدي.
2: شكرا.
1: نذهب إلى الضفة الغربية. الضفة الغربية عنوان رئيسي في كل الأخبار بشكل كبير، لأن ما يحدث في الضفة الغربية غير مسبوق. هناك حركة عنف شديدة للغاية من قبل المستوطنين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين. خلونا نشرح موضوع الضفة الغربية لأنه يحدث نوع من الارتباك في فهمه. يعني الضفة الغربية منقسمة إلى ثلاثة مناطق وفقا لاتفاق أوسلو A و B و C. A تسيطر عليها مدنيا وأمنيا مفترض السلطة الفلسطينية، ب تسيطر عليها مدنيا السلطة الفلسطينية ولكن أمنيا المسؤولية مشتركة ما بين

0: إسرائيل والسلطة الفلسطينية، سي تسيطر عليها إسرائيل. ماذا تفعل إسرائيل في الأعوام الماضية وخاصة منذ عام 2023؟ هي تقوم بتوسيع المواجهات العسكرية بشكل كبير في المنطقة اللي هي مفترض خارج نطاق سيطرتها تماما، وتقوم أيضا بتوسيع المستوطنات بشكل كبير في المنطقة سي، وبالتالي هي تحاول من خلال هذه الأعمال التهام الضفة الغربية بشكل كامل. على مدى الساعات الماضية كانت هناك عمليات عنف غير مسبوقة من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في العديد من القرى الفلسطينية. إذن العملية لم تعد تتوقف على عمليات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي بدعوى مواجهة نشطاء أو مواجهة حالة انفلات أو ما يسميهم هو بالإرهابيين أو ضبط الوضع الأمني، لا، هناك توسع في جانب آخر بأنه أصبحت المواجهة ما بين المستوطنين والفلسطينيين في مشاهد مأساوية ويمكن أن تنذر بانفجار الضفة الغربية بأكملها. الخطر في الموضوع أننا في مرحلة فترة انتخابية، هذه الفترة الانتخابية سيسعى فيها اليمين الإسرائيلي لتوظيف أي شيء للحصول على مكسب، يريد أن يوظف الضفة الغربية الآن للحصول على مكاسب انتخابية، وبالتالي هو يصعد من النشاط الاستيطاني، يصعد من عنف المستوطنين، يصعد من العمليات العسكرية في الضفة الغربية حتى يكسب مزيد من التعاطف في الداخل. لكن هذا الوضع خطير وخطير للغاية. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أنه هناك خطة للسيطرة بشكل كامل على هذه الأوضاع وأن من حق إسرائيل أن تفعل ذلك. نستمع.
1: فيما يتعلق بالإرهاب في الضفة الغربية فإن سياستنا منذ اللحظة الأولى واضحة وحازمة وهجومية. هذا النشاط وصل أيضا إلى نتائج تمثلت بانخفاض بأكثر من 80% في العمليات الإرهابية. حاليا أيضا تتم دراسة إلى جانب النشاط الذي يحدث الآن خطوات من هذا النوع.
0: هذا وزير الدفاع. ندخل على اليمين المتشدد بقى وما يقوله سموتريش. أعلن سموتريش اليوم أنه سيتم تعزيز الاستيطان وتحصين المستوطنات الإسرائيلية وأنه ستكون هناك خريطة توضح مواقع الحواجز الإسرائيلية التي يبدو أنها تتزايد يوما بعد يوم. نحن نتحدث تقريبا عن 1000 حاجز، يعني من ذهب إلى الضفة الغربية ومن يستمع إلى سكان الضفة الغربية ما بين كل خطوة والأخرى حاجز، يعني هناك حالة خنق شديدة. يعني إذا كنت في مدينة ما في الضفة الغربية وتحاول الذهاب إلى المدينة الأخرى عليك أن تذهب إلى رأس الرجاء الصالح. يعني تعزيزات أمنية مكثفة، حواجز طوال الوقت. هذه تهديدات من قبل سموتريش على إكس واضحة، لأن يعني هناك محاولة واضحة لاستغلال الضفة الغربية للفوز الانتخابي. يقول سموتريش أن هناك تخطيط للدفع بحوالي 763 وحدة سكنية في الضفة الغربية. هذا تصعيد غير مسبوق يحتاج إلى بؤر استيطانية بيتم توسيعها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أكثر من 7 بؤر استيطانية تم توسيعها، مشاحنات وسلوك عدواني عنيف من قبل المستوطنين، مشهد مؤسف للغاية. يعني كانت هناك تساؤلات، غزة تدفع ثمن 7 أكتوبر، طب الضفة الغربية بتدفع ثمن إيه؟ الضفة الغربية تدفع ثمن العام الانتخابي أو الانتخابات المقبلة التي يسعى فيها اليمين الإسرائيلي للسيطرة. هذه هي المستوطنات الجديدة. يعني إذا كانت هناك خريطة للضفة الغربية تجد أن سيطرة الفلسطينيين باتت محدودة للغاية بعد عمليات الالتهام الشديدة التي تقوم بها إسرائيل في هذه المناطق. هذا الأمر يحتاج إلى تحرك دولي عاجل، لأن انفجار الضفة، طبعا العالم منشغل بشكل كبير بحرب إيران، لكن إذا ما انفجرت الضفة الغربية نحن سنكون أمام واقع وتحدي صعب للغاية. هذا التصعيد المتزايد من قبل المستوطنين يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة جديدة، وهذه ليست مبالغة، بالفعل يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة جديدة. رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولون هاجم رئيس الحكومة ووزير دفاعه وقال إنهم بشكل واضح يحاولون تحويل الضفة الغربية إلى بؤرة صراع واحتكاك عنيفة عشية الانتخابات. واضحة هو يضحي بكل شيء اليمين الإسرائيلي من قبل من أجل أو من قبيل السيطرة

0: الانتخابية والفوز الانتخابي. طبعا كانت هناك تصريحات من الرئيس الفلسطيني بضرورة تحرك قادة الدول والمنظمات الدولية لأي تحرك عاجل وسريع لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن ممارسات إسرائيل تعني أن حل الدولتين قد مات. أصله نفسها هناك تساؤلات كبيرة حول إذا كانت إسرائيل تنتهك بهذه الصورة، ليست هناك أصل. وبالمناسبة هذا ما يريده نتنياهو تحديدا، هو لا يريد أصله، هو يريد أن يتم القضاء عليها تماما وفرض واقع جديد في الضفة الغربية عبر توسيع هذا الاستيطان، بل وتصعيد واضح من قبل المستوطنين في مشهد إرهابي لا يمكن أن يتم تجاهله. أمام هذا الوضع هو السؤال المطروح، ماذا سنفعل؟ كيف يمكن منع انفجار الضفة الغربية؟ ما هي الأوراق التي يمكن أن تلعب بها السلطة الفلسطينية؟ تنضم إلينا من رام الله عبر الهاتف الدكتورة فارسين أبكان وزيرة الخارجية الفلسطينية. مرحبا بك معنا معالي الوزيرة، كنت أتمنى أن تكوني معنا صوت وصورة لكن أعلم أنك منشغلة. بداية هناك سؤال مطروح في الشارع العربي وليس الفلسطيني فقط، أعلم أن هناك جهد تقوم به الخارجية والسلطة الفلسطينية، ولكن هناك سؤال مطروح، متى سيتجاوز هذا الجهد فكرة المناشدات الدبلوماسية للمجتمع الدولي للتدخل إلى فعل حقيقي تقوم به السلطة الفلسطينية؟
1: تحية لك رشا ولجميع المشاهدين. سؤالك بصراحة في محله، يعني اللي اليوم بنشوفه هو مش بس عنف مستوطنين، هو إرهاب، ولكن هذا الإرهاب ليس بالجديد وإنما وتيرته وأشكاله زادت، والمشهد اليوم جدا جدا خطير في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونرى هذا الصعود في أشكال ووتيرة العنف بسبب إفلات اللي بيقوموا بالجرائم من العقاب، وأكيد بسبب الانتخابات الإسرائيلية اللي أنت نوهتي لها. والهدف معروف، الهدف هو تقويض حل الدولتين، تهجير السكان الفلسطينيين وبسط السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة. القيادة الفلسطينية على مدار سنوات وعلى رأس سيادة الرئيس أبو مازن حذرت مرارا وتكرارا إنه دولة الاحتلال خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة تريد أن تجر الضفة الغربية إلى مربع العنف وأكيد الانفجار، حتى تقوم بالانقضاض عليه بالاستعانة طبعا بقطعان المستوطنين اللي هي ذراع أساسي لهذا الاحتلال واستشراس الاستيطان واستمرار انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية. هلأ إحنا مهم أنه نوضح للعالم أنه منطلقنا على الأقل كفلسطينيين تحت الاحتلال واضح. إحنا بنحكي عن أرض محتلة، وحدة واحدة غير مجتزأة، بنحكي عن غزة الضفة الغربية والقدس الشرقية، بنحكي على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية، نحكي على تطبيق إجراءات باتجاه حل سياسي شامل وجذري بإطار واضح وملزم لكل الأطراف وصولا إلى تجسيد الدولة، وبنحكي على رؤية فلسطينية للسلام واضحة. إحنا طلاب سلام وقلناها أكثر من مرة، وبنقول إنه لازم يكون في عنا رؤية فلسطينية واضحة وجامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد تحت مين؟ تحت تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
0: طيب هناك شق هناك شق يتعلق بالانقسام الداخلي الفلسطيني، لكن الحقيقة أنا لا أريد أن أناقش هذا المحور مع حضرتك لأنه ليس حتى يعني صحيح أنك وزيرة ومسؤولة سياسية، ولكن عملك الأساسي في الخارجية والاتصالات والدوائر الدولية. هل أجريت اتصالات منذ اندلاع هذه المفاوضات بالمسؤولين الدوليين بالمنظمات الدولية؟ نريد أن يكون هناك حشد دولي فاعل لإيقاف هذه الممارسات، أو على الأقل التعبير دوليا عن أن هذا الأمر مرفوض.
1: تمام، عندنا تحركات واسعة على مستويات عدة ضمن حراك سياسي ودبلوماسي قانوني لتمتين الجبهة الدولية اللي بترفض الاستيطان والاحتلال واللي لغاية الآن متمسكة بالقانون الدولي. اليوم احنا ارتكازنا على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، عندنا ائتلاف حل الدولتين وعندنا إعلان وثيقة نيويورك، بدنا نأثر على مواقف

0: على الأقل في الأيام القليلة الماضية، أرسلنا مناشدات منا ومن خلال داعمينا للدول اللي بدأت تتراخى. يعني الكل بقول في عنا مجلس سلام في قطاع غزة، والبعض بعتقد إنه في سلام في قطاع غزة، فمثلا مثل دولة مثل سلوفينيا أو كولومبيا وغيرها. سيادة الرئيس أرسل رسائل لرؤساء العالم بشأن الدعم المنشود، في عنا رسائل عديدة للبرلمانات والحكومات، نعمل على إبراز الرواية الفلسطينية في مواجهة الرواية الإسرائيلية. اليوم عملنا مناسبة لكل الدول، طلبنا فيها مجموعة من الإجراءات، يعني طلبنا بوضع عقوبات على إرهاب المستوطنين، وشمل هذا المطلب حظر السفر، حظر منتجات.
1: على فكرة في عقوبات اوريدي، يعني عقوبات اوريدي مفروضة على هذه النشاطات من قبل المستوطنين، هناك عقوبات، هناك سجل حافي.
0: مش من الكل، نريد إجراءات أكثر. يعني نحن نثمن ما قامت به بعض الدول، ولكن هذا غير كافي، نريد إجراءات أكثر تمكن أو تجفف الدعم للاستيطان.
1: في أي اتصالات معالي الوزيرة مع الجانب الأمريكي؟ هو الفاعل
0: في اتصالات مع الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي هو جانب فاعل وقادر، وإذا أراد أن يقف ما تقوم به دولة الاحتلال يمكن أن يقوم بذلك.
1: ما ردود الفعل؟
0: أن به بوتيرة أكبر.
1: ما ردود الفعل من قبل الدوائر السياسية أو الدوائر الخارجية اللي حضرتك تواصلتي معها؟
0: يعني شوفي، احنا تواصلنا مع في عنا فريق صغير يتواصل مع الجانب الامريكي، عنا وزاره الخارجيه تتواصل مع الدول بشكل عام، عنا الرئاسه الفلسطينيه لها ايضا اتصالاتها. اليوم مطلبنا الاساسي هو حمايه دوليه للشعب الفلسطيني، وعم نطالب الجميع ضمن التزاماتهم للعمل ضمن الراي الاستشاري لمحكمه العدل الدوليه لل 2024. بدنا نفعل الميكانيزمات الدولية اللي تحت القانون الدولي لملاحقة كل من له يد في جرائم الحرب ضد الإنسانية وتجاه الشعب الفلسطيني.
1: عند حضرتك مجهود كبير الفترة دي مع الوزيرة، لأن الحقيقة أن تصعيد هذه الصورة دوليا هي مسألة في غاية الأهمية. النهاردة وسائل الإعلام الأمريكية بالمناسبة كانت تعرض مشاهد من هذا العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وهذا يمكن أن يتم توظيفه سياسيا بشكل جيد لخلق رأي عام عالمي وأمريكي متعاطف مع الموقف الفلسطيني. معالي الوزيرة الدكتورة فارسين أغا غبكان، وزيرة الخارجية الفلسطينية، تحياتي دكتورة. الذكرى 5 للإجراءات الاستثنائية في تونس جاءت مغايرة لكل الاحتفالات في الأعوام الماضية. اليوم ومنذ ساعات، يمكن هذا التحضير لهذا الحراك بدأ منذ فترة، يعني من كان يتابع وسائل التواصل الاجتماعي أو حركة المجتمع المدني في تونس كان يشعر أن شيء ما سيحدث. هذه مظاهرات خرج بها التونسيون للمطالبة بضرورة التصدي للأوضاع المعيشية الصعبة للغاية. هذه المظاهرات أعادت تونس إلى دائرة الأخبار مرة أخرى، خروج المتظاهرين بهذا الشكل في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، وقبل أن يتوجهوا إلى المسرح البلدي رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام. عاد الحراك مرة أخرى الشعبي إلى تونس. ما السبب في كل ذلك؟ الأزمة كبيرة في تونس منذ فترة طويلة فيما يتعلق بما يعتبر المجتمع المدني مسارا ديمقراطيا، يرون أن الرئيس التونسي يبدو أن هناك إشكاليات تتعلق بهذا المسار، لكن الأوضاع المعيشية الصعبة، موجات الحر الكبيرة جدا أثرت على الكهرباء، أثرت على المياه، هذا كله أدى إلى غضب شعبي، والغضب الشعبي هو الذي حرك الخروج أو حرك التظاهرات هذه المرة، وليست الأبعاد السياسية المتعلقة بالمسار الديمقراطي. حاضر هذا العنوان، لكنه ليس المحرك لهذا الغضب الشعبي الواسع. ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي مراد علالة. أهلا بك أستاذ مراد، كيف تقيم وضع الشارع؟

التونسي اليوم. هذا الحراك الذي رفع شعار إسقاط النظام والمطالبة بتغييرات حقيقية، كيف هو وزنه الحقيقي بالنسبة للرأي العام التونسي؟

0: دون أن نسجل يعني نزولا للشارع سواء من قطاعات مهنية أو من أطراف سياسية أو حتى من سواء كانوا متناصرين للسلطة أو معارضين للسلطة. هذه المرة أعتقد أنها مناسبة مهمة تتزامن مع ذكرى عيد الجمهورية، كذلك ذكرى اغتيال الشهيد شهيد الجمهورية الحاج محمد إبراهيمي، إلى جانب بطبيعة الحال ذكرى الخامسة لتطبيق رئيس الجمهورية للفصل 8 من الدستور وانفراده بالسلطة وصياغة الدستور جديد وإجراء الانتخابات الأساسية إلى غير ذلك. بطبيعة الحال المجتمع التونسي يقيم اليوم وفي تقديري يرى أن في الجانب الاقتصادي والاجتماعي لم يحصل تقدم، في الجانب السياسي أيضا وقفنا عند نصف الطريق. في الجانب السياسي
1: طب هل هذه المظاهرات، لأن هناك جدل حولها، هناك من يقول أنها تعبر عن حركة اجتماعية وحركة اجتماعي واسع، وهناك من يقول أن لا تبالغ في الصورة لاستحضار الماضي المتعلق بثورات الربيع العربي، هي تظاهرات احتجاجية معيشية محدودة. أي الاتجاهين؟
0: يعني في تونس أو في غيرها من الدول أعتقد أن مثل هذه المسيرات يمكن أن تسقط نظام أو تغير نظام، لكنها تخلق نوع من الحرج ومن الضغط السياسي على السلطة، باعتبار أن هذه الحركة جمعت تقريبا كل الطيف السياسي المعارض للسلطة. يعني رأينا في الصفوف الأولى الإسلاميين مع الدستوريين مع مثقفين مع جامعيين مع نخب، وخاصة ظهور الشباب بشكل لافت في هذا الاحتجاج.
1: ولكن الناس تخشى من عودة سيناريو ثورات الربيع العربي في تونس، لأن الناس تعتقد أن هذه الثورات خلقت أوضاعا اجتماعية أسوأ مما كان قبل الثورات، وبالتالي هناك عين تنظر بحذر وبخوف.
0: الحذر مطلوب خصوصا عندما ننظر ربما إلى العامل الخارجي ووجود جزء من المعارضة خارج تونس، لكن في تقديري إلى حد الآن التقاطع والالتقاء بين مكونات المعارضة هو التقاء ميداني حول جملة من المطالب المتصلة بالحريات بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكن على مستوى البدائل أو البرامج.
1: طب هل وصلت رسالة إلى الرئيس التونسي؟ هل تعتقد أن الرسالة وصلت للرئيس التونسي؟
0: للأسف لم تصل يعني إلى حد الآن، يعني 25 جويلية نحن اليوم 26 لليوم الثاني على التوالي، رئاسة الجمهورية أو السلطة لم تعبر ولم تعايد التونسيين في مناسبة جد مهمة، سواء إذا تحدثنا عن 25 جويلية 21 أو تحدثنا عن عيد الجمهورية وإنشاء الجمهورية، يعني غريب جدا. وهنا نتحدث ربما عن أزمة الاتصال السياسي للسلطة، هناك مشكلة كبيرة في تونس، السلطة أحيانا لا تجد السبل للتواصل مع
1: بالتأكيد للنقاش بقية. شكرا لك أستاذ مراد علالة المحلل السياسي من تونس، وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عبر رئيس الوزراء البريطاني عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم بريطانيا لأمن المملكة وسيادتها. كما هنأ ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء. أفاد مصدر أمني للعربية بإسقاط طائرة مسيرة بالقرب من مطار إربيل من الجهة الغربية، وذلك من قبل منظومة الدفاع التابعة لقوات التحالف الدولي، من دون تسجيل وقوع أضرار أو تسجيل إصابات. قال مصدر رفيع للعربية إن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران. أضاف المصدر أن الاتصالات تهدف إلى إشراك دول الخليج والقوى الإقليمية في مسار يدعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. أغلق محتجون غاضبون جزيرة نبراس وسط العاصمة الليبية طرابلس بالإطارات المشتعلة على بعد نحو كيلومترين من مقر رئاسة الوزراء. كانت رقعة العصيان المدني في طرابلس ومحيطها اتسعت بعدما أعلن حراك أبناء تجرة انضمام المنطقة إلى التحركات الاحتجاجية حتى إسقاط الحكومات في شرق البلاد وغربها، وفق ما ورد في بيان صادر عن الحراك. أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي برنام أنه سيستقبل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي الاثنين في أول زيارة لضيف دولي، في خطوة تؤكد دعم لندن الثابت لأوكرانيا. من المقرر أن يزور الزعيمان قاعدة بحرية للاطلاع على برامج التدريب البريطانية للقوات الأوكرانية. كما سيلتقيان أكثر من 200 عسكري أوكراني يشاركون في مناورات سيبريز للأمن البحري ومكافحة الألغام. في أمان الله.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية. البداية مع العناوين. الأهلي والهلال يتصدران قائمة الأندية السعودية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفي. المصري أحمد حجازي ينهي مسيرته ويعلن اعتزال كرة القدم. انتر ميلان يتغلب على كارلس رو الألماني تحضيرا للموسم الجديد. نيمار يعود بقوة في الدوري البرازيلي لكرة القدم. شركة مراهنات روسية تنهي آمال بيرلو في تدريب منتخب إيطاليا. ماليزيا تستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى خلال أكتوبر المقبل.

حياكم الله. فاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه بيرلي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. وافتتح أياكس النتيجة بإحراز الهدف الأول عن طريق المدافع آرون بومان في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني أدرك بيرلي التعادل عن طريق لاعبه جايدون بانل في الدقيقة 62. وتمكن المغربي عبد الله الوزان من قيادة أياكس للفوز حين أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 67. وتمكن انتر ميلان الإيطالي من الفوز على كارلس روا الألماني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل. وتقدم الفريق الألماني أولا عن طريق تيم سافيغا في الدقيقة 50 قبل أن يدرك انتر ميلان التعادل بواسطة أندي ضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وعاد اللاعب نفسه بعد 3 دقائق وأحرز الهدف الثاني للفريق الإيطالي. ومن المقرر أن يواجه انتر ميلان فرق مانشستر سيتي الإنجليزي وميلان ويوفنتوس قبل أن يدشن حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي بملاقاة مونزا في 22 من أغسطس المقبل. تغلب توتنهام هاتسبير الإنجليزي على مضيف أوكلاند النيوزيلندي بهدفين دون مقابل في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. وسجل دين سكارلت هدف توتنهام الأول قبل أن يضيف ريتشارلسون الهدف الثاني للفريق الإنجليزي. وشهدت المباراة التي أقيمت

0: على ملعب إيدن بارك بحضور 40,000 متفرج، مشاركة ماتيوس فرنانديز المنتقل حديثا من وستهام يونايتد. ومن المقرر أن يلتقي توتنهام هوتسبير الأربعاء المقبل مع سيدني الأسترالي ضمن جولته الآسيوية. تصدر توتنهام الإنجليزي قائمة أكثر الأندية إنفاقا في العالم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بإجمالي 267 مليون يورو، وجاء في المركز الثاني مواطنه تشيلسي ب 257 مليون يورو، ثم مانشستر سيتي في المركز الثالث بعدما أنفق 175 مليون يورو. وضمت قائمة أكثر 20 ناديا إنفاقا 10 أندية إنجليزية، كما شهدت القائمة حضورة 3 أندية إسبانية هي ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، وناديين من إيطاليا هما ميلان وفيورنتينا، إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني وفنربخشة التركي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي. وسجل ناديا الأهلي والهلال السعوديان حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 ناديا إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية على مستوى العالم، وفقا للتقرير الصادر عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين. جاء الأهلي في المركز 19 عالميا بعدما أنفق 71 مليون يورو لإبرام 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها التعاقد مع الأرميني إدوارد سبيرتسيان والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو. وحل الهلال في المركز 20 عالميا بعدما أنفق 69 مليون يورو للتعاقد مع 6 لاعبين أبرزهم الهولندي كريسنسيو سامرفيل. فتحت إدارة نادي الاتحاد السعودي مفاوضات مباشرة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي للتعاقد مع لاعب الجناح بيدرو غونزالفيس وفق ما ذكرته صحيفة ريكورد البرتغالية. وأشارت الصحيفة إلى أن نادي سبورتينغ يتجه إلى قبول العرض وبيع المدة المتبقية من عقد غونزالفيس البالغ من العمر 28 عاما بعد أن وصل العرض إلى نحو 30 مليون يورو. وسبق أن دخلت إدارة نادي الدرعية في مفاوضات مع اللاعب، إلا أن نادي الاتحاد نجح في إقناع فيدريكو فرانداس رئيس النادي البرتغالي واللاعب لقبول العرض، وذلك بحسب ما نقلته الصحيفة البرتغالية. وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن لاعب الوسط السنغالي إدريسا جاي بات في طريقه للانتقال إلى نادي الدرعية السعودي بعد انتهاء عقده مع إيفرتون الإنجليزي. وذكرت الصحيفة أن جاي البالغ من العمر 36 عاما من المتوقع أن يوقع عقدا لمدة موسم واحد مع الدرعية بعد فشل المفاوضات مع إيفرتون لتمديد عقده. وكان النادي الإنجليزي أعلن رسميا رحيل الدولي السنغالي بعد مسيرتين خاض خلالهما 236 مباراة. وعن تحركات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية معنا هنا في الاستديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله أبو دانا.
1: يا مرحبا.
0: نبدأ أولا بشكل عام، يعني كيف شايف تحركات الأندية السعودية في الصيف؟
1: أولا مسي عليك وعلى جميع المتابعين. شوف اليوم الحمد لله يعني احنا يمكن من أكثر خلينا نقول الدوريات انفاقا، والتجربة الإنجليزية واحدة من التجارب العالمية اللي سحبت البساط، سحبت البساط من الكرة الإيطالية بعد التألق لسنوات أو عقود طويلة. اللي يقاوم الآن هم تقريبا ريال مدريد، برشلونة وبايرن ميونخ نوعا ما. كمجمل أعتقد هذا جدا ممتاز، لكن لابد أن يكون باختيارات وعناية فائقة. ليش؟ لأن اليوم أنت تدفع مبالغ كبيرة جدا.
0: صحيح.
1: في فشلك في لاعب معناته أنت اللاعب لما يجي في مبلغ، وعشان تمشي ويجيب لاعب مكانه في أقل من العقد أو ينتهى قبل عقده، هذه أنا أعتقد أنها حتكون يعني مكلفة جدا على خزينة
0: النادي. شعرت أن في تغير في عقلية الأندية في طريقة استقطاباتها للاعبين؟
1: أنا خليني أشيد صراحة يعني من وجهة نظري نادي الأهلي، نادي الأهلي هو أكثر أندية استقرارا واستفادة من إعادة بيع اللاعبين، ولنا في فيجا وفيرمينو وبعض اللاعبين أمثلة. يمكن هو فشل في ماكسيميان فقط تقريبا، لكن البقية يعني يا من تحت عقودهم زي محرز أو كيسي أو كذا، لكن الأندية الأخرى كلها عندها نماذج.
0: بالمناسبة الأهلي يعني من ضمن أكثر 20 ناديا إنفاقا في هالصيف. صحيح. 71 مليون، هو في المركز 17 تحت الهلال بالمركز 18 69 مليون يورو.
1: هو خباله فلوس يعني، جمع فلوس حق السنه اللي راحت، لانه كان

0: أقل إنفاقا في وهذه واحدة من مميزات اليوم الأهلي. إنه ليش ذكرنا الأهلي؟ أنا ليش ذكرت الأهلي؟ لأنه الخطأ في في في لاعب ومكلف يعني عقده مكلف جدا. فانت انت اصلا اوريدي دفعت للنادي تبعه العقد كامل وانت الان ملزم بمده العقد معاه، فيبدا هنا اللاعب يعني خليني اقول خلاص يحط رجل ضامن عقد عالي، فبالتالي تبدا الانديه والحين نشوف انها تتنازل عن جزء من وتستمر في صرف جزء من الراتب وهذا مكلف في الاخير. انت التراكمات هذه تعمل حمل ثقيل جدا على على الانديه، فبالتالي لابد ان يكون هناك تقنين مهم جدا في عملية الاختيار والصرف، لأن أنت الخط الآن شوف لما كنا لما كان في أربعة جانب.
1: بس ترى تغير الموضوع يعني عبده في الموسمين السابقين كان كانت الأندية عندها بحبوحة في الصرف يعني تدلع وتختار لاعبين، الحين لا الموضوع مختلف.
0: إيه لأن الأخطاء كثرت.
1: أندية معينة فقط هي اللي تتحرك في الصيف بشكل كبير.
0: لأن الأخطاء كثرت يعني خلينا نشوف يعني شوف اليوم الجمهور عاطفي طبيعي لأنه يبغى ناديه أفضل اللاعبين وباستمرار ويبغى البطولات، فهذا طبيعي إنه لما ما يحقق يبدأ الضغط، لكن لابد أن تكون أنت عندك تتحرك بميزانية معينة، وميزانية اليوم قلت لك العقود ثقيلة يعني عشان تعدل وتبدل ما هي سهلة.
1: أشرنا الأندية عندها يعني تأني وحكمة في اختيار اللاعبين أو عندها مشاكل، يعني مثلا زي الاتحاد ما زال واقف لم يجرى أي صفقة حتى الآن، مع أنه في حديث اليوم زي ما ذكرنا يعني نشرت صحيفة ريكورد البرتغالية أنه مهتم باللاعب غونزالفس لاعب لشبونة البرتغال، بينما في المقابل لا في أندية جالسة تتحرك.
0: صحيح الأهلي شغال ما شاء الله يعني، ولذلك أنا أروح أن التنافس يعني خلينا نقول إحنا بالعامية من مواريها يعني البوادر أو المؤشرات تقول أن الأهلي والهلال حيكون أكثر تنافسية حتى ترى على مستوى اللاعبين المحليين. ترى اليوم إحنا نسمع التعزيزات اللي قاعدين يقدمون الهلال والأهلي. الاتحاد اللي خفينا الأخبار إنه اليوم بدأ يعني خلنا نقول يتنفس ويبدأ يتحرك بإنه المبلغ هل هو صحيح ما صحيح 90 مليون يورو ما ند، لكن في الأخير واضح إنه خزينته يعني
1: انتعشت
0: وبالتالي عنده حرية، وهذه أيضا تعطي حرية. اليوم أنا أعتقد إنه الجمهور الاتحاد من أكثر الأندية اللي قاعد يطالب إنه فريق يعني لابد إنه يعني
1: هو ما زال عنده فراغ
0: يبنى.
1: هو رحل عنا بنزيما وكانتي وما عوض الفريق، فابينيو الان ايضا يعني
0: لا عوض بالنصيري لكن للاسف هذا ذكرناها
1: 100%
0: ذكرناها انه
1: طيب وفابينيو الان
0: اي فابينيو يعني لابد ان تعوض بقيمه واحد زي
1: والاتحاد الان ما تحرك
0: ما تحرك والوقت قليل باقي.
1: جيد غونزالفس تشعر انها خطوه يعني هي بدايه التعاقدات ولا
0: طيب هل خلينا ناخذها هو لاعب عالي جدا لكن الفكره اليوم انا وين احتياج الاتحاد الان اولوي؟ انا عندي ديابي وعندي بركوين فبالتالي اثنين موجودين، طيب اذا جاء هو هل هو بيكون تحت او بيدق الواحد من هذا خلف وداء وعندك عوار؟ فبالتالي انا اعتقد ان الاتحاد الحاجه الاولى جدا هي مهاجم ثم لاعب وسط او لاعبين وسط على مستوى عالي جدا. الاجنحه عندك لاعبين يعني امكانياتهم كبيره، لذلك انا اتمنى من الاتحاد انه ينظر الى الاماكن او الخانات اللي فيها احتياج اكبر، وخاصه نتكلم ترى انت حتقابل وسط ميدان ما هو سهل في الدوري يعني الهلال الاهلي الاتحاد او عفوا النصر
1: القادسيه
0: الدرعيه، فبالتالي انت لابد الوسط ملعبك وبدون راس حربه متمكن يحسم لك المباريات الاتحاد حيعاني. فبالتالي انا اللاعب جدا ممتاز امكانياته رائعه جدا وحل كبير، لكن هو اولويه ولا ما هو اولويه؟ على الأولويات اللي عندك والاحتياج صحيح. الأهم ثم ترتيبها والتدرج.
1: عموما السوق توه في أوله يعني إلى نهاية أغسطس بنشوف كيف تكون تحركات الأندية السعودية. شكرا جزيلا عبد عطيف اللاعب دوري السابق كنت معنا هنا في الاستوديو. نتوقف مع فاصل ثم نعود لكم النشرة فيها أيضا المصري أحمد حجازي ينهي مسيرته ويعلن اعتزال كرة القدم. شركة مراهنات روسية تنهي آمال بيرلو في تدريب منتخب إيطاليا.

0: رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. يواصل النصر السعودي تحضيراته في العاصمة البرتغالية لشبونة استعدادا للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الأسترالي أنجي بوستي كوغلو، ويستعد النصر للعب ثاني مبارياته الودية الثلاثاء ضد ميريدا الإسباني، وكان خسر أولى مبارياته ضد رديف بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هدف، كما اكتمل انضمام اللاعبين الدوليين بعد انتهاء الإجازة الممنوحة بعد مشاركتهم في كأس العالم، باستثناء البرتغاليين جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو قائد الفريق، حيث ما زالا يتمتعان بإجازتهما.

0: اتجه الى جده، معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله ابو نواف. ابو نواف، كيف تقيم يعني استعدادات النصر حتى الان وتحضيراته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بدون شك انها بدايه فيها صعوبه، مدرب جديد، ظروف ماديه ومعوقه كبير بشكل كبير على الفريق، عودة اللاعبين والأغلب اللاعبين الموجودين في نادي النصر عودة من كأس العالم تعتبر متأخرة، ما زال إلى البارح وينضم بعض اللاعبين إلى المعسكر، أعتقد حتى كريستيانو إلى هاللحظة ما انضم للفريق، مدرب ما يعرف اللاعبين بشكل كثير، أغلب اللاعبين الموجودين في المعسكر هم لاعبين صغار في السن، عدد المباريات ليس بالعدد الكافي، فقط 4 مباريات، واحدة فقط يمكن على مستوى عالي تعتبر محك وتجهيز حقيقي للموسم. أعتقد هذه كلها ظروف تصعب مهمة النصر، لكن على الجانب الآخر الجانب الإيجابي في ما يحدث للنصر هو اللاعبين، الأسماء اللي موجودة، حتى لو كانت الظروف المالية جيدة، حتى لو كان رغبة في التغيير، ما حتكون رغبة تغيير كبيرة على اعتبار انه ال 11.
0: تعتقد انه بوستيكوغلو جاء للنصر وهو يعني امام فريق رائع وجاهز، حتى يعني لنفترض يعني افتراض سيء انه ما قدر النصر يدعم الصفوف، لديه اسماء قادر بوستيكوغلو على
1: النصر؟
0: يعني تفضل.
1: النصر مغري يا ابو ثامر، النصر مغري لاي مدرب يتمنى ويطمح انه يمسك فريق كبير وفريق عالم. اول شيء هو بطل الدوري العام الماضي، الاسماء اللي موجوده اسماء على مستوى الصف الاول على مستوى العالم، فريق يملك لاعبين وعفوا النادي يملك تاريخ وتجربه كبيره. ما اعرف هل هو كان يدرك حجم الامور الماليه ولا تبعات التعاقدات ولا ايضا الرقابه الماليه اللي موجوده على نادي النصر، هل وضحت له الامور؟ لكن بشكل مدرب ما عنده عمل الفترة السابقة ويبغى يكمل مسيرته التدريبية، نادي النصر محطة مهمة في مسيرته على المستوى الشخصي، على مستوى السي في حقه كمدرب، وايضا على مستوى تحقيق مزيد من الالقاب. النصر ما زال مهيأ، ما اقول لك ابو ثامر، في كل الظروف اللي موجوده لنادي النصر يظل يملك لاعبين على مستوى كبير، يعني حتى لو ما تعاقد، حتى لو ما استطاع ان يكمل مع سامو كوستا يظل النصر عنده لاعبين وما حيكون تغيير كثير بالتشكيلة. صحيح أنه لاعب 10 يعوض أو 9 أو 8 عفوا 8 أو 6 يعوض برزوفيتش، لكن النصر ما زال ينخل لاعب العام الماضي.

0: الماضي كلاعب محور، ما زال عبد الله الخيبري موجود يلعب صحيح. كمحور، اما بقيه التشكيله اعتقد معالمها واضحه، لاعبين اجانب على مستوى كبير ولاعبين سعوديين دوليين، وايضا دكه بدلاء حتى كريستيانو اللي قد يكون ما يستطيع يكمل موسم كامل عمره عطائه وادائه، لكن يملك عبد الله حمدان عوده ابو بكر كمارا من نادي الشباب المعار العام الماضي اللي لعب مباريات كثيره في نادي الشباب،
1: نعم هارون،
0: كلها تؤكد انه العمل اللاعبين هارون كمارا عفوا اللاعبين اللي موجودين في نادي النصر ما زالوا رغم الظروف اللي ذكرناها، التحديات، المعسكر، التعاقدات، يظل النصر.
1: طيب كل هالظروف اللي ذكرتها خميس، يعني من تأخر انضمام اللاعبين، ايضا من يعني من عدم اتمام الصفقات، من وجود لاعبين صغار في العمر، يعني هم الغالبية العظمى في المعسكر حتى الان، كل هذا هل من الممكن يؤثر على اعداد النصر لموسم طويل؟ من الممكن فعلا ان يحافظ فيه طبعاً. يحافظ فيه في البقاء على المنافسه. اتكلم عن حتى مدرب، يعني هو يعرف الكره السعوديه ولكن لا يعرف اجواء الدوري السعودي، بوستيكوغلو،
0: لا شك، بدون شك كل حتكون مؤثره، يعني على المدى البعيد لن تكون مؤثره كبيره، لكن على الانطلاقه، على بدايه الدوري، على تحقيق نقاط، على جمع مزيد من النقاط، على بدايه قد يعني حتى انت عارف ابو ثامر انه لما ينطلق للدوري وعندك اول 5-6 مباريات فوز يعطيك ثقه ويعطيك استقرار انك تكمل على هذا العمل، لكن اذا كانت بدايتك ضعيفه جدا ونقاط الرصيد النقاطي ضعيف جدا حينعكس سلبا ايضا على الاجواء داخل النادي، وتبدا تظهر المشكلات ويبدا المدرب يجد الأعذار وتبدأ تتعثر العمل داخل النادي. لا أحد يتمنى أنه يمر المشجع حيواجه صعوبة في كل ما ذكرناه، لكن أرجع وأكد نوعية اللاعبين الموجودين في 11-15 لاعبين الدوليين والأجانب قادرين إذا متى ما بدأوا البداية الفعلية، وان كنت اذا صعوبه، يعني غدا سيلعب المباراه الثانيه تقريبا
1: صحيح مع ميريدا الاسباني، وانا كنت اسالك هذا السؤال خميس، يعني هو نوعيه المباراه الوديه اللي اختارها النصر، المباراه الاولى امام بنفيكا، يعني هذه مباراه ممكن ان نلتمس للنصر فيها عذر لانه ما في لاعبين دوليين موجودين، ثم يلعب امام ميريدا الاسباني وهو فريق مغمور جدا، ثم امام استريا امادور البرتغالي وايضا هو فريق مغمور، ثم يختتم مبارياته امام الميريا، واحد من فرق الدرجه الثانيه الإسبانية. هذه النوعية من المباريات هي جيدة لاختبار بوستيكوغلو وأدواته؟
0: أنا أعتقد أن ليس النصر يعاني، كل الأندية السعودية، حتى الهلال فاجأني، الهلال اللي متعودين دائما يلعب مباريات على مستوى كبير، السنة هذه اختياره للمباريات الودية ليست بالشكل العالي. أنا أعتقد وقد ذكرتها ليلة البارح مع الزميل محمد أنه الأهلي قد يكون الوحيد اللي لعب مباراة على مستوى عالي بيختم تحضيراته في معسكر النمسا مع فولهام الإنجليزي، بقية المباريات أعتقد كلها مستويات متوسطة لا ترتقي أنها تكون رفع المعدل اللياقي وتعرف اللاعبين مدربين على اللاعبين، لكن هل محك قوي؟ اعتقد يعني ما هي بهذا، حتى القادسيه يمكن قد يكون القادسيه ايضا من افضل الفرق، يعني عنده مباريات على مستوى جيد، لكن بقيه الفرق السعوديه هذه السنه انا اوعز الامر لامرين مهمين جدا، اولا كاس العالم، وضع الانديه اعتقد في كل العالم
1: ما كان مرتب،
0: الشيء الثاني عدم الاستقرار اللي على السمر الثاني، عدم استقرار الإدارات اللي تخطط لسنوات أو لأشهر قادمة. أستاذ عبد الله عشان تقيم معسكر صحيح تحتاج إلى 8-9 شهور حتى تحضر له وتبدأ تتعاقد وتتفاوض مع الأندية وتبدأ تختار له مواعيد المناسبة لك، لكن أنت تأتي تشتغل في آخر شهرين آخر 3 شهور فطبيعي أن يكون هذا هو مستوى المباريات اللي تحصل عليها.
1: جيد، بكل تأكيد يعني سنناقش مستوى تحضيرات الأندية السعودية خلال يعني الأيام المقبلة. اليوم كان نقاشنا عن النصر، شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من جدة. أسدل قائد المنتخب المصري أحمد حجازي الستارة على مسيرته كلاعب بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم رسميا، مؤكدا أن ارتباطه باللعبة لن ينتهي بل سيستمر من موقع مختلف. نتابع أبرز محطات مسيرة المدافع المصري.

أغلق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملف مفاوضات التعاقد مع أندريا بيرلو لتولي تدريب المنتخب الوطني بسبب علاقة الأخير بشركة مراهنات الروسية. ويسعى الاتحاد الإيطالي للبحث عن خيار جديد، إذ بات أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني وستيفانو بيولي ورافائيل بالادينو أهم المرشحين لتولي المنصب. وكانت مفاوضات اتحاد اللعبة مع كارلو أنشيلوتي وجوسيب غوارديولا انتهت بالفشل بعد رفض الثنائي تدريب منتخب إيطاليا. توصل النادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مبدئي مع لايبزيغ الألماني بشأن إتمام صفقة انتقال اللاعب الإيفواري يان ديوماندي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن الاتفاق جاء بعد انسحاب باريس سان جيرمان من سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، وكان بطل أوروبا في آخر عامين هو الأقرب لضم اللاعب خلال الأسابيع الماضية. لكن محاولات إدارة النادي الباريسي تخفيض المقابل المالي للصفقة باءت بالفشل لينسحب منها. وأغلق نادي بايرن ميونخ الباب أمام رحيل لاعبه الفرنسي مايكل أوليسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد المدير الرياضي للنادي البافاري كريستوف فرويند أن فكرة الاستغناء عن أوليسي غير مطروحة، مشددا على أن اللاعب سيكون إحدى الركائز الأساسية للفريق في الموسم الجديد، مشيرا إلى أن النادي ينتظر عودة اللاعب بعد انتهاء إجازته. وكان أوليسي قد تألق مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم الأخيرة قبل أن يعود إلى بايرن ميونخ الذي انضم إليه صيف عام 2024 قادما من كريستال بالاس الإنجليزي، ويرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى 2029. اشترط باريس سان جيرمان مبلغ 120 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الدولي برادلي باركولا. جاء ذلك في رد باريس سان جيرمان على عرض قدمه أرسنال بقيمة 90 مليون يورو حسب صحيفة ليكيب الفرنسية. وأضافت الصحيفة أن أرسنال لا ينوي رفع العرض، وأن سان جيرمان لا يمانع بيع اللاعب الذي رفض تمديد عقده حاليا وطلب تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الصيف، وسط اهتمامات من أندية ليفربول وبايرن ميونخ إضافة إلى أرسنال. ولا يزال عدد من أبرز نجوم كرة القدم دون أي ناد في انتظار حسم وجهتهم المقبلة في سوق الانتقالات الحالية.

0: وعن ملف الانتقالات في أوروبا نتجه إلى لندن، معنا من هناك الإعلامي الرياضي سام لي، أهلا بك معنا. يعني أريد أن أسألك أولا عن ديوماندي، هذا اللاعب الذي يجد نفسه نجما في سوق الانتقالات الحالية وسط يعني اهتمام من أندية كبرى. اليوم باريس سان جيرمان ينسحب من الصفقة بحسب الأخبار، ريال مدريد يبدو أنه أيضا يتوصل اتفاق مع لايبزيغ لإتمام التعاقد مع هذا اللاعب البالغ من العمر 19 عاما. كيف تقيم هذه التحركات والاهتمام العالي بهذا اللاعب؟
1: نعم، هناك اهتمام بالغ في هذا اللاعب، ليس فقط بسبب كأس العالم، كان بارعا جدا فيه لساحل العاجل، ولكن كل الأندية الكبرى في أوروبا كانت تعرف حتى قبل كأس العالم بأنه سيكون متاحا هذا الصيف. كانت العملية مكلفة جدا. أنا أعرف أن مانشستر سيتي

0: كان مهتما به، ولكنهم قرروا منذ فترة طويلة أنهم لن يرغبوا بدفع الأجور التي يطلبها لأنه أراد أموال أكثر من جيرمي داكو، وهو الجناح النجم في مانشستر سيتي هذا 19 يريد أن يأتي بهذا المبلغ. لهذا بات السباق يدور بين باريس سان جيرمان وريال مدريد أغنى ناديان في أوروبا ويرغبان بهذا اللاعب. فباريس سان جيرمان انسحبوا من السباق على ما يبدو، وريال مدريد مستمر به مقابل 100 مليون يورو بالانتقال للاعب 19 عاما، لاعب واعد ولهذا اسمه كبير جدا في السوق.
1: جيد، دعنا ايضا يعني نبقى في سباق التفاوض واللاعبين تحت دائرة الاهتمام، نتحدث عن باركولا. باركولا باريس سان جيرمان يبدو انه لا ينوي بيعه باقل من 120 مليون وسط رغبة ايضا عالية من نادي ارسنال الانجليزي بالتعاقد مع باركولا. ما هي مدى او ما هو مدى جدية ارسنال في التعاقد مع هذا اللاعب الفرنسي، وايضا هل من الممكن ان نرى الامر يحدث خلال هذه الفترة؟
0: أعتقد أن أرسنال يبحث بالفعل عن مهاجم يمكنه تسجيل الأهداف في الموسم الماضي. كان أداءهم جيد جدا في الدوري الإنجليزي ممتاز، وصلوا نهائي دوري الأبطال، وحتى مهاجميهم لم يسجل كثير من الأهداف. وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا ميكل أرتيتا تحدث عن الحاجة لاتخاذ خطوة إضافية واستقطاب مهاجم وجناح يستطيع تسجيل الأهداف. باركولا بلا شك لديه سجل حافل في باريس سان جيرمان، ولكن قرأنا الأخبار يوم أمس عن أرسنال يبحث عن جيف فينيسيوس جونيور من ريال مدريد. لا شك بأن أرسنال لديهم أموال طائلة يرغبون بإنفاقها على نجم واحد كبير، وقد يكون أما باركولا، ولكن هناك اهتمام لباركولا أيضا أو فينيسيوس جونيور، ولكن هذه ستكون مكلفة جدا فيما يخص الأجور أو السعر الانتقالي وحتى المرتب. أرسنال يعتقد بأنه في الموسم الماضي كان جيدا، ولكن بحاجة إلى التحسين من خلال جناح يسجل الأهداف.
1: ما الذي تغير داخل أرسنال بخلاف يعني أرسنال قد يكون معتادا على يعني وجود الأموال في خزينته، لكنه ليس معتادا على أن يصرف على أكثر من صفقة خلال فترة انتقالات واحدة. لماذا تغيرت هذه الفكرة لدى مسيري أرسنال برأيك؟
0: على مدى الأعوام الماضية نتذكر نيكولاس بيبي 90 مليون للجرو، ولكن الغالبية نسوا، ولكنه كان مكلفا ومبلغ كبير في ذلك الوقت. وقبل بضعة أعوام أنفقوا 105 ملايين على ديكلان رايس، ونعم هم لا ينفقون 105 مليون على لاعب واحد، ولكن هنا في إنجلترا ميكيل أرتيتا معروف بأنه ينفق الأموال الطائلة منذ وصوله إلى أرسنال عام 2019، فالأمر ليس بالمستغرب أو لم يفعلوه من قبل، بل ربما يدخرونها أفضل من الفرق الأخرى. ولكن يحق القول أيضا أن الجوائز الدوري الإنجليزي ممتاز للمركز الأول حتى المركز الأربعة الأولى، وأيضا الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا يمنح هم أموال إضافية كان من إنفاقها، ولأنهم كانوا يبنون الفريق ببطء مع عدد كبير من اللاعبين الجدد بإمكانهم التركيز أو إنفاق هذه الأموال مثل 120 أو 130 مليون جنيه على لاعب واحد في مركز واحد، لأن بقية الفريق أقوياء.
1: بايرن ميونخ أيضا اليوم أغلق الباب في وجه أي ناد يريد التعاقد مع أوليسيه، وقال نحن لا ننوي أبدا التفريط بهذا اللاعب. إلى أي مدى من الممكن أن يتغير رأيهم إذا وجدوا إقبالا عاليا مثلا من ريال مدريد النادي الأكثر رغبة بالتعاقد معه؟
0: لا أعتقد بأنهم سيغيرون رأيهم في كرة القدم، لا أحد يعرف، ولكن هذا الأمر ليس بالجديد. أقصد حديث بايرن ميونخ عن أنه غير معروض للبيع، يتحدثون عن ذلك منذ أسابيع أو أشهر ويقولون من المستحيل. المدير الرياضي قال في نهاية الموسم الماضي قال أنه غير معروض للبيع ولن يحصل ذلك، لذلك لا أرى بأنهم سيغيرون رأيهم. كما أعتقد بأن ريال مدريد مع دياماندي وأيضا رود أدري ربما مانشستر سيتي فقد ينفقون هذه الأموال الضرورية على أوليسي وسينفقون على لاعبين آخرين، بالتالي لا أعتقد بأن بايرن ميونخ سيغيرون موقفهم لأنهم يرغبون بالاحتفاظ به، وهذا ما قالوه منذ فترة.
1: جيد، دعنا نتحول الآن إلى قضية أخرى وقصة أخرى، وهي قضية بيرلو مع المنتخب الإيطالي. من رغبة عالية في التعاقد معه.

0: إلى توقف تماما المفاوضات بينهما بسبب علاقة بيرلو القوية مع الروس وخاصة شركة المراهنات الروسية، وأيضا الكثير من يعني الأمور التي تربط بيرلو بالروس. كيف تفسر يعني توقف الرغبة بشكل كامل من الإيطاليين عطفا على هذا السبب؟
1: أعتقد أن الكرة الإيطالية لا شك بأن هنالك فضائح كبيرة جدا في الكرة الإيطالية قبل حوالي 20 عاما، وحتى فضائح في التحكيم هذا الموسم، التحيز مثلا في الفار وانخراط الاتحادي والحكام. على الأرجح المسألة تخص العناية الواجبة من الاتحاد الإيطالي، لا يرغبون بتعيين مدرب للمنتخب الوطني في الوقت الذي لم يتأهل فيه لكأس العالم، وكانوا يعانون كثيرا، لديهم عدد كبير من اللاعبين في الأعوام الماضية، وكانوا يرغبون ببيب غوارديولا، ولكن ذلك لم يتحقق لأن غوارديولا يريد عامل الاستراحة. إذن هم بحاجة لتعيين المدرب المناسب، وبيرلو وهذه الفكرة مشوقة بالنسبة لي لأن يكون مدربا، ولكن ليس لديه بالتاريخ الحافل في التدريب، بالتالي يريدون أن يتأكدوا من تعيين الشخص المناسب، وإذا لم يكونوا متأكدين من خلفيته بالتالي قد تكون هناك فضيحة في المستقبل. أيضا هو ليس بالاسم الكبير مثل غوارديولا في التدريب، بالتالي أعتقد بأن هذه أسباب كثيرة تدفعهم للحذر.
0: جيد، اليوم في ترانسفير ماركت الموقع الشهير بالانتقالات نشر بأن توتنهام الإنجليزي يتصدر القائمة الأكثر الأندية إنفاقا يعني في العالم، وصل صرفه حتى الآن إلى 267 مليون يورو. إلى ماذا يشير هذا الرقم بأن يكون توتنهام هو الأكثر صرفا في الصيف حتى الآن؟
1: هو يشير إلى العقلية المالية في الدوري الإنجليزي ممتازة. كلما نرى أن مثلا تقرير ديلويتس ينشر كل عام، بالتأكيد أندية أوروبية مثل بايرن ميونخ وبرشلونة وريال مدريد، ولكن هنالك أندية مثل بورنموث وبرايتون ربما أيضا ستكون أكثر انفاقا من أي سي ميلان ويوفنتوس، الأندية الأوروبية الكبرى التي دائما توقعت كديها الأموال، لأن الدوري الإنجليزي الأموال فيه هي كانت مدهشة، أنفقوا مبالغ طائلة، وحتى الدوري السعودي الممتاز، أما الدوريات الأخرى أحيانا ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، ولكن ليس في الأندية الأخرى. فتوتنهام لديهم الأموال، نادي في لندن، ملعب كبير، نعم واجهوا الصعوبات، ولكن بسبب الأموال تحصل عليها من الدوري الإنجليزي الممتاز والجماهير والملعب وحتى الحفلات الموسيقية في الملعب فيولدون أموالا كثيرة، فالأمر ليس بالمفاجئ بالنسبة لي. وتخيل في نهاية سوق الانتقالات أندية مثل تشيلسي وأرسنال، مانشستر يونايتد، ربما ليفربول، مان سيتي قد ينفقون أكثر من توتنهام، هذه طبيعة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
0: جيد، سام لي الإعلام الرياضي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. آخر وقفاتنا نعود بعدها لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا نيمار يعود بقوة في الدوري البرازيلي لكرة القدم. ماليزيا تستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى أكتوبر المقبل.

0: 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أهلا بكم من جديد. 5 تعاقدات وإنفاق بلغ 75 مليون يورو ومتوسط أعمار لا يتجاوز 24 عاما. هكذا بدأ ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب العائد بناء فريقه للموسم الجديد.

0: إلى مدريد معنا من هناك الإعلامي الرياضي إخوان كاسترو. أهلا بك إخوان. السؤال التقليدي، كيف تقيم أهلا بك كيف تقيم تحرك مدريد حتى الآن في هذا الصيف؟ أعاد مورينيو كل خطواته، كيف تقيمها؟
1: very interesting. I think
2: مثيرة جدا للاهتمام. أعتقد بأن كل البوادر تشير أن ريال مدريد أو اللاعبين الذين أعلنهم مثيرة للاهتمام، بينما سيكملون الفريق تحت مورينيو. نتحدث عن دومفريز، كوناتي المدافع الوسط الفرنسي، وبالتأكيد كوكوريا، وربما برناردو سيلفا أيضا قادم، وربما أيضا أخبار اليوم في ماركا في إسبانيا ديوماندي قريب جدا من التوقيع مع ريال مدريد.
0: مورينيو حتى الآن تشعر بأنه يعمل بشكل فعلا يعيد مدريد إلى قوته وسطوته على الدوري، وأيضا يعيده بطلا لأوروبا. تشعر بأن مورينيو عاد بهذه الشخصية؟
1: Yes, I think
2: نعم.
1: Mourinho.
2: أعتقد بأن مورينيو لديه الشخصية التي يحتاجها ريال مدريد الآن، كما أنه لم يكن هنالك مدرب كبير آخر في السوق بإمكانه استبدال أربيلوا. بالتالي مورينيو كان هو الخيار المناسب لهذه اللحظة والتي يعاني فيها ريال مدريد من دون حصد الألقاب على مدى عامين، وهذه مدة طويلة جدا في مدريد. بالتالي جوزي مورينيو يقوم ويتخذ الخطوات المناسبة للمضي قدما تجاه تحقيق المزيد من الأبطال في ريال مدريد.
0: المعسكر الصيفي كيف تجده؟ يعني هل هو معسكر فعلا يفي بالغرض من أجل موسم صعب وطويل مع مورينيو؟ أنا أتحدث أيضا عن المباريات الودية، طريقة المعسكر. ما زال المنتخب حتى لا لم يستكمل بسبب إجازة بعض اللاعبين بعد كأس العالم.
1: Yeah, but it's normal.
2: هذا صحيح، ولكن هذا الأمر طبيعي. يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن ريال مدريد لديه بعض اللاعبين الذين شاركوا في شبه نهائي ونهائي كأس العالم، وبالتالي فهذه نقطة مهمة يجب أخذها بنظر الاعتبار. كما أنه حتى الفترة ما قبل بداية الموسم أيضا غريبة، لأنهم عادة يسافرون إلى آسيا أو أمريكا، وأيضا مدرب جديد، وعلى الأقل 4 أو 5 لاعبين جدد. بالتالي ريال مدريد يقوم بالعمل الصحيح ولا يسافر كثيرا، لأن الأندية الإسبانية الأخرى لن تسافر لخوض مباراة ودية، وبرأيي هذا هو الصواب. يجب أن نتذكر بأننا في فترة ما قبل بداية الدوري وما بعد كأس العالم.
0: جيد، أنت كل ما تحدثت عنه كنت تصف أن كل ما يفعله ريال مدريد هو شيء يعني جيد وإيجابي. هل تغيب السلبيات فعلا عن مدريد خلال هذا الصيف؟ نتحدث عن فترة جديدة لفلورنتينو بيريز، المدرب الذي يعد بأن يكون مدريد في القادم من السنوات هو فريق منافس وقوي، أيضا يعني مع مورينيو. كل هذا العمل ألا يوجد به بعض السلبيات التي من الممكن أن تؤثر على عمله هذا الصيف أو هذا الموسم؟
2: أعتقد بأن الشيء السلبي هو قضية فينيسيوس. يجب أن نأخذ نظر الاعتبار أن عقد فينيسيوس يمتد لعام آخر فقط، سينتهي عقده بعد عام من الآن، عام 2027، وريال مدريد قدم عرضا لفينيسيوس لتمديد العقد. فينيسيوس لم يوافق عليه حتى الآن، وهذه علامة استفهام ربما تزعج أجواء ريال مدريد. حقيقة أن أحد اللاعبين الأساسيين خلاف بينه وبين النادي قد يؤثر ذلك على الفريق هذا الموسم.
0: جيد، رودري هل سيكون

0: تكون لاعبا في صفوف ريال مدريد؟
1: كل جماهير ريال مدريد يعشقون رودري الآن. كان اللاعب الأفضل في العالم والهداف أو صاحب الكرة الذهبية عفوا في كأس العالم، بالتالي الكل سعداء لمجرد احتمال انضمام رودري إلى ريال مدريد. من الصعب معرفة الإجابة الآن لأنه لم تكن هناك أنباء كبيرة حول رودري في 24 ساعة الماضية، ولكن مع ذلك هذا الاحتمال وارد، وكل جماهير ريال مدريد يرغبون بذلك، يريدون رودري في التشكيلة ويريدون رودري أن يكون لاعب الوسط المدافع للأعوام الخمسة القادمة.
0: أعتقد ويعتقد أيضا جمهور ريال مدريد وكل متابعين ريال مدريد بأن التحدي الحقيقي لفلورنتينو بيريز خلال هذا الصيف هو التعاقد مع لاعب بحجم فعلا رودري قائد المنتخب الإسباني. الإعلام الرياضي إخوان كاسترو، كنت معنا من مدريد، شكرا جزيلا لك.

0: Ninjella. Give me some energy. We're here now. Shout out to His Excellency for making these opportunities possible.
1: في مدينة جدة السعودية حقق البريطاني أنتوني جوشوا عودة مثيرة بعدما قلب تأخره إلى فوز بالضربة القاضية على الألباني كريستيان برينجا في نزال الوزن الثقيل. وشهدت الجولة الأولى بداية صادمة بعدما سقط جوشوا أرضا إثر لكمة قوية خلال 30 ثانية الأولى، لكنه تماسك ونجح في الصمود حتى نهاية الجولة. وفي الجولة الثانية قلب جوشوا موازين النزال بعدما أمطر منافسه بسلسلة من اللكمات أسقطته أرضا ليحسم المواجهة بالضربة القاضية. بهذا الفوز بات الطريق ممهدا أمام مواجهة مرتقبة تجمع جوشوا بمواطنه البريطاني تايسون فيوري. ويعد هذا النزال الأول لجوشوا منذ تعرضه لحادث سير في نيجيريا أواخر العام الماضي، والذي أسفر عن إصابته ووفاة صديقيه سيناغامي ولطيف أيوديلي قبل أن يهدي انتصاره لهما عقب نهاية المواجهة. Himself. Well, the comeback is successful, but it was dramatic, wild, woolly, and a victory from London, England, the former two-time heavyweight world champion, AJ. And I know he's won two world titles. أنا أشرس وأقصى بطل عالم عرفته هذه الرياضة، ولا أحد يستطيع إيقافي. ألكسندر فيوري، لا، هو ليس ألكسندر، أنا ألكسندر. والآن بعيدا عن المزح، هناك جانبان في هذه اللعبة. الأول هو النار والحماس، يجب أن تمتلك الروح القتالية والشراسة، لكن في المقابل هناك الاحترام أيضا. أنا أحترم كل ما حققه تايسون فيوري وكل ما أنجزه، لكن بصفتي مقاتلا وكشخص يطالب بهذه المواجهة منذ سنوات، فقد حان وقتها الآن. وأوجه الشكر إلى معالي تركي آل الشيخ وكذلك إلى إيدي هيرن على جعلهما هذه الفرصة ممكنة، وأمل أن يستمتع الجمهور بنزال استثنائي. قاد المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز فريقه إنتر ميامي للفوز على منافسه مونتريال بهدف دون رد في الدوري الأمريكي لكرة القدم. المواجهة شهدت الظهور الأول لزميله البرازيلي الجديد كازيميرو ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، بينما لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غائبا لحصوله على الراحة بعد مشاركته في كأس العالم. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء

نفذها لويس سواريز. بهذه النتيجة حقق ميامي الفوز في مباراتيه منذ استئناف الدوري بعد كأس العالم، رافعا بذلك سلسلة انتصاراته إلى 6 على التوالي، وأصبح على بعد نقطتين فقط من ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية.

سباقي البحرين والسعودية في أبريل الماضي بسبب التطورات الأمنية في المنطقة، قبل أن تعيد إدراج سباق البحرين على الروزنامة ليعود عدد جولات الموسم إلى 23 سباقا. قاد النجم البرازيلي المخضرم نيمار دا سيلفا فريقه سانتوس إلى التعادل أمام شابيكوينسي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم. وتمكن نيمار من إحراز هدفي سانتوس في المباراة وأنقذ فريقه من الخسارة أمام متذيل الترتيب. وقدم النجم المخضرم احتفالا ساخرا بعد تسجيله الهدف الأول ردا على الانتقادات التي طالته عقب خروج البرازيل من منافسات كأس العالم. وبهذا التعادل بات سانتوس يتقدم بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط. ختام النشرة من باريس، وفوز حقق سلوفيني تادي بوغاتشار بلقبه الخامس في طواف فرنسا للدراجات. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم.

0: Lucia Mars. On se connecte naturellement avec ces images de Paris, la Tour Eiffel, une étape.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين
3: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أكفل الكاميرا خلاص.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
10: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
10: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
2: موجات العربية وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
11: رحل الأنوار سعداء جدا.
10: معنا لن تمل الرحلة.
12: نعرف أكثر مع الأستاذ.
2: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
13: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
14: أنا على الهواء صح؟
13: والله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم
10: بالصدفة. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
15: بس مش
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
10: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
5: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
16: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح

0: اف ام، صوت يصلك الخبر واكثر.
1: افاد مراسل العربي عن سماع دوي اطلاق مضادات حيوية.
0: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
0: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
2: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
0: بلقطة،
4: أتكهرب الجو تحتفل احتفالية تنكد عليه،
0: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
0: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الخارجية الإيرانية تؤكد على عدم السماح لأمريكا بفرض الهيمنة على الممرات المائية بالخليج العربي وبهرمز. مصادر تؤكد لسي ان ان ان عمان اقترحت انشاء تحالف اقليمي لتقديم الخدمات بهرمز على غرار مضيق ملقة، يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق. اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين امريكا وايران. مصدر للعربية يؤكد أن اتصالات الصين تحاول التمهيد لمفاوضات أوسع بين أمريكا وإيران حول النووي والعقوبات. إعلام إسرائيلي يستبعد نقلا عن مصادر أن تشن أمريكا هجوما كبيرا على إيران الأيام المقبلة. قائد سنتكوم يقول لأكسيوس إن الضربات أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن بهرمز، ويوضح أن القصف حول المضيق وصل أقصى حد لفعاليته. أكسيوس يؤكد أن تقييمات القادة العسكريين والمستشارين ساهمت بقرار ترامب وقف الضربات مؤقتا. ولي العهد السعودي يستعرض هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. رئيس الوزراء البريطاني يدين هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر ويؤكد دعم بلاده لأمن السعودية وسيادتها. مراسل العربية يفيد بأن رئيس الوزراء العراقي سيزور السعودية الخميس المقبل. مصدر أمني يؤكد للعربية أن دفاعات التحالف الدولي أسقطت مسيرة قرب مطار أربيل دون إصابات. أعلام إسرائيلي يقول إن نتنياهو أبلغ الوزراء أنه سيرفض طلب أمريكا بالانسحاب من غزة ولبنان وسوريا. ممثل مجلس السلام بغزة يرحب بالخطوات الإسرائيلية لتمكين نشر القوة الدولية، ويقول إنها جزء حاسم لتثبيت الاستقرار وتدعم نزع السلاح. الجيش السوداني يعلن إحكام السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين أم درمان والأبيض. إصابة 12 شخصا في هجوم أوكراني بالمسيرات على مدينة بلغرود. سلطات روستوف الروسية تعلن مقتل شخصين جراء هجمات بمسيرات أوكرانية. مقتل المشتبه بتنفيذه حادثة الدهس ببرلين خلال عملية للشرطة. كوريا الشمالية تتعهد العمل على تطوير قدراتها النووية بشكل أكبر. وفي أخبارنا الاقتصادية، أسعار النفط تهبط 5% تقريبا بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران. الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط. فائض التجارة السعودي يقفز بأكثر من 4 أضعاف بدعم من الصادرات النفطية.

البورصة السعودية تتراجع بضغط من هبوط سهم أرامكو. رئيس البرازيل يصف الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بالخطأ الاستراتيجي. إنفيديا تدرس ضماناً ب250 مليار دولار لدعم مركز بيانات أوبن إي آي. وفي أخبار الرياضة، الأهلي والهلال يتصدران قائمة الأندية السعودية الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية. إدارة نادي الاتحاد السعودي تفتح مفاوضات مباشرة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي للتعاقد مع لاعب الجناح بيدرو غونزالفيس. صحيفة الغارديان البريطانية تؤكد أن لاعب الوسط السنغالي إدريسا جاي بات في طريقه للانتقال إلى نادي الدرعية السعودي. ريال مدريد الإسبانية توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع لايبزيغ الألماني بشأن إتمام صفقة انتقال اللاعب الإيفواري يان ديوماندي. النصر يستعد للعب ثاني مبارياته الودية ضد ميريدا الإسباني. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلينا،
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفل الكاميرا خلاص.
12: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
12: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
14: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

صبحكم الله بالخير مستمعينا، أنا لسه لابسة نظارتي الشمسية. صبحكم الله بالخير مستمعينا، إن شاء الله يا رب يكون يومكم سعيد ومليء بالخير.

0: خير والبركة لكم، كل التحية والحب من فريق العربية اف ام وفريق سبع الصبح.
1: يا صباح الخير، يا صباح السعادة عليكم. نتمنى إن شاء الله أن يكون يومكم مرضي ومحقق لكل تطلعاتكم. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم مشاعر الكويليت، وأخوكم ماجد التبيتي، والإعداد والتنسيق للمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة.
0: مستمعينا، طبعا زي ما عودناكم احنا دائما ما نكون رفقاءكم لساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: طبعا في ساعتنا الأولى مثل ما تعودتوا يا أصدقاء عندنا العديد من المواضيع اللي دائما ما نأمل أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم،
0: وأكيد هي مواضيع منوعة يعني من كل ناحية وجانب تهمكم جميعا بإذن الله تعالى. في فقرة المستشار عندنا موضوع جدا مهم ماجد، إيش هو؟
1: موضوعنا اليوم يتكلم في فقرة المستشار، متى تصبح العلاقة بالأجهزة الذكية غير صحية؟ وش العلامات؟ وش الأضرار؟ وكيف نتجاوزها؟
0: أما في فقرة أصحاء فرح نحكي عن النودلز أو الشعرية سريعة التحضير، هل هي فعلا مضرة؟ أم أن المشكلة في طريقة تناولها؟
1: طبعا هذه من الوجبات المحببة لدى الكثير مشاعر،
0: أيوة خصوصا الأطفال يعني أو المراهقين.
1: بالضبط، وأيضا حتى الموظفين
0: والشباب.
1: مين بقي؟
0: خلاص.
1: ما بقي أحد.
0: باقي الأمهات بس.
1: بالضبط. لا حتى الأمهات ترى يحاولوا أنهم يخلوها مفيدة،
0: يعني أيوة.
1: يعني بيعملوها مطبوخة،
0: أيوة.
1: بيضيفوا لها خضار، بيضيفوا لها يعني مواد أو قيمة غذائية
0: صح.
1: أكبر، لكن هل هذا فعلا يجعلها أكثر فائدة؟ هذا اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله بشكل مفصل في فقرة الصحة. أما في مواضيعنا المنوعة اليوم راح نتكلم أيضا عن رياضة محببة لدى الكثير سواء رجال أو سيدات، لبساطتها وسهولتها، وأيضا يعني الحركة كذلك فيها، وهي رياضة البادل. لكن كيف نبدأ احتراف البادل؟ هل الأفضل التعلم مع مدرب أم اللعب مباشرة مع الأصدقاء؟
0: يعني مستمعينا هذه الرياضة انتشرت بشكل كبير جدا بعد سنة 2020 لكثير من الدواعي، بس يعني أصبحت الآن منتشرة بشكل كبير جدا. ففعلا ماجد في ناس يعني تطلع تلعب مع أصدقائها
1: صح،
0: وتعتبر نفسها أنها يعني مثلا صار لسنتين يلعب فهو صار محترف بالفعل.
1: صحيح.
0: ولكن هل هو فعلا محترف ولا لا زال هاوي؟
1: أنا ودي في هذه الفقرة كمان أجيب سالم الزبيدي وحسن الطرزي نتفاهم في الموضوع ده، لأنه من الناس الحريصة صراحة على رياضة البادل. لكن
0: أيوه.
1: ودي أنهم يقيسوا المستوى اللي وصلوا له، هل هو فعلا مستوى احتراف أم مستوى عادي جدا. طبعا تحية للزملاء حسن الطرزي وسالم الزبيدي.
0: يعني أنا سمعت أنه سالم مرة كان يتمشى بملعب البادل، ولما سألوه يعني أو لما عصبوا عليه كان قاعد يقول لهم أنه أنا الحين قاعد أركز فكريا علشان الدور الثاني أو الشوط الثاني أو ما أعرف إيش، أنه يلعب بقوة يعني.
1: يعني شوف،
0: فبالمرة الأولى كان قاعد يتمشى بس أنا جلطهم.
1: أنا
0: يعني
1: أنا يأسفني أني أنا كنت أحد المجلوطين في هذه المباراة لأني كنت ألعب معه فعلا. طيب نروح لتوقعات الطقس لهذا الصباح مستمعينا الكرام. ووفق المركز الوطني للأرصاد تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.
0: في حين مستمعينا يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، نبدأ بالعاصمة الرياض، فالعظمى اليوم هي 42 درجة مئوية والصغرى 9 وعشرين.
0: بالنسبة لمدينة جدة فهي يعني

0: أبرد نوعاً ما من مدينة الرياض، حيث تصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 40 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 30 درجة مئوية.
1: أما بالنسبة للدمام فالعظمى هي 43 درجة مئوية والصغرى 29. نسأل الله الشتاء العاجل.
0: والله إيوة.
1: والله حشنا الشتاء الصراحة.
0: يعني خلص ما باقي شيء، هانت. مستمعينا، وصلنا إلى فقرة المستشار. رح يكون حديثنا عن الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية صارت جزء من تفاصيل يومنا، أكيد للعمل والتواصل، حتى التسوق يعني، والترفيه طبعا. بس في المقابل كثير يحسوا أنهم يقضوا ساعات مرة طويلة أمام الشاشات بدون ما ينتبهوا، ويلاقوا صعوبة في ترك الهاتف حتى لدقائق. يعني صدق يحسوا أنهم تركوا شيء مرة متعلقين فيه، ويحسوا أنهم ضايعين.
1: طيب رح نتعرف أكثر متى يكون هذا الاستخدام طبيعي، ومتى يتحول إلى سلوك يستحق التوقف عنده، وكيف نقدر أننا نستعيد التوازن دون الحاجة إلى الانقطاع التام عن التقنية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا في هذه الفقرة الدكتورة مروة أبو الفتوح شومان، دكتورة في الصحة النفسية ومستشار نفسي وتربوي. يسعد صباحك دكتورة مروة.
2: صباح الخير، يسعد صباحكم.
0: يا هلا، صباح الأنوار دكتورة. متى بخير، عساك بخير يا رب. متى نصف استخدام الأجهزة بأنه هو استخدام مفرط؟ وهل كل استخدام طويل يعني أنه الشخص مدمن على الأجهزة؟
2: أولا أنا بحييكم لطرحكم للموضوع ده، لأنه مهم جدا جدا. أنا والله أكاد أجزم أن أنا عايزة أرفع الراية الحمراء بتاعت اللي هو الناس اللي على البحر، ما تنزلوش الحتة دي، ما تروحوش في المنطقة دي. بجد الموضوع بقى صعب جدا جدا.
0: أيه.
2: وبقى فيه إدمان للناس بشكل رهيب. تمشي في أي مول، في أي مطعم، الناس جاي رايحة عشان تقعد مع بعضها، ماسكين الأجهزة، مفيش أي كوميونيكيشن، كله مشغول بالجهاز. حتى الناس وهي ماشية في الطرقات ممكن تكون مش منتبهة، أو حتى على الطريق. فالموضوع أصبح فعلا محتاج إن هو ينطرح، ويبقى في وسائل لدعم إن احنا إزاي نتخطى القصة دي ونفهم، يبقى عندنا استبصار للمشكلة دي. طبعا في ناس كتير تقول لا أنا مش مدمن، أنا مش مدمن الجهاز، وده مش حقيقي. احنا بنشوف حالات طلاق بتقع بسبب إدمان الجهاز.
1: يا ساتر.
2: بنشوف رسوب في أكاديمي أو عدم تحصيل أكاديمي بسبب إدمان الأجهزة، والشخص بيبقى أكيد مش عارف السبب. إن المدة اللي بيقعدها الشخص قدام الجهاز هو مش حاسس أساسا. يعني ببساطة شديدة تلاقي ابنك مثلا واخد التليفون معاه، أو الزوج حتى بقى بياخد التليفون معاه وهو مثلا بياكل، وهو في الحمام، وهو في أي مكان. يقولك لا ده أنا 5 دقايق بس. خمس دقايق إزاي؟ أنا حسبلك الوقت نص ساعة، أنت مش حاسب بالوقت. فده مهم جدا لما نلاقي شخص حوالينا مش حاسس بالوقت، ننبهه ان الوقت اللي قعده هو المدة ده، لان الاثر صعب جدا في عدد الساعات.
1: جميل.
2: فبيأثر طبعا على الكواليتي النوم والصحة والعلاقات وكل حاجة.
1: طيب دكتور، في هذه النقطة يعني في كثير من الناس يقول لك طيب أنا عندي شغل، يعني أنا مرتبط، يعني كثير من الناس لازم يكون مرتبط بجهازه، إما بجروبات الواتساب أو بمتابعة أحداث. يعني نتكلم عننا إحنا كصحفيين الآن، لازم نتابع أول بأول. وش العلامات اللي تقول إنه علاقتنا بالهاتف أو الأجهزة أصبحت غير صحية؟
2: شوف، هو حيك انت قلت ايه، احنا محتاجين ده عشان الشغل. لازم يكون في هدف. لو انا ماسك الجهاز بدون هدف، يبقى هنا دي من اول العلامات الخطيرة جدا. فانت ماسك الجهاز لان انا بخلص شغل او بتابع حاجة مهمة، لكن مش اقعد اتفرج على ريلز ورا ريلز، او مثلا بدور على منتج معين.
0: أي.
2: يبقى اذا انا عندي هدف.
1: لو يعني الحمد لله هدف، امورنا تمام احنا
2: يا الى حد كبير.
1: جميل. تمام
2: ممتاز طبعا لما يكون فيها

0: هدف،
1: أمم
0: لان طبعا برضو الاجهزه بتساعدنا على يعني التواصل او الكوميونيكيشن اللي بيحصل عن طريق الاجهزه. في حاجات كويسه فيه وفي حاجات مش كويسه. احنا
1: أمم
0: لما نستفيد بالحاجات الكويسه، ان احنا ازاي احنا دلوقتي بنتواصل ازاي، ما هو كل ده عن طريق الاجهزه، ده تواصل صح. بندي معلومات، بندي معرفه للناس بحاجه مفيده، لكن في هدف. انا وانت دلوقتي على الاجهزه صح،
1: حلو
0: في هدف، بنعمل هدف، لكن مش ان انا قاعد طول الوقت على الريلز وقاعد اتفرج على مشاهد ومقاطع، اقعد بالساعات ما احسش بالوقت، بعد كده اشتكي ان انا مرهق وان انا مش قادر، انا مضغوط وعندي مشاعر سلبيه، لان طول الوقت عماله اشوف اطالع اماكن فسح وطلعات في اماكن كتير، وارجع اتخانق مع جوزي انت يا ما
2: ايوه
0: طلعتنيش باريس، ما اعرفش مين ما راحش فين.
2: كل الناس
0: اللي
2: سافرت
0: على
2: اللي
0: فكره
2: احنا
0: والله
2: قاعدين.
0: يعني سيناريو.
1: لا الموضوع هذا
2: طيب
1: عندكم احنا.
2: طيب بس دكتوره، احيانا يعني مثلا ممكن الناس تقول انه انا قاعد طول اليوم بالشغل، وهذه احنا نواجهها خصوصا مع الرجال اللي اشغالهم صدق متعبة ومرهقة ذهنيا. يقول مثلا اذا زوجته قالت له اترك الجوال، يقول لها انا قاعد طول اليوم بالشغل وراسي في 100 شغلة، فانا محتاج افصل، محتاج كذا يعني وقت انا اشوف فيه محتوى غير هادف، محتوى افصل فيه وبس اتسلى. فتلقيه يقعد بعد ما يرجع من الدوام يقعد على الجوال مثلا 3 ساعات
0: هو
2: ساعتين،
0: انت كنت معانا في الجلسات ولا ايه؟
2: ما اعرف. لانه
0: لا مش
2: حقيقي انا
0: ممكن على
2: اواجهها
0: فكره
2: يعني.
0: الموضوع ده، صدقيني والله اللي انت بتقوليه ده بيكرر يعني في الاسبوع. الجمله اللي انت قلتيها دي تيجي لي الزوجه بتشتكي ان زوجها بيقول لها عايز افصل. يا
2: ايوه
0: جماعه على فكره والله الفصلان مش ده خالص خالص، ده انا بفصل بشيء مش طبيعي. المفروض ان انا افصل بحاجه بحياه. وعلى فكرة الكونسبت ده يعني مهم جدا ان انت طرحتيه، لان فعلا في ناس كتير مفكرة ان انا افصل بده. اولا ده دوبامين عن طريق ان احنا بنعمل حاجة للمخ اسمها البحث عن المكافأة، تمام؟ فالشخص لما يروح على الريلز ايه اللي بيحصل؟ هو بيفكر ان هو اخذ المكافأة بتاعته، المخ بتاعه. فعشان كده عارفين المخدرات يا جماعة، هو زي المخدرات بالظبط، أعراض بقى انسحابية ويحصل إدمان لو احنا سيبنا الجهاز.
2: ايوه
0: ليه؟ لأنه تعرض المخ ان هو بيطرح المكافأة مجرد ما يمسك التليفون، وبعد 20 دقيقة من الريلز خلاص أصبح المخ مهيأ بشكل ما ان هو في حالة من مش هقول الانتشاء، بس يعني فرحان مبسوط بدون سبب، دوبامين طالع بدون سبب، ولكنه دوبامين يعني احنا بنسميه الدوبامين السيء او
2: اي
0: السلبي، مش
2: طيب
0: دوبامين حقيقي. عكس بقى لما تطلعي بره، تخرجي على البحر، على في حديقة، حتى لو في السيارة والجو حر انا عارفة،
2: اي
0: بس حتى لو في السيارة تطلع تشرب انت وزوجتك كاسة شاي وتتمشوا وتسمعوا حاجة لطيفة، موسيقى لطيفة،
1: حلو
0: تتفرجوا بس على مشاهد كده، مثلا مشاهدة الأطفال وهم عارف يعني، مجرد أشياء بسيطة.
2: يعني هو يكون مخه
0: لكن
2: ما يبغى مخه يشتغل، وبنفس الوقت اذا زوجته قالت له مثلا اترك الجوال وخلينا نطلع، يقول لها انت نكديه، انت ما تخليني ارتاح، خلاص اتركيني افصل، انا ما ابغى شيء بس ابغى اقعد كذا بدون هدف. طب احنا كيف نحل هذه المشكله؟
0: الزوجة ممكن تحاول، بيبقى عامل الزوج زي الطفل كده، يعني عايز يدلل، تقعد تكلمه في موضوعات لذيذة ظريفة تجذبه، وتحاول ان هي ما تدخلش في النقاش اللي هو لا لازم تسيب الجهاز، هو مش يعني مش هتقعدي تعملي
1: كده
0: بانشمنت، هو
1: حيعند
0: صاحب قرار،
1: حيزيد.
0: هيعند اكتر. فلكن لا، انت تجذبيه بطريقة ان انت تقعدي معاه، تديله اعملي له كاسة عصير، وتكتبي له كلام، قولي له حاجة، قولي له
2: أي
0: حاجة لطيفة، احكي له على قصة لطيفة، لكن ما تحكيلوش المصاريف والمش عارف ايه. هو بيهرب بقى، يعني هو بيهرب من الكلام بقى،
2: أكيد
0: احنا هنعمل ايه في المدارس، هنعمل كذا وهنعمل دي. نوعية الأسئلة دي هتبقى يعني بتعارض الموضوع. فعلى الأقل لما تشوفي زوجك عنده مشكلة ديت ومصر ان هو يمسك الجهاز، قولي له طيب احنا الوقت ده احنا ممكن نعمل كواليتي تايم، المشكلة نعمل كواليتي تايم.

0: مع بعض نتكلم في حاجة لطيفة، إيه انت بتحب تاكل ايه، بتحب تشرب ايه، اعمل لك ايه دلوقتي، ونقعد نتكلم
1: ايوه
0: مع بعض في كلام لطيف.
1: جميل.
0: فالزوج يبتدي ينسحب واحدة واحدة، حبة
1: حلو.
0: حبة بتكون عادة، بعدين نخرج نطلع مثلا، لو حتى لو في مشوار قريب. لكن
1: حلو.
0: المشكلة في ايه، ان ممكن نقول ايه، لا نخرج في المول الفلاني، والله لو حتى فر بس بالعربية، بس بسيطة بالسيارة
1: ايوه.
0: في نفس الفريج، يعني خلاص
1: حلو
0: عادي
1: حلو.
0: مفيش مشكلة. ولكن فكرة الإدمان الجهاز دي، الشخص بعدين اللي بيحصل بيبقى جسمه مرهق وتعبان وحاسس بصداع، كل ده من القعدة الغير مبررة بالجهاز. وعلى فكرة المخ بيعرف إذا كان ده
1: طيب
0: حاجة مهدفة ولا غير مهدفة.
1: طيب دكتور، في هذه النقطة أنت ذكرتي أنه نحاول أن نبتعد، نطلع، نروح البحر، نروح مول، نروح كذا. في كثير من الناس يعني مؤمن بهذه الفكرة، ولكن عند تنفيذها يحس أنه مش على بعضه، يحس في شيء ناقص. يعني بالذات مثلا لما يخلي جواله، متعمد يخلي جواله في السيارة، ويخلي جواله في غرفة ثانية، أو يقفل الجوال، يكون جالس بس مش مرتاح،
2: أي
1: ينتظر متى الوقت هذا يخلص، أو يفكر مثلا في مين أتواصل معايا، هل أحد دق، جاني إشعار أو
2: أخشى
1: كذا.
2: يمسك جواله يلقى ما في شيء.
1: أي بالضبط. يعني من ناحية التنفيذ في رغبة، ولكن من ناحية الراحة أثناء التنفيذ تكون أو تكاد تكون معدومة.
0: شوف، احنا لما نحب نغير عادة او عندنا مشكلة نعد 40 يوم. هو الموضوع صعب مش سهل،
1: كثير يا دكتور.
0: ولكن انا اكون واخد اولا القرار رقم واحد، اكون واخد القرار اعمل خطة ازاي ان انا انفذ ده بدون ما يكون الموضوع مجحف. يعني ما اجيش مثلا اسيب التليفون فجأة. على فكرة ده بيعمل صدمة بالضبط زي الأعراض الانسحابية،
1: لا،
0: يعني
1: مش فجأة. يعني مثلا أنا
0: لازم يكون واحدة واحدة.
1: يعني مثلا أنا داخل الجيم عندي ساعة، بخلي الجوال مثلا في الشنطة، هنا بتكون ساعة.
0: بتحس بعدم الراحة؟ أكيد أكيد طبعا، لأن إحنا متعودين إن الجهاز في إيدينا. يعني دلوقتي بدأت تظهر في حالات للتصلب في العقد الليمفاوية في الأصابع اليد بسبب مسكة الجوال. في ناس كتير رايحين يعملوا عمليات في ايديهم بسبب من كتر مسكة الهاتف. فأولا لازم أنا أحط نفسي في مود إن أنا دلوقتي بعيش الحياة الحقيقية، لكن مش لازم أصور للناس إن أنا بعمل في الجيم ولا
1: طيب
0: انا بعمل رياضه او كده. اقعد افكر في انا مستفيده بايه بالوقت ده، ان ده الوقت ده بتاعي انا بعيد عن الجهاز اللي بيضر جسمي.
1: طيب
0: وعلى فكره الاشعه
1: كيف اوصل لهذه النتيجه؟ يعني ايش الحلول العمليه اللي فعلا تخليني ابدا تدريجيا ب يعني الاستفاده من وقت خاص بنفسي بعيدا عن الاجهزه؟
0: رقم واحد لازم اعرف الاضرار عشان اقدر اقاوم. ماشي. انا بيحصل لي ارهاق، ضعف في التركيز، زياده النسيان، مفيش انجاز في المهام لان هرمون الانجاز بينخفض، هرمون الدوبامين الضار بيرتفع، ارتفاع نسبه الاخطاء، مشاكل في الحياه الطبيعيه، الزوج زي ما انتوا قلتوا كده او الزوجه او حتى الاولاد، فأنا بديهم رول موديل غلط. كل ده لازم أحط قدامي كل الأخطاء أو كل الحاجات الناتجة عن الجهاز.
2: أيوة.
0: الأشعة الزرقاء اللي أنا بشوفها من الجهاز بتسبب في انخفاض الميلاتونين الخاص بهرمون النوم، فبيحصل اضطرابات في النوم، وبالتالي برضو شجرة بقى كبيرة من المشاكل. فأول حاجة أحط ده. الحاجة التانية إن أنا لازم أوجد بديل. هي أول كلمة حتى لما بتقولها للأطفال تقول له سيب الجهاز، بيقولك إيه، طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ دي
2: فعلا
0: الكلمة
1: صحيح.
0: اللي دايما الأطفال يقولوا، الكبار عايزين يقولوا كده بس مكسوفين.
2: ايوه فعلا. ايه
0: فلازم توجد بديل، مثلا أكتيفيتي تعملها زيادة، تروح سباحة، تتمشى، لأن أنت محتاج نفس جرعة الدوبامين اللي أنت بتاخدها من الجهاز. وبالتالي أحسن دوبامين في الحياة الدوبامين اللي ربنا خلقه.

0: ان احنا نشوف الشمس، نشوف
1: ايوه
0: الخضرة، نشوف المية، نشوف حتى يعني القعاد مع الاطفال بيرفع الدوبامين، الحضن مع الاطفال وان احنا نكلمهم
1: ايوه
0: نحكي في قصة، ده حلو جدا. نعمل كواليتي تايم مع اولادنا مع زوجاتنا، ده ممتاز جدا لانه بيرفع الدوبامين.
1: حلو
0: فاذا احنا محتاجين نحصل على دوبامين حقيقي وطبيعي وبيفيد جسمنا. على فكرة حتى الجسم بيستشفى، يعني الجسم نفسه كمان بيستشفى، وبيبقى الدوبامين اللي موجود بقى فعلا ده حقيقي يخليك كده عندك شعور ان انت اكتف. واول
1: اي
0: ما هتلمس ان انت جسمك كله بدأ يستصح وبدأت تبقى اكتف اكتر من الاول، ذاكرتك بقت افضل، الكواليتي بتاع النوم افضل، انت مجرد ما هتحس باسبوع واحد بس بالموضوع ده هتبتدي ايه تقول لنفسك لا ما ينفعش كده، انا لازم استمر في الخطة دي. انا
1: طيب
0: بيعجبني كمان حاجة،
1: اي
0: عندي حد من يعني من اقاربي عايش في امريكا، فبقول له انت ايه مش بتشوف الحاجات اللي انا بعملها؟ قال لي للاسف المدلت كلها كده.
1: وقف كل شيء.
0: فمدلت كل الابليكيشنز
1: اي
0: اللي ملهاش لازمه، لان طبعا في حاجات يعني هو عم محتاجه زي ما حضرتك قلت في تفضلت في الاول، انا محتاجه لشغلي، فاذا
1: ايوه
0: ما فيش داعي مثلا انا دلوقتي بشتري في الحياه الطبيعيه مش محتاجه ابليكيشن بتاع شراء يبقى خلاص ما اروحش، مش محتاجة منصة معينة أروح أتفرج
1: حلو
0: على كده أو كده، فخلاص يبقى أشيلها عشان ما تاكلش من وقتي، هو قال لي كده
1: نعم
0: بالحرف.
1: جميل.
0: فعجبني جدا جدا الموضوع رغم إنه مش بيشوف الريلز بتاعتي. بس أنا
1: معلش أهم شيء
0: مهمني
1: إنه عايش بأمان.
0: أيوة إن هو عارف هو عايز إيه. في
1: أيوة
0: ناس
1: جميل.
0: مثلا محتاجة إن هي تتابع حاجات تربوية حاجات نفسية، خلاص بتابع مثلا يعني 2 3 من الناس المهمة،
1: يعني يكون محتوى هادف أهم شيء.
0: والمحتوى يكون هادف.
1: أيوة
0: وانا مثلا جالي نوتيفيكيشن، انا لو انا فري في الوقت مش بتاع الكواليتي تايم
1: اي
0: بتاع اسرتي
1: حلو
0: اطالع واشوف،
1: جميل
0: لما
1: جميل.
0: اكون فاضي ارجع للحاجة واشوفها. يبقى ما
1: طيب
0: اقدرش ان انا اقول لا معلش سوري انا الاسرة مجتمعة كلها، وده بيحصل.
1: ايوه ايوه
0: وبيعجبني موضوع الجدات اللي بيحطوا الباسكت
1: اي
0: عند عند
1: حلو
0: بجانب الطاولة طاولة الطعام،
1: بحيث انه ما
0: بيحطوا
1: يدخلوا
0: كلكم
1: الهواتف.
0: الهاتف هنا. أيوة
1: جميل
0: لأنها ما بتبقاش جلسة حقيقية، يعني
1: جميل
0: كل الناس بتبقى قاعدة مجرد بس كده
1: ممتاز،
0: يعني.
1: وضحت الفكرة. شكرا جزيلا لك، للأسف انتهى وقتنا دكتورة مروة.
0: شكرا
1: كل
0: لك،
1: الشكر
0: ألف
1: لك
0: شكر.
1: دكتورة مروة بالفتوح شومان، دكتورة في الصحة النفسية ومستشارة أو مستشار نفسي وتربوي. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
0: شكرا لك حبيبي،
1: أهلا وسهلا،
0: صباحك
1: حياك
0: سعيد
1: الله.
0: يا رب، باي باي.
1: أهلا وسهلا.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكواليت.
3: طيب مستمعينا، وصلنا إلى يعني ننتقل إلى فقرة الصحة اللي رح نحكي فيها عن النودلز اللي هي من أكثر الوجبات انتشارا أو الشعيرية سريعة التحضير خصوصا بين الطلاب والموظفين، بس في المقابل دائما ارتبط اسمها بأنها وجبة غير صحية، فهل هذا الوصف دقيق؟ وهل المشكلة في الشعيرية سريعة التحضير نفسها أم في مكوناتها وطريقة تحضيرها وتكرار تناولها الدائم؟
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور عبد العزيز بن محمد العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية. حياك الله دكتور عبد العزيز.
4: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم ماجد مشاعل،
1: أهلا وسهلا،
4: صباحا جميل معكم إن شاء الله.
1: حياك الله وسعداء
3: صباحك
1: جدا
3: سعيد يا رب.
1: بوجودك معنا. اليوم بنتكلم عن النودلز أو الشعيرية سريعة التحضير. هل يعني هذه الوجبة سمعتها فعلا السيئة مبنية على حقائق علمية أم فيها شيء من المبالغة دكتور؟
4: الجواب فيها شيء من المبالغة، والحقيقة أتمنى إن شاء الله الدقائق القادمة أن نوضح حقيقة النودلز، لأن في بعض الأمهات متخوفة بزود وفي بعض
3: أي
4: الناس متساهلين بزيادة. حقيقة اليوم نتكلم عن الناحية العلمية، بلا شك أن النودلز فيها بعض الأخطار لكنها ليست سم قاتل، ليست يعني مدمرة، ليست لا يوجد دليل على أنها

0: تسبب السرطانات. فاحنا اليوم نقول انها موجوده فيها بعض الاخطار اللي ان شاء الله بنوضحها، ولكن ليست بهذا الدرجه اللي بعض الناس للاسف يبالغون فيها، مسببه للسرطان، قاتله. يعني اعتقد هذه مبالغات
1: ايوه.
0: يمكن ما هي صحيحه حقيقه يعني.
1: طيب دكتور، يعني احنا عارفين انه حضرتك اوكي الكلام صحيح، بس هي فيها مادة اللي هي الجلوتاميت احادية الصوديوم، هي اللي يعني دائما الناس، او كيس البهارات اللي موجود جواها، هي اللي دائما الناس تتخوف او يكون في عندها حذر منها. فقد ايش خطيرة هذه المادة؟ يعني انا قرأت عنها كانت نوعا ما عادية، يعني مو خطيرة، بس دائما يبالغ في اخطارها.
0: صحيح، طبعا على اساس نوضح اختي مشاعل هذه النقطه المهمه. جلوتامات احادي الصوديوم اللي احنا نسميه الملح الصيني، ملح
1: ايوه
0: النكهه،
1: اي
0: وهذا مسموح وموجود في المحلات، ولكنه مسموح بكميات قليله جدا. وين المشكله؟ المشكله انه موجود في النودلز بكميات كبيره. اثنين،
1: اوكي
0: ان المشكله عند اطفالنا صاروا يتناولون وجبات سريعه، بسكويتات، معجنات، حلويات، وللأسف صارت هذه المادة تستخدم في كل شيء. يعني صدقون أنها الآن تستخدم حتى في التميس وفي البخاري وفي
1: واو
0: الرز
1: ايوه هي معزز نكهة.
0: تمام، فهي معزز نكهة، تنضج اللحم بشكل كويس أو الغذاء بشكل كويس، لكنها تجعل الإنسان حتى يدمن عليها. فإحنا نقول الخطر منها زيادة الكمية، هذه أولا. يعني معزز النكهة هذا له أضرار كبيرة، مرتبط بالتوحد وبالسمنة وبالحساسية ومشاكل كثيرة جدا للأطفال. فالمشكلة ليست في الكمية المحدودة، وإنما في الكمية المضاعفة. اثنين، المشكلة الثانية الموجودة في النودلز الملح، الملح العادي. طبعا المسموح فيه للشخص الطبيعي البالغ 2000 ملي جرام، يعني نتكلم عن 2 جرام. طبعا الطفل أكيد يحتاج كمية جدا قليلة. فللأسف العلبة الواحدة من النودلز هذه اللي مخصصة للكبار وليست مخصصة للأطفال، يعني تعطي كمية الملح اللي يكفي ليوم كامل.
1: واو
0: النقطة الثالثة اللي احنا دائما نقول ليش النودلز يعني فيها ضرر، لأنها مادة غذائية فارغة. وش معنى مادة غذائية فارغة؟ هي عبارة عن بهارات، ملح، نشويات، وفيها قليل جدا من المعادن والفيتامينات، يعني لا تذكر. ولذلك الإشكالية الجديدة اللي ودنا نوضحها للأمهات الكرام والآباء، أن النودلز ليست خطيرة، لكن مشكلتها أن لا تكون وجبة رئيسية للطفل، لأنك بهكذا إذا أكل النودلز هو ما راح يأكل وجبة رئيسية.
1: اي
0: الإشكالية الثالثة والخطيرة جدا اللي هو التعود عليها. احنا نقول يا جماعة الخير، إذا طفلكم أو حتى مو بالطفل، حتى بعض الناس البالغين والكبار يحبونها، ما في مشكلة يتناولونها للكبار مرة في الأسبوع، ما في مشكلة. بالنسبة للأطفال مرة في الأسبوعين. لأن ليش أقول مرة في الأسبوع؟ لأن في دراسات كثيرة أجريت بالذات في شرق آسيا، وجدوا أن تناول النودلز مرتين في الأسبوع تزيد شيء اسمه متلازمة الأيض. متلازمة الأيض هذه مشكلة صحية، تزيد دهون البطن وتزيد دهون الكبد، ولها علاقة بمقاومة الأنسولين. وإحنا متلازمة الأيض هذه ما نبغى نضيفها، ما نبغى نزيدها. فذلك نتكلم عن المداومة عليها، بتحرم الطفل من وجبات رئيسية، والشيء الثاني سيتعود. طبعا تعرفون النودلز سريعة التحضير، ولذلك هي سهلة، حطها في موية واشرب وكلها وخلاص. يعني فلذلك هي سهلة على الأمهات، سهلة على المربيات، سهلة على العاملات. وأيضا ما شاء الله فيها نكهات مختلفة بالدجاج بالخضار وكذا. وعلى فكرة هذه نكهات فقط وليس دجاج، يعني عشان بعض الناس يتصور أنها فيها دجاج، لا، هي نكهة الدجاج.
1: ايوه
0: احنا نتكلم عن بعض الأضرار اللي إذا تناولناها بشكل متوازن، ويعني مرة ومرتين في الشهر، إن شاء الله ما يكون فيها ضرر.
2: بس دكتور، يعني المشكلة تكمن في كيس التوابل نفسه؟
0: والله كلهم صراحة،
2: لأن في ناس يعني يحاولوا أنه يجعلوها مثلا ذات قيمة غذائية، مثلا مقارنة بدول آسيا، يعني يطبخوها يضيفوا عليها خضار، يضيفوا عليها دجاج، يضيفوا عليها البيض، فبزعمهم أنها تتحول إلى وجبة ذات قيمة.
0: يا سلام عليك ماجد، أنا حقيقة معك في هذه. أنا أقول

0: الأمهات الكريمات على أساس أن ما نحرم أطفالنا من النودلز، نزيد القيمة الغذائية، نسلق مجموعة من الخضار اللي يحبها الطفل، سواء بطاطس، جزر،
1: حلو.
0: بروكلي، أي شيء نسلقه ونقطعه قطع صغيرة، ونضيف قطع الدجاج أيضا المسلوقة، ممكن نضيف البيض. بهذه الطريقة حسنا النودلز، والطفل طبعا أعجبته وتناولها كويسة،
1: صحيح.
0: وفي نفس الوقت حسنا قيمته الغذائية. والنقطة الثانية، لما يأكل الطفل، طبعا بركز على الطفل لأنه أكثر ناس يتناولونها، يمكن لما يتناول الطفل لا يشرب ماءها. بعض الناس بعد ما يخلص تعود أنه يشرب الماء الموجود في النودلز.
1: هذا
0: أحلى
1: ألذ
0: شيء.
1: ألذ شيء هذا دكتور.
0: هذا أحلى شيء. ليش ألذ شيء؟ لأن فيه الملح وفيه البهارات،
1: أيه.
0: فبالتالي احنا نتوازن، نقول ان يعني نزيد القيمه الغذائيه مثل ما تفضلت اخوي ماجد، بزياده الخضار، ممكن بزياده الـ يعني الـ البيض او شيء، قطع الدجاج، هذه بتحسن قيمتها الغذائيه بلا شك، وبتقلل اثارها الضاره.
2: جميل. طيب، هل مثلا انت حضرتك حكيت الحين انه ما نشرب الماء حقها، بس كمان في ناس تحضرها بطريقة انها تكون فرايد نودلز، يعني تشيل الموية وبعدها تحمرها بالزيت حقها وتحط عليها البهارات كذا. نفس الشيء، احنا ما استفدنا شيء، صح؟
0: شكرا
2: طبعا
0: مشعل.
2: تحط معاها خضار وبيض ودجاج وكل شيء.
0: شكرا مشعل، لان الاشكاليه اغلب النودلز اساسا تقلى قبل، يقلونها وبعدين يجففونها، ولذلك واحده من اضرار النودلز نسيت اتحدث عنها اللي ارتفاعها في الدهون، بالذات الدهون المشبعه. هم يقلونها في زيت نخيل وبعدين يجففونها وبعدين يعلبونها، فبالتالي الناس اللي بيرجعون مرة ثانية يقولونها كأنهم زادوا الطين بلة، زادوا المشكلة أكبر. فطبعا أنا دائما لا نفضل القليل لكل الناس، بالذات يعني للأطفال. فتلمس حاجة الطفل، إيجاد بديل، ترى يعني بعض الناس يقول والله تعود ولدي ولا بنتي، لأنك يا أختي الكريمة ما بحثي لهم عن بدائل. أنا متأكد أن الأمهات مبدعات ورائعات، ممكن يجدون بدائل جدا للنودلز، بالذات الوجبات الرئيسيه. يعني النودلز لا يجب اكلها في وقت او قبل وقت الوجبه الرئيسيه او قبل الوجبه الرئيسيه، يعني ممكن اخليها على ما تسمونها انتم الشباب سناك في اي وقت يصير فيها اي تغيير. ولكن ايضا مع تحسين قيمتها الغذائيه اللي ذكرها اخوي ماجد وايجاد بديل، يعني ترى خلينا نتكلم عن الصيف، ليش ما نعدل؟ ليش ما نحط ايس كريم؟ نسوي ايس كريم، نجيب فواكه نخلطها مع الحليب وكذا، يعني سلطه الفواكه. المهم فيه بدائل. الطفل ليش يحتاج النودلز؟ لانها مو بالطفل، كل الناس
1: هي
0: يعني.
1: هي ميزتها في السرعة ترى يا دكتور، يعني هذا من ضمن
0: بس
1: الأشياء يعني.
0: لكن هل بنعجز نوجد شيء سريع التحضير او سلطه فواكه معلبه وجاهزه موجوده في الثلاجه او ايس كريم او شيء
2: صح.
0: عصير او انواع بالذات في الصيف؟ اعتقد ان نقدر نشوف بديل، يعني لا نحرم الناس نقول والله
1: نعم.
0: ممنوعه او خطيره، ولكن في نفس الوقت نقول نتناولها بتوازن، نزيد قيمتها الغذائيه، نحسن الصحه العامه، يعني سواء طبعا نودلز او وجبات سريعه.
1: حلو.
0: من الطرق ان نحسن الصحه العامه، يعني نقول والله في اليوم لازم ناكل حبتين فاكهه، ناكل سلطه، ناكل كذا، حتى لو لخبطنا شوي مثلا في وجبات سريعة وفي نودلز، نكون على الأقل في اليوم أخذنا غذاء يناسب أجسامنا.
1: طيب دكتور، بالنسبة للكبار يعني، من الأشخاص اللي ما تناسبهم أبدا؟
0: أيوة جميل جميل ماجد. الحوامل، المرضعات، الناس اللي عندهم أنواع من الحساسية، لأن جلوتامات أحاد الصوديوم هذا من الأشياء اللي تسبب حساسية، وعلى فكرة ترى فكرة يزيد الشهية ويفتح الشهية، فلا بد انتبه منه. الناس اللي عندهم أمراض استقلابية، الناس اللي عندهم أمراض جهاز هضمي، القرحات، ارتجاع، أو الناس اللي عندهم دهون على الكبد، أو احنا نسميها الدهون الحشوية، هذه للأسف النودلز تزيد هذه يعني هذه الدهون. فيعني هذول الناس اللي يجب أن بس يعني يتجنبون النودلز.
2: طيب أخيرا دكتور، في كثير ناس تقول، خصوصا اللي يشوفوا مسلسلات كورية وأفلام آسيوية وكذا، يقول لك والله الكوريين كل يوم يأكلوا نودلز وأجسامهم رشيقة وما قاصر عليهم شيء، وبالعكس هم يعني إذا إحنا بنحكي عن شرق آسيا من أطول الشعوب يعني.

0: بالمعدل العمر، فخلينا ناكل زيهم وعادي يعني، هذاهم عايشين وبالعكس يعني أغلبهم معمرين.
1: بعدين يسووها بطريقة مشهية صراحة. حتى لو مالك فيها ودك.
2: طبعا تعرفون تأثير الإعلام، ما هو سهل أبدا، لكن بس أبغى أوضح نقطة للمشاهد الكرام، ترى ما هو صحيح أبدا أن الشرق أنهم قائمين على النودلز، يعني مفهوم إحنا ما أدري وين جبناه منه. أنا تواصلت معهم وحضرت لهم وشفتهم وجلست معهم وشفت وجباتهم، نعم وهي واحدة من الوجبات، لكن ترى النودلز عندهم أنواع وأشكال، بعضها يصير طازج،
0: أيوة
2: يعني بعض أضرب مثال مشاعر يعني شيء ثاني عشان بس مفهوم الناس. خليني اختبركم انتم ماجد ومشاعر، ايش رايكم في الماتشا لليابانيين؟
1: موضوع
2: قلناها
1: عندك.
2: اساسي انهم الماتشا
0: لا مو أساسية عندهم.
2: ايه ترى مو اساسيه،
0: اي
2: وقليل من الناس يتناولونها على فكره.
0: ايوه
2: وكل الوجبات اللي تشوفونها اليابانيه، السوشي مثلا، كثير من الناس يظن ان السوشي ان اليابانيين هذه وجبه رئيسيه، هذا الكلام غير صحيح.
0: ايوه
2: انا جانا من الاعلام، ونفس الشيء في النودلز، ترى ما هو وجبه رئيسيه سواء في كوريا او غيرها. نعم في كوريا في يعني منتشر بشكل كبير، لكن ايضا في دراسات جالسه تحذر من زياده تناوله.
0: اي فيعني هم يكون قصدهم غذاء، قصدك دكتور انه هم غذائهم مثلا نظيف، يعتمد على الاشياء المسلوقه، يعتمد على الاطباق الجانبيه، وياكلوا مثلا نودلز بس مو بالكثره اللي احنا متخيلينها.
2: صحيح. وبعدين
0: جميل.
2: يعني انا عندي رساله للمشاهدين الكرام، ترى ممكن نسوي النودلز في البيت، يعني
0: اي
2: زي ما ادعو دائما لا نحرم اطفالنا من الشاورما، من البرجر، من النجتس، من الاكلات اللي يحبونها. فايضا احنا ترى ممكن نسوي النودلز في البيت، يعني هي عباره عن شعيريه ونضيف لها الخضار، المكعبات الصغيره مسلوقه
0: ايوه
2: ودجاج كذا، بتصير روعه جدا، يعني اكثر ما تتصورون. لان واحده من الاشكاليات اللي احنا
0: حقيقي
2: نحذر منها ان هذه الاشياء تجي معلبه، وهذه المعلبه فيها مواد حافظه وفيها مواد يعني مختلفه، وتركيبه النودلز مختلف من شركه لشركه.
1: نعم
2: فهل
1: نعم
2: ممكن نسوي نودلز في البيت؟ الجواب نعم، اعتقد
1: جميل.
2: خيار جدا جميل ينطلق من برنامجكم اليوم صباح اليوم.
0: ألف
1: تسلم
0: شكر.
1: تسلم يا دكتور، يعطيك العافية. كل الشكر لك دكتور عبد العزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية، شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
2: شكرا ماجد، شكرا مشاعر، شكرا
0: صباحك سعيد.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى فقرتنا المنوع اليوم، نتحدث عن رياضة البادل، أصبحت من أكثر الرياضات انتشارا، وكثير من الناس يفكر يبدأ لكن يحتار، هل أحتاج مدرب؟ كم تكلفة الحصص؟ أيضا هل تحتاج تجهيزات؟ في هذه الفقرة رح يعني نتحدث بشكل مفصل عن الطريق الصحيح لأي شخص يريد دخول عالم البادل بشكل واضح وصريح، من أول خطوة وحتى الوصول إلى مستوى يسمح له بالمنافسة.
0: طبعا معانا للحديث أكثر عن الموضوع مدرب البادل المحترف ومدرب المنتخب السعودي للبادل في الجامعات، الكابتن عبد الله البصيري. أهلا وسهلا.
1: حياك الله كابتن.
4: حياكم الله جميعا وصباح الخير على جميع المستمعين، وعليكم شخصيا أنا سعيد بالمشاركة في الحديث عن الرياضة المحببة إلى قلبي، واللي تطورت كثير في المملكة العربية السعودية.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله كابتن، وسعداء بوجودك معنا اليوم. لو قرر شخص أنه يبدأ رياضة البادل، وش أول خطوة تنصح فيها؟
4: في البداية رياضة البادل من أكثر الرياضات انتشارا على مستوى العالم بشكل عام، وعلى مستوى المملكة بشكل خاص. عدد الممارسين في المملكة في آخر إحصائية للاتحاد السعودي للبادل وصل إلى 388 ألف ممارس في المملكة، وهذا عدد كبير. وطموحنا في هذا الرياضة أن نوصل لأكبر من هذا الرقم، وما هو صعب الآن بوجود الأشياء اللي تسهل انتشار اللعبة مثل الملاعب والأكاديميات

0: والمدربين أيضا.
1: رائع. طيب يعني احنا دائما نشوف انه الناس لما تروح تتعلم بادل تروح مع يعني مع نفسها او مع اصدقائها وتفكر انه هي احترفت، يعني يقول لك انا صار لي سنتين العب فانا محترف، فهل من الافضل فعلا التعليم مع مدرب ام انه عادي يعني اللعب مباشره مع الاصدقاء؟
0: طيب هذا السؤال او هذا الموضوع تحديدا ممكن نصيغه بطريقة أخرى، ليش انتشرت لعبة البادل بهذا الانتشار الكبير؟ السبب هي سهولتها وأنها ما هي بحاجة لمدرب علشان أنا أدخل وأمارس هذه الرياضة. الرياضة البادل رياضة جدا سهلة وهذا الأساس في سبب انتشارها. لا مشكلة في أن الواحد ينطلق في اللعبة ويبدأ يلعب مع أصدقائه، المهم أنه يكون يعرف قوانينها، محافظ على سلامته وسلامة اللي حوله في الرياضة. وجود المدرب أو التدريب هو عامل أساسي في تطوره في اللعبة، بدون ما نصعب على اللاعب نفسه أو الممارس نفسه الرياضة، بحيث أنه يكون لازم يبدأ تدريب أول علشان يبدأ يلعب، وهذا عكس رياضات أخرى أقوى مثل التنس الأرضي مثل السكواش، تكون تحتاج أنك تكون تتدرب أول علشان تتقن اللعبة وتمارسها. البادل وهذا اللي يميزها عن باقي الرياضات أنه ما تحتاج المدرب، تحتاج المدرب لما تبغى تتطور. أي نعم تحتاج المدرب في الرياضة لما تبغى تدخل فيها وتستمتع وتكون في مستوى أعلى فترة عن فترة، لكن بدون مدرب أنت تقدر تدخل اللعبة وتمارسها. المدرب يعتبر عامل مهم وبيختصر عليك مسافات اللعبة الطويلة.
1: رائع.
2: طيب كابتن، يعني للأشخاص اللي يعني ودهم بالاحتراف أو دخول البطولات، طبعا أنت عارف أن البطولات هي مصنفة فئات، في بطولات المستوى سي وبي واعتقد دي، اعتقد اللي حاب انه يدخل هذا المجال هل يحتاج فعلا الى حصص تدريبيه ام يكفي موضوع الممارسه؟
0: نعم، هنا وصلنا الى مرحله المنافسه. انتقلنا من مرحله المتعه واني العب مع الاصدقاء ومارس اللعبه الى مرحله المنافسه. اذا بننافس في اللعبه، لا احنا في طريق اخر، لازم يكون في تدريب، لازم يكون في تطوير على مستوى اللياقه، على مستوى المهارات، وايضا على مستوى المشاركه والخبره في البطولات. اللي يميز رياضه البادل انها زي ما قلت مصنفة، فأنت علشان تمارس اللعبة وتحقق نجاحاتك فأنت بتمشي بالتدريج من مستوى D إلى مستوى C إلى B إلى A إلى المستوى الاحترافي.
1: أيوة.
0: حتى مستوى D الآن له منافسته وله مدربين وله تدريبات خاصة وله بطولات، وكان آخرها في بطولة المملكة التصنيفية في المنطقة الشرقية الأسبوع اللي فات. وكانت المنافسة عالية جدا حتى على مستوى اللي هو المستوى الأقل، المستوى دي.
1: جميل. طيب يعني كم حصة يحتاج المبتدأ علشان يتقن أساسية اللعبة؟ كم حصة في الأسبوع؟ وبعد كم يبدأ يلاحظ تطور في مستواه؟ لأنه في ناس تحس بإحباط يعني بعد أول حصة أو ثاني حصة تقول خلاص ما أبغى هاللعبة، يعني ما أبغى أكمل فيها.
0: جميل. أنا عندي سؤال فلسفي لكم، من أحوج للتدريب، اللاعب المحترف أم اللاعب المبتدئ؟
1: الاثنين.
2: أنا بالنسبة لي
1: حتى المحترفين يظلوا قاعدين يمارسوا.
0: يا سلام. اللاعب المحترف هو الأحوج للتدريب، لأن
2: الممارس
0: التدريب المكثف، لأنه هو في سباق مع منافسين. أي إصابة، أي لا سمح الله نزول في المستوى، باقي المنافسين ينطلقون. يعني في لاعب العالمي اسمه خوان ليبرون إسباني، حصل كأنه هو الرقم واحد على العالم، جته إصابة وقفته إلى 6 شهور في عام 2023، إلى هذه السنة مو قادر ينتزع المركز الأول مرة أخرى بسبب قوة المنافسين.
1: أيوة.
0: فالمدرب المحترف يحتاج، اللاعب المحترف يحتاج إلى التدريب بشكل مكثف، أما اللاعب المبتدئ لا، لازم يستمتع بالرحلة.

يتدرب في أوقات تناسبه، مرة في الشهر يعتبر عدد مناسب، معناته مرة في الشهر معناته 12 حصة في السنة، وهذا رقم يعتبر مناسب. السنة الجاية بيكون شخص آخر. التدريب عبارة عن وقت

0: حركت عنهم فهم في مكانهم. لما ألعب بشكل مستمر على نفس المستوى هذا مو يعني يمنعني مثلا من التطور؟
1: نعم بيبقى مستوى ثابت لفترة، يتطور مستواك لما يتطور عدد أو مستوى اللاعبين معك في اللعبة. التدريب هو اللي بيغير مستواك، نظرة المدرب لك وإيجاد الأخطاء أو العادات السيئة جوا الملعب، لأن الواحد ما يتطور مستواه لأنه يثبت عادات سيئة في طريقة لعبة وتكمل معاه ويصعب عليه تغييرها في المستقبل. التأسيس هو الأساس في أنك تطلع في مستوى أعلى وتأخذ التدرج التصاعدي هذا بشكل مختصر عن اللاعبين الباقين. كل حصة تدريب، أنا دائما أقول للمتدربيني كل حصة تدريب لازم يقابلها 3 مباريات قدامها. أنا أسميها خلطة الكوتش، حصة وبعدين 3 مباريات، بعدين حصة، بعدين 3 مباريات. إذا مشيت على هذا الرتم في شهرين أو 3 بيتغير مستواك بشكل كبير، فما بالك لو استمريت على هذه الطريقة لمدة سنة.
2: طيب يعني أمس زميلي ماجد كان قاعد يتحدث مع أحد الزملاء عن موضوع المضارب حقت البادل، فكانوا قاعدين يحكوا عن اختلاف أسعارها، أنه كيف ممكن يكون في مضرب بسعره جدا مرتفع، وأنا كنت أقول لهم أنه الواحد ليش يشتري مضرب، ما هو يروح الملعب وهم يوزعوا هناك مضارب يعني بشكل مجاني على اللاعبين. فجلسوا يشرحوا لي أنه لا، المضارب مختلفة وفي منها تكون أسعارها جدا عالية، فممكن نحكي أكثر عن هذا الموضوع بشكل أوضح؟
1: صحيح، المضارب البادل هي عبارة عن بحر وخيارات كثيرة، أشبه بحيرة الواحد لما بيشتري سيارة بالمواصفات كثيرة، ويلقى ممكن 4 إلى 5 مضارب تلقاها بنفس المواصفات، عاملها تسويقي كبير. حتى هنا في السعودية دخلنا في سوق المضارب وأصبح في مضارب براندات سعودية. تختلف أسعار المضارب ما بين 200 و300 ريال إلى 1500 ريال. في شركات تتعاقد مع براندات كبيرة إلى أن يصل سعر المضرب إلى 5000 ريال، وهذا شيء تسويقي بحت يعني. لكن متوسط المضارب الجميلة والاحترافية صارت تصل من 700 إلى 1200 ريال.
0: بس طبعا هذا في مستوى متقدم، هذا اللي تقصده صح؟
1: يا سلام عليك، مستوى متقدم ما يفرق كثير إذا أنت تملك تملك الوزن المناسب.
0: يعني ما يفرق المضرب؟
1: التدرج بالمستوى ما له دخل بالتدرج بالمضرب. فأنت ممكن تشتري مضرب غالي وتبدأ كمبتدئ ويبقى معك المضرب سنة إلى سنتين قدام معك.
0: جميل.
1: وهذا اللي أفضل وهذا اللي أنا أنصح فيه. التدرج بالمضارب مش شيء غلط، لكن المضارب الأقل سعرا تكون مصنوعة من مادة اسمها فايبر جلاس، والفايبر جلاس هذا مادة أقل جودة، أقل استدامة، يعني في 5 إلى 6 شهور تلقى المضرب بدأ يتأثر معك.
0: جميل. للأسف المضارب جميل يعطيك العافية وشكرا على هذه المعلومات. للأسف انتهى وقتنا، شكرا لك الكابتن عبد الله البصيري مدرب بادل محترف ومدرب المنتخب السعودي للبادل في الجامعات، شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد. أهلا وسهلا. طيب إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى، لنا وقف الآن مع عناوين الأخبار مع الزميلة هنا عوني، ثم نعود لكم في ساعتنا التفاعلية، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم.

0: إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام 8 بتوقيت الرياض، 5 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هنا عوني. الخارجية الإيرانية تؤكد على عدم السماح لأمريكا بفرض الهيمنة على الممرات المائية بالخليج العربي وبهرمز. مصادر تؤكد لCNN أن عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بهرمز على غرار مضيق ملقا، ويتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق. اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران. مصدر يؤكد للعربية أن اتصالات الصين تحاول التمهيد لمفاوضات أوسع بين أمريكا وإيران حول النووي والعقوبات. إعلام إسرائيلي يستبعد نقلا عن مصادر أن تشن أمريكا هجوما كبيرا على إيران الأيام المقبلة. قائد سنتكوم يقول لأكسيوس إن الضربات أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن بهرمز، ويوضح أن القصف حول هرمز وصل أقصى حد لفعاليته. أكسيوس يؤكد أن تقييمات القادة العسكريين والمستشارين ساهمت بقرار ترامب وقف الضربات مؤقتا. ولي العهد السعودي يستعرض هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. رئيس الوزراء البريطاني يدين هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، ويؤكد دعم بلاده لأمن السعودية وسيادتها. مراسل العربية يفيد بأن رئيس الوزراء العراقي سيزور السعودية الخميس المقبل. مصدر أمني يؤكد للعربية أن دفاعات التحالف الدولي أسقطت مسيرة قرب مطار أربيل دون إصابات. إعلام إسرائيلي يقول أن نتنياهو أبلغ الوزراء أنه سيرفض طلب أمريكا بالانسحاب من غزة ولبنان وسوريا. ممثل مجلس السلام بغزة يرحب بالخطوات الإسرائيلية لتمكين نشر القوة الدولية، ويقول إنها جزء حاسم لتثبيت الاستقرار وتدعم نزع السلاح. الجيش السوداني يعلن إحكام السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين أم درمان والأبيض. مقتل المشتبه بتنفيذه حادثة الدهس ببرلين خلال عملية للشرطة. كوريا الشمالية تتعهد بالعمل على تطوير قدراتها النووية بشكل أكبر. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تهبط 5% تقريبا بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران. فائض التجارة السعودي يقفز بأكثر من 4 أضعاف بدعم من الصادرات النفطية. البورصة السعودية تتراجع بضغط من هبوط سهم أرامكو. وفي أخبار الرياضة، الأهلي والهلال يتصدران قائمة الأندية السعودية الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية. إدارة الاتحاد السعودي تفتح مفاوضات مباشرة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي للتعاقد مع لاعب الجناح بيدرو غونزالفيس. الغارديان البريطانية تؤكد أن لاعب الوسط السنغالي إدريس جايبة في طريقه للانتقال إلى نادي الدرعية السعودي. ريال مدريد الإسبانية توصل إلى اتفاق مبدئي مع لايبزيغ الألماني بشأن إتمام صفقة انتقال اللاعب الإيفواري يان ديوماندي. النصر يستعد للعب ثاني مبارياته الودية غدا ضد ميريديا الإسباني. تعذر إقامة فورمولا 1 في البحرين بسبب الحرب، مما يعيد السباق إلى ماليزيا. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتي.
4: رحل أنوار سعداء جدا
3: معنا، لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ
2: عنك ومنك، سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء الله يعني بصفة سمعت اللي دعتكم بصفة سبحان الله.
3: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
7: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
8: مستقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
8: ما فيهم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
9: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
10: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.

0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير على
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
7: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية التفاعلية اللي راح نسعد فيها جدا باستقبال اتصالاتكم وآرائكم ومشاركاتكم.
8: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي ينضموا لنا ويسمعون الآن في ساعتنا الثانية، ساعتنا التفاعلية من برنامج سبعة الصبح.
7: مستمعينا في هذه الساعة دائما ما نطرح عليكم سؤالا وناخذ أراءكم فيه. سؤالنا لليوم يخص موظفي المبيعات، متى تكون مساعدتهم خدمة ومتى تتحول إلى إزعاج؟ ماجد اشرح لنا أكثر عن الموضوع.
8: طبعا هذا الموضوع يعني بناء على يعني شيء احنا كلنا نمر فيه يومي. طبعا انا ما لوم موظفي المبيعات، يعني اول ما تدخل بعض المحلات مستمعين الكرام، او اول ما تدخلوا بعض المحلات يجيك موظف المبيعات مباشرة ويسألك اقدر اساعدك؟
7: أيه.
8: تاخذ قطعة يقول لك القطعة هذه ترى هي عليها خصم 50%. وانت يعني ففي بعض الناس يشوفوا انه هذا من نوع من

0: من الخدمه الجيده.
1: اي
0: وفي ناس يشوفوه لا شيء مزعج، ممكن انه ياثر علي في مساله اني انا اخذ راحتي في المحل، او انه يعني اختلي كذا مع نفسي.
1: اي
0: تخيل الشيء كيف يطلع وكيف كذا. ففي ناس تشوف انها مساعده جيده وبالعكس هذه خدمه ممتازه، وفي ناس تنعكس عليهم كتجربه سيئه، ممكن ما يرجع للمحل، ويكون بالعكس الانسان هذا الموظف ذا اسلوبه جدا راقي جدا محترم، وده انه يخدم، بس حتة انه يكون وراك
1: حقيقي
0: فهذه مزعجه كانت لبعض الناس. السؤال مثل ما ذكرتي مشاعل، متى تكون مساعده موظف المبيعات خدمه، ومتى تتحول إلى إزعاج؟ وهل أنت من الناس عزيزي المستمع اللي تفضل أنه يبادر الموظف المساعدة ولا ينتظرك لين تطلبها منه؟ أيوة. هذا هو سؤالنا التفاعل، وأكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
1: يعني مستمعينا، في ناس تقول أنا من لما أدخل المحل ما أحب أحد يسألني أنت إيش تبغى وما أدري إيش. أنا لو أبغى مساعدة أحد أنا رح أنادي الناس. في ناس تتوتر من الموظفين، مع أنهم حرام يكونوا قاعدين، يعني يكونوا جدا لطيفين وجدا متعاونين، وبالعكس قاعدين يحاولوا أنهم يقدموا أفضل خدمة يعني، وأفضل experience ممكن
0: صح
1: تحصل عليها لما تدخل المحل. بس في ناس تتوتر يعني،
0: وأوقات مشاعل يكونوا مطالبين ترى.
1: طبعا وفي ناس عندهم تارجت لازم يوصلوا له، في ناس القطعة اللي يبيعوها مثلا تتسجل تحت اسمهم ياخذوا عليها عمولة أو بونس بعدين، فهو كمان هذا جزء أساسي من عمله. بس في ناس تقول لا، أنا من لما أدخل المحل ما أحب أشوف أحد، كذا أصير أهرب من الناس اللي تشتغل، بعدين إذا أنا أبغى أحد ممكن أنادي الناس. وبالمقابل ترى نفس الشخص يتضايق إذا احتاج شيء ودور على موظف المبيعات ومالكه.
0: صح.
1: موظف المبيعات ايش يسوي بنفسه؟
0: اتفق معك. فهذه ايضا يعني بنسمع الاراء اليوم. وتكون رساله كذلك للمدراء ومدراء الموظفين هذولا.
1: صحيح.
0: يعني ترى في اوقات كثير يكون الموظف مجبور فعلا. يعني ممكن انه يجي لفت نظر اذا كان العميل مثلا قاعد يدور في الصاله والموظف بعيد عنه، ممكن يجي له لفت نظر
1: طبعا
0: في هذه النقطة. فبناء على آرائكم اليوم ودنا نساعد كذلك المدراء، انه فعلا ترى انت اللي قاعد تسوي ممكن انه صح ترى مزعج بالنسبة لي.
1: صح.
0: إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي، متى تكون مساعدة موظف المبيعات خدمة، ومتى تتحول إلى إزعاج؟ طيب نبدأ باستقبال كريم مشاركات الأصدقاء معنا. أول مشاركة في هذه الحلقة نقول صباح الخير. طيب أيضا، هل تفضل عزيز المستمع أنه يبادر الموظف بالمساعدة ولا تحب أنه ينتظر ألين أنت تطلبها منه؟ ففي ناس فعلا يشوفوا انها خدمة. وفي ناس مثل ما ذكرتي،
1: ناس تتوتر اللي خلاص انا ما ابغى اشوف احد، ابغى اختار.
0: وفي ناس يقول تخيل انا من يوم دخلت وقاعد ادور المقاس انا بنفسي وادور كذا، ما في ولا واحد قال لي تفضل كيف اقدر اساعدك او تفضل حياك الله. طيب بعد اتصال
1: ماجد
0: يقولون الثالثة ثابتة.
1: خلينا في الحين جاء اتصال، يلا ناخذه.
0: صباح الخير.
3: هلا والله، صباح الخير برمانت البداية.
0: اهلا وسهلا، حياك الله، تعرفنا باسمك؟
3: احمد بكر.
0: حياك الله احمد. احمد بس تجيب الجوال من الغرفة الثانية وتجي، صوتك مرة بعيد.
3: اي كده كويس.
0: حياك الله، اهلا وسهلا.
3: هلا بيك.
0: تفضل يا احمد، اعطينا رايك.

0: والله انا والله من النوع ان انا بحب اخش ما حدش يجي لي.
1: اي
0: اي يعني رغم ان انا اخوي يعني هو موظف المبيعات بيبقى مجبر.
1: ايوه
0: اللي عرفته فيما بعد لان انا اخويا مدير فرع، فحضرت مره اجتماع مع الموظفين بتوعه فلقيته بيقول لهم ساعه ما العميل يخش على طول تروح عليه.
1: اي
0: قلت له لا يا اخي يعني انا بزهق، يعني انا داخل
2: يعني اخوك السبب
0: ايه
2: يعني اخوك السبب
0: لا اخوي مش مدير الفروع كلها
1: مدير كل المحلات بالعالم
0: بس
2: اوكي
1: ايه
0: فقلت له انا داخل مثلا حابب محل ملابس احب اتفرج على الحاجه الاول اشوفها مناسبه لي ولا مش مناسبه لي، وبعد كده انا احتجت الموظف بتاع المبيعات انده له.
2: حتى في ناس تشوف التيكت حق السعر برضو تشوفه مناسب ولا مو مناسب. مو حلوه ترى اشوف التيكت انت واقف عندي
1: من جد.
0: لا السعر الشكل الجوده كل الكلام ده
1: اي
2: جميل
0: اي يعني لازم انا ابص على الكلام ده كله. يعني افرض دخلت لقيته مثلا السعر غير متوافق معايا
1: ايوه
0: الخامه مش اللي انا محتاجها في دماغي يعني. وبعض المحلات دلوقتي كلها بتعمل اعلانات على السوشيال ميديا والكلام ده كله، فانت تشوف الحاجه جودتها ممتازه على التصوير وكده وتروح تلاقيها بشكل تاني مختلف.
1: صح
2: جميل.
0: طيب هل يبقى انا كده مجبر او مثلا الموظف ممكن يجي يحرجني مثلا فانا مجبر ان انا اخد الحاجه دي؟
1: ايوه
0: لا فيعني هو لازم يديك مساحه مثلا كده ممكن 5 دقايق 10 دقايق وبعد كده يجي لك عادي مفيش مشكله. انما مش بمجرد ما انك تخش كده يجي عليك يمسكك على طول دي دي دي دي كده.
2: جميل يعطيك العافيه ابو حميد شكرا لك
0: حبيبي
2: وصل هذه الرساله لاخوك ضروري شكرا لك يا احمد يعطيك العافيه اهلا وسهلا حياك الله.
1: ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح الانوار.
1: يا اهلا وسهلا صباح النور. ممكن تعرفنا بحضرتك؟
3: رياض.
1: يا اهلا يا رياض. رياض قول لنا متى تكون مساعدة موظف المبيعات خدمة ومتى تتحول الى ازعاج؟
3: ممتاز. الحقيقة لما اجي انا رايح اتسوق عندي غرض معين
1: اي
3: بالنسبة لي يعتبر إزعاج، لكن لما أروح أتسوق للتسوق يعني
1: لمجرد التسوق
3: يعني زي ما تفضلت أنت يعني حابين يوريني حاجة جديدة حاجة
1: أيوه
3: هنا يكون لا مطلوب.
2: جميل, جميل. يعطيك جميل. العافية
1: شكر
2: رياض.
1: يا رياض
2: شكرا لك. طيب اتصال آخر.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يسعد صباحك.
4: صباح الخير.
2: صباح الأنوار حياك الله. مين معنا؟
4: الله يحييك عبد العزيز معك.
2: أهلا وسهلا يا عبد العزيز.
4: الله يحييك.
2: من أي مدينة عبد العزيز؟
4: الخبر.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
2: تفضل يا عبد العزيز.
4: أنا والله أشوف أنا أشوف إنه موظف المبيعات من حقه يعني إنه يكون معك دائما طالما الزبون دخل المكان. من حقه إنه يكون معك. يعني يطلعك على مثلا على سياسات الاسترجاع تبديل الضمان يعني كل الاشياء اللي تحتاجها انت، وفي النهايه انت مو مجبور انك تشتري اساسا.
1: أيوة.
2: تمام حلو.
4: بس انا عندي مشكله مع مش مندوب المبيعات. يعني في احنا ما نتكلم عن مثلا اللي في المولات
2: اي
4: لا دول عادي المندوب المبيعات، بس بعضهم يقول لك مندوب لا خاصة حقين شركات الاتصالات يجي يقول لك يحط لك ستيكر عند باب البيت ولا شيء يعني أنا مندوب
1: يعني كده. هذا موضوع يستحق يوم لحاله ويستحق سؤال لحاله يا عبد العزيز.
4: اي هذا يجي احيانا يعني تطلع من البيت
1: بس داخل المحلات
4: ترجع تلقى البيت الباب حق البيت جريدة المبوبة 16 اعلان
2: بدون ذكر جرائد بس بس ترى على فكرة هي ممنوعة هذه وعليها غرامة. لكن
4: عندي أخوي ما أدري عندي إشكالية مع الموظفين المبيعات اللي في المولات اللي أنت مار كل واحد شوي يدخل عليك يعرف لك عطر
2: أي
1: أيوة
4: ولا مثلا تمور أيا يكن يعني في الفرع اللي هو حقي لكم

0: أيوة.
1: سؤالي صراحة هذه مشكلة يعني، ولا بشيء حضاري يعني، وانت قاعد تمشي
2: وتستحي المشكلة، المشكلة تستحي
0: احيانا في ناس يكون عندها حساسية،
2: والمشكلة تستحي ترى يعني تستحي يعني.
1: انا انا انا من الناس اللي معي حساسية والله، اللي قاعد اتضرر منهم، انا معي حساسية.
0: اي
2: طيب وكيف تتصرف يا عبد العزيز؟
1: لا اعتذر من بعيد، لما اشوف زي كذا اعتذر، تفضل، لا شكرا شكرا شكرا ما خلاص.
2: بس كثرة الاعتذار ما تحرجك؟
1: مثلا انا لو بغيت عطر بدخل مكان، انا بشتري عطر، انا ناوي اليوم اشتري عطر، بدخل اي مكان احتاجه. بس انت مو يعني مو مجبور انك ترش العطر وانا ما ارض عندك او زي كذا وتقول، فاهم؟ يعني انا في ناس تحكت وانا من الناس اللي اتحكت، هذا لان مشكلتي مع الموظفين.
2: تدري عبد العزيز تدري وش الصعب؟ لا عديت من عند نفس الموظف مرتين.
0: يا الله
1: فعلا.
2: ما لحظة، المرة الأولى تعتذر، المرة الثانية معك الجوال إنك تكلم،
1: والمرة الثالثة لا
2: قل لي
1: خلاص أنا ما
2: فعلا. هذا شيء صعب والله، متفق معك يعني، وكثير ممكن نسمع الآراء، لكن كذلك ما نلوم موظف المبيعات، ترى هو يعني يكون مطالب بتارجت، مطالب بمبيعات. أيوة.
1: طيب التارجت مو على أفاية ما أدري يعني، نتكلم بعد عن المناديب أو حقين التوصيل.
2: طيب
1: أو
2: اسمع.
1: حقين دولي تراضي عشان يحط لك مثلاً
2: عبد العزيز
1: على سيارتك على البيت، يحط من تحت البيت.
2: يعني لا لا، بس أنا بتكلم على حقين العطور مثلا اللي في المولات، وش رسالتك مثلا لمدراءهم؟ لأنهم ترى مكلفين يعني، مش
0: أيوة.
1: والله شوف أنا خليك محلك، اللي يبغاك بيجيك.
2: يا سلام عليك، يعطيك العافية عبد العزيز، أنا سعيد جدا بهذه المشاركة.
1: الله يعافيك،
2: يسعد صباحك يا حبيبي، شكرا لك، هلا وسهلا، أهلا وسهلا. صدق مشاعل في النقطة هذه يعني. أيوة. ترى والله يعني كثير من الناس، حتى كنت أتكلم مع الأصدقاء في هذه النقطة، إحنا ما نلومهم.
0: أيوة.
2: وفي نفس الوقت ننحرج.
0: أيوة.
2: نحرج منهم يعني، خصوصا إذا كان المنتج ممكن يسبب حساسية، ممكن.
0: أيوة.
2: مو حساسية إنه هو في مشكلة، لا، من قوته.
0: في ناس تتحسس مثلا من البخور، أو
2: أيوة بالضبط،
0: يكون في عندها مشاكل بعيونها مثلا. أو مشاكل بتنفسها، فانه ممكن يجي احد يحط المبخره قدامك. طب انا ما ابغى يعني، لو سمحت انا تعبان، او يكون الواحد توه مسوي مثلا عمليه داخليه بانفه او ايا كان يعني،
2: لو عند الجوب الانفيه برضو. أي. يعني الـ الـ الـ الـ العطور القويه تتعبه.
0: بس صد. كمان احنا يعني يعني ممكن يكونوا أخواننا يعني، اللي بالطلاب بالجامعات، موظفين مثلا، يكونوا زملائنا وحبايبنا كلهم يكونوا موظفين، فكمان إحنا ما نبغى نلقي كل اللوم عليهم زي ما
2: صح
0: أنت ذكرت.
2: صح صح
0: يعني
2: بالضبط.
0: هم هذا جزء من عملهم، زي ما إحنا عملنا أنه إحنا قاعدين نتكلم ورا المايك، هم جزء من عملهم أنهم يبيعوا. لو
2: لا.
0: ما باعوا. أي. مشكلة.
2: أنا ودي يسمع مدراءهم الآراء. أيوة. عشان من جد فعلا
0: حقيقي.
2: لأن أوقات في بعض الناس انقلب مع الموضوع عكسي يعني. أيوة. يكون أنا حتى أبغى هذا الشيء، بس الطريقة هذه.
0: أيوة.
2: أو طريقة التسويق هذه تنفرني منك.
0: صح.
2: يعني حتى لو أن العطر مرة.
0: صح.
2: يعني جميل، لكن بالطريقة. أيوة. هذه أنا ما راح أخذها.
0: أيوة.
2: طيب معنا اتصال. طيب نذكركم مستمعينا بسؤالنا، متى تكون مساعدة موظف المبيعات خدمة، ومتى تتحول إلى إزعاج؟
0: ناخذ اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير.
3: إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: أبو عبد الله من جدة.
0: يا هلا يا أبو عبد الله. أبو عبد الله، احكي لنا متى تكون مساعدة موظف المبيعات خدمة، ومتى تتحول إلى إزعاج؟
3: أول شيء موظف المبيعات دائما دائما خدمة، ما في إزعاج، هذه وظيفته.
0: أيوة.
3: لأن غير الكاشير، غير اللي عند على قولهم اللي الكاشير غير، لكن موظف المبيعات هو لازم يستقبل المشتري الزبون.
2: أيوة.
3: فهمتيني؟
0: أيه.
3: فهذا عمله، ابدا ما في ازعاج نهائيا. يعني انت حبيت يخدمك، اذا انت ما تعرف شيء، واذا قلت له لا شكرا، بالعكس يتقبلها بصدر رحب ويروح.
0: حلو.
3: وانا مره خدمني يعني، ساعدني.
0: اي
3: تمام. انا كنت في محل تمام. أي. وكنت بشتري يعني مكيفات مثلا، هي مكيفات.
0: أي.
3: فكنت بشتري يعني كميه 3-4، فقال لي في عندهم خدمه بطاقه

0: أي.
1: تاخذها بمبلغ وتفيدك البطاقه تخفيض
0: صح.
1: في مشترياتك لمده سنه
0: أي.
1: من ضمنها المشتريات اللي انا بشتريها.
0: صحيح، يعني في موظفين يساعدوا. صدق،
1: فانا رحت تلقائيا والله خدمني، شو فيهم غايب والله ادعي له خدمني، رحت واخذت البطاقه في حدود يعني يمكن قيمتها 450، اخذتها واستفدت منها الى الان، انا مستفيد منها باقي لها شويه تغلط، مستفيد منها طول السنه، واخذت فيها العاب لاولادي بقيمه 500 ريال في احد الملاهي، يعني خدمني خدمني، فهمتي؟
0: يعني فعلا في ناس
1: لازم اي مشتري يستفيد منه.
0: ايوه، في ناس تساعدك تعطيك خصومات،
1: وخاصه لما هو يجيكي.
0: اي
1: تمام، هو يبغى اساس يتسجل الكود حقه بالمشتريات.
0: ايوه،
1: لانه يجي بونص. أيوة. فهمتيني؟
0: ايوه،
1: فابدا المشتري لازم هو يروح له، هو يعني على قولهم هو الدليل.
0: طيب،
1: فشكرا لأي واحد، شكرا
0: حقيقي
1: لهم
0: فعلا، يعني احنا كمان نشكرهم وممتنين كثير لهم. بس
1: نعم.
0: احيانا في ناس تقول لك يا ابو عبد الله انه والله انا ما احب احد يعني انا ممكن ادخل المحل بمزاج مو طيب، يعني وانا داخل بس علشان اتفرج، او مثلا انا داخل وانا عارف انا ايش ابغى اشتري، ابغى اروق وكذا يعني اتمشى شوي.
1: انا اقول لك صلي على النبي.
0: اي اللهم صل على محمد.
1: مزاجه مره معكر، اول ما يجيني لا شكرا، بالعكس هو حيروح وانتهينا، ما في بسيطه
0: صح.
1: اسهل منها ما في.
0: صح.
2: حلو،
0: معك جميل. حق، حلو الروقان.
1: اي والله. ايوه، ما حيزعجكي، ما حيكون لصقه معاكي، اول ما تقولي له شكرا والله بالعكس يديك ابتسامه.
2: يعطيك العافيه ابو عبد الله.
0: صح،
2: سعيدين جدا بهذه المشاركه. شكرا ابو عبد الله.
1: ابدا ما في ازعاج، بالعكس يا شباب شدوا حيلكم، وانتوا يعني انتوا ثروتنا.
2: حياك الله، شكرا لك، اهلا وسهلا.
1: يا هلا،
2: اهلا وسهلا. صح في هذه النقطة اللي ذكرها أبو عبد الله، لكن في بعض الموظفين صراحة يكون هو مكلف.
0: أي.
2: يعني تحسي كذا عليه توجيه، يقول له مديرة حتى لو قال لك شكرا.
0: أي.
2: روح وارجع.
0: حقيقي.
2: يعني في صراحة يعني. أي. وأنا ما ألومهم، ترى هو يكون ناتج عن ضغط. طبعا إحنا في حلقة اليوم إحنا مش قاعدين نلوم الموظف.
0: أيوة.
2: إحنا ودنا إنه يعني توصل آراءكم مثلا لمدراءهم مثلا.
0: أي.
2: إنه هذه الطريقة ممكن تناسب أو. أيوة. ما تناسب.
0: أيوة.
2: فعلا. أيوة. يعني فيصير في إعادة نظر. طيب اتصال جديد.
3: السلام عليكم.
2: عليكم. أهلا. السلام ورحمة الله، يسعد صباحك، هلا وسهلا.
3: إبراهيم الأنصاري من الرياض.
2: نعم وأكرم، حياك الله إبراهيم.
3: مرحبا.
2: قول لنا يا إبراهيم.
3: بخصوص موضوعكم اليوم. رسالتي للمدراء. الله يرضى عليكم، لا تطالبون يا أخواننا وأخواتنا بنتائج فوق طاقتهم.
0: صحيح.
3: إقناع الزبون ليست مسألة سهلة. فأيضا أسلوب الموظف قد لا يرضي أي زبون. إرضاء الزبون يعني مسألة صعبة. فهناك ناس يعني يتدربوا يتعلموا هذا الشيء، فصعب الواحد يقنع. طيب. أي زبون، وبعض الزبائن فقط يأتي ويتفرج ويخرج، هذا. طيب. صعب واحد يقنع.
2: طيب إبراهيم أنت وش رأيك؟
3: المدراء لا تطالبون يا إخواننا وأخواتنا بنتائج فوق.
2: حلو.
3: طاقتهم وسلامتكم.
2: طيب وش رأيك في أنه تكون مساعدة الموظف، أو متى تكون مساعدة الموظف خدمة المبيعات تكون خدمة، أو متى تتحول لإزعاج؟
3: أبد هي خدمة مرحبة بها في أي وقت، ما في أي إزعاج. كما أسلفت يعني إرضاء الزبون مسألة صعبة جدا، وكل شخص عنده أسلوب، وممكن الزبون يعني عشان تقنع ويبغى لك أسلوب مختلف عن الأسلوب اللي أنت تقربت.
2: طيب أنت يوم تدخل محل يا يعني إبراهيم.
3: نعم.
2: يوم تدخل محل ويجيك.
3: نعم.
2: الموظف يكون وراك في المحل، ما تنزعج؟
3: لا ما أنزعج، لأن أنا أعرف أنه هذا الموظف أو هذه الموظفة مطالبة بنتيجة.
2: جميل.
3: أو ربما في كود يسجل عليها، كود كم زبون دخل، كم زبون اشترى.
0: أيوة.
3: كم.
2: ممتاز.
3: زبون خرج ولم يشتري، فأنا عارف إيش وراه منها وإيش وراه منها.
2: حلو.
3: من ضغوطات.
2: شكرا،
3: ما ينزعج منهم.
2: يعطيك العافية أبو خليل، شكرا لك على

0: هذه المشاركة ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد.
1: اتصال كمان. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير.
1: يا هلا وسهلا.
2: بشاعر صباح
0: الخير
1: ماجد،
0: أهلا
1: وسهلا يا علاء. يا علاء، علاء قول لنا إيش هي مثلا رسالتك لمدراء موظفي المبيعات، وهل تفضل أن يبادر الموظف بالمساعدة أم ينتظر حتى تطلبها أنت؟
2: فأنا أفضل أنه ينتظر حتى أطلبها أنا، يعني أعطيني مساحة كده مع نفسي.
1: أي.
2: وفي حال أنا احتجته يعني حضر بقول لو احتجت كده منه أطلب كده منه.
1: أيوة.
2: أما يكون ورايا كده المخاطرات تتابعني من منطقة ورايا من
1: الفلان، تحس بتوتر
2: مزعجة شوية كده.
1: طيب بس يا علاء، ممكن الناس تقول انه انا لو مديري شافني بالكاميرات او راجع الكاميرات ولقاني والله واقف بالزاوية ما اسوي شيء، راح يوبخني ويقول لي انت في احد دخل وطلع بدون ما يشتري شيء وانت ما رحت وعرضت مساعدتك عليه.
2: لا، هي يعني شغلان هو مش يعني هو الوظيفة بتاعته مش انه يشتري
1: أي.
2: هو وظيفته المهنة بتاعته انه في حال الزبون يحتاج مساعدة وطلبك انك تكون انت موجود في خدمته تساعده تجاوب على سؤاله او استفساره. اما انك انت تكون ملح كده بطريقة ملحة مستفزة تحاول تقنعه بالشيء او انك تحاول تأثر على قراره او رأيه او تأخذ الشيء هذا تحاول تخليه ياخذ الشيء الثاني. على فكرة يعني معظم الأشياء يكون الموظف يروج إلها غالبا يعني المرات يكون له زي ما حكت الأخت بشاعر في بداية الحلقة أنه يكون له نسبة أو غونة على الشيء هذا اللي بروج له وبيحاول يقنع الزبون فيه.
1: أيوة،
0: يعني شوف الدافع بونس، يعني هذا المقصد.
2: مش دائما بس في غالب المرات يعني حتى الأخ اللي كان
0: يحكي توعى الخطاب ترى مش بالضروري علاء، ترى وقات يكون مثلا توجيه من مديره مثلا.
2: أنا بقول لك مش في كل الأحوال أخي ماجد، ولكن أي. غالب الأحوال يعني أنا بعرف ناس أصدقاء يعني زملاء شغالين في المجالات هذه، في غالب الأحيان يعني ممكن بتجيب منهم يعني وإنه يكون لهم بونص هذا الشيء وحاول يقنع الزبون فيه يعني
0: حلو.
2: طريقة ترويجية بس
0: ممتاز.
2: بتكون صديقة لطيفة يعني بس
0: بتقولش. جميل،
1: حلو. نشكرك نشكرك يا علاء جزيل الشكر،
0: أعطيك العافية وصباحك سعيد، توصل بالسلام إن شاء الله. أهلا وسهلا، حياك الله. طيب مشاعل، خلينا نجي للجانب الثاني.
1: أيوه.
0: يعني أنا من الناس اللي والله العظيم حضرت موقف قدامي. يعني أحد العملاء دخل المحل اول شيء يعني مع اول يعني ما له دقيقتين داخل المحل على طول زعل وعصب.
1: ليه؟
0: الخدمه جدا سيئه، ليه ما في ولا احد، انا لي ساعه واقف لحالي.
1: أيوه.
0: ما في احد يساعدني، ما في احد كذا. ففعلا يعني موظف المبيعات كذلك يعني يجد نفسه في حيره ما
1: صح.
0: بين ناس تنزعج وناس تطلب هذه الخدمة.
1: أيوة.
0: لكن اليوم مشاركات أغلب أصدقائنا كانوا يفضلوا أنه لا يعني خليك قريب.
1: أي.
0: بس لا تجي تعرض خدماتك، يعني أوكي مثلا رحب وقول حياك الله وكذا. لكن لا تجي تعرض خدماتك.
1: أي.
0: أو تكون مراقب لي مثل ما قال علاء إلا لما نطلب منك.
1: صح، يعني خصوصا ماجد إحنا النساء نعاني يعني بهذه النقطة محلات مستحضرات التجميل. يعني أنا يكون مثلا في نوع خلينا نقول روج عشان أسهل عليكم الموضوع، يعني ما حتفهموا الأشياء.
0: أي خلينا على الفيسك الأساسيات.
1: إنه خلص هو هذا النوع معين أنا متعودة عليه وأستخدمه طول عمري، أنا داخلة بس أتفرج. فتجي هي تقول لي طب البراند هذا منزل، طيب في نوع جديد، طيب في أشياء، طيب حبيبتي أنا ما أبغى، أنا أبغى هذا النوع. ممكن بليز تعطيني إياه، عرفت كيف؟
0: هذا مثل ما قال علاء فعلا.
1: أي. يعني خلص أنا أكون أبغى هذا النوع. بس مثلا هذاك الثاني يكون سعره مرتفع أكثر، البونس عليه أعلى، يكون جديد، هم مجبرين أنهم يسوقون له بشكل أو بآخر. فأنت تكون بين نارين وهم كمان يكون

0: يكونوا بين نارين.
1: أيوة. فعلا اتفق معك. طيب معنا اتصال جديد. صباح الخير.
2: ألو صباح الخير على الجميع.
1: هلا وسهلا. يسعد صباحك. من معانا؟
2: تركي من المنطقة الشرقية.
1: حي الله تركي. هلا وسهلا. قولنا يا تركي، متى تكون مساعدة موظف المبيعات خدمة ومتى تحول إلى إزعاج؟
2: والله المفروض أنه ما يكون فيها إزعاج. يعني إذا جاء الموظف، أولا أنا أوجه تحية من هذا المنبر لكل موظف متفاني يؤدي عمل على أتم وجه.
1: أكيد أكيد استهلون
2: من في هذا الصباح الجميل. يعني فيه مثل يقول لك لا تلوم على الشجرة أن لا تلوم الفأس، أو أن تلوم الحطاب الفأس لم يكن إلا موظف يؤدي عمله.
0: أيوة.
2: فإذا جاء مثلا أزعجني الموظف ولا قال فيه عندنا كذا ولا كذا، أقدر أقول إذا ما في شيء في بالي إني ما في شيء في بالي قاعد أتفرج، وإذا عندي شيء بحتاج أسألك.
0: أيوة
2: فقط. يعني هذه ما
1: حلو، بس فكرة
2: ما في رهاب اجتماعي ولا شيء ولا
1: لا لا لا، بس فكرة انه يعني مثلا يجيك او يلح او ويكون معك، هذه فكرة مزعجة بالنسبة لك ولا تشوف انها عادية؟
2: لا، هو ممكن الناس ما تفرق بين موظف المبيعات وموظف التسويق، ولو انها احيانا تجتمع الثنتين في نفس الموظف اذا كانت شركة صغيرة ولا سوق ولا محل.
1: نعم.
2: هو يسوق للبضاعة عشان يكسب اهتمامك، وإذا كسب اهتمامك يتحول إلى موظف مبيعات، أساس يحول اهتمامك إلى من تصير أنت من مهتم إلى مشتري. هو يؤدي عمله فقط. يعني إذا أزعجني أنا بقول له أنه والله ما عندي شيء، ولا ما أبحث عن شيء معين أو محدد.
1: جميل.
2: ولكن إذا احتجت بناديك وما تقصر انتهى الموضوع فقط، ما فيها إزعاج. يعني
1: يا سلام عليك، يعطيك العافية تركي، سعيدين جدا بهذه المشاركة. عافيك. صباحك سعيد.
0: أهلا
1: وسهلا. حياك الله.
0: اتصال جديد.
3: صباح الخير.
0: هلا وسهلا.
3: معك محمد جمال من الرياض.
0: يا أهلا يا محمد جمال. محمد جمال، قول لنا متى تكون مساعدة موظف المبيعات خدمة ومتى قد تتحول إلى إزعاج؟
3: والله هي تعتمد، وطبعا موظف المبيعات ده سبحان الله لازم عنده تالنت، مش كل الناس تصلح تشتغل في المبيعات، يعني هذا حقيقي يعني.
0: أيوة.
3: فلازم عنده هو من الذكاء الاجتماعي وعنده من التالنت اللي يقدر يعرف اللي قصاده. هل هو مثلا، انا مثلا دخلت محل قبل ذلك بدل يعني، وكنت محتاج عايز. أيوة. حد يوجهني يعني.
0: أيوة.
3: ما لقيتش حد، فطلعت مشيت ما اشتريتش.
0: اي
3: فاذا هو تعتمد على الزبون، هو التالنت بتاع موظف المبيعات انه يعرف الشخص اللي موجود هل هو فعلا محتار، وبالتالي يعرض عليه مساعده. وبرضه الاسلوب نفسه بيفرق، يعني اسلوب البيع عن اسلوب المساعده. يعني انت ممكن يعني طريقه المناقشه نفسها تبان ان انت بتساعد اللي صادر مش بتبيع له يعني.
0: أيوة.
3: فهي عايزة مهارة صح، مبيعات ما أي حد يشتغل مبيعات.
0: أيوة.
3: والاختيار هو، أنا أتذكر أول ما اتخرجت رحت الشركة وكنت مبيع يعني بعمل مقابلة.
0: أيوة.
3: يعني مقابلة على أساس أشتغل في المبيعات.
0: أنت تشتغل في المبيعات،
3: فظنيت أنه حيسألني في الكهرباء، مهندس كهرباء، يسألني بقى. أيوة. في يعني، فقال لي بص شايف المكتب، قال لي شايف الميداليه دي انت شايف، قال لي بعالي يعني بعالي.
0: يعني
3: انا جاي هو بعالي يعني. فانا استغربت جدا من المقابله يعني.
0: أي.
3: فالمبيعات عايزه تالنت وذكاء اجتماعي وشخصيه. أيوة. معينه، مش كل الناس يعني.
1: ايوه يعني بس اوقات يعني محمد يتحول الموضوع من اقناع الى الحاح.
0: اي
1: يعني في فرق.
3: لا ما هي، ما بقول لك هي تعتمد على ما انا شفت. انا قابلت انا كان ليا صديقي اشتغل في المبيعات ما شاء الله يعني. لا هو ذكي بما انه هو ما بيحاولهاش كده،
0: يعرف وين يوقف.
3: أي. اذا لقى الموضوع ماشي في اتجاه اللي قصاده، مش ما فيش منه وجع.
0: أيوة.
3: ما بيطولش معاه يعني.
0: أيوة.
1: جميل.
0: يعني هي موهبة قصدك، وما أي أحد يقدر يشتغل فيها.
3: لا موهبة، ويقدر يطول مع حد ويأثر. حلو. مع حد، وفي. أيه. حد أصلا ما يروحوش من البداية يعني، قصدي يعين

0: كده وخبره بالاضافه للتالنت. يعني هي موهبه الصراحه.
1: حلو موهبة. حلو جميل.
2: شكرا لك.
1: شكرا
2: يا محمد.
1: يا محمد جمال.
0: الله يعطيك
3: العافيه.
2: اوكي التسويق موهبه والاقناع اكيد موهبه، بس في بعض الناس يعني يشوفون انه لا انت ما انت قاعد تقنعني، انا اشتريت ترى عشان اكتفي شرك.
1: ممكن.
2: يعني انت مره ازعجتني لدرجه انه خلاص يعني ممكن. مره خلاص.
1: أيه.
2: سواء من خلال تواصل او من خلال كذا، يعني اوكي هي موهبه لكن تحتاج الى فعلا
1: صح.
2: ادوات. اتصال. أيه. اخر. صباح الخير.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله. هلا وسهلا.
4: معك ماجد من الرياض.
2: حياك الله يا سمي. هلا وسهلا.
4: حياك الله. هي فعلا موهبة أو مهارة، بس للأسف يعني الوقت هذا تحولت الإزعاج بسبب حاجة اسمها تارجت بالراتب أو بدل جزء من الراتب. فيعني أنا ما ألوم صراحة الموظفين. صرت أعرف أنا أنها جزء، أنا كزبون صرت أعرف أنها جزء من راتبه أو من التارجت حقه في الراتب. إذا جيت للمحل أو مريت من عند المحل وشفت الموظف يزعجك فهذا تارجت. لكن إذا دخلت محلات أو شركات كبيرة يعني تشوف الموظف حتى يجيك بأسلوب يعني أقدر أساعدك بشيء، لا إذا احتاج شيء بس بستدعيك يعني.
1: أيوه.
2: طب هل هذا التصرف يزعجك يا ماجد؟
4: يعني للأسف بعض الشركات أو بعض المحلات يدفعون الموظفين أو الموظفات للشيء هذا.
2: لكن بالمجمل يعني لما يجيك الموظف كذا يطلب يسألك كل شوي، تجي تاخذ قطعة يقول لك والله هذه القطعة ترى عليها خصم، ترى هذه القطعة جدا جميلة، تحس كذا يعني وراك، هذا التصرف يزعجك أنت يا ماجد؟
4: أكيد أكيد. أحيانا أنت معك خويك أو معك عائلتك أو تتمشى وتبغى تتفرج، ممكن جاي تبغى تشوف شغلة مش جاي تشتري. طيب
1: صح.
4: مجرد ما يمشي وراك أو حولك تحس أنك مراقب يعني.
2: جميل جدا. يعطيك العافية ماجد. شكرا لك يا سمي.
4: الله
2: صباحك سعيد. هلا وسهلا حبيبي.
1: شكرا.
2: حياك الله.
1: إذن ماجد خلينا نذكر مستمعينا اللي انضموا لنا حديثا بالسؤال وبالأرقام. سؤالنا يقول متى تكون مساعدة موظف المبيعات خدمة ومتى تتحول إلى إزعاج، وهل تفضل أن يبادر الموظف المساعدة أم ينتظر حتى تطلبها أنت؟ طبعا لكل اللي حاب يشاركنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
5: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: طيب عودة لكريم مشاركات المستمعين مع الاتصال.
1: أهلا وسهلا.
6: أهلا السلام عليكم.
1: يا هلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
6: أبو عبد الرحمن من الرياض.
1: يا أهلا يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن قل لنا عن رأيك بالموضوع.
6: رأيي أنه اللي هو خدمة موظف المبيعات مهمة وضرورية ومطلوبة، بس حول إزعاج في حال يتحول لمعلن عن منتج معين او بيلح عليك او بياخدك في اتجاه معين عشان تشتري منتج بعينه مثلا، لكن جدا مهم. كثير اروح محلات بتسوق بشتري مثلا بعض الاشياء، مره كنت بشتري لطفلي فتهت في المقاسات ففتش يمين يسار ما محصل حد عشان يذلني.
1: ايوه
6: فاخذت بعضي ورحت. فمهم جدا ومتأكد كثير من المحلات التجارية بتفقد عملاء بسبب انه الموظف مش موجود. وأمن على كلام المتصل محمد جمال.
2: نعم.
6: انه تالنت وموهوب بيعرف مين الزبون او العميل اللي محتاج ارشاد. واضح.
1: حلو.
6: حسه داي بناظر يمين يسار محتاج حد يدله.
1: ايوه.
6: فهذا رأيي صراحة. إنه هي مطلوبة موظفة خدمة موظف خدمة العملاء في حال أنا احتجتها، أو يكون مراغب يكون متاح متى ما طلبته حصله.
2: حلو.

0: شكرا لك يا أبو عبد الرحمن، يعطيك العافية، هلا وسهلا.
1: ألف شكر.
0: طيب اتصال آخر. صباح الخير. هلا وسهلا، حياك الله.
2: أهلا وسهلا.
0: تعرفنا باسمك؟
2: أبو بدر.
0: حياك الله أبو بدر. أبو بدر عندك مشكلة في الصوت، يا ريت ترجع تعاود فينا الاتصال مرة أخرى.
1: أي.
0: لأنه مرة الصوت الجودة فيه يعني فيها مشكلة. طيب اتصال آخر.
3: أهلا والسلام عليكم.
0: عليكم أهلا السلام وسهلا. أهلا وسهلا.
3: صباح الخير.
0: صباح الأنوار، حياك الله. تعرف
3: معك
0: اسمك؟
3: أحمد من الرياض.
0: هلا هلا وسهلا يا أحمد، حياك الله.
3: الله يعطيكم العافية.
0: يعافيك ربي، تفضل يا أحمد. اليوم نتكلم عن مساعدة موظف المبيعات، متى تكون خدمة ومتى تتحول إلى إزعاج؟
3: شوف، بالنسبة للموظف خدمة المبيعات في أكثر مفهوم، بعضهم يقول لا، مثلا يجي يروج لك على شيء يقول هذا هو مطلوب عليه تارجت، ولا مطلوب عليه أنه لازم يبيعه، ولا يجبر العميل على الشراء. لا، هي الفكرة مي كده، هي على حسب المحل اللي انت رايحه، على حسب الجمهور وشيبي. أيوه. وش احتياجه. فيكون الترويج الأكثر مبيعا عندهم في المحل. فبعضهم يكون في عنده نفس المنتج ذا إصدار جديد للمنتج، فأعطي فكرة عن العميل، يمكن يأخذ إصدار قديم.
0: حلو.
3: أي منتج، فأقول له ممكن أنا عندي منتج جديد نفس المنتج حقك، إصداره الجديد كذا كذا كذا، ميزاته أشرح له. أيوه. الميزات الجديدة والجودة حقته، بيكون في تغيير، في يكون الى اخره. فبعضهم يحسب لا، انت قاعد تسوق، انت قاعد تسوي كذا، انت قاعد تزعجني. انا لا، ما قاعد ازعجك. انا هذا المطلوب علي.
0: جميل.
3: في اكثر المحلات مثلا عندهم مثلا براندات جديده او اتسع المجال حقهم، فتلقاه في الواجهه، في الواجهه الاكثر الجديد عندهم، الاكثر مبيعا، مسوين يعني زي البروشوت عليه. فيدخل العميل يناظر له، أبي مثلا هذا، تمام. أي. أنا أجيب لك هذا الأفضل ذا، الأفضل ذا. فيكون بعضهم يقولك لا، أنت كذا تزعجني. طيب أنا قاعد أعطيك الأحدث.
0: أحمد، أنت تشتغل في المجال؟
3: أي نعم.
0: طيب أحمد، ودنا نستفيد من وجودك، واضح ما شاء الله عليك مرة فاهم في المجال، لكن لو لاحظت أو تابعت من بداية الحلقة، الناس فاهم أشياء كثير غلط. احنا ما نلومكم كموظفين مبيعات، ولكن في بعض الاشياء اللي بداعي التسويق تزعج المتلقي العادي او تزعج العميل، يعني مثلا مساله الالحاح او ملاحقه العميل دون طلب المساعده.
3: شوف، هذه تروح للاستقطاب، استقطاب نفس الموظفين. في بعضهم مثلا مجاله ما هو في خدمة العملاء، ما هو في المبيعات، ولا يعرف عن المبيعات شيء، ولا يعرف على التسويق اي شيء. فاحتاج المحل مسوقين، فجاء واحد قال تدري نحط هذا مسوق، ووصلت له معلومات خطأ، التدريب حقه خطأ.
0: بس احمد، تكونوا انتم مطالبين مثلا
3: كيف توصل مع المنتج للعميل ويشتريه والى اخره.
0: احمد، تكونوا
3: شغله احنا فاهمين خطأ، ان ايش موظف المبيعات مثلا
1: أحمد.
3: يجي على العميل يسحب من الباب الا تشتري هذه.
0: طب انتوا تكونوا مطالبين يعني بهذا الشيء احمد؟
3: شف، هو شت مو
0: بصراحه يعني، لان عندنا صديقنا احمد، صح، احمد.
1: أيوه.
0: جمال.
1: أيوه.
0: قال انه اكثر شيء يزعجني مثلا موظفين العطور، يعني يقول الحاح بشكل غير طبيعي.
1: ايوه.
0: فهل يكونوا مطالبين فعلا؟
3: شوف، هو لا، هو مو مطالب. هو شوف، فكرة التارجت ولا تحقيق التارجت على المحل كله، إجمالي المبيعات كاملة. أنت شبعت اليوم مثلا العطور، نفس ما ذكرت العطور على المحل كامل، مو على عطر معين لازم تبيع لي منه 100 حبة ولا 10 حبات ولا 30 حبة. أنت مطالب على المحل كامل.
0: هي يعني مطالب
3: مبيعاتك كاملة. كاملة، مطالبة كاملة. هذه كل الشركات كده. فمثلا عميل براسه براند معين، أبي أجي أقنع أقول لا تأخذ البراند الثاني، لا. في الناس لها أدواء، فأنت تمشي إيش مع الماشي في السوق الأكثر مبيعا. عرفت؟ مثلا جاك واحد دخل عليك قالك والله أنا شوف، أنا ثابت على عطر الفلاني هي سنين، أنا ودي أغير شبيه، ما بي شبيه لها، بي واحد ثاني. فأقول لا، الأكثر مبيعا هذا، هو في عندنا منتجات جديدة، في عندنا كذا، في عندنا كذا، في عندنا كذا، افترض له

0: فهو على حسب اللي يعجبه ويشتري، وعلى حسب اللي يعجبني أنا، ولا على حسب المطالب أنا فيه إني أبيعه، أبيع المنتج الفلاني. طيب أنا ما يعجبني المنتج الفلاني.
1: جميل،
0: عرفت كيف الفكرة؟
1: وضحت أكيد. وسعيدين جدا، سعيدين جدا بهذه المشاركة.
0: هو المشكلة في الاستقطاب المبيعات، خاصة المبيعات لازم تكون فيها ممارسة. لازم أنت ما تجبر موظف مثلا ما عنده خلفية كافية على المبيعات وتجبر إنه إيش يسوق لك المنتجات وهو ما عنده خلفية في المبيعات.
2: أيوة.
0: فلازم
1: هذا ينعكس سلبا عليك.
0: لازم تعطيه تطوير، لازم تعطيه تدريب مكثف.
1: حلو.
0: ما في شغلة يعني لا يعني مثلا تشوف موظف عليه مثلا يضايق العملاء عندك، يعني مثلا العميل اللي بيجي المحل فلان يقول يا أخي هذا المشكلة المبيعات عندهم، يجونك ولا كأنه يراقب، كأنك بتسوي شيء. لا، ندرب موظفينك على كيف يوصل المعلومة الجيدة للعميل.
1: جميل جدا، يعطيك العافية أحمد.
0: على الفكرة، على المنتجات اللي عندك كلها.
1: شكرا لك يا أحمد، سعيدين جدا بهذه المشاركة اللي جاتنا من صميم المجال.
2: حلو. أيوه.
1: طيب معنا اتصال آخر مشاعل.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: حياك الله.
2: ممكن بس توطي صوت الراديو من بعد إذنك وتسمعنا من السماعة؟
3: ألو.
2: أهلا وسهلا، كيفك؟
3: الله يعافيكم، صباح الخير أستاذ ماجد، أستاذ مشاعل.
2: يا أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: أبو نور من الرياض.
2: يا أهلا يا أبو نور. أبو نور، قول لنا عن تجاربك مع موظفي المبيعات.
3: والله أنا موظف رايح الدوام، موظف مبيعات.
2: حلو. طيب قول لنا.
3: أنا أشوف إن فيها إزعاج للعميل الصراحة.
2: إيش كان يعني رأيك بالمشاركات اللي جتنا؟ في ناس قالوا أنا ما أحب الشخص أبدا يجي عندي، أنا إذا احتجت الشخص أنا بنفسي بروح أنادي وأدور عليه.
3: بناء على المجال اللي أنا شغال فيه، يعني أنا حاليا رايح معرض فيه عدة شركات، في لكل شركة
2: أيوة.
3: بهذا المكان أنا عني عن نفسي بروح أوقف على ستاندي، بس غيري لا، تشوفهم خمسة ستة واقفين نفسه، يدخل العميل تفضل ساعتك شيء تفضل.
2: أيوة.
3: لسه ما دخل. لسه على الباب.
1: أي.
3: من حقه طيب. إنه يزعل يعني صراحة، وأنا شايف الشيء هذا قدام عيني.
2: هنا يا أبو نور في ناس تقول لك والله أنا مطالب بنسبة معينة.
3: طيب.
2: هل أنتوا تكونوا مطالبين بنسبة معينة؟
3: أنا عارف إنك مطالب، وأنا نفسك أنا مطالب. يعني أنا جاني عميل أمس، أقسم بالله أمس، يقول لي إيش في خويكم ذا بيحقق التارجت على راسي عشان آخر شهر. ملحة علي اني اشتري البراند هذا معين، وانا عارف الموظف انه تبع براند معين.
2: أيوة.
3: ما تبع المعرض كامل، وانا نفس الشيء انا تبع براند معين في المعرض. أيوة. هذه فاحنا عندنا آلية إجراء. انا مثلا لازم ادرس العميل، هل هو بيشتري، هل هو بيتقبلني. في ناس يا اخي ما تتقبلك.
2: اي
1: يا سلام.
2: كيف تقدر تعرف اذا العميل يبغى يشتري ولا لا؟
3: ساعدك شيء يتقبله، هو ما تقبلك انت بس هو تقبل اللي بعدك.
2: أيوة.
3: مساحته يا أخي عادي، ما فيها أي مشكلة، ما تزعل أنت كموظف، ما تزعلك بس العميل لا تزعله، ممكن عنده أهله مع بناته ما يتقبلك أنت كشخص، ممكن يبغى بنت تساعد، ممكن ما يبغاك.
2: أيوة.
3: أنا أشوف فيها إزعاج جدا. وثاني شيء آلية التارجت هذه، كلنا عندنا تارجت.
2: أي.
3: أنا مداوم في معرض جمال الرياض، يعني أقل تارجت في الشهر إذا ما في موسم 350-400 ألف، فأنا لازم أحققها عشان يجيني الراتب كامل، مو تجيني عمولة، عشان الراتب ينزل لي كامل.
2: أيوة.
3: فأنا في هذه الآلية مثلا دوامي 8 ساعات، أضطر أني أطلع ساعتين زيادة بحيث أني أنا كشخص ما أواجه كلمة من العميل أنه يجرحني في كلمة، يقول لي لا يعطيك العافية. في عملاء ما ترد عليك نهائيا.
2: أيوة.
3: طيب لا تحط نفسك في الموقف هذا، أو عميل يقول لك يا أخوي إذا احتجتك بناديك أو كذا، يا أخي اطلع ساعة زيادة. أنا أتكلم عن نفسي، أنا أطلع.
2: أي.
1: حلو.
3: أنا يعني في الموسم تارجتي زيادة.
2: أي.
3: 600-650 ألف يا أخي، إذا دوامي الساعة 4 العصر لين 11 الليل، بطلع الساعة 2 ما وراي شيء.
2: أيوة. أيوة.
3: أنا في الساعتين هذه حققت قطعتين أو 3 قطع.
2: أيوة.
3: فأقدر أسكر. فعلا العميل أنا حلو. أقول للشباب من من من هنا. من مكان دوام يعني موظف. أيه. يا أخي يا ناس خلونا نعطي العميل مساحته.
1: يا سلام.
3: يا أخي 5 دقائق 10 دقائق خليه يفكر، وبعدين أنت وشطارتك.
2: يعني ممكن تقول له إذا احتجت شيء ترى أنا موجود. إيه.
3: مو جاي يشتري شيء، في عندنا ترى عروض على كذا كذا على كذا. أيه. في هذه الحالة أنا إذا ما خليته يشتري حطيت له فكرة إنه بيرجع يشتري.
2: أيوة.
1: يا سلام.

0: حاليا مو جاي اشتري.
1: حلو.
0: وممكن اقول له تفضل خذ رقم جوالي واذا في اذا احتجت هي خليني المره الجايه لما يدخل يدق علي انا وصلت.
1: حيتذكرك على طول كدا. حيجي عندك.
2: حلو
0: على طول. انا بنيت لي قاعده عملاء.
1: فعلا فعلا
0: قاعده عملاء.
2: شكرا.

0: أصدقائنا اللي شاركونا. طيب معنا اتصال آخر.
1: السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك وتكون مشاركة في دقيقة لأنه وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم.
1: اسمي سلمان من الرياض.
0: حياك الله يا سلمان، هلا وسهلا. قول لنا يا سلمان.
1: أتأكد لي على الموضوع مرة أخرى عشان أكون متأكد.
0: نتكلم عن متى تكون مساعدة موظف المبيعات خدمة ومتى تتحول إلى إزعاج.
1: تكون خدمة لو أنت داخل أنت مش عارف أنت عايز إيه، يعني مثلا في الأجهزة الكهربائية أو مثلا النظارات، أنت أول مرة تشتري نظارات أو أنت مثلا أول مرة تعمل نظارات،
2: أي
1: أنت مش عارف إيه النظارات الحلوة، مش عارف إيه هي المكيفات الحلوة ما بين كل الأنواع دي.
2: أي
1: فهنا بيجي دور صاحب أو المساعد بيشرح لك دي أفضل في السوق، دي أفضل حاجة، النظارة دي هتبقى شكلها عليك، النظارة دي شبابي دي نسائي. هنا أنت بـ بـ بـ بـ بتاخد منه المعلومة وأنت بقى تقرر حسب كلامه.
0: يا سلام.
1: إنما لو أنا داخل أنا عارف أنا عايز إيه، مثلا في العسل مثلا أو في التمر، أنا داخل أجيب حاجة معينة، أنا مش عايز مساعدة، أنا عارف أنا عايز إيه، أخدها وأشتريها وخلاص، أنا مش عايز منك مساعدة. في اللبس
0: جميل.
1: نفس الكلام، انا داخل اللبس ما فيهوش، انت مثلا مش هتيجي تقول لي دي ماركه او دي رخيصه، انا اللي انا مرتاح فيها اجيبه، انا مش عايز منك مساعده يعني.
0: يا
1: بس
0: سلام، الله عليك، يعطيك العافية سلمان، شكرا لك على هذه المشاركة
1: عافية.
0: وصباحك سعيد، هلا وسهلا، حياك الله.
2: وبهذا الاتصال مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أنه كنا خفيفين عليكم، نلقاكم غدا في نفس الموعد الساعة 7 الصبح، ابقوا بخير وننتقل إلى نشرة الأخبار مع الزميلة هناء عوني، لكم كل التحية وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
6: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وإليكم العناوين. الصين تدخل على خط الوساطة بين أمريكا وإيران بشأن النووي الإيراني والأمن الإقليمي. إيران تؤكد أنها لم تنسحب من المفاوضات وإنما علقتها فقط، وتقول إن وقف أمريكا العمليات الحالية تكتيكي وليس حقيقي. قبيل سفره إلى أمريكا للقاء ترامب، نتنياهو يتمسك بالبقاء في غزة ولبنان وسوريا ويتوعد إيران برد حاسم. وفي أخبار الاقتصاد، النفط يتراجع بنحو 5% مع انحسار مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران. وفي الرياضة، الأهلي والهلال يتصدران قائمة الأندية السعودية الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. كشف موقع أكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أوصى بوقف حملة القصف في محيط مضيق هرمز، معتبرا أنها بلغت الحد الأقصى من فعاليتها. وقال مصدران إن توصية كوبر إلى جانب آراء مستشارين آخرين كان لها تأثير في قرار ترامب تعليق الضربات الأمريكية ضد إيران. وفي كواليس المشاورات أيضا أوضح المصدران أن كوبر رفع توصية للبنتاغون وهيئة الأركان والبيت الأبيض، مؤكدا أن الضربات أضعف بصورة كبيرة قدرة إيران على استهداف الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أيضا أن معظم الأهداف استنفذت بالفعل، مشيرا إلى أنه في حال عدم العودة لعمليات عسكرية واسعة النطاق فلا جدوى عسكرية من مواصلة القصف. أيضا من الأمور التي ساعدت بتعليق القصف كان تحذير رئيس هيئة الأركان من أن النقص في صواريخ ومنظومات اعتراض الدفاع الجوي قد يؤثر في قدرة الولايات المتحدة على حماية قواتها وحلفائها في المنطقة. أما السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز فقال إن قرار الرئيس الأمريكي بوقف الهجمات على إيران يهدف إلى إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن ترامب يمنح المحادثات بعض المساحة وفرصة للمضي قدما. بالمقابل قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إن طهران لديها شكوك أكثر من التفاؤل بشأن ترامب، وأضاف أن التقييم السائد في إيران هو أن وقف العمليات الحالية تكتيكي وليس حقيقياً.

وحول جهود الوساطة، أفاد مصدر رفيع للعربية بأن إيران أبلغت مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات وإنما قامت بتعليقها فقط، مؤكدة ضرورة استئناف المحادثات من المرحلة التي توقفت عندها. أضاف المصدر أن طهران أبدت استعدادها لمواصلة المفاوضات في جنيف أو الدوحة أو إسلامباد، وشددت على ضرورة استمرار الحوار وفقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن. كما أوضح المصدر أن إيران أبلغت الجانب الباكستاني رفضها إنشاء ممر جديد في مضيق هرمز، كما أكدت أن استئناف المحادثات يجب أن يبدأ بملف المضيق، يليه بحث مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ثم مناقشة الملف النووي. وخلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية والحوار العادل وضمان حرية الملاحة السلمية للسفن في مضيق هرمز، لكنها لن تسمح تحت أي ظرف للولايات المتحدة بفرض هيمنتها على الممرات المائية في الخليج العربي ومضيق هرمز أو المساومة على أمنها القومي. هذا وأفادت مصادر لشبكة CNN الأمريكية بأن

0: سلطنة عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتوفير خدمات بحرية في مضيق هرمز على غرار النظام المتبع في مضيق ملقة. وأضافت المصادر أن المقترح العماني يتضمن نظاما للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز. وقبل ذلك أفاد ثلاثة مسؤولين لشبكة سي بي اس الأمريكية بأن المحادثات التي استمرت يومين بين إيران وسلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز أحرزت تقدما ملحوظا. للمزيد عن المواقف الأمريكية ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل. بداية بالنظر إلى ما أعلنه قائد القيادة المركزية لموقع أكسيوس بأن الضربات العسكرية بلغت حدها الأقصى ولا يمكن أن تحقق شيئا أبعد من ذلك، بالإضافة طبعا إلى تحذير رئيس الأركان الأمريكي من النقص في صواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، هل بذلك اتضح السبب الحقيقي من وراء تعليق ترامب تلك العمليات؟
1: يعني جزئيا هذا هو السبب، لكنه ليس سبب لا تستطيع الولايات المتحدة تجاوزه، بمعنى لديها ما يكفي من ذخائر اعتراضية تستخدمها في هذه الحرب. القضية التي يتم تناولها أنه في حالة اندلاع نزاع آخر في مكان آخر فلن يكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي. الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تقوم على أن الولايات المتحدة تستطيع أن تخوض حربين كبيرتين في نفس الوقت، هذا هو الإطار العام. هذا لا يعني أنه أمريكا لا تستطيع أن تستمر في العمليات الحالية مع إيران لفترة معينة، هذا أولا. لكنه الجانب الثاني أعتقد هو ليس قضية الذخائر، وإنما ما بدأ استعدادا إيرانيا للتعاطي مع قضية المضيق وحسمها وإزالتها من طريق التفاوض. هذا هو الجانب ربما الأكثر تأثيرا، أنه هو يعني من خلال الوسطاء أبدت إيران رغبتها بالتوصل إلى اتفاق ما مع عمان، وبالتالي الذهاب إلى الملفات الأخرى. ما تريد الولايات المتحدة هو الذهاب إلى الملف النووي وعدم جعل قضية مضيق هرمز القضية الأساسية.
0: طيب بالحديث من الاثنين، بالحديث عن مسألة المحادثات الإيرانية العمانية، هل بالفعل يمكن أن نصف ما يحدث حاليا بأنه تقدم، أم لابد أن ننتظر ماذا سيقول ترامب حتى يكون توصيف كلمة تقدم دقيقا؟
1: الجانب الأمريكي البيت الأبيض يتابع بدقة ما يحصل في المحادثات العمانية الإيرانية أولا بأول، ولديهم انطباع أنه فعلا حصل تقدم، وهم حقيقة يعني في قلب هذا الموضوع. عمان نسقت مع الولايات المتحدة وحتى مع دول الخليج نوعية المواقف المقبولة، وأنه هذا يبقى مضيقا دوليا لا توجد رسوم تفرض على مجرد حق المرور وما إليه. وحتى المقترح الموضوع الآن الذي يبدو أن إيران تتعامل معه بجدية، لا نعرف يعني الدفع الطوعي، هو مقترح سابق قدمته عمان ورفضته إيران، فيبدو أنها عادت إلى هذا المقترح. هذا ما يشير إلى أنه إيران أيضا يعني قدمت تنازلات، فثمت أمل أمريكي أن الأمور مختلفة الآن، لكن هذا ما يزال ليس محسوما.
0: ما الذي يمكن أن يقبل به ترامب في هذه المسألة بشأن إدارة مشتركة بين إيران وعمان؟ هل نتحدث عن إدارة أم سيطرة؟
1: لا، الحديث عن إدارة وليس سيطرة، ولذلك الاختلاف بين التفسير الإيراني والتفسير الأمريكي. ما الأمران اللذان تصر عليهما الولايات المتحدة حقيقة ودول العالم الأخرى، ولا يمكن لأمريكا أن تفرط بهما ودول الخليج أن تفرط بهما، وهو أولا لا إعلام مسبق من جانب السفن المارة انتظارا لموافقة إيرانية للمرور، لأن هذا هو الموقف الإيراني السابق. السفن تعلم وإيران وتنتظر موافقة من إيران الإذن، ولا أموال تعطى لمجرد المرور.
0: ما هذا يعتبر سيطرة دكتور عقيل أيضا، عندما توافق أو لا توافق إيران على مرور السفن بناء على شحناتها، بما أنها لن توافق على شحنات عسكرية تابعة للولايات.

0: الولايات المتحدة مثلا؟
1: لا، هو هذا الاختلاف ما تريده أمريكا، إنه هو لا تعطي السفن إعلاما لإيران أو لعمان وتنتظر الموافقة المرور، بمعنى يكون المرور يعني عفويا من دون إذونات ولا فرض أموال، ويشمل كل السفن سواء السفن الحربية أو غير الحربية. هذان الأمران اللذين عليهما أصرار. إيران لا تريد أشياء أخرى، أنه لا يسمح للسفن الحربية، وإذا تمر السفن الحربية تمر من السطح، لا تستطيع أن تمر يعني في تحت السطح، وهذا عكس يعني الاتفاقات الدولية. فهنا يعني هنا الاشتراطان الأساسيان، إذا لا تقبل بهما إيران فلا أعتقد أنه يمكن لهذا الاتفاق أن يمر.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية متحدثا إلينا من واشنطن. كشفت مصادر رفيعة للعربية عن اتصالات تقودها الصين بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران واستئناف الحوار بينهما في ظل التوتر المتصاعد بالمنطقة. بحسب المصادر، تركز الاتصالات على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وطهران تمهيدا لاستئناف مفاوضات غير مباشرة تتناول عددا من الملفات الخلافية. أوضحت المصادر أن المشاورات تبحث إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لمفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي والعقوبات على طهران. مصادر العربية أضافت أن الجهود الصينية تستهدف أيضا إشراك دول الخليج وقوى إقليمية أخرى في مسار سياسي يهدف إلى دعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. من بكين ينضم إلينا الصحفي الصيني إلهام لي. أهلا ومرحبا بك إلهام. لماذا تقرر الصين في هذا التوقيت الدخول كوسيط في مسار التفاوض بين أمريكا وإيران؟
2: صباح الخير، أهلا وسهلا، وتحياتي لجميع المستمعين. أول شيء بالنسبة للصين، فنحن نعرف حتى الأسبوع الماضي هناك توتر مستمر بين الولايات المتحدة وإيران لمدة قرابة من أسبوعين. في الحقيقة هذين الأسبوعين صعب جدا بالنسبة ليس فقط لإيران وللولايات المتحدة، بل أيضا وللاقتصادات الكبرى مثل الصين. فلاحظنا يعني كلما استمرت التوتر في منطقة الخليج، كلما تعاني الاقتصادات في شرق آسيا. لذلك
0: يعني هذا التدخل كان بدافع الضغط الاقتصادي على الصين؟
2: لا أقصد ذلك، ولكن كلما كما قلت قبل قليل استمرت هذه الأزمة، فهناك ضغوط على جميع الأطراف، ليس الأطراف المعنية في هذه الصراعات فقط، بل جميع الأطراف في العالم. لذلك الصين منذ بداية الأزمة في السنة الماضية بذلت جهود، وفي هذه الفترة منذ الأسبوع قبل الماضي قد تضاعفت جهود للدفع إيران وأيضا الولايات المتحدة للعودة إلى طاولة المفاوضات. وطبعا هذه الفترة حتى الآن لم نجد أن هناك إشارة من قبل الصين لعمل دور الوساطة بشكل مباشر، ولكن يبدو أن الصين تسعى إلى تقديم الدعم أو نقول تقديم الجهود لدعم باكستان
0: لأعمال
2: طيب الوساطة.
0: إلى أي مدى إلهام إلى أي مدى يمكن للصين أن تلعب دور الوسيط المقبول لدى الطرفين، طبعا في ظل شراكتها الاستراتيجية مع إيران وعلاقة التنافس مع الولايات المتحدة؟
2: طبعا هذا موضوع مهم جدا. أول شيء الدور المناسب بالنسبة للصين يعني مفيد جدا لحل هذه الأزمة، لأننا نعرف أول شيء الصين حتى الآن كما تفضلت منافس رئيسي للولايات المتحدة، لكن في نفس الوقت هي أيضا شريكة تجارية أكبر للولايات المتحدة. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة من اللازم أن تتعاون مع الصين في كثير من الأزمات أو القضايا في العالم، أو نقول في جميع القضايا في العالم. وبالإضافة إلى ذلك طبعا لدى الصين علاقات قوية مع إيران نظرا

0: اتفاقية لمدة 25 سنة، وفي
1: نعم
0: نفس الوقت طبعا لدى الصين علاقات مع دول الخليج وأيضا باكستان بالإضافة
1: طيب،
0: إلى عمان
1: بما
0: الذي
1: أنك ذكرت دول الخليج
0: تطرقنا قبل قليل.
1: إلهام، كيف
0: نعم
1: تنظر الصين
0: تفضلي.
1: إلى إشراك دول الخليج في المسار السياسي؟ يعني هذه الخطوة من الصين تعتبر يعني تطوراً لافتاً بأنها تؤكد على ضرورة إشراك هذه الدول في المسار السياسي. كيف تنظر بكين إلى دور دول الخليج؟ هل تعتبرها فقط دول متأثرة بالأزمة؟ أم يجب أن يكون لها دور مؤثر وفعال في أي اتفاق؟
0: طبعا حسب رأي الصيني هناك أمن مشترك وليس أمن فردية فقط لإيران ولدول الخليج وأيضا للولايات المتحدة أو حتى للسفن العابرة في مضيق هرمز أو في مضيق مندب. لذلك يعني من اللازم أن يكون هناك إشراك من دول المعنية في هذه الأزمة. وأيضا كان موقف الصين واضح جدا وصارم جدا بأن الصين ضد الهجمات تجاه الأهداف المدنية الخليجية.
1: نعم
0: لذلك
1: أشكرك.
0: هذا الأمر سهل، نعم هذا الأمر سهل جدا بأن هناك دور لدول الخليج في المفاوضات أو في المباحثات لحل الأزمة في إيران وأيضا حل الأزمة النووية التي استمرت لمدة عقود ولم نجد حلول، والسبب يعود اختراق طرف من الأطراف لهذه الاتفاقية.
1: أشكرك شكرا جزيلا إلهام لي، الصحفي الصيني متحدثا إلينا من بكين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الصراع مع إيران سينتهي إما بسقوط النظام أو عندما يضعف النظام بما يكفي، ليعرف أنه يتعين عليه وقف برنامجه النووي. كما هدد نتنياهو برد قوي جدا في حال هاجمت إيران أو أي من وكلائها إسرائيل. وكان الجيش الإيراني يحذر من توسع رقعة الصراع الإقليمي إذا استمرت الولايات المتحدة في شن ضربات جوية على الأراضي الإيرانية، وذلك بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نية إن الدعم الأمريكي لإسرائيل والاستمرار في الخيار العسكري سيدفعان المنطقة إلى مواجهة أوسع وفق تصريحه. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عبر رئيس الوزراء البريطاني عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم بريطانيا لأمن المملكة وسيادتها. كما هنأ ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء. أفاد مصدر أمني للعربية بإسقاط طائرة مسيرة بالقرب من مطار أربيل من الجهة الغربية، وذلك من قبل منظومة الدفاع التابعة لقوات التحالف الدولي من دون تسجيل وقوع أضرار أو تسجيل إصابات.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطة التي اتخذتها إسرائيل لتمكين نشر القوات الدولية للاستقرار في القطاع، وقال ميلادينوف إن نشر القوى يمثل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتثبيت الاستقرار في غزة ودعم نزع السلاح تمهيدا لتمكين إدارة فلسطينية انتقالية فعالة. أضاف أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خطة غزة المؤلفة من 20 نقطة، مما يشمل تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي قد صادق على إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة، ويقضي القرار الإسرائيلي بإطلاق مشروع تجريبي لإعادة تأهيل الخ

0: الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية وإنشاء ملاجئ في مناطق لا تخضع لسيطرة حماس. هذا وقال نتنياهو لوزراء المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة إنه سيرفض مطالب الأمريكيين بتنفيذ انسحابات من كل من غزة وسوريا ولبنان. ينضم إلينا من القاهرة أشرف العشري الكاتب الصحفي ومدير صحيفة الأهرام المصرية. أهلا ومرحبا بك سيد أشرف. بداية
1: صباح الخير لحضرتك.
0: أهلا وسهلا. كيف تقيم موافقة إسرائيل على دخول مجلس السلام إلى قطاع غزة في ظل الاشتراطات التي وضعها المجلس الأمني المصغر؟ أولا كعدم البدء في إعادة الإعمار حاليا، عدم السماح لدول بعينها بالمشاركة في القوة الدولية، وعدم الانسحاب من الخط الأصفر. هل يعني ذلك أن هذه الموافقة هي موافقة شكلية تسبق زيارة نتنياهو إلى واشنطن حتى يقول بأنه ينفذ بنود الاتفاق وليست موافقة فعلية؟
1: بالفعل اتفق مع حضرتك في هذا الطرح لأنها موافقة مشروطة، وما تم الموافقة عليه هي جزء بند صغير من 20 بند تم التوافق عليه في اتفاق شرم الشيخ في شهر أكتوبر من العام الماضي للسلام في قطاع غزة. وأعتقد أن هناك بالفعل شروط قاسية من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذا الأمر سيخضع لنقاشات مطولة مع الجانب الأمريكي خلال لقائهم غدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض. وأن هناك بالفعل اتصالات سبقت زيارة نتنياهو من قبل أطراف عربية منها مصر وأيضا الجانب القطري وكذلك تركيا وبعض العواصم الخليجية لإمكانية أن يكون هناك تسهيل وقوة دافع باتجاه تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، لأنه مر أكثر من 9 أشهر حتى هذه اللحظة ولم يتم تطبيق أي نوع من البنود المتفق عليها باستثناء وقف إطلاق النار. وأعتقد أنه وقف إطلاق النار حتى يشوبه كثير من الثغرات من قبل الجانب الإسرائيلي. أعتقد أن ما تم التوافق عليه يحتاج لأن يكون هناك نقاش، وأعتقد أن ما جرى في قبرص في الأسابيع الأسبوعين الماضيين من قبل ميليدينوف مع فصائل فلسطينية مع الجانب الإسرائيلي على حدة مع الأطراف المصرية وقطرية لعب دورا كبيرا في توفير أو فتح ثغرة في جدار الأزمة من خلال دخول قوة استقرار الدولية، وهي مشروطة ب 200 جندي فقط من المغرب وأوغندا، ولن يسمح بدخول أي أشخاص من تلك القوة الاستقرار الدولية ما لم يكن هناك موافقة من قبل كل من نتنياهو وزير الدفاع وزير خارجية. وأن هناك استبعاد كامل لقطر وتركيا وكل الأطراف التي لديها موقف عدائي من قبل الجانب الإسرائيلي.
0: لكن من أين يجب أن يبدأ الوسطاء لحلحلة هذا الموقف الإسرائيلي المتشدد إذن؟
1: أعتقد بعد عودة نتنياهو من البيت الأبيض أو انتهاء قمته مع السيد ترامب سيكون هناك تواصل اتصالات لمعرفة واطلاع من قبل الجانب الأمريكي، خاصة ويتكوف وكوشنر. يعتبر أن ويتكوف يلعب دورا كبيرا حتى هذه اللحظة بجانب الملف الإيراني في إمكانية تطبيق ما تم التوافق عليه في اتفاق شرم الشيخ في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة لأن هناك بالفعل اتصالات ستجريها القاهرة من خلال مبعوثين ومن خلال اتصالات عبر القنوات الأمنية والدبلوماسية لإمكانية التعرف على الخطوة القادمة بعد عودة نتنياهو من البيت الأبيض أو من الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة لأن دخول قوة الاستقرار أو قوة السلام ستلعب دورا كبيرا أنها سيسمح لها بالدخول في الأسبوع القادم على وجه السرعة، وسيبدأ عمل قوة الاستقرار من منطقة رفح حسب ما علمت في هذا الشأن من خلال إنشاء بعض البيوت القرفانات وأيضا بيوت استثنائية ودخول المساعدات وأيضا توفير بعض ما يتعلق بالحياة الأساسية في قطاع منطقة رفح، أولا على أن يكون هناك بالفعل انتشار لقوات الاستقرار خلف القوات الإسرائيلية في الخط الأصفر. بعد ذلك سيكون هناك تفاهمات على إمكانية أن يكون هناك تطبيق تدريجي من خلال عمل حقوق التكنوقراط، لكن هناك شرط قاسم قبل إسرائيل بأنها لن تسمح بإعادة الإعمار بشكل كامل ولا تسمح بدخول مواد بناء من الأراضي المصرية أو من أي من المناطق إلا بعد سحب سلاح أو إنهاء سلاح حزب الله وإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة. أعتقد هذا الأمر
0: هل يعني ذلك أن أي جسم للحكم سواء دوليا أو سواء فلسطينيا لن يعمل في قطاع غزة إلا تحت سقف إسرائيل الأمني؟
1: طالما إسرائيل موجودة في قطاع غزة وموجودة في الخط الأصفر وتسيطر على ما يقارب 70% من منطقة قطاع غزة، لن يكون هناك بالفعل مساحة من حرية العمل والتوجه وتشكيل حكومة تكنوقراط للعمل بحرية كاملة وتولي مقاليد الأمور إلا إذا انسحب الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يرى شرط قاسي وأنه لن ينسحب من قطاع غزة نهائيا إلا إذا تم بالفعل سحب سلاح حركة حماس وفي نفس الوقت أيضا إنهاء أي تواجد لحركة حماس وطيارتها وفصائلها بالاتفاق مع المقاومة. وأعتقد أن هذا أمر يحتاج لأن يكون هناك بالفعل مفاوضات وتدخلات من قبل ميلدينوف العمل مع الجانب الأمريكي ومع الأطراف الدولية ومع الوسطاء المصري والقطري والتركي. واعتقد ان اسرائيل لن تفعل اي شيء

0: من الآن وحتى نهاية الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر. بعد ذلك سيكون لكل حرس حديث. ما فعلته إسرائيل هو خطوة لإمكانية إقناع الرئيس ترامب بأنها جادة في عملية السلام في قطاع غزة قبل لقائهم في بيت الأبيض غدا. لكن بعد ذلك سيعود ترامب وأيضا نتنياهو دون أن يكون هناك أي نوع من التلويح باستخدام القوة الأمريكية أو الضغط الأمريكي انتظارا لنتائج الانتخابات، لأن نتنياهو يواجه معضلة كبيرة ويواجه أيضا تراجع في شعبيته في ضوء أحزاب أخرى من إيزنكوت رئيس الأركان السابق التفوق عليه بأربعة مقاعد، وبالتالي موقف نتنياهو صعب ولجأ إلى تصعيد في الضفة الغربية للتغطية على الفشل والسمعة وتراجع الشعبية السياسية داخل الأراضي الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا أشرف العشري الكاتب الصحفي ومدير صحيفة الأهرام متحدثا إلينا من القاهرة.
0: شكرا جزيلا.
1: هذا وقد عبر فلسطينيون مهجرون عن منازلهم في قطاع غزة، عبروا عن ترحيبهم بوجود دولي في القطاع آملين في إعادة بناء منازلهم.
2: احنا بنتمنى ان شاء الله بعد اول شيء نتمنى ان نروح بلادنا ويعملوا لنا الاعمار يبنون لنا دورنا بدل ما احنا مرميين هنا. احنا بنتمنى من الله ثم من العالم كلها انهم يقفوا معنا قلبا وقالبا.
3: احنا من حد ما روحنا من جنوب الجنوب والقصف شغال علينا ولا في إنا امان ولا في إنا سلام ولا اي حاجه.
4: بعد اسرائيل ما سمحت بدخول لجنه السلام ان شاء الله يعمرونا ويزبطونا لقطاع غزه ونرجع زي زمان للشغل ولكل شيء زي ما كان، يرجع يزبطونا ويعمرونا. احنا معاناتنا كثيره.
1: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن سياسة بلاده في الضفة الغربية المحتلة تقوم على نهج هجومي وحازم لمكافحة ما وصفه بالإرهاب، وأشار إلى أن العمليات المسلحة انخفضت بأكثر من 80%.
5: فيما يتعلق بالإرهاب في الضفة الغربية فإن سياستنا منذ اللحظة الأولى واضحة وحازمة وهجومية. هذا النشاط وصل أيضا إلى نتائج تمثلت بانخفاض بأكثر من 80% في العمليات الإرهابية. حاليا أيضا تتم دراسة إلى جانب النشاط الذي يحدث الآن خطوات من هذا النوع.
1: هذا وتتواصل هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، وكانت كاميرات مراقبة قد وثقت في الضفة الغربية إضرام مستوطنين النيران في مسجدين، أحدهما في قرية كور قرب طول كرم وآخر في قرية قصر قرب نابلس شمال الضفة الغربية. للمزيد ينضم إلينا المحلل السياسي محمد هواش من رام الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
6: صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا. منطقيا كان يتوقع من الحكومة الإسرائيلية على الأقل لحفظ ماء الوجه أمام المجتمع الدولي أن تفتح تحقيقا مثلا في اعتداءات المستوطنين، ولكن خرجت بإعلان توسيع عملية في الضفة الغربية المحتلة. ما هو تعليقك؟
6: أولا لا يوجد منطق في سلوك الحكومة الإسرائيلية على الإطلاق فيما يتعلق بالفلسطينيين. كل ما تقوم به إسرائيل منذ نشأة هذه الحكومة هو يعني مخالف لكل منطق، مخالف للعقل، مخالف للأعراف والقوانين والاتفاقات والتفاهمات إن كانت محلية أو إقليمية أو دولية. وبالتالي يعني لا يوجد منطق في يعني القيام بهجوم على قرية وقتل 4 فلسطينيين ومن ثم اتهام هذه القرية التي هاجمها المستوطنون بمئات يعني الأفراد بأنها هي التي تعتدي وهي يعني تحتوي أو تستقبل إرهابيين فلسطينيين أو يعني كل الاتهامات السخيفة التي تقدمها الرواية الإسرائيلية. إسرائيل تكذب في كل ما يتعلق بالرواية المتعلقة بالفلسطينيين. هناك حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة لا تريد للمنطقة أن تستقر ولا تريد للسلام أن يستقر ولا تريد سوى مسألة واحدة وهي إزاحة شعب عن أرضه. هذا هو المشروع الإسرائيلي الذي تتبناه الحكومات اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وليس
1: إذن هذه

0: هي الدلالة، دلالة هذا التصعيد غير المسبوق من المستوطنين، بالإضافة طبعا أستاذ محمد إلى إقامة عشرات البؤر الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين، هل يدلل ذلك على سياسة ممنهجة من الحكومة اليمينية الإسرائيلية؟
1: نعم، هذا هو السؤال المهم. هناك حكومة إسرائيلية تتبنى مشروعاً للاستيطان في الضفة الغربية وقطع الطريق على أي مسار سياسي دبلوماسي لحل الدولتين أو لأي حلول دبلوماسية أخرى، وبالتالي تسمح للمستوطنين وهم رأس الحربة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مصادرة أراضٍ، مصادرة يعني إنشاء مستعمرات زراعية تسمى المستوطنات الرعوية بمئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية، أيضا إنشاء 350 بؤرة استيطانية. بالأمس فقط الليلة الماضية أنشأت إسرائيل 3 بؤر استيطانية جديدة في المناطق، يعني مناطق نابلس في وسط شمال وسط الضفة الغربية. وبالتالي يعني المشروع الإسرائيلي يتقدم خطوة وراء خطوة، رأس الحربة في هذه المستوطنين الذين وسلوك المستوطنين الذي نراه يوميا على شاشات التلفزة. أيضا فيما يتعلق ب يعني لماذا تصعد الحكومة الإسرائيلية الآن في منطق في الضفة؟ هي تريد يعني أن تتحول الضفة إلى منصة للتوتر، لخلط الأوراق السياسية في المنطقة، والسماح للمستوطنين خلال الانتخابات بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية،
0: حسابات يعني سياسية وانتخابية. لكن أريد أن أسأل عن خيارات الفلسطينيين في هذه المرحلة لمواجهة هذا العنف المتصاعد من المستوطنين. هل تحول حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني دون تشكيل جبهة موحدة للتحرك في وجه هذه السياسات؟
1: يعني إسرائيل أضعفت المجتمع الفلسطيني خلال هذه الفترة الزمنية، خلال السنوات التي حكم فيها بنيامين نتنياهو مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، من خلال محاولات الخنق الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني وللمجتمع الفلسطيني، أيضا يعني الاعتداءات المتواصلة على المناطق الريفية، مناطق سي السيطرة عليها ومناطق بي الاعتداء على سكانها وحرق المزروعات لها، أيضا فيما يتعلق بمحاولات قطع المنظومة المصرفية الفلسطينية عن منظومة المصارف الدولية، ومحاولات يعني خنق الفلسطينيين وطرد الفلسطينيين من هذه المنطقة. يريدون أن يقولون أن الضفة هي إسرائيلية ولا مكان للفلسطينيين فيها، هذا هو الجوهري في الموضوع. أما في التفاصيل فهناك مئات التفاصيل التي تغرق الحكومة الإسرائيلية وجيشها ومستوطنوها الفلسطينيين بها، لذلك السلطة الفلسطينية يعني أصبحت الآن حتى من وجهة نظر الإسرائيليين يعتقدون بأن السلطة الفلسطينية ضعيفة ولا تستطيع أن تفعل شيئا، وهذا يخيف الإسرائيليين أكثر من أن تكون قوية، لأن الشعب الفلسطيني لا يحتمل يعني بصورة دائمة وبصورة يعني متواصلة المحاولات الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من أرضهم، وبالتالي يفاجئ الفلسطينيون يفاجئون بصورة دائمة بانتفاضات، بصرف النظر عن أشكال هذه الانتفاضات، سلمية، شعبية، غير شعبية إلى آخره.
0: نعم.
1: ولذلك هناك مخاوف إسرائيلية من أن ضعف السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة بسبب الإجراءات الإسرائيلية قد يؤدي إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة أي أحداث محتملة أو أي أحداث غير متوقعة في
0: نعم.
1: الضفة الغربية في مواجهة الجيش الإسرائيلي
0: أشكرك.
1: ومستوطنين.
0: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي محمد هواش متحدثا إلينا من رام الله.
1: شكرا لكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن الولايات المتحدة تنسق بشكل يومي مع السعودية حول لبنان، ونوه بولس بدور السعودية الإيجابي مؤكدا أن واشنطن والرياض تربطهما شراكة قوية، كما

0: اعتبر مستشار ترامب أن للسعودية دورا محوريا في تهيئة الجو البناء داخل لبنان ومع الشركاء. وميدانيا وخلال حديثه للعربية، وصف رئيس بلدية زوطر الغربية التي تعد المنطقة التجريبية الأولى بين لبنان وإسرائيل ضمن الاتفاق الإطاري، وصف الوضع الراهن بالبلدة بالكارثي نظرا لأوضاعها الراهنة.
1: المشهد بزوطه الغربيه اليوم مثل ما حضرتكم شفتوا، هيكم فتوا عم تصوروا بتشوفوا المشهد بزوطه الغربيه، شفتوا نسبه الدمار الكبيره بزوطه الغربيه، لا طرقات، لا بنى تحتيه، لا مباني سكنيه، لا بنى يعني شبكات مي، كهرباء، انترنت، كله معدوم، صفر، اذا بدك تحت الصفر كمان، الدمار هائل. يعني هلا محل ما نحن هلا موجودين، اذا بتحب حضرتك وبتشوف حاره باكملها، ما فيها ولا بيت واقف ولا بيت موجود على الإطلاق، يعني لدرجة أن الناس عم تضيع وين بيتنا كان هون ولا هون.
0: كان هذا رئيس بلدية زوطر الغربية. والآن ينضم إلينا مراسل العربية محمود شكر من بيروت. أهلا ومرحبا بك محمود، يعني أنت من بين الناس الذين دخلوا زوطر الغربية ووقفت على طبيعة الوضع الميداني والعسكري، ضعنا في التفاصيل.
2: هذا الوضع لا يختلف عن الصورة التي ظهرها أو أشار إليها رئيس البلدية عز الدين، والذي هو رئيس الإدارة المحلية في البلدة، وهذه البلدة هي أيضا ليست سوى عينة من البلدات التي هي مشابهة للبلدات التي وصلتها القوات الإسرائيلية، إن كان في دبين أو بلاط أو غيرها، وانسحبت منها، ثم بعد ذلك ظهرت هذه الصور للدمار الهائل الذي حل بها. يمكن القول إلى أن البيوت الصالحة للسكن هي حتى هذه الساعة أعداد قليلة جدا. لماذا أيضا؟ لأنه التجريف وعمليات التفخيخ لا تزال قائمة في زوطر الشرقية، زوطر الغربية انسحبوا منها على تماس الحدود ما بين الزوطرين، وهي أراضي متداخلة مع بعضها البعض. ولكن دعيني أقول إلى أن ملف زوطر على مستوى إطار ما يعرف بالخطة التجريبية باتفاق الإطار، يمكن القول إلى أنها انتهت. يعني هذا هي الخطة، والجيش انتشر والأهالي عادوا، والآن نقطة أخرى أو هنالك ملفات تفتح هي مسألة البنية التحتية. ولكن الجواب الأساسي أو السؤال الأساسي الذي يطرح عند الأهالي في جنوب لبنان هو كيفية الانتقال إلى خطة رقم باء، وفي أي وقت ستنسحب القوات الإسرائيلية من البلدات المحتلة الثانية، وهل ستطول هذه المدة، وكيف ستكون، ومن سيقيم العملية التي حصلت على الأرض، هذه الخطة العسكرية التي نفذها الجيش اللبناني.
0: ومن هنا أسألك محمود عن طبيعة التنسيق بين الجيش اللبناني ومجموعة التنسيق العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، هل بدأ هذا التنسيق بالفعل للحكم على نجاح أو فشل هذه التجربة؟
2: هذا الذي كنت أشير إليه بالقول. إلى الآن ذهبنا إلى هذا السؤال إلى المصادر العسكرية، فكان الجواب إلى أن التنسيق كان على قدم وساق بكل التفاصيل على الأرض، دخول القوات، الجيش اللبناني، عمليات المسح، عمليات رفع الركاب، دخول الأهالي، وأيضا دخول الأطقم الإعلامية التي كانت آخر الوفود أو آخر المجموعات التي دخلت إلى البلدة. وعليه الآن نحن نتحدث نهار الاثنين، مر ما يقارب 7 أيام على بداية العودة وانتشار الجيش، مما يعني ميدانية على الأرض إلى أن المسألة قد انتهت، ملف الزوطر الغربية انتهى. الآن الحديث عن المناطق الثانية، كيف ستكون وأين، وإذا كان كل بلدة أو قرية على مفردها ستأخذ هذا الوقت، هناك مشكلة كبيرة وستمتد لأشهر عديدة. الزوطر هي عبارة عن بلدة صغيرة جدا لا تساوي أحد الأحياء الصغيرة في البلدات الكبرى كالخيام أو مدينة جبيل أو أيضا عيتا، لذلك كل الأنظار من اليوم فصاعدا هي ستتجه على المستوى الإعلامي للبدء أو للمراقبة أو للمطالبة أو للحث إلى أنه في أي وقت

0: تبدأ الخطة رقم باء وفي أي مناطق، لأنه هنالك جو سياسي في لبنان كان يضغط أن تكون الانسحابات على مستوى الجملة وليس مستوى الفرادة ضيعة إنما تكون قضاء أو منطقة بأكملها.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمود شكر مراسل العربية من بيروت. ومحمود أيضا يبقى معي ولكن بتقرير قد أعده من داخل زوتر الغربية.
2: هذه المللة العسكرية التابعة لفوج التدخل الثاري في الجيش اللبناني والتي هي مثبتة عند طرف هذا الحي في زوتر الغربية من هذه الجهة هي آخر النقطة ما بين الأراضي المحررة والأراضي المحتلة، بمعنى إلى أن وراء هذه الألية مباشرة هي القوات الإسرائيلية المحتلة التي أيضا تتركز فيها الدبابات الإسرائيلية، وأيضا يكون هنالك تنشيط من تلك المنطقة باتجاه هذه المنطقة. كما نشاهد في هذا الحي من هذه الجهة الشمالية سوي مع الأرض بهذه الصور الحية والمباشرة لكل هذه المنازل، الدور، المزارع، البيوت، الفيلل إذا صح التعبير، هي على الأرض سويت. الجيش اللبناني وصل إلى هذه المنطقة منذ 6 أيام وهو قام بعملية ما تعرف بمسح الميداني لرفع الألغام، تفجير الذخائر الغير منفجرة، وأيضا سمح للأهالي بالدخول إلى البلدة. بعض من الأهالي كانوا قد باتوا على مستوى العائلات الصغيرة في البلدة، والبعض الآخر لا يمكن له أن يبيت لأن الصورة هي تتحدث عن نفسها. الجيش اللبناني ماذا فعل؟ هو مسح هذه الطرقات التي نشاهدها، أعطى التعليمات أيضا للأطقم، وأعطى التعليمات أيضا للذين يدخلون من الأهالي بعدم الانتقال من أي زاوية إلى أخرى، لأن ربما أن يكون هنالك ألغام أو ذخائر غير منفجرة. أحد الأهالي هنا هو منزله، إذا سمحت بالصورة، لا نعم، على مثلا هو مواطن منزله هنا وهو سمح له الجيش بالأمس بالدخول، ولكن عملية البقاء في البلدة أو الخروج هو ليس مرتبط بالأوامر العسكرية من جيش اللبناني بقدر ما هو مرتبط بالصلاحية للسكن. هذا منزله، فهو كيف يسكن فيه وهو كان قد سوي مع الأرض في المقلب الثاني؟ هنالك مشكلة بأن يسكن في البيت، لذلك عملية الدخول والخروج هي علمنا أن ما يقارب 10 إلى 15 عائلة هي باتت هذه الليلة في زوتر، باتت فعليا في زوتر، ولكن الباقي كما تشاهدين هي أرض منكوبة. بلدة 80 إلى 90% سويت مع الأرض. الأساس في عملية البقاء أو عملية الخروج هو مرتبط بالصلاحية التي هي للسكن في المنازل وفي الدور.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الوقف الفوري لانتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في سوريا، وأكد أهمية الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. وفي تعليقه على الأوضاع الداخلية، اعتبر غوتيريش أن سجن صيدنايا العسكري يعكس حجم القمع الشديد لنظام الأسد، ولفت إلى أن سوريا أمام فرصة تاريخية لتجاوز النزاع وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
2: نؤكد على أهمية الاحترام الكامل لاستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. إن انتهاكات استقلال سوريا وسلامة أراضيها غير مقبولة ويجب أن تتوقف.
1: هذا ورصد مراسل العربية آخر الأوضاع الراهنة في ريف درعا الغربي بسوريا، وذلك بعد توغلات إسرائيلية شهدتها المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
3: نحن هنا في قرية معرية بريف درعا الغربي. هذه وحدات الإندوف المعروفة بوحدات فض الاشتباك في هذه المنطقة تجري دورية وجولة استطلاعية على القرى والبلدات التي شهدت توغلات إسرائيلية في هذا اليوم. اليوم هذه المنطقة تعرضت للقصف، واستهدف الإسرائيليون محولة كهرباء

0: كانت موجودة في هذه المنطقة أيضا زارت هذه الوحدات قرية عابدين أيضا في ريف درعا الغربي، تلك القرية أيضا التي شهدت توغلا إسرائيليا استمر حوالي النصف ساعة إلى ساعة تقريبا بحسب شهادات أهالي تلك القرية. طبعا التوغل في عابدين بدأ بإلقاء قنبلة من قبل يعني طائرة مسيرة إسرائيلية، تلا رمي هذه القنبلة دخول جرافات رفقة وحدات إسرائيلية إلى قرية عابدين، أطلقوا الرصاص يعني في الهواء. طبعا لم تسجل أي إصابة في هذه المنطقة اليوم يعني أثناء توغل الإسرائيليين. بعدها انسحبت الوحدات الإسرائيلية وحلقت في أجواء هذه القرى مسيرات إسرائيلية، ألقت مناشير طالبت فيها أهالي هذه المنطقة بعدم الاعتراض والوقوف بوجه القوات الإسرائيلية التي تتوغل بين الحين والآخر في هذه المنطقة.
1: أكد الرئيس العراقي نزار أميدي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام موقف بغداد الداعم لأمن لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي. وذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية في بيان لها أن الرئيس العراقي شدد خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني في قصر بغداد على أهمية التوافق الوطني اللبناني وتعزيز مؤسسات الدولة بما يحفظ سيادة لبنان ووحدته. إلى السودان، حيث وصف رئيس الوزراء كامل إدريس تحرير مدن بارا وأم سيالة وجبرة الشيخ بأنه انتصار تاريخي ونقطة انطلاق نحو استكمال العمليات في غرب كردفان وإقليم دارفور، وأضاف أن استعادة هذه المناطق تمثل خطوة مهمة لاستعادة السيادة وبسط الأمن والاستقرار وتعزيز سيطرة الدولة. في ليبيا، أغلق محتجون غاضبون الجزيرة النبراس وسط العاصمة طرابلس بالإطارات المشتعلة على بعد نحو كيلومترين من مقر رئاسة الوزراء. وكانت رقعة العصيان المدني في طرابلس ومحيطها اتسعت بعدما أعلن حراك أبناء تجراء انضمام المنطقة إلى التحركات الاحتجاجية حتى إسقاط الحكومات في شرق البلاد وغربها، وفق ما ورد في بيان صادر عن الحراك. كما أعلن حراك أبناء الزاوية في ليبيا الدخول في تحرك مدني سلمي احتجاجا على الأوضاع الراهنة مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الفساد. وقال الحراك في بيان إن حكومة الوحدة الوطنية أساءت إدارة الدولة محملا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا مكافحة حرائق غابات واسعة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم. ففي جنوب غرب فرنسا اقتربت النيران من مدينة بوردو بعد أن أتت على مساحات شاسعة ودمرت 240 منزلا، فيما استدعي الجيش لدعم جهود الإخماد. وفي إسبانيا أجلي نحو 75 ألف شخص مع استمرار الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات وسط تحذيرات من موجة حر شديدة قد تزيد من صعوبة السيطرة على النيران، في وقت يؤكد فيه خبراء المناخ أن التغير المناخي يفاقم حدة هذه الكوارث. وفي إيطاليا أعلنت قوات خفر السواحل إجلاء أكثر من 400 سائح ورواد الشواطئ من حريق اندلع في بلدة بسكيتشي في منطقة بوليا على الساحل الجنوبي الشرقي لإيطاليا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: انخفضت أسعار النفط بشكل حاد مع افتتاح الأسواق الأسيوية بأكثر من 5%، وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران بعد توقف الضربات الأمريكية على إيران لليلتين. وانخفض خام برنت إلى 91 دولارا و38 سنتا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 84 دولار.

و43 سنتا للبرميل. ارتفعت الأسهم الصينية صباح اليوم بعد الإدراج القوي لشركة CXMT المتخصصة في رقائق الذاكرة، والتي قفز سهمها بنحو 500% في أولى جلسات التداول ببورصة شنغهاي. كشفت شركة روشي أن عن تسجيل خسارة صافية بلغت 99 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 26 مقارنة بأرباح صافية قدرت ب 395 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لإفصاحات مالية تمهيدا لطرحها العام الأولي أو العام الأول المرتقب في بورصة هونغ كونغ. كثف المغرب جهوده لتأمين التمويل اللازم لمشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي تقدر كلفته بنحو 26 مليار دولار من خلال إجراء مباحثات مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي والبنك الدولي في إطار مساعي الرباط لتعزيز أمن الطاقة في إفريقيا وأوروبا. وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد وقعوا اتفاقا حكوميا لدعم تنفيذ المشروع الذي يمتد لمسافة 6800 كيلومتر ليربط احتياطيات الغاز في دول تشمل نيجيريا والسنغال وموريتانيا بخط أنابيب المغرب أوروبا ويمتد إلى إسبانيا.

0: أخبار الرياضة.
1: سجل نادي الأهلي والهلال السعوديان حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 ناديا إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية على مستوى العالم، وفقا للتقرير الصادر عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين. جاء الأهلي في المركز 19 عالميا بعدما أنفق 71 مليون يورو لإبرام 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها التعاقد مع الأرميني إدوارد سبيرستيان والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو. وحل الهلال في المركز 20 عالميا بعدما أنفق 69 مليون يورو للتعاقد مع 6 لاعبين أبرزهم الهولندي كريسينسيو سامرفيل. فتحت إدارة نادي الاتحاد السعودي مفاوضات مباشرة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي للتعاقد مع لاعب الجناح بيدرو غونزالفيس وفق ما ذكرته صحيفة ريكورد البرتغالية. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن لاعب الوسط السنغالي إدريس جاي بات في طريقه للانتقال إلى نادي الدرعي السعودي بعد انتهاء عقده مع إيفرتون الإنجليزي. تصدر توتنهام الإنجليزي قائمة أكثر الأندية إنفاقا في العالم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بإجمالي 267 مليون يورو، وجاء في المركز الثاني مواطنه تشيلسي ب 257 مليون يورو، ثم مانشستر سيتي في المركز الثالث بعدما أنفق 175 مليون يورو. توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مبدئي مع لايبزيغ الألماني بشأن إتمام صفقة انتقال اللاعب الإيفواري يان ديوماندي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن الاتفاق جاء بعد انسحاب باريس سان جيرمان من سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما فقط. إذن خمسة تعاقدات وإنفاق بلغ 75 مليون يورو ومتوسط أعمار لا يتجاوز 24 عاما، هكذا بدأ ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزي مورينيو المدرب العائد بناء فريقه للموسم الجديد. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير.

يبدو أن التقرير غير جاهز فنيا ونعتذر لحضراتكم عن ذلك. أغلق نادي بايرن ميونخ الباب أمام رحيل لاعبه الفرنسي مايكل أوليسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد المدير الرياضي للنادي البافاري كريستوف فرويد أن فكرة الاستغناء عن أوليسيه غير مطروحة، وشدد على أن اللاعب سيكون إحدى الركائز الأساسية.

للفريق في الموسم الجديد. اشترط باريس سان جيرمان مبلغ 120 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الدولي برادلي باركولا. جاء ذلك في رد باريس سان جيرمان على عرض قدمه أرسنال بقيمة 90 مليون يورو حسب صحيفة ليكيب الفرنسية.

في مدينة جدة السعودية حقق البريطاني أنتوني جوشوا عودة مثيرة بعدما قلب تأخره إلى فوز بالضربة القاضية على الألباني كريستيان برينغا في نزال الوزن الثقيل. شهدت الجولة الأولى بداية صادمة بعدما سقط جوشوا أرضا إثر لكمة قوية خلال 30 ثانية الأولى، لكنه تماسك ونجح في الصمود حتى نهاية الجولة. أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 رسميا إقامة سباق بديل في حلبة سيبانغ الماليزية ليحل محل سباق جائزة البحرين الكبرى، وذلك في الرابع من أكتوبر المقبل على أن يحمل رسميا اسم جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام وكنت معكم أنا هناء عوني، شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: لا تذهب بعيداً قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائماً معكم، دائماً معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
6: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
7: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

ثواني قليلة، تفصيلنا عن افتتاح السوق السعودية على وقع ارتفاعات نراها في أسواق الأسهم هذا الصباح من آسيا إلى منطقتنا، وتراجعات حادة لأسعار النفط بأكثر من 6% بعد الأنباء عن نوع من تفاهم أمريكي إيراني على وقف الهجمات المتبادلة لإعطاء المجال أمام محاولة توصل إلى تفاهمات جديدة. إذا السوق افتتح على ارتفاعات طفيفة بحوالي 6 أو 7 نقاط، سنرى كيف يتفاعل السوق مع نتائج بترول رابغ وشركات الأسمنت، ولكن بعد أن نتابع العناوين على شاشة العربية بزنس.

نكمل نبض السوق من العربية بزنس وهذه العناوين. أسعار النفط تتراجع ب6% مع انهسار المخاوف بشأن التصعيد بين واشنطن وطهران. المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية يقفل طرح شهر يوليو بإصدار صكوك محلية بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال. وبترورابغ تتحول إلى ربحية في الربع الثاني مع تضاعف الإيرادات بأكثر من 5 مرات، ورئيس الشركة يتحدث للعربية بزنس عن أسباب التحول. ونتابع أيضا في نبض السوق. تراجع الأرباح الفصلية لمجموعة التداول السعودية ب4% إلى 92 مليون ريال.

ما بين تراجع أسعار النفط وتراجع توترات الجيوسياسية، عوامل متباينة تؤثر على الأسواق. هذا الصباح أسواق آسيا ارتفعت بشكل قوي، وأيضا معظم أسواق الخليج اليوم باللون الأخضر، ونرى ارتفاعات محدودة في السوق السعودية الآن تتسع إلى 20 النقطة المئوية. قيم سيولة يوم أمس كانت منخفضة أقل من 2.4 مليار ريال. إذا ما الذي يحرك السوق في بداية هذه الجلسة؟ هذه الأسهم الأكثر تداولا، وليس هناك ما يفاجئ بأن يكون بترو رابغ هو في رأس هذه القائمة ارتفاعا، ومن حيث أيضا قيم سيولة قفزة ب4% بعد النتائج القوية التي أعلنتها الشركة عن الربع الثاني. هي في حالة جولديلوكس، أو كما يقال The Stars Aligned، كل العوامل الإيجابية اجتمعت على هذه الشركة لتعطينا نتائج قوية سنتابعها بعد قليل. أيضا SMB تداولات قوية على السهم هذا الصباح، الصناعات الكهربائية الراشحي وأرامكو السعودية. الارتفاعات إذن تتركز بأسهم الزراعية، عادت إلى الصدارة. تبوك زراعية 8%، بترو رابغ ارتفاعات يعني ما زلنا نراقبها، طباعة وتغليف الشرقية للتنمية، وأيضا القائمة ما زالت تتغير. تراجعات اسمنت العربية بعد النتائج اللي فيها يعني فيها شيء من الإيجابية، ولكن فيها بعض العوامل التي يقرأها السوق بسلبية، دراية ريت جزيرة تكافل. إذن هذه قائمة الأسهم الأكثر تراجعا. لنفصل قليلا نتائج بترو رابغ. النتائج إذا أرباح بالربع الثاني ب 2.66 مليار ريال، نتحدث عن تحول كبير عن خسائر بحوالي 1.33 مليار ريال بالربع الثاني من العام الماضي، أو 1.36 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي. إذا أخذنا نمو الأرباح أيضا عن الربع الأول من السنة، نتحدث عن نمو بواحد 81%. نتحدث عن قفزة بالمبيعات في الربع الثاني ب 416% على أساس سنوي، نتحدث بارتفاع أيضا بالمبيعات ب 37% عن الربع الأول من السنة. طبعا بالربع الثاني من العام الماضي كان أيضا في عامل إضافي، هو أنه كان في صيانة مجدولة 60 يوما، وبالتالي كان صيانة كبيرة، وبالتالي أثرت كثيرا على الأرقام المقارنة. ويضاف إلى ذلك عملية إعادة الهيكلة، الإعفاء من الديون من المساهمين الأساسيين أرامكو والشريك الياباني سوميتومو، وبالتالي كل هذه العوامل جعلت عملية التحول، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية. بترو رابغ نشاطها على الساحل الغربي للسعودية، وبالتالي لم تتأثر باضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، واستفادت من ارتفاع الأسعار كما تقول. أيضا إلى جانب ذلك نتابع أسهم شركات الإسمنتات. إسمنت العربية قفزت أرباحها 48% في الربع الثاني على أساس سنوي إلى 30.4 مليون ريال، ولكن تراجع بصافي الربح عن الربع السابق أيضا بحوالي 50%، تقريبا إلى النصف. كانت أرباحها بالربع الأول حوالي 60 مليون ريال. المبيعات تقريبا مستقرة، تراجع طفيف ب 1.6% إلى 229 مليون ريال. وبالتالي نتحدث لا شك أنه الهوامش على ما يبدو تحسنت، وتتحدث الشركة عن ارتفاع بمتوسط أسعار البيع وانخفاض بمصروف الاستهلاك، هذا مسألة محاسبية. أيضا نتابع نتائج إسمنت الشرقية، ارتفاع بصافي الربح ب 9.5% إلى 69 مليون ريال، ولكن تراجع بصافي الربح بشكل طفيف ب 4%

إذا قرناها بالربع الأول، الربع الأول كانت نتائج قوية بمعظم شركات الإسمنتات، المبيعات ارتفعت بحوالي 11%. نتابع أيضا نتائج مجموعة التداول، الأرباح أتت بتراجع 4%، 92.1 مليون ريال. المبيعات ارتفعت بشكل طفيف ب 1%. إذا قررنا النتائج بالربع الأول، في تحسن بصافي الربح ب 65%. إذا قررناها بالربع الأول قفزة كبيرة، ولكن الشركة تتحدث طبعا نتائجها تعتمد بشكل كبير على إيرادات التداول بطبيعة الحال، وبالتالي مستويات السيولة هي التي تحدد مستويات الأرباح، بالإضافة طبعا إلى ما يشهد السوق من نشاط اي بي اوز. ولكن في هذه الفتره في ارتفاع بالايرادات التشغيليه بنسبه 9.5%، ولديها توسع بالانشطه التي تاتي خارج نطاق ايرادات التداول. على اساس سنوي هناك ارتفاع بايرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبه 14%. الان الى جوله على ابرز الاخبار المحليه والعالميه التي نتابعها اليوم والتي تؤثر على الاسواق. البدايه من تراجع اسعار النفط باكثر من 6%، فيما ارتفعت اسعار الذهب ب 1% تقريبا لتقترب من مستويات ال 4100 دولار للاونصه، بعد ان ابلغت ايران الوسطاء باستعدادها لوقف الهجمات ما دامت واشنطن تمتنع عن تنفيذ ضربات جديده. كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد علق الضربات على ايران يوم الجمعه بعد اسبوعين من الضربات الليلية المتتالية قامت بها القوات الأمريكية على إيران. في السعودية أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إغلاق طرح شهر يوليو الجاري من الصكوك الحكومية المحلية المقومة بالريال بقيمة بلغت 5.349 مليار ريال. هذا الإصدار توزع على 5 شرائح. وفي الصين ارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 15% على أساس سنوي في شهر يونيو، لكنها واصلت التباطؤ للشهر الثاني على التوالي بعد نمو تجاوز 21% في شهر مايو. وطرح ضخم لشركة سي اكس ام تي، والسهم يقفز بنحو 500% في أول جلسة تداول له في بورصة شنغهاي، ورفع هذا الأداء القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 3 تريليونات يوان، ما يعادل 443 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة مدرجة في الصين من حيث القيمة السوقية، متجاوزة بنك الصناعة والتجارة الصيني. كشفت شركة شي إن الصينية عن تسجيل خسارة صافية بلغت 99 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح صافية قدرها 395 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض تقييمها المتوقع في الطرح العام إلى ما بين 40 و50 مليار دولار، مقارنة بتقييم بلغ نحو 100 مليار دولار خلال جولة تمويل في عام 2022. شهدت صناديق تداول عملة البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة سحوبات تجاوزت 465 مليون دولار خلال جلستي الخميس والجمعة، وعلى الرغم من ذلك أنهت هذه الصناديق الأسبوع على تدفقات إيجابية أو إنفلوز ب 21 مليون دولار. وتجري انفيديا محادثات لتقديم ضمانات تمويلية بقيمة 250 مليار دولار لصالح شركة أوبن اي اي لدعم استئجار مشروع مركز بيانات ضخم بقدرة 10 جيجا وات تطوره ذراع الطاقة التابعة لسوفت بانك اليابانية في أوهايو حسب وول ستريت جورنال. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليار دولار.

نذكر بحركة الأسواق الخليجية هذا الصباح، ارتفاعات تعم الأسواق، ولكن أقوى الارتفاعات نراها على مؤشر دبي ب 1.4%، وكذلك في أبو ظبي ارتفاعات ب 3.4%. الكويت الأول المؤشر القيادي يضيف إلى المكاسب القوية يوم أمس ويرتفع

0: بنصف النقطة المئوية. أيضا مكاسب نراها لمؤشر قطر يتجاوز مستوى 10,000 نقطة، وفي مسقط ارتفاعات بعشرين نقطة مئوية. بمصر أيضا ارتفاعات تعمل المؤشرات، المؤشر القيادي مرتفع بربع النقطة المئوية، السبعيني أيضا وكذلك المئوي بثلاث عشر النقطة المئوية. تنضم إلينا الآن مباشرة من العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة الزميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة، لنبدأ معك من إطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن أونكتاد. كيف هي الصورة في مصر فيما يظهره هذا التقرير؟
1: بالطبع يعني صباح الخير عبادة. بالطبع التقرير، تقرير الاستثمار العالمي لعام 26 أشار إلى نمو الاستثمار الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 6% في عام 25 إلى 1.6 تريليون دولار. لكن بالطبع عبادة السؤال الأبرز الآن، ماذا سيحدث في عام 26؟ عام 26 مليء بالتوترات منذ مارس الماضي ومع إعلان الحرب على إيران التي أدت إلى توترات في كافة أنحاء العالم. ينضم إلينا لنستطلع هذه التوقعات الدكتور أشرف عبد العال كبير الاقتصاديين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. دكتور، يعني 6% توقعات كانت نمو في عام 25،
2: تمام،
1: ماذا سيحدث في عام 26؟
2: طيب شوفي، في البدايه شكرا للاستضافه الكريمه. احنا رصدنا ان زياده حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره عالميا كانت مدفوعه بزياده حجم الاستثمارات في المجالات المتعلقه بتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي متعلقه في الاستثمار في مراكز المعلومات وفي السيمي كوندكتورز والاي اي، وبالتالي حجم الاستثمارات كان بصوره او باخرى غير متساوي ما بين كل الاقاليم اللي موجوده في العالم. يعني نجد ان الدول المتقدمه قدرت تجتذب استثمارات كبيره جدا، يعني بزياده بحوالي 11% مقارنه بالعام الماضي، ولكن الدول الناميه فقط 2%. وده مؤشر بيقول ان حجم الاستثمارات بيتجه الى الدول التي لديها بنيه اساسيه مستعده لاستقبال مثل هذه الاستثمارات في القطاعات التكنولوجيه. ولكن اذا رجعنا الى التوترات الجيوسياسيه الموجوده، هنلاقي ان متوقعين ان ده هياثر على قرارات المستثمرين بصفه عامه، لان التوترات الجيوسياسية يا إما بتؤدي إلى تأجيل قرار الاستثماري أو بتؤدي إلى إلغائه. في الفترة في الجاية قد يحدث إن هو انخفاض في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن في صورة في جانب آخر، ولكن إن التوترات الجيوسياسية بتؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط، وبالتالي الارتفاع في أسعار النفط بتؤدي إلى أن معظم الدول بتلجأ إلى إعادة الاستثمار في مصادر بديلة للطاقة، وبالتالي هنجد أن هناك زياده في حجم الاستثمارات في الطاقه الجديده المتجدده، في الوقود الاحفوري وخلافه من القطاعات. وبالتالي الصوره يعني قد تكون متباينه، لا يوجد تاكيد بصوره كبيره اذا كان حجم الاستثمارات سوف ينخفض او لا، ولكن نتمنى ان تنتهي هذه الازمه على خير ان شاء الله.
1: ماذا عن المنطقه، منطقه الشرق الاوسط والتي تعاني بشكل مباشر من أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية، كيف ستكون الصورة وخاصة في منطقة الخليج والدول القادرة على تخطي هذه الأزمة؟
2: طيب خلينا نقول إن قبل الحرب إن معظم الدول اللي موجودة في المنطقة استطاعت أن تجتذب استثمارات كبيرة. الإمارات العربية المتحدة نمرة التاسعة على العالم باستثمارات حوالي 49 مليار دولار، المملكة العربية السعودية أيضا، بالإضافة إن الدول ديت هي مصدر من ضمن مصادر الاستثمارات الأجنبية نظرا لأنها لديها مجموعة من الصناديق السيادية. وبالتالي احنا متوقعين خلال هذه الأزمة مع ارتفاع أسعار النفط قد يكون هناك ارتفاع في حجم الإيرادات الدولارية الناتجة عن بيع النفط، وبالتالي ممكن يعني يكون هناك حجم من الأموال، هذا الحجم من الأموال يمكن استثماره، هذا يرجع القرار الاستثماري بالطبع إلى الصناديق الاستثمارية وإلى المستثمرين، ولكن هو قد يمثل يعني زي ما احنا بنقول دراي باودر، ان هو مخزون من الاموال يمكن استثمارها في المستقبل. وبالتالي نجد ان الصوره يعني قد تكون ليست سوداء، ولكنها يعني لديها بعض البعد الايجابي.
1: شكرا جزيلا لحضرتك. عبادة إليك، يعني الصورة ليست قاتمة بالرغم من ظروف الحرب.

0: مؤثراتها، ولكن الصورة أيضا فيها نقط مضيئة خاصة في منطقة الخليج والوفرات التي يمكن أن تتحقق من ارتفاع أسعار النفط.
1: يعني واضح أن الإمكانات موجودة في المنطقة رغم كل ما يجري في هذه الأيام. أشكرك جزيل الشكر الزميلة فهيمة زايد. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق فيه. الأسواق على موعد مع اجتماع الفيدرالي غدا وقرار الفائدة يوم الأربعاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: أهلا بكم من جديد. يدخل الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه يومي 28 و29 من يوليو وسط انقسام متزايد بشأن مسار الفائدة، مع عودة الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية الجديدة وقوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم بيانات تضخم يونيو التي أتت أقل من المتوقع. ورفع المستثمرون رهاناتهم على احتمال زيادة الفائدة لتقترب من 40%، فيما بات عدد من مسؤولي الفيدرالي أكثر ميلا للتشديد، ما يزيد احتمال ظهور أصوات معارضة إذا قرر البنك تثبيت الفائدة مجددا. نذكر بأسعار النفط التي تشهد تراجعات كبيرة، 6.5% تراجع مزيج برنت في هذه الأثناء عند مستويات 90 دولارا ونصف الدولار، لن يقترب من حافة 90 دولارا، في ظل تراجع احتمالات الحرب في المنطقة والأنباء عن نوع من تفاهم ضمني بين الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة. بأسواق العملات، الدولار الأمريكي كان قد اكتسب قوة في الأيام الماضية، الآن في ظل هذه الأنباء الجديدة تراجعات للدولار أمام معظم العملات الرئيسية. اليورو يتداول فوق مستوى 1.14 والجنيه الاسترليني عند مستويات 1.34. الين الياباني بعد أن كان قد لامس مستويات 164 ينا للدولار، اليوم شيء من التحسن مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 163 ينا ونصف الين. بأسواق المعادن، الذهب مستفيد من الأجواء الجديدة، يتجاوز مستويات 4100 دولار مجددا، والفضة يقترب كثيرا من مستويات 60 دولارا للأونصة مع هذه الارتفاعات بقرابة 3%. للمزيد حول الأسواق العالمية انضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أحمد. حسابات معقدة ربما من الاحتياط الفيدرالي، كل يوم أنباء مختلفة عن اليوم الذي يسبقه على الصعيد الجيوسياسي، ومعه تتغير أسعار الطاقة وتتغير كل الكالكولس أو كل الحسابات فيما يتعلق بالتضخم وبأثره على الاقتصاد. برأيك كيف يستعد كيفن وورش لاجتماع اليومين المقبلين؟
4: بشكرا باستضافة. يعني هي بداية ما يوسف يواجه وورش هي انقسام الفدرال الأمريكي أو الخوف من انقسام الفدرال الأمريكي أو آلية التصوير. تثبيت أسعار الفائدة أو رفع أسعار الفائدة، يمكن الأسواق باتت تعتقد بنسبة 30% إلى 70%. الإشارات من كيفن وورش أو أسطورة الفدرال الأمريكي أن لا يخالف توقعات الأسواق، فبالتالي تثبيت أسعار الفائدة قد تكون هي الوجهة الأقرب بالنسبة للفدرال الأمريكي.

0: ديك من ناحية. من ناحية أخرى المشكلة التي يواجهها كيفن وارش هو ماذا سيقول؟ يعني أي إشارة بالنسبة لكيفن وارش سوف تعني بأن سبتمبر قد تكون وجهة لرفع أسعار الفائدة. أي إشارة سواء كانت من أسواق العمل الأفضل هي إشارة لرفع أسعار الفائدة. خوف من التضخم هي إشارة أيضا لرفع أسعار الفائدة. فبالتالي ما
1: غير حاله من الجايدنس، هو لا يريد أن يعطي جايدنس أصلا.
0: هو على الأقل بدون توجيهات مستقبلية قد تكون حالة عدم اليقين. يعني كيفن وارش نفسه قد يعطي حالة عدم اليقين بالنسبة للأسواق. التوجيهات المستقبلية نعم مخاطرها عالية جدا بأن لا يوجه الأسواق إلى شيء في حالة عدم اليقين، لكن أن لا توجه الأسواق أيضا هي مشكلة كبيرة، لأن الأسواق لا تعتقد بشكل كبير جدا. الاعتماد على حلقة ترامب في الوقت الحالي بالنسبة للتوترات الجيوسياسية مخيف جدا عبادة، لأنه كل يوم عندنا خبر جديد بالنسبة للتوترات الجيوسياسية، وأسعار النفط باتت تتحرك ب10% تقريبا في أيام معدودة، فتعطي الأسواق من مخاوف ومخاطر التضخم. فلا توجيهات مستقبلية، مخاوف أكبر. فيجب على كيفن وارش أن يعطي إشارة قوية في الاجتماع الحالي، التواصل مع الأسواق، وهو رجل على فكرة عبادة رجل قوي جدا بالنسبة للتواصل مع الأسواق. إلا أنه أي إشارة من كيفن وارش أعتقد بأنه الأسواق ستعتقد بأنه سبتمبر هو موعد رفع أسعار الفائدة بالنسبة لكيفن وارش. لذلك الاتصال مع الأسواق يمكن هي المهمة الأخطر بالنسبة له.
1: يعني في ظل حالة عدم اليقين كيف يمكن المستثمر أن يحمي محفظته؟ يعني حالة من تقلب تشمل أسواق العملات تشمل الذهب، كيف يمكن للمستثمر أن يوزع محفظته بهذه الفترة؟
0: يمكن أعتقد عبادة في الفترة الحالية يجب أن يكون جزء من المحفظة في حالة الكاش، يجب أن يكون هناك جزء منه في كاش، لأنه الفرص بالنسبة للأسواق كبيرة جدا في الوقت الحالي في ظل التقلبات. الأسواق الأسهم تحديدا أعتقد بأنه الهيج أو التحوط منه عن طريق فيكس، يجب أن يكون هناك جزء منه فيكس عبادة، لأنه مخاوف أسواق الأسهم كبيرة جدا. أي إشارة لرفع أسعار الفائدة قد يكون هناك ضاغط سلبي، خاصة أن نحن في تيك إيرنينج في الأسبوع الحالي، فالإشارات قد تكون مختلطة بعض الشيء بالنسبة للأسواق. لذلك الهج أو التحوط بالنسبة للأسواق الأسهم قد يكون مع مؤشر الفيكس في الوقت الحالي. بالنسبة للأسواق بشكل عام قد يكون جزء موجود بالنسبة للمحفظة في حالة التأهب بالنسبة للذهب. 4000 مستويات 4000 واضحة جدا، كنا تحدثنا عبادة في الفترة الماضية ذكرت أنها هي منطقة الشك بالنسبة للأسواق، والأسواق تكره كلمة ماذا لو، خاصة مع ظهور التعريفات الجمركية في الوقت الحالي. لذلك قد يكون جزء منه مع الذهب قد يكون هو اختيار جيد في الفترة الحالية.
1: مستويات 4100 دولار الذهب هل هي مستويات جيدة للشراء الآن؟
0: أعتقد بأنه نحتاج إغلاق واضح أعلى 4185 عبادة. المسمار قد يكون أو أعطي العصا في عجل الذهب في الوقت الحالي هو الخوف من رفع أسعار الفائدة. لكن لو نظرنا إلى الدورات الماضية من تجديد السياسات النقدية، الذهب كان دائما ما يسجل انخفاضات مع التسعير وليس مع رفع أسعار الفائدة. لذلك الحالة في الوقت الحالي هي إمكانية انخفاضات الذهب في الوقت الحالي، لكن مع نهاية تسعير رفع أسعار الفائدة قد نتجه إلى إمكانية ارتفاعات الذهب. لذلك أعتقد بأنه نحتاج إغلاقات واضحة أعلى مستويات 4185 لكي يكون هناك سبورت جيد، لكي يكون هناك دعم جيد في حالة التكنيكال في حالة التحليل الفني.
1: أشكرك جزيل الشكر أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي.
0: شكرا لكم.
1: إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عبر رئيس الوزراء البريطاني عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم بريطانيا لأمن المملكة وسيادتها. كما هنأ ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء. يخطط رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام لتجديد الرقابة على إعانات المرض للشباب، وبموجب الإجراءات المقترحة ستواجه هذه الفئة من السكان خطر فقدان إعاناتهم ما لم يوافقوا على الخضوع لتدريب أو القيام بأعمال تطوعية. هذه الخطة تأتي في إطار مساعي لتخفيف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في البلاد والتي تفوق

300 مليار جنيه استرليني. لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون إثر إطلاق نار في مهرجان للطعام بمدينة سياتل الأمريكية، وذلك وفق مسؤول في إدارة الإطفاء. وعلى الفور أخلت الشرطة المنطقة وبشرت بإجراءات للتحقيق، لكنها لم تعلم إذا كانت قد قبضت على مطلق النار أو أي شخص على ارتباط بالحادث. طمأنت السلطات المحلية في مقاطعة جيروندا الفرنسية إلى أن الحريق الهائل المندلع في مدينة بوردو ظل مستقرا إلى حد كبير خلال ساعات الليل من دون أي تطورات جوهرية. كما قالت هذا، ولا تزال فرق الأمن والطوارئ في حالة تأهب قصوى وتواصل عملياتها على الأرض. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم لهجوم روسي استخدمت فيه 7 صواريخ باليستية و130 طائرة مسيرة، وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين إلى جانب أضرار لحقت بعدد من المباني السكنية. وامتدت الضربات الروسية إلى مناطق أخرى في أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.

أسعار النفط تتراجع ب6% مع انحسار مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران، والأسهم الخليجية ترتفع. المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية يقفر طرح شهر يوليو بإصدار صكوك حكومية محلية بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال. بترو رابغ تتحول إلى ربحية في الربع الثاني مع

تضاعف الإيرادات بأكثر من 5 مرات، ورئيس الشركة يتحدث للعربية بزنس عن أسباب التحول. ونتابع أيضا في نبض السوق، تراجع الأرباح الفصلية لمجموعة التداول السعودية ب 4% إلى 92 مليون ريال.

أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا عبادة اللدن. أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إغلاق طرح شهر يوليو من الصكوك الحكومية المحلية المقومة بالريال بقيمة إجمالية بلغت 5,350,000,000 ريال، وتوزع الإصدار على 5 شرائح بلغت قيمة الأولى 3.8 مليار ريال وتستحق في 2031، وثانية ب 515,000,000 ريال وتستحق في 2033، والثالثة ب 204 ملايين ريال تستحق في 2036، والرابعة ب 300 مليون ريال تستحق في 2039، فيما بلغت قيمة الشريحة الخامسة 0.5 مليار ريال وتستحق في 2041. يأتي هذا الطرح في وقت تواصل فيه المملكة نشاطها القوي في أسواق الدين، حيث جمعت السعودية أكثر من 49 مليار دولار عبر 58 إصدارا من السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة بنسبة 1.6% على أساس سنوي بحسب تقرير للمركز المالي الكويتي. ومثلت السعودية نحو 48% من إجمالي سوق الدين الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة. وإلى تحديث للسوق السعودية في هذه الجلسة تقريبا بعد نصف ساعة من افتتاح التداولات، ارتفاعات في السوق بحوالي ربع النقطة المئوية أيضا تترافق مع ارتفاعات نراها في أسواق الخليج، وبعد ارتفاعات قوية بأسواق آسيا صباحا. هذا على وقع تطورات إيجابية في الملف الجيوسياسي، أنباء عن تفاهم ضمني بين الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة، هذا أعطى شيء من النظرة الإيجابية في أسواق الأسهم. نرى هذه الارتفاعات إذن ب 25 نقطة، تجاوزنا مستوى 10,800 نقطة في بداية الجلسة، ولكن الآن نتداول دونها. ولكن لاحظوا هذه التراجعات في أسواق النفط بقرابة 7% الآن، مزيج برنت يتداول على حافة 90 دولارا. إذن ما الذي يحرك السوق السعودية في بداية هذه الجلسة؟ كما تتوقعون بترول رابق في الصدارة من حيث القيم ومن حيث الارتفاعات، 3.5% من الارتفاع، كانت الارتفاعات قد تجاوزت 4% في ظل النتائج القوية التي أتتنا من الشركة للربع الثاني. تداولات أيضا قوية على الراشحي أرامكو، اس ام بي، وعلى سليمان الحبيب بعد النتائج القوية التي أتتنا يوم أمس. هذه الأسهم أكثر ارتفاعا، تبوك الزراعية قفزة بالحد الأقصى ب 10%، طباعة وتغليف، سليمان الحبيب، بترول رابق، وألبيب الشرق. التراجعات شركات الإسمنت، إسمنت العربية، أيضا حفر العربية، تراجعات ب 2%. لنفصل قليلا النتائج التي أتتنا هذا الصباح من شركة بترول رابق. الشركة اجتمعت كل العوامل الإيجابية لتعطينا نتائج قوية للشركة. نتحدث عن صافي ربح 2,661,000,000 ريال في الربع الثاني، هذا نقارنه بخسائر ب1,366,000,000 ريال في الربع الثاني من العام الماضي. طبعا الربع الثاني من العام الماضي كان فيه سبب إضافي لهذه الخسائر، أنه كان في صيانة مجدولة طويلة ل60 يوما. ولكن كل العوامل الإيجابية اجتمعت هذه السنة، التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج أفادت الشركات التي تعمل على الساحل الغربي للسعودية، فبالتالي استفادت من ارتفاع الأسعار ولم تتضرر من الاضطرابات في سلاسل الإمداد. مبيعاتها ارتفعت ب 416% في الربع الثاني إلى أكثر من 20 مليار ريال، ارتفاع أيضا في المبيعات على أساس فصلي ب 37%. إلى نتائج أيضا مجموعة التداول التي أتتنا هذا الصباح، تراجع طفيف بصافي الربح في الربع الثاني على أساس سنوي ب 4% إلى 92 مليون ريال، ولكن قفزة بصافي الربح على أساس فصلي إذا قارناها بالربع الأول ب 65%، ارتفاع طفيف بالإيرادات على أساس سنوي ب 1%. الآن إلى جولة على جديد الأخبار التي نتابعها هذا اليوم والتي تؤثر على حركة الأسواق. طبعا الأبرز تراجع أسعار النفط بأكثر من 6%.

تقترب من 7% فيما ارتفعت أسعار المعادن بعد أن أبلغت إيران الوسطاء باستعدادها لوقف الهجمات ما دامت واشنطن تمتنع عن تنفيذ ضربات جديدة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق هذه الضربات يوم الجمعة بعد أسبوعين من الضربات الليلية المتتالية قامت بها القوات الأمريكية على إيران. في بورصة شنغهاي قفز سهم شركة سي اكس ام تي المتخصصة في رقائق الذاكرة بنحو 500% في أول جلسة تداول لهذا السهم في بورصة شنغهاي. رفع هذا الأداء القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 3 تريليونات يوان، ما يعادل 443 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة مدرجة في الصين من حيث القيمة السوقية، ولتتجاوز بذلك بنك الصناعة والتجارة الصيني. كشفت شركة شي إن الصينية عن تسجيل خسارة صافية بلغت 99 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح صافية بلغت 395 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا أدى إلى انخفاض تقييمها المتوقع في الطرح العام إلى ما بين 40 و50 مليار دولار، مقارنة بتقييم بلغ نحو 100 مليار دولار في آخر جولة تمويل في عام 2022. شهدت صناديق تداول عملة البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة سحوبات تجاوزت 465 مليون دولار خلال جلستي الخميس والجمعة، وعلى الرغم من ذلك أنهت هذه الصناديق الأسبوع على تدفقات إيجابية ب 21 مليون دولار. وتجري انفيديا في هذا الوقت محادثات لتقديم ضمانات تمويلية بقيمة 250 مليار دولار لصالح شركة أوبن أي آي لدعم استئجار مشروع مركز بيانات بقدرة 10 جيجا وات تطوره ذراع الطاقة التابعة لشركة سوفت بانك اليابانية في أوهايو، وذلك بحسب وول ستريت جورنال. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليار دولار.

0: وفي لقاء مع العربية بزنس قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة بترو رابغ عثمان الغامدي، قال أن الشركة نجحت في خفض ديونها من 11 مليار دولار إلى أقل من 4 مليارات دولار، وأدت إعادة الهيكلة المالية إلى تقليص تكاليف تمويل بنحو 60%. نتابع.
1: الربع الثاني من العام الماضي مثل ما ذكرت شهد التوقف الكامل. أما إذا نظرنا إلى الربع الثاني من السنة هذه وارتفاع المصاريف لها علاقة مباشرة بمستويات الإنتاج ومستويات التشغيل. أما الأسباب الحقيقية والرئيسية وراء هذا التحسن فهي تعود لثلاثة أسباب رئيسية: الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، حيث عملت وحدات الإنتاج مستويات تشغيل مرتفعة واعتمادية أفضل مما انعكس على زيادة الإنتاج والمبيعات، وأيضا تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات خلال الفترة، وهما ساهم في تعزيز الربحية والاستفادة بشكل أفضل من الظروف السوقية المواتية. والعامل الأهم في تقديري هو الأثر التراكمي لبرنامج التحول الذي تنفذه الشركة منذ عام 2021، والذي شمل تنفيذ أكثر من 300 مبادرة لتحسين الأداء التشغيلي والمالي. وقد ساهم البرنامج في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الانضباط المالي وخفض إجمالي الدين من حوالي 11 مليار دولار إلى أقل من 4 مليار دولار الآن، الأمر الذي انعكس أيضا على انخفاض تكاليف التمويل وتحسين ربحية الشركة. يعني لذلك نحن لا ننظر لهذه النتائج على أنها نتيجة عامل واحد أو ظرف سوقي مؤقت، وإنما انعكاس لتحول شامل في طريقة إدارة الشركة.
2: دعني أسألك بالنسبة لتكاليف الشحن، لأن الحرب أثرت على ارتفاع التكاليف، هل هذا أيضا ساهم بارتفاع التكاليف؟ ذكرت حضرتك أنه لا يمكن المقارنة بربع ثاني من العام الماضي، بس بالمطلق هل تأثرتم بهذا الموضوع؟
1: بخصوص تكاليف الشحن والتأمين فقد ارتفعت خلال فترة الأزمة، لكن التأثير اختلف حسب نوع المنتج. ففي منتجات البوليمرز لم تتغير أجور

0: الشحن بشكل كبير، إلا أن تكلفة التأمين على الحاويات ارتفعت من نحو 500 دولار إلى تقريبا 3000 دولار للحاوية. أما المنتجات السائلة فقد ارتفعت أجور الشحن بنسب تراوحت ما بين 50 إلى 100%، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين على السفن إلى عدة أضعاف مستويات مقارنة بمستوياتها السابقة. ورغم هذه الضغوط استطعنا بإدارة سلاسل الإمداد بكفاءة والحفاظ على استمرارية عمليات التصدير والوفاء بجميع التزاماتنا تجاه عملائنا.
1: دعني أختم بموضوع عملية التحول التي تقومون بها مهندس عثمان. اليوم صار في إلغاء لديون الشير هولدرز الأساسيين وتغيير بهيكل الملكية، حيث أن أرامكو استحوذت على حصة الشريك الأجنبي، وصار في أيضا ضخ رأس مال بالشركة من بعد إطفاء الخسائر، وذكرت حضرتك تخفيض الدين من 11 مليار لأربعة مليارات. اليوم ما هي الخطوات التالية؟ استخدام رأس المال الجديد؟ لأي مدى تراجع حجم الدين سيؤثر على تخفيض تكلفة الاستدانة بشكل دوري؟ أعطينا أكثر لو سمحت فكرة عن الخطوات التالية بعملية التحول هذه.
0: إعادة الهيكلة المالية كانت إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التحول، ويسعدني أنا يعني أقول إنها اكتملت بنجاح، وأصبحت الشركة اليوم في وضع مالي أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عدة سنوات. طبعا شملت إعادة الهيكلة يعني عدة خطوات استراتيجية، أبرزها زيادة ملكية أرامكو السعودية إلى 60%، انخفاض ملكية سوموتومو كيميكال إلى 15%، إلى جانب تنازل المساهمين المؤسسين عن قروض بقيمة 1.5 مليار دولار، وضخ سيولة إضافية بقيمة 1.4 مليار دولار مقابل إصدار أسهم من الفئة باء. انعكست هذه الإجراءات بشكل مباشر على المركز المالي للشركة، حيث انخفض إجمالي الدين إلى أقل من 4 مليار دولار، كما انخفضت تكاليف التمويل بنحو 60%، مما عزز مرونة الشركة وقدرتها على تمويل خططها المستقبلية. كما ساعدت إعادة الهيكلة إلى جانب التحسن في الأداء التشغيلي في معالجة الخسائر المتراكمة بالكامل، والانتقال الآن إلى مرحلة الأرباح المبقاة، وهو ما يمثل محطة مهمة في مسيرة تحول الشركة. اليوم أصبح تركيزنا لا ينصب على إعادة هيكلة الشركة، بل على استثمار هذا المركز المالي القوي في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية وتحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة للمساهمين.
1: ما أبرز هذه المشاريع؟
0: عندنا أربع مشاريع رئيسية. مشروع راح يتم الانتهاء منه إن شاء الله هذه السنة، ثلاثة مشاريع راح يتم الانتهاء منها في السنة القادمة، والمشروع الأكبر اللي هو تحويل زيت الوقود الثقيل إلى منتجات عالية الجودة راح يتم الانتهاء من المشروع هذا في 2030، وهذا المشروع حيوي جدا وراح يشكل نقلة كبيرة في مسيرة الشركة ويضعها على الطريق الربحية المستدامة.
2: لمزيد حول كل هذه الأخبار التي نتابعها في السوق السعودية انضم إلينا مباشرة من الرياض دكتور عبد الله السلوم، أستاذ المالية المساعد في جامعة الإمام. أهلا بك دكتور عبد الله. لأبدأ معك من نتائج بترول رابغ، ربما الشركة واضح أنه صار فيها تحول كبير، وهي في لحظة جولديلوكس كل العوامل الإيجابية تجتمع فيها. ما تعليقك بداية على هذه النتائج؟
3: أهلا بك بداية عزيزي عبادة. يمكن اليوم من أهم النتائج اللي أعلنت نتائج بترول رابغ كان فيها عملية التحول من خسائر بما يقارب 1.4 مليار في الربع الثاني من العام السابق إلى صافي ربحية تتجاوز أو ما يقارب 2.7 مليار ريال خلال الربع الثاني. لا شك أنها تعكس مثل ما ذكرت أغلب العوامل اللي ممكن الشركة تتكلم عليها، ارتفاع العوائد بأربع أضعاف أو أكثر، نتكلم أسعار المنتجات ارتفعت، ميزة موقعها على البحر الأحمر أتاح لها أيضا التوسع في الإنتاج، وأيضا النمو المبيعات لديها. نتكلم الفترة المماثلة من العام السابق كان تتوازى مع فترة صيانة امتدت إلى 60 يوم، يمكن هذه أثرت أيضا بشكل كبير، بالإضافة إلى طبعا

0: بخطة التحول اللي تبعتها الشركة بعد استحواذ أرامكو على جزء من الشركة، وبالتالي
1: هل سعر السوق كل هذه التطورات الإيجابية، يعني الارتفاعات مستويات 6 ريالات بشهر يناير تقريبا إلى مستويات 15 ريالا حاليا، هل سعر السوق كل التطور الإيجابي الذي حدث؟
0: سعر بشكل كبير جدا النقلة اللي حصلت، خاصة مع وجود علاوة مخاطر جيوسياسية، هي قللت نوعا ما من التفاعل بالنسبة لسعر السهم، بحكم أنه القطاع بشكل عام، قطاع البتروكيميكال، لم يكن يمر في أفضل حالاته ما قبل أزمة مضيق هرمز، فبالتالي قد يكون هي أقل من المتوقع في الظروف العادية إذا كان سوق البتروكيماويات على حالة أفضل من اللي يعيشها حاليا.
1: طيب دكتور،
0: يمكن أيضا في جانب
1: تفضل
0: غير التكاليف بالنسبة لشركة بترو الرابغ، أيضا حصرية التسويق بالنسبة لأرامكو لمنتجات بترو الرابغ هي عامل بوجهة نظري مهم جدا في أدائهم خلال هذا الربع.
1: طيب الآن باتت لدينا نتائج من العديد من قطاعات الداونستريم في السعودية. المتقدمة تحدثت عن تأثير ارتفاع أسعار اللقيم، عفوا يعني النقص بكميات الامدادات البروبين، راينا بنتائج سابق المغذيات ايضا تاثر باضطرابات الامدادات، وراينا الان نتائج بترابغ لنشاطها على الساحل الغربي. هل بات بامكاننا ان نرسم صوره لتاثر قطاعات الداون ستريم بحرب ايران؟
0: طبعا حتى الآن ممكن نشوف 5 شركات في قطاع البتروكيماويات أعلنت عن نتائجها للربع الثاني بالمجمل أو إجمالي خسائر تكونت لهذه الشركات خلال الفترة الثانية. قد يكون نرى شركات مثل سابك المغذيات كانت نتائجها إيجابية تراجعت بشكل كبير وأتت أقل من متوسط التوقعات. لدينا كيان وسبكيم كانت على تراجع أيضا بالإضافة إلى المتقدمة. الحالة الاستثنائية في الظروف هذه، إحنا نتكلم على شركتين بشكل أساسي، بترو الرابغ اللي أعلنت اليوم نتائجها بالإضافة إلى ينساب بحكم موقعهم الجغرافي بشكل كبير جدا، انعكس هذا الأمر على نتائجهم الربعية. ينساب أيضا قريب أدائها من بترو الرابغ، تضاعفت إيراداتها وصافي ربحيتها بما يقارب 4 إلى 5 مرات، فهذا لا شك يعكس الاستفادة من الظروف اللي تعيشها المنطقة بالنسبة لوصولهم للأسواق، وبالتالي انعكست إيجابيا على نتائج خلال هذا
1: الربع. يعني كان بودنا أن نتحدث عن نتائج مجموعة التداول، لكن هذا ما أتاحه لنا الوقت معك دكتور عبد الله السلوم، الأستاذ المساعد للمالية في جامعة الإيمان. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه الأسواق على موعد مع اجتماع الفيدرالي غدا وقرار الفائدة الأربعاء.

20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

أهلا بكم من جديد. لنحدث حركة الأسواق، المؤشرة الأوروبية أيضا تواكب الارتفاعات التي تابعناها صباحا في آسيا، ارتفاعات على الدكس الألماني ب 1.3% وارتفاعات قوية أيضا في فرنسا 18 نقطة.

0: مئوية على كاك 40 وكذلك في لندن على الفوتسي. العقود الأجنبية الأمريكية أيضا تشير ارتفاعات قوية. ناسداك يشير إلى ارتداد بعد تراجعات الأسبوع الماضي إثر النتائج المخيبة لتسلا وألفابت، وأيضا ارتفاعات تعامل المؤشرات الأخرى اس ام بي 500 بقرابة 19 نقطة مئوية. للمزيد عن الأسواق العالمية تنضم إلينا من لندن الزميلة كارينا كامل. أهلا بك كارينا. الأسواق تراقب اجتماع الفيدرالي في اليومين المقبلين، نراقب أيضا نتائج شركات التكنولوجيا، سيكون أسبوعا مزدحما جدا إلى جانب شركات أخرى أيضا يعني بمؤشر داو جونز. كيف يمكن أن نجمل كل هذه العوامل التي نراقبها معا؟
1: يعني هي بداية إيجابية للأسبوع، كانت هناك مكاسب صباحا في آسيا والأسواق الأوروبية أيضا تبدأ الجلسة اليوم على ارتفاعات. أنت أشرت إلى الداكس، ربما من الأفضل أداءنا اليوم. ما هي الأسهم الداعمة؟ إنفينيون السهم يرتفع، اس اي بي أيضا مكاسب لهذه الشركات لها ثقل كبير في السوق الألمانية، ولكن ربما مع تراجع التطورات الجيوسياسية والهدوء النسبي الذي عاد، تحسن جهات المخاطرة وشركات السفر والسياحة تستفيد بوضوح اليوم. أسهم اير فرانس كي ال ام ترتفع بنحو 4%، دويتش لوفتانزا أيضا، ايزي جيت تحقق مكاسب اليوم بحوالي 1.4%، اي اي جي الملكي لايبيريا وبريتش ايرويز مكاسب ب 2.5%. فبشكل عام الايجابيه تعم الاسواق الاوروبيه اليوم، كل التركيز طبعا على اجتماعات البنوك المركزيه، اولها طبعا الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء من هذا الاسبوع، ثبات متوقع، فقط احتمال 38% ان يرفع الفيدرالي الفائده هذه المره، ولكن الاسواق تحتسب امكانيه رفع الفائده مرتين قبل يناير من السنه القادمه. بنك اوف انجلاند ايضا يجتمع الخميس مره ثانيه، هنا نتوقع ثبات، ولكن قد يرفع البنك الفائدة 3 مرات على بقية السنة الجارية أو على مدار السنة المتبقية. والجمعة أيضا البنك أوف جابان. أخيرا عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة تفسح عن نتائجها، لدينا قائمة طويلة من الشركات، ولكن غدا الثلاثاء فودافون، كوك، بوينغ، ريو تينتو، باركليز، فورد، باي بال من بين الشركات في مجال التكنولوجيا الأربعاء. سنركز على مايكروسوفت، ميتا، أرم هولدينج، كوالكوم. الخميس أبل، أمازون، ماستر كارد، شيل ولويدز، ويوم الجمعة شيل وأكسون. فأسبوع حافل بنتائج الشركات، اجتماعات البنوك المركزية، وأيضا أرقام التضخم الأمريكية، مؤشر Personal Consumption Expenditure الخميس مع أرقام الجي دي بي.
0: يعني أوجزت كل شيء كارينا، أشكرك جزيل الشكر. الزميلة كارينا كامل من لندن. نذكر بحركة الأسواق الخليجية في هذا الصباح، ارتفاعات تعم كل الأسواق. دبي يقلص مكاسبه إلى حوالي 1%، وأبو ظبي إلى نصف النقطة المئوية. مكاسب الكويت مستمرة نصف النقطة المئوية، قطر ومسقط كلها على ارتفاع، وكذلك سوق السعودية. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق، أعود وألتقي بكم على رأس الساعة على شاشة العربية بزنس. إلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوة

0: الثانية والنصف على العربية بزنس.
1: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6% مع انحسار مخاوف تصعيد بين واشنطن وطهران. وبترو رابغ تحقق أكبر أرباح فصلية في تاريخها، وسهم الشركة يتفاعل إيجابا. عوائد السندات الأمريكية تتراجع مع ترقب اجتماع الفيدرالي وقرار الفائدة هذا الأسبوع. شي أن تسجل خسارة فصلية بقرابة 100 مليون دولار قبل طرحها المرتقب في هونغ كونغ.

0: واشنطن تمتنع عن تنفيذ ضربات جديدة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق هذه الضربات يوم الجمعة بعد أسبوعين من الضربات الليلية المتتالية والتي قامت بها القوات الأمريكية على إيران. أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إغلاق طرح شهر يوليو الجاري من الصكوك الحكومية المحلية المقاومة بالريال بقيمة بلغت 5.3 مليار ريال، وتوزع الإصدار على 5 شرائح. ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 15% على أساس سنوي في شهر يونيو، لكنها واصلت التباطؤ للشهر الثاني على التوالي بعد نمو بلغ 21% في شهر مايو. قفز سهم شركة CXMT المتخصصة في رقائق الذاكرة بنحو 500% في أولى جلسات التداول في بورصة شنغهاي، ورفع هذا الأداء القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 3 تريليونات يوان، ما يعادل 443 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة مدرجة في الصين من حيث القيمة السوقية، متجاوزة بذلك بنك الصناعة والتجارة الصيني. تجري انفيديا محادثات لتقديم ضمانات تمويلية بنحو ربع تريليون دولار لصالح اوبن اي اي لدعم استئجار مشروع لمركز بيانات ضخم بقدرة 10 جيجا وات تطوره ذراع الطاقة التابعة لسوفت بانك في جنوب ولاية اوهايو، وذلك بحسب وول ستريت جورنال، وتتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليار دولار. في نتائج الشركات السعودية، تحولت شركة بترورابغ إلى الربحية في الربع الثاني من العام الحالي بدعم من ارتفاع المبيعات وتحسن هوامش المنتجات، وسجلت الشركة أرباحا فصلية بقيمة 2,661 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 1,370 مليون ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي، وهذه أعلى أرباح فصلية في تاريخ الشركة. ولكن نشير إلى أنها كانت قد حققت أيضا أرباحا في الربع الأول من هذه السنة. أما الإيرادات الفصلية فقد ارتفعت ب 416% على أساس سنوي إلى 20.4 مليار ريال تقريبا، ورجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح إلى ارتفاع معدل تشغيل المصانع وزيادة حجم المبيعات وتحسن هوامش المنتجات المكررة والبتروكيماوية، مدعومة بظروف السوق المؤاتية وعدم توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية. وأوضحت بترورابغ أن انخفاض تكاليف التمويل في الربع الحالي ساهم بدعم الأرباح، وذلك نتيجة السداد المبكر لبعض القروض الطويلة الأجل إلى جانب تراجع أسعار الفائدة المرجعية. وهذا هو سهم بترورابغ يقفز في هذه الأثناء بأكثر من 6%، يتجاوز مستويات 16 ريالا وربع ريال تقريبا. هذه ذروة جديدة يسجلها السهم هذا العام، يعني كان قد وصل إليها بين بشهر أبريل الماضي، ولكن إذا قارنا هذه المستويات بمستويات السهم ببداية السنة نتحدث تقريبا عن 3 أضعاف ما كان عليه في شهر يناير. في لقاء مع العربية بزنس، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة بترورابغ المهندس عثمان الغامدي، قال إن الشركة نجحت في خفض ديونها من 11 مليار دولار إلى أقل من 4 مليارات دولار، وأدت إعادة الهيكلة المالية إلى تقليص تكاليف التمويل بنحو 60%. نتابع.
1: الربع الثاني من العام الماضي مثل ما ذكرت شهد التوقف الكامل. أما إذا نظرنا إلى الربع الثاني من السنة هذه وارتفاع المصاريف، لها علاقة مباشرة بمستويات الإنتاج ومستويات التشغيل. أما الأسباب الحقيقية والرئيسية وراء هذا التحسن فهي تعود لثلاثة أسباب رئيسية: الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، حيث عملت وحدات الإنتاج مستويات تشغيل مرتفعة واعتمادية أفضل، مما انعكس على زيادة الإنتاج والمبيعات، وأيضا تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات خلال الفترة، وهما ساهم في تعزيز الربحية والاستفادة بشكل أفضل من الظروف السوقية المواتية. والعامل الأهم في تقديري هو الأثر التراكمي لبرنامج التحول الذي تنفذه الشركة منذ عام 2021، والذي شمل تنفيذ أكثر من 300 مبادرة لتحسين الأداء التشغيلي والمالي.
2: نعم. وقد

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا عبادة اللدن. لنبدأ بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم وعلى أن نفصلها لاحقا في هذه الساعة. البداية من تراجع أسعار النفط بأكثر من 6% فيما ارتفعت أسعار المعادن بعد أن أبلغت إيران الوسطاء باستعدادها لوقف الهجمات ما دامت

0: ساهم البرنامج في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الانضباط المالي وخفض إجمالي الدين من حوالي 11 مليار دولار إلى أقل من 4 مليار دولار الآن. الأمر اللي انعكس أيضا على انخفاض تكاليف التمويل وتحسين ربحية الشركة. يعني لذلك نحن لا ننظر لهذه النتائج على أنها نتيجة عامل واحد أو ظرف سوقي مؤقت، وإنما انعكاس لتحول شامل في طريقة إدارة الشركة.
1: دعني أسألك بالنسبة لتكاليف الشحن، لأن الحرب أثرت على ارتفاع التكاليف، هل هذا أيضا ساهم بارتفاع التكاليف؟ ذكرت حضرتك أنه لا يمكن المقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بس بالمطلق هل تأثرتم بهذا الموضوع؟
0: بخصوص تكاليف الشحن والتأمين فقد ارتفعت خلال فترة الأزمة، لكن التأثير اختلف حسب نوع المنتج. ففي منتجات البوليمرز لم تتغير أجور الشحن بشكل كبير، إلا أن تكلفة التأمين على الحاويات ارتفعت من نحو 500 دولار إلى تقريبا 3000 دولار للحاوية. أما المنتجات السائلة فقد ارتفعت أجور الشحن بنسب تراوحت ما بين 50 إلى 100%، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين على السفن إلى عدة أضعاف مستويات مقارنة بمستوياتها السابقة. ورغم هذه الضغوط استطعنا بإدارة سلاسل الإمداد بكفاءة والحفاظ على استمرارية عمليات التصدير والوفاء بجميع التزاماتنا تجاه عملائنا.
1: دعني أختم بموضوع عملية التحول التي تقومون بها مهندس عثمان. اليوم صار في إلغاء لديون الشير هولدرز الأساسيين وتغيير بهيكل الملكية، حيث أن أرامكو استحوذت على حصة الشريك الأجنبي، وصار في أيضا ضخ رأس مال بالشركة من بعد إطفاء الخسائر، وذكرت حضرتك تخفيض الدين من 11 مليار إلى 4 مليارات. اليوم ما هي الخطوات التالية؟ استخدام رأس المال الجديد؟ لأي مدى تراجع حجم الدين سيؤثر على تخفيض تكلفة الاستدانة بشكل دوري؟ أعطينا أكثر لو سمحت فكرة عن الخطوات التالية بعملية التحول هذه.
0: إعادة الهيكلة المالية كانت إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التحول، ويسعدني أنا يعني أقول إنها اكتملت بنجاح، وأصبحت الشركة اليوم في وضع مالي أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عدة سنوات. طبعا شملت إعادة الهيكلة يعني عدة خطوات استراتيجية، أبرزها زيادة ملكية أرامكو السعودية إلى 60%، انخفاض ملكية سوموتومو كيميكال إلى 15%، إلى جانب تنازل المساهمين المؤسسين عن قروض بقيمة 1.5 مليار دولار، وضخ سيولة إضافية بقيمة 1.4 مليار دولار مقابل إصدار أسهم من الفئة باء. انعكست هذه الإجراءات بشكل مباشر على المركز المالي للشركة، حيث انخفض إجمالي الدين إلى أقل من 4 مليار دولار، كما انخفضت تكاليف التمويل بنحو 60%، مما عزز مرونة الشركة وقدرتها على تمويل خططها المستقبلية. كما ساعدت إعادة الهيكلة إلى جانب التحسن في الأداء التشغيلي في معالجة الخسائر المتراكمة بالكامل، والانتقال الآن إلى مرحلة الأرباح المبقاة، وهو ما يمثل محطة مهمة في مسيرة تحول الشركة. اليوم أصبح تركيزنا لا ينصب على إعادة هيكلة الشركة، بل على استثمار هذا المركز المالي القوي في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية وتحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة للمساهمين.
1: ما أبرز هذه المشاريع؟
0: عندنا أربع مشاريع رئيسية. مشروع راح يتم الانتهاء منه إن شاء الله هذه السنة، ثلاثة مشاريع راح يتم الانتهاء منها في السنة القادمة، والمشروع الأكبر اللي هو تحويل زيت الوقود الثقيل إلى منتجات عالية الجودة راح يتم الانتهاء من المشروع هذا في 2030، وهذا المشروع حيوي جدا وراح يشكل نقلة كبيرة في مسيرة الشركة ويضعها على الطريق الربحية المستدامة.
2: وفي قطاع الإسمنت ارتفعت أرباح شركة الإسمنت العربية في الربع الثاني بنحو 48% إلى 30.4 مليون ريال، ولكنها أتت دون توقعات محللين عند 44 مليون ريال. عزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع هامش الربح بالإضافة إلى انخفاض مصروف الاستهلاك نتيجة لتغيير محاسبي في العمر الإنتاجي الاقتصادي المقدر لمصنع الشركة. من جهة أخرى سجلت الإيرادات الفصلية انخفاضا بنحو 2% لتسجل 229 مليون ريال على الرغم من ارتفاع متوسط سعر بيع الوحدة. وفي سياق متصل أقر مجلس

إدارة توزيع أرباح النقدية بواقع 50 هلالة لكل سهم وبمجموع 50 مليون ريال عن النصف الأول من العام الحالي. هي نفس توزيعات النصف الأول من العام الماضي ولكنها أقل من توزيعات النصف الثاني من العام الماضي. هذا هو سهم إسمت العربية، تراجع كبير نراه على السهم بأكثر من 6%. وأيضا في قطاع الإسمنت ارتفعت أرباح الإسمنت المنطقة الشرقية بنحو 10% إلى 69 مليون ريال، متفوقة على توقعات المحللين عند 65 مليون ريال. أتى هذا الارتفاع بدعم من نمو المبيعات بعشرة في المئة إلى 344 مليون ريال، إضافة لتحقيق أرباح من إعادة تقييم بعض الاستثمارات بالقيمة العادلة. وأقرت الشركة توزيع أرباح النقدية بواقع 60 هللة على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري بوتيرة متماشية مع توزيعات النصف الأول والنصف الثاني من العام الماضي. وهذا هو سهم إسمنت الشرقية، تراجعات أيضا تعم قطاع الإسمنت في جلسة اليوم. بالمجمل يعني نتائج الربع الثاني أقل من نتائج الربع الأول بشركات الإسمنت ولكنها أفضل من الربع الثاني من العام الماضي. بقطاع آخر تراجعت الأرباح الفصلية شركة مجموعة تداول سعودية ب4% إلى 92 مليون ريال. أتت هذه الأرباح أفضل بقليل من توقعات المحللين عند 90 مليون ريال. وعزت الشركة هذا التراجع في صافي الربح إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بقرابة 5% بضغط من مصاريف الإهلاك والإطفاء. وارتفعت إيرادات الشركة بشكل طفيف بنسبة 1% إلى 322 مليون ريال. والشركة تتحدث عن تحسن بالإيرادات من خارج قطاع التداول خصوصا قطاع البيانات. لنلقي نظرة على مؤشر السوق في هذه الأثناء، اليوم ارتفاعات إيجابية نراها في السوق السعودية وفي معظم أسواق الخليج. كنا قد تجاوزنا 10800 نقطة صباحا ولكن المؤشر الآن يتداول دون هذا المستوى بقليل. يعني قيم سيولة ما زالت منخفضة في هذه الفترة عموما، يعني نتحدث في هذه الأثناء عن تداولات بأقل من 1.6 مليار ريال. بجلسة يوم أمس بكاملها كانت تداولات حوالي 2.4 مليار ريال أو أقل من ذلك بقليل. تركيز بالتداول كما هو متوقع على بترو رابق هو السهم الأكثر تداولا، حوالي 360 مليون ريال في هذه الأثناء. يعني عم نتحدث تقريبا عن حوالي 20% من السيولة تتركز على سهم بترو رابق حتى هذه اللحظة. أيضا تداولات على الراجحي على أرامكو اس ام بي وعلى صناعات كهربية، اليوم تداولات كثيفة جدا على هذه السهم مع ارتفاعات كبيرة يعني بالحد الأقصى.

فقط أشير لأنه الصناعات الكهربائية طبعا تقلصت الارتفاعات. في بداية الجلسة كانت الارتفاعات بالحد الأقصى ب 10%، الآن المكاسب ب 1.4%. ونذكر بالخبر الذي أعلن ب 23 من يوليو عن حصول إحدى شركة أجدى للخدمات الصناعية، هي أحد كبار المساهمين في الشركة وتمتلك 18% من أسهم الشركة، أتمت نقل أسهمها إلى محافظة استثمارية. لم يكن هناك أخبار حقيقة لافتة أو بارزة تفسر هذا النشاط الكبير على أسهم الشركة. على كل حال، إعلان من شركة بلاكستون وهي أكبر مدير للأصول البديلة في العالم عن افتتاح مكتب جديد في الكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصبح ثاني مكاتبها في دول الخليج بعد أبوظبي. يأتي القرار بعد أيام من مشاركة بلاكستون إلى جانب بروكفيلد في وشركة كي كي آر في تطوير شبكة خطوط تصدير النفط الكويتية، وبالأحرى عقد شراء وإعادة تأجير بقيمة 16 مليار دولار. وهذه الصفقة تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر، أكبر FDI في تاريخ الكويت. وأكد رئيس الشركة جوناثان غراي أن الكويت تمتلك المقومات لتصبح مركزا تجاريا وماليا رئيسيا في المنطقة، مشيرا إلى أن رأس المال الخاص يمكن أن يسهم في دعم جهودها لتنويع الاقتصاد. تقترب شركة بي بي البريطانية من التوصل إلى اتفاق لبيع ذراعها المتخصصة في الطاقة الشمسية لايت سورس إلى تحالف استثماري يضم شركة

رين هاوس الذراع الاستثمارية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية KIA وشركة كواليتيز إنرجي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لإعادة التركيز على أنشطة النفط والغاز وخفض مديونيتها من نحو 23 مليار دولار إلى أقل من 18 مليار دولار بنهاية العام المقبل. وبحسب مصادر فاينانشال تايمز، برز التحالف المدعوم من الكويت باعتباره المتقدم النهائي في عملية الاستحواذ مع توقعات بإبرام الصفقة قريبا، رغم تأكيد المصادر أن المفاوضات لم تحسم بعد. والأسواق الخليجية تشهد ارتفاعات لافتة هذا الصباح. مؤشر دبي كان قد بدأ الجلسة على ارتفاعات بقرابة 1.5%، قلصها إلى قرابة 1%، ولكن الارتفاعات ما زالت موجودة وقائمة في معظم الأسواق بأبوظبي والكويت بنصف النقطة المئوية، وفي قطر ومسقط ما بين 13 و14 نقطة مئوية. وإلى فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. الفيدرالي الأمريكي أمام اختبار صعب بين تثبيت الفائدة ورفعها.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو مزارع؟
3: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. بص ديل مونتي قصة طويلة، أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو أنه استحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شفته. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريبا سنة.
2: محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. تدخل الأسواق أسبوعا حاسما فيما الأنظار تتجه إلى اجتماع قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة للفائدة والسيولة عالميا. يوم الأربعاء يواجه الفيدرالي اختبارا واختيارا أيضا بالغ الحساسية بين كبح مخاطر التضخم وشراء مزيد من الوقت قبل العودة إلى التشديد. التفاصيل مع مي بن خضرة.
1: الأسواق أمام أسبوع قد يغير اتجاهها. الفيدرالي يدخل واحد من أكثر الاجتماعات غموضا في سنوات. يوم الأربعاء سيكون المستثمر أمام قرار يصعب التنبؤ به. هل يرفع الفيدرالي الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم أم يختار الانتظار بعدما أظهرت أحدث البيانات هدوءا في ضغوط الأسعار؟ المعضلة هي أن الفيدرالي يتلقى إشارات متعارضة. من جهة جاءت بيانات يونيو لتدعم التريث لأن ضغوط الأسعار الأساسية هدأت وأسعار الطاقة تراجعت خلال الشهر، فيما لم يظهر سوق العمل أي إشارات إلى ضغوط تضخمية جديدة. ولكن في المقابل النفط عاد ليقلب الحسابات في شهر يوليو مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، وعادت مخاطر التضخم إلى الواجهة في الوقت الذي يدخل فيه الفيدرالي الاجتماع أساسا وسط انقسام واضح داخل أروقة صنع القرار. وفقا لوول ستريت جورنال، كان المسؤولون في الاجتماع السابق منقسمين تقريبا بالتساوي. فريق يرى بأن رفع الفائدة سيصبح ضروريا خلال هذا العام، وفريق آخر يعتقد بأن السياسة النقدية الحالية ومعدلات الفائدة كما هي كافية. الآن أصبح القرار أكثر تعقيدا بسبب التقلبات الكثيرة التي نشهدها على أسعار النفط. أي موجة جديدة وممتدة من

ارتفاعات أسعار الطاقة قد تجعل التضخم العام أكثر عنادا في وقت لا يزال فيه التضخم الأساسي اللي هو يستثني أسعار الغذاء والطاقة عند 2.6%، يعني هو أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. هنا بدأت الأسواق تعيد حساباتها. تسعير العقود الآجلة لرفع لاحتمال رفع الفائدة في اجتماع 28 و 29 من يوليو وصل لنحو 40% كاحتمالية. هذه 40% كانت 10% قبل أن يعود التصعيد من جديد، ولكن هذه الأرقام لا تختصر كل الغموض. هناك عامل آخر، هذا الرجل رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش الذي يتحدث بصرامة عن ضرورة استعادة استقرار الأسعار، ولكنه حتى الآن لم يكشف بوضوح ما إذا كان يرى أن ذلك يتطلب رفع الفائدة فوراً أو الانتظار. وهذا تحديدا ما يجعل اجتماع يوم الأربعاء مختلف. رفع الفائدة سيبعث برسالة واضحة بأن الفيدرالي مستعد للتحرك سريعا أمام أي تهديد جديد للتضخم، ولكن التثبيت لن ينهي الجدل بل قد يؤجله فقط وببساطة إلى شهر سبتمبر. لذلك المستثمرون هذا الأسبوع لا ينتظرون فقط القرار العام بشأن ربع نقطة المئوية. السؤال الأكبر هو أي فيدرالي سنراه بعد يوم الأربعاء؟ هل هو فيدرالي مستعد للعودة سريعا إلى التجديد إذا اشتدت مخاطر التضخم، أو هو فيدرالي يفضل شراء المزيد من الوقت قبل خطوته التالية؟ على كل في الحالتين الحركة الأكبر في الأسواق لربما ستكون بشكل أساسي مع كلمة سيقولها وورش، ولو أنه خلال الاجتماع الماضي لم يعطي أي تصريحات مستقبلية أو جايدنس حول مستقبل السياسة النقدية، لأنه هو من مدرسة مختلفة عن أي من سابقيه. هو يرى بأنه لا يجب أن يكون الفيدرالي بهذا الوضوح أمام الأسواق.

0: فن تطورات الجيوش السياسية الأخيرة ونوع من الهدوء على الجبهة بين إيران والولايات المتحدة انعكست على الدولار وانعكست أيضا على عوائد سندات الخزانة الأمريكية. لاحظوا هذه التراجعات على العوائد من مختلف الأجال وسط ضعف للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية. إذن بأسواق العملات نرى اليورو يتداول قريب جدا من مستويات 1.14، كان يتداول فوق هذا المستوى صباحا. أيضا الجنيه الاسترليني 1.43 تقريبا، والين الياباني تحسن قليلا بعد أن كان قد لامس مستويات 164 ينا للدولار الأمريكي. للمزيد حول الاجتماع الفيدرالي ونترقبه في اليومين المقبلين، ينضم إلينا مباشرة من دبي رمزي أبو عبد الله محلل الأسواق في شركة فايستن للاستشارات المالية. أهلا بك رمزي. برأيك كيف سيصيغ كيفن وورش رسالته للأسواق؟ هو لا يحبذ الجايدنس المستقبلي، وفي نفس الوقت العوامل يعني تكثر من عدم اليقين، يعني نتحدث سواء بأسواق الطاقة أو على مستوى التوترات الجيوسياسية أو على مستوى حتى الطلب على الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح، يعني كيفن وورش مصمم على إعادة مستويات التضخم إلى 2%، ونحن بعدنا فوق هذه المستويات. يعني بشهر يونيو شفنا تراجع وتباطؤ شوي بالاقتصاد الامريكي، شفنا تراجع بمستويات التضخم، ولكن يعني هذه الارقام مشجعه، ولكن الفيدرالي الامريكي وخاصه كيفن وورش لن ياخذ قرار بخفض اسعار الفائده الا حتى يتاكد انه هناك يعني عاود مستويات التضخم الى 2% وعلى فتره مستدامه، مش على قراءه بيانيه واحده. وبالتالي انا برايي رح تكون اللغه نوعا ما متشدده، خاصه انه رجعنا

0: شفنا صعود كبير لاسعار النفط والطاقه وعوده توترات جيوسياسيه، وهذا الشيء بيخلي الفدرال الامريكي يتريث بالوقت الحالي، ولكن يعني يبكي على اللغم المتشدده، خاصه انه مثل ما قلت يعني بعدنا فوق مستويات ال 2% اللي هو الهدف للفدرال الامريكي.
1: يعني اللافت رمزي انه هو من جهه يقول انه لا يريد ان يعطي توجهات مستقبليه، ولكن عمليا تصريحاته المتشدده تجاه التضخم وشهادته امام الكونغرس يعني فعلت فعلها في الاسواق، يعني الاسواق سعرت هذا التشدد من خلال تصريحات، يعني من دون ان يسميها جايدنس، ولكنه بطبيعه الحال بكلامه اعطى هذه الاشاره للاسواق. هل هو يتدخل من خلال تصريحات قبل ان يتدخل من خلال رفع فعلي الفائده؟
0: طبعا الاسواق يعني تسرعت شوي بتفسير كلامه لكيفن وورش. مثل العاده يعني الاسواق دائما هي بتكون فورورد، هي بتكون عند الفورورد جايدنس بتسعيرها لمعدلات الفائده وللخطوه المقبله للفدرالي الامريكي. ولكن اذا بنطلع على البيانات الحاليه يعني حتى سوق العمل في شويه تباطؤ، ولكن بعده متماسك الاقتصاد الامريكي، بعده سوق العمل متماسك وصلب نوعا ما، وبالتالي هذا الشيء ما بيستدعي بعد انه يتخلى كيفن وورش والفدرال الامريكي عن السياسه او اللغه التشدديه يلي هي عم تكون هلا، وبالتالي الاسواق عم تستبق شوي هذا الموضوع وعم بتفسر هذا الكلام بالوقت الحالي. طبعا كيفن وورش يعني ما راح يعطي فورورد جايدنس انا برايي، خاصه انه نحن هلا بظل الظرف يعني عدم اليقين المرتفع حاليا، ولكن الاسواق انا برايي رح تضلها تسعر انه الفدرال الامريكي بالاجتماعات المقبله سوف يرفع الفائده.
1: طبعا يعني الكلام مجرد الكلام الان عن تضخم مرتفع هو بحد ذاته اشاره للاسواق، ولكن كيف ينعكس ذلك الان على الدولار؟ يعني هل الدولار يسعر سياسه مستقبليه الاحتياط الفدرالي ام يسعر البيانات الاقتصاديه التي نتابعها؟
0: المزيج من الاثنين. يعني طبعا اليوم عم نشوف عوائد السندات مرتفعه، رجعنا شفنا عوائد السندات ل 30 سنه رجعت ارتفعت فوق ال 5%، فبالتالي عم بيكون في يعني المستثمر عم بيهرب من اصول اللي بتحمل مخاطر الى سندات عوائد السندات او سندات الخزينه، وهذا الشيء عم بيدعم الدولار. فبالتالي نعم يعني الدولار حاليا وقوة الدولار حاليا جاية من الصعود اللي شفناه على عوائد سندات الخزينة يلي هي ناتجة عن تسعير الأسواق بأنه بالمرحلة المقبلة سوف نشهد معاودة ارتفاع لمعدلات التضخم، وهذا الشيء رح يستدعي الفدرال الأمريكي للتدخل و يعني بالقليل لإبقاء المعدلات الفائدة الحالية على إلى مدى أطول أو حتى رفعها بالأشهر المقبلة.
1: المسألة الأخرى أيضا التي نراقبها في سياسة كيفن وورش هي مسألة تخفيض ميزانية الفيدرالي، هل تعتقد أنه قادر فعلا على اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه أم أنه سيراقب أثرها أيضا على الأسواق؟
0: طبعا يعني اليوم حيلا خطوة بده يقوم فيها الفيدرالي، اليوم يعني راح يدرس وضع الأسواق بشكل عام وخاصة يعني سوق العمل، مستويات التضخم ويعني التوترات الجيوسياسية. أنا بعتقد أنه هذه الخطوة بالوقت الحالي ما رح يقوم فيها الفدرالي الأمريكي، ممكن نشوفها بشهر سبتمبر أو تقريبا صوب آخر السنة بديسمبر.
1: أشكرك جزيل الشكر رمزي أبو عبد الله المحلل في شركة فايستن للاستشارات المالية. إلى أبرز البيانات الاقتصادية الصادرة في آسيا، حيث ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 15% على أساس سنوي في شهر يونيو، لكنها واصلت التباطؤ للشهر الثاني على التوالي بعد نمو تجاوز 21% في شهر مايو. وخلال النصف الأول من العام الحالي زادت الأرباح الصناعية بحوالي 19% مستفيدة من طفرة في صناعة الرقائق والمعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن بيئة الأسعار حيث ارتفعت أسعار المنتجين ب 3.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، لتسجل أول قراءة إيجابية منذ أواخر عام 2022. ارتفعت الأسهم الصينية صباح هذا اليوم بعد إدراج شركة سي اكس ام تي المتخصصة في رقائق الذاكرة، والتي قفز سهمها بنحو 500% في أول جلسات تداوله ببورصة شنغهاي، ورفع هذا الأداء قيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 3 تريليون

تايوان أي ما يعادل 440 مليار دولار لتصبح أكبر شركة مدرجة في الصين من حيث القيمة السوقية ولتتجاوز بذلك بنك الصناعة والتجارة الصيني. وصعد مؤشرا سي اس اي 300 وشنغهاي كومبوزيت مع تراجع المخاوف ما يؤدي الطرح الضخم الى سحب السيوله من السوق. ورغم استمرار الضغوط على اسهم التكنولوجيا يرى محللون في يو بي اس ان الاستثمارات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي في الصين ستواصل النمو مؤكدين انهم لا يرون مؤشرات على وجود فقاعه في قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني. ومؤشرات آسيا ارتفعت بقوة هذا الصباح وسط الأنباء عن تراجع احتمالات الحرب في الشرق الأوسط. هانغ سينغ ارتفع بقرابة 1% وأيضا توبكس قفز بحوالي 1.2%. ارتفعت أسهم شركة نيفر الكورية الجنوبية المتخصصة في خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية بأكثر من 10% خلال تعاملات اليوم بعدما أعلنت شركة إنفيديا أنها ستستثمر مليار دولار في الاكتتاب في أسهم جديدة لتمويل مشروع توسيعة مركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي. وأوضحت نيفر أنها ستصدر أكثر من 7 ملايين سهم جديد لصالح إنفيديا بخصم يبلغ 1% عن سعر الإغلاق السابق، فيما ستوفر شركة بروكفيلد تمويلا يصل إلى 9 مليارات دولار بصفتها الشريك التمويلي للمشروع لترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات إلى 10 مليارات دولار. وبموجب الصفقة ستصبح انفيديا من أكبر مساهمي نيفر بحصة تبلغ 4.5%. تجري انفيديا محادثات لتقديم خدمات او ضمانات تمويليه بقيمه 250 مليار دولار لصالح شركه اوبن اي اي لدعم استئجار مشروع مركز بيانات ضخم بقدره 10 جيجا وات تطور ذراع الطاقه التابعه لسوفت بانك في جنوب ولايه اوهايو الامريكيه، وذلك بحسب وول ستريت جورنال. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليار دولار، فيما قد تبحث إنفيديا أيضا في تمويل مشتريات أوبن أي أي من رقائقها بقيمة تصل إلى 350 مليار دولار في خطوة قد تضمن لصانعة الرقائق طلبا طويل الأجل على منتجاتها. وبالنسبة لأوبن أي أي قد يمثل استئجار المشروع خطوة كبيرة نحو سيطرة أكبر على بنيتها التحتية الحاسوبية بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على استئجار قدرات الحوسبة من مايكروسوفت وأيضا من أمازون وأوراكل. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في 2028 بقدرة تقارب 800 ميجا وات. الارتفاعات في الأسواق تمتد إلى عقود الأجل الأمريكية مع هذه الارتفاعات لمؤشر ناسداك كومبوزيت بحوالي 1.4%. هذا مخالف طبعا لاتجاه الأسواق في ختام الأسبوع الماضي، كانت في تراجعات على ناسداك بضغط من نتائج ألفابت وتسلا. طبعا نراقب في هذا الأسبوع نتائج كبرى شركات التكنولوجيا والماجنيفيسنت 7، العديد منها تعلن نتائجها هذا الأسبوع. تتسع تداعيات حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا بعدما أجبرت النيران أكثر من 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم في ظل رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة تعرقل جهود فرق الإطفاء، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع أزمة لبحث تطورات الوضع. وفي جنوب غرب فرنسا ارتفع عدد الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإخلاء في منطقتي جيرينو ولاندرز ولاندس إلى نحو 250 ألف شخص مع استمرار تقدم النيران نحو بوردو. وامتدت تداعيات الاقتصاد حيث وصف وزير المالية الفرنسي أثر الحرائق بأنه أشبه بضربة رعدية، كما أعلن شركة التكنولوجيا والبرمجيات الفرنسية لكترا الإغلاق المؤقت لموقعها في بوردو وبسبب اقتراب الحرائق مؤكدة عدم تسجيل أضرار في منشأتها حتى الآن. وفي إسبانيا حيث تم الإعلان عن حالة الطوارئ ساعد تحسن الأحوال الجوية فرق الإطفاء في محيط مدريد، لكن رئيس الوزراء حذر من استمرار الظروف الصعبة. وفي فالنسيا أعلنت السلطات وفاة رجل عثر عليه داخل سيارته في أحد الحرائق.

0: وهذه نظرة على المؤشرات المصرية التي تواكب الارتفاعات التي نراها في أسواق منطقتنا وفي الأسواق العالمية، ارتفاعات بحوالي 1% الآن في هذه الأثناء على المؤشر 70، ارتفاعات طبعا أكبر من الارتفاعات التي نراها على المؤشر 30، ولو أنها ارتفاعات أيضا كبيرة. زميلتنا فهيمة زايد تواكبنا اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة. أهلا بك فهيمة، اليوم أخبار إيجابية تتعلق بالاستثمار في مصر، إليك.
1: عبادة، بالفعل يعني تقرير الأونكتاد يتحدث عن أن مصر للعام الرابع على التوالي تحتل المركز الأول في إفريقيا في اكتزاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 15.5 مليار دولار خلال العام الماضي. لكن دعنا ننتقل مباشرة إلى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ليعطينا صورة أوضح عن هذه الاستثمارات وعن يعني هي بالطبع هي أقل من عام 24 لكن بسبب الصفقة الاستثنائية عام 24 الخاصة برأس الحكمة. لكن في أي القطاعات تمكنت مصر من اكتزاب هذه الاستثمارات؟
2: يعني الميزة في جمهورية مصر العربية أن أنت عندك تنوع في القطاعات الجاذبة، وهو ده يمكن ما يميز الاقتصاد المصري، ما يميز هيكل التصنيع وهيكل الاقتصاد بصفة عامة، أن أنت عندك تنوع. فإحنا بنتحدث سواء في القطاع العقاري كان أحد برضو القطاعات الجاذبة بالنسبة لا بأس بها، بنتحدث عن قطاع البترول والاستخراجات يعني أيضا من ضمن القطاعات الجاذبة، وفي قطاع المالي وفي قطاع تأسيس شركات جديدة في المجال الصناعي. هو دي
1: يمكن، لكن مش دي القطاعات اللي مصر مستهدفاها لتحقيق التنمية؟ يعني احنا عندنا 7 قطاعات مختلفة.
2: حضرتك عارفة القطاعات، ما احنا بنقول القطاع الصناعي، فالقطاع الصناعي هو أحد القطاعات المستهدفة. وبعدين حضرتك بتتكلمي 7 قطاعات صناعية مستهدفة من وزارة الصناعة، لكن دولة جمهورية مصر العربية فيها التكنولوجيا، فبالتالي مش بس على مستوى القطاع الصناعي. لو نتحدث عن القطاع السياحي والاستثمارات اللي فيه، احنا شايفين القطاع السياحي بينمو ازاي، فما اقدرش اقول ان هم فقط 7 قطاعات صناعية هي اللي بتبقى مستهدفة لجمهورية مصر العربية، لان احنا عندنا قواعد بيانات بنعمل عليها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتعاون كثير مع وزارة السياحة فيما يتعلق بجذب الاستثمار السياحي، تعاون مع وزارة الإسكان، لأن دي قطاعات اللي قايمة عليها.
1: دكتور، هو بالنسبة للعام الحالي لم تصدر بعد يعني اللي هو الأرقام الخاصة بالنصف الأول من العام الحالي بالنسبة للاستثمارات، لكن بالطبع هو عام استثنائي، لكن بالنسبة للتوترات الجيوسياسية كيف سيكون الوضع بالنسبة لجذب الاستثمارات في هذه الظروف، وقد تكون فيها فرصة كبيرة لمصر وليس تراجع، يعني لا نتوقع تراجع.
2: احنا البيانات التي صدرت رسميا هي البيانات الخاصه بالنصف الاول من العام المالي اللي هي يوليو 2025 حتى ديسمبر 2025. احنا توقعاتنا باذن الله ان هيبقى في زياده في عمليه الاستثمار الاجنبي المباشر، لكن خلينا ننتظر لما تظهر الارقام الخاصه بالثلاث ارباع بتاع العام اللي هو بينتهي في مارس. ممكن يبقى في هذه الفتره حصل بعضا من الانخفاض نتيجه ان دي كانت بدايه التوتر الإقليمية، اللي ممكن يبقى بعدها بفترة يمكن في العام كله نرى هذا التحسن. لكن
1: دايما عندنا مستهدف للوزارة العام الحالي، المستهدف نمو قد إيه؟
2: المستهدف الذي كان قد أعلن هنتخطاه بإذن الله.
1: كام طيب؟
2: لما حضرتك تشوفيه ده كان أعلن عندي قبل، كنا بنتكلم على النمو يمكن حوالي 10% على ال 12.2 مليار دولار، وده كان ما قبل انضمامي حتى إلى الحكومة المصرية. هو دي كانت المستهدفات اللي بنتكلم عليها، إن شاء الله بإذن الله هنتخطى هذه المستهدفات. والأهم من هذه المستهدفات إن أنت تبقى بتيسر العمل على من هو قائم حاليا وبيعمل في جمهورية مصر العربية. فإحنا عندنا الشقين بنعمل عليها، شق مرتبط بعملية ترويج وجذب الاستثمارات وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية وطرق حتى التحكيم اللي موجودة ومعالجة المشاكل اللي موجودة، ده شق مهم بالنسبة للمستثمر. وأيضا الشق الثاني اللي بالغ الأهمية هو المستثمر القائم حاليا مشاكله إيه، اللي أنت بتحاول أن أنت تعمل على حلها تباعا وتضع لها نظام عام لحل هذه الإشكاليات. وقريبا جدا سيتم الإعلان على عدد كبير من القرارات اللي بينظم عمليات زيادة رؤوس الأموال، اللي بينظم حتى عمليات الشكاوى والتقدم بها للهيئة.

0: عمل الاستثمار ووزارة الاستثمار للعمل على حصرها، للعمل على تحديد مناطق التركز في هذه الإشكاليات، بحيث ان ده تبقى بيئة العمل بالنسبة له على المستوى اليومي.
1: دكتور، استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر نترقب صدورها، ملامح عامة لها؟
0: الملامح العامة دي هنخليها مفاجأة بقى تطلع على بعضها حضرتك، لكن بأي حال من الأحوال احنا الاستراتيجية أعدت بالتعاون، ودي استراتيجية لتحديد أي قطاعات ذات أولوية وجاهزية لعملية الترويج بالنسبة للاستثمار. تمام، فيبقى في هذه الحالة احنا بنتحدث ان هذه الاستراتيجية اعدت بالتعاون مع البنك الدولي تنسيقا مع كافة الوزارات، لان احنا هنا تاني بنتكلم على قطاعات ما هياش قطاعات صناعية، احنا عندنا قطاعات سياحة، فالقطاع السياحي هو موجود والقطاع العقاري موجود، فبالتالي احنا عندنا 12 قطاع، ما بين ما هو خدمي، ما بين ما هو عقاري، ما بين ما هو صناعي، ما بين ما هو تكنولوجي، بيتم التحديد الأولوية في عمليات الترويج لها، وده تنسيقا مع عمل يمكن استمر سنتين مع البنك الدولي، وتنسيقا مع كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، علشان نتأكد أنه هذه الاستراتيجية لما تيجي تعلن تبقى بتعلن بناء على معلومات حقيقية ومستهدفات حقيقية نقدر أن احنا نشتغل عليها.
1: دكتور محمد فريد، بالتوفيق من البورصة لهيئة الرقابة المالية إلى وزارة الاستثمار، إنجازات سريعة جدا، يعني حضرتك حتى بتتكلم بسرعة جدا. شكرا. عبادة، إليك عبادة، هذه ملامح عامة لاستراتيجية الاستثمار إلى توقعات أو مستهدفات الوزارة للاستثمار خلال العام الحالي. الصورة إيجابية للغاية في مصر بالرغم من الظروف الجيوسياسية الحالية.
2: فعلا أرقام استثمارات ملفتة. أشكرك جزيل الشكر زميلة فهيمة زايد، كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة. إلى متابعة المؤشرات المصرية التي أو المؤشرات الأوروبية من مصر إلى أوروبا، الارتفاعات أيضا لافتة على المؤشرات الأوروبية، خصوصا في ألمانيا قفزة ب 1.3% لمؤشر داكس، وأيضا ارتفاعات في فرنسا تقلصت إلى 14 نقطة مئوية بعد أن كانت قد قاربت 1%، وأيضا على فوتسي 100 في لندن. للمزيد عن الأسواق العالمية تنضم إلينا من لندن زميلة كارينا كامل. أهلا بك كارينا، ما الذي يحرك الأسواق اليوم؟
3: هناك عوامل جديدة نتحدث عنها في المنطقة الأوروبية بالفعل إيجابية منذ الصباح، منذ البداية في آسيا، ولكن أيضا مكاسب بدعم من أسهم شركات السفر والسياحة. ولكن نضيف إلى ذلك العوامل الإيجابية الأخرى، مؤشر الآيفو الذي صدر قبل قليل وكان إيجابي، مؤشر الآيفو طبعا يصدر في ألمانيا، عن شهر يوليو القراءة جاءت عند 86.6 نقاط، أفضل مما كان متوقع وأفضل من القراءة السابقة، هذا بالنسبة لمناخ الأعمال. قراءة الوضع الحالي 86.5 نقاط، تباطؤ طفيف عن القراءة السابقة، والتوقعات المستقبلية 86.7 نقاط، تحسن عن القراءة السابقة. فبشكل عام أغلب القراءات إيجابية. هنا أشير أيضا إلى يعني أجد ما لدي تصريح ملفت جاء من بيتر كازيمير أحد أعضاء المركزية الأوروبية، هو محافظ بنك سلوفاكيا، يقول أنه هو رأيه أنه يتوجب على الإي سي بي رفع الفائدة على الأقل مرة إضافية هذه السنة، حتى إذا تحسنت الأوضاع المتعلقة بأسعار النفط والأوضاع في منطقتنا العربية. الإي سي بي طبعا رفع الفائدة بالإجماع، كان القرار في يونيو 11 من يونيو، الإي سي بي ثبت الفائدة في اجتماعه الأخير، ولكن هناك رؤية أنه الإي سي بي سيرفع الفائدة مستقبلا، وكازيمير يقول أنه هذا قد يكون فعليا القرار المناسب، رفع واحد على الأقل حتى إذا تحسنت الأوضاع بشأن الضغوط التضخمية. نحن نتابع اليوم يعني استحقاقات مهمة جدا في الولايات المتحدة، لدينا اليوم الاثنين مبيعات السلع المعمرة اليو اس ديوربل جودز، نتوقع نمو ب 1.6% بعد انكماش في القراءة الأخيرة. لدينا أيضا أرقام في غاية الأهمية لاحقا هذا الأسبوع، مؤشر الاستهلاك الشخصي البي سي اي صدر يوم الخميس، من المتوقع أن يثر بعض التباطؤ، ولكن القراءة الأخيرة كانت فوق 4% بالنسبة للبي سي الرئيسي. أرقام الجي دي بي الأمريكية أيضا صادرة، كل هذا طبعا عبادة إضافة إلى اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء ونتائج أكبر شركات التكنولوجيا من بينها مايكروسوفت، ميتا، أبل وأمازون.
2: طبعا سنتابع معك كل هذه النتائج وطبعا اجتماع الفيدرالي. أشكرك جزيلا الشكر حتى الساعة زميلة كارينا كامل. إلى فصل قصير الآن نتابع بعده في الأسواق العربية. صناديق البيتكوين فقدت 465 مليون دولار في جلستين.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
8: أهلا بكم من جديد. شهدت صناديق تداول عملة البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة سحوبات تجاوزت 460 مليون دولار خلال جلستي الخميس والجمعة. وعلى الرغم من ذلك أنهت هذه الصناديق الأسبوع على تدفقات إيجابية ب 21 مليون دولار. والعملات المشفرة لقيت دعما إيجابيا من ضعف الدولار الأمريكي مؤخرا، ومن ارتفاعات أسواق الأسهم، الارتفاعات التي نراها أيضا على أسواق الأجهزة الأمريكية. نرى البيتكوين تعود إلى مستويات 65 ألف دولار. أعلنت الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات FIA أن جائزة البحرين الكبرى التي ألغيت في أبريل بسبب الحرب في الشرق الأوسط ستقام في ماليزيا مطلع أكتوبر المقبل، وذلك المرة الأولى منذ 9 سنوات. وسيقام السباق على حلبة سيبانغ الدولية خلال الفترة من 2 أكتوبر وحتى 4 أكتوبر. بين جائزتي أذربيجان الكبرى في 26 من سبتمبر وسنغافورة الكبرى في 11 أكتوبر. وفقا للمصادر فإن البحرين ستتحمل الجزء الأكبر من التكاليف المترتبة على إعادة جدول السباق، والذي سيكون تحت اسم جائزة طيران الخليج البحرين الكبرى في ماليزيا. ويذكر أن ماليزيا توقفت عن استضافة سباقات الفورمولا واحد بعد سباق عام 2017 بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع مبيعات التذاكر. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عبر رئيس الوزراء البريطاني عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم بريطانيا لأمن المملكة وسيادتها. وهنأ ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء. يخطط رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام لتشديد الرقابة على إعانات المرض للشباب، وبموجب الإجراءات المقترحة ستواجه هذه الفئة من السكان خطر فقدان إعاناتهم ما لم يوافقوا على الخضوع للتدريب أو القيام بأعمال تطوعية. هذه الخطط تأتي في إطار مساعي لتخفيف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في البلاد، والتي تفوق 300

100 مليار جنيه استرليني. لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون إثر إطلاق نار في مهرجان للطعام بمدينة سياتل الأمريكية، وذلك وفق مسؤول في إدارة الإطفاء. وعلى الفور أخلت الشرطة المنطقة وباشرت بإجراء التحقيقات، لكنها لم تعلن ما إذا كانت قد قبضت على مطلق النار أو على أي شخص على ارتباط بالحادث. طمأنت السلطات المحلية في مقاطعة جيروندا الفرنسية إلى أن الحريق الهائل المندلع في مدينة بوردو ظل مستقرا إلى حد كبير خلال ساعات الليل من دون أي تطورات جوهرية كما قالت. ولا تزال فرق الأمن والطوارئ في حالة تأهب قصوى وتواصل عملياتها على الأرض. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم لهجوم روسي استخدمت فيه 7 صواريخ باليستية و150 طائرة مسيرة. وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين إلى جانب أضرار لحقت بعدد من المباني السكنية. وامتدت الضربات الروسية إلى مناطق أخرى في أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم.

0: فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو مزارع؟
1: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد.

0: مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: قامت منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، وهذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام على الهواء مباشرة، وتتابعون في هذه الحلقة.
1: في الواجهة،
0: الصين تدخل على خط الوساطة بين واشنطن وطهران، وترامب يفسح الطريق أمام الدبلوماسية، ورئيس أركانه يحذر من خطر محتمل.
1: في الواجهة،
0: قبل توجهه إلى واشنطن، نتنياهو يؤكد أنه لن يرضخ لأي مطالب أمريكية بشأن الانسحاب من سوريا أو لبنان أو قطاع غزة.
1: في الواجهة،
0: كذلك مستمعينا، الجيش السوداني يعلن استعادة طريق الصادرات الرابط بين أم درمان والأبيض. ونتابع أيضا في الحي المالي، أسعار النفط تتراجع 6% مع انحسار مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران، والأسهم الخليجية ترتفع. في فقرة المصادر المفتوحة، الكرملين يقول روسيا ترى ازدواجية في موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا، قراءة سياسية في وكالة رويترز. وفي استوديو لايت اليوم مستمعينا، كادت تذهب لصديقه، كيف أنقذت أمريكية ثروة زوجها في اللحظة الأخيرة؟ من داخل الاستوديو مع الزميل

0: ميلا الصحفية بشبكة العربية سارة الحمصي. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة.

نبدأ مستمعينا من جديد. جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، إذ قال مصدر رفيع للعربية إن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الطرفين. وأضاف المصدر أن الاتصالات تهدف إلى إشراك دول الخليج والقوى العظمى والقوى الإقليمية في مسار يدعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. المصدر كشف أيضا خلال تصريحاته للعربية أن الاتصالات الصينية تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين طهران وواشنطن، وذلك تمهيدا لمفاوضات أوسع حول الملف النووي والأمن الإقليمي والعقوبات. قبل ذلك، أفاد مصدر رفيع للعربية بأن إيران أبلغت مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات، وإنما قامت بتعليقها فقط، مؤكدة ضرورة استئناف المحادثات من المرحلة التي توقفت عندها. وأضاف المصدر أن طهران أبدت استعدادها لمواصلة المفاوضات في جنيف أو الدوحة أو إسلام أباد، مشددة على ضرورة استمرار الحوار وفقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن. كما أوضح المصدر أن إيران أبلغت الجانب الباكستاني رفضها إنشاء ممر جديد في مضيق هرمز، كما أكدت أن استئناف المحادثات يجب أن يبدأ بملف المضيق، يليه بحث مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ثم مناقشة الملف النووي.

0: نبقى مستمعينا مع مستجدات المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، لكن قبل قراءة هذا الخبر نذكر بجملة الأخبار الواردة الآن. عوائد أكثر من ثلث إنتاج النفط في العراق منذ 2011 تذهب إلى ميليشيات وأحزاب نقلا عن مصادر العربية. إذن مصادر العربية تتحدث أن عوائد أكثر من ثلث إنتاج النفط في العراق منذ 2011 تذهب إلى ميليشيات وأحزاب. إذن مستمعينا، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، قال إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على إيران يهدف إلى إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية، مضيفا أن ترامب يمنح المحادثات بعض المساحة وفرصة للمضي قدما. بالمقابل قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إن طهران لديها شكوك أكثر من التفاؤل بشأن ترامب، مضيفا أن التقييم السائد في إيران هو أن وقف العمليات الحالية تكتيكي وليس حقيقيا. عبر الهاتف معنا الآن مستمعينا من إسلام أباد مراسل عربية FM الزميل عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن كيف يمكن اليوم أن نصف الاتصالات الصينية في هذا التوقيت؟ هل هي فعلا لوقف التصعيد أو ربما لإنشاء مشروع جديد من خلال إيجاد حل مشترك بين واشنطن وطهران؟
1: يعني بالفعل يبدو أنك أصبت الهدف. الحقيقة أن الصين كانت دائما حاضرة لكنها كانت في الظل، اليوم بدأت تظهر الصين إلى العلن. إذا ما الذي اختلف؟ السؤال الذي يطرحه المراقبون والذي أجابوا عنه الحقيقة وخاصة في الأوساط الباكستانية وبناء على معلومات ربما مطلعون عليها، أن الصين تعمل على مشروع تأسيس هيكل أمني إقليمي جديد برعاية صينية باكستانية، معتقدة بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت الآن تواجه

0: حالة إنهاك. إذن هي الفرصة المناسبة للصين لتضع ثقلها. الاتصالات التي تهندسها الصين بالتنسيق مع باكستان في الحقيقة تهدف إلى جذب دول الخليج عبر بوابة الضمانات السياسية والاقتصادية التي يمكن للصين أن تؤمنها وربما تحمي بها تدفقات النفط والاستثمار. الصين وباكستان تسعيان لدمج دول الخليج في اتفاق أمني متبادل مع طهران، بحيث تضمن إيران كف يدها ويد حلفائها مثل الحوثيين وغيرهم عن استهداف البنية التحتية والملاحة الخليجية، مقابل أن تدفع دول الخليج بواشنطن نحو تثبيت المسار الدبلوماسي ورفع الحصار البحري. إذا من هنا يقول المراقبون بأنه إذا كانت إيران تعتقد بأن ورقة مضيق هرمز تؤلم العالم، لا، يبدو أن الحصار يؤلم إيران ويؤلم الحلفاء من خلفها. لذلك كنا قد دللنا قبل عدة أيام خلال الصمت الباكستاني حيال التجاوزات والانتهاكات التي كانت يعني تنتهكها إيران لمذكرة التفاهم والاعتداء على سفن الشاحن، أن الدبلوماسية أو الماكينة الدبلوماسية الباكستانية الحقيقة كانت تتحرك بصمت وكانت تتجه شرقا. ذهب محمد إسحاق دار لحضور مؤتمر للذكاء الصناعي، في ذاك المؤتمر استغلت كل الفرصة للقاء عدد من المسؤولين الصينيين وخاصة وزير الخارجية الصيني. وفي ذاك الوقت كانت الصين تحاول أن تكثف ضغطها على الجانب الباكستاني ليضغط بدوره على الطرفين الإيراني والأمريكي للعودة للتهدئة في المقام الأول ثم العودة إلى المفاوضات، لكن يبدو أن الثقل الباكستاني وحده لم يكن كافيا. لذلك يبدو أن الصين بدأت تبرز تحت الأضواء بشكل أكبر. الصين
1: نعم
0: تركز كل
1: طيب
0: اهتمامها اليوم. قبل عدة أيام، قبل يومين ربما، على أقصى تقدير، الدبلوماسية الباكستانية أيضا كانت تحاول أن تحشد وربما نجحت باتجاه الشرق. حضرت أكثر من مؤتمر فيه كثير من التحشدات الشرقية الآسيوية، مؤتمر آسيان في مانيلا وأيضا مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في تشولبان آتا في قرغيزستان، وفي هذين المؤتمرين أو في هاتين المنظمتين كل واحدة منها فيها أكثر من 10 دول مشتركة. كل هذه الدول متضررة من إغلاق طرق الملاحة يعني وطرق التجارة. لذلك الثقة اليوم آسيوي لكنه مظلل بمظلة صينية، لأنها هي أكبر المتضررين كما تفيد المعلومات لدى الجانب الباكستاني.
1: نعم طيب عبد الله، يعني إيران أبلغت مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات وإنما قامت فقط بتعليق مذكرة التفاهم أو تعليق يعني هذه المفاوضات، وأكدت ضرورة استئناف المحادثات من نفس النقطة التي توقفت عندها، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنها انتهت، أن هذه المذكرة انتهت، ورغم أنها أيضا هي نفس المذكرة التي أوصلت الطرفين لما وصلت إليه المحادثات من تعقيد الآن. كيف يمكن وصف هذه المرحلة؟
0: بالفعل الحقيقة المعلومات يعني لدى الجانب الباكستاني تفيد بأنه وبضغط صيني، أيضا نكرر هذا، العودة إلى مذكرة التفاهم هو شرط مهم وهو شرط صيني الحقيقة. وباكستان أيضا تقاتل يعني حد الموت حتى لا تخرج من يدها هذه المنصة. باكستان سعيدة كانت بوصفها يعني وساطة حققت يعني مكسبا دبلوماسيا على صعيد الإقليم وصعيد العالم، لكن في المقابل أيضا الصين كانت تضغط. والبيان المشترك الذي خرج به وانج يي وزير الخارجية الصيني مع نظيره محمد إسحاق دار في شنغهاي في ذاك الوقت قبل عدة أيام، أكد تماما على أن العودة ستكون إلى مذكرة التفاهم كمرجع شرعي حتى الآن يعني وحيد ويعني لا يتوفر غيره. لكن في المقابل أيضا لدى الجانب الباكستاني معلومات بأن إيران باتت خائفة جدا من الخروج عن هذه المذكرة، لأن الخروج عنها سيعني أولا تكلفة باهظة الثمن بالعودة من الصفر لبناء مذكرات جديدة أو تفاهمات جديدة ربما بنودها قد لا تروح لإيران، ربما قد لا تكون لصالح
1: صحيح.
0: الجانب
1: ودائما
0: الإيراني.
1: كانوا يقولون أنها تحتاج لبعض التفصيل في بعض البنود، أو أن بعض البنود غير واضحة وتحتاج لمزيد من التدقيق يعني ربما.
0: يعني هي المذكرة كانت المشكلة التي يعني افتعلتها إيران في البند الخامس من هذه المذكرة، لكن كان هناك علاجات دائما من قبل الوسطاء. المعالجة الآن تأتي من الصين ومن باكستان. كان هناك طرح باكستاني قطري بأن يضاف ملحق أمني على هذه المذكرة خاص بالبند الخامس، وهو ما صفت إيران في مضيق هرمز وممرات الملاحة، لأنها فسرتها بشكل خاص. العودة اليوم تعني أنه ربما قد تقبل بهذا الملحق، يعني فضلا عن أو خلافا عن ما ربما قد يتسببه نصف المذكرة بشكل كامل. نذكر بأن هذا المطلب صيني، لأن الصين قالت يعني علانية، ووزارة الخارجية الصينية قالت بأننا لسنا مستعدين لخسارة ما أنجزناه بعد كل هذا الوقت، وما وصلنا إليه في
1: صحيح
0: مذكرة التفاهم كان بشق الأنفس. لذلك الضغط الهائل اليوم ربما شرقي، يريدون العودة

0: لهذه المذكرة، لكن يجب أن تعالج هذه المذكرة تخوفات الدول الإقليمية
1: نعم
0: وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت متخوفة من البند الخامس الذي كما رأينا جميعا فسرته إيران بأنه سلطة لها في مضيق هرمز وفي مضائق أو في ممرات الملاحة.
1: شكرا جزيلا لك من اسلام اباد مراسل عربية فم الزميل عبد الله خلوف، تحياتي لك. شكرا عبد الله.

0: فيما يخص الوضع بمضيق هرمز، مستمعينا، افادت مصادر لشبكه سي ان ان الامريكيه بان سلطنه عمان اقترحت انشاء تحالف اقليمي لتوفير خدمات بحريه في مضيق هرمز على غرار النظام المتبع في مضيق ملقا. واضافت المصادر ان المقترح العماني يتضمن نظاما للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمه في مضيق هرمز. قبل ذلك افاد ثلاثه مسؤولين لشبكه سي بي اس الامريكيه بان المحادثات التي استمرت يومين بين ايران وسلطنه عمان لإعادة فتح المضيق أحرزت تقدما ملحوظا. عطفا على ما سبق، مستمعين، يبدو أن هناك حالة من التفاؤل تسود أغلب الأطراف المنخرطة في المفاوضات، وهذا المسار وفقا لما قاله مايك والدز، وهو أحد الأسباب التي أثرت على قرار ترامب. فبدلا من استكمال ضرباته على إيران، قرر الرئيس الأمريكي تعليق الهجمات. إذن بالفعل مستمعينا، بعد أسبوعين من الضربات الليلة المتتالية قامت بها القوات الأمريكية على إيران، علق الرئيس دونالد ترامب هذه الضربات يوم الجمعة الماضي. والسبب وفق موقع أكسيوس ما كشف عنه قائد القيادة المركزية الأدميرال برات كوبر، الذي أوصى بوقف حملة القصف في محيط مضيق هرمز معتبرا أنها بلغت الحد الأقصى من فعاليتها. وقال مصدران إن توصية كوبر إلى جانب آراء مستشارين آخرين كان لها تأثير في قرار ترامب بتعليق الضربات الأمريكية ضد إيران. في كواليس المشاورات، أوضح المصدران أن كوبر رفع توصية للبنتاغون وهيئة الأركان والبيت الأبيض، مؤكدا أن الضربات أضعفت بصورة كبيرة قدرة إيران على استهداف الملاحة في مضيق هرمز. إذن هي مستمعين توصيات عسكرية أدت إلى تغيير رأي ترامب بشأن استكمال الضربات على إيران، ولكن هل فقط إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة هو السبب الأوحد لوقف الهجمات؟ للإجابة مستمعين على هذا السؤال، يجب أن نتعمق أكثر في توصيات رئيس هيئة الأركان المشتركة. البنتاغون حذر وقرع ناقوس الخطر مخزونات الصواريخ الاعتراضية تتناقص مثل صواريخ باتريوت وثاد. ليس فقط الولايات المتحدة من تتأثر، بل حتى الغرب الذي قد يضطر لمواجهة مشكلة تجاهلها لعقود، وذلك وفقا لما أفادت به صحيفة يديعة تحرنوت الإسرائيلية. الصحيفة الإسرائيلية أيضا مستمعين أشارت وقالت أن تقديرات وزارة الحرب الأمريكية التي نشرت في أبريل الماضي تكشف أن حالة المخزون مقلقة وتدهورت بشكل ملحوظ. فالأرقام توضح أن واشنطن استخدمت بالفعل أكثر من 1200 صاروخ باتريوت اعتراضي خلال حربها في إيران بتكلفة تتجاوز 4 ملايين دولار لكل صاروخ. الأهم مستمعينا أن إنتاج ما بين 50 و60 صاروخ باتريوت يستغرق نحو شهر. نعود مستمعينا من جديد لمستجدات المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. معنا الآن من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن يعني مصدر إيراني يقول وقف العمليات هو تكتيكي وليس حقيقيا في هذا التوقيت، برأيك ما الذي يدعم هذا التقييم تحديدا من وجهة نظر صناع القرار ومن يحدد الآن في طهران؟
1: مساء الخير أستاذ محمد. يعني الجانب الإيراني يتخوف بأنه ما يجري هو عبارة عن وقف تكتيكي كما تفضلت بالنسبة للعمليات العسكرية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل استعداداتها بشكل غير مسبوق، خصوصا نحن اليوم نتحدث عن وجود مؤشرات تؤكد ذلك. أولا رفع مستوى الردع عبر نشر قاذفات البيئة.

0: A1 ومقاتلات الاف 35، وهذا بيعكس انتقال واشنطن من سياسه الاحتواء الى تعزيز الردع والاستعداد لتنفيذ ضربات بعيده المدى في حال طبعا فشلت الدبلوماسيه ما بين الطرفين. الامر الاخر هو اعلان الولايات المتحده الاستعداد لعده سيناريوهات، بمعنى انه الحشد صحيح ربما انه لا يعني بالضروره قرارا بالحرب، بل يهدف الى توفير خيارات تشمل ضربات محدوده او حملات جويه اوسع، طبعا بالاضافه الى حمايه القوات الامريكيه وحمايه خطوط الملاحه في مضيق هرمز. هذا الامر بشكل ضغط تفاوضي على ايران. واشنطن تستخدم القوه العسكريه كورقه ضغط لدفع طهران الى تقديم التنازلات في ملف مضيق هرمز والملف النووي وضروره عوده المفاوضات الى مسارها والتزام ايران بتطبيق ما تم التوافق عليه بالنسبه فيما يتعلق بطبعا اطار التفاهم. هذا بالاضافه الى الاستعداد اللوجستي، بمعنى انه استاذ محمد ارسال فرق طبيه وطائرات التزود بالوقود. يعني احنا اليوم نتحدث عن تقارير تتحدث عن اكثر من 27 طائره صحيح. الان موجوده في المنطقه وبالذات في المطارات الاسرائيليه. هذا بيشير بشكل واضح الى استعداد لعمليات قد تستمر لفتره وليس مجرد ضربة خاطفة.
1: لكن يعني هناك سؤال دكتور نبيل، ما الشروط اليوم التي تريدها طهران والتي قد تشعرها وقد تجعل إيران تثق بأن واشنطن جادة اليوم في المسار الدبلوماسي أو المسار السياسي وتريد فعلا التوصل إلى اتفاق؟
0: يعني الجانب الإيراني محدد خمس جوانب أساسية لتأكيد الثقة بواشنطن. أولا الجانب الإيراني يريد اتفاق شامل يعالج الملفات الأساسية وليس مجرد هدنة مؤقتة تمنح واشنطن وقتا لإعادة ترتيب أوراقها. الأمر الثاني هو هرمز هو العقد الأساسي أستاذ محمد، يعني طهران ما زالت تتمسك بهذه الورقة وتريد وضع وحسم هذا الملف، بمعنى انه طهران تعتبر ورقه الضغط الاستراتيجيه الاهم في عمليه التفاوض، وهي تحاول مماطله والتسويف وكسب الوقت بهدف استغلال هذه الورقه، ورقه الملاحه وورقه صفقه هرمز، لتحقيق رفع العقوبات والحصول على الارصده المجمده وتاجيل القضايا الجوهريه خاصه فيما يتعلق بالملف النووي. الجانب الثالث هو رفض التفاوض تحت الضغط العسكري. يعني النظام الإيراني يرى أن قبول وقف إطلاق النار بينما تستمر الضربات أو الحصار سوف يفسر داخليا على أنه تراجع واستسلام للولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى رفع سقف المطالب. يعني إيران تحاول تحسين شروط التفاوض عبر التمسك بمواقفها قبل تقديم أي تنازل، طبعا هذا مع تراجع دور الوسطاء لأنه هناك رفض للرسالة المنقولة سابقا عبر بغداد وربما إبداء الحذر فيما يتعلق بالوساطة الباكستانية. هذا بشير أن الوساطات وحدها لم تعد كافية وأن القرار النهائي هو مرتبط بتفاهم مباشر حول القضايا الجوهرية في الوقت اللي نشهد فيه تبادل للرسائل المتشددة، لأن التصريحات المتبادلة بين أمريكا وإيران بتعكس استمرار الحرب النفسية والسياسية بالتوازي مع الاتصالات غير المباشرة ما بين الطرفين. الآن الهدف الإيراني النهائي هو الحصول على ضمانات تتعلق برفع الضغوط والعقوبات و وقف العمليات العسكرية ووضع هرمز قبل القبول في أي وقت طبعا لما يسمى بوقف إطلاق النار.
1: طيب وبالتالي دكتور نبيل، هل يمكن للمشروع الصيني الجديد أن يحقق ما تحدثت عنه الآن، ما تحدثت عنه من ضمانات لطهران؟ كيف يمكن أن نقرأ هذا المشروع يعني الجديد الذي سيكون في باكستان ربما من قبل الصين؟
0: يعني ماذا سوف تقدم الصين أستاذ محمد؟ أنا بعتقد خلينا نكون صريحين وبشكل أكبر، لو كانت الصين جادة في مساعيها لاستطاعت أن تضغط على الجانب الإيراني من خلال مسارين. المسار الأول هو وقف عمليات تصدير السلاح للجانب الإيراني ووقف الدعم فيما يتعلق بتقديم معلومات استخبارية ومعلومات تم توفيرها عن طريق الاستطلاع والمسح الفضائي ومد الجانب الإيراني بها، مما سهل من عمليات استهداف القوات الأمريكية في المنطقة. وكان هنالك عمليات حساسة قامت بها إيران مثل استهداف مقر CIA كما تحدثت عن ذلك وزارة الحرب الأمريكية. الجانب الصيني هو مستفيد من استنزاف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية حتى فيما يتعلق بقدراتها التسليحية. يعني اليوم لما بتحدثوا كما تفضلت قبل قليل في التقرير أنه تم استنزاف حوالي 1100 صاروخ من صواريخ باتريوت
1: صحيح.
0: بعد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب هذه المنظومات من جنوب شرق آسيا ومناطق عديدة تمثل ورقة صراع ما بين النفوذ الصيني والولايات المتحدة الأمريكية، هذا بيمثل مكسب مهم.

0: بالنسبة للجانب الصيني من ناحية، ومن ناحية أخرى هي تريد أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب أكبر لربما مقايضة الجانب الصيني لملفات عديدة مع الجانب الإيراني مستقبلا. أنا في تقديري أنه حتى الجانب الصيني هو غير جاد، دخلت بالمناسبة روسيا في أوقات سابقة وانسحبت، وبالتالي كل طرف من هذه الأطراف يحاول أن يقايض الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بملف هونغ كونغ، فيما يتعلق بملف الأوكراني، فيما يتعلق بملفات النزاع التي تمثل يعني صراع كبير في تايوان بالنسبة للجانب الصيني، وهذا بيمثل طبعا نقطة مهمة ومحورية بالنسبة للطرفين الصيني والروسي لاستنزاف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية ومقايضتها في كثير من الملفات. الآن الأمور مرشحة للتصعيد خلال الأيام القليلة القادمة. الآن احنا اليوم نتحدث عن وجود تيار صقوري يقود العملية السياسية في والعسكرية في في في في إيران، وهذا التيار يغلب أو يطرح ما يسمى بشعار أنه كلفة الحرب هي أهون من كلفة الاستسلام. مقابلة عراقي كانت مهمة جدا،
1: وربما هذا التيار هو الذي يشكك دكتور نبيل في النوايا الأمريكية، صحيح؟
0: صحيح صحيح. يعني الآن هنالك إقرار بوجود أزمة داخلية في الحكم في إيران حول الحرب والمفاوضات، ويظهر وجود صراع ما بين الجناح البراغماتي والتيار المتشدد، وربما أنه الآن هذا الانقسام يعكس الخلافات داخل النظام الإيراني أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في إدارة السياسة الخارجية، ولم تعد مجرد اختلاف في وجهات النظر. لأن هذا الصراع الأجنحة داخل النظام الكل يدرك تماما أنه هذا يضعف عملية وصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدد توازن القوة داخل النظام. وبموازات ذلك هنالك انعكاس لتضارب وتعدد مراكز القرار، واللي حابب أن الملف النووي المفاوضات لا تديرها لا وزارة الخارجية ولا الرئيس، بل من يديرها هو الجناح العسكري الصقوري الذي يعتقد بضرورة إنهاء هذا الملف أو إنهاء الملفات عن طريق الدخول في ورقة دعني أسميها مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. هو مستفيد من بقاء البيئة الصراعية. الحرس الثوري الآن حتى على الصعيد الداخلي بيوظف ورقة التنازلات، اتهام الفريق المفاوض بتقديم تنازلات ولا الخيانة، بيمثل وسيلة لرفع الكلفة السياسية لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وهذا بيأثر على المفاوضات أستاذ محمد. بطبيعة المفاوضات بيزيد صعوبة اتخاذ القرارات النهائية، احتمال تعثر أي تفاهم إذا لم يحظى بإجماع داخل مؤسسات النظام الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، تحياتي لك.
2: في الواجهة.
1: إذن مستمعين، استهلك الجيش الأمريكي نحو 50% من مخزون صواريخ SM-3 الاعتراضية، حيث أطلق حوالي 200 صاروخ حتى الآن، والمعلومة الأهم أن إنتاج صاروخ واحد منها يستغرق ما بين 3 و5 سنوات. أما صواريخ ثاد الاعتراضية فقد استهلك الجيش من مخزونها ما بين 25% و50%، حيث أطلقت 200 صاروخ حتى الآن. عن إنتاجها مستمعين، فإن واشنطن قادر على إنتاج 8 صواريخ شهريا في المتوسط. طبعا صحيفة نيويورك تايمز تقول إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين حذر في مناقشات في البيت الأبيض من أن قتالا واسع النطاق في إيران ينذر بخطر تقليص عدد الصواريخ الاعتراضية المتاحة بشكل خطير. وهنا السؤال، هل ترامب أوقف التصعيد العسكري بسبب هذا النقص فعلا؟

0: في الواجهة.
1: إلى لبنان مستمعين، وفي حديث العربية وصف رئيس بلدية زوطر الغربية التي تعد المنطقة التجريبية الأولى بين لبنان وإسرائيل ضمن الاتفاق الإطاري، وصفها الوضع الراهن بالبلدة بالكارثي نظرا لأوضاعها الراهنة. دعونا نتابع
2: المشهد بزوطه الغربيه اليوم. مثل ما حضرتكم شفتوا هيكم فتوا عم تصوروا بتشوفوا المشهد بزوطه الغربيه، شفتوا نسبه الدمار الكبيره بزوطه الغربيه، لا طرقات، لا بنى تحتيه، لا مباني سكنيه، لا بنى يعني شبكات مي، كهرباء، انترنت، كله معدوم، صفر اذا بدك تحت الصفر كمان. الدمار هائل يعني. هلا محل ما نحن هلا موجودين، اذا بتحب حضرتك وبتشوف

0: بأكملها ما فيها ولا بيت واقف ولا بيت موجود على الإطلاق، يعني لدرجة أن الناس عم تضيع وين بيتنا كان هون ولا هون.
1: دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى إرساء ضمانة ثلاثية تضم السعودية والولايات المتحدة وإيران بهدف تثبيت الاستقرار في لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. وفي حديثه عن علاقات لبنان الإقليمية وصف بري علاقته بالمملكة العربية السعودية بالممتازة، لافتا إلى أن من تحبه السعودية يحبه العالم كله، في إشارة إلى أهمية الدور السعودي على المستويين العربي والدولي. كما نفى بري وجود شرخ سياسي جوهري على الساحة اللبنانية، مؤكدا أن علاقته بالرئيس جوزيف عون ممتازة وأن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرين بينهما رغم وجود تباينات في وجهات النظر بشأن بعض الملفات السياسية. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة احترام استقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أي انتهاكات لسيادتها غير مقبولة ويجب أن تتوقف. نتابع.
2: يؤكد على أهمية الاحترام الكامل لاستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. إن انتهاكات استقلال سوريا وسلامة أراضيها غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

0: في الواجهة.
1: من جديد مستمعينا في الواجهة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزراء المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر قبيل مغادرته للولايات المتحدة إنه سيرفض مطالب الأمريكيين بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن نتنياهو أبلغ الوزراء في الكابينت بأنه ينوي الوقوف بحزم معارضة ذلك. وأشارت المصادر لأن الكابينت صادق اليوم على منح قوة الاستقرار الدولية حصانة بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية على أن تعمل بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي في المجالات الواقعة خارج الخط الأصفر وفي المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. معنا الآن مستمعينا من رام الله عبر زوم المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عصمت منصور. أهلا وسهلا بك معنا سيد عصمت في برنامج منتصف النهار. إذن أولا، كيف يمكن أن نقرأ الوضع الحالي ودقة هذه التقارير التي تحدثت عن رفض نتنياهو لأي مطالب أمريكية بالانسحاب من غزة، من سوريا وحتى من لبنان؟ هل هناك أي حديث رسمي حول هذا الأمر؟
2: تحياتي لكم. هو هذا الحديث جاء في الكابينيت الإسرائيلي. نتنياهو أطلع وزرائه، ونذكر هنا نحن أمام حكومة يمينية ووزراء جلهم من اليمين واليمين المتطرف، أبلغهم أنه يتعرض للضغوط وهناك مطالبة أمريكية بانسحابات ليس فقط من غزة بل من لبنان ومن سوريا. وهذا منطقي على ضوء الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني للولايات المتحدة، واعتبرت زيارة ناجحة واستطاع أن يعني يدفئ العلاقات مع الرئيس الأمريكي، وأيضا اجتماع الرئيس السوري مع الرئيس الأمريكي أيضا في أنقرة. ونتنياهو ربما من خلال هذا الطرح هو يحاول أن يجس النبض وأن يمهد الأرضية داخل الحكومة إلى الضغوط التي يتعرض لها، لأنه يدرك أن زيارته إلى واشنطن في هذه المرحلة في ظل حاجته الكبيرة للرئيس الأمريكي، سواء على مستوى الملفات المطروحة وخاصة إيران، أو على المستوى الشخصي الانتخابات، ويعني أن لا تثار أزمة مع الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، أنه سيكون ضعيف أمام الضغط الأمريكي، وبالتالي قد يتجاوب نسبيا أو بشكل أو بآخر. لذلك أنا أرى أن نتنياهو يحاول أن يمهد الأرضية لهذا الأمر، أو أن يتذرع بالكابينيت الإسرائيلي أمام الرئيس الأمريكي أنه يعارض هذه الخطوة.
1: نعم. طيب أستاذ عصمت، المقصود بالمناطق خارج ما يعرف بالخط الأصفر الواردة في التقرير، كيف يمكن أن نفهم هذا في سياق الخارطة الإسرائيلية أو في السياق الإسرائيلي؟
2: إذا كان المقصود غزة، هو الكابينيت صادق على

0: قوة الاستقرار الدولية، ولكن هذه مصادقة لا نقول أنها غير مهمة ولكن رمزية، لا أن يكون لها تأثير عملي مباشر. الحديث يدور عن 200 شخص فقط، عن مناطق تسيطر عليها إسرائيل في الخط الأصفر، وأيضا أنه يعني بقيود إسرائيلية كبيرة ودون يعني خطوات ملموسة ستكون للمواطن الغزي. ولذلك هو نتنياهو ربما أيضا قام بهذه الخطوة استجابة للضغط الأمريكي، وكي يقنع الأمريكان أنه يقوم بخطوات على الأرض وأنه يحتاج إلى وقت. أنا أعتقد أن نتنياهو هو سيد وأكثر شخص يتقن المراوغة والتملص، ولذلك ربما سيقدم هذه الخطوة على أنها خطوة أولية، وأنه لا يستطيع أن ينسحب من غزة ولبنان في نفس الوقت، وبالتالي هو يحتاج إلى مزيد من الوقت والمهلة كي تتراجع القضية عن الرأي العام والأمريكان. نعم. وتحدث الانتخابات دون أن يضطر
1: الانتخابات. وقبل أن تتراجع هذه القضية كما تحدثت أستاذ عصمت، التداعيات المحتملة لهذا الموقف على المفاوضات الجارية الآن حتى فيما يتعلق بلبنان وغزة وهكذا، بوقف إطلاق النار مثلا،
0: هذا يصعب على الأطراف وخاصة مثلا الطرف اللبناني. الدولة اللبنانية صحيح. ذهبت بخطوات بعيدة المدى
1: فعلا.
0: وجلست في مفاوضات مباشرة وأعطت كل ما يمكن من ضمانات أنها ستكون هي الموجودة فقط وصاحبة السلاح الوحيدة في هذه المناطق، ولكن نتنياهو لا يعطي هذه التوجهات وهذه الخطوات أي قدرة على الاستمرار أو مصداقية لدى الشارع اللبناني من خلال بقائه في الأراضي التي يحتلها حتى الآن. لذلك أعتقد أن هذا سيصعب المفاوضات، وبتقدير الولايات المتحدة تدرك ذلك. الولايات المتحدة هي الراعية لهذه المفاوضات.
1: طيب، وإذا كانت إذا كانت تدرك هذا الأمر، عذرا على المقاطعة، السيناريو المتوقع يعني أو الأكثر ترجيحا، إذا أصرت واشنطن على الانسحاب لكن إسرائيل أصرت على البقاء في هذه المناطق وعدم الانسحاب منها.
0: لا، أنا أقول لك بكل صراحة، لا يمكن أن تصر الولايات المتحدة وتكون جدية ولا ينسحب نتنياهو. نتنياهو سيحاول أن يضعف هذا الموقف الأمريكي، أن يعني يفرغ من مضمونه، أن يقنع الإدارة الأمريكية بالتسلسل والتدرج وخطوات بعيد يعني طويلة الأمد. إذا نجح في ذلك ربما عندها سنشهد نوع من التحرك البطيء، وربما هذا يهدد كل فرص المفاوضات. لكن إذا كان إصرار أمريكي، نتنياهو بحاجة أمام الانتخابات للرئيس الأمريكي. نعم. وهو بحاجة له في الملف الإيراني ولا يستطيع أن يكون له لا.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عصمت منصور، تحياتي لك.
2: في الواجهة،
1: سمحت الحكومة الإسرائيلية المصغرة بدخول القوة متعددة الجنسيات إلى منطقة رفح جنوب قطاع غزة ضمن مرحلة تجريبية تقع خارج سيطرة حماس، وستتولى القوة بالتعاون مع ممثلي لجنة التكنوقراط الفلسطينية الإشراف على إيصال المساعدات وإدارة الخدمات مع تقييم التجربة قبل توسيعها في مناطق القطاع. وأفادت إذاعة الجيش بأن الجيش أيد دخول القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة بشرطين: الأول عدم البدء في أعمال إعادة إعمار القطاع قبل تسليم حماس للسلاح، أما الثاني فتتمثل بعدم السماح لقطر وتركيا بالمشاركة في القوة. وأكد مصدر إسرائيلي مطلع أن تل أبيب لن تنسحب من الخط الأصفر بعد دخول القوة الدولية. رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتمكين نشر القوة الدولية للاستقرار في القطاع، وقال ميلادينوف إن نشر القوة يمثل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتثبيت الاستقرار في القطاع ودعم نزع السلاح تمهيدا لتمكين إدارة فلسطينية انتقالية فعالة. إذن مستمعينا، تتفاقم أزمة قطاع الإسعاف في قطاع غزة بسبب نقص قطع الغيار واستمرار إغلاق المعابر في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سيارات الإسعاف مع استمرار العمليات العسكرية وارتفاع أعداد المصابين. دعونا نتابع التقرير التالي.
3: نداءات استغاثة لا تنتهي في غزة، في كل دقيقة غارة تخلف قتلى وجرحى، ومعها اتصال طلبا للمساعدة. كل دقيقة تشكل فرصة لإنقاذ مصاب، لكن ذلك ليس مضمونا، فسيارة الإسعاف قد تعجز عن تلبية النداء

0: عمر فيها مشكلة.
1: حصار غزة وسنوات الحرب أنهكت سيارات الإسعاف، وداخل هذه الورشة يحاول صالح الناطور إصلاح بعضها، ينتزع قطعة غيار من سيارة إسعاف متوقفة ليمنحها إلى أخرى قد تعمل مجدداً ولو لساعات قليلة.
2: بالنسبة لتصليح الإسعافات بصير منجيب قطع من إسعافات مستخدمة أو متهالكة، نستصلح منها قطع وندبر حالنا لسيارات يعني شغالة على الخط نمشي حالنا فيها.
1: أكثر ما يتحرك في غزة هذه الأيام سيارات الإسعاف التي نقلت أكثر من 173 ألف جريح و73 ألف قتيل خلال الحرب. هذه السيارة تتبع لوزارة الصحة الفلسطينية، توقفت عن العمل منذ أشهر، تحتاج إلى قطعة غيار واحدة لن تصل عبر الحدود المغلقة.
3: منظومة تتآكل ومتهالكة بسرعة بسبب عدم وجود قطع غيار، عدم وجود إطارات للسيارات، عدم وجود زيوت للسيارات، عدم وجود بطاريات. أكثر من 70% من سيارات الإسعاف اليوم توقفت عن الخدمة.
1: في غزة كل شيء مصاب حتى سيارات الإسعاف. القطاع الصحي فقد منذ بدء الحرب نحو 136 سيارة إسعاف، فيما قتل أكثر من 300 من ضباط الإسعاف والدفاع المدني. هذه سيارات الإسعاف التي كانت أمل الجرحى والعالقين في قطاع غزة وأنقذت حياة الآلاف في زمن الحرب، تنتظر اليوم من يسعفها لتعود للعمل، فقطع الغيار وكثير من المستلزمات التي تحدد مصير غزة عالقة خارج القطاع. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
4: في الواجهة
5: إلى السودان مستمعين، حيث اعتبر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن ما وصفه بتحرير بارا وأم سيالة وجبر الشيخ انتصارا تاريخيا ونقطة انطلاق لتحرير غرب كردفان وإقليم دارفور. وصف إدريس الخطوة بالهامة لاستعادة السيادة وبسط الأمن والاستقرار، كما أكد التزام حكومته بإعادة الخدمات الأساسية لعودة الحياة إلى طبيعتها في المدن المحررة بحسب تعبيره. كذلك أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض مرورا بمدينتي بارا وجبر الشيخ، وأطلق الجيش السوداني والقوات المساندة في وقت سابق عملية موسعة على طور طريق الصادرات لتأمينه بالكامل. كذلك مستمعين، نجحت دفاعات الجيش السوداني في التصدي لهجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان وفق ما أكدته مصادر عسكرية للعربية، وأضافت أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية. يأتي الهجوم بعد ساعات من استكمال الجيش تأمين طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وشمال كردفان واسترداده بلدات عدة شمالي الأبيض.

0: داخل الاستوديو معنا الآن مستمعين المحلل السياسي السوداني الأستاذ محمود لعوتة. سيد محمود أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن يعني وصف رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بأن هذا الانتصار هو انتصار تاريخي، تحدثنا عن استعادة بارا وجبر الشيخ وأم سيالة، بلا أي مدى تمثل هذه التطورات هو انعكاس وتغير في مسار العمليات الآن في السودان؟
1: طيب شكرا أستاذ محمد عطية،
0: أهلا بك.
1: الحقيقة يعني كتعليق إعلامي يعني حسب التحليلات اللي يعني ذكروها أو يعني سردوها الخبراء العسكريين بأنه العملية اللي حصلت في أربع مناطق في كما ذكرتها هي من أكبر العمليات بعد استعادة الخرطوم فاللي هو في مارس 2025، ممكن من أكبر العمليات في منطقة هامة جدا بالنسبة للدعم السريع يعني، وشكل التحول كبير جدا في العمليات العسكرية في تلك المنطقة، ويمكن مهدت لأنه الجيش يشق طريقه إلى إقليم دارفور. الأسوأ أساسا سبق أنه

0: القوات المشتركة وبعض قوات العمليات الخاصة بدت في عمليات نوعية في الإقليم نفسه يعني. فهذه يعني نقطة تحول كبيرة جدا، وطبعا دي جات نتيجة لثبات خطط الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده نفس طويل في العمليات العسكرية، يعني احنا بنلاحظ انه هو بيجلس فترة طويلة جدا حتى يرتب لعمليات عسكرية حتى يحقق الانتصار باسم الجيش السوداني، على عكس الدعم السريع اللي بيحاول انه هو يقوم بعمليات خاطفة في مناطق محددة ويسير بعض اللي هو التوترات للجيش السوداني. ولكن عملية النفس الطويل هي اللي حققت أو نجح، جعلت الجيش السوداني يحقق نتائج كبيرة بالمعنى طيب. المعروف. بس في نقطة مهمة جدا أفضل. أقولها يعني كونه الجيش السوداني يسيطر على 4 مناطق بالقرب من الأبيض التي دعت بعض المنظمات والجهات الدولية بأنها محاصرة تماما، أنا أعتقد هذا بيكذب الأصوات التي كانت تقول إنه الأبيض محاصرة تماما وإنه المواطنين بيعانوا. وإنت شفت كيف اللقطات صحيح إنه بعد ما يعني احتفلت الجماهير في وسط الخرطوم. هذا يعني المهم النتيجة إنه هذا يضحط إنه الأبيض محاصر، لأنه ما ممكن الأبيض تكون محاصرة والجيش السوداني يسيطر على 4 مناطق رئيسية للدعم السريع يعني، اللي هي منها بارة يعني، ومنها يعني جبرة الشيخ دي منطقة، ومنها الانطلاق إلى إقليم دارفور.
1: هذا ما
0: دارفور.
1: كنت أود أن أسأل عنه، يعني الأهمية العسكرية والاستراتيجية اليوم والتي بدورها تحقق انتصار في مناطق وفي أماكن أخرى وتفتح الطريق نحوها أيضا.
0: نعم يعني كما ذكرت لك يعني، وهذا بيوريك أنه أنا شفت لقطة أمس أنه مسألة يعني يمكن الناس قد تمر مرور الكرام على مسألة التقاء مثل القوات اللي هو حامية الأبيض مع المتحرك الصياد. أنا أعتقد هذه مسألة ليس بالسهلة يعني، أنه كونه قوتين يلتقيان في منطقة محددة جدا، مما يعني أنهم فرضوا السيطرة التامة على هذه المنطقة، وليس هنالك أي يعني يعني خطورة من أن الدعم السريع يعني يأتي مرة أخرى. في نقطة أنا عاوز أذكرها أستاذ محمد مهمة جدا يعني، العمليات هذه يعني قد يتساءل الإنسان العادي في الشارع كيف أتت وهي في منطقة الدعم السريع، والدعم السريع حشد كل قواه في تلك المنطقة بعد ما دخل مدينة الفاشر واتجه إلى اللبيض. أنا أعتقد الناس بتحدثوا إنه ماذا استفاد الجيش السوداني من الانشقاقات. أنا أعتقد هنالك أسرار تلقاها الجيش السوداني من القادة المنشقين من الدعم السريع واستفادوا فيها في العمليات التي جرت الآن، لأنه هذه الأشياء كونك تدخل داخل العدو وتكون هنالك عمليات بالذات من عمليات العمليات الخاصة أو المخابرات تقوم بشكل فرق، معناها لديهم معلومات دقيقة زيادة على إنه الجيش السوداني استعاد قوة السلاح الجوي كما لاحظنا في الفترة الأخيرة.
1: هذه نقطة أيضا.
0: نعم القوافل التي كانت تدخل من تشاد أو من ليبيا ضربت تماما يعني،
1: توقفت
0: وتم التعامل معها بشكل قوي
1: طيب
0: جدا.
1: فقط حتى نكسب الوقت أستاذ محمود، رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس أيضا تحدث عن استعادة السيادة وبسط الأمن في جميع مدن السودان وتحديدا أيضا في العاصمة. مدى واقعية هذا الأمر في تحقيق هذا الأمر في المرحلة الحالية؟
0: وأنا أعتقد اقتصاديا يعني يمكن الدكتور كاميليس يتحدث اقتصاديا يعني مدى توافر الأمن، أن كل حركة تجارية في هذا الشارع في هذا الطريق اللي هو طريق الصادرات. على فكرة طريق الصادرات كان بيبدأ من الفاشر
1: صحيح
0: يعني، وهو طريق استراتيجي شريان الاقتصاد السوداني، تمر فيه كل الأنواع الصادرات. يعني احنا نعلم أنه الأبيض والفاشر مناطق فيها ثروة حيوانية، فيها محاصيل زراعية كبيرة، السمغ العربي، السمسم، الذرة، الفول السوداني، كل هذه بتشحن في شاحنات كبيرة جدا. وأنا المنظر ده أنا شاهدته يعني كثيرا جدا، إنه في شاحنات بتتحرك من الفاشر كانت ومرورا بالأبيض، وفي بعض الأحيان مرورا بكوستي إذا ازدحم الطريق لاستخدام كوبري كوستي وطريق النيل الأبيض اللي هو مسفلت يعني، والاتجاه إلى منطقة بورسودان اللي هي

0: منطقة الميناء الرئيسي في السودان. هذه حركة اقتصادية ما يشعر بها إلى الإنسان اللي بيتعامل في الأسواق في التجارة وكذا. هذه الطريق هذا حيحرك كل المناطق الموجودة في غرب النيل الأبيض، يعني ممكن المناطق نقول واد نمير أم سيالة نفسها فيها أكبر سوق للمحاصيل على فكرة، في أكبر سوق للسمسم والزيوت كويس، وحتى يعني مقرفة منطقة زراعية كبيرة جدا وغنية بالثروة الحيوانية. يعني كل هذه الخطوط الآن انفتحت، وممكن في سؤال بيتساءل هل يستطيع الجيش أن يؤمن هذه المناطق؟ نعم يستطيع، لأنه استطاع أن يسيطر على مناطق شنو واجهة ورئيسية، ونحن نعلم أنه الآن الخريف جاي لا يستطيع الدعم السريع في ظل ضعفه الآن صحيح. أن يتحرك ويعود مرة واحد مرة أخرى كما يعني رجع إلى بارا،
1: وهذا هو طبعا التحدي. شكرا جزيلا لك داخل الاستوديو المحلل السياسي السوداني الأستاذ محمود لعوتة. شكرا جزيلا لك. شكرا.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 6% فيما ارتفعت أسعار المعادن بعد أن أبلغت إيران الوسطاء استعدادها لوقف الهجمات ما دامت واشنطن تمتنع عن تنفيذ ضربات جديدة. كشفت شركة شيان الصينية عن تسجيل خسارة إصافية بلغت 99 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بأرباح صافية قدرها 395 مليون دولار في الفترة من العام الماضي. شهدت صناديق تداول عملة البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة سحوبات تجاوزت 465 مليون دولار خلال جلستي الخميس والجمعة، وعلى الرغم من ذلك أنهت هذه الصناديق الأسبوع على تدفقات إيجابية ب 21 مليون دولار. تراجعت الأرباح الفصلية لشركة مجموعة تداول السعودية ب 4% إلى 92 مليون ريال، وجاءت الأرباح أفضل بقليل من توقعات المحللين البالغة 90 مليون ريال، وعزت الشركة تراجع الأرباح لارتفاع المصاريف التشغيلية ب 4.7%.

0: مصادر مفتوحة.
1: رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيه أي إشارة إلى تهدئة الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو ستواصل تخصيص موارد كبيرة لتحقيق أهدافها العسكرية. تصريحات بوتين مستمعين جاءت بعد الدعوة العلنية التي وجهها الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف إلى تجميد الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات. رويترز في قراءتها السياسية تقول موسكو تحرص على القول أنها ترى أن إدارة ترامب صادقة في رغبتها بالتوصل إلى تسوية، ولذلك تعلن استعدادها لانتظار مقترحات أمريكية جديدة بدلا من إغلاق قنوات الاتصال. وعندما يتحدث أيضا بيسكوف عن الطبيعة المزدوجة للموقف الأمريكي، فهو يقصد أن الولايات المتحدة تواصل دعم أوكرانيا عسكريا عبر حلف الناتو، وفي الوقت نفسه تعرض القيام بدور الوسيط لإنهاء الحرب.

0: تذكرة يان الصيب ظن أنها لا تحمل أي قيمة قبل أن يكتشف أنها تساوي عشرات الآلاف من الدولارات. هذه الواقعة مستمعين تسلط الضوء على طبيعة اليان الصيب. هو نظام تباع فيه تذاكر مقابل مبلغ مالي محدد، ثم تجرى عملية سحب أو تحدد النتائج وفق قواعد اللعبة، ويحصل الفائزون في نهاية هذه اللعبة على جوائز مالية أو عينية. داخل الاستوديو معنا الزميلة سارة الحمصية، الصحفية في شبكة العربية. أهلا وسهلا بك معنا سارة مجددا في استوديو لايت.
1: أهلا محمد، كيف
0: نحييك. أهلا وسهلا بك معنا سارة. إذن نتحدث عن بطل هذه القصة جون هاملتون. كيف بدأت هذه القصة؟ ومن يعني أنا لا أريد أن أكشف عنها، لكن من $40 إلى $50,000.
1: البطل في القصة فعليا ليس هو جون، هو زوجته فعليا، ولكن سأروي لك القصة وأنت أحكم يعني. طيب. جون هو محارب قديم بسلاح الجو الأمريكي، سحب ورقة يا نصيب التذاكر الفورية ما يتجاوز سعرها $50 يعني.
0: صحيح.
1: وضعها في جيبه،
0: هذا طبعا في الولايات المتحدة.
1: في الولايات المتحدة. نعم. وضعها في جيبه وخرج كأغلب الرجال، يضعون وينسون. نعم. من ثم نسي موضوع تماما البطاقة، ولكن لديه صديق قديم جاء يطالبه بدين. الدين يبلغ $40. لم يملك المال جون، فما هي الوسيلة الوحيدة أمامه؟
0: أن يعطيه الورقة.
1: أعطاه ورقة اليانصيب. تأخذ ورقة يانصيب بدل الدين، أخذها. هذه $50 ودينك $40.
0: هل أعطاه فعلا هذه الورقة أم توقف؟
1: جاء أن يعطي إياها، ولكن بطلة القصة أنقذت الموقف، والتي هي زوجة جون، وقالت له لا، هذه البطاقة أعيدها وجرب، يعني
0: جرب حظك،
1: جرب حظك يا أخي قبل أن تعطيها. فاستمع لزوجته، وهنا يعني من حسن حظ جون أنه يستمع لكلام زوجته، سنتكلم عن هذا الموضوع، ليربح $50,000.
0: من $40 كان يريد أن يعطيها لصديقه إلى $50,000. هذه نتيجة فحص تذكرة في المتجر.
1: تماماً.
0: ردة الفعل كيف كانت بعدها؟
1: بحسب جون أنه أول من أراد أن يخبره بالقصة هو زوجته التي منعته من إعطاء الورقة. عاش بصدمة كبيرة، كان خاصة أنه يعيش في أوضاع مادية بحسب قوله سيئة جدا، وعليه ديون كثيرة. فجاءت هذه الورقة كمنقذة، ونعيد الشكر إلى زوجته صاحبة القصة.
0: يعني سرعة
1: منع التدخل،
0: وسرعة التدخل من زوجته كانت السبب الحقيقي في احتفاظه بالتذكرة. لكن هو سؤال مهم، يعني سارة، هل فعلا يعني الزوجة يمكن أن تقرر أو يمكن أن تغير قرارات الرجل؟
1: هلا نعم، ولكن ليس دائما وليس بالشكل الذي يتوقعه الكثيرين. هلأ بحسب الدراسات، المرأة إجمالا قادرة على التأثير بقرارات الرجل، لا أتحدث هنا فقط عن الزوجة، سواء أم صديقة، قادرة على التأثير بقرارات الرجل، ولكن هذا الشيء يعتمد على طريقة التواصل بينهما،
0: أسلوب الحديث يعني.
1: يعني أسلوب الحديث، ولكن الجيد بالدراسات التي وصلوا إليها أن دائما القرارات المهمة في حياة الرجل، مثل شراء منزل، تغيير عمل، الأشياء المهمة جدا المصيرية، دائما يكون للمرأة أثر كبير في اتخاذ هذا القرار.
0: قرارات مصيرية يعني.
1: في القرارات المصيرية تأثيرها كبير. ولكن الدراسات أيضا أشارت بأن أسلوب المرأة بطرح وجهة نظرها عن الموضوع هو الذي يؤثر بالقرار. و في الزيجات الصحية قد يكون التأثير متبادلا، نحن ليس فقط نتكلم عن تأثير المرأة على الرجل، ولكن أيضا تأثير الرجل على المرأة، الرجل أيضا قادر على تأثير بقرارات الزوجة.
0: طيب بشكل في النهاية كبير. باختصار فقط يعني سارة، من هو صاحب القرار النهائي؟
1: فعليا الزوج، ولكن من يطرح الفكرة هو المرأة.
0: طيب الدروس المستفادة من هذه القصة سارة، كيف يمكن أن نستخلصها يعني؟
1: استمع لزوجتك دائما، فهي على حق. هذا أول شيء. ودائما الأسلوب في التعامل مع الرجل، أنت قادرة على تغيير قرارات زوجك، ولكن بحسب طرحك للفكرة. القصة ليست تحدي.

مستمعينا أهلا بكم من جديد في منتصف النهار. وصلنا إلى فقرة استوديو لايت. شهدت الولايات المتحدة قصة لافتة. بطل هذه القصة رجل كان على وشك التخلي عن

0: وليست انتقاد أو تقليل صحيح. من أهمية الرجل يعني شاركي معه يعني دائما اجعليه ينظر إلى فكرته بأنها هي الأساسية والمهمة وأطرحي
1: دائما عموما. وأعتقد أيضا إضافة لما ذكرتيه أيضا سارة يعني

0: ليس دائما اليانصيب حتى لا تذهب الناس طبعا الآن إلى شراء اليانصيب.
1: شكرا جزيلا لك يا صحفية في شبكة العربية الزميلة سارة الحمصي. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا تكملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وبعد قليل تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار حلقة جديدة مع الزميل أثير مبارك في برنامج فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
2: إلى الرياضة
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
8: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
9: بخبر يهمك،
10: رأي جدل ومفاجآت،
8: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
11: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
8: بلقطة،
12: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
8: أو مسمع فني مثلا.
13: رياضة بنكهة الويكند.
8: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين. قبل توجه إلى واشنطن، نتنياهو يؤكد أنه لن يرضخ لأي مطالب أمريكية بشأن الانسحاب من سوريا أو لبنان أو قطاع غزة. الصين تدخل على خط الوساطة بين واشنطن وطهران، وترامب يفسح الطريق أمام الدبلوماسية، ورئيس الأركان يحذر من خطر محتمل. الخارجية الإيرانية تؤكد على عدم السماح لأمريكا بفرض الهيمنة على الممرات المائية بالخليج العربي وبمضيق هرمز. مصادر تؤكد للعربية أن عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بهرمز على غرار مضيق مالاغا، يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق. اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران. ونتابع مستمعينا في أخبار الاقتصاد. فائض التجارة السعودية يقفز أكثر من 4 أضعاف بدعم من الصادرات النفطية. رئيس البرازيل يصف الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بالخطأ الاستراتيجي. أسعار النفط تتراجع 6% مع انحسار مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران، والأسهم الخليجية ترتفع. أما في أخبار الرياضة مستمعينا، نتابع إدارة نادي الاتحاد السعودي تفتح مفاوضات مباشرة مع سبورتنج لشبونة البرتغالية للتعاقد مع لاعب الجناح بيدرو غونزالفيس. الأهلي والهلال يتصدران قائمة الأندية السعودية الأكثر انفاقا في سوق الانتقالات الصيفية. توتنهام يتصدر قائمة أكثر الأندية انفاقا في العالم خلال سوق الانتقالات

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
6: نعم، مطلب ببيئة العمل.
7: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
11: الناس يعزمون في الجروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
4: منها ما يعكر صفو يومك
12: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
13: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
14: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش:
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: بيت الجد والجدة كان دائما ملاذا للأحفاد ولا زال، لكن كثير من الناس اليوم يتساءلون هل تحول هذا الملاذ إلى مسؤولية يومية تثقل كاهلهم، بين من يرى أن وجود الأحفاد أجمل ما في الحياة، ومن يقول إن بعض الأجداد لم يعودوا يجدون وقتا للراحة. نفتح هذا الملف.

0: فيدباك.
1: قبل سنوات مستمعينا كانت الساعات تخبرنا بالوقت فقط، لكنها اليوم تخبرنا بنبضات القلب والأكسجين وجودة النوم، وربما تنبهنا إلى مشكلة قبل أن نشعر بها. مع دخول الخواتم والأساور الذكية في سباق الصحة، يبقى السؤال المهم هنا: هل أصبحت هذه الأجهزة شريكا صحيا موثوقا، أم أنها وفقا لدراسات سنطلع عليها أصبحت مصدرا جديدا للقلق؟
0: فيدباك.
1: قصة مستمعينا حدثت في أمريكا، اختبار جامعي عن الثورة الصناعية. استلم الدكتور إجابات الطلاب، لكن وجد في هذه الإجابات إجابات غريبة تتحدث عن مدغشقر، على الرغم من أن الاختبار عن الثورة الصناعية. الدكتور الجامعي أو الأكاديمي لم يتفاجأ. لماذا؟ لأنه هو من دس بعض الأوامر الخفية داخل السؤال، بطريقة إذا الطالب وضع هذا السؤال في نموذج الذكاء الاصطناعي، نموذج الذكاء الاصطناعي سيستلم أوامر تجعله يكتب عن مدغشقر، ليكتشف أن نسبة كبيرة من الطلاب لم يراجعوا، لم يقرأوا، فقط وضعوا السؤال في تشات جي بي تي أو أي نموذج آخر ثم حصلوا على الإجابة. يعني والمسألة هنا مستمعين أنهم فقط يعني لم يحصلوا على الإجابة هكذا فقط، حتى لم يقرأوا، لأنه لو أحد قرأ لاكتشف أنه الإجابات غير متوافقة. هل المشكلة في استخدام التقنية، أم في جيل بدأ يفوض إلى التقنية كل شيء ويريح عقله؟
0: فيدباك.
1: نبدأ أولى ملفاتنا لليوم، وفيدباك وصلنا من الأجداد يقول: بعد ما كبرنا وربينا أولادنا وكبرناهم وزوجناهم وقلنا نرتاح، تحولت بيوتنا إلى حضانة مجانية، جدول دوام يومي للأحفاد، توصيل واستقبال وأكل ونوم واستحمام إلى عودة أهاليهم، وأحيانا إقامة دائمة لمدة شهر أو شهرين طوال فترة الإجازات. يقول الأجداد: نحن نحب أحفادنا ونحب تواجدهم، لكن أحيانا يتحول هذا التواجد إلى إرهاق يومي كبير ومبالغ فيه. الحقيقة مستمعينا أن هناك دراسات أشارت إلى أن الرعاية المكثفة والمتكررة من قبل الأجداد لأحفادهم تبدأ في التأثير على جودة حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية، لأنه في كثير من الأحيان يكون الجد أو الجدة هم بحاجة أساسا إلى هذه الرعاية. ننتقل إلى فيدباك الناس. تقول مريم: أمي كل يوم تقول جيبي أولادك عندي، وإذا جينا أراها كيف تتعب وتذهب وتجيء، لكن ما تقدر تقول لهم لا. كتب عبد الله: أنا غير متزوج، لكن أخواني يتركوا أولادهم عند أمي وأبي بدون حتى ما يسألوا إذا كان عندهم موعد أو صحتهم تسمح بذلك. وكتبت صاحبة الحساب المعرف اسمه بسمة على منصة إكس: أنا أحب أحفادي، لكن أريد أن أكون جدة ولست مربية. نرحب الآن بضيفتا هذه الفقرة، الناشطة في السوشيال ميديا والمحبة للعائلة كما عرفت بنفسها، كريمان الغامدي، وأيضا في الحمران أخصائية العلاج النفسي. أهلا بكما معي.
2: أهلا بكما.
1: أبدأ معك أستاذة كريمان، أنت شاهدة على ما تعانيه الجدات، هل تحول بيت الجدة فعلا إلى حضانة مجانية للأحفاد؟
2: صحيح.
1: كيف حدث الأمر؟ يعني كيف وصفين لنا كيف الشكل؟
2: يعني دحين صاروا الأولاد، إذا مثلا البنت موظفة أو شيء، كل يوم بتجيب الأولاد عند أمها. أنا ماني ضد، بالعكس هذا شيء مرة سعيد ويسعد، حلو البنت المليان، ولكن أحيانا تكون الجدة والست تعبانة مرهقة، أكيد كبر السن له دوره برضو، فهذا حيكون برضو هيدك عليها وتعب وإرهاق، فالمفروض إنها شوية ترتاح.
1: نعم، وبالتالي
2: يعني تفكر فيها شوي.
1: نعم، وبالتالي يأتي سؤال مثلا من البعض، يعني يقول أستاذة كريمان إنه طب هذول أحفادكم، يعني لماذا ترفضون مثلا، أو لماذا تعبرون عن انزعاجكم؟
2: لا، هو مو رفض، هو مو رفض، هو بس إنه الواحد محتاج إنه يرتاح. إحنا كل ما نكبر في السن كل ما بنرجع إحنا صغار نفسنا، وما بنتحمل الضجة والزحمة.
1: صحيح،
2: الله يحميهم، الأطفال بيكونوا لهم ضجة ولهم زحمة.

0: فلما يقعدوا مثلا كل يوم او بالشهور وما في امهم وابوهم، ما نقدر نسوي عليهم كنترول، لانه الجده بطبعها بتكون حنونه على احفادها اكثر من اولادها.
1: وهذا اللي يميز بيت الجدة، غياب الكنترول، يعني هذا الذي يجعل أيضا ذكرياتنا عن بيت الجدة جميلة. لكن أحيانا أستاذة كريمان في آخر اليوم أو بعد ذهاب الأبناء بالسلامة بيت عائلتهم، نجد الجدة تفضفض مثلا مع أحد الأبناء أو مع صديقتها إنه تعبوني أو كذا، يأتي الرد مباشرة: طب ليش ما تقولي لا؟ ليش ما ترفضي؟ هل ممكن نرفض ببساطة مثلا نقول لا أنا ما أقدر أستقبلهم اليوم؟
0: لا،
1: لماذا؟
0: صعب صعب، لانهم هذول يعني انا بالنسبه لي احب الجمع حقتهم والضجه دي، انا احبها الصراحه،
1: نعم
0: لانه لما يخرج بالسلامه يكون البيت فاضي فاضي جدا،
1: نعم
0: فانت محتاجه احد يسليكي تقولي لا خلاص انا اتحمل ضجتهم ولا اقعد لوحدي، فهمتي؟
1: نعم من هذه الزاوية أيضا دكتورة في لدينا سؤال، يعني ليش الجدة ما تقول لا؟ يعني ذكرت أستاذة كريمان كلمة صعب، ما هو الصعب؟ هل في زاوية نفسية نقدر نفهمها في الموضوع؟
0: طبعا اللي هي طبيعة المسؤولية، الجد والجدة يرون أنه هذول الأبناء اللي هم الزوج والزوج اللي جابوا أبنائهم مسؤوليتهم، فبالتالي هذه مسؤولية ممتدة. فمو دائما عندنا مثل في العامية يقولون ما أغلى من الولد إلا ولد الولد،
1: صحيح.
0: فبالتالي هي مسؤولية امتداد، فبالتالي يرجع الموضوع لوضع الحدود الصحية. دائما المشكلة أني أقول صعب لأني أشوف أن الدور اللي أنا ممكن لما أقول لا ممكن بنتي بتفهمني بشكل غلط، أو ممكن أحفادي نفسهم يشعرون انهم هم غير مرغوبين وانا اشعر بالمسؤوليه تجاههم، انا ما ابغى انهم يحسون بهذه المشاعر، فبالتالي يجي هنا دور طبيعه المسؤوليه وحجمها، لا ضرر من اعطاء الجد والجده الصلاحيات، لكن طبيعه المسؤوليه وحجمها هي النقطه الفارقه، ان نعطيهم المسؤوليات اللي يستطيعون عليها في هذا العمر، نفس ما ذكرت الاستاذه اللي هو انهم ينبسطون معاهم، يفرحون معاهم، يجلسون معاهم في وقت معين، يساعدونهم ينبسطون، لكن ما تتحول الى مسؤوليه تربيه، لانه خلاص أنا كجدة أنا ربيت، جاء دور الأم، هذه هي مسؤولية الأم، فبالتالي هنا اللي ترك الأساسي اللي هي شعور المسؤولية.
1: وهذه نقطة مهمة سنتحدث عنها، لكن لفتني في حديثك الشعور أو الحديث عن الالتزام العاطفي، يعني كأن هناك التزام أو مسؤولية ممتدة أكثر من الرغبة الحقيقية. هناك مثلا في فيدباك بعض الجدات ذكروا أنه يعني يخافون من العار أو نظرة المجتمع، أو أنه زي ما قلتي دكتورة في أنه بنتي كيف حتفهم أو حفيدي كيف حيفهم.
0: طبيعي جدا، لأنه الأجداد يشعرون أنه دوري أنا مسؤول عن أبنائي، فبالتالي تلقائيا أنا مسؤول حتى عن هذول الأحفاد، لأن المجتمع دائما عنده هذه النظرة أنه الجدة هي زي ما نقدر نقول الطرف الداعم أو المساعد، وهو فعلا هو الطرف الداعم المساعد بحكم خبراتها وأنها هي ربة أبنائها من قبل وعندها القدرة وعندها الفهم وإلى آخر. لكن برضو نفس ما ذكرت الأستاذة، العمر فيه جانب مهم، إنه بالتالي أنا انتهت قدرتي على تحمل المسؤولية وصار في عندي صعوبات. وفي نظرية مرة رائعة من نظريات علم النفس اللي هي نظرية منظومة الأسرة، تقول إنه لما يختل دور واحد من أفراد الأسرة هذا بالتالي يؤثر على الأسرة جميعا. فإحنا مو قاعدين نتكلم عن أسرة زوج وزوج وأبنائهم، لا، قاعدين نتكلم عن أحفاد، عن أخوال، عن أعمام، فبالتالي لما تختل هذه المسؤولية ويأخذ أحد دور أكبر من دوره، هنا تحول المسؤولية إلى شعور بالعار، الدم، بالترقب، بالحذر، وصار في مشاعر مثقلة أكثر من الشعور الطبيعي اللي المفروض من الجدة تشعر فيه.
1: صحيح. أستاذة كريمان، كان في فيدباك من بعض الجدات عندما يعني سألناهم إنه ليش ما ترفضوا، قالوا أساساً ما عندنا خيار الرفض، إحنا ما في استئذان، إحنا نتفاجأ بإنه يا الحفيد موجود في البيت يا إنه مكالمة بمر عليك اليوم.
0: عشان بيت الأمان.
1: صحيح.
0: هذا الأمان، بيت الجد والجدة هو بيت العيلة وبيت الأمان.
1: نعم.
0: يعني هي بتحس بالأمان لما تسيب أولادها، لما حتى أولادها ترى ممكن يكونوا لأنها أمهم بتربيهم على بذات التربية الحديثة هذه الأيام، فهي بتربيهم بقواعد. بيت الجدة ما في قواعد، ما في كلمة لا، في أبشر وحاضر من عيوني،
1: نعم،
0: وهم يلجأوا إلى بيت الجدة.
1: صحيح. مسألة أنه ما في قواعد ومسألة التربية والتربية الحديثة، هذه أيضا زاوية مهمة، أنه أحيانا تكون هناك لنقل بعض المناوشات بين الابنة وأمها أو الابن ووالدته أو غير ذلك في مسألة تربية الأبناء، أنه وين القواعد يعني؟

0: أو هذه الأمور، كيف يتم الأمر؟ احكي لنا كيف يتم النقاش في يعني هذه الدائرة.
1: أنا ضد التربية الحديثة. أنا ضد.
0: وبالتالي كيف تتعاملي؟
1: يعني مثلا أقول لها مالك شغل، لا تتدخلي، خلاص أنا وهو نتفاهم لما تروحوا بيتكم وتفاهموا مع بعض.
0: نعم.
1: هذا أنا دائما
0: طريقتك.
1: كلمتي يعني.
0: نعم.
1: أيوة خلاص مالك شغل. فهي دائما لما تيجي تقول يا الله إيه، أنا كل اللي علمته هو راح في يومين زي
0: صح.
1: كذا يعني تفضل. أيوة
0: ومن زاوية نفسية أيضا أستاذة في هذا الأمر، هل يمكن يعني الاعتماد مثلا المستمر على الأم والأب في مسألة تربية أبنائنا اللي هم أحفادهم، يعني ممكن يقلل من تطور مهارات التربية لدى الزوج والزوجة، أو مثلا ممكن يأثر على الابن هل بشيء مثلا سلبي أو إيجابي، أنه اختلاف القوانين، اختلاف الأوامر، المسموح والمرفوض في كل بيت؟
2: جملة وتفصيلا حتى بنلاحظ أنه لما يصير في يعني التوكيل المستمر هذا راح تزيد الخلافات حول أساليب التربية بينهم هم كأم وجدة.
0: صحيح.
2: لأن نكون منطقيين وواقعيين، لكل جيل في كذا سمات مختلفة. فأنا كجدة مثلا طبيت بنتي على طريقة معينة متناسبة معها، فأنا أرى أنها الأصح، بس بنتي اليوم قاعدة تعيش في عالم شافت فيه أشياء مختلفة أولادها بيتعرضون لها. فبالتالي لما تزيد هذه الخلافات يعني نبضة العمر والجيل برضو هذه تفرق كثير، لأنه بالتالي لما نبدأ نسند بعض المسؤوليات على الجد والجدة ممكن تكون أساسا شيء هم يعني زي احنا نشوف العالم كيف سريع وفي أشياء كثيرة قاعدة تتغير.
0: صحيح.
2: والجد والجدة يوصلون لعمر معين يبدأ يكون عالمهم كذا يعني يتسكر، ونفس ما ذكرت الأستاذ يكون بيت دافئ أركز على أحفادي على عائلتي، أبدأ ما عاد يهمني العالم الخارجي، يهمني أنهم هم مبسوطين، يهمني أنا أقول لهم إيه، يهمني أنا ما أقول لهم لا. الحدود تبدأ تصير زي ما نقدر نقول سائلة شوي، لكن الأم تطلع تروح تجي فتشوف العالم، بتشوف الأشياء اللي قاعدة تحصل، فتجي بتربي أبنائها، ولكن تلقى أنه والله أنا مثلا أعطيت المسؤولية بشكل كامل وذابت هذه المسؤولية. فنرجع نقول الحدود الصحية جدا مهمة عشان الأم تأخذ دورها ومسؤوليتها الحقيقية، والجدة تأخذ دورها الحقيقي، وعشان حتى
0: كيف
2: ما تزيد
0: نقدر نسوي
2: الخلافات.
0: هذه الحدود أستاذة في الحدود الصحية، يعني كيف ممكن نفعلها أو كيف ممكن تكون موجودة؟ لأنه ممكن جدة تقول يعني أنت سايبة، وتتفقي معي أستاذة كريمان أو لا، يعني سايبة ابنك عندي وكمان انت بتعطيني تعليمات؟
1: صراحة ايوه يعني انت دحين مسيب المسؤولية عندي
0: صح،
1: ومسيب المسؤولية كلها عندي وكمان تعطيني اوامر؟ لا يا قلبي
0: مرفوض.
1: ممتاز. طبعا نجي هنا المربط الفرس والنقطة الخاطئة من الأساس.
0: صح.
1: غلط أنه الجد والجدة هم اللي يصبحون المصدر الأساسي للرعاية والأمان. هذه هي المشكلة عندنا. من المفترض أن الوالدين هم المصدر الأساسي للرعاية والأمان، حتى لو كانوا هم مثلا والله يحتاجون بين فترة وفترة أنهم يطلعون مثلا والله عندهم سفرة أو طلعة معينة أو موعد معين يبغون يحطونهم عند الجد والجدة، لكن ما يكون الموضوع مصدر أساسي، بمعنى أنه أنا أحترم حتى حدود الجد والجدة وتكون مساعدة ودعم لكنها ليست كثير. لأنه نشوف حنا لو بنجي للواقع كثير من الأحفاد مثلا يقول الجدة تماما، تعود هو أنها هي المسؤولة عنه، هي مصدر الأمان، هي مصدر الانتماء، هي كل المشاعر، وهذا بحد ذاته غلط. من المهم أنه أنا كأم يبدأ يكون عندي حدود صحية مع نفسي، أعرف الاحتياجات ابني، أعرف كيف أتخذ قراراتي معه، أحتويه عند الأزمات، ولو ما أجي وأشوف أنا محتاجة لوالدي أو يعني اللي هي جدته ممكن هنا إحنا نخليها كمصدر دعم وليست مصدر أساسي، لأن بمجرد ما تتحول إلى مصدر أساسي إحنا هنا بنفتح باب من المشكلات. حتى ترى الطفل نفسه أو حتى لما يكبر شوي يوصل لمرحلة المراهقة يبدأ يكون عنده يعني يبدأ يحس اللي أنا ما أعرف مين المسؤول عني، خصوصا في مرحلة المراهقة لأنها مرحلة حساسة.
0: نعم.
1: يدخل على مثلا عمر 12-13 سنة يبدأ يقول مين المسؤول عني، أنا أحتاج استقلاليتي، أنت تقولي لي كلام وجدتي تقول لي كلام وجدي يقول لي كلام، ومثلا أنا في بيت أخوالي ولا في بيت عمامي عمي يجي يقول لي كلام وخالي يقول لي كلام، أنا بالنهاية أنا مين، أنا مين الشخص المعني عنه ومين الشخص اللي باخذ منه الكلمة الأساسية. بالتالي من المهم أن الأم والأب هم المصدر الأساسي وباقي أدوار الأسرة تأتي كدعم وليست كبديل.
0: لكن مسألة يعني برضو صعوبات الحياة والأمور الأخرى فيها الالتزامات وهذه الأشياء يعني تجعل الأمر أحيانا دكتورة في صعب التطبيق على الواقع. وربما أعتقد أنه أستاذة كريمان لن تتفق معك في نقطة أنه أو لا أعرف لنسألها السؤال أستاذة كريمان، مسألة أنه يعني هي قالت أنه إذا قال الإبن للجدة ماما بحد ذاته خطأ، تتفقي ولا تختلفي؟
1: أتفق تماما.
0: جميل. طب لماذا تتفقي؟
1: لأنه أنا ستو، أنا مو ماما، أنا ستو.
0: نعم
1: أنا ماما لمامتك، بس أنا سكت لك.

0: نعم
1: فأنا ست، أنا
0: لكن
1: ماني
0: في
1: معنى،
0: الأعمار الصغيرة
1: ولكن
0: هل
1: لما
0: يستطيع أن يستوعب هذا الشيء ولا كيف يكون الأمر؟
1: أيوه طبعا، لأن الطفل، الطفل زي ما أنت تربيه، زي
0: صحيح.
1: ما أنت تعلميه. يعني مثلا أنا 6 كيمو، دحين صرت كيمو، أحيانا كريمان، كيمان كمان مو كريمان، فمختلطة يعني، فهمتيني؟ بس أنا في النهاية
0: صحيح.
1: ماني ماما، ماما هي ماما.
0: نعم، يعني ماما هي ماما، لكن المسؤول عني واللي يحقق لي الأشياء اللي أبغاها وكذا هي 6 كيمو، هي المسؤولة عني في هذا الجانب
1: الممنوعات بعيد عني، الممنوعات، الممنوعات هنا، هنا الممنوعات.
0: كاللعب وغير ذلك من الأمور أيضا. لكن في بعض الجدات أستاذة كريمان يعني متهمات بماذا؟ في فيدباك من البنات يقولون فيه مثلا أحيانا أنا وزوجي نقرر مثلا تأجيل الإنجاب، يعني لا يوجد هناك تفرغ مثلا العمل أو الدراسة أو غير ذلك، لكن نجد الجدة تزن أو تصر على مسألة أنه أنتوا أنجبوا أنا حربي، أنتوا أنجبوا أنا حربي. فمن واقع يعني معاشرتك وتعاملك مع الجدات، لأي مدى هذا الشيء فعلا موجود وصح ولا خطأ برأيك؟
1: هو صح، في جدات كتير يقولوا زي كده. انا كمان ضد التأجيل، يعني انا ما احب التأجيل، ولكن في النهاية انا ما ربي،
0: نعم
1: انا في الأدل. مثلا عندكم فرصة تبوا تسافروا،
0: نعم
1: تجددوا حياتكم الزوجية، تتفاهموا مع بعض،
0: نعم
1: لأنه أكيد مع الشغل ومع زحمة الدنيا في جاب يصير بينهم، لازم يقربوه شوية. أنا ماني ضد إنه الجدة تمسك، ولكن لما تصير الجدة هي المسؤولة تماما تماما من A to Z للأطفال، وأمهم وأبوهم كل واحد في طريقه وماشي طريقه وما بينهم إلا تليفون، أنا ضد،
0: نعم
1: لأنه هي الجدة اللي برضو مهما كانت شديدة تقول.
0: نعم، لكن أحيانا أستاذة كريمان مثلا بعض الجدات يعني هي التي لا تسمح لابنتها أو ابنها بالتعامل الجيد أو أنها تكتشف أو تجرب مثلا تربية الأبناء، يعني بمجرد ما تلاقي البنت ما هي عارفة تتعامل أو الابن لا يستطيع أن يتصرف على طول تأتي الإجابة أنه هاتي هاتي أنا أتصرف، أنت ما تعرفي أو أنت ما تعرف أو، فما رأيك أيضا في هذا الجانب؟
1: والله يا اختي جيتيني على الجرح شوية كده. يعني احنا لما احنا ربينا وكبرنا وكبرناكم انتوا، يعني وانتوا كبرتوا وشلنا، فلما تيجي مثلا دوبها مولودة البيبي وتيجي مثلا تاخذيه، تقوم تقول لك انتبه على ظهره، طب ما ظهرك ما انكسر يعني البيبي كيف يعني؟
0: نعم
1: متى تيجي الام الجده تقول لك انا حنكه، تقول لها لا لا لا الدكتور، لا يا قلبي، هي حنكتك قبل كده، هي مرفتك قبل كده، هي كوفلتك قبل كده، فهي أدرى بالتربية الحديثة. ما أقول لك أنا ضد التربية الحديثة،
0: نعم
1: فهي أدرى، هي أدرى، هي كيف خلتك بالطول والعرض وأنت كيف صرت رجال إلا بوجود هذه الأم اللي دحين بتشيل الأحفاد، فهي أدرى، أدرى بأنها كيف تحميهم بعد الله سبحانه وتعالى، كيف تحميهم، كيف تداريهم. يعني في أشياء كثيرة أخطاء بتصير، يعني مثلا دحين لا تكوفل البيبي، طب ليه ما تكوفل البيبي؟ ليه؟ هذه التربية
0: الدراسات
1: التربية الحديثة.
0: والأبحاث وكذا هو الذي يقول يعني.
1: إحنا ما
0: طيب
1: تربينا على الأبحاث،
0: وهذه
1: إحنا ما
0: نقطة
1: تربينا
0: مهمة،
1: كده.
0: الفرق في مسألة مثلا التربية أو العادات أو كما يقال مثلا بالعامية دقة قديمة ودقة جديدة والعادات، هذه الزاوية النفسية كيف يمكن أن نقف عندها ونفهمها دكتورة في مسألة أنه هي لا تريد لأمها أن تزعل وهو مثلا لا يريد لوالدته أن تزعل ولا يريد لزوجته أيضا، الرجل مسكين هو سيكون في الحالة بين الزوجة والأم، لكن
1: صح.
0: كيف يمكن أن نتفاهم في هذا الأمر يعني؟
1: طيب شوي لعلي هنا أدافع شوي عن الأمهات وأقول إنه المتحكم والله لما تجي الجدة تشيل الطفل بطريقة معينة أو لما تجي بتسوي شيء، هو غريزة البقاء عندها كأم، هي غريزة، فأنا تلقائيا أشعر بالمسؤولية تجاه هذا الطفل، فأبدأ أنا لسه قاعد أتعلم هذه المسؤولية، قاعد أتعلم، قاعد أحاول أفهم مشاعري من الأساس اتجاه هذا الشيء الجديد اللي أنا قاعد أتعرف عليه، فبالتالي طبيعي إنه بيكون عندي خوف، طبيعي إني أنا بكون متيقظة، طبيعي إني أحس إنه الأشخاص ما يتعاملون معاه بنفس الطريقة اللي المفترض أنهم يتعاملون معه، حتى لو كانت أمي اللي كبرتني وربتني
0: صحيح.
1: ووصلتني لهذه المرحلة، مو لأني أقلل من أمي ولا لأني أنا أشوف أن أمي ما تعرف، لكن لأني أنا أشعر بمسؤولية متضاعفة الآن، هذا شعور جديد علي، فبالتالي أنا أتعرف عليه. عشان كذا نلاحظهم مثلا في الطفل الأول في البكر تلقيها عندها خوف وحذر شديد، ولا والدكتور قال كذا وفلان قال كذا ولا وبتسمعه إلى آخره، أنها لسه

0: تقع تستكشف المشاعر. لكن
1: صحيح.
0: مع الوقت الطفل الثاني تبدأ تكون أكثر فهما، تبدأ تعرف وش الأشياء اللي الحدود الصحية، وش الشيء اللي بتسمح فيه، وش الشيء اللي ما راح تسمح فيه. تبدأ هويتها كأم بدأت تتكون. فلو في كلمة كذا بسيطة ونوه عليها للجدات أو للأجداد، للأزواج، للكل جميعا، اسمحوا للأم أن تكتشف هويتها. هي مو بيوم وليلة بتصير أم، هي كانت بنت، كانت أخت، لكنها لسه تكتشف دور الأمومة وهي بتتعلمها، مثل ما أنت كجدة تعلمتي دور الأمومة بالطريقة الصعبة وحاولتي وتعبتي وتعلمتي. هي الآن جاء دورها. وعشان كذا أنا أقول دور الجدة هنا للدعم، هي مصدر الأمان، هي العلاقة الداعمة لنمو الطفل.
1: صحيح.
0: هي اللي تعلم العادات الاجتماعية، المهارات النفسية. لكن من أكبر الأغلاط بعض الأحيان أنه الجدة مثلا تبدأ توبخ الأم لما ما تعرف تسوي شيء قدام الأحفاد مثلا، فيبدأ الطفل يشعر أن أمي ما هيك شخص مسؤول، أمها قاعدة تعلمه، فيبدأ يحس أنه أنا بروح للجدة تلقائيا. فهنا الجدة تعدت على مسؤولية أساسا. شفتي شيء غلط تبغين توجهين، لا ضرر من ذلك، بالعكس انت امها، لكن انت مو امهم. وهنا في فرق، وهنا يوضح الحد. هو شطاط، سر بسيط وقل اللي ينتبهوا له. اني انا امسك بنتي واقولها انت مثلا شديتي علي في هذا الموضوع، والله ما كان المفروض انك تسوين كذا، والله كذا، لكن ما اتكلم معها امامهم بحيث تبدا بس الحدود تكون واضحه ومرسومه لهم، ويبدا يكون دور الجده هنا دعم عاطفي حقيقي، ولا يصير حتى احتراق نفسي لها هي كجده، لانه هي تلقائيا راح تبدا تشعر بالمسؤولية تجاه هذول الأطفال. عمري ما عاد يعني يساعدني، طاقتي ما عادت نفس الطاقة، فبالتالي أنا كأني قاعدة أعيد كذا دورة جديدة من التربية، لكن بثقل أكبر، بمسؤولية أكبر، وبعمر أكبر سنا بعد ما أنشأت أنا من الأساس شيء كامل.
1: جميل جدا. في زاوية أيضا أستاذة كريمان، هل لديك أي تعليق أم تتفقي مع ما قالته دكتورة في؟
2: أنا أتفق معاك 100%، لأنه هذا شيء إحنا بنسويه. يعني مثلا إذا جات تخاصم ولدها أقوم أقول لا تصرخي عليه، ومفروض أني ما أقول لا تصرخي عليه، بس هو أحيانا كده. يعني أنا بالنسبة لي دودو لما يبكي ترى من غير شعوري ترى أبكي أبكي، وأقول لها وأقول له خلص أنا أسوي لك، وهذا غلط بس أنا بسويه، هو غلط بس أنا بسويه.
1: هي المشاعر والعواطف تغلب، لا نستطيع أن نأخذها بالورقة والقلم دائما.
0: فعلا، عشان كذا المسؤولية صعبة.
2: أمه لما تخاف مثلا أقوم أقول لها والله أزعل منك، فهو يشد حزمه بيمين
1: طبعا
2: وطبعا هذا غلط. أنا معاكم 100% صراحة. يعني أنا أقول على الغلط غلط، بس يعني إحنا بالذات أول واحد لما يجي كده يجي قطع من القلب.
1: والله هذه نقطة مهمة أيضا أستاذة كريمان. ليه؟ لأنه دائما اللي يتدلع هو الحفيد الأول، هو اللي الكل مستعد يشيل، والكل مستعد يودي، والكل مستعد يحط. فهذا أيضا يخلق غيرة أحيانا أستاذة كريمان بين الأخوان،
2: بالذات إذا كان فعل كده
1: يخلق غيرة بين الأخوان. في زاوية ماذا؟ أنه لما كان ولد فلان شلتيه واهتميتي فيه وكانت صحتك كويسة، لكن دحين لما جاء ولدي ما صار عندك صحة. يعني تسمعي مثل نقاشات من هذا النوع بين الأبناء
2: كثير.
1: والجدات
2: كثير. يعني احنا في العيلة كده عندنا الله يحميهم 3 احفاد، وعندنا بنت جمار، يعني احنا العشق هذه احنا مسمينها سيدة مريم عشق يعني. فيدوبك يلا سوي افعل، تقولك لا تكوف لي، لا يا شيخ وخر، يا شيخ ابعد كده. فهي اللي صحة بيبي، بس سبحان الله يظل دودو يعني ضيف الله هو لين دحين الكينج، يعني هو الكينج.
1: جميل جدا. هو كل واحد يأتي بفرحته وسعادته ونلاقي له الأسماء
2: والكلة
1: وغير ذلك. الله يبارك
2: كلهم
1: فيهم. الزاوية نفسها نعود بها مرة أخرى للدكتورة في، مسألة أنه قد تخلق غيرة بين الأخوان، أنه الآن قدرت تشيلي، كنت قادرة تشيلي ولد فلان، لكن لما جاء ابني صحتك وركبك وظهرك. يعني أحيانا نجد مثل هذه الفيدباك من الناس.
0: فعلا. طيب تعالي شوي نفصلها. احنا مو قلنا من الاساس انه الجد والجده هم امي وابوي؟
1: صح.
0: يعني يعني أنا كأم مثلا، فبالتالي أنا أشعر لهم بمشاعر مهما قلنا، يظلون الأم والأب هم الأشخاص اللي إحنا دائما نشعر بالانتماء لهم، ونرغب أنهم يشعرون بالانتماء لأطفالنا، لأننا نرى أن هذا امتداد لمسؤوليتهم. فبالتالي لما نجي نشوفها من ناحية أن والله مثلا الخال أو الخالة، أو والله مثلا لما يجي أحد يقول والله ولد فلان أنت تحبينه أكثر من ولدي، والله ما أدري إيش، هي مو غيرة ترى من الأطفال نفسهم، إحنا ما نغار من الأطفال نفسهم، الغيرة هي

0: تجيب انه الوالدين لما تكون الطاقه كلها موجهه لحفيد واحد تلقائيا نلقى نحس انه تقل فرص باقي الابناء بالجلوس اصلا
1: صحيح.
0: مع الوالدين هذولا، فبالتالي
1: فعلا
0: يصير انه طب وين العدل؟ وترى هذه نلقاها من الاساس حتى بين الاخوان نفسهم، نلقى والله مثلا في واحد من الاخوان هو مثلا شخصيته عنده القدره انه يجلس مع امه ويسولف وعنده هذه القدره، يعني زي ما نقدر نقول هي الفروقات الفرديه اللي احنا نشوفها بالحياه، فبالتالي جده لا شعوريا تميل الى هذا لانه هو حبب نفسه، هو جاء
1: صحيح.
0: هو سولف
1: هو يحبب
0: وحاول انه يفتح
1: بنفسه فعلا
0: موضوع
1: هذه الكلمة
0: بالضبط،
1: تتكرر.
0: فبالتالي ايوه فنرجع الى السمه الاساسيه هي الفروقات الفرديه بين الاطفال والفروقات الفرديه اساسا في السمات نفسها، فبالتالي ممكن هي
1: صحيح.
0: ترى تشوف شيء فيها في هذا الحفيد فهي تلقائيا تنحاز اليه تاكيديا لانه هو يذكرني بنسخه مثلا من نسخي او يسوي حركات انا اسويها ففي بيننا
1: صحيح.
0: تناغم وتوافق، فترجع الغيره هذه اساسا لانها شعور طبيعي وشعور من الطبيعي ان يحسون فيه لكن ما يتعدى شعور الغيره الطبيعيه المحموده، لكن لما يتحول الى مقارنات ويبدا ندخل فيه بنقاشات ويبدا يصير فيه نزاعات في الاسره، هنا معناته ان انت كجد او انت كجده وصلتوا الى مرحله التفرقه ومن المهم انكم تراجعون مسؤولياتكم وتراجعون اولوياتكم في المشاعر،
1: نعم.
0: لان مثل ما انت تعطي حفيد مهم انك تعطي الاخر.
1: سأختم
0: صح
1: مع أستاذة كريمان في هذه الزاوية، هل صحيح انه الحب كله متساوي ولا هناك من يعني كفة تغلب؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تلمني فيما لا أملك، وما لا يملكه الرسول هو
1: ما حنسألك
0: الجد،
1: مين، لن نسألك بالاسم يعني عشان لو شافوا الفيديو مستقبلا.
0: عشان ما تصير مشاكل
1: أيوة.
0: عائلية. أنا أحبهم كلهم، والله أحبهم كلهم، وكلهم لهم
1: نعم.
0: قيمة عندي، يعني الكل عارف، بس يعني دودو شوية زيادة
1: يعني جاوبتي. تمام.
0: يعني
1: يلا
0: كلهم عارفين هو
1: الله
0: شوية
1: يبارك
0: زيادة
1: فيهم،
0: نقطة يعني.
1: الله يبارك فيهم جميعا. شكرا لك
0: آمين.
1: كريمان
0: شكرا
1: الغامدي،
0: لكم.
1: ناشطة في السوشيال ميديا المحبة للعائلة، وهذا ما شاهدناه من حديثك على لقاءات أخرى تجمعنا بك. شكرا أستاذة كريمان، الشكر أيضا موصول لأخصائية العلاج النفسي فايل حمران، شكرا لكما.
0: شكرا لكم سعيدة.
1: مستمعينا في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل نتحدث عن الأجهزة الطبية القابلة للارتداء، الساعات، الخواتم والأساور.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذوا إلى سجن صيدنايا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد إلى ثاني ملفاتنا في فيدباك. الأجهزة الطبية القابلة للارتداء، نتحدث عن الساعات، الأساور، الخواتم. في الحقيقة عندما نشاهد لا نجد أنها فقط للرياضيين أو محبي التقنية، اليوم أصبحت موجودة لدى الجميع، يستخدمها كبار السن، الشباب، وحتى بعض الأطفال نشاهدها في أيديهم. وتقديرات سوق الأجهزة القابلة للارتداء تشير إلى استمرار نموه عالميا مع توسع استخدام المستشعرات الصحية. لكن هنا يبرز سؤال مهم، كيف أستطيع أن أختار الساعة أو الخاتم أو الإسورة التي تناسبني؟ وهل فعلا هي تعكس دقة حقيقية في النتائج أو البيانات التي تظهر؟ نرحب بضيف هذه الفقرة، الخبير التقني إيهاب سالم عبر زوم. أهلا بك معنا أستاذ إيهاب.
2: مرحبا يا أثير.
1: أهلا بك. يعني أكثر من جهاز، أكثر من خاتم، أكثر من ساعة، كل شركة تعرض مميزاتها، بالتالي من الموجود في السوق إيش اللي يميز كل شركة؟
2: شوفي أثير، هي الموضوع مش جديد على فكرة. هي الساعات الذكية يعني صار لها فوق 8 سنين و10.

0: 10 سنين.
1: صحيح.
0: المميزات هتلاقي كتير، يعني خلينا اذا بتقول كل شركه على حداها بين الساعات وبين الخواتم، وهلا صار في عندك بس بتلبسي كمان ستراب،
1: صحيح.
0: كل واحده بتفرق التانيه عن غيرها. بس خلينا نقول لك انه اذا اهم شيء بيفرق بالموضوع كله، اذا انت شخص بدك اياها للرياضه او بدك اياها للاستعمال اليومي او بدك اياها لتحسب النوم او بدك اياها في كل جهاز وكل موضوع فيهم له خاصية معينة، له اتجاه معين.
1: نعم، رائع جدا، لأنه كان في فيدباك من الناس يقول أنه الخواتم هي التي تتفوق في قياس جودة النوم، بينما لو استخدمت الخاتم في مسألة مثلا التمارين الرياضية لن يعطيك مثلا أفضل نتيجة أو أفضل
0: صحيح
1: تقرير.
0: صحيح صحيح، الخواتم هي أفضل شيء للنوم، وهذا الشيء الوحيد اللي بدي اقول لك اياه. انه لا، في بعد شغله، هذا الشيء الوحيد ممكن، وشغله ثانيه انه هو للنوم بيقسم لك، بس بالنسبه مثلا زي ما بنقول للركض، للسباحه،
1: نعم
0: للمشي، الخواتم مش احسن شيء، الساعات احسن شيء.
1: نعم
0: بدنا نقول فرق فظيع ورهيب ولازم ننتبه عليه. الساعه انت في عندك شاشه فيها، انت بتشوفي كل شيء عم تستهلكيه من كالوريز باليوم عن طريق الشاشة اللي موجودة عندك على الساعة. يعني هذه ساعة ذكية أنا لابسها
1: نعم
0: بستعملها كل يوم. الخاتم لازم تستعملي التليفون، ما في مجال، بدك الابليكيشن لتشوفي شو بيطلع.
1: نعم
0: النوم بتحسب لك إياه الساعة وبتحسب لك إياه الاستراب، بس أفضل شيء الخاتم. بينما إذا بدك تاخدي أنت يكون في عندك انتراكت أكتر، أزرار، إشعارات، مكالمات، أكيد مش هنروح للخاتم.
1: نعم، يعني على كل شخص أن يحدد ما الغرض الذي يريده حتى يعرف ماذا يختار.
0: مظبوط.
1: طيب، ما هي الأشياء التي نركز عليها؟ يعني مثلا قياس الأكسجين، مثلا نقول الاشتراكات الشهرية، أيضا زاوية جدا مهمة، لأن البعض
0: صحيح
1: ممكن ما يختار ساعة لأنه في اشتراك شهري لازم يدفعه. يعني هذه
0: صحيح
1: التفاصيل.
0: صحيح. هو أنت عندك أربع نقط. أول شيء عندك أنت إذا في بده يكون في انتر أكت مثل ما حكينا من أول، أنا بدي أروح أشتري شيء ليحسب لي الكالوريز تبعي، يا بدي أشوف شيء يكون في انتر أكت دايركت معه إذا عن طريق الساعة أو عن طريق الأبليكيشن. بدك كثير شيء مهم جدا، عمر البطارية. أنا رايح أشتري هذا الغرض كرمال مش كل يومين ثلاثة اشحنه، وهون بتيجي قوة الرينج أو الخاتم أكثر من الساعة أو من الستراب. الخاتم ممكن يقعد معك 7 أيام، بينما الأفريج بالساعة عم نحكي ب3 أيام. تتبع الرياضة كمان، أنا رايح أشتري هيدي الأجهزة تشوف إذا أنا شخص رياضي أو زلمة أنا كبير بالعمر. يعني أنا مثلا وحالة صارت معي، أنا الوالد أخذت له خاتم لأنه الوالد ما بيعمل رياضة كل يوم وهذا، ورجعت فيما بعد جبت له الساعة اللي هي بتقيس الضغط، في منه صاروا بيقيس الضغط وبتفتح هيك
1: صحيح.
0: وبتسكر بتاخذ لك إياها. والشيء اللي عندنا إياه أكثر شيء الراحة بالنوم. واحد بس بده يلبس الساعة بدها تكون صغيرة ما تكون كبيرة وبالكي، ومشان هيك في منهم بيقول لك أنا ما بدي آخذ ساعة، راح آخذ ستراب منهم، الووب منهم، الجوجل. أخيرا المظهر، في ناس بتحب تلبس ساعات كلاسيكية وبدها بنفس الوقت تحسب الرياضات وتحسب قديش نامت، فبتروح للخاتم.
1: نعم، كان في فيدباك من الناس يقول أنه ارتدى ساعته وساعة أخيه في كل يد من يديه حتى يقيس إذا كانت ستعطي نتائج متشابهة أو متقاربة أو لا. ذكر أنه كان في اختلاف في النتيجة، نقدر نعرف ليش في اختلاف في النتيجة؟
0: شوف، هي الموضوع بيشتغل عن طريق كذا شغله. يعني عندك مستشعرات للبي بي جي بتقيس لك الضغط، بتقيس لك نسبه الاكسجين بالدم، في عندك الجيروسكوب كمان بتقيس لك اياها. تختلف بين ساعه والتانيه قديش هيدا المستشعر الموجود فيها اكيوريت. فانت بتفرق عندك، اذا رح تشتري ساعه ب 300 ريال غير ما تروح تشتري ساعه ب 2000 ريال.
1: يعني كل ما زاد السعر فعلا تزيد الدقة
0: أكيد، لأنه إحنا بنقول بالغالي ثمنه فيه بالأخير،
1: نعم.
0: فأكيد حتختلف منك إياها. بينما إذا أنت لابس ساعتين هاي إند بنفس الوقت حتلاقي الاختلاف شيء بسيط، لأنه مثل ما قلت لك يعني البي بي جي حيقيس لك تقريبا باختلاف كثير بسيط بينه وبين تاني. نقطة بدي أقولها كثير مهمة ونحطها تحتها 100 خط أحمر، هيدي الساعات والخواتم هي مش طبية. قياسات تانية طبية للأشياء، للناس اللي بتحس بيقول لك بدي نسبة الأكسجين بالدم، إيه خد لك إياها، بس إذا أنت لابس تبعون خيك وتبعك وبدك تقيس هيك قياس طبي مثل الأكسجين بالدم أو ضغط الدم، يفضل تروح تستشير حكيم.
1: صحيح، يعني هذه نقطة مرة مهمة، أن هي لا يعتمد عليها مثلا بشكل

0: بشكل كامل في هذه الأمور، عوضا عن مثلا حساب مثلا كم خطوة في اليوم أو غير ذلك. إيش المؤشرات الصحية القادمة نتوقع أن تصبح موجودة في الساعات؟ أنت أشرت إلى ضغط الدم، هل هناك أشياء مثلا قادمة تقيس السكر والجفاف هذه الأمور؟
1: نعم هي صارت معي، وعندي إحدى الساعات اللي بتقيس السكري، بس ما تم اعتمادها بعد بدول الخليج. يقال إنه هي بتاخذ قياسات اليوم تبعك كله، بين شو أكلتي وشو شربتي وقديش، تحسب لك السعرات الحرارية. بس أنت لازم تحط أنت قديش أكلت سكر، قديش أكلت هذا. حتى الآن شغال بغير بلدان مطرح من المنشأ تبعها، ولكن هون بعد ما مشيت عنا بعدهم عم يصير فيهم عليها دراسة، وهيدي حتكون نقل كتير نوعية انه الاشخاص اللي عندهم مرض السكري تقيس لهم نسبة السكري بالدم.
0: جميل جدا، شكرا لك الخبير التقني إيهاب سالم، شكرا لك.
1: شكرا كثير.
0: الموضوع مهم جدا، لذلك ينبغي أن نأخذه أيضا من زاوية طبية. نرحب بطبيبة الصحة العامة والطب الوقائي الدكتورة فاطمة آل صليل. أهلا بك معنا دكتورة فاطمة. إذا حتى تنضم إلينا دكتورة فاطمة، مستمعينا نتحدث عن الأجهزة القابلة للارتداء. إن كان لديكم أي سؤال ترغبون بطرحه على ضيوف هذه الفقرة بإمكانكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 056-62-62-062، وسنطرح هذا السؤال على الدكتورة فاطمة طبيبة الصحة العامة والطب الوقائي. وهناك زاوية أيضا مهمة جدا، كيف تستطيع هذه الساعة أن تقيس هذه المؤشرات، وهل ينبغي أن نعتمد عليها أم لا؟ وهل هناك قصص لبعض الأشخاص الذين مثلا ذهبوا للمستشفى لأن الساعة تعطي إشعار مثلا معين بأنه من المفترض أن يعني يراجع الطبيب، لكن اكتشفوا أن هذا الإنذار كان إنذارا خاطئا؟ كل هذه الأسئلة سنطرحها على ضيفة هذه الفقرة الدكتورة فاطمة. أهلا بك معنا دكتورة فاطمة. تسمعيننا بشكل جيد دكتورة؟ ربما هناك مشكلة في المايك. أهلا بك معنا، مساء الخير دكتورة.
2: أهلا حياك يا عزيزتي.
0: أهلا بك. يعني نتحدث عن هذه الساعات أو الأجهزة الطبية القابلة للارتداء، ضيفنا قبل قليل خبير تقني وقال أنها لا تعتبر أجهزة طبية أو يتم الاعتماد عليها طبيا. من واقع تعاملك مع المراجعين، هل فعلا هم يفهمون هذا الأمر أم يتعاملون معها وكأنها مرجع حقيقي طبي؟
2: طبعا أكيد الأشخاص يختلفوا، في أشخاص نعم يعني يثق فيها ثقة عمياء ولا يثق بكلام الدكتور بأي شكل آخر. طبعا هذا طبعا النوع اللي إحنا أكيد ما نفضله ولا اللي إحنا نبغاه، ولكن هي إحنا دائما بنقول هي عبارة عن أداة، هي ممكن تساعدنا، هي جزء من الصحة الرقمية اللي إحنا بنسميها الديجيتال هيلث. الساعات الآن زي ما أنت ذكرت في بداية المقدمة، الساعات الذكية هذه موجودة عند الكبار عند الصغار. نعم هي أكيد تعطيني مؤشرات صحية متعددة، تساعد على أن هي تعزز الوقاية، الكشف المبكر، بعض المشكلات الصحية، هي أدوات مساعدة لكن أبدا ما هي أجهزة تشخيصية. وأكيد نواجه كثير من الأشخاص يجوا العيادات أو الطوارئ بشكل جدا كبير معتمدين بشكل أساسي على القراءات هذه وواثقين فيها، ولكن الفيصل في الأخير هو التشخيص الطبي لنا.
0: نعم، يعني كان ضيفي قبل قليل يتحدث عن أنه ربما يصبح هناك أيضا تطور قريب جدا أنها تقيس أيضا السكر، هل لديكم تخوف من أنه هذه الأجهزة ربما مستقبلا الناس تعتمد عليها مثلا بشكل كبير جدا؟
2: هي ما فيها تخوف، هي شوفي خلينا يعني نبسطها شويه، هي كيف تشتغل اساسا هذه الاجهزه او الحساسات بطريقه مختلفه، ان كانت زي الخواتم او الاساور او الساعات، هي عباره عن حساسات منفصله يتم اضافتها بحسب الحاجه اللي لها. يعني في حساسات عندنا تقيس الحركه، الخطوط، النشاط، في حساسات تساعد على قراءه السقوط زي الاشخاص الكبار في العمر مثلا، في المسافه، السرعه، في هالشغلات مثلا بتساعد، عارفين النور الاخضر اللي من ورا في الساعه الذكية، هذا برضو بيساعدنا أن احنا نعرف معدل نبض القلب، التغيرات اللي فيه. فهذا التطور أكيد جاي لا محالة قدامنا، فإحنا في القطاع الطبي واجبنا أنه احنا نشوف هذه الاتجاهات بطريقة إيجابية، أن هي تساعدنا لاكتشاف الأشخاص. يعني بدل ما أنا لا سمح الله والله أكتشف الشخص في مراحل متأخرة من المرض، لا

0: نكتشف في مراحل
1: مثل ماذا
0: جدا جدا،
1: دكتورة؟ هل
0: عشان
1: في
0: اقدر
1: قصة
0: اساعد في الوقاية.
1: مثل ماذا دكتورة؟ هل في قصة لشخص مثلا أعطاكم الساعة أو الخاتم مؤشر ومن خلاله اكتشفتوا أنه فعلا هذا مؤشر حقيقي لإصابة؟
0: نعم، وموجودة في مثبتة ترى في أوراق علمية كثيرة هذه الساعات. نعم، بتساعد الأشخاص، في أشخاص اللي يكون عندهم حاجة ما نسميها الأتريال فيبريليشن اللي هي الرجفان الأذيني.
1: صحيح.
0: الرجفان الأذيني هذا مش كل الأشخاص والله إنه إيوه هو يحس والله بإعراض إنه في عنده مشكلة في دقات القلب أو الكهرباء اللي فيه. فهذه الساعات بالذات لما تكون يعني فترات جدا بسيطة تصير للشخص، يصير تطلع له تنبيهات. هذه التنبيهات الشخص فيها والله يكتشفها ويروح للدكتور، الدكتور يبتدي يقرأ
1: نعم.
0: الله التنبيهات هذه اللي صارت عنده، ومن بعدها يصير يعمل والله تحاليل إضافية، يعمل تخطيط إلى القلب، يشوف إيش الإشكالية اللي عنده، ومن بعدها إيه نعم يتم التشخيص اللي لها. وأشخاص كثار
1: جميل.
0: برضو يكون عندهم اضطرابات في أنظمة القلب بعد الكهربائية، ونفس الشيء الأجهزة هذه بإمكانها إن هي تقول لك إنه في عندك إشكالية معينة توجه إلى أقرب طوارئ. وطبعا يعني خلينا نقول واحدة من أكبر الحاجات اللي هذه الأجهزة يعني الساعات الذكية اللي عملتها بالذات للأشخاص الكبار في العمر اللي
1: صحيح.
0: هي السقوط، ان هي تقلل. لان اذا اللي فيكم مجرب الساعات الذكيه من قبل، لو واحد مثلا كان واقف وطاح بسبب الحساسات اللي فيها، فهي تعطي تنبيه، فهي تطلب من الشخص مثلا الكبير في العمر او الشخص اللي لابسها اعطيني تنبيه انه انت بخير، فتعطيه ثواني بسيطه. اذا ما والله قفل التنبيه او شاف التنبيه مباشره، هي تتصل في الطوارئ او ان هي تتصل
1: صحيح،
0: في الاسعاف.
1: أو ترسل
0: فهذه من
1: إشعار
0: الاحصائيات
1: للمسؤول. نعم.
0: جدا جدا جميله اللي هي اكتشاف السقوط اللي فيها. ولكن دائما نقول احنا يعني التكنولوجيا هذه لها حدود مختلفه.
1: صحيح.
0: الحدود اللي فيها، وفي احنا عندنا حاجات ممكن تعطيني والله نتيجه غير صحيحه، تعطيني قراءات غير صحيحه،
1: مثل
0: نتيجه
1: ماذا
0: مثلا
1: أكثر قراءاتها الخاطئة مثلا في مسألة جودة النوم، أو في مثلا ماذا اللي يعني يجيكي ناس مثلا دكتورة للعيادة وتقولي هذه الساعة دائما تعطي هذه القراءة الخاطئة، بس أنت كويس، إيش ما هو المؤشر الحيوي الذي تقيسه خاطئ؟
0: في كثار اشخاص مثلا يعتمد على جوده النوم انه انا نمت كويس لانه انا قراءاتي في النوم بهذا الشكل. واحده من الاشكاليات اللي ممكن الواحد يعني يتواجه في الحياه مثلا بعض الاشخاص اللي يكون عندهم مشاكل واضطرابات في النوم وانقطاع النفس في اثناء النوم اللي هي السليب
1: صح.
0: ابنيه للاشخاص هذول. هذه الساعات اوكي هي في الاخير هي ما حتناب عني هذه الساعه، هذه الساعه ايش تشوف؟ تشوف انا تقيس زي ما قلنا الحركه، فانا ما تشوف انه انا والله ايدي ما تحركت كثير، شافت المكان اللي انا موجوده فيه، استشعرت درجة البرودة اللي فيه زادت، استشعرت والله نبض القلب شوية أنا عندي بدأ يهدأ، النفس بدأ عندي يهدأ.
1: نعم.
0: فتصير هي بالذكاء الاصطناعي اللي موجود فيها تبتدي تحلل هذه النتائج وتعطيني تقول أوه أنت جودة نومك كويسة،
1: جميل.
0: ولكن بالمقابل لا أنا صار عندي مثلا لا سمح الله انقطاعات في النفس متكررة ومختلفة، الشخص هذا ما كان يدري عنها لأنه هو كان معتقد أنه هو جودة النوم عنده كويسة. ولكن الصح طبعا أنه عشان أنا أعرف جودة النوم اللي عندي بطريقة صحيحة، لو الشخص كان يعاني من مشاكل
1: نعم.
0: صحية وغيرها أكيد في يعني
1: العيادات
0: اختبارات
1: المتخصصة.
0: مختلفة للنوم.
1: صحيح.
0: أي نعم،
1: نعم.
0: ولكن بالمجمل يعني أنا ممكن أرجع نقول إحنا يعني كأداة مساعدة للشخص في حالات معينة
1: وضحت الفكرة.
0: أكيد بإمكانها حتحسن لي والله مثلا الالتزام بنظام غذائي كويس، بتخليني مثلا
1: يعني هي
0: بتذكرني مثلا كل ساعة.
1: مساندة ومساعدة لهم. شكرا لك طبيبة الصحة العامة وطب الوقاية دكتورة فاطمة الصليل، شكرا لك. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش، والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد انه من الصعوبة احيانا ان نرجع للروتين.
4: نعم، مطلب في بيئة العمل
5: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
7: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
9: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وإذا عدنا للقديم مثلا مستمعينا، نتذكر أنه الغش الذي يتم اكتشافه هي ورقة صغيرة يضعها الطالب تحت الطاولة، أو إجابة من زميل يجلس في المقعد المجاور. لكن اليوم هناك غش من نوع آخر، وأساسا الحديث عنه مختلف بين من يراه غشا ومن لا يراه غشا. هذه الأمور التي ينبغي أن نقف عندها. نتحدث اليوم عن استخدام الذكاء الاصطناعي. حادثة حصلت مستمعينا، كان هناك أستاذ تاريخ أمريكي أخفى داخل تعليمات اختبار منتصف الفصل أمر مكتوب باللون الأبيض، وكان يقول إذا الطالب استخدم الذكاء الاصطناعي، هذا الأمر الموجود باللون الأبيض سيفهم الذكاء الاصطناعي وبالتالي يعطي إجابات خاطئة. أما إذا الطالب لم يستخدم الذكاء الاصطناعي فلن يرى هذا المكتوب يعني باللون الأبيض، وبالتالي سيجاوب إجابة صحيحة. ما حدث مستمعينا أن يعني وفقا لهذه الحادثة 32 طالب من أصل 35 كانوا استخدموا الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كانت إجاباته هم خاطئة. نرحب بالدكتور أحمد بنافع، أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا دكتور أحمد، مساء الخير أو صباح الخير لديك.
2: يا صباح الخير، عندنا الساعة الآن تقريبا 4 الفجر.
1: شكرا لتواجدك معنا دكتور أحمد. يعني هذه الحادثة فيها نقطتين يعني مخيفة ومضحكة. النقطة الأولى، العدد الكبير من الطلاب 32 من أصل 35 هم يعني لم يقرأوا، يعني أغش واستخدم الذكاء الاصطناعي لكن حتى لم يعطي نفسه الفرصة أنه يقرأ. وأنا لدي تخوف أن اللي نجحوا تقريبا الثلاثة ممكن يكونوا استخدموا بس قرأوا، يعني كانوا أذكى.
2: والله مشكلة يا أخت أثير، مشكلة كبيرة. يعني أنا حتى أذكر لتأكيد كلامك أنه في واحدة من الجامعات الكبيرة، بس ما نذكر اسمها، واحدة من القمة، الدكتور حول الامتحان إلى امتحان شفهي، فكانت نسبة النجاح صحيح. قبل كذا كانت حوالي 98% من الطلبة صحيح. نسبة العلامات يعني كل واحد فيهم 90-95-100%، لما حولها الوجه لوجه شفهي نزلت إلى 47%. فيوضح لك الفرق في اعتماد الطلبة على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مو المشكلة، المشكلة إنك الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي من غير الاستفادة من المعلومات أو هدف الواجبات المنزلية أو الامتحانات. هذه هي المشكلة. زي الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة مش مشكلة، بتسهل صحيح. لك أشياء كثيرة. يعني أنا أذكر يعني في الثمانينات كانت في مظاهرات في أمريكا ضد الآلة الحاسبة، إنه ما يعني بتوقف عقول الناس، بس لها فائدة كبيرة إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة.
1: نعم، ما مشكلة الطلاب مع الذكاء الاصطناعي هنا؟ هو أنه الطالب لا يفهم كيف يمكن أن يستخدمه، ولا هناك تقصير من شرح هذا الجانب مثلا للطلاب، أو كيف ترى الأمر؟
2: هو طريقة سهلة للوصول إلى إنه يخلص من الواجب، يخلص من الامتحان المنزلي مثلا، لما يكون تيك هوم إكزام مثلا، الواحد يأخذه البيت ويعمل فيه الامتحان. بعدين هم ما شاء الله تبارك الله الطلبة يعني مبدعين في الشيء هذا. يعني من الأشياء اللي يعني درجت في الآونة الأخيرة اللي هو غسيل الامتحانات وغسيل البيانات. يعني اللي يسوي مثلا يأخذ الواجب ويحلوا بنموذج، وبعدين يروح يحلوا بنموذج ثاني فتتغير الصيغة، صعب ان الواحد يعني يميز. في طريقة ثانية ايش يسوي، ياخذ الأجوبة ويترجمها للغة اخرى، وبعدين ياخذها من اللغة الاخرى اللغة الأصلية عن طريق النموذج الذكي، على أساس أنه تتغير في المرحلة هذه، تصير فيها نوع من التغيير.
1: يعني لو ذاكر في هذه المدة كان أحسن له أو أفضل، يعني
2: أفضل 1000 مرة. عشان كذا يعني تغيرت الدكاترة، غيروا عندنا في الجامعة، ومن الأشياء اللي استخدمها مع الطلبة أنه يكون مزيج من أنه صح أن الواجبات ما حد يقدر يستغني عنها، لكن في نفس الوقت ممكن يكون في نقاش مثلا، أو أنه يكون مشروع بدل ما يكون واجب، المشروع عدة مراحل، كل أسبوعين 3 أسابيع تقدم تقرير عنه، وبعدين أنت ممكن تشوف تطور الطالب لأنه بيشرح لك، أو المجموعة صحيح. تشرح لك اللي حصل.
1: أيضا كان هناك يعني تطور كبير، ليس من زاوية الطلاب فقط دكتور أحمد، ولكن أيضا من الباحثين أو مقدمي الأوراق البحثية، أنه في تصحيح للأوراق البحثية باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني كأكاديمي يضع فقط في الذكاء الاصطناعي وتخرج له مثلا ما مدى مثلا الإجابات مثلا متوافقة، أو الدراسة متماسكة، أو النتيجة البحثية جيدة. أصبحوا يضعون هذا الخط الأبيض أو اللون الأبيض لبرمجة أجهزة الذكاء الاصطناعي التي تصحح أو تراجع الأبحاث.
2: صح، لأنه

مهم جدا المراجعة البحث أساسها أنه الشخص اللي يسموه حكم، لأنه مثلا في كثير من المنظمات اللي بتراجع الأبحاث واللي بتنشرها اللي يسموها مراجعة الـ الـ الـ يعني الرفيق، مراجعة الـ الـ

0: حدد، يعني مش مسألة انه يتركوه بشكل عام. اذكر لنا الاشياء الواضحة الغير الواضحة محددة جدا ويجمعوها بعدين، والحكم او الحكام في الموضوع هذا ما حد يعرف مين هم، على اساس انه يكون في نوع من يعني النزاهة والشفافية في الموضوع ده على اساس انه يحكموا عليه. فالذكاء الاصطناعي بيساعدني كحكم، لانه في اوراق توصلني مثلا من بحث ايش رايك فيه، انا بستخدم الذكاء الاصطناعي على اساس انه يعمل له مسح كامل، وبعدين النقاط المهمه اراجعها واقول صح انا اتفق او ما اتفق.
1: صحيح،
0: فالبشر لازم يكونوا موجودين في النهايه.
1: نعم، يكون فيها جانب انساني كما ذكرت او بشري يعني تحديدا. طيب، اذا كان هناك شخص مثلا يريد ان يستخدم الذكاء الاصطناعي وهو طالب، لكن اصبحت كانها وصمه عار، البعض اصبح يخاف يقول لا لا لا انا لم استخدم الذكاء الاصطناعي، لان كيف يمكن ان استخدمه بطريقه لا تمحي عقلي يعني، ولكن ايضا استفيد من التقنيه.
0: استخدامه يساعد كأداة مساعدة، بمعنى أنه مثلا لو في بحث محدد أنه يديك أفكار عن البحث، يدي لك أساليب البحث مثلا، أو يديك معلومات عنه، هذه مهمة، هذه ما في مشكلة فيها. أو دراسة مثلا عن البيانات، لو في سلسلة نقاط تعمل عليها بحث، لو رسومات بيانية تحتاج لها على أساس أنها توضح لك البحث نفسه، ما في مشكلة. المشكلة أنه يعمل البحث كله وأنت ما سويت شيء،
1: صحيح.
0: أو أنه مثلا يختلق المعلومات اللي بني عليها البحث، أو أنه يختلق المراجع، أنه يعمل مراجع مش
1: استطلاع
0: موجودة.
1: مثلا. صحيح،
0: فهذه هو المشكلة فيها، لأنه في النهاية في أدوات أخت أثير، في أدوات تستخدمها، بس يعني كخطوة أولى في أداة اسمها
1: وضحت.
0: AI or not.com، هذا استخدمه دائما. في أداة ثانية اسمه wasitai.com.
1: وضحت الفكرة.
0: wasitai.com اللي عبارة عن مثلا الصور، والثاني عبارة عن الصور وعن النصوص، هذا
1: نعم.
0: بيساعدني يفهمني النسبة مثلا 70-80% أنه تم إنتاجي بالذكاء الاصطناعي أو لا.
1: جميل جدا، شكرا لك الدكتور أحمد بنافع، أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي. شكرا لكم مستمعينا، ننتقل إلى شاشة العرب عربية بزنس، كنت معكم أثير مباركي.
2: مسالة أمريكية تصلها منذ أكثر من عام بحسب بلومبرغ. وزير المالية الفرنسي يحذر من آثار اقتصادية مع إغلاق شركات لمصانعها مع اتساع رقعة الحرائق.

مساء الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. نبدأ من أخبار أسواق الطاقة، حيث عمقت أسعار برنت خسائر الجلسة إلى 9%، مسجلة أكبر وتيرة تراجع يومي في شهرين. يأتي ذلك بعد تقارير أفادت بأن إيران ستعلق هجماتها طالما التزمت الولايات المتحدة بوقف العمليات العسكرية، ما خفف المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط. وبحسب وكالة رويترز، فإن طهران أبلغت الوسطاء استعدادها لوقف الهجمات ما دامت واشنطن تتمتع أو تمتنع عن تنفيذ ضربات جديدة. ذكرت وكالة بلومبرغ أن الصين تعتزم إعادة تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي تصل إليها منذ أكثر من عام. وأضافت الوكالة أن قرار الصين بإعادة تصدير الشحنة بدلا من ضخها في السوق المحلية للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية وتجنب رسوم جمركية تبلغ 25% على الواردات الأمريكية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الشحنة القادمة من منشأة بلاك ماينز التابعة لشركة فينشر جلوبال في ولاية لويزيانا نقلت إلى ميناء جنوب الصين قبل تخزينها تمهيدا لإعادة بيعها في أسواق خارجية. وتشير الخطوة إلى أن بكين لا تتعجل استئناف واردات الغاز الأمريكي رغم اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط، حيث عوضت جزءا من احتياجاتها عبر زيادة المشتريات من كندا وسلطنة عمان. نلقي نظرة على أسعار النفط في الوقت الراهن، إذا تراجعات حادة جدا تطال كلا الخامين، برنت يهبط بما يقارب 8% إلى قرب مستويات 89 دولار، نايمكس إذا عن مستويات 83 دولار. طبعا نستذكر مكاسب الأسبوع الماضي حيث بلغت الارتفاعات على برنت تقريبا 10% وعلى نايمكس تقريبا 9%. إلى الأخبار المتعلقة بالسعودية، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أعلن إغلاق طرح شهر يوليو 2026 من السكوك الحكومية المحلية المقومة بالريال بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و350 مليون ريال. وتوزع الإصدار على 5 شرائح.

0: بلغت قيمة الأولى 3,830,000,000 ريال تستحق في عام 2031، أما الثانية فبلغت 515,000,000 ريال وتستحق في عام 2033، والثالثة فبلغت 204,000,000 ريال تستحق في عام 2036، والرابعة فبلغت 300,000,000 ريال تستحق في عام 2039، فيما بلغت قيمة الشريحة الخامسة 500,000,000 ريال تستحق في عام 2041. يأتي الطرح في وقت تواصل فيه المملكة نشاطها القوي في أسواق الدين، حيث جمعت السعودية نحو 49,300,000,000 دولار عبر 58 إصدارا من السندات والسكوك خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بنسبة 1.6% على أساس سنوي حسب تقرير للمركز المالي الكويتي. مثلت السعودية نحو 48% من إجمالي سوق الدين الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة. وفي نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تحولت شركة بترو رابغ إلى الربحية في الربع الثاني من العام الحالي بدعم من ارتفاع المبيعات وتحسن هوامش المنتجات. وسجلت بترو رابغ أرباحا فصلية بقيمة 2,660,000,000 ريال مقابل خسارة قدرها 1,370,000,000 ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ الشركة. أما الإيرادات الفصلية فارتفعت ب 416% على أساس سنوي إلى 20,370,000,000 ريال. وأرجعت بترو رابغ سبب تحقيق الأرباح إلى ارتفاع معدل تشغيل المصانع وزيادة حجم المبيعات وتحسن هوامش المنتجات المكررة والبتروكيماوية، مدعومة بظروف السوق المواتية وعدم توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية. وأوضحت بترو رابغ أن انخفاض تكاليف التمويل في الربع الحالي ساهم بدعم الأرباح، وذلك نتيجة السداد المبكر لبعض القروض طويلة الأجل إلى جانب تراجع أسعار الفائدة المرجعية. نلقي نظرة على سهم بترو رابغ وكيف يتفاعل مع هذه الأرقام الإيجابية. كما تلاحظون السهم اليوم يقفز بأكثر من 5% ويتفاعل بشكل إيجابي جدا مع التحول إلى الربحية. وفي لقاء مع العربية بزنس، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة بترو رابغ المهندس عثمان الغامدي، قال أن الشركة نجحت في خفض ديونها من 11 مليار دولار إلى أقل من 4 مليارات دولار، وأدت عملية إعادة الهيكلة المالية إلى تقليص تكاليف التمويل بنحو 60%. لنتابع.
1: الربع الثاني من العام الماضي مثل ما ذكرت شهد التوقف الكامل. أما إذا نظرنا إلى الربع الثاني من السنة هذه وارتفاع المصاريف، لها علاقة مباشرة بمستويات الإنتاج ومستويات التشغيل. أما الأسباب الحقيقية والرئيسية وراء هذا التحسن فهي تعود لثلاثة أسباب رئيسية: الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، حيث عملت وحدات الإنتاج مستويات تشغيل مرتفعة واعتمادية أفضل، مما انعكس على زيادة الإنتاج والمبيعات، وأيضا تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات خلال الفترة، وهو ما ساهم في تعزيز الربحية والاستفادة بشكل أفضل من الظروف السوقية المواتية. والعامل الأهم في تقديري هو الأثر التراكمي لبرنامج التحول الذي تنفذه الشركة منذ عام 2021، والذي شمل تنفيذ أكثر من 300 مبادرة لتحسين الأداء التشغيلي والمالي. وقد ساهم البرنامج في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الانضباط المالي وخفض إجمالي الدين من حوالي 11 مليار دولار إلى أقل من 4 مليار دولار الآن، الأمر اللي انعكس أيضا على انخفاض تكاليف التمويل وتحسين ربحية الشركة. يعني لذلك نحن لا ننظر لهذه النتائج على أنها نتيجة عامل واحد أو ظرف سوقي مؤقت، وإنما انعكاس لتحول شامل في طريقة إدارة الشركة.
2: دعني أسألك بالنسبة لتكاليف الشحن، لأن الحرب أثرت على ارتفاع التكاليف، هل هذا أيضا ساهم بارتفاع التكاليف؟ ذكرت حضرتك أنه لا يمكن المقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بس بالمطلق هل تأثرتم بهذا الموضوع؟
1: بخصوص تكاليف الشحن والتأمين فقد ارتفعت خلال فترة الأزمة، لكن التأثير اختلف حسب نوع المنتج. ففي منتجات البوليمرز لم تتغير أجور الشحن بشكل كبير، إلا أن تكلفة التأمين على الحاويات ارتفعت من نحو 500 دولار إلى تقريبا 3000 دولار للحاوية. أما المنتجات السائلة فقد ارتفعت أجور الشحن بنسب تراوحت ما بين 50% إلى 100%، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين على السفن إلى عدة أضعاف مستويات مقارنة بمستوياتها السابقة. ورغم هذه

0: الضغوط استطعنا بإدارة سلاسل الإمداد بكفاءة والحفاظ على استمرارية عمليات التصدير والوفاء بجميع التزاماتنا تجاه عملائنا.
1: دعني أختم بموضوع عملية التحول التي تقومون بها مهندس عثمان. اليوم صار في إلغاء لديون الشير هولدرز الأساسيين وتغيير بهيكل الملكية، حيث أن أرامكو استحوذت على حصة شريك الأجنبي، وصار في أيضا ضخ رأس مال بالشركة من بعد إطفاء الخسائر، وذكرت حضرتك تخفيض الدين من 11 مليار لأربعة مليارات. اليوم ما هي الخطوات التالية؟ استخدام رأس المال الجديد، لأي مدى تراجع حجم الدين سيؤثر على تخفيض تكلفة الاستدانة بشكل دوري؟ أعطينا أكثر لو سمحت فكرة عن الخطوات التالية بعملية التحول هذه.
0: إعادة الهيكلة المالية كانت إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التحول، ويسعدنا أن يعني أقول إنها اكتملت بنجاح، وأصبحت الشركة اليوم في وضع مالي أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عدة سنوات. طبعا شملت إعادة الهيكلة يعني عدة خطوات استراتيجية، أبرزها زيادة ملكية أرامكو السعودية إلى 60%، انخفاض ملكية سوموتومو كيميكال إلى 15%، إلى جانب تنازل المساهمين المؤسسين عن قروض بقيمة 1.5 مليار دولار، وضخ سيولة إضافية بقيمة 1.4 مليار دولار مقابل إصدار أسهم من الفئة باء. انعكست هذه الإجراءات بشكل مباشر على المركز المالي للشركة، حيث انخفض إجمالي الدين إلى أقل من 4 مليار دولار، كما انخفضت تكاليف التمويل بنحو 60%، مما عزز مرونة الشركة وقدرتها على تمويل خططها المستقبلية. كما ساعدت إعادة الهيكلة إلى جانب التحسن في الأداء التشغيلي في معالجة الخسائر المتراكمة بالكامل، والانتقال الآن إلى مرحلة الأرباح المبقاة، وهو ما يمثل محطة مهمة في مسيرة تحول الشركة. اليوم أصبح تركيزنا لا ينصب على إعادة هيكلة الشركة، بل على استثمار هذا المركز المالي القوي في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية وتحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة للمساهمين.
1: ما أبرز هذه المشاريع؟
0: عندنا أربع مشاريع رئيسية. مشروع راح يتم الانتهاء منه إن شاء الله هذه السنة، ثلاث مشاريع راح يتم الانتهاء منها في السنة القادمة، والمشروع الأكبر اللي هو تحويل زيت الوقود الثقيل إلى منتجات عالية الجودة راح يتم الانتهاء من المشروع هذا في 2030، وهذا المشروع حيوي جدا وراح يشكل نقلة كبيرة في مسيرة الشركة ويضعها على الطريق الربحية المستدامة.
2: أيضا تراجعت الأرباح الفصلية لشركة مجموعة تداول السعودية ب4% إلى 92 مليون ريال. جاءت الأرباح أفضل بقليل من توقعات المحللين والبلغة 90 مليون ريال. وعزت مجموعة تداول تراجع أرباحها إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية ب4.7% بضغط من مصاريف الإهلاك والإطفاء. وارتفعت إيرادات الشركة بشكل طفيف وبنسبة 1% إلى 322 مليون ريال. نلقي نظرة مشاهدين على مؤشر سوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن، طبعا ثاني جلسة تداول لهذا الأسبوع، والمؤشر يسجل تراجعات طفيفة بواقع تقريبا 10 نقطة المئوية. طبعا هذه تراجعات يعني في حال تستمر تكون للجلسة الثانية على التوالي. قيم السيولة حتى هذه الساعة في السوق سأوافيكم تفاصيلها. طبعا مع العلم أنه الأسهم القيادية اليوم هي الأسهم الأكثر نشاطا، قيم السيولة إذن 3.5 مليارات ريال. تتركز بشكل أساسي على أسهم بترو رابغ تقريبا 0.5 مليار ريال من حيث قيم السيولة على بترو رابغ، من ثم الأسهم القيادية الراشحي أرامكو وأس إن بي.

ماذا عن بقية الأسواق الخليجية؟ كيف هي الصورة اليوم؟ طبعا أولى جلسات الأسبوع من حيث أسواق الإمارات اليوم، إذا الصورة تبدو إيجابية، ارتفاعات تطال معظم المؤشرات الخليجية في ظل الوقف المؤقت

اطلاق النار بين أمريكا وإيران. إذا مؤشر سوق دبي يرتد صعودا ويضيف 1% في جلسة اليوم. أبو ظبي مكاسب بواقع ربع نقطة مئوية. في الكويت المؤشر الأول يرتفع اليوم للجلسة الثانية على التوالي. في قطر اليوم ارتفاعات ملحوظة ب18 نقطة، وفي مسقط مكاسب بواقع 20 نقطة مئوية. طبعا سوق دبي أنهى جلسة اليوم واستقيم سيولة بلغت تقريبا 460 مليون درهم. اليوم معظم الأسهم القيادية في دبي سجلت ارتفاعات قوية، أعمار إمريتس أن بي دي، دي آي بي، أعمار للتطوير، طلبات ودو. في أبو ظبي قيم السيولة بلغت 1 مليار درهم. أيضا الأسهم القيادية هي التي كانت دعمت السوق صعودا، مكاسب تبعناها على أسهم اي دي سي بي، دار، ألفا ظبي، وأدنوك للحفر. وفي السوق الكويتية قيم السيولة بلغت تقريبا 85 مليون دينار. على كل، نأخذ وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية. وفيها أسهم سي اكس ام تي الصينية لرقائق الذاكرة تقفز ب 500% في أول يوم تداول بعد الإدراج.

0: رغم مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: من جديد مشاهدينا إلى الأسواق العربية. ارتفعت الأسهم الصينية صباح اليوم بعد إدراج شركة CXMT المتخصصة في رقائق الذاكرة، والتي قفز سهمها بنحو 500% في أولى جلسات التداول في بورصة شانغهاي. ورفع هذا الأداء القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 3 تريليونات يوان، ما يعادل 443 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة مدرجة في الصين من حيث القيمة السوقية، متجاوزة بنك الصناعة والتجارة الصيني. تتسع تداعيات حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا بعدما أجبرت نيران أكثر من 300,000 شخص على إخلاء منازلهم في ظل رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة تعرقل جهود فرق الإطفاء، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع أزمة لبحث تطورات الوضع. وفي جنوب غربي فرنسا ارتفع عدد الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإجلاء في منطقتي جيروند ولاند إلى نحو 250,000 مع استمرار تقدم نيران باتجاه بوردو. وامتدت التداعيات إلى الاقتصاد، حيث وصف وزير المالية الفرنسي أثر الحرائق بأنه أشبه بضربة رعدية للاقتصاد. كما أعلنت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الفرنسية إلكترا الإغلاق المؤقت لموقعها في بوردو سيستا بسبب اقتراب الحرائق، مؤكدة عدم تسجيل أضرار في منشأتها حتى الآن.

نلقي نظرة مشاهدينا على تداولات الأسواق الأوروبية اليوم. طبعا أولى جلسات الأسبوع من حيث الأسواق العالمية، وأسواق الأسهم تسجل ارتفاعات قوية على وقع تراجع أسعار النفط بكل تأكيد على وقع

0: توقف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. طبعا كنا تابعنا تعليق مؤقت لهذه الضربات من قبل الجانبين، بالتالي نشهد اليوم ارتفاعات قوية من حيث مؤشر ألمانيا ومكاسب كذلك من حيث السوق الفرنسية والسوق البريطانية، وهذه الارتفاعات تمتد إلى العقود الأجلة الأمريكية، حيث كما تلاحظون الفيوتشرز الأمريكية نشهد عليها ارتفاعات قوية في هذه الأثناء، تبلغ 1% على الداو جونز والأس أن بي 500 وتقريبا 1.6% على الناسداك. طبعا أسبوع مهم جدا من حيث أخبار وول ستريت، من ناحية عدد كبير من شركات التكنولوجيا تفصح عن نتائج عملها، أبرزها أمازون، أبل، مايكروسوفت وميتا، بالإضافة إلى الاجتماع الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء. أيضا تصدر أرقام البي سي إي، الكور بي سي إي في الولايات المتحدة قراءة شهر يونيو. طبعا يوم الأربعاء سنتابع قرار الفيدرالي وتداعيات القرار على الأسواق لحظة بلحظة في تغطية خاصة تستمر لساعتين من 9 مساء بتوقيت الرياض وعلى شاشة العربية بزنس بكل تأكيد. أما الآن فلنتحدث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية. معنا من لندن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. كنت يعني أشير إلى أنه هذا أسبوع حافل من حيث البيانات والنتائج في وول ستريت، عدد كبير من نتائج الشركات أبرزها الماجنيفيسنت 7 بالإضافة إلى قرار الفيدرالي. ربما التوقعات ترجح بشكل أكبر أنه الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة، ولكن لدينا بعض التوقعات التي تشير إلى أنه قد نشهد رفع لأسعار الفائدة. أبرز التوقعات بهذا الشأن كارينا.
1: تماما، يعني بناء على التوقعات السائده في السوق في الوقت الراهن، الاسواق لا تتوقع تغيير في السياسه النقديه في اجتماع الفيدرالي الذي يختتم يوم الاربعاء، هو يبدا غدا الثلاثاء ولكن يختتم مساء الاربعاء، وبالتالي ننتظر ثبات الفائده. ولكن هناك بعض الاراء تتحدث عن انه قد يفاجئنا كيفن وورش، لانه فعلا حاول ان يمتنع عن اعطاء اي توقعات مستقبليه او اي جايدنس، فهناك رؤيه انه ربما قد تكون هناك مفاجاه من قبل وورش وربما يكون هناك رفع للفائده غير متوقع لم يتنبأ به أحد، ولكن هذا احتمال ضئيل بحسب ما تراهن عليه الأسواق أو ما تسعره في الوقت الراهن. عدا ذلك، يعني إذا نظرنا إلى ما بعد هذا الاجتماع، الأسواق تحتسب رفع الفائدة مرتين على مدار هذه السنة، أو تحديدا قبل يناير عام 27 رفع مرتين من قبل الفيدرالي. لماذا؟ لأنه فعليا كل المؤشرات المختلفة حول التضخم أعلى من النسبة المستهدفة، وأنت ذكرتي أرقام البي سي إي، القراءة ربما الجديدة أو المراجعة للبي سي إي أجد أرقام ستصدر ليونيو يوم الخميس من هذا الأسبوع، ولا ننسى أنه حتى ساعة أرقام البي سي إي الرئيسية الهيدلاين عند 4.1%، ولكن حتى الكور بي سي إي يقف عند 3.4%، فهذه المستويات عالية جدا، وإذا ظلت فعليا عند هذا المستوى العالي، وإذا ظلت الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، طبعا أسعار النفط اليوم متراجعة ولكنها تأرجحت كثيرا، هذا من الممكن أيضا أن يزيد الضغوط التضخمية.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على هذه التفاصيل. نهاية الأسواق العربية مشاهدينا، نشكر لكم هذه المتابعة، وجرس الإغلاق بعد قليل مع الزميل ناصر الطيبي، تابعوه.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم،
5: افتتاح السوق.

0: من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
1: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
8: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم. فاكهة تعبر المحيطات، ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو مزارع؟
9: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. قصة ديل مونتي قصة طويلة. أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو إنه استحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شفته. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا

0: سكرت واخذت الشركه بالضبط تقريبا سنه.
1: محمد ابو غزاله رئيس مجلس اداره فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
2: الدرجه الاولى مع فاطمه الضاوي الاحد السادسه على العربيه بزنس.
3: احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام. من جرس الإغلاق من شاشتي العربية والعربية بزنس، هذه أبرز عناويننا. أسواق الأسهم ترحب وأسعار النفط تهوي بخسائر حادة مع عودة أجواء التهدئة بين أمريكا وإيران. في ثاني اجتماع للفيدرالي برئاسة كيفن وورش، رهانات المستثمرين على احتمال زيادة أسعار الفائدة تقترب من 40%. قفزة بنحو 6% لأسهم بترو رابغ مع تسجيل أرباح فصلية غير مسبوقة وانخفاض ديون الشركة. نتائج إيجابية من شركتي الإسمنت العربية والشرقية بالربع الثاني مع المحافظة على التوزيعات النقدية. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ إذن مع ردة فعل أسواق النفط، حيث تراجع خام برنت بنحو 9% خلال تعاملات اليوم، مسجلا أدنى مستوى له منذ نحو الشهرين، وذلك بعد أن أبلغت إيران الوسطاء باستعدادها لوقف الهجمات ما دامت واشنطن تمتنع عن تنفيذ ضربات جديدة. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق هذه الضربات يوم الجمعة بعد نحو الأسبوعين من الضربات الليلية المتتالية التي قامت بها القوات الأمريكية على إيران. برنت الآن يتداول عند 89.5 دولار، وكنا خلال الساعتين الماضيتين كسرنا 89 دولار نزولا. هذا بالنسبة لردة فعل أسواق النفط، لكن أسواق الأسهم ترحب مع عودة الهدوء وعودة أسعار الأسهم الأمريكية للارتفاع. هذه العقود الآجلة الآن تسجل جميعها مكاسب بنحو 1%. أيضا اللون الأخضر يطغى على الشاشات في أوروبا، الأسهم الأوروبية على ارتفاع، مكاسب فيزاترا داكس ب 1.6% و 1% ارتفاع على الكاك كارونت، ونسبة أقل من الصعود على الفوتسي 100. ولكن ماذا عن أسواق الأسهم في منطقتنا مشاهدينا؟ أيضا باللون الأخضر، وإن بقيت الارتفاعات محدودة، كان هناك فرصة لأسواقنا بأن تتفاعل يوم أمس مع الهدوء الذي ساد لليلتين بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية المتبادلة، لكن أسواق الأسهم في المنطقة يوم أمس كانت شبه مستقرة، اليوم ترتفع لكن ارتفاعاتها تبقى محدودة.

0: نعود الآن مشاهدينا إلى موسم إفصاحات نتائج الشركات السعودية، وفي أبرز هذه النتائج والتي فاجأت المستثمرين صباحا تحولت بترو رابغ إلى الربحية في الربع الثاني بدعم من ارتفاع المبيعات وتحسن هوامش المنتجات، حيث سجلت الشركة أرباحا فصلية بقيمة 2,660,000,000 ريال مقابل خسارة قدرها 1,370,000,000 ريال سجلتها في الربع الثاني من العام الماضي، وهي أعلى أرباح فصلية تسجلها بترو رابغ في تاريخها. أما الإيرادات في الربع الثاني فقد ارتفعت بأكثر من 400% على أساس سنوي، مسجلة 20,370,000,000 ريال. وأرجعت بترو رابغ النتائج إلى ارتفاع معدل تشغيل المصانع إلى جانب زيادة حجم المبيعات، بالإضافة إلى تحسن هوامش كل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية، مدعومة بظروف السوق المواتية وعدم توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية. هذا وأوضحت الشركة بأن انخفاض تكاليف التمويل في الربع الحالي أيضا ساهم بدعم الأرباح، وذلك نتيجة السداد المبكر لبعض القروض طويلة الأجل، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة المرجعية. طبعا خفض المديونية كانت من بين عملية التحول التي أطلقها المساهمو الشركة الرئيسيين. بترو رابغ السهم يتفاعل إيجابا مع كل هذه الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع، مكاسب السهم حاليا قرابة 5%. ماذا عن توصيات السهم بترو رابغ من قبل المؤسسات المالية؟ هذه التوصيات كانت قبل صرود النتائج الفصلية. إذن سعر السهم اليوم مشاهدينا هو عند 16 ريالا. HSBC توصي بالشراء والسعر المستهدف لديها هو 16 ريالا، في حين ألفا مينا توصي بالبيع والسعر المستهدف لديها 15 ريال و40 هللة. وفي لقاء مع العربية بزنس قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في بترو رابغ عثمان الغامدي إن الشركة نجحت في خفض ديونها من 11 مليار دولار إلى أقل من 4 مليار دولار، كما أدت إعادة الهيكلة المالية إلى تقليص تكاليف التمويل بنحو 60%.
1: الربع الثاني من العام الماضي مثل ما ذكرت شهد التوقف الكامل. أما إذا نظرنا إلى الربع الثاني من السنة هذه وارتفاع المصاريف لها علاقة مباشرة بمستويات الإنتاج ومستويات التشغيل. أما الأسباب الحقيقية والرئيسية وراء هذا التحسن فهي تعود لثلاثة أسباب رئيسية: الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، حيث عملت وحدات الإنتاج مستويات تشغيل مرتفعة واعتمادية أفضل، مما انعكس على زيادة الإنتاج والمبيعات، وأيضا تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات خلال الفترة، وهما ساهم في تعزيز الربحية والاستفادة بشكل أفضل من الظروف السوقية المواتية. والعامل الأهم في تقديري هو الأثر التراكمي لبرنامج التحول الذي تنفذه الشركة منذ عام 2021، والذي شمل تنفيذ أكثر من 300 مبادرة لتحسين الأداء التشغيلي والمالي. وقد ساهم البرنامج في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الانضباط المالي وخفض إجمالي الدين من حوالي 11 مليار دولار إلى أقل من 4 مليار دولار الآن، الأمر الذي انعكس أيضا على انخفاض تكاليف التمويل وتحسين ربحية الشركة. يعني لذلك نحن لا ننظر لهذه النتائج على أنها نتيجة عامل واحد أو ظرف سوقي مؤقت، وإنما انعكاس لتحول شامل في طريقة إدارة الشركة.
2: دعني أسألك بالنسبة لتكاليف الشحن، لأنه الحرب أثرت على ارتفاع التكاليف، هل هذا أيضا ساهم بارتفاع التكاليف؟ ذكرت حضرتك أنه لا يمكن المقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بس بالمطلق هل تأثرتم بهذا الموضوع؟
1: بخصوص تكاليف الشحن والتأمين فقد ارتفعت خلال فترة الأزمة، لكن التأثير اختلف حسب نوع المنتج. ففي منتجات البوليمرز لم تتغير أجور الشحن بشكل كبير، إلا أن تكلفة التأمين على الحاويات ارتفعت من نحو 500 دولار إلى تقريبا 3000 دولار للحاوية. أما المنتجات السائلة فقد ارتفعت أجور الشحن بنسب تراوحت ما بين 50% إلى 100%، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين على السفن إلى عدة أضعاف مستويات مقارنة بمستوياتها السابقة. ورغم هذه الضغوط استطعنا بإدارة سلاسل الإمداد بكفاءة.

0: والحفاظ على استمرارية عمليات التصدير والوفاء بجميع التزاماتنا تجاه عملائنا.
1: دعني أختم بموضوع عملية التحول التي تقومون بها مهندس عثمان. اليوم صار في إلغاء لديون الشير هولدرز الأساسيين وتغيير بهيكل الملكية، حيث أن أرامكو استحوذت على حصة الشريك الأجنبي، وصار في أيضا ضخ رأس مال بالشركة من بعد إطفاء الخسائر، وذكرت حضرتك تخفيض الدين من 11 مليار ل 4 مليارات. اليوم ما هي الخطوات التالية؟ استخدام رأس المال الجديد لأي مدى تراجع حجم الدين سيؤثر على تخفيض تكلفة الاستدانة بشكل دوري؟ أعطينا أكثر لو سمحت فكرة عن الخطوات التالية بعملية التحول هذه.
0: إعادة الهيكلة المالية كانت إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التحول، ويسعدني أنا يعني أقول إنها اكتملت بنجاح، وأصبحت الشركة اليوم في وضع مالي أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عدة سنوات. طبعا شملت إعادة الهيكلة يعني عدة خطوات استراتيجية، أبرزها زيادة ملكية أرامكو السعودية إلى 60%، انخفاض ملكية سوموتومو كيميكال إلى 15%، إلى جانب تنازل المساهمين المؤسسين عن قروض بقيمة 1.5 مليار دولار، وضخ سيولة إضافية بقيمة 1.4 مليار دولار مقابل إصدار أسهم من الفئة باء. انعكست هذه الإجراءات بشكل مباشر على المركز المالي للشركة، حيث انخفض إجمالي الدين إلى أقل من 4 مليار دولار، كما انخفضت تكاليف التمويل بنحو 60%، مما عزز مرونة الشركة وقدرتها على تمويل خططها المستقبلية. كما ساعدت إعادة الهيكلة إلى جانب التحسن في الأداء التشغيلي في معالجة الخسائر المتراكمة بالكامل، والانتقال الآن إلى مرحلة الأرباح المبقاة، وهو ما يمثل محطة مهمة في مسيرة تحول الشركة. اليوم أصبح تركيزنا لا ينصب على إعادة هيكلة الشركة، بل على استثمار هذا المركز المالي القوي في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية وتحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة للمساهمين.
1: ما أبرز هذه المشاريع؟
0: عندنا أربع مشاريع رئيسية. مشروع راح يتم الانتهاء منه إن شاء الله هذه السنة، ثلاث مشاريع راح يتم الانتهاء منها في السنة القادمة، والمشروع الأكبر اللي هو تحويل زيت الوقود الثقيل إلى منتجات عالية الجودة راح يتم الانتهاء من المشروع هذا في 2030، وهذا المشروع حيوي جدا وراح يشكل نقلة كبيرة في مسيرة الشركة ويضعها على الطريق الربحية المستدامة.
2: نبقى مع جديد نتائج الشركات السعودية المدرجة وفي قطاع الإسمنت، حيث ارتفعت أرباح إسمنت العربية في الربع الثاني ب 48% إلى 30 مليون ريال، لكنها جاءت دون التوقعات المتوسط بالغ 44 مليون ريال. وعزت الشركة هذه النتائج لارتفاع هامش الربح بالإضافة إلى انخفاض مصروف الاستهلاك. هذا وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنصف ريال للسهم عن المساهمين عن النصف الأول من العام الحالي. هذه نظرة على سهم إسمنت العربية. طبعا إذن التوصيات بتوزيع نصف ريال في النصف الثاني من العام الماضي، وزعوا ريال، وفي النصف الأول من العام الماضي وزعوا نصف ريال، فلا تغيير عن النصف الأول مقارنة بالنصف الأول في التوزيعات، لكن الأرباح جاءت أقل من المتوقع والسهم يتفاعل سلبا تراجعات حادة ب 5.5%. أيضا ارتفعت الأرباح الفصلية لإسمنت الشرقية ب 10% إلى 69 مليون ريال، متفوقة على التوقعات البالغ متوسطها 65 مليونا. وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية ب 60 هللة للسهم عن المساهمين عن النصف الأول بوتيرة متماشية مع توزيعات النصف الأول من العام الماضي. ماذا عن إسمنت الشرقية وسهمها اليوم؟ السهم على تراجع ب 1.4%. إذن لنقم بتحديث تداولات سوق الأسهم السعودية سويا مشاهدينا. اليوم قيم التداولات مرتفعة نسبيا، وذلك في ضوء السيولة العالية التي نشهدها على سهم بترو رابغ في جلسة هذا اليوم بانتظار المؤشر، حيث نشهد بعض التراجع أو استقرار للسوق حاليا 10770 نقطة. طبعا السوق تتحرك بنطاق عرضي

0: منذ بداية هذا الشهر ما بين مستويات 10700 إلى 10900 نقطة. مستويات السيولة إذن مشاهدينا تجاوزنا فيها 3 مليارات ريال حتى الساعة، وهذا بفضل التداولات القوية على سهم بترو رابغ. نتحدث عن 600 مليون ريال على سهم بترو رابغ الذي يرتفع فوق 16 ريال، قريب من الذروة السابقة التي كنا قد سجلناها في مايو الماضي. طبعا بترو رابغ كانت من المستفيدين في ظل الأوضاع التي حدثت والحرب في المنطقة. سهم الراجح اليوم على بعض التراجع، الأهلي على استقرار، بنك الرياض مستقر مائل إلى الارتفاع، لكن بنك الرياض عليه تداولات اليوم مرتفعة نسبيا، نتحدث عن حوالي 90 مليون ريال. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا. أنابيب الشرق اليوم نلحظ عليها في الفترة الأخيرة تقلبات سعرية. مرافق أيضا اليوم تنضم للأسهم الأكثر ارتفاعا صعودا 5%. أما باللائحة الحمراء فنلحظ الإسمنتات هنا، إسمنت العربية بعد النتائج المخيبة تراجعات 5.5%. الحفر العربية أيضا في قطاع الخدمات النفطية متراجع 3.25%. في فقرة سهم اليوم نسلط الضوء على سهم شركة مرافق، والذي يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية له في 12 أسبوعا. السهم ارتفع بأكثر من 5%، وصل لمستويات فاقت 38.70 ريال. عدد الأسهم المتداولة اليوم أيضا مرتفع وضعف متوسط 20 يوم الأخيرة، والسهم أداؤه في آخر 5 جلسات على ارتفاع 7.5%. أما على مدار 30 يوم فهو مرتفع 1%، وأداء سهم مرافق منذ بداية السنة مكاسب 5%، ولكن على مدار 52 أسبوع فهو متراجع 4.5%، وهذا يقارن بأداء تاسي خلال نفس الفترة 52 أسبوع المتراجع 0.75%. السعر للقيمة الدفترية لمرافق يبلغ 1.18 مرة، في حين مكرر الربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية نتحدث عن 20.17 مرة. أما مكرر الربحية المستقبلي للاثني عشر شهرا القادمة فيقف أقل من 18 مرة. عائد التوزيعات النقدية لمرافق عند 4.7%. هناك 3 مؤسسات مالية تتابع السهم، توصيتان بالشراء وواحدة بالاحتفاظ، ومتوسط السعر المستهدف يبقى عند 60.5 ريال، وهو أعلى بأكثر من 60% عن آخر سعر إغلاق لسهم مرافق. كبار المساهمين في الشركة، طبعا صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 17.5%، سابك تمتلك 17.5%، والهيئة الملكية للجبيل وينبع تملك أيضا نفس النسبة 17.5%، وأرامكو تملك أيضا حصة مماثلة، فيما الآخرون يملكون 30%. إذن مشاهدينا للحديث عن تداولات السوق السعودية ينضم إلينا من الخبر الأستاذ محمد الفراج، الرئيس أول لإدارة الأصول في أرباح المالية. أهلا بك أستاذ محمد، شكرا لانضمامك إلينا. لنبدأ بقطاع البتروكيميكلز ونتحدث عن نتائج سابك التي نترقبها نهاية هذا الأسبوع. طبعا صدرت عدد من شركات البتروكيماوية أعلنت عن نتائجها، وأيضا عدد من الشركات التابعة لسابك مثل كيان نتائج مخيبة، ينساب كانت نتائج أفضل من المتوقع، سافكو أو سابك للمغذيات أيضا. فبالتالي ما هي توقعاتك لسابك نهاية هذا الأسبوع، في ضوء أنه ما شهدنا من نتائج البتروكيميكلز هي تباين في النتائج، بعضها متأثر إما سلبا أم إيجابا بتحديات سلاسل الإمداد، لكن ما شهدناه في كل نتائج البتروكيميكلز تحسن وارتفاع في أسعار المنتجات جاء أكثر مما كان متوقعا في الربع الثاني.
1: أهلا أستاذ ناصر وشكرا للاستضافة. طبعا بالنسبة للشق الأول من السؤال عن موضوع نتائج سابق، من المتوقع أن تكون الإيرادات في رينج أو في نطاق 24 مليار و 500 مليون تقريبا، مقارنة في الربع المماثل كانت بنطاق 35 مليار

0: 600 مليون تقريبا. أيضا صافي الدخل المتوقع أو مجمل التوقعات لسابق تقريبا بحدود 590 مليون، بينما كان في الربع المماثل بحدود 438 مليون قبل البند الاستثنائي اللي هو 4 مليار و500 مليون. فبالتالي احنا لو قارنا مع بدون الربح الاستثنائي او بدون البند الاستثنائي في الربع المماثل، في عندنا ارتفاع في توقع في ارتفاع صافي الدخل. اليوم احنا بنحكي على سابق من ناحيه تكلفه اللقيم، هي بتستخدم الايثان والميثان البروبان والبيوتان بنسب مختلفه. على سبيل المثال الايثان تستخدم 40%، ايضا الميثان تقريبا بحدود ال 15%، البروبان بحدود ال 25% والبيوتان 10%. الان احنا الايثان والميثان ما كان في تغييرات على سعر اللقيم، لكن كان في عندنا ارتفاع في البروبان بحدود ال 40%، وايضا في ارتفاع كان عندنا في البيوتان 51%. فهي تكلفه اللقيم هي راح تاثر على تقريبا ما يعادل 35% من استخدامات سابق لأسعار لمواد اللقيم. لكن بالجهة المقابلة أيضا أسعار المنتجات النهائية ارتفعت لمؤشر قطاع البتروكيماويات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل تقريبا ارتفعت 40%، عن الربع السابق ارتفعت 31%. فلذلك احنا نتوقع أن يكون في عنا هوامش ربحية جيدة لسابق خلال إعلان الربع الثاني. طبعا نتائج كيان وينساب وأيضا سابق المغذيات الزراعية في الربع المماثل كانت صافي ربح 606 مليون، بينما كان صافي خسائر لهذا الربع 35 مليون. فهذا رح يكون في عنا تأثير جوهري من ناحية استثمارها في الشركات التابعة. أيضا في شركة مستثمرة في شركة كلارنت اللي هي تملك 31% منها، السهم انخفض تقريبا عن الربع السابق 9% وعن الربع المماثل تقريبا 16%. فهذا ايضا راح ياثر على ايراداتها، لانه هي عباره عن البزنس لاينز تصب في موضوع الايرادات، فهي راح تنخفض ايراداتها مقارنه بالربع المماثل تقريبا 11 مليار ما يعادل 31%. لكن جوينج فورورد اعتقد انه خلال شركات البتروكيميكال الشق الثاني من السؤال هي العنوان الابرز، موضوع سلاسل الامداد والنقل اللوجستي والمستودعات اللوجستيه اللي ممكن انها يكون حل استراتيجي بديل عن مضيق هرمز، ربما يكون مستودعات بريه في مناطق حدوديه ومن ثم الى موانئ اخرى بديله عن مضيق هرمز. وهي يعني ربما تكون حلول ليس يعني مؤقتة، حلول بديلة كخطة بديلة أخرى.
1: بالنسبة للقطاع البنكي انتقالا للمصارف أستاذ محمد، اكتملت نتائج القطاع البنكي نهاية الأسبوع الماضي. ما كان واضح هو أنه هناك توجه نحو محاولة حماية هوامش الفائدة النت انترست مارجن من التآكل عبر إدارة السيولة بشكل أفضل، وعدم ملاحقة توسعة محفظة الإقراض بشكل عام على حساب النت انترست مارجن. قراءتك لنتائج البنوك الصدرت؟
0: هلا أستاذ ناصر، العنوان الأبرز للقطاع المصرفي السعودي هو عملية إدارة السيولة وإدارة تكلفة الدين أو يعني تكلفة هذه السيولة. اليوم نتائج القطاع البنكي كانت الربعية هي الأعلى تاريخيا 24 مليار و868 مليون، وأيضا على مرحلة أو على فصل تقريبا 48 مليار و800 مليون لمدة 6 شهور. أيضا الأصول القطاع المصرفي السعودي ارتفعت على سبيل المثال من الربع الأول 2022 من 3 تريليون و100 إلى 4 تريليون و800، فهذا في ارتفاع أيضا في الأصول. بينما الفجوة اللي تمت بين الودائع والقروض انخفضت ل 99 مليار تقريبا. الودائع الآن تقريبا بحدود 3 تريليون و146 مليار، يعني 3146، والتمويلات 3245. ففي عندنا الفجوة قلت على سبيل المثال من الأرباع الماضية كانت 180 مليار، اليوم نحكي عن فقط 99 مليار تغطى بإصدارات من السندات. فاليوم

0: البنوك تركز الآن على عملية إدارة تكلفة الدين، إدارة السيولة أكثر من التوسع الإقراضي، لأنه في عندنا توجه واضح أنه في عندنا زيادة في نمو الودائع أكثر من نمو القروض. على توجهات سياسة الفيدرالية هي راح تأثر على النصف الثاني، أنه هل سيستمر على نفس الوتيرة؟ أعتقد أنه ممكن تستمر على نفس الوتيرة بنمو طفيف أو مستقر، لأنه اليوم إحنا اليوم معظم توقعات الفيدرالي نحكي عن 35% رفع من التوقعات، 65% تثبيت، لكن أنا أعتقد أنه هي مربوطة بالتوترات السياسية وحجم حدة التوترات السياسية. فاليوم إحنا تذبذب أسعار النفط هي العامل الأبرز اللي ممكن تأثر على قرارات الفيدرالية، ممكن أن تكون بداية رفع الفوائد خلال اجتماع شهر 9، لا أعتقد خلال الاجتماعين القادمين أنه ممكن يكون في عنا أي
1: نعم
0: رفع، ممكن يكون تثبيت. طبعا هذا يعني بحسب المتوقع، لكن أنا بحسب رأيي ربما أنه يكون الفيدرالي
1: نعم
0: يعني أكثر تشددا من ناحية السيطرة على أسعار التضخم،
1: شكرا
0: لكن الرفع ممكن يبدأ من شهر 9 أو شهر 10 الاجتماعات. نعم
1: شكرا لك أستاذ محمد الفراج من أرباح المالية على هذا التحليل.
0: شكرا.
1: سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. يدخل البنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يبدأ غدا وسط انقسام متزايد بشأن مسار الفائدة، مع عودة الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية الجديدة ورفع المستثمرين ما دفع المستثمرين لدفع رهاناتهم على احتمال زيادة الفائدة لتقترب من 40%. وللجديد في الأسواق العالمية نذهب الآن إلى لندن، تنضم إلي من هناك زميلتي كارينا كامل. أهلا بك كارينا. دعينا نتحدث عن النتائج الشركات المرتقبة هذا الأسبوع في وول ستريت. عمالقة التكنولوجيا تعلن، من هي الشركات ومتى نتوقع الإفصاحات، وذلك بعد نتائج مخيبة لألفابت مؤخرا.
1: فعليا نتائج ألفابت وأيضا تسلا، والتي أعطتنا من ناحية ألفابت أيضا توقعات عالية جدا لزيادة الانفاق الرأسمالي الذي أثار قلق المستثمرين، ولكن أيضا النيجاتيف كاش فلو بالنسبة لشركتين ألفابت وتسلا ربما قد نقول كانت نبرة سلبية بدأت عليها شركات التكنولوجيا وتحديدا الماجنيفيسنت 7، وبالتالي سيكون هناك تركيز متزايد على باقي شركات العاملة في هذا المجال هذا الأسبوع الأربعاء.

ستفصح مايكروسوفت ميتا أيضا من الشركات التي سابقا كانت أعلنت عن مبالغ ضخمة جدا من ناحية الانفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي. فميتا تحت الأنظار أرم هولدينج، كوالكوم، كل هذه الشركات تفصح يوم الأربعاء. الخميس نتابع تغطية أسهم التكنولوجيا مع أبل وأيضا

0: فورد، باي بال، يو بي اس، كلها صادرة يوم الثلاثاء. لدينا أيضا نتائج من ماستر كارد، شيل، أكسون موبيل، شيفرون. فهذا الأسبوع هو الأكثر ازدحاما نصر من ناحية نتائج الشركات المدرجة في الأس أند بي، تقريبا 30% أمريكيا والعديد من الشركات الأوروبية. وحتى الساعة من بين الشركات التي أعلنت يبدو أن المتوسط هو زيادة ب 26% في إيرادات الشركات مقارنة بالسنة الماضية. معنى ذلك أن ربع حتى الساعة إيجابي من ناحية الإيرادات، ولكن الأسئلة دائرة فعليا حول التقييمات في مجال التكنولوجيا، مستويات الإنفاق الضخمة جدا، وهذه الأسئلة التي ظهرت حول مسألة الكاش فلو بالنسبة لكل هذه الشركات العملاقة في ظل مستويات الإنفاق العالية جدا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
1: كارينا، بنصف دقيقة، ما هي البيانات الاقتصادية الأمريكية التي نترقبها إلى جانب اجتماع الفيدرالي وقراره الأربعاء؟
0: يعني الملفت نصر أنه أهم أرقام صادرة بعد 24 ساعة أو أقل من 24 ساعة، يعني في اليوم التالي لقرار الفيدرالي. قرار الفيدرالي مساء الأربعاء يوم الخميس سنتابع أرقام مؤشر الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لقياس التضخم في الولايات المتحدة، لأنه مؤشر الـ PCE الرئيسي سابقا بقى أو كان عند 4.1%. إذا ظل عند هذه المستويات الحالية، هذا من الممكن أن يؤثر على توقعات السوق بشأن السياسة النقدية. الكور PCE سابقا كان عند 3.4%، أعلى مما كان متوقع. أرقام GDP الأمريكية أيضا صدر الخميس.
1: شكرا لك كارينا كامل مباشرة من لندن. ونذهب الآن مشاهدينا على رأس الساعة لمتابعة موجز لآخر وأهم الأخبار السياسية مع الزميل خالد مدخلي.
2: أهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. كشفت مصادر العربية معلومات جديدة تخص حملة مكافحة الفساد في العراق، وتحديدا صفقات غير قانونية في قطاع النفط العراقي كبدت الدولة عشرات مليارات الدولارات. مصادر العربية أشارت إلى أن ميليشيات وأحزابا وكتلا سياسية استفادت من هذه الصفقات غير القانونية منذ عام 2011. وأوضحت مصادر العربية بأن هذه العمليات بدأت بعد حصول جماعات على موافقات حكومية لإنشاء معامل النفط المؤكسد. كما أضافت أن بعض هذه الصفقات تم تمريرها عبر مجاملات سياسية أو مبالغ مالية حصل عليها مسؤولون أو مقربون منهم. وقالت المصادر إن الجماعات استغلت تلك الموافقات لتهريب النفط والتلاعب بالكميات المحالة من وزارة النفط إلى معامل خصصت أصلا لتزويد الاستهلاك الداخلي بالوقود، مستفيدة من فارق أسعار عالمي بلغ 45%. أفادت مصادرنا بأن شبهات الفساد المرتبطة بهذه الكميات تمول حملات انتخابية، وأن الهدر والسرقات تجاوز 35 مليار دولار سنويا. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أنه تم استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران إلى وزارة الخارجية لاحتجاج على ما وصفته الخارجية بالتدخل في شؤونها الداخلية من قبل دبلوماسيين اعتقلا لمدة وجيزة هذا الشهر. وذكر بقاي بأنه يتعين على الحكومة الفرنسية وضع حد لهذه الممارسات وهذا التدخل، مضيفا بأن الدبلوماسيين قاما بأنشطة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. نفى الكرملين وجود أي تفاصيل محددة بشأن أي هدنة جوية محتملة أو أي صياغ أو مقترحات جديدة لتسوية الأزمة في أوكرانيا. كما نفى الكرملين تزويد السفن التجارية بأي معدات دفاعية، لكنه أكد أن البحرية الروسية بإمكانها اتخاذ تدابير لحماية نفسها. أعلن مصدر عسكري مسؤول أردني أن طائرات سلاح الجو اعترضت صباح اليوم طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف أراضي المملكة. وأكد المصدر في تصريح رسمي أن عملية الاعتراض والإسقاط تمت بكفاءة عالية ولم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية تذكر. وعقب الحادثة تحركت فرق متخصصة إلى مواقع سقوط الشظايا حيث باشرت التعامل معها وتأمين المواقع بالكامل. نتر موجز، نعود إلى ناصر الطيبي وجرس الإغلاق.
1: شكرا لك خالد. ومشاهدينا الآن هذه جولة على أبرز أخبارنا العالمية. ارتفعت الأسهم الصينية صباح اليوم بعد إدراج شركة CXMT المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، والتي قفز سهمها بنحو 50%.

100% في أولى جلسات التداول في بورصة شنغهاي. ورفع هذا الأداء القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 3 تريليون يوان، ما يفوق الـ 440 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة مدرجة في الصين من حيث القيمة السوقية، متجاوزة بنك الصناعة والتجارة الصيني. وارتفع مؤشرا CSI 300 وشنغهاي كومبوزيت مع تراجع المخاوف من أن يؤدي الطرح الضخم إلى سحب سيولة من السوق. ورغم استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا، يرى محللون في بنك UBS بأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الصين ستواصل النمو، مؤكدين أنهم لا يرون مؤشرات على وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني. كما ارتفعت أسهم شركة نافر الكورية الجنوبية المتخصصة في خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية بأكثر من 10% خلال تعاملات اليوم، بعدما أعلنت أن شركة إنفيديا ستستثمر مليار دولار مقابل الاكتتاب في أسهم جديدة لتمويل مشروع توسعة مركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي. وأوضحت نافر أنها ستصدر 7,200,000 سهم جديد لصالح إنفيديا بخصم يبلغ نحو 1% عن سعر الإغلاق السابق، فيما ستوفر بروكفيلد تمويلا يصل إلى 9 مليارات دولار بصفتها الشركة التمويلية للمشروع، لترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات إلى 10 مليارات دولار. وبموجب الصفقة ستصبح إنفيديا من أكبر مساهمي نافر بحصة تبلغ 4.5%. هذا وتجري إنفيديا أيضا محادثات لتقديم ضمانات تمويلية بقيمة 250 مليار دولار لصالح أوبن أي آي، وذلك لدعم استئجارها لمشروع مركز بيانات ضخم بقدرة 10 جيجاوات تطوره ذراع الطاقة التابعة لسوفت بانك في جنوب ولاية أوهايو بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليار دولار، فيما قد تبحث إنفيديا أيضا تمويل مشتريات أوبن أي آي من رقائق إنفيديا بقيمة تصل إلى 350 مليار دولار في خطوة قد تضمن لصانعة الرقائق طلبا طويل الأجل على منتجاتها. وبالنسبة إلى أوبن أي آي، قد يمثل استئجار المشروع خطوة كبيرة نحو سيطرة أكبر على بنيتها التحتية الحاسوبية، بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على استئجار قدرات الحوسبة من أمثال مايكروسوفت وأمازون وأوراكل. ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع عام 2028 بقدرة تقارب 800 ميجاوات. من جانبه، يرى بنك مورغان ستانلي بأن الشركات الأمريكية التي تبنت الذكاء الاصطناعي باتت في موقع أقوى خلال موسم النتائج، مع توقعات بتحسن هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية، حيث قد يسهم تبني التقنية في زيادة صافي الهوامش بنحو 100 نقطة أساس حتى عام 2027. وأشار البنك إلى أن نحو 40% من الشركات المتبنية للذكاء الاصطناعي أعلنت حتى الآن عن فوائد قابلة للقياس خلال موسم النتائج، فيما سجلت هذه الشركات زيادة تقارب 10% في الإنتاجية في المتوسط خلال العام الماضي. وبحسب البنك، لم تعد مكاسب الذكاء الاصطناعي مقتصرة على عمالقة التكنولوجيا، بل تمتد أيضا إلى قطاعات مثل البرمجيات والخدمات والنقل والخدمات المهنية، ما يعزز دور التكنولوجيا كمحرك لنمو الأرباح خلال الفترة المقبلة. كشفت شركة شي إن الصينية عن تسجيل خسارة صافية بلغت 99 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بأرباح صافية قدرها نحو 400 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لإفصاحات مالية تمهيدا لطرحها العام الأولي المرتقب في بورصة هونغ كونغ. وتعكس النتائج الضغوط التي تواجهها شي إن شركة الإي كوميرس الصينية في ظل ارتفاع التكاليف وتباطؤ وتيرة النمو وتشديد القيود التنظيمية في أسواقها الرئيسية، ما أدى إلى انخفاض تقييمها المتوقع في الاكتتاب إلى ما بين 40 و50 مليار دولار، مقارنة بتقييم بلغ نحو 100 مليار دولار خلال جولة تمويل سابقة للشركة عام 2022. ولم تكشف شي إن عن حجم الطرح أو سعره.

سعر السهم أو الجدول الزمني للإدراج أو حتى القيمة المستهدفة لجمع الأموال، فيما يمثل الإفصاح الحالي خطوة أساسية قبل بدء جولات الترويج للمستثمرين. أعلنت الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات FIA أن جائزة البحرين الكبرى التي ألغيت في إبريل بسبب الحرب في المنطقة ستقام بدلا من ذلك في ماليزيا مطلع أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات، وسيقام السباق على حلبة سيبانغ الدولية خلال الفترة ما بين 2 و4 من أكتوبر، وذلك بين جائزتي أذربيجان الكبرى في 26 من سبتمبر وجائزة سنغافورة الكبرى في 11 من أكتوبر. ووفقا لمصادر فإن البحرين ستتحمل الجزء الأكبر من التكاليف المترتبة على إعادة جدولة السباق الذي سيكون تحت اسم جائزة طيران الخليج البحرين الكبرى في ماليزيا. يذكر أن ماليزيا قد توقفت عن استضافة سباقات الفورمولا 1 بعد سباق عام 2017 بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع مبيعات التذاكر.

إذن مشاهدينا في هذه الثواني الأخيرة، إغلاق جرس الإغلاق، استقرار 10770 نقطة، قيم التداولات في جلسة هذا اليوم تجاوزت 4.25 مليار ريال، مع تركز كبير وأساسي لهذه السيولة على بترو رابغ التي كانت قد أعطتنا نتائج فصلية قياسية تاريخية. هذه لائحة الأسهم الأكثر نشاطاً، وبترو رابغ تتصدر هذه اللائحة اليوم، 615 مليون ريال، 4% صعود لبترو رابغ، لكنها أغلقت دون 16 ريال التي تداولت فوقها خلال الجلسة. الراجحي على 13 النقطة المئوية، وطبعاً أيضاً بنك الأهلي كان شبه مستقر. أما الأسهم الأكثر ارتفاعا فمرافق تسجل اليوم قفزة بخمسة وربع نقطة المئوية، سافولا أيضا عليها حركة قوية صعودا ب5% تقريبا. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، اسمنت العربية بعد نتائج فصلية مخيبة للتوقعات، أيضا نلحظ تراجع على الحفر العربية في قطاع الخدمات النفطية. والأسهم القطاع المواد الأساسية، نحن نترقب نتائج سابك نهاية هذا الأسبوع، سابك تراجع اليوم ب3/4 النقطة المئوية. أما القطاع المصرفي والذي أكمل إفصاح نتائج الربع الثاني مع نهاية الأسبوع الماضي، فاليوم بعض التباين، الأهلي والراجحي على تراجع، لكن الرياض والفرنسي على بعض الارتفاع. قطاع الطاقة اليوم أرامكو ضاغط اليوم على المؤشر، بالرغم من أنه تراجعاته محدودة وطفيفة، مع تراجع أسعار النفط اليوم بقرابة 8%. بترو رابغ نتائج مميزة قياسية في الربع الثاني، ضغوطات من الحفر العربية اليوم. وأخيرا في قطاع الاتصالات، مكاسب لأس تي سي بنصف نقطة مئوية، 43 ريال و32 هللة. في السعودية، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إغلاق طرح شهر يوليو من الصكوك الحكومية المحلية المقومة بالريال بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و350 مليون ريال، وتوزع الإصدار على 5 شرائح. بلغت الأولى 3.8 مليار ريال تستحق عام 2031، الثانية التي تستحق عام 2033 بالغة 515 مليون ريال، أما الشريحة الثالثة والتي تستحق عام 2036 بلغت قيمتها نحو 200 مليون ريال، والشريحة الرابعة التي تستحق عام 2039 بلغت قيمتها 300 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الشريحة الخامسة التي تستحق عام 2041 نحو نصف مليار ريال. أعلنت شركة بلاكستون، أكبر مدير للأصول البديلة في العالم، عن افتتاح مكتب جديد لها في الكويت خلال الربع الثالث من هذا العام، ليصبح

ثاني مكاتبها في دول الخليج بعد العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويأتي القرار بعد أيام من مشاركة بلاكستون إلى جانب بروكفيلد وكي كي آر في صفقة استئجار وإعادة تأجير شبكة خطوط تصدير النفط الكويتية بقيمة 16 مليار دولار، والتي تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت. وأكد رئيس بلاكستون جوناثان غراي بأن الكويت تمتلك المقومات لتصبح مركزا تجاريا وماليا رئيسيا في المنطقة، مشيرا إلى أن رأس المال الخاص يمكن أن يسهم في دعم جهودها لتنويع الاقتصاد. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نستكمل من بعده باقي فقرات جرس الإغلاق. ابقوا معنا.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. تدخل الأسواق أسبوعا حاسما، والأنظار تتجه إلى اجتماع قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة لأسعار الفائدة والسيولة عالميا، حيث يواجه الفدرالي اختبارا بالغ الحساسية بين كبح مخاطر التضخم وشراء مزيد من الوقت قبل العودة إلى التشديد بنهاية اجتماعه بعد غد الأربعاء. التفاصيل مع مي بن خضرة.
1: الأسواق أمام أسبوع قد يغير اتجاهها، الفيدرالي يدخل واحد من أكثر الاجتماعات غموضا في سنوات. يوم الأربعاء سيكون المستثمر أمام قرار يصعب التنبؤ به، هل يرفع الفيدرالي الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم أم يختار الانتظار بعدما أظهرت أحدث البيانات هدوءا في ضغوط الأسعار. المعضلة هي أن الفيدرالي يتلقى إشارات متعارضة، من جهة جاءت بيانات يونيو لتدعم التريث لأن ضغوط الأسعار الأساسية هدأت وأسعار الطاقة تراجعت خلال الشهر، فيما لم يظهر سوق العمل أي إشارات إلى ضغوط تضخمية جديدة. ولكن في المقابل النفط عاد ليقلب الحسابات في شهر يوليو مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، وعادت مخاطر التضخم إلى الواجهة في الوقت الذي يدخل فيه الفيدرالي الاجتماع أساسا وسط انقسام واضح داخل أروقة صنع القرار. وفقا لوول ستريت جورنال، كان المسؤولون في الاجتماع السابق منقسمين تقريبا بالتساوي، فريق يرى بأن رفع الفائدة سيصبح ضروريا خلال هذا العام، وفريق آخر يعتقد بأن السياسة النقدية الحالية ومعدلات الفائدة كما هي كافية. الآن أصبح القرار أكثر تعقيدا بسبب التقلبات الكثيرة التي نشهدها على أسعار النفط. أي موجة جديدة وممتدة من ارتفاعات أسعار الطاقة قد تجعل التضخم العام أكثر عنادا، في وقت لا يزال فيه التضخم الأساسي اللي هو يستثني أسعار الغذاء والطاقة عند 2.6%، يعني هو أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. هنا بدأت الأسواق تعيد حساباتها. تسعير العقود الآجلة لرفع لاحتمال رفع الفائدة في اجتماع 28 والتاسع والعشرين من يوليو وصل لنحو 40% كاحتمالية. هذه 40% كانت 10% قبل أن يعود التصعيد من جديد. ولكن هذه الأرقام لا تختصر كل الغموض، هناك عامل آخر. هذا الرجل رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش الذي يتحدث بصرامة عن ضرورة

0: استعادة استقرار الأسعار، ولكنه حتى الآن لم يكشف بوضوح ما إذا كان يرى أن ذلك يتطلب رفع الفائدة فورا أو الانتظار. وهذا تحديدا ما يجعل اجتماع يوم الأربعاء مختلف. رفع الفائدة سيبعث برسالة واضحة بأن الفيدرالي مستعد للتحرك سريعا أمام أي تهديد جديد للتضخم، ولكن التثبيت لن ينهي الجدل، بل قد يؤجله فقط وببساطة إلى شهر سبتمبر. لذلك المستثمرون هذا الأسبوع لا ينتظرون فقط القرار العام بشأن ربع نقطة المئوية. السؤال الأكبر هو أي فيدرالي سنراه بعد يوم الأربعاء؟ هل هو فيدرالي مستعد للعودة سريعا إلى التجديد إذا اشتدت مخاطر التضخم، أو هو فيدرالي يفضل شراء المزيد من الوقت قبل خطوته التالية؟ على كل في الحالتين الحركة الأكبر في الأسواق لربما ستكون بشكل أساسي مع كلمة سيقولها ووش، ولو أنه خلال الاجتماع الماضي لم يعطي أي تصريحات مستقبلية أو جايدنس حول مستقبل السياسة النقدية، لأنه هو من مدرسة مختلفة عن أي من سابقيه. هو يرى بأنه لا يجب أن يكون الفيدرالي بهذا الوضوح أمام الأسواق.
1: يوم الأربعاء مشاهدينا سنتابع قرار الفيدرالي وتداعياته على الأسواق لحظة بلحظة في تغطية خاصة تستمر لساعتين من 9 مساء بتوقيت السعودية. طبعا مشاهدينا هذه العواجل الصادرة عن وزارة الدفاع السعودية، الحديث عن اعتراض بعض المسيرات القادمة من الأراضي العراقية والتي كانت تستهدف منشآت نفطية بين الرياض والمنطقة الشرقية، وقد تم التعامل مع تلك المسيرات. لنلقي نظرة الآن مشاهدينا على أسعار النفط، حيث أسعار النفط كانت قد شهدت تراجعات حادة أطاحت بها إلى ما دون $89 للبرميل خلال جلسة هذا اليوم. ما زالت التراجعات مستمرة حاليا، وإن عاد برنت حاليا إلى عتبة $90 بعض الشيء. ماذا عن أسعار العملات؟ مع ارتفاع احتمالية قيام الفيدرالي برفع نسب الفائدة في اجتماع يوليو، اجتماع هذا الأسبوع، هذه الاحتمالية ارتفعت إلى قرابة 35%. كنا قد شهدنا بعض الارتفاعات صباحا على الدولار الأمريكي، لكن يبدو بأنه بعض تلك المكاسب للدولار بدأت تتبدد، لكن الدولار الأمريكي حاليا شبه مستقر أمام سلة العملات الرئيسية بانتظار ما سينجم عن اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع. عوائد السندات أيضا على تراجع مع الانخفاض التي شهدناها على أسعار النفط بقوة هذا اليوم، تتراجع احتماليات رفع الفائدة والمخاوف من ارتفاع التضخم. وللمزيد حول الأسواق العالمية معي من عمان الأستاذ محمد السلايمي، نائب رئيس أول لوحدة التداول في الأسواق العالمية في كابيتال الاستثمارات. أستاذ محمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. إذا ما رأيك بما سينجم عن قرار الفيدرالي؟ هناك بعض العوامل المتغيرة، يعني البيانات التضخم الأخيرة كانت تشير بأنه لا داعي لرفع الفائدة، مستويات التضخم في انحسار، لكن تجدد الضربات العسكرية بين أمريكا وإيران في الأسبوعين الماضيين دفعت أسعار النفط مجددا إلى $100. لكن اليوم 3 ليالي من الهدوء والعودة لوقف إطلاق النار يدفع أسعار النفط إلى ما دون $90. في ظل هذه التقلبات والمتغيرات الكبيرة، كيف يمكن للفيدرالي أن يرسم مساره المستقبلي؟
2: مساء الخير ناصر، شكرا للاستضافة، ونتمنى لكم ولجميع الدول المحيطة السلام إن شاء الله.
1: آمين.
2: ناصر، ووش نفسه قال في أكثر من مرة أنه أي صدمة سعرية ناتجة عن العرض لا يمكن أن تحتسب تلقائيا على أنه هي سياسة أو تغيير في السياسة النقدية أو اللجوء إلى التشدد بسبب السبلاي شوك. هذه كررها أكثر من مرة، وهذا يعيدنا إلى احتمالية تثبيت الفائدة. حتى الآن هي تقريبا على الفيد فاند فيوتشر 66%.
1: صحيح.
2: وكما أضافت في المقدمة الزميلة، البيانات التي أتت بعد هدنة طويلة أتت حتى صادمة، في بعض البيانات أجت بالنيجاتيف CPI لأول مرة منذ 5 أو 6 سنوات، فبالتالي

0: الاعتقاد السائد في الأسواق الآن أنه كلا الطرفين عندهم أبيتايت أو رغبة لتخفيض التصعيد، فبالتالي تراجع أسعار النفط، فبالتالي تراجع الفائدة، وبالتالي الميل إلى سياسة متساهلة أو wait and see mood. نعتقد أنه حتى التوقف في الاجتماع الفيدرالي ناصر، التوقف الآن وعدم رفع الفائدة هي سياسة تيسيرية قد تؤدي إلى تراجع السندات وتراجع الدولار تلقائيا. نقي لسبتمبر هي قصة مختلفة ناصر.
1: يعني من الآن حتى سبتمبر قد يحدث الكثير، التغيرات ساعة بساعة. أستاذ محمد، ماذا عن سوق الأسهم الأمريكية؟ يعني اليوم الأس أن بي 500 عند 7400 نقطة، الذروة كانت في مطلع يونيو عند 7600 نقطة، لسنا ببعيدين بتاتا عن الذروة. نحن الآن في خضم موسم الإفصاحات، 80 شركة تقريبا على الأس أن بي 500 أعلنت عن نتائجها بنمو أرباح على أساس سنوي فاق 26%. هذا الأسبوع عدد من عمالقة التكنولوجيا ميتا، أبل، أمازون ستعلن عن نتائج. هل تعتقد بأنه هذا سيعطي فرصة للأس أن بي لامتحان الذروة السابقة ولربما تجاوزها؟
0: رائع يا ناصر. إضافة لكلام حضرتك أنه 86% من هذول الشركات اللي هم تقريبا قربوا عالمية حتى يوم الجمعة الماضي 82% أعطوني positive earning surprises و84 أو 82% أعطوني revenue surprises، وهذا كان رائع جدا. على الـ growth rate إذا أنا مش غلطان هذا هيكون الـ best quarter من 2021، الربع الثالث من 2021 أو الربع الثاني من 2021. هذا هو الوقود الذي يبقي الأسواق بحدود 8 إلى 10% الـ S&P مرتفعا حتى الآن. أما القلق الذي يصاحب الـ AI ناصر، خصوصا بعد ميتا وعفوا بعد
1: ألفابت.
0: جوجل وألفابت وميتا وتسلا، ناصر هاي السردية شفناها أنا وإنت تقريبا كل كوارترين إلى ثلاثة بيكون في عنا مود ممتاز جدا، بعدين بيجي الخوف مرة أخرى من كثرة الإنفاق، ثم ما نلبث أن نرى ارتفاعات جديدة. هذا طبيعي بعد فيلادلفيا سيمي كوندكتور اندكس ناصر ارتفع 18 جلسة متتالية، هذا كان رقم قياسي، فكان لازم لنا بعض التراجع. لكن الصورة العامة ناصر نعتقد انه ان جاءت البيانات او ارباح الشركات في هذا الربع مساندة وبحدود 25 إلى 30% نمو، اعتقد انه سوف نرى موسم ارباح جيد وبالتالي ارتفاع اخر في الاس ام بي. ناصر،
1: هل ما زلت إذا يعني ترى بأنه overweight للمحفظة بالأسهم الأمريكية مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى إن كان في أوروبا أو في آسيا هو أمر يعني جيد لمحفظة المستثمر اليوم؟
0: إطلاق الناصر، بالعكس أنا من أنصار من نهاية العام الماضي لتنويع المحفظة حتى المتذبذبة كوريا الجنوبية، أنا من أنصار الانكشاف عليها بعد التراجع 30% خلال شهر، وكذلك أنا من أنصار تخفيف الانكشاف على التكنولوجيا، بل الميل إلى الماجنيفيسنت 7 على حساب الـ AI أو الـ DRAM ETF for example، الميل إلى software ETFs أكثر من الـ AI، وتنويع المحفظة
1: نعم.
0: بشكل أكبر جيوغرافيكلي
1: نعم.
0: وكذلك سيكتورز يا ناصر.
1: شكرا جزيلا لك محمد السلايمي من كابيتال للاستثمارات مباشرة من عمان، أهلا وسهلا بك.
0: شكرا.
1: بهذا نصل إلى نهاية الجزء الأول من جرس الإغلاق على شاشة العربية، لكننا مستمرون معكم لنصف ساعة أخرى على العربية بزنس، ابقوا معنا، إلى اللقاء.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه

0: العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أسواق الأسهم ترحب وأسعار النفط تهوي بخسائر حادة مع عودة أجواء التهدئة بين أمريكا وإيران. في ثاني اجتماع للفيدرالي برئاسة كيفن ووش، رهانات المستثمرين على احتمال زيادة أسعار الفائدة تقترب من 40%. وارتفاع سهم بترو رابغ 4% بعد أرباح فصلية قياسية غير مسبوقة. ونتائج إيجابية من شركتي الإسمنت العربية والشرقية في الربع الثاني.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق، وهذا التذكير بإغلاقات أسواق الأسهم الخليجية بنهاية جلسة هذا اليوم الاثنين، حيث شاهدنا اللون الأخضر يكتسي الشاشات وإن بقيت الارتفاعات محدودة. اليوم الارتفاعات كانت بقيادة مؤشر سوق دبي ب1%، أيضا ارتفاعات في الكويت الأول ب17 النقطة المئوية، سوق قطر بمكاسب ب18 النقطة المئوية، ومسقط بربع نقطة مئوية. أما في مصر فأيضا شهدنا ارتفاعات 53630 نقطة على الإي جي أكس 30 الذي يرتفع ب14 النقطة المئوية. في لقاء مع العربية بزنس، توقع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر دكتور محمد فريد أن يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفات التي كانت عند 12 مليار و200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على عدد من القرارات التي تنظم عمليات زيادة رؤوس الأموال وحل مشاكل المستثمرين بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
1: البيانات التي صدرت رسميا هي البيانات الخاصة بالنصف الأول من العام المالي اللي هي يوليو 2025 حتى ديسمبر 2025. احنا توقعاتنا بإذن الله ان هيبقى في زيادة في عملية الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن خلينا ننتظر لما تظهر الأرقام الخاصة بالثلاث أرباع بتاع العام اللي هو بينتهي في مارس. ممكن يبقى في هذه الفترة حصل بعضا من الانخفاض نتيجة ان دي كانت بداية التوترات الإقليمية اللي ممكن يبقى بعدها بفترة يمكن في العام كله نرى هذا التحسن، لكن
2: دايما عندنا مستهدف للوزارة العام الحالي، المستهدف نمو قد ايه؟
1: المستهدف الذي كان قد اعلن هنتخطاه بإذن الله.
2: كام طيب؟
1: لما حضرتك تشوفي ده كان اعلن عندي قبل، كنا بنتكلم على النمو يمكن حوالي 10% على ال 12.2 من 10 مليار دولار، وده كان ما قبل انضمامي حتى الى الحكومه المصريه. هو دي كانت المستهدفات اللي بنتكلم عليها، ان شاء الله باذن الله هنتخطى هذه المستهدفات. والاهم من هذه المستهدفات ان انت تبقى بتيسر العمل على من هو قائم حاليا وبيعمل في جمهوريه مصر العربيه، فاحنا عندنا الشقين بنعمل عليها، شق مرتبط بعمليه الترويج وجذب الاستثمارات وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثماريه وطرق حتى التحكيم اللي موجوده ومعالجه المشاكل اللي موجوده، ده شق

0: مهم بالنسبة للمستثمر. وأيضا الشق الثاني اللي بالغ الأهمية هو المستثمر القائم حاليا مشاكله إيه اللي أنت بتحاول أن أنت تعمل على حلها تباعا وتضع لها نظام عام لحل هذه الإشكاليات. وقريبا جدا سيتم الإعلان على عدد كبير من القرارات اللي بينظم عمليات زيادة رؤوس الأموال، اللي بينظم حتى عمليات الشكاوى والتقدم بها للهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار للعمل على حصرها، للعمل على تحديد مناطق التركز في هذه الإشكاليات، بحيث أن ده تبقى بيئة العمل بالنسبة له على المستوى اليومي.
1: في مصر أيضا ذكرت شركة الأهلي فاروز للأوراق المالية في تقرير حديث بأن أحجام مبيعات قطاع الإسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي ساهمت إلى حد كبير في تبديد المخاوف بشأن تباطؤ الصادرات. وأشار التقرير إلى أن استقرار مبيعات الإسمنت والكلينكر الإجمالية عند نحو 35 مليون و400 ألف طن على أساس سنوي، حيث تم تعويض تراجع الصادرات بنحو 2.2 مليون طن بالكامل تقريبا من خلال زيادة قدرها 2.1 مليون طن في المبيعات المحلية. وكشف تقرير الأهلي فاروز بأن المبيعات المحلية سجلت نحو 27 مليون و800 ألف طن في النصف الأول من هذا العام بزيادة سنوية بلغت 8%، مما يضع السوق على المسار الصحيح لتحقيق تقديرات الطلب المحلي خلال العام المالي الحالي. وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا من القاهرة آدم خليل محلل قطاع مواد البناء في الأهلي فاروز للأوراق المالية. آدم أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. نبدأ من إجمالي المعروض من قبل الشركات الإسمنت في النصف الأول من هذا العام، وكيف أثر تراجع حجم الصادرات وما أسباب هذا التراجع؟
2: اهلا بحضرتك وشكرا على الاستضافه مره اخرى. الحقيقه احنا شايفين ان فائض العرض والطلب ما تاثرش حتى الان بانخفاض الصادرات، وده لان اجمالي المبيعات زي ما حضرتك قلت 35 مليون طن بالنسبه لاول نص من 26، مقارنه بتقريبا هم نفس ال 35 مليون طن اللي اتباعوا في اول نص من 2025. فبالنسبه لفائض المبيعات كلها طبعا احنا شفنا ان في النص احنا بنعتبر ان 2025 هي سنه استثنائيه، ضوابط العرض والطلب فيها كانت متوازنه، وبالتالي لو احنا محققين نفس اجمالي المبيعات ما فيش مخاوف من ان يبقى في فائض عرض. ولكن تقسيمه العرض ده هي اللي بتختلف. طبعا احنا شفنا ان مبيعات التصدير انخفضت تقريبا 2 مليون و200 الف طن، بس قصادها شفنا زياده في المبيعات المحليه حوالي 2 مليون و100 الف طن. احنا شايفين ان ده توجه استراتيجي من الشركات، ان هي طبعا بتفضل ان هي تبيع في السوق المحلي، لان السوق المحلي طن الاسمنت المحلي بيبقى اكثر مربحا من طن الاسمنت اللي بيتصدر. طن الاسمنت اللي بيتصدر بيتباع بحوالي 45 دولار الى 50 دولار فوب، مقارنه ب 58 الى 60 دولار افريج سيلينج برايس على ارض المصنع في الاسواق المحليه. وبالتالي الشركات بتتوجه ان هي تجري ورا الهامش الاعلى وتبيع في السوق المحلي وتبيع في السوق المحلي اكتر. بالظبط.
1: طب ادم، لماذا يتوقع تقريركم بان يتم تعويض حجم تراجع الصادرات تعويضه من الطلب المحلي؟ يعني اوكي، لدى المصنع انسنتيف للبيع محليا، لكن ما اسباب توقعاتكم لزياده الطلب محليا؟
2: حلو، احنا حددنا او كالكوليتد يعني الاجمالي المبيعات المحليه بيست على الفريم ورك الطبيعي. النمو الطبيعي لقطاع الاسمنت المصري بيبقى من بين 5 الى 7% سنويا. احنا اخذنا الهاير اند اوف الرينج ده عند 7%، فده طبعا هيمبلاي مبيعات للسنه حوالي 57.6 مليون طن. وبالنسبه لمبيعات التصدير، اول 5 شهور من السنه كانت مبيعات التصدير منخفضه جدا مقارنه باول 5 شهور من السنه اللي فاتت. كان متوسط المبيعات الشهريه للتصدير حوالي 1.2 مليون طن، تمام؟ فساعتها احنا كنا كاتبين تقرير ان في مخاوف دلوقتي ان ممكن انخفاض التصدير او المبيعات المحليه ما تعرفش تعوض الانخفاض اللي شفناه في التصدير. بس اللي شفناه الحقيقه في شهر 6 بالذات ان حصل طفره في مبيعات التصدير، سجلت تقريبا 1.8 مليون طن مقارنه بمتوسط 1.2 مليون لاول 5 شهور. فده الحقيقه طمنا ان من جهه الماركت قادر يستوعب ان في فائض عرض فنقدر نزود التصدير في خلال الشهر السادس ده، ومن جهة أخرى إن المبيعات المحلية دلوقتي كأول 6 شهور من السنة

0: لو عملنا لها انيوالايز وشفناها على اساس سنوي هنلاقي ان هي هتشكل عليه 15 مليون طن، بالاضافه الى 57 و6 من 10 مليون اللي متوقعينهم في السوق المحلي، فده كده هيبقى تقريبا هي نفس الافكتيف ديماند اللي كانت موجوده في سنه 2025.
1: يعني أنتم لا ترون هناك أي سبب لتخوف المستثمرين من أن يحدث فائض في المعروض للسمنت والكلينكر هذه السنة؟
0: الحقيقة لا، زي ما قلت لحضرتك لو كان من شهر كنا ممكن احنا وي هايلايت طبعا النقطة دي، بس حاليا وزي ما احنا شايفين مبيعات التصدير دلوقتي، وطبعا في وجود ان احنا مش متوقعين أي زيادة في القدرة الإنتاجية المتوقعة خلال 2026، احنا شايفين ان الديماند بتاع السمنت اند كلينكر السنة دي هيبقى موست لايكلي اون بار مع السنة اللي فاتت بنفس المستويات بالظبط.
1: طيب، وبالتالي ماذا يعني ذلك لأسعار أسهم شركات الإسمنت في البورصة في ظل التقييمات الحالية وتوقعاتكم لسوق الإسمنت للعام الجاري؟
0: طيب الحقيقة احنا شايفين حاليا تقييمات الأسهم، طبعا احنا اتكلمنا من أول السنة كان في زي عدم توازن او كان في inconsistency في الفالويشن بتاعت الكومبانيز relative to each other، ده طبعا بجزء كبير قوي ابتدينا نشوفه ان هو بيعتدل، بس شايفين ان معظم الشركات دلوقتي قريبه من القيمه العادله بتاعتها، بالذات ان احنا متوقعين ابتداء من 2027 ان الاسعار تنخفض، اسعار الاسمنت تنخفض وبالتالي الهوامش تنخفض، في حين برضو ان زي ما احنا دلوقتي في السنه احنا شايفين الارتفاع في اسعار الفحم وبالتالي ارتفاع في تكاليف الشركات، فمش شايفين ان حاليا ده احسن وقت للمستثمرين ان هم يخشوا في القطاع.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وهذا التحليل آدم خليل من الأهلي فارس للأوراق
0: شكرا.
1: المالية، أهلا بك. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: أهلا بكم من جديد. في أسواق الطاقة تراجع سعر برنت بنحو 9% خلال تعاملات اليوم، مسجلا أدنى مستوى له منذ نحو شهرين، بعد أن أبلغت إيران الوسطاء باستعدادها لوقف الهجمات ما دامت واشنطن تمتنع عن تنفيذ ضربات جديدة. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد علق هذه الضربات يوم الجمعة بعد نحو الأسبوعين من الضربات الليلية المتتالية التي قامت بها القوات الأمريكية على إيران.
5: طبعا اليوم تبين انه يعني الوضع في المنطقه وتحديدا في اسواق الطاقه يعني ندور في فيشس سايكل او دوامه يعني مفرغه. لماذا؟ لان هذا السيناريو الذي بدانا نعيشه في الساعات الماضيه القليله من عمليا التزام او تكلم عن التزام ايراني وامريكي بوقف التصعيد والاستهدافات، هو ما شاهدناه عندما تم التوقيع.

0: على اتفاقية أو الـ MOU بين الطرفين، على اعتبار أنها كانت ربما نوع من خريطة طريق ستؤدي إلى اتفاق سياسي. ولكن المشكلة في ذلك في تلك اللحظة والمشكلة اليوم هو أن ما هو مصير مضيق هرمز، وماذا سيحدث في حال اختارت ناقلات نفط أن تمر ربما من الجانب العماني من خلال المضيق؟ هل سيتم استهداف ذلك أم هل كان هناك
1: طب بس هل هيدا مسعر أساسا بالنسبة لأسواق النفط؟ يعني ما أقصده بشار إنه أسعار النفط الحالية عن 90 دولار، هل لأي درجة هي بتسعر أنه مضيق هرمز تكنيكلي أو من الناحية التقنية اليوم هو مغلق؟ لأنه حتى لو إيران قالت بأنها لن تستهدف أي ناقلات نفط، ما في شركة رح توافق أنه تمرر ناقلاتها عبر المضيق لسببين: أول لأنه ما حيكون عندها ثقة بإيران، وثانيا لأنه تكلفة التأمين عمليا مرتفعة، هذا إذا كان في تأمين.
0: يعني الأسعار، يعني إذا ما نظرنا إلى لحظة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بحزيران الماضي أو يونيو، ونسبة التراجع التي حصلت في أسعار النفط بالعموم، نرى أن اليوم الأسعار على 90 دولار، وحتى لو انخفضت إلى 85 دولار، هي ما زالت تسعر عمليا نسبة أو ارتفاع نسبة المخاطر في مضيق هرمز، ولكن أيضا في مضيق باب المندب، وهناك أيضا يعني الاشتباكات الحاصلة بين الطرف الأوكراني و روسي.

0: في أوروبا أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي في سلوفاكيا بأن البنك سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل لضمان السيطرة على مخاطر التضخم حتى في حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن أي انفراج محدود في التوترات الإقليمية لن يغير الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية، مشيرا إلى أن تصاعد الصراع قد يفرض على المركزي الأوروبي تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. أما في أسواق العملات المشفرة، شهدت صناديق تداول عملة البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة سحوبات تجاوزت 460 مليون دولار خلال جلستي الخميس والجمعة. وعلى الرغم من ذلك أنهت هذه الصناديق الأسبوع الماضي على تدفقات إيجابية بنحو 20 مليون دولار. البيتكوين يتداول عند 65,000 دولار، والإيثر كان قد شهد ارتفاعات إلى 1950 دولار. وفي لقاء مع العربية بزنس، قال علي عسكر كبير المطورين في OTS Capital إن إغلاق منصات تداول العملات المشفرة في الأيام القليلة الأخيرة يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أحجام التداول نتيجة ضعف السيولة.
1: الصراحه زي ما نذكر نحن اللي صار بال 2017 بفتره 2017 18 تقريبا، والثوره اللي صارت بالعملات الرقميه، كان الاتجاه عند اغلب اللي يعتبروا رواد الاعمال انه ينشئوا منصات تداول. انشاء منصات تداول حتى وصلت لمرحله انه كان في اكثر من 1000 منصه تداول موجوده. بطبيعه الحال السوق ما راح يقدر يتحمل 1000 منصه، يعني مع مرور الوقت حتى بطبيعه الحال انه من المفروض تكون بعض المنصات اغلقت، او حتى بعض المنصات بلشت الى حد ما تندمج مع منصات اخرى او تختفي الى حد ما. وهذا اللي فعلا صار، ولكن كنا عم نشوف المنصات اخر سنتين تقريبا، المنصات الصغيره اللي هي ذاتس واي ما سمعنا عنها لحد اليوم، يعني ما شفناها اعلاميا عملت ضجه
2: بس بنفس الوقت علي، قد ايه هذا بيعكس تاثير التراجعات اللي شفناها بالنسبه لاسعار البيتكوين من مستويات اكتوبر؟ نحن صرنا متراجعين باكثر من 50%. وبالاضافه لهذا الموضوع، يعني نحن اليوم ما يعرف بالديجيتال اسيت تريجري كومبانيز، هي الشركات التي تقوم بشراء البيتكوين وتخزينها على

0: على الميزانية الخاصة بها. هذه الشركات اللي كانت تقود الطلب على البيتكوين العام الماضي توقفت على مدار هذا العام، فلأي درجة هدول الملفين ساهموا بالمشاكل اللي عم بتواجهها بعض المنصات؟
1: هلا بالاحرى المشكله اللي عم تواجهها المنصات حتى ككل المنصات ان جنرال اللي هي ضعف الفوليوم، يعني مثل ما كنا نشوف مثلا بالسنوات السابقه كانت الفوليومز او كميات التداول توصل لارقام خياليه بالنسبه للعملات الرقميه مقارنه بالاسواق بالتراديشنال ماركتس او بالاسواق العاديه خلينا نقول، ولكن اخر فتره او اخر سنه تقريبا الفوليومز او كميات التداول اختفت الى حد ما.
2: بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية جرس الإغلاق لهذا اليوم الاثنين، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو مزارع؟
2: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. قصة ديل مونتي قصة طويلة. أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو إنه استحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شفته. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريبا سنة.
1: محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق

0: كل كاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين نحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
8: اكبر شبكة من المراسلين،
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
8: وافضل باقة من المختصين.
11: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
8: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
12: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
13: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس،
14: عبر شبكة مراسلين،
15: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
14: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
16: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
14: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
17: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
14: تغطية خاصة،
18: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
14: إذاعة العربية، الخبر وصدى،
19: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
20: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
21: أقفل الكاميرا خلاص.
22: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة.

0: انه من الصعوبه احيانا ان نرجع للروتين.
1: نعم مطلب بيئه العمل
2: هي في منافسه، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
3: يعني تخيل ما قدموا لي مساعده.
4: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
5: يعني

خامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM. للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. الدفاع السعودية تعترض وتدمر مسيرات قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية في الرياض والشرقية. الخارجية السعودية تؤكد حق وعزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها والرد على مصادر العدوان. عقب محادثات طهران اتصالات عمانية خليجية لبحث حرية الملاحة في مضيق هرمز. نتنياهو يغادر إلى واشنطن ملف إيران على طاولة المباحثات في البيت الأبيض. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران. وأكد متحدث الدفاع السعودي على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. هذا وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. أكدت المملكة عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان. وشددت السعودية على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية ما يلزم لضمان أمنها ومنع استخدام أراضيها منطلقة للعدوان. انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهواجي، ومن بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور أحسان الشمري، وأيضا ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد حسن، ما الذي نقرأه أولا من البيان السعودي وزارة الدفاع وكذلك الخارجية من هذا الاستهداف في هذا التوقيت والذي يأتي قبل أيام من زيارة أيضا لرئيس الوزراء العراقي إلى السعودية؟
1: أعتقد أن هذا الاستهداف تريد به الميليشيات التابعة لإيران رفع الكلفة الأمنية والاقتصادية على دول الخليج وعلى المملكة العربية السعودية تحديدا. اللافت في البيان أنه سمى هذه الميليشيات بوصفها ميليشيات تابعة لإيران، بمعنى أنه لا يحمل مسؤولية هذه الهجمات الإرهابية لهذه الفصائل المسلحة وحسب، بل للداعم الرئيسي والممول لها ألا وهو الحرس الثوري وبالتالي النظام الإيراني. وعليه فعلى إيران أن تتخذ خطوات حثيثة وجادة إذا كانت فعلا تريد علاقات حسنة مع دول الجوار، إلا أنها بسلوكها العدائي هذا تمعن في سياسة توسع الهوة بينها وبين جيرانها العرب، وفي ذات الوقت تحميل المسؤولية لطهران يراد منه القول أنه ما عاد بالإمكان التستر خلف أسماء أو لافتات هنا وهناك، خصوصا أن الداعم واحد وهذه الميليشيات تأتمر بأمر الحرس الثوري وهي على تواصل دائم مع فيلق القدس بقيادة إسماعيل قاآني. أمر آخر، يبدو أن هذه الميليشيات ليست سعيدة بالسياسة الجديدة لوزير

0: لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية وامتدح الرئيس ترامب، وزار بعدها طهران في زيارة لم يكن فيها زيارة المتبوع للتابع، وإنما زيارة رئيس وزراء دولة إلى دولة، وبالتالي هذه الندية لا تريدها هذه الفصائل. أيضا هذه الفصائل تريد أن تشوش على أي علاقات مستقبلية أو زيارة يقوم بها الزيدي إلى المملكة العربية السعودية ولدول الخليج العربي، ومن هنا أتت هذه الهجمات. لا ننسى أن هذه الهجمات أيضا تأتي بالتزامن مع استمرار العبور المحدود للسفن وناقلات النفط في مضيق هرمز، وبعد تهديدات أتت لناقلات نفط وسفن في مضيق باب المندب، بمعنى أن إيران في هذه المرحلة تحرك ميليشياتها في المنطقة وتحرك الأذرع التابعة لها من أجل رفع الكلفة الأمنية والسياسية والعسكرية على دول المنطقة ككل. لكن أعتقد أن هذه السياسة سوف تعود على طهران يعني بشكل سلبي، وهذه السياسة لن تنفع ولن تجدي، لأنه سوف تظهر إيران بوصفها دولة راعية إلى الإرهاب ودولة مارقة تمارس عدوانا على دول الجوار.
1: طيب دكتور حسن، يعني رئيس الوزراء العراقي قبل شهر تقريبا في مقابلة على إحدى القنوات كان قد نفى استهداف السعودية ودول الخليج من الأراضي العراقية، وطالب هذه الدول بالرغم من بيانات أيضا كانت واضحة وصريحة في تحميل الميليشيات الموجودة على الأراضي العراقية الموالية لإيران المسؤولية عن هذه الاستهدافات، طالبها بأدلة واضحة وصريحة كما قلنا. اليوم قبل أيام قليلة من هذه الزيارة المتوقعة لعلي الزيدي للسعودية، هل يضع هذا الاستهداف هذه الزيارة أمام اختبار أمني وسياسي غير متوقع بالنسبة للزيدي، خصوصا هو الذي تعهد بعدم تكرار مثل هذه الهجمات من الأراضي العراقية
2: شكرا لكم على الاستضافة. بما لا يقبل الشك أن الاعتداءات على المملكة العربية السعودية الهدف منها من وجهة نظري هو الإفشال المبكر لزيارة رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي، خصوصا وأن هناك تفاؤل كبير جدا هنا في بغداد لما يمكن أن تسفر عنه هذه الزيارة من تفاهمات مع المملكة العربية السعودية من جهة في مجالات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية. لذلك الاعتقاد السائد من أن هذه الهجمات هو الهدف منها وقف أي محاولة لترميم العلاقة ما بين بغداد من جهة والرياض من جهة أخرى، هذا من جانب. ومن جانب آخر هذه الهجمات هي لغرض يعني إحراج رئيس الوزراء ما قبل زيارته للرياض، خصوصا وقد أشرت أستاذ المدخلي إلى أن رئيس الوزراء قد تعهد بأن الأراضي العراقية لن تكون منصة لاستهداف دول الجوار العربي وبالتحديد المملكة العربية السعودية، ولذلك يضع هذه الاستهدافات وهذا العدوان يضع رئيس الوزراء أمام لحظة اختبار حقيقية، يعني خصوصا وهو يحمل نوايا صادقة إلى المملكة العربية السعودية في ضرورة أن تكون العلاقة في مستوى متميز في المستويات التي أشرت إليها. ولذلك يبدو توقيت هذا الاستهداف خصوصا
1: لكن هل سيستمر يعني النفي الآن بعد هذا الاستهداف، النفي المتكرر من استخدام الأراضي الذي يأتي على بتصريحات من قبل الحكومة العراقية، رئيس الوزراء، مستشار رئيس الوزراء، يعني مسؤولين عراقيين ينفون ذلك بالرغم من هذه البيانات الواضحة والصريحة والمبنية يعني بلا شك على أدلة وبراهين حقيقية على هذه الاستهدافات؟ بالتالي هل سيأتي مثلا الزيدي بنتائج التحقيقات الاستهدافات السابقة والتي يقول بأنه شكلت لجان للتحقيق فيها في التأكد من مصداقية هذه الاتهامات من عدمها؟
2: الزيدي يعول كثيرا جدا على تفهم المملكة العربية السعودية على أن العراق الرسمي لا يتبنى هذه الاعتداءات، وهذا أمر مفروغ منه يعني. لكن في نفس الوقت أنا أتصور من أن الزيارة ستحمل بما لا يقبل الشك جزء من يعني تطمينات أمنية إلى المملكة العربية السعودية على مستوى اللجان الأمنية والعسكرية المشتركة التي يمكن من خلالها يعني تقديم الأدلة

0: التعاون وبما يضمن عدم تكرار مثل هكذا هجمات. ومن وجهة نظر المملكة تتفهم من أن الرغبة العراقية هي تمضي باتجاه يعني وجود علاقة تكاملية ما بين الرياض وبغداد، وبالتالي أنا أعتقد السيد الزيدي سيحمل من وجهة نظري ما وصلت إليه التحقيقات التحقيقات التي استنتجتها اللجان الأمنية التي أمر بها أو حتى السابقة في عهد حكومة السيد السوداني الذي أيضا يعني أنكر استخدام الأراضي العراقية باستهداف الأراضي السعودية. لذلك أنا أعتقد الأولويات ستختلف، يعني خصوصا وأن المملكة باتت تنظر إلى هذه الاستهدافات بقلق كبير جدا، لأنها لا تستهدف مرة أخرى الإفشال لمسار جديد للعلاقة بين البلدين، ولكن لإمدادات الطاقة الدولية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد قد ينقل أولوية الملفات إلى مستوى أمني جديد.
1: سيد رياض قهواجي، قبل الحديث عن دلالات هذه العملية التي تأتي في هذا التوقيت، أنا أريد أن أسأل عن البيان السعودي الذي يتحدث عن ميليشيات إيرانية أو مرتبطة بإيران موجودة من الأراضي العراقية، متأكد من أن هذا الاستهداف جاء من الأراضي العراقية. كيف تستطيع الرياض تأكيد أدلتها على هذا الاستهداف وفي نفس الوقت العراق رسميا يقول لا أدلة على هذه الاستهدافات ولم تنطلق أي هجمات من الإرادة العراقية؟
2: لدى القوات المسلحة المملكة قدرات عسكرية كبيرة، منها طائرات الأيواكس تمكنها من كشف كل ما يتحرك في الأجواء والبر وبحر، لديها قدرة كبيرة على رصد حتى ما لا ترصده الرادارات الأرضية العادية. من هنا كان هناك نسبة نجاح مرتفعة جدا في المملكة لاعتراض المسيرات بغض النظر من أماكن انطلاقها، لأنها تستطيع في غالب الأحيان في معظم الأحيان من رصد تحركها، وبالتالي مجيء انطلاق هذه المسيرات إن كان من العراق أو اليمن أو من الأراضي الإيرانية في غالب الأحيان يتم رصده بشكل مسبق من قبل منصات الأيواكس والرادارات البرية أيضا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هناك موضوع مهم بالنسبة لما تحدث عنه الضيف من بغداد، وهو أن لا يمكن لدولة أن تقول أن تتفهم موقفي أني عاجزة عن ممارسة سيادتي على أراضية. ممارسة السيادة هي أن الدولة تكون قادرة على منع أي تحركات عدائية على دول أخرى من أراضيها، لا تشارك حق حمل السلاح مع أي ميليشيا خارجة عن الدولة. اليوم الحكومة العراقية اعتبرت وأعلنت أن هذه الميليشيات الحشد الشعبي لم يعد جزء من المؤسسة، وعليه أن يسلم الأسلحة وينخرط في المؤسسة العسكرية.
1: وهو ما لم يعد.
2: بقائه خارج المؤسسة العسكرية يعني أنه لم يعد لديه هذه الصفة الشرعية رغم القرارات السابقة من البرلمانات العراقية السابقة التي اعترفت به كجهة شرعية. إنما في نفس الوقت وجود مجموعة يعني على حسب القوانين هي جزء من مؤسسة الدولة وتقوم بتصرفات تعتبر الدولة غير مسؤولة عنها، أيضا هذا أمر غير طبيعي. يعني مثلا لماذا لا نشاهد في دول عديدة ومنها المملكة والدول الخليج الأخرى مجموعات مسلحة تطلق صواريخ على دول أخرى؟ لأن هذه الدول تفرض سيادتها، تفرض قرارات حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط. عندما لا تكون الحكومة قادرة على فرض

0: هذه الأمور تصبح تعتبر كدولة فاشلة. يعني هذا معيار اعتبار الدولة الفاشلة. اليوم هناك جهود لبناء علاقات وفتح صفحة جديدة مع الحكومة العراقية التي أعلنت عن مجموعة خطوات مهمة. إنما يبقى على الحكومة الآن بعد أن أخذت القرارات أن تمارس سلطتها. ماذا يعني هذا؟ أن تقوم القوات المسلحة بالقوة بفرض إرادة الدولة، وإلا لما سميت سلطة. يعني هي كلمة سلطة تأتي أنها هذه الدولة لديها الحصرية بممارسة السلطة، استخدام العنف لفرض القوانين الخاصة بالدولة وحماية السيادة. العجز عن القيام بذلك يضع الدولة أمام المساءلة واعتبارها كدولة فاشلة، ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
1: سأذهب إلى حسن المصطفى، لكن قبل ذلك أريد فقط أن أذكر بما دأبت عليه الميليشيات العراقية التابعة لإيران والتي تكررت هجماتها على دول الخليج، آخرها قبل يومين حين استهدفت مسيرات منفذ العبدلي الكويتي الحدودي. في مايو من هذا العام أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بأن طائرات مسيرة قادمة من العراق استهدفت محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، وبذلت دول الخليج جهودا دبلوماسية للحد من استخدام الأراضي العراقية منطلقة للهجمات على أراضيها، حيث استدعت أكثر من مرة سفراء العراق والقائمين بالأعمال لإبلاغهم الاحتجاج على هذه السلوكيات العدوانية. سيد حسن المصطفى، يعني كيف يمكن أن نفهم خروج الزيدي رغم هذه الاستهدافات المستمرة؟ وكان هناك أيضا لقاء سابق يعني لمستشار رئيس الوزراء العراقي مع زميل نايف، يعني كان قد نفى هذه الاستهدافات وطالب بتقديم أدلة. كيف يمكن أن نفهم هذا النفي رغم هذه البيانات من كل الدول الخليجية؟ هل نتحدث عن دولة فاشلة كما قال السيد رياض قهوجي، غير قادرة على بسط سلطتها وسيطرتها، أم عن شراكة كما يرى البعض يعني من هذه الحكومة بالسكوت عن هذه الميليشيات وعدم تحميلها المسؤولية الواضحة عن هذه الاستهدافات؟
2: أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية لن تلقي التهم جزافا تجاه دولة أو جهة ما. عندما تحمل المملكة العربية السعودية الميليشيات وتسميها التابعة لإيران في العراق هذه المسؤولية، فإن لديها الأدلة التي عليها بنت هذا الاتهام. هنالك نوعية الطائرات المسيرة التي تم رصدها وإفشال هجماتها، هنالك نوعية الأجهزة المستخدمة والمواد المتفجرة، هنالك البصمة. دائما ما كان يقول العرب الرجل هو الأسلوب، وهنا يمكنني القول أن الإرهابي هو الأسلوب، بمعنى أن لكل خلية أو ميليشيا إرهابية أسلوبها وطريقتها في الهجوم، مسارها، نوعية الطائرات، نوعية التشريك هذه المواد في الطائرات المسيرة وغيرها. بمعنى أن هنالك بصمات وهنالك تاريخ، بناء على هذه البصمات والتاريخ والرصد والتعقب والمقارنة يمكن للمملكة العربية السعودية، إضافة لما تفضل به الأستاذ رياض، وجود الأجهزة التقنية الحديثة وطائرات الأواكس والرصد وغيرها، بناء عليها يتم جمع الأدلة ورصدها ومقارنتها والوصول إلى هذه النتائج. المملكة العربية السعودية لا ترمي التهم جزافا لأنها تريد أن تصل إلى الفاعل الحقيقي. هي لا يعنيها أن تضع التهمة في عنق جهة دون جهة أخرى لتكون تهمة سياسية، لا، المملكة تريد أن تصل إلى الفاعل الحقيقي وتقول أن الفاعل هو الميليشيا الفلانية، وأن على الدولة العراقية أن تتخذ مسؤوليتها تجاه هذه الميليشيات.
1: أنا عندما تقول تتخذ المسؤولية تجاه هذه ما الذي تطالب به الرياض هنا بغداد والحكومة العراقية ورئيس الوزراء؟
2: تطالب بالتالي أن لا تكون العراق منصة للاعتداء على دول الجوار، أن يكون هنالك حصر للسلاح بيد مؤسسات الدولة القانونية، أن تلتزم العراق بما تعهدت به وتحدث به السيد الزيدي قبل فترة وجيزة من أنه حتى نهاية سبتمبر لن يكون هنالك أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي، وأنه خلال هذه الفترة لن يكون هنالك أي اعتداء. نحن نعي كمراقبين أن العملية ليست سهلة والعملية معقدة وصعبة، والميليشيات التابعة لإيران في العراق ميليشيات لديها تاريخ من الإرهاب والتمرد على الدولة، ولكن في ذات الوقت الدولة عليها مسؤولية وعليها التزامات

0: أمام جيرانها وأمام شعبها وأمام الحكومات. السيد الزيدي للتو أتى إلى منصب رئيس الوزراء، وبالتالي هو سوف يحتاج إلى فترة لكي يطبق سياساته، لكن خلال هذه الفترة الدولة مسؤولة عن أي اعتداء يتم من أراضيها تجاه دول الجوار، وإذا حصلت هنالك اعتداءات يجب أن تكون هنالك ردة فعل عملية حقيقية من خلال الأجهزة الأمنية عبر تتبع هذه الميليشيات وإلقاء القبض على من قام بهذه الفعل والتحقيق معهم وتقديمهم إلى محاكمات. من خلال هذه الأفعال يمكن أن تقول دول الجوار أن أي حكومة في العراق تتخذ إجراءات عملية للحد من الأعمال العدائية، وإلا سوف نعود إلى ذات المشكلة التي كانت في عهد السيد محمد الشيع السوداني ومن قبله السيد مصطفى الكاظمي ومن قبله السيد حيدر العبادي، لأن هؤلاء الثلاثة جميعهم كانوا يعملون من أجل علاقات حسنة مع المملكة العربية السعودية وخصوصا السيد الكاظمي، إلا أن الميليشيات حينها كانت تتخذ سياسات معادية أفشلت كل السياسات الحكومية السابقة. هل السيد الزيدي سوف يستطيع أن يتغلب على تلك الصعوبات التي كانت من قبل؟
1: دعني أنقل هذا السؤال للدكتور حسان الشامل، هل يستطيع فعل ذلك؟ هل سينجح وتنجح الدولة بفرض سلطتها على جميع القوى المسلحة؟ هناك من يتحدث عن مسار تقول العراق بأنها حققت تقدما في حصر السلاح بيد الدولة، لكن ذلك فعليا على الأرض لم يحدث واستمرت هذه الهجمات. أيضا كان هناك مصادر تحدثت بالأمس بأن الزيدي سيقدم خلال لقائه مع ولي العهد السعودي تطمينات بأن حكومته لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية للهجوم على المملكة. عن أي تطمينات سيتحدث هنا الزيدي مع هذا الاستهداف؟ يعني
2: العراق لا يمتلك خيار، وبالتحديد حكومة السيد الزيدي لا تمتلك خيار إلا أن تذهب باتجاه حصر كامل وحقيقي للسلاح خارج إطار الدولة، خصوصا وأن هذا السلاح يعني أصبح وجوده يمثل يعني خطرا كبيرا جدا يعني على مستوى استقرار المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وأيضا يؤثر بشكل كبير جدا على علاقات العراق الخارجية. وما نتحدث عنه اليوم من اعتداءات على المملكة العربية السعودية هو نتاج لعدم اتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من قبل الحكومات السابقة. لذلك السيد الزيدي يعني على الرغم من أنه أعلن من أن 30 من أيلول سبتمبر القادم سيكون موعدا نهائيا، لكن بما لا يقبل الشك أن هذا الموضوع يجب أن يكون ما قبل ذلك، يعني خصوصا وأن بناء العلاقات مع الدول الخارجية يجب أن يكون على أسس ومعايير يمكن من خلالها فرض سيادة الدول. هذا من جانب. من جانب آخر هذا السلاح بالتحديد لم يعد يعني يمثل لحظة تحدي للحكومة بقدر ما أنه أصبح له تداعيات على مستوى الداخل العراقي، يعني خصوصا وأنه يحاول فرض إرادة وأجندات يعني قد لا ترتبط بمصلحة أو لا ترتبط بالأصل يعني بمصلحة العراق العليا، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد يحتم على الحكومة العراقية المضي بحصر السلاح بيد الدولة. ومن
1: ما الذي يمنعه حتى الآن من القيام بهذا الدور؟
2: إلى بؤرة توتر. ولذلك أنا أتصور من أن لقاء السيد الزيدي مع سموه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيؤدي بما لا يقبل الشك إلى طرح مقاربة الزيدي على سمو ولي العهد خصوصا في قضية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيكون واحدة من أهم الملفات التي سيتم.
1: وكيف يمكن الوثوق
2: تنبية للعلاقات
1: بهذه الحكومة؟ عفوا دكتور أحسان،
2: من خلال منع.
1: نعم. كيف يمكن الوثوق بهذه الحكومة التي تريد أن تمضي في مسألة حصر السلاح بيد الدولة وتقول بأنها تسير في ذلك وتقول بأنها تريد أن تبني علاقات ومسار جيد أو أفضل من العلاقات مع دول الجوار، وهي تنفي أصلا أن تكون هناك جهات أو ميليشيات تستهدف هذه الدول المجاورة من داخل أراضيها رغم الأدلة الواضحة والصريحة؟ سريعا دكتور.
2: أنا أعتقد أن السيد الزيدي يدرك جيدا من أن هناك يعني أجندات يعني

0: داخلية أولا وحتى خارجية مرتبطة بإيران تعمل بما لا يقبل الشك على محاولة يعني استهداف العراق أولا ومحيطه العربي.
1: يعني الحكومة مش قادرة تتعامل مع هذه الأجندات ولا مع هذه الميليشيات، هذا ما أفهمه من كلامك على الأقل في الوقت.
0: أنا أعتقد أن هناك خطوة جيدة لابد أن تدعم، لكن تبقى يعني أو يبقى تاريخ 30 من أيلول السابق مدخلي هو لحظة اختبار لحكومة الزيدي وللدولة العراقية في فيما يرتبط بحصر سلاح الفصائل المسلحة والخارج يعني عن الدولة.
1: واضح، ما رأيك سيد رياض؟ وكيف يمكن أن نفهم يعني إذا ما ربطناه بالمسار الذي يحدث اليوم في الحرب الإيرانية الأمريكية، جهود وساطة صينية بالإضافة إلى اتصالات خليجية من قبل وزير الخارجية العماني، في هذا الوقت يتم استهداف المملكة العربية السعودية من ميليشيات، تحريك أيضا ميليشيا الحوثي، استهداف للمملكة الأردنية أيضا بمسيرات، كيف يمكن نفهم ذلك؟
2: أستاذ خالد، هناك تعبير يستخدم إعلاميا بشكل كبير وهو تعبير دقيق بشكل ما، وهو أذرع إيران. هذه مجموعات تتحرك كأذرع إيران، هي ذراع لإيران، إيران تحركها عند الحاجة. اليوم هناك محادثات، بالتالي القوات الأمريكية قامت بالتهدئة لإعطاء هذه المحادثات فرصة، إنما إيران تريد أن تستمر بعملية الضغط. أمريكا تستمر بالضغط عبر الحصار، هي تريد أن تستمر بالضغط. كيف تستمر بالضغط؟ تدفع أذرعها للتصرف، لتقول أنا غير مسؤولة، تقول أن مجموعة الحوثي، هناك مشاكل قديمة بين السعودية والحوثيين، وبالتالي الحوثيين هم من يطلقون هذه الصواريخ أو المسيرات على المملكة على العراق، هناك حشد شعبي يطلق والحكومة تنفي، الحكومة العراقية تنفي أن
1: العبية يعني.
2: فبالتالي هي تحركات في نهاية الأمر إيران تستخدم هذه الأذرع لتمارس النفي أنها غير مسؤولة، هي لم تقدم على هذا الأمر، تضع المسؤولية على طرف آخر. يبقى الموضوع أن العراق اليوم هناك حكومة أخذت قرار، إنما الواضح أنها عاجزة عن التنفيذ، كما هو الحال في لبنان مع حزب الله، الحكومة أخذت قرار إنما نشاهد عجز في آلية التنفيذ لأسباب داخلية، وكلهما يمكن تصنيفهما في إطار الدول الفاشلة العاجزة، حيث الحكومة عاجزة عن تطبيق قراراتها، وحيث السيادة منتقصة بسبب وجود مجموعات مسلحة خارجة عن السلطة داخلها. يعني في العراق اليوم المعابر الحدودية بين إيران والعراق وبين العراق والدول الأخرى مثل سوريا، اليوم شاهدنا قبل فترة وجيزة إيقاف أسلحة قادمة من العراق في سوريا متجهة إلى لبنان، يعني لا تزال المعابر في العراق غير مضبوطة، لا تزال يعني هذه الميليشيات وإيران تستطيع أن تمرر عبرها هذه الأسلحة لتسليح أذرعها ونشر الفوضى في المنطقة. وبالتالي هناك مشكلة في العراق وهناك فرصة في نفس الوقت في العراق وفي لبنان، كلاهما هناك قوة دولية تمد أيديها لهذه الحكومات وتعطيها فرصة للخروج، تعطيها فرصة بأبواب المساعدة، إنما عليها أن تمارس سلطتها. هناك مجموعات بالحشد أعلنت أنها
1: هي تقول
2: استجابت وقدمت الأسلحة، هناك مجموعات قالت لن نسلم الأسلحة، وبالتالي لم نسمع من الدولة أي قرار بأخذ إجراءات تجاه هذه المجموعات حتى الآن.
1: بالأمس كان الزيدي موجود في واشنطن سيد حسن المصطفى، وعندما سئل عن موضوع حصر السلاح بيد الدولة، يعني مما فهم من كلامه أعطونا وقتا، هناك حد زمني، لكن حتى نصل إلى ذلك الوقت علينا أن نذهب في مسارات اقتصادية وشراكات، وهذا الأمر سيجعل هذه الميليشيات تتراجع وتسلم أسلحتها، وهذا جرب أعتقد في في في عقود سابقة من خلال علاقات دول الخليج مع العراق مع غيرها يعني، لكنه يعني لم ينجح. فبالتالي تكرار مثل هذه اللغة والشراكات اقتصادية ومسارات من هذا النوع هي كفيلة بحل هذه المشكلة، هل هو يعني خيار منطقي أو واقعي؟ ده جدول الآن

0: الفلاح المنفلت في العراق لنكن صريحين جدا هي مسألة عويصة، لأنها تتعلق بوجود فصائل أصبح السلاح جزءا من هويتها وجزءا من عقيدتها السياسية والفكرية، وأيضا لارتباطها بمحور أوسع هو ما يعرف بمحور المقاومة الممتد من طهران حتى ضاحية بيروت الجنوبية. وبالتالي معالجتها تحتاج إلى سياسة متدرجة، ولكن يجب أن تكون هذه السياسة سياسة عملية وحازمة وفعلية. لا يكفي التذرع بأن أي مواجهة مع هذه الفصائل قد تقود البلاد إلى حرب أهلية، فلا أحد يريد للعراق من جيرانه أن تصبح به حرب أهلية أو اقتتال داخلي، ولكن أيضا لا أحد يقبل بأن يبقى العراق دولة ذات قرارين، قرار يصدر من رئاسة الوزراء وقرار آخر يصدر من فيلق القدس وتنفذه الميليشيات التابعة لها. هنا يجب أن يرتبط قرار حصر السلاح بإجراءات عملية. هناك بعض الفصائل التي أشرت لها أستاذ خالد التي سلمت جزء من سلاحها أو أعلنت هذا التأييد، هي بالأساس فصائل حصلت لديها مراجعة سياسية نسبية لبعض أدبياتها وفضلت الانخراط في العمل السياسي بشكل أكبر من العمل العسكري، وجعلت بينها وبين إيران لا أقول خصومة ولكن خطوة إلى الوراء بحيث لا تصبح ورقة بيد الحرس الثوري. ولكن الفصائل التي تشكل الخطر الحقيقي مثل حزب الله النجباء أو كتائب سيد الشهداء أو أهل الكهف أو سرايا الدم أو سواها، هذه الفصائل بمجملها ضد تسليم السلاح. وهنا السؤال، كيف سوف يجبر السيد الزيدي هذه الفصائل على تسليم سلاحها؟ لأن هذه الفصائل لن تغريها المغريات الاقتصادية ولا العمل السياسي. وهنا مربط الفرس برأيي، كيف سوف يتم إقناعها، وهل يمكن الإقناع من دون الضغط والضغط القوي الشديد الذي يجبرها على تسليم السلاح؟
1: شكرا جزيلا لك حسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي. شكرا أيضا لضيفي من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور حسن الشمري، ولضيفي من الرياض مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. شكرا. رابعة مستمرة فيها بعد الفاصل، ليلة ثالثة من توقف الضربات الأمريكية، توجس إيراني، وساطة صينية، وحديث عن نقص الذخيرة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: طهران مع وفد عماني حول مضيق هرمز، أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد اتصالات هاتفية مع نظرائه الخليجيين، تناولت حسب بيانات وزارة الخارجية مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الست، إضافة إلى ضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. ونوه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي بالمفاوضات الأخيرة التي عقدت بين طهران ومسقط، مؤكدا ما اقتصرت على آلية تدبير الملاحة في مضيق هرمز.
1: المذاكرات بين إيران وعمان هست.
2: هذه مفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، وقد عقدت عدة جولات من المفاوضات يومي الجمعة والسبت، وكانت مفاوضات مفيدة حول كيفية إدارة مرور السفن عبر مضيق هرمز.
1: خير بين جمان زنيهاي.
2: لا تعر اهتماما كبيرا لتكهنات وسائل الإعلام. كما قلت، ليس لدينا حاليا أي مفاوضات مع أمريكا. المفاوضات التي نجريها والتي قد تخضع لتفسيرات مختلفة هي المفاوضات التي نجريها مع عمان، وهي تركز على وضع الترتيبات اللازمة بشأن مضيق هرمز.
0: من الكويت انضم إلينا الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. دكتور، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. دكتور صالح، عدة اتصالات أجراها وزير الخارجية العماني مع وزراء الخارجية من دول الخليج، الحديث أيضا عن الدخول لوساطة صينية أيضا، مع أيضا استمرار مسار الوساطة التقليدية القطرية والباكستانية. يعني إلى أي مدى يمكن النظر إلى أفق يعيد الإيرانيين والأمريكيين اليوم إلى طاولة المفاوضات حول مضيق هرمز تحديدا كأساس للمشكلة التي بدأت؟
3: ويل الخلاف والصراع إلى نقطة أخرى غير التي بدأت فيها. هو الآن صار التركيز في المفاوضات وفي الحوارات وفي النقاشات هو حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن أعتقد أنه لا يوجد أي حق سواء قانوني أو تاريخي وفي أن يكون لدى إيران حق في تنظيم الملاحة في مضيق هرمز. هذا الأمر اختراع إيراني لم يكن لإيران حتى سند تاريخي. يعني هذه الدول الإيرانية المختلفة منذ الدولة الصفوية والدولة الأفشار والزند والدولة القاجارية وحتى البهلوية وصولا إلى الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، لم يطرح أي مسؤول إيراني أو لم تقم إيران أو لم تدعي أن لها حقا في تنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي مسألة فرض محاولة إيران فرض سيطرتها ومخالفة للقانون الدولي، مخالفة للتاريخ، مخالفة لكل القواعد التي تنظم حرية الملاحة، لا يوجد لها سند تاريخي ولا قانوني. تريد فقط ابتزاز دول الخليج وابتزاز العالم في هذه الورقة، وتريد تحويل مسار الحوار، مسار التفاوض، بعيدا عن النووي وبعيدا عن الجوران المخصب والصواريخ والأذرع، وتريد تحويل الأنظار إلى نقطة مركزية وهي مضيق هرمز. وأنا أعتقد أن هذه أحد سياسات إيران وأوراقها التفاوضية التي تأتي من ضمن عقيدتها المستمرة حافة الهاوية وتحويل أدوات الصراع وتشتيت الخصم وبيع شيء لا تملكه مقابل أشياء تحصل عليها في قضايا وبنود أخرى.
0: طيب اليوم إسماعيل بقاي النائب المتحدث باسم الخارجية رفض مسألة المسار العماني، وكان ذلك يعني بتعبير صريح في المؤتمر الصحفي. هناك مسار واحد تقول إيران ترفض أي مسار آخر بديل، وهو المسار الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عمانيا يتم الحديث عن مقترح يحمل شراكة بين البلدين في إدارة المضيق. مثل هذا إلى أي مدى يمكن أن يقبل به أمريكيا وخليجيا في التعامل مع مستقبل المضيق بعد هذه الإشكالية؟
3: قبل مسألة القبول، هل هذا يتوافق مع القانون الدولي إذا كانت سيطرة إيرانية أو توافق مع أي دولة؟ القانون الدولي، هذا المضيق هو مضيق دولي وليس مضيق تحت سيطرة أي دولة، مثله مثل مضيق جبل طارق ومثله مثل مضيق باب المندب. هذا ليس قناة صناعية مثل قناة السويس أو قناة بنما حتى تكون دولة تفرض سيطرتها بالكامل على هذا، أو مثل المضايق التركية. بالتالي هذا المضيق لا يمكن أن يتغير

0: المطلوب هو العودة إلى ما كان عليه حرية حركة الملاحة قبل 28 فبراير. أي ترتيب آخر سواء بصيغة فردية أو صيغة ثنائية أو صيغة هذا غير مقبول، لأنه يتنافى مع القانون الدولي ولا يتوافق مع أي حق، ولا يوجد لإيران حق سواء في إدارة أو إدارة الملاحة أو فرض سيطرة على حركة المرور أو رفع أي مسار أو فرض أي مسار في حركة الملاحة.
1: شكرا لك الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي من الكويت. بعد تأجيل إقلاع طائرته لساعات، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. نتنياهو وخلال ترأسه المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر قال إنه سيرفض مطالب الأمريكيين بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. وأوضحت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر أن نتنياهو أبلغ الوزراء في الكابينت بأنه ينوي الوقوف بحزم ومعارضة ذلك. أشارت المصادر إلى أن الكابينت صادق اليوم على منح قوة الاستقرار الدولية حصانة بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية على أن تعمل بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي في المجالات الواقعة خارج الخط الأصفر وفي المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز قال إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على إيران يهدف إلى إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية، مضيفا بأن ترامب يمنح المحادثات بعض المساحة وفرصة للمضي قدما. إذن وبعد 13 يوما من التصعيد المستمر يسود هدوء حذر جبهات المواجهة الأمريكية الإيرانية المباشرة وسط تحركات دبلوماسية لإحياء مسار الحوار بين واشنطن وطهران. يعود لنا مجددا محمد السيف. تفضل محمد.
2: شكرا لك خالد. ليلة ثالثة سادها الهدوء وخمدت فيها نيران الحرب الأمريكية الإيرانية ولو مؤقتا حتى الآن، فمنذ ليل الجمعة وحتى مساء الأحد لم تنفذ أي عمليات قصف بعد أن استمرت 13 ليلة متتالية من عمليات القصف الجوي الأمريكية والانتهاكات الإيرانية، وبالتالي خرجت الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عن مسارها. الصين دخلت مؤخرا على خط الوساطة بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بينهما حسب ما كشفته مصادر للعربية. في المقابل أكد السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايك وولتز أن ترامب قرر منح الدبلوماسية مع إيران بعض المجال، إلا أن هذا الهدوء لا يبدد الشكوك بالكامل. فبحسب مصدر إيراني تحدث إلى رويترز فإن وقف الاستهدافات ينظر إليه بوصفه قرارا تكتيكيا أكثر من كونه تحولا حقيقيا نحو التهدية. كما برزت سيناريوهات أخرى لأسباب تراجع التصعيد، فبحسب ما نقلته نيويورك تايمز عن مصدرين مطلعين فإن تراجع كميات الذخيرة كان السبب الرئيس في توقف القصف الأمريكي، إلا أن الرد جاء سريعا على لسان ترامب الذي أكد أن كميات الذخيرة لدى الولايات المتحدة أكثر بكثير من حاجتها. وفي ظل هذا الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض، حيث من المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يتوقع أن يحثه على مواصلة تبني موقف أكثر تشددا تجاه طهران. أعود إليك خالد. تفضل. الله يعافيك.
1: أعلنت قوة دفاع البحرين أنها ستجري تمرين درع البحرين المشترك بمشاركة القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي ابتداء من اليوم وحتى الخميس القادم الموافق للثلاثين من يوليو الجاري. يهدف التمرين لتعزيز العمل العسكري المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات وتقييم منظومات العمل العسكري المشترك، كما يسهم التمرين حسب البيان البحريني في اكتساب المزيد من الخبرة الميدانية والقدرة على التخطيط للعمليات المشتركة وخلق بيئة خصبة لتبادل الخبرات والعمل على تعزيز أطر التعاون والتنسيق العملي المشترك أو العسكري المشترك لمواجهة مختلف التحديات. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان مع قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج اللواء الركن عبد العزيز بن أحمد البلوي وقائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن محمد رويس. بحثوا سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات العسكرية. أخبار الرياضة الآن مع ديما محمد السائح.

شكرا لك خالد، ومرحبا بكم مشاهدينا. دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو عن بطولة كأس العالم، وهاجم منتقديها متهما إياهم بنشر الكراهية والترويج لروايات مضللة. وأكد إنفانتينو في رسالة مفتوحة على أن البطولة التي توجت إسبانيا بلقبها حققت نجاحا كبيرا وعكست قيم الوحدة والأمان والشمول. وتأتي تصريحات رئيس فيفا ردا على الانتقادات التي طالت الاتحاد الدولي بسبب ملفات عدة، من أبرزها قيود التأشيرات الأمريكية وبعض القرارات التحكيمية والتأديبية، من بينها قضية المهاجم بالوغان. أعلن الحكم سلافكو فيتيتش اعتزاله التحكيم رسميا بعد أسبوع واحد فقط من إدارته للمباراة النهائية لكأس العالم 2026. وجاء قرار ابن 46 عاما عقب ظهوره في نهائي المونديال الذي توجت فيه إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين. وأكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم في بيان رسمي إسدال الستار على مسيرة أحد أبرز حكامه بعد مشوار طويل على الساحة الدولية. وشهدت مسيرة سلافكو إدارة العديد من أبرز المباريات القارية والدولية، من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ونهائي الدوري الأوروبي عام 2022، إلى جانب إدارته لأربع مباريات في كأس العالم قبل أن يختتم مسيرته بإدارة نهائي البطولة العالمية 2026. وجه مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني رسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده بعد أسبوع من خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. وأكد سكالوني في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة إنستغرام حزنه لعدم تمكن المنتخب من الاحتفاظ باللقب، مقدما اعتذاره للجماهير ومؤكدا أنه كان يتمنى أن يمنحهم فرحة جديدة. وأشاد مدرب التانغو بما قدمه لاعبو المنتخب الأرجنتيني خلال البطولة، وصفا إياهم بالمحاربين، ومشيرا إلى أن الإصرار والقتال وعدم الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة تمثل الكأس الحقيقية التي خرج بها الفريق. وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر لقب كأس العالم الأخير أمام إسبانيا بهدف دون رد ليفقد فرصة الاحتفاظ باللقب الذي توج به في نسخة قطر 2022. أصدر أندريا بيرلو بياناً رسمياً لتوضيح موقفه عقب الجدل الذي أثير مؤخراً حول ارتباطه بشركة مراهنات روسية، وهي الأزمة التي أطاحت بفرصة توليه تدريب المنتخب الإيطالي. وأكد بيرلو عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام أن تعاونه مع الشركة جاء في إطار نشاطه المهني وبطبيعة تجارية ورياضية بحتة، رافضاً إطفاء أي أبعاد سياسية على هذا التعاون. وأوضح أيضاً أنه التزم طوال مسيرته بالقوانين في جميع الدول التي عمل بها، معربا عن أسفه لتحول قرار رياضي إلى جدل عام نسبت إليه خلاله مواقف وقناعات لا تعبر عنه. وشدد بيرلو على أن حبه لإيطاليا لا يرتبط بأي منصب، موجها الشكر إلى باولو مالديني وليوناردو على الثقة التي منحاه إياه. وتأتي تصريحات بيرلو في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاتحاد الإيطالي للبحث عن مدرب جديد، وسط تقارير تتحدث عن احتمالية قال المدير التقني باولو مالديني إذا تعثر المشروع الذي كان يدعمه. فاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه بيرنلي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. افتتح أياكس النتيجة بإحرازه لهدف أول عن طريق المدافع أرون بومان في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني أدرك بيرنلي التعادل عن طريق لاعبه جايدون بانل في الدقيقة 62، وتمكن المغربي عبدالله الوزان من قيادة أياكس للفوز حين أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 67. تغلب توتنهام هوتسبير الإنجليزي على مضيفه أوكلاند النيوزيلندي بهدفين دون مقابل في مباراة ودية أقيمت ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. وسجل داين سكارلت هدف التعاون، هدف توتنهام الأول، قبل أن يضيف تشارلسون الهدف الثاني للفريق الإنجليزي. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب إيدن بارك بحضور 40,000 متفرج مشاركة ماتياس فرنانديز المنتقل حديثا من وستهام يونايتد الإنجليزي. ومن المقرر أن يلتقي توتنهام هوتسبير منافسه سيدني الأسترالي ضمن جولته الآسيوية. سجل ناديا الأهلي

والهلال السعوديين حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 ناديا إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية على مستوى العالم. ووفقا للتقرير الصادر عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين، جاء الأهلي في المركز 19 عالميا بعدما أنفق 71 مليون يورو لإبرام 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها التعاقد مع الأرمني إدوارد سيبرستيان والبرتغالي ترينكاو. وحل الهلال في المركز 20 عالميا بعدما أنفق 69 مليون يورو للتعاقد مع 6 لاعبين. 5 تعاقدات وإنفاق بلغ 75 مليون يورو ومتوسط أعمار لا يتجاوز 24 عاما. هكذا بدأ ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو بناء فريقه للموسم الجديد. نتابع.

0: ومع سوق الانتقالات ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك خالد.
1: شكرا ديما. نختم بالعناوين. الدفاع السعودية تعترض وتدمر مسيرات قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية في الرياض والشرقية. الخارجية السعودية تؤكد حق وعزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها والرد على مصادر العدوان. عقب محادثات طهران اتصالات عمانية خليجية لبحث حرية الملاحة في مضيق هرمز. نتنياهو يغادر إلى واشنطن، ملف إيران على طاولة المباحثات في البيت الأبيض. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: في زوايا بعيدة يلفها الظلام، ملفات أغلقت وأخرى يغطيها غبار السنين، قصاصات وأخبار وأنصاف حقائق بعضها مشوه بكثير من حبر الإخفاء. عمليات سرية حظر الكشف عنها، أشخاص يعملون في الخفاء بحثاً عن المعلومة، وأشخاص يعملون في العلن لكن بشخصيات مستعارة. ذهبنا إلى المناطق المجهولة، بحثنا عن الخبايا والأسرار، سعينا وراء الشهود وصنع الأحداث، رفعنا الستار عن عمليات سرية استخباراتية وعسكرية لنعيد سرد الوقائع كما حدثت.
1: بلا تحفظ مع بدر الدين الصائغ، السبت 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
4: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
5: نعم، مطلب بيئة العمل.
6: في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
7: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
3: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
8: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
9: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
10: الناس يعزمون في الجروبات.
3: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
11: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
12: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
11: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
12: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
13: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
12: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
14: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
12: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
15: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 011-5111

0: 1-800-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: العربية FM.
2: هل أصبح العراق في

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزارة الدفاع السعودية تؤكد اعتراض وتدمير عدد من المسيرات خلال الساعات الماضية، وتوضح أن هذه الهجمات انطلقت من العراق ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، وتؤكد حق المملكة بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحقها في الرد في الوقت والمكان المناسبين. وزارة الخارجية السعودية تطالب الحكومة العراقية بضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. مصادر العربية تؤكد أن مسؤولين عراقيين تلاعبوا بكميات النفط المحالة من الوزارة لمصلحة الميليشيات. نتنياهو يقول إنه سيناقش مع ترامب في واشنطن كل القضايا وعلى رأسها إيران، ويضيف أن الصراع مع إيران سينتهي إما بسقوط النظام أو التخلي عن البرنامج النووي. وزير الخارجية العماني يبحث مع نظرائه الخليجيين مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التنسيق والتشاور. طهران تقول أن المفاوضات العمانية الإيرانية الأخيرة اقتصرت على إدارة الملاحة في هرمز، وتضيف أن الوضع في المضيق لا يزال على حاله وأن هرمز لا يزال مغلقا. الرئيس اللبناني يؤكد الالتزام بتنفيذ صيغة الإطار ويحذر من تأثير الممارسات الإسرائيلية. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10799 نقطة. إنفانتينو يدافع عن المونديال ويتهم منتقديها بنشر الكراهية والترويج لروايات مضللة. سكالوني يعتذر لجماهير الأرجنتين مجددا ويشيد بلاعبيه ويصفهم بالمحاربين. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
7: وحيداً في الزحام؟
6: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
7: حسناً، ضع الموجة على العربية اف ام.
6: موجات العربية اف ام. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
8: واحد الأنوار وسعداء جداً.
7: معنا لن تمل الرحلة.
9: نعرف أكثر مع الأستاذ.
6: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
10: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
11: أنا على الهواء.
10: الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بك بالصدفة سبحان الله.
7: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
12: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
6: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
7: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
6: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
13: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
14: أنا أشوف من وجهة نظري كذا، عادي يمكن غيري يختلف.
13: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.

0: احيانا انه نرجع للروتين.
1: نعم مطلب ببيئه العمل
2: هي في منافسه، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
3: يعني تخيل ما قدموا لي مساعده.
4: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
5: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمه بالدرجه الاولى.
6: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقه مثلا.
7: الناس يعزمون في الدروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فأم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية فأم، نحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم علي أنقيدان، ومن التنسيق الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد والزميل زياد الجفان. في كل حلقة مستمعين الكرام من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال مباشر خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. إذن 0115 100 100، من خلال هذا الرقم مستمعنا الكريم تقدر تشارك معنا وتقول لنا رأيك أو تقول لنا قصة حصلت لك حول موضوع الحلقة. كذلك تقدر تشارك معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. نتحدث في حلقة اليوم عن أول وظيفة لك في شركة صغيرة أم شركة كبيرة. مستمعنا الكريم، أول وظيفة غالبا ما تكون هي رسمة لملامح المستقبل المهني. ولكن يبقى السؤال، هل الأفضل أن تبدأ في شركة كبيرة لها اسمها ولها أنظمتها ولها طريقها في التعامل مع الموظفين، أم لا تفضل أن تبدأ في شركة صغيرة تمنحك مساحة أكبر للتجربة وكذلك لتحمل المسؤولية؟ وفي كل مساء مستمعين الكرام نطرح تساؤلات من قلب الحياة ونسأل، لو كنت في بدايتك عزيز المستمع، في بداية حياتك العملية، تختار شركة كبيرة أم شركة صغيرة ولماذا؟ على 0115 100 100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين. معانا أول اتصال في حلقة اليوم، مساك الله بالخير وحياك الله، لو سهلة.

0: أنت على الهواء مباشرة يا صديقي، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم
1: محمد أبو عبد الله.
0: هلا وسهلا محمد، حياك الله يا أبو عبد الله.
1: الله يبارك فيك ويحفظك.
0: يا مرحبتين، هلا وسهلا أبو عبد الله.
1: يا صديق العزيز،
0: يا أهلا وسهلا بالصديق الجميل والرائع أبو عبد الله، اللي دائم يشاركنا مشاركات جميلة وتليق بمستمعين إذاعة العربية فم. أبو عبد الله خريج سأل، قال لك يا أبو عبد الله أنا عندي عرضين وظيفيين، واحد من شركة كبيرة واحد من شركة صغيرة، وش رأيك يا أبو عبد الله؟ وش اختار؟
1: أكيد الشركة الكبيرة. أكيد.
0: ليش الشركة الكبيرة؟
1: شركة كبيرة لك لها مستقبل. لأني أنا الصراحة بديت شركة صغيرة وما استفدت الصراحة، والأخير قفلت.
0: قفلت الشركة الكبيرة الصغيرة؟
1: هي قفلت. فدائما ابدأ بداية صحيحة في شركة كبيرة تمشي أمورك.
0: طيب كذا في قاعدة عامة ما أدري تصححها لنا أبو عبد الله، دائما يقولون إنه الشركات الصغيرة هي اللي تعطي الموظفين خبرة أكبر، تعطيهم مساحة، يقدر الموظف يعني يعطون الثقة زي ما يقولون، وما في نظام، ما في نظام بين الأقسام، وما في بيئة احترافية، فهنا الموظف يقدر يتعلم ويقدر يثبت نفسه، ومستقبلا ممكن يجيني عرض وظيفي من شركة كبيرة وكذلك بمميزات أكبر، لأنه أنا أصبح عندي خبرة. وانت عارف يا ابو عبد الله لما تدخل بشركه كبيره براتب عالي غير لما تدخل بشركه كبيره وانت في البدايات بيكون راتبك اقل. وش رايك انت في ذا الكلام ابو عبد الله؟
1: كلامك صحيح، بس لما تكون الشركه كويس وممتازه والمدراء فيها ناس كويسين ومرتبين الشركه. اما لما تكون عشوائيات تتلخبط الامور كلها.
0: زي ما
1: صار معي ومع
0: كثيرين صراحة. انه بديت في شركة يعني صغيرة، يعني صغيرة بمعنى الكلمة، صغيرة لدرجة انه العمل فيها عشوائي جدا.
1: صحيح.
0: يعطيك العافية ومعوض خير يا ابو عبد الله.
1: الله يعافيك ويحفظك.
0: اتمنى لك التوفيق يا صديقي، حياك الله. اتصال جديد، مساك الله بالخير. هلا وسهلا، حياك الله.
2: العلاوي.
0: هلا ومرحبتين، الاسم الكريم.
2: اليوم
0: عبر الو اتصال. مرحبتين، الاسم الكريم. يبدو لي في مشكلة في الاتصال. اذا مستمعين الكرام 0115 100 100، من خلال هذا الرقم تقدر تشارك معنا وتقولنا في تقول لنا رأيك في سؤالنا التفاعلي اليوم. سؤالنا مستمعين الكرام نتكلم عن لو كانت بداية، لو كنت في بداية حياتك العملية وخيرت بأنه تعمل في شركة صغيرة أم شركة كبيرة، ماذا ستختار ولماذا؟ أهلا وسهلا، حياك الله. اتصال جديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الاسم الكريم.
3: الحالة علي،
0: طيب. يا اهلا وسهلا، مرحبتين، اهلا ومرحبا. الاسم الكريم.
3: يكون بالخير ومسي المستمعين اجمعين.
0: الله يمسيك بالنور.
3: عبد الله العمودي
0: بجد. مسيت بالنور والسرور يا عبد الله، حياك الله. قول يا عبد الله وش رايك؟
3: صراحة موضوع مهم جدا ويساعد على انه الواحد يفهم بيئة العمل، طبيعة الوظائف وطبيعة سوق العمل. أنا بصراحة بدايتي يعني كانت وظيفة بسيطة لكنها في شركة ممتازة، يعني ما أقول إنها شركة سيئة، شركة كبيرة يعني معروفة. لكن الواحد إيش في البدايات لا يسمح بالرواتب العالية زي دحين أغلب الشباب إلا من رحم الله، إنه إيش صار يبغى يقول لك أنا أبغى أول ما أتوظف أقل شيء 8000 أو 10000، يرفع سقف التوقعات فينصدم بالواقع السوق اللي حيواجهه.
0: يعني البداية لازم الشخص يكون يعني
3: عنده هذا لكن ما عنده خبرة، لابد إنه

0: يكتسب الخبرة ويتعلم مهارات جديدة ويكون علاقات، لأن سوق العمل مبني بالعلاقات.
1: يعني أنت تنصح الشباب يا عبد الله لو جاء عرض وظيفي في شركة كبيرة أو شركة صغيرة وهو في بداية مسيرته العملية، تفضل أنه يختار الشركة الصغيرة بحيث أنه يعني يكون لديه الخبرة ولديه الإمكانيات ومستقبلا ممكن يفكر
0: برضو يبدأ يكون علاقات ويكتسب مهارات تواصل ويكتسب ناس، لأنه صراحة سوق العمل مبني بالعلاقات بشكل كبير. مهما يكون عندك مهارات، لكن إذا ما عندك مهارة التواصل أو يسموه ذكاء اجتماعي أو ذكاء عاطفي، هذه المهارات تهم الناس، لأنك أنت قاعد تتعامل مع ناس، ما أنت قاعد تتعامل مع آلات.
1: طيب وش المشكلة أنه يجيك عرض وظيفي في شركة كبيرة وتروح وتكون هذه العلاقات يا عبد الله؟
0: أيوة، إذا جت لك شركة كبيرة ما فيها شيء، بس الآن السوق ترى الفرص محدودة، ما هي يعني الفرص متاحة للجميع، الفرص محدودة. يعني أنا أعرف ناس ما شاء الله خريجين بشهادات عليا وقعدوا كم من سنة ولا لقوا وظيفة واحدة حتى.
1: بس برضو في
0: يروح يشتغل في وظيفة ضعيفة، الدخل ضعيف، وده يعني مستوى ما يتناسب مع شهادة.
1: لكن بس عبد الله، بس برضو عبد الله يعني نشوف كثير من الأصدقاء والزملاء قاعدين يتنقلون إلى وظائف أفضل، وبالعكس سوق العمل يعني مطلوب فيه الأشخاص اللي لديهم المهارات واللي لديهم الإمكانيات الكبيرة. يعطيك العافية صديقنا عبد الله، شكرا لاتصالك ولمداخلتك يا صديقي. اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله، أنت على الهواء مباشرة يا صديقي. أهلا وسهلا.
2: يا أهلا وسهلا، يا مرحبا.
1: هلا ومرحبتين، الاسم الكريم.
2: معك يوسف، الله يبارك فيك.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا صديقي يوسف. من وين تكلمني يوسف؟
2: أنا أكلمك من الرياض.
1: أول مشاركة يا يوسف؟
2: والله هذه أول مشاركة.
1: سعيدين باتصالك ومشاركتك. قول لنا يا يوسف، شكلك يعني بادي في شركات كذا صغيرة يا يوسف.
2: لا، أنا تجربتي أول شيء اشتغلت أنا مشروع خاص لي بعد الجامعة.
1: يا سلام.
2: فجلست تقريبا، فما دخلت الشركات إلا بعد تقريبا 5 سنوات.
1: بعد 5 سنوات من التخرج.
2: دخلت الشركة ولا كان عندي يعني طموح إني أطور نفسي بالشركة، لأجل يعني كان عندي نية يعني إني أرجع المشروع الخاص.
1: بس تبي تأخذ كذا بعض الأسرار. حاب تاخذ بعض الاسرار قصدك؟
2: رجع مشروع القديم ولا طورت نفسي بالشركه اللي انا فيها. بس لكن يعني عرفت ان يعني ان فرصه السنوات اللي راحت علي الاولى من الدخول للشركه كانت شركه صغيره، بس انها يعني تعطي يعني فائده، تعطي ان لو طورت نفسي كان اقدر يعني اشوف نفسي موقع ثاني افضل وكذا.
1: انت يوسف بديت حياتك بعد الجامعه بمشروع، ولكن هذا المشروع يعني زي ما تقول لم يرى النور بعد، فقررت أنه تذهب إلى شركة صغيرة وانت لا زال بالك مع المشروع، متعلق في المشروع. وما طورت نفسك في الشركة بسبب تعلق في المشروع. أنا فهمتك صح كذا يوسف؟
2: أي صحيح. وراحت علي تقريبا سنة أو سنتين يعني راحت علي ما قدرت يعني استفيد منها. فالواحد إذا حصل يعني قصدي أنا أن حصل الواحد أي شيء حتى لو ما كان فيه له رغبة، يعني تصور يكون هذا هو مستقبله.
1: يعني لازم على الموظف أنه من البداية أن يكون تركيزه كله في نفس المجال وفي نفس العمل.
2: صح، نفس المجال، ما تدري أنت في المستقبل يمكن تكون هذه هو مستقبلك.
1: طيب يوسف، لو جاك عرضين الآن، عرض من شركة كبيرة وعرض من شركة لا والله صغيرة أو متوسطة، وش تفضل؟ وين الخبرة الأكبر؟ وين المساحة؟ وين الترقيات الأكبر تكون؟
2: أنا أشوف الشركات الناشئة هي أفضل يعني بالنسبة لي أن أدخل فيها، لأنها كبداية يعني تقدر تبني نفسك

0: يعني تكون لك يعني فرصة أكبر من الشركات الكبيرة.
1: يا سلام.
0: الشركات الكبيرة يعطيك... ممكن تأخذ عليك وقت طويل عشان يعني توصل اللي أنت تبغاه مثلا الترقيات أو غيره. لكن الشركات الصغيرة لا تكون يعني أنت ولد الشركة.
1: حلوة دي ولد الشركة، يبي لها موضوع حلقة دي ابن الشركة.
0: ابن الشركة يا سلام.
1: يعطيك العافية يا يوسف.
0: الله يعافيك.
1: حياك الله، مرحبتين بصديقنا يوسف. 0115100100 هذا هو رقم الاتصال مستمعين الكرام. أهلا وسهلا، حياك الله، اتصال جديد.
2: أهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور، مرحبتين، اسم الكريم.
2: الله يسلمك، أبو سلطان طال عمرك.
1: أبو سلطان، حياك الله يا أبو سلطان. من وين تكلمنا أبو سلطان؟
2: من الرياض الله يسلمك.
1: أول مشاركة لك أبو سلطان ولا سابق
2: مشاركتنا؟ والله أقدر أقول صديق القناة أنا يعني.
1: أهلا وسهلا، حياك الله بصديق الإذاعة، صديق البرامج أبو سلطان.
2: الشرف الله يطول عمرك.
1: الله يسعدك يا
2: عادة أبو المواضيع سلطان. اللي فيها أسرى، ودائما كل مواضيع يكون فيها أسرى الحقيقة وإضافة.
1: تسلم يا
2: صديقي. واليوم سؤالكم التفاعلي هو في صميم الاختصاص. لذا يعني حبيت واصريت أني من البداية أني أحاول أني أشارك، وحضاني الحظ الحقيقة أنه الآن يجي الاتصال معك.
1: يسعدنا والله، سمع صوتك.
2: وهام جدا. هذه مشكلة تواجه بعض الباحثين على العمل في الوقت الحالي، خصوصي حديث التخرج. خلنا نتفق على جزئية واحدة، وهذا من جانب رؤية لسوق العمل. الآن أنت إذا كنت متجه إلى سوق العمل، إذا كان عندك خيارين في سؤالكم التفاعلي أنتم وضعتوه متاحة فيما بين يديك، اختر الشركة ذات الحوكمة العالية والالتزام واللي فيها خطة عمل ومسار وظيفي ومهني. هذا أبسط حقوقك أنك تتجه إلى هذا الاتجاه. ولكن هذا لا يغفل الجانب الآخر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي مدرسة لبناء السيرة الذاتية. حتى وإن رأيت فيها تخبطات إدارية وتداخلات في المهام الوظيفية، ثق ثقة تامة أنك أنت جالس تفصل العديد من المهارات في عدة جوانب. ماذا تستشعر في هذا الجانب في المستقبل؟ المستقبل البعيد؟ لا، المستقبل القريب في الانتقال والتوجه إلى شركات مؤتمة ومهيكلة تعرف قيمة الأوبريشن والتشغيل اللي أنت وجدته.
1: الله.
2: ولكن النقطة الهامة اللي أنا حاول أني أوصلها عبر برنامجك الكريم، بقائك دون الحصول على فرصة وظيفية بهدف الحصول على فرصة وظيفية في شركة لابد أن تكون مؤتمة، لابد أن تكون محوكمة، لابد أن تكون ذات الحجم الكبير، هو ظلم لنفسك وظلم لبناء سيرتك الذاتية ومسارك المهني. الله. الكثير يغفل عن معلومة وتوجه هي عبارة عن الخريطة المهنية. الخريطة المهنية لابد أنك تبني مسارك المهني، تعرف التخصص اللي أنت تمتد فيه وتعمل فيه وتبدأ تشتغل من هذا الجوانب، دورات تطويرية، مهارات ناعمة، مهارات صلبة، شهادات مهنية اختصاصية.
1: الله الله يا أبو سلطان، الله على الكلام الجميل.
2: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم وشهادات مهنية احترافية كلها معوضة وبالمجان.
1: يا سلام.
2: هذه فرص عظيمة حقيقة أنك تبني فيها مسارك المهني وأن تجد وتقبل فرصة في سوق العمل. سوق العمل متنوع وموزع، قد لا تجد الفرصة بشكل سريع، رحلة البحث عن عمل تأخذ وقتها، ولكن ثق بإذن الله وبعد توفيق الله واجتهادك وفعل الأسباب أنك ستجد الوظيفة اللي تتناسب معك.
1: أبو سلطان، وش رأيك باللي يقول أن الموظفين اللي بدأوا مسيرتهم في شركات صغيرة دائم تكون عندهم خبرات أعلى من اللي بدأوا بشركات كبيرة، عندهم أسرار، وزي ما كنت تقول أن أنت بسبب أنه يعني في تخبط، في عشوائية شوي، فالموظف هنا يعني يكون متداخل مع الأقسام، يعرف كيف طريقة العمل، يعرف كيف الأخطاء، لأنه ممكن لو تعمل بشركة كبيرة يعني الأخطاء قليلة جدا ولا تكاد تذكر، بينما لو تعمل بشركة صغيرة تشوف الأخطاء بكثرة، فأنت يعني يصير عندك تركيز أعلى ويصير عندك معلومات أكبر.
2: أتفق 100%، لذا أنا عرجت عليها في بداية حديثي معك، قلت هذا لا يعني أنه دور الشركات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة أنها ما هي مدرسة في التعليم. لا والله، والله أنها مدرسة في التعليم إن وجدت لك الفرصة الوحيدة فقط. نعم، هي مدرسة في التعليم من ناحية صقل مهاراتك واكتساب العديد من المهام الوظيفية، وهذا الحقيقة ما نجده الآن في بعض اللي دخل سوق العمل، يجد الاستحقاق عالي عنده ويرفض المهام الوظيفية الإضافية. أنت في مرحلة بناء سيرتك الذاتية، ارمي كل الكلام الجوانب الأخرى.

0: تستغلني المنشأة ما تعطيني راتب يوازي المهام الوظيفية المؤكلة لي. لا، أنت في بدايتك من سنة إلى خمس سنوات لو كل المهام الوظيفية تنكب عليك وأنت قادر أنك توازنها في ساعات عمل هي منصوصة لك خلال ثمان ساعات، والله أنت الكسبان. وكلهم شفتوا
1: لأنه بعض الموظفين أبو سلطان يقول لك تبيني أتنازل عن حقوقي مثلا، أنا من حقي أني أعمل في هذه الوظيفة فقط، لا يعطوني مهام وظيفية أكبر، أنا بكتسب الخبرة من خلال هذه المهام.
0: لذا في جانب طال عمرك يسمى الإرشاد المهني. الإرشاد المهني أنت تعطيه التصورات والصورة الذهنية المختلفة. أنا ما أقول أتنازل عن حقوقك، نظام العمل السعودي واللوائح تحفظ حقك كموظف سواء كنت مواطن أو مقيم 100% دون أدنى شك. وهذا ما هو معمول فيه في كل الجهات، حتى وإن كانت المؤسسة تحاول أن تتجاوز بعض الأنظمة أو تخالف دون قصد النظام لها في المرصاد. أنا ما أقول حقوقك حقوقك هي لا تتنازل عنها أي يكن، ولكن أنا أتكلم عن مهام إضافية. أنا أتكلم عن لما تؤكل في مهام إضافية زميلك أو زميلتك طلعت إجازة، تجي أنت ترفع الاستحقاق العالي اللي عندك وتنظر في منظور أنهم يستغلوني. يا أخي خلي يستغلني، أنت من سنة إلى خمس سنين أنت الآن أرض خصبة جاهز انك انت تكتسب وتتعلم. يعني كل الحالات العمليه اللي شفتهم قفزوا في سوق العمل وانتقلوا في مسميات وظيفيه عاليه جدا هم من مروا في هذه المرحله. ليش؟ اول شيء تعلم وعمل بدون لوائح وانظمه. يعني خلينا نقول الشركه ما كانت ملتزمه في اللوائح والانظمه ولا عندها تنظيم ولا عندها هيكله. عمل عده مهام وظيفيه غطى، بمعنى انك انت بتغطي كل المهام الوظيفيه في هذه الاداره. نعم هي فيها تخبط فيها ضغط نفسي من هذا الجانب، ولكن انت في عمر وفي مرحلة انت مهيئ انك انت تقبل هذه الجوانب لهدف يخصك انت في بناء مسارك المهني في بناء سيرتك الذاتية.
1: يا سلام.
0: والله ما شفت انا حالات زي كذا. جاني اللي هو عارف كل تفاصيل الإدارة اللي كان يعمل فيها. وش السبب؟ يقول كنت في شركة صغيرة انا اسست كذا، لا حطوني في القسم هذا، بعدين زميلي طلع اجازة، الثانية استقالت، انا مسكت مهامها الوظيفية، فيقول غطيت كل الاقسام. فهو الآن يملك نقاط قوة. أنا دائما أقول أنت في سوق العمل تبغى تنجح مهارات ونقاط قوة. وش المهارات؟ مهارات الناعم والمهارات الصلبة. أنا رأسا اللغة الإنجليزية، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي. المهارات الصلبة أنك أنت تكون متقن برامج الميكروسوفت، متقن كل الحداثة الآن في التقنية من الذكاء الاصطناعي إلى آخر، والدورات القصيرة دي اللي تقدر تحصل عليها حتى من مواقع مجانية هي مدعومة من الدولة الله يعزها ويحفظها. فأنت في فرصة أنك تقدر تبني سيرتك الذاتية وتتطلع إلى مستقبل توصل الثمانين والتسعين والمئة ألف في الرواتب اللي نسمعها ونشوفها في سوق العمل.
1: يا سلام، يعطيك
0: العافيه. انك انت تسعى من البدايات.
1: يعطيك العافيه ابو سلطان، شكرا لمداخلتك والكلام الجميل والراي الجميل يا صديقي، حياك الله.
0: لي الشرف، شكرا.
1: حياك الله، سعدتنا يا صديقي، مرحبتين. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم حول سؤالنا التفاعلي. سؤالنا: لو كنت في بداية حياتك العملية تختار شركة كبيرة أم شركة صغيرة ولماذا؟ اتصال جديد، هلا وسهلا.
2: مساء الخير.
1: هلا ومرحبا، حياك الله. أهلا وسهلا، مرحبتين. إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رايح حول سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: هذا المساء مع علي القيدان.

0: نعود مستمعين الكرام لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على 0115100100. معانا اتصال، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله. اهلا ومرحبا، حياك الله، الاسم الكريم. انت على الهواء مباشره يا صديقي، اسمك؟
1: اهلا بحضرتك، معك احمد الصرف.

0: من الرياض.
1: احمد يا احمد، مرحبتين يا احمد.
0: الله يحفظك الله يحفظك.
1: قول لي رايك في الموضوع يا صديقي احمد.
0: عظيم جدا. هو الحقيقه انه كل موديل من دول هو زي ما بيقولوا كده له بروز اند كونز او ليه وعليه.
1: يا سلام.
0: الشركات الصغيره قد يكون فيها الاستقرار مش هو في اعظم حالاته بعكس الشركات الكبيرة، ولكن زي ما قال أخويا المتصل السابق أستاذ سلطان إن هو بيكتسب فيه خبرات كتير، لأنه قد يتعرض لمواقف كتير، مشاكل كتير في أكتر من جانب، في أكتر من إدارة، فبيكتسب منها فعلا خبرات كبيرة.
1: فأنت أحمد تفضل إنه في البداية تعمل في شركة صغيرة بحيث إنه تكتسب الخبرة.
0: بالظبط. كمان النقطة اللي برضو عرج عليها أستاذ سلطان على إن موضوع الشباب اللي هو قد يقول مثلا إن هو أنا ما عنديش، أو حضرتك أنت كنت قلت أثرت النقطة دي إن هو مش هشتغل أكتر من الشغل المطلوب مني. الحقيقة إن في حاجة اسمها ديجيتال خبرة أو كوست أوف إكسبيرينس. الخبرة أنا لما بشتغل في شركة وليكن تديني 1000 ريال بس كمان تديني خبرة في المقابل. اوكي. فممكن يكون هو ده تكلفة الخبرة اللي ممكن أنا أدفعها من وقتي أنا الشخصي زيادة عن وقت العمل أو المهام المحددة ليا في العمل اللي باخد عليها أجر أو راتب، فممكن أدفع أنا في المقابل عشان آخد الخبرة دي اللي هو الوقت أو المجهود الزايد.
1: بس أحمد ممكن يسمعنا شخص خريج يقول أنا والله جاني عرض وظيفي من شركة كبيرة، وهذه الشركة كل شيء فيها واضح، سلم وظيفي، ترقيات، يعني ما راح أترك هذا الشيء وأذهب إلى شركة فيها عشوائية أكثر مقابل أنه يكون عندي خبرة.
0: صحيح. لو جاله عرض زي كده وهو يبدا في شركه كبيره ده يبقى ممتاز جدا، لان في الغالب الشركات الكبيره دايما بتطلب خبرات.
1: يا سلام.
0: هل ده لا يعني ان الشركات الكبيره تطلب فريش جرادويتس او ان هم خريجين جدد؟ لا بالعكس، بتطلب كتير احيانا. ولكن على حسب الفرصه المتاحه لي، ربنا يوفق الجميع يا رب.
1: يعطيك العافية صديقنا أحمد.
0: الله يحفظك يا حبيبي. شكرا لك. شكرا لك. مرحبتين.
1: هذا المساء. إذا مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هذا المساء، وسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم نسأل: لو كنت في بداية حياتك العملية تختار شركة كبيرة أم صغيرة؟ ولماذا؟ نعود لاستقبال اتصالات المستمعين. معنا اتصال، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله.
2: معك ابو محمد من الرياض.
1: اهلا وسهلا بصديقنا ابو محمد من الرياض، حياك الله يا ابو محمد.
2: انا بديك تجربتي الشخصية.
1: يا سلام، هذا المطلوب يا ابو محمد.
2: اي نعم. انا تقريبا الكلام هذا كان قبل 13 سنة. جيت وربنا وفقني في مؤسسة صغيرة، مؤسسة استيراد. وانا لما جيت كنت بادي دراسات فوق البكالوريوس، يعني دراسات عليا.
1: يا سلام.
2: اي فكنت محتاج لوقت اني ادرس فيه واعمل في نفس الوقت. فلما لقيت المؤسسة هذه، مؤسسة بتاعت استيراد، يعني تقريبا في اليوم بيكون عندك 3 عمليات، عمليتين كبيرة يعني بتاعت بيع. فالرجال اتفقت معه، وفعلا كان الراتب يعني ما هو الراتب المغري، لكن انا كان عندي هدف اخر. انا كان عندي هدف اني انا الاقي وقت اني انا ادرس.
1: يا سلام.
2: وفعلا يعني صاحب المؤسسة كان لما نجي داخل بلقاني فاتح الكتاب، مخلص الشغل مثلا فاتح الكتاب ويدرس. بقول لي انت وش تسوي يا ابو محمد؟ بقول له انا جالس ادرس. يقول لي ما شاء الله، الله يوفقك.
1: يا سلام.
2: فانا كنت يعني الوقت ده كان الدوام دوامين، يعني صباح ومساء
1: فترتين.
2: فتقريبا كنت انا اثناء العمل بدرس حوالي 2.5 إلى 3 ساعات. إيه،

0: بعلم صاحب المؤسسه يعني، وكان بيشجعني هو وعلاقتي معه ولغايه اليوم ربنا يطراه بالخير وربنا يزيد رزقه.
1: يا سلام.
0: فطورت نفسي يعني، انا الشيء اللي ما انساه، انا كنت كان المكتب داخل مستودع، فقام قال لي نحن عايزين نعين لنا حارس بس انه يسكن في الغرفه هذه ويكون الحارس من الناحيه الغربيه، الناحيه الشرقيه فيها حارس. على طول انا قلت له انا بشتغل الشغله هذه،
1: الله،
0: انا بكون حارس بالليل وبالنهار انا جالس، كله من اجل اني انا احقق الهدف اللي انا حاطه في نفسي. فعلا يعني وفرت حق السكن، وفرت حق الكهرباء، وفرت حق المويه، وسكنت في الغرفه دي، وكنت بشتغل الصباح موظف والمساء بجلس حارس على الغرفه يعني، ما مكلفاني شيء. فالحمد لله الواحد حقق هدفه وعلاقتي معه طيبه لغايه اليوم. وهو توسع ما شاء الله ومتعاون معه يعني عمليا ببعض النصائح، وبجي واشوف الحاصل ايش لغايه اللحظه هذه، مع ان انا يعني رحت لشركه
1: اكبر. احنا هنا نبي هنا المعلومات اللي نبيها هنا. ابو محمد الان وين؟ في شركه اكبر؟
0: اي في شركه اكبر بعد ذاك. طبعا انا رفعت مستواي التعليمي والمهني واستفدت من الكم سنه هناك اللي هو حققت فيه شهاده اعلى.
1: يا سلام. بعد ذاك
0: مشيت لشركه اكبر بعد ما اقنعته يعني، وجبت له شخصي ودربته، ولغايه اليوم انا متابع معه والله يدي العافيه ويبارك فيه.
1: يا سلام. يعني انت تقول للاشخاص يا ابو محمد انه البدايه يعني تكون في شركه صغيره بحيث انه تتعلم وتتدرب وتعرف كيف تتواصل مع الاخرين ويكون عندك خبره. أيوة. بعدين ممكن مستقبلا تبحث عن شركه اكبر.
0: صحيح. انا يعني اي شاب باحث عن عمل يعني، انا لما جيت هنا تقريبا كان خبرتي سنتين، ما كان عندي الخبره هذيك. فقبلت بالمعقول وشغلت عادي وطورت نفسي.
1: يا سلام. اتمنى لك التوفيق يا ابو محمد.
0: جزاك الله خير.
1: هلا وسهلا، حياك الله، شكرا لاتصالك ومشاركتك وللقصة اللي قلتها لنا يا ابو محمد. اتصال جديد، مساء الخير. حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
2: محمد عزيز معك.
1: اهلا وسهلا بصديقنا محمد عزيز، يا مرحبا.
2: يا اهلا وسهلا. اهلا،
1: تفضل قول يا محمد.
2: شوف انا اقول لك على حاجة انا مقتنع بيها. خلينا نتفق ان الهدف الاساسي عند اي حد فريش يعني لسه خريج قريب هو انه يشتغل في شركه كبيره. يعني ده مش حاجه غلط، ولا هو كده بيفكر غلط، ولا المفروض يفكر في الشركات الصغيره ولا حاجه.
1: يا سلام.
2: كلنا المفروض نفكر ان احنا نشتغل في شركات كبيره، ولكن الشركه الكبيره مش دايما بتطلب ناس لسه خريجين، دايما بتطلب خبره في الغالب. فلذلك الشركات الصغيره هي بالضبط زي المزرعة اللي بيكبر فيها حجمه وبيكبر فيها خبرته اللي على أساسها يقدر بعد كده يروح للشركة الكبيرة.
1: يا سلام.
2: ففكرة الأحسن والأوحش دي أنا ضدها. لا، مفيش أحسن وأوحش، هي المرحلة تحتم عليه إنه لو ما لقاش فرصة في شركة كبيرة يبدأ من شركة صغيرة. لكن هل في حد يعقل كده ان في حد يبقى لسه متخرج النهارده ويجي له اوفر انه يشتغل في ارامكو مثلا ويقول لك لا انا هبدا في شركه صغيره؟ مفيش الكلام.
1: بس طبعا. البعض يا صديقنا محمد، انت حاليا لو تشتغل في شركه كبيره وخبرتك سنتين اكيد ما راح يكون راتبك نفس الشخص اللي خبرته 10 سنوات، ولا انا غلطان؟
2: عظيم جدا. بس انا بعد 10 سنوات هيبقى ربي عامل ازاي وهيبقى شأني عامل ازاي داخل هذه الشركه الكبيره؟ لا، هيختلف جدا. وعلى فكره من تجربتي الشخصيه اللي حصل معايا لما اتخرجت من 20 سنه اللي بيكلمك مش لسه متخرج يعني، لما اتخرجت كان الموضوع بالنسبه لي ان انا بدور على الشركات اللي اسمائها لامعه ومعروفه في البلد.
1: يا سلام.
2: ولما ما جاش اوفر منهم لقيت ان انا قادر اشتغل في شركات على قدي على حجمي. تمام. بعد سنه وشويه صغيرين سبت البلد وسافرت، ما كانش في السعوديه، كنت في دوله تانية. تمام.
1: يا سلام.
2: طلعت بره 17 سنه.

0: ال 17 سنه دول يا فندم الناس اللي بدات معايا ودخلوا شركات, لما برجع بلاقي ان رئيس قطاع واللي رئيس مجلس اداره كذا واللي واللي, فهو بيحصل له كارير ديفلوبمنت غصب عنه مع مرور الزمن. فما فيش حاجه اسمها ابدا انا ادخل يبقى راتبي كده, ما يجب يبقى راتبي قليل وانا صغير, امال اخد راتب المدير وانا اول مره اشتغل؟ ده طبيعي.
1: يعني أول اختيار بالنسبة لك لو حصلت لك وعاد بك الزمن وأتاك عرض وظيفي من شركة كبيرة أو من شركة متوسطة على طول مع الشركة الكبيرة يا محمد؟
0: حالاً يا مستعالي, حالاً ما
1: تسيبش بدون مقابلة شخصية وبدون عرض وظيفي, أنا معكم يا جماعة
0: للدرجات. هم يعتبوني برضه بدون مقابلة شخصية, يعني هم يعملوا معايا كده ليه؟
1: يعني بيعملوا كده معايا. أنا ما أحتاج أي معلومات, أنا معاكم على طول.
0: أنا معايا, هو حطيني قدام الباب حتى خليني بس جوه المربع بتاعكم ده.
1: يعطيك العافية ونتمنى لك التوفيق يا صديقنا محمد عزيز.
0: الله يخليك ويبارك فيك.
1: هلا وسهلا, مرحبتين, حياك الله. اتصال جديد, مساء الخير. أهلا وسهلا, حياك الله. إذن مستمعين الكرام, سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم, لو كنت في بداية حياتك العملية وأتاك عرضين, عرض من شركة كبيرة وعرض من شركة صغيرة, أيهما تفضل ولماذا؟ أهلا وسهلا, حياك الله.
2: عليكم أستاذ علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, مرحبتين, اسمي كريم.
2: حياك الله, كيف حالك؟ معك تيجاني كامل من السودان.
1: تيجاني, أهلا وسهلا.
2: أنا من أشد المعجبين بالحلقات بتاعتك وبالبرامج بتاعتك ومن المتابعين جدا على طول, لو في السيارة لو في المكتب
1: تسلم.
2: من المتابعين أحرص تسلم. دائما على الساعة دي لأنها وجبة غذائية دسمة.
1: تسلم والله, تسلم يا صديقي. قول لي وش رايك في الموضوع؟
2: أنا يعني حسب تجربتي الشخصية,
1: يا سلام,
2: ما من أنصار الغفزة إلى شركات كبرى.
1: يا سلام.
2: دائما بيكون في جاب الشهادات الجامعية أو المراحل الدراسية ما بتعطي كل شيء.
1: يا سلام.
2: فلازم العمل والممارسة هو اللي بيطورك.
1: بس لو قال لنا أحد يا صديقي أنا حاليا أملك عرض من شركة كبيرة, ممكن مستقبلا لو تطورت أنا مهنيا وصارت عندي خبرة وصارت عندي مهارات ومعلومات عن نفس التخصص, يمكن ما يجي عرض. يعني الفرصة مرة واحدة
2: إذا جاك عرض من شركة كبيرة. فده بس بخطك تحت ضغط يعني, أو بخطك في نطاق معين حسب يعني تخصصك.
1: يا سلام, انه الشركات الكبيره يكون العمل فيها تحت الضغط.
2: تحت الضغط اذا انت ما عندك خبره او ما عندك ممارسه. يعني كأنت تخرجت جبت بكالوريوس والله ماجستير وعلى طول رحت, فانت عندك هنا فاقد حلقه اللي هي ممارسه العمل فعليا يعني وليس نظريا.
1: بس يا صديقنا ديجاني صح؟ تيجاني.
2: نعم.
1: تيجاني لو قال لنا أحد إنه والله الشركات الكبيرة ما راح يخلوني أمسك عمل حساس إلا إذا كنت أنا جاهز, يعني ممكن هم يدربوني, فليش أنا أذهب إلى شركة صغيرة عشان أتدرب عشان بعدين يجيني عرض وظيفي في شركة كبيرة؟
2: والله أنا ما يعني
1: مش ضد
2: نقطة خلاف.
1: إيه؟
2: ما نقطة خلاف, لكن حاليا حسب تجربتي أنا أنا الآن شغال في مؤسسة بتاعت نقليات حوالي 5 سنة.
1: يا سلام.
2: أنا كنت الموظف وحيد. فعندي قطاع الموارد البشرية وعندي قطاع النقليات وعندي القطاع المحاسبي. فالحمد لله كنت الثلاثة أغطيهم.
1: والآن أنت مدير يا صديقنا.
2: يعني الحمد لله يعني عندي الخبرة الكافية.
1: يا سلام, تمنى لك التوفيق.
2: الله يديك الصحة والعافية.
1: تسعدنا مشاركاتك واتصالاتك يا صديقي.
2: شكرا حبيبي.
1: هلا وسهلا, حياك الله. اتصال جديد, مساء الخير, أهلا وسهلا. إذن نذكر مستمعين الكرام بالهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM لكل اللي حاب يشارك معنا, يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 1001 00. اتصال جديد, مساك الله بالخير.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين.
1: أنا اسمي حسن، بتصل من جدة.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا صديقنا حسن. قول قول لنا يا حسن.
1: أنا عديت خبرة كتير في الدنيا، فهي هقول رأيي يعني.
0: قول رأي.
1: الفكرة أي حد يتخرج يدور على شغل. شركة كبيرة، شركة صغيرة، أهم حاجة ما يضيعش وقت.
0: يا سلام.
1: لأنه أي مكان تروح تشتغل فيه شغلانة، فأنت اتعلمت حاجة وانت صغير، ما تركزش أوي في الفلوس عشان انت لسه بتتعلم، والتعليم بفلوس. وكل ما كنت بتتعلم معلومة، دي أي كانت المعلومة، مش حاجة اسمها معلومة ما هيش لازمة. أي معلومة بتتعلمها اسمها خبرة اتعلمتها، بتحطها في السي في بتاعك أو في السيرة الذاتية بتاعتك. أنا اشتغلت الشغلانة الفلانية.
0: طيب حسن، أنا تخرجت وجاني عرضين، شركة صغيرة وشركة أكبر شوي أو شركة كبيرة، وين الخيار اللي بتعلم منه أكثر وبستفيد وبيكون عندي خبرة أكبر، في الشركة الصغيرة ولا في الشركة الكبيرة؟
1: الشركة الصغيرة ميزتها إن أنت هتعمل كذا شغلانة، لأن الشركة صغيرة فما يعرفوش يجيبوا الكل شغلانة حد، فيقول لك اشتغل دي واشتغل دي واشتغل دي، بيبقى ضغط عليك ان انت، ولكن برضك بتبقى امكانياتك والشركة امكانياتها قليلة، فحدش بيدقق معاك قوي عملت ايه وما عملتش ايه. الشركة الكبيرة بيبقى حاطينك في قالب معين. وانت صغير كل حاجة عندها ميزة وعندها عيب. رحت اشتغلت في شركة كبيرة، الشركات الكبيرة يعني ما بتقعش ما بتغيرش، لكن وانت صغير انا رأيي اهم حاجة ما تقعدش منتظر الفرصة دي كويسة والفرصة دي وحشة، لا. في فرصة روح واكتسب خبرة وما تقلقش، لان في حاجة تانية انا اتعلمتها في الدنيا. الرزق اتكتب، هتاخده هتاخده،
0: ونعم بالله.
1: رضيت هتاخده، مرضتش هتاخده غصب عنك. اهم احنا عشان ما نعرفش فنجتهد بس، لكن تبقى الان ما تقلقش. بس في فرق بين الاجتهاد وانا عايش حياتي فيها كرب، مش لاقي بشغل وبتاع. الشغل هيجي والرزق هيجي ما دمت انت بتجتهد.
0: طيب حسن، لو سالناك في الشركات الكبيره والشركات الصغيره ايهما يوفر فرص ترقيات اسرع، يعني انت تترقى بسرعه، وين، في الشركات الصغيره ولا في الشركات الكبيره؟
1: اكيد في الشركات الصغيره، أكيد.
0: بس ممكن البعض يرى انه الشركه الصغيره يعني في عشوائيه شوي في طريقه في السلم
1: الوظيفي، أيوة في قليل مساعدتهم قليل. انت ما عندك 3 انفار فيترقوا، لكن لما يكون عندك 300 مين الاول ومين الاخر وده بيعمل ايه يعني. اكيد في الشركه الصغيره تترقى، يقول لك انا شغال مدير تنفيذي مثلا، كلمه مدير تنفيذي كلمه كبيره قوي. طب بتعمل مشروع بكام؟ بمليون ريال مثلا. طب رحت شغلت في مدير تنفيذي في شركه وانت مسؤول عن 100 مليون ريال، ده تقول له اسمك ايه؟ يقول لك مدير تنفيذي. وده اسمك ايه؟ مدير تنفيذي. امكانيات مختلفه، لازم يكون خبره مختلفه، لازم
0: يا سلام
1: يعني، والمسؤوليه تختلف طبعا.
0: يعطيك العافيه حسن، شكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا، حياك الله.
1: شكرا صاحبي.
0: هلا
1: شكرا.
0: هلا وسهلا، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير. إذن مستمعين الكرام، الرقم المباشر 0115100100. نتحدث في حلقة اليوم عن لو كنت في بداية حياتك العملية وجاك عرضين عزيزي المستمع، عرض من شركة كبيرة معروفة وعرض آخر لا من شركة أقل وأصغر، أيهما ستختار ولماذا؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: حياك الله يا خالي.
0: هلا ومرحبا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: يطول عمرك، احمد من الرياض.
0: اهلا وسهلا، حياك الله ابو حميد.
2: الله يحييك يا طول عمرك.
0: قول لي يا صديقي.
2: والله يا طول العمر انا سامع البرنامج من بدايه الحلقه الى حد الان، يعني الان 48 دقيقه تقريبا قد مرت من
0: ذلك. يا سلام.
2: حبيت اني اتريث يعني شوي في المشاركه.
0: ايه بتشوف.

0: تشوف الزوايا وين رايح الحلقة وبتدخل دخلة كذا تضرب. قول يا أحمد.
1: والله بس المجال أنا مالي فيه، لكن أبدي برأيي طال عمرك مع الناس ورأي وصف الجميع.
0: قول
1: أنا
0: قول
1: بصراحة أنه لا لا لا لو يجي لو يجيني العرض هذا وأنا توي متخرج، أنا ما بنظر للشركة أنها كبيرة ولا صغيرة، بنظر للراتب. كم بتعطيني الشركة هذه؟ إن كبرت الشركة ولا صغرت هذا شيء ما بيعود عليه بشيء. اللي بيعود عليه الرقم، وأغلب الناس ترى كذا. حتى اللي يقول أنا بكتسب الخبرة بكتسبها في وجودي في شركة كبيرة ولا في شركة صغيرة، بمارس عملي بتحدد للشركة عمله وبمارس عملي حسب اختصاص. لكن المهم اللي يفرق عندي واللي خليني أقول بروح هنا ولا هنا هو
0: المادة. تعطيني فلوس أكثر بجي معك، شركة كبيرة شركة صغيرة هذا الشيء ما يعني لي.
1: أيوه كبر الشركة ولا صغيرة هذا ما بيعود علي أنا كموظف شيء.
0: إيه.
1: طيب. تكون شركة تحمل مدري اسم كذا ولا هذه كلها لأصحابها والله يرزقنا وياهم. لكن أنا في المقام الأول راتبي هو اللي يهمني، كم المقدار اللي باخذه يعني شركة صغيرة تعطيني 10,000 وشركة كبيرة يقولون انت
0: مكتب بيعطوني 5,000. بس برضو احمد انت برضو الان جاك عرض وظيفي في شركة كبيرة راتبك 10,000 وفي شركة صغيرة راتبك 7,000 او 8,000 وانت حديث تخرج، يعني ما راح تناظر الاسم احمد بعد 10 سنوات كم بيكون المفروض راتب احمد؟ لانه البعض يرى انه انت لو ذهبت الى شركة صغيرة وكونت اسم لك واجتهدت وصار عندك مهارات أكبر بعد 10 سنوات بيكون راتبك المفروض 18,000 على سبيل المثال. بينما أحمد اللي أنت بديت في شركة صغيرة
1: طيب
0: بعد 10 سنوات أكيد ما راح يكون راتبك نفس ما هو، لأنه أنت صار عندك مثلا تطور، صار عندك معلومات أكبر، ولا أنا غلطان يا أحمد؟
1: لا لا لا أنت ما أنت غلطان، ولكن هل نضمن أن الشركة الصغيرة هذه تستمر في السوق؟
0: عاد انا
1: اضمن انه بعد 10 سنوات ولا 15 سنه بيتعدل الوضع؟ ما طب
0: يعني
1: لك يقول لك اغنى زمانك امانه،
0: الله زمانك صبالك يوم. يعطيك العافيه ابو حميد، شكرا لمشاركتك واتصالك.
1: حياك الله، مرحبا.
0: حياك، هلا وسهلا، مرحبتين. اتصال جديد، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله. من الآراء مستمعينا الكرام حول سؤالنا التفاعلي، أحد الأشخاص يقول عن نفسي ما تفرق معي، يبدو لي زي رأي أحمد، سواء شركة كبيرة أو شركة صغيرة أحس ما في فرق، لأن في البداية سواء شركة كبيرة ولا صغيرة ما راح تمسك شغل كبير إلا إذا كنت جاهز. ومن ناحية الراتب ممكن أفضل الشركة الكبيرة، لكن الشركة الصغيرة ممكن الترقيات فيها تكون أسرع والمرونة تكون أكبر، لكن المهم بالنسبة لي كم الراتب. يعطيك العافية صديقنا، اتصال جديد، مساء الخير.
2: نور،
0: حياك الله. الاسم الكبير، الاسم الكريم
2: فهد.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا فهد. قول لي يا فهد، شو رايك في الموضوع؟
2: طال عمرك، انا طبعا تقريبا يعني هذا اختصاصي، انا مدير عام الموارد البشريه في احدى الجهات الحكوميه يعني الضخمه.
0: يا سلام يا سلام.
2: فعندي بعض الملاحظات على الموضوع، الكل يعني سواء كانت شركه هنا فيه إيجابيات وسلبيات، وأيضا هنا فيه إيجابيات وسلبيات.
0: يا سلام.
2: يعني لو نبدأها مثلا من الترقيات، طبعا في الشركة الصغيرة الترقيات بتكون أسهل وبتكون أسرع وبيكون تدرج فيها أسلس، بينما في المنشآت الكبيرة بيكون الترقيات فيها أصعب ويخضع للا مفاضلة وقوانين ولوائح وسياسات وأيضا إجراءات، لأن الطلوع يعني في بل الخبرة إذا رحت شركة كبيرة وعريقة سواء جهة حكومية ضخمة أو شركة خاصة رائدة في قطاع معين. الخبرة المكتسبة، يعني أنا ضد أن الخبرة تكون في الشركة الصغيرة زي الكبيرة. الخبرة في الشركة الكبيرة ضغط العمل أكثر، كمية وحجم العمل أكبر وأكثر، فبالتالي تكتسب خبرات، لأن الخبرات

0: تكتسبها مو من الممارسة، من الأخطاء، من السيناريوهات الجديدة، من التجارب المختلفة. ففي الشركة الكبيرة الخبرة تكتسب بشكل أفضل وأنضج وأحسن.
1: بس فهد، البعض يرى أنه الشركات الكبيرة ما يعطون الموظفين فرصة، خلاص انت عندك واحد زايد يعني في حوكمة، في نظام، بينما الشركات الصغيرة لا، في شوي عشوائية، في اخطاء كثيرة. فانت لما تواجه هذه الاخطاء وتصح هذه الاخطاء هنا تكتسب الخبرة، بينما في الاماكن الكبيرة والشركات الكبيرة لا، الاخطاء قليلة جدا ولا تكاد تذكر.
0: بالعكس، الأخطاء في الشركات الكبيرة والضخمة أكثر من الشركات الصغيرة. الشركات الصغيرة يعني أنا أعطيك مثال، حجم المعاملة اللي بتدخل عليك مثلا 5K، 5 معاملات يومية، بينما مثيلك في الشركة الضخمة أو المنشأة الحكومية الكبيرة يدخل عليه 50. فهامش الخطأ عند اللي في الشركة الأكبر أكثر من الموظف اللي في الشركة الصغيرة. صح، أنا معك، اللي يعيب الشركات الكبيرة اللي هو بطء اتخاذ القرار، الجوفرنس، الحوكمة بتكون مزعجة بشكل أكثر، وكل إجراء له بروسيجر وله سياسة وله بوليسي. بينما في المنشآت الصغيرة قد يكون في مرونة في اتخاذ القرار، سلاسة في الإجراءات، سهولة للوصول إلى صاحب ومتخذ القرار. هذه مهمة، لكن هي في النهاية زي الميزان. هنا فيها عيوب وميزات، وهنا في عيوب وميزات، لكن الشيء الأهم اللي هو الاستقطاب. يعني أنا مثلا أتكلم كمسؤول موارد بشرية، إذا جاني موظف إكس وظيفة معينة في شركة ضخمة في قطاع معين ومشهود لها عالميا، أكيد راح أفضله لو خبرته في السنوات أقل عن واحد في شركة غير معروفة وصغيرة وحجم الموظفين مثلا لا يتعدى 50-60 شخص.
1: يا سلام، يعطيك العافية فهد، شكرا لمشاركتك واتصالك.
0: ونقطة لو تسمح لي بس أقل من دقيقة،
1: قول.
0: وفرق الراتب اللي لو يجيك مثلا في شركة صغيرة ورحت عشان أكثر من راتب كنت في شركة كبيرة أو فاضلت عن شركة كبيرة، الشركة الصغيرة قد تكون مهددة بعوامل أو تحديات خارجية، أزمات اقتصادية، صعوبات مالية، صعوبات إجرائية أو تشريعات معينة حدت من توسعها. فالشركة الكبيرة عندها قدرة ومرونة على تجاوز هذه التحديات، بينما الشركات الصغيرة لا.
1: يا سلام، يعطيك العافية فهد، شكرا لاتصالك ومشاركتك،
0: واعتذر على
1: الإطالة. يا أهلا وسهلا، حياك الله. بالعكس، شكرا للأشخاص مثلك اللي لديهم الخبرات في هذا المجال، ودائم يعني مشاركاتهم تكون مثرية للحلقة ومثرية لنا والمستمعين كذلك. إلى هنا مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. تحيات فريق العمل على القيدان وعد الدوسري، زياد الجفان ومحجوب محمد. نلتقيكم غدا عند 5 مساء، ماذا بعد، مع الزميل عصام عبد السلام بعد قليل.
2: هذا المساء مع لينجيدان. تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا.

0: الدفاع السعودية تعترض وتدمر مسيرات قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية في الرياض والشرقية. والخارجية السعودية تؤكد حق وعزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها والرد على مصادر العدوان. عقب محادثات طهران اتصالات عمانية خليجية لبحث حرية الملاحة في مضيق هرمز. ليلة ثالثة من توقف الضربات الأمريكية، توجس إيراني ووساطة صينية وحديث عن نقص الذخيرة. نتنياهو يغادر إلى تل أبيب، ملف إيران على طاولة المباحثات في البيت الأبيض. مصادر العربية تكشف عن حصول ميليشيات وأحزاب عراقية على موافقات رسمية لإنشاء معامل النفط المؤكسد. أكبر وتيرة تراجع يومي لسعر برنت في شهرين مع انحسار مخاوف التصعيد مؤقتا بين واشنطن وطهران. فرنسا تكافح لإخماد الحرائق في غاباتها وتطالب مئات الآلاف من السكان بإخلاء منازلهم.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: أهلا بكم متابعينا في ماذا بعد، وفي حلقة هذا اليوم نطالع الدفاع الجوي السعودية تعترض مسيرات استهدفت منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. وفي حلقة هذا اليوم أرباح قياسية ومؤشر شبه ثابت، ماذا بعد موسم النتائج؟ 7 ساعات على الإنترنت يقضيها السعوديون يوميا. وهنالك أيضا السعودية تمشي 10 مليارات خطوة. وفي ماذا بعد؟ نائب كندي يقرأ تعليمات شات جي بي تي داخل خطاب رسمي، فما هي حقيقة هذا الأمر؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران. كما أكد متحدث الدفاع السعودية على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. هذا وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وأكدت المملكة عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان. وشددت السعودية على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. انضم إلينا متابعينا المحلل السياسي منيف عماش الحربي. أهلا بك منيف، تحياتي لك. نتحدث بداية عن البيان السعودي، مدى وضوحه وصراحته ودقته، وكذلك أيضا أستاذ منيف يعني مسألة تسمية الأشياء بمسمياتها عندما يقول إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران.
2: طبعا الآن

0: يعني يبدو أنه الصبر السعودي قد نفد. وهذا الخطاب لو قرأنا الخطاب السابق البيان السابق للخارجية السعودية عندما تحدث عن الحوثي تحدث عن أهداف مشؤومة ولم يتم تسمية إيران كمسمى واضح.
1: صحيح.
0: الآن أنا أعتقد أن نفذ الصبر السعودي قد نفذ. تشخيص واضح، الجغرافيا جغرافيا العراق، وهذا يحمل مسؤولية للحكومة العراقية، خاصة أنه رئيس الوزراء العراقي الزايدي قادم لزيارة السعودية.
1: صحيح.
0: الخميس القادم
1: نهاية الأسبوع فعلا.
0: أيضا مهم التوقف عند ماذا كانت تستهدف، تستهدف منشآت نفط، وهذا جزء من الاستراتيجية الإيرانية برفع أسعار النفط لممارسة الضغط على إدارة ترامب بعد إقفال مضيق هرمز أو شبه إقفال مضيق هرمز.
1: نعم.
0: وأيضا محاولة تعطيل الملاحة في باب المندب. أنا أعتقد أنه رسالة واضحة،
1: خاصة أستاذ منيف، يعني لو قررنا هذا الأمر كذلك في مسألة الصبر الذي أشرت إليه، هذه المرة جاء بيان الخارجية كذلك تحدث لأول مرة عن العزم على الردع المعتدين والحق أيضا في الردع على مصادر العدوان، هكذا صراحة
0: واضحة. يعني الآن يعني في مايو الماضي لو تلاحظ في الاعتداء السابق اللي حدث في مايو الماضي كانت اللغة أقل حدة من هذه اللغة. الآن واضح أنه تحمل الحكومة العراقية المسؤولية. يبدو أنه نحن أمام مقاربة جديدة في التعامل مع الوضع في العراق. كانت لدينا دائما هذه المنطقة الرمادية، محاولة الفصل بين الحكومة العراقية وممارسة الميليشيات. هذه الميليشيات موجودة على الجغرافيا العراقية، يجب على الحكومة العراقية، ولم يعد ذريعة أنه سيتم إعطاء مهلة إلى 30 سبتمبر لتسليم الأسلحة. هذه ليست ذريعة، يجب الآن تكون الأمور أكثر وضوحا.
1: يعني غير مسألة المهلة تلك أستاذ منيف، يعني ما لاحظناه دائما أيضا كذلك النفي الدائم والسابق كذلك لأعضاء في الحكومة العراقية، حتى الزيدي تحدث عن ذلك، مسألة استهداف دول الخليج من الأراضي العراقية، ونحن الآن أمام معطى جديد وأمام أدلة على هذا الاستهداف.
0: يعني أول شيء السعودية تملك العواكس، والكل يعرف أنه العواكس قادرة على الرصد بشكل دقيق جدا. والسعودية دائما لا تحاول أن تقدم على بيان إلا بكثير من الحنكة والحكمة. ولكن الصبر السعودي قد نفل، وإذا ينفد الصبر السعودي فهذا يعني مقاربة جديدة. لم نعد نحن نريد المناطق الرمادية، أما نحن أمام حكومة عراقية قادرة على سيادة أراضيها، أو أن تكون هناك مقاربة أخرى، لأنه سيادة الدول ليست مسألة مرهونة للعبث ومصالح الأطراف الأخرى. يجب أن نكون واضحين. نحن لدينا إشكاليتين في المنطقة، إشكالية بالإضافة إلى لبنان، إشكالية العراق وإشكالية اليمن وإشكالية حصر السلاح. أما أن نستعيد الدولة الوطنية في العراق وفي اليمن وفي لبنان، لأنه هذا سيعزز الأمن القومي العربي، أو أن يكون هناك مقاربة جديدة لما يحدث في المنطقة.
1: طيب، أنت أشرت في يعني حديثك أيضا لمسألة زيارة الزيدي المرتقبة نهاية هذا الأسبوع يوم الخميس القادم، وبالتالي في ظل هذا الوضع وهذه المتغيرات والمستجدات أيضا، ما المطلوب؟
0: المطلوب أن يكون الزايدي أكثر وضوحا، سواء سيطلب من الأطراف العربية، أو لا ننسى أنه في مجلس التنسيق السعودي العراقي اللي أنشئ في 2017.
1: نعم.
0: في القمة الثلاثية العربية اللي هي العراق مصر الأردن. أما أن يأتي الزايدي ويقول بكل وضوح أنا أحتاج مساعدة من الدول العربية، من الولايات المتحدة، من الدول الأوروبية لتقوية الدولة العراقية والقدرة على إحكام الأمر عسكريا وأمنيا لمصلحة الشعب العراقي أولا، ثم لمصلحة الإقليم.
1: نعم.
0: يعني أنا أعتقد أنه هذا هو المسار الأكثر وضوحا. أما الالتباس والتذرع بمهل لا أعتقد أنه يفيد أي طرف من الأطراف. يعني إذا أردت أن تخرج من الإطار التنسيقي في العراق

0: تريد أن تستعيد الدولة الوطنية يجب أن تقدم ماذا تحتاج لكي تستعيد الدولة الوطنية. أما التسويف أنا أعتقد أنه نحن كنا في مع مصطفى الكاظمي في أحسن مراحل العلاقات مع العراق، وكان فيها ضبط، وكان واحد من أفضل. محمد شيع السوداني لم نرى أي تجاوزات. الآن أعتقد أنه الزايدي، هل الأطراف الأخرى تريد أن يبدأ الزايدي رئاسته بعلاقات غير جيدة مع الأطراف العربية؟ هذه يمكن إحدى الضرائب، ولكن نحن نتعامل مع دولة، الدولة العراقية يجب أن تستعيد هيبتها، يجب أن تكون استعادة الدولة الوطنية العراقية. لم يعد هذا ترفا، هذا مسألة ملحة للشعب العراقي، وأيضا مسألة ملحة للإقليم والأمن القومي العربي.
1: نعم، تحياتي لك. شكرا للمحلل السياسي منيف عماش الحربي.
0: شكرا.
2: ماذا بعد؟

0: طاولة التفاوض متابعينا غائبة حتى هذه اللحظة، غابت معها كذلك هوية البلد المضيف لجولة أخرى محتملة وأيضا أي موعد محدد لإجرائها. المفاوضات المباشرة استبعدتها إيران، لكن قنوات التواصل غير المباشرة لا تزال مفتوحة بتأكيد من الطرفين وبتحركات مكثفة من الوسطاء. إيران أكدت استمرار تبادل الرسائل مع خصمها الأمريكي والوقوف على السكة نفسها، أي تفضيل المسار الدبلوماسي لحل الأزمات، غير أن خارجيتها أعادت تكرار قائمة المحظورات عنوانها العريض مضيق هرمز والسيادة هناك، مؤكدة أنه لا يزال مغلقا دون تغيير. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى أن تكون بلاده قد طلبت استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن مفاوضات طهران الحالية تجرى فقط من الجانب العماني.
1: ماذا بعد؟
0: انضم إلينا متابعينا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك من الجانب الباكستاني، هل من أي حديث عن مسعى تفاوضي في هذا التوقيت، وهل من جديد أيضا فيما يتعلق بالتنسيق الصيني الباكستاني فيما يتعلق بالوساطة؟
2: مرة الصين تدخل بكامل ثقلها وإلى الواجهة. الصين نحن نعلم بأنها موجودة منذ الشهر أو منذ اليوم الأول لهذه الوساطة الباكستانية التي بات عمرها تقريبا الآن 4 أشهر. اليوم الصين باتت أكثر تدخلا وأكثر يعني ظهورا تحت الأضواء، لأن التحذيرات التي نقلها محمد إسحاق دار قبل 4 أو 5 أيام عندما كان موجودا في الصين لحضور أحد المؤتمرات مع الجانب الصيني في شنغهاي، قالت له الصين على بصراحة وبكل وضوح بأنه لم يتبقى لديكم وقت لدى الجانب الباكستاني، وطلبت منهم أن يضغطوا بكل ما أوتوا من قوة على الطرفين الإيراني والأمريكي لوقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، لأنها كما قال وانجي وزير الخارجية، هكذا قال للوزير الخارجية الباكستاني، قال بأن الأمور ستخرج عن السيطرة وربما لن تعود قابلة للمعالجة والحل. لذلك اليوم الجانب الباكستاني بات أكثر اندفاعا، الماكينة الدبلوماسية تتحرك بكثافة أكثر، لكن هذه المرة بتوزيع المهام تقسيم الأحمال على الجميع. هناك الجانب العماني اليوم دخل جديد يعني مجددا أو من جديد على الخط، يحاول أن يتقاسم أحد الملفات. الجانب القطري أيضا كان يتشارك مع الجانب العماني، لكن نذكر دائما أن الجانب الصيني ينسق مع القطريين ويتصل بالعمانيين ويتصل أيضا بالباكستانيين، لكنه يريد أن تكون المنصة الأساسية هي مذكرة التفاهم. الجانب الصيني كما تقول التقارير اليوم بات لديه قناعة بأنه يعني على الفرصة الآن مواتية للتقدم بشكل أكبر. هذه القناعة نابعة من يقين لديهم بأن ما تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، وهذا اعتقادهم، أن ما تواجهه الولايات المتحدة هو حالة من الإنهاك. لذلك ما تحاول أن تقوم به الصين اليوم هو أن تتقدم كضامن، لكن هذا الضامن يريد أن يستفيد من ضمانته. يعني الاتصالات التي تهندسها الصين بالتنسيق مع باكستان عصام تهدف كما تقول التقارير إلى جذب دول الخليج عبر بوابة الضمانات السياسية والاقتصادية التي يمكن للصين أن تؤمنها وربما تحمي بها تدفقات النفط والاستثمار. يعني الصين وباكستان باختصار تسعيان لدمج دول الخليج في اتفاق أمني متبادل مع طهران، بحيث تضمن الصين طبعا كف يد إيران وحلفائها كالحوثيين عن استهداف البنية التحتية والملاحة الخليجية مقابل أن تدفع دول الخليج

0: واشنطن نحو تثبيت المسار الدبلوماسي، والمهم هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وهذا ما بات يؤلم ليس فقط إيران، بات يؤلم الجانب الصيني حسب المعلومات. يعني لكن باكستان تلعب دور المترجم السياسي والميداني إن صح لنا التعبير للتحركات الصينية، تتولى نقل الرسائل الحساسة، الترتيبات الأمنية الدقيقة التي قد تتحفظ الصين عن إعلانها بشكل مباشر، وهذا ما يفسر عدم يعني تصريح الصين أو الخروج ببيان عما تنتوي فعله. لكن يبدو أن الجانب الصيني اليوم مرتاح أكثر، لأن الوقف التصعيد خلال الأيام الثلاثة الماضية كان يعني تبعه تقارير متعددة تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني مشكلة ذخائر وغيره، هذا شأن الولايات المتحدة الأمريكية. من جانبنا من باكستان نعلم بأن الجانب الصيني بات أكثر استعدادا للتدخل، وأيضا كنا قد علمنا قبل عدة أيام عندما صمتت باكستان أن يعني من بعض المصادر الباكستانية يعني أنها لن تتخلى عن الدبلوماسية، لكنها باتت أكثر ترددا بتقديم مبادرات منفردة وتريد أن تختبئ أو تتظلل تحت مظلة أكبر وأقوى، ويبدو أن المظلة الصينية هي التي تروق، وليس فقط المسألة كما تروق يروق للباكستانيين أو لأي أي محور وساطة، لكن يبدو أن الثقل الكبير الذي يستطيع الضغط على إيران هو الجانب الصيني. إضافة إلى أني أشير بعجالة لنقطة مهمة، أن الجانب الباكستاني يعني وسع عملية التحشيد وقطر الدائرة التي يحاول أن يطوق بها الجانب الإيراني في الشرق، يعني حضر عدد من المؤتمرات التابعة لعدد من المنظمات الآسيوية، منظمة آسيان في مانيلا كانت فيها 11 دولة، إضافة إلى الصين، منظمة شنغهاي للتعاون التي تلتها قبل يومين في تشولبون آتا في قرغيزستان فيها أيضا 10 دول، كل هذه الدول شاركت معها باكستان لقاءات جانبية وهامشية، إضافة إلى أن هناك عدد من اللقاءات كانت مع عدد من هذه الدول بحضور الصين، التي كل هذه الدول أقرت بأنها متضررة من إغلاق طرق الملاحة، ويجب على الجميع أن يتشارك في هذه المهمة والضغط على الجانب الإيراني، وبالمقابل هناك من يريد أن يضغط على الجانب الأمريكي.
1: نعم، كل الشكر على كل تلك التفاصيل والمعلومات المهمة من إسلام أباد، مراسل العربية عبد الله خلوف.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: أهلا بكم متابعينا، ونواصل ماذا بعد من المؤشرات الاقتصادية. أنهى مؤشر السوق الرئيسية تاسي جلسة اليوم على ارتفاع بنقطتين ليغلق عند 10,769 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4,400,000,000 ريال. المؤشر سجل أعلى مستوى عند 10,824 نقطة وأدنى مستوى عند 10,741 نقطة. ارتفع سهم أكواب بأقل من 1% عند 192 ريالا و10 هللات. وصعدت أسهم بي اس اف والبحري والصناعات الكهربائية ومجموعة تي ام بي سي والدوائية وعلم واس تي سي والمطاحن الحديثة بنسب تراوحت بين 1 و3%. وارتفع سهم بترو رابغ بنسبة 4% عند 15.92 ريال هللة عقب إعلان الشركة تحقيقها لأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري. للتعليق على تلك القراءات سعد أن ينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ أحمد الرشيد المحلل المالي في صحيفة الاقتصادية. تحياتي لك أستاذ أحمد.
1: تحياتي لك وبالسعادة المستمعين، وسعيد بظهوري معك.
0: أكثر السعادة صراحة. كيف تنظر للمؤشر تاسي في هذا اليوم؟

0: شبه مستقر؟
1: تقريبا مستقر، هي أرباح بنقطتين تقريبا، وهذا صحيح. النقاط البسيطة لا تعكس ما يحدث داخل السوق. وجدنا اليوم معظم الشركات كانت على تراجع، لذا هذا الاستقرار أو المكاسب الطفيفة التي شهدتها السوق اليوم نتيجة لارتفاع عدد من الشركات المؤثرة والكبيرة في السوق، لذلك ساعدت بشكل كبير على هذا الاستقرار. وبالتأكيد أن الداعم الأكبر النتائج المالية لتلك الشركات. بالأمس كان هناك سليمان الحبيب أعلن عن نتائج جيدة دعمت السهم بالأمس، وكذلك اليوم إلى جانب بترو رابغ الذي شهد تحركات جيدة، إلى بقية الشركات المعلنة عن النتائج.
0: إذن النتائج هي المحرك الأساسي للفرص في السوق لاتجاه المؤشر.
1: صحيح، النتائج المالية هي الآن في موسمها، موسم الربع الثاني، وهي ما يراقب السوق بشكل أساسي، لأن النتائج المالية والأرباح هي ما يعتمد عليه في تقييم الشركات وتحديد الفرص في السوق.
0: جميل، ابقى معنا أستاذ أحمد، سأعود إليك ولكن بعد قليل.
2: ماذا بعد؟
0: بعيدا عن حركة المؤشر، خطفت نتائج الشركات الأنظار إذ حققت بترو رابغ أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها، بينما تجاوزت أرباح مجموعة التداول السعودية التوقعات رغم تراجعها سنويا. في التفاصيل، تحولت شركة بترو رابغ إلى الربحية في الربع الثاني من العام الحالي بدعم من ارتفاع المبيعات وتحسن هوامش المنتجات. الشركة سجلت أرباح فصلية بقيمة 2,660,000,000 ريال مقابل خسارة قدرها 1,370,000,000 ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ الشركة. أما الإيرادات الفصلية فقد ارتفعت 416% على أساس سنوي إلى 20,370,000,000 ريال. في لقاء مع العربية بيزنس، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة بترو رابغ المهندس عثمان الغامدي، قال إن الشركة نجحت في خفض ديونها من 11 مليار دولار إلى أقل من 4 مليارات دولار، وأدت إعادة الهيكل المالية إلى تقليص تكاليف التمويل بنحو 60%. فلنستمع.
3: الربع الثاني من العام الماضي مثل ما ذكرت شهد التوقف الكامل. أما إذا نظرنا إلى الربع الثاني من السنة هذه، وارتفاع المصاريف لها علاقة مباشرة بمستويات الإنتاج ومستويات التشغيل. أما الأسباب الحقيقية والرئيسية وراء هذا التحسن فهي تعود لثلاثة أسباب رئيسية: الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، حيث عملت وحدات الإنتاج مستويات تشغيل مرتفعة واعتمادية أفضل، مما انعكس على زيادة الإنتاج والمبيعات، وأيضا تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات خلال الفترة، وهما ساهم في تعزيز الربحية والاستفادة بشكل أفضل من الظروف السوقية المواتية. والعامل الأهم في تقديري هو الأثر التراكمي لبرنامج التحول الذي تنفذه الشركة منذ عام 2021، والذي شمل تنفيذ أكثر من 300 مبادرة لتحسين الأداء التشغيلي والمالي، وقد ساهم البرنامج في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الانضباط المالي وخفض إجمالي الدين من حوالي 11 مليار دولار إلى أقل من 4 مليار دولار الآن، الأمر الذي انعكس أيضا على انخفاض تكاليف التمويل وتحسين ربحية الشركة. يعني لذلك نحن لا ننظر لهذه النتائج على أنها نتيجة عامل واحد أو ظرف سوقي مؤقت، وإنما انعكاس لتحول شامل في طريقة إدارة الشركة.
0: استمعنا إلى الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة بترو رابغ مهندس عثمان الغامدي. فيما يتعلق بتداول، تراجعت الأرباح الفصلية لشركة مجموعة التداول السعودية ب4% إلى 92 مليون ريال. جاءت الأرباح أفضل بقليل من توقعات المحللين البالغة 90 مليون ريال، وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية ب4.7% بضغط من مصاريف الإهلاك والإطفاء، وارتفعت إيرادات الشركة بشكل طفيف وبنسبة 1% إلى 322 مليون ريال. نرحب من جديد بالأستاذ أحمد الرشيد، المحلل المالي في صحيفة الاقتصادية. أهلا بك، تحياتي لك مجددا. نتحدث عن العناصر التشغيلية اللي

0: صنعت أرباح بترابي تاريخية هذه الأرباح هذه المرة.
1: هي فعلا تاريخية، لكن هناك حدث تاريخي، إغلاق مضيق هرمز لم يسبق أن أغلق سابقا، وهذا الإغلاق أدى إلى نوع من تعطل بعض الإمدادات في المواد البتروكيماوية أو مشتقات النفط وغيرها، وهو ما رفع الأسعار في السوق واستفادت منها.
0: إذا الظروف الجيوسياسية لها
1: انعكاسات، لكن في هذه المرة إيجابية
0: وليس سلبية. صحيح بالتأكيد. صحيح، وهذا أمر جيد. طيب يعني بعد ارتفاع السهم بأكثر من 130% منذ بداية العام، بالتالي نحن نستطيع أن نقول بأنه الآن السعر استبق مسألة التحسن.
1: بالفعل التحسن في الأرباح كان متوقعا في السابق، نتيجة لارتفاع منتجات الشركة وكذلك خفض الشركة لديونها بشكل كبير، مما يساعد على خفض التكاليف. هذه إعادة الهيكلة التي حدثت داخل الشركة، وما يحدث في السوق، السوق تفاعلت معه بشكل مبكر، ولذلك وجدنا هذا الارتفاع الكبير في سهم بترورابخ.
0: طيب خلينا نعلق أيضا على مسألة تداول السعودية، الأرباح أيضا تجاوزت التوقعات على الرغم من تراجعها في الربع الثاني.
1: صحيح. هذا التحسن نتيجة لأن معظم الإيرادات الشركة تأتي من عمولات التداول، لكن هناك جوانب أخرى الشركة تسعى لزيادة إيراداتها منها، هي بقطاع البيانات أو مراكز البيانات وغيرها من الخدمات التي تقدمها علاوة على خدمات التداول. هذه التوسع يجد المحلل صعوبة في تقديرها، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع فوق التوقعات، وهذا أمر إيجابي، وخاصة وأن الارتفاع ليس بكبير، لذلك هناك نوع من التقدير الجيد الذي يحدث في السوق.
0: هذا التقدير متوقع أنه يستمر فيما تبقى؟
1: هذا يعتمد على الإدارة، ما إذا كانت قادرة على بالفعل تنفيذ استراتيجيته والتوسيع إيراداته خارج نطاق التداولات. إذا هو يعتمد بشكل أساسي على الإدارة وقدرتها في التوسيع في هذه الإيرادات.
0: جميل، تحياتي لك أستاذ أحمد الرشيد، سعداء جدا بهذه الإطلالة، أتمنى تستمر دائما معنا في ماذا بعد. شكرا جزيلا لك. شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: الآن متابعينا نرصد ونتابع لكم كل الأخبار التي ترد إلينا في هذه الأثناء. ترامب ماذا يقول؟ ترامب يقول لن أمنح المفاوضات مع إيران الكثير من الوقت. يضيف في هذه الأثناء، إذا فشلت المفاوضات مع إيران سنعود إلى الحرب وبشكل أقوى. وترامب أيضا يقول الوسطاء طلبوا مني منح المفاوضات مع إيران فرصة. وأيضا ترامب المحادثات مع إيران عميقة، وإذا فشلت سنعود إلى الحرب. الخارجية الروسية تقول نرحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: تقرير إنترنت السعودية للعام 2025 الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يكشف أن 61.3% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يقضون 7 ساعات أو أكثر يوميا على الشبكة، لكن الرقم الأكثر دلالة على أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وصل إلى 45.2% من مستخدمي الإنترنت، بأكثر من ضعف مستواها السابق. رقمان يرسمان معا ملامح مرحلة جديدة، وهي مجتمع متصل بكثافة بدأ ينتقل من استخدام الإنترنت للتواصل والترفيه والخدمات إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في البحث والتعلم والعمل واتخاذ القرارات. للمزيد

0: التعليق وقراءة تلك الأرقام أيضا ودلالاتها. نسعد أن ينضم إلينا مباشرة بروفيسور ماجد بن حمدان السلمي، الأستاذ أستاذ البروف علوم الحاسب الآلي بجامعة شقرة، مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. بروف ماجد تحياتي لك.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ عصام.
0: أهلا أهلا فيك. طيب، عندما يقول التقرير إن 61.3% من مستخدمي الإنترنت يقضون 7 ساعات فأكثر يوميا على الشبكة، هذا بين قوسين ما الذي يعنيه؟
1: طبعا أهلا وسهلا وحياكم الله، وسعد الله مساكم بكل خير، سعيد أن أكون معكم اليوم للمرة الثانية على التوالي. طبعا هذا دليل قاطع لأن الإنترنت أصبح جزء من حياتنا اليومية في المملكة العربية السعودية وربما في العالم جميعا، ولكن ربما السعودية تتميز بعملية أنه استخدام اتسع بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة مع توفر الإمكانيات والبنية التحتية التي تساهم في عملية أنه إنترنت جاهز من جميع الجهات الحقيقية.
0: ولو أصبح يسيطر على جزء من يومنا كذلك. أنا كنت بسأل أحد الأشخاص بالمناسبة كم ساعة تقضيها على الإنترنت، فكان يقول لي بأنه ربما 23 ساعة، يعني مش 24 ساعة، يعني 24 ساعة على الإنترنت.
1: أصبح سلوك عندنا، لكن الأهم أنه هسه الساعات اللي إحنا نقضيها يوميا ما العائد أو القيمة التي نعود بها وما الأثر الذي ينتج عنها الحقيقة، هذا الأهم.
0: وهذا هو السؤال، هذا هو السؤال برب بالمناسبة، طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي، عمل، تعليم، مسألة لها علاقة بالترفيه، أشياء أخرى.
1: طبعا التقرير أشار إلى إحصائيات كثيرة الحقيقة، ومنها أنه 45% يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: ولكن لما ننظر لأدوات الذكاء الاصطناعي نجد أن 80% من يعني المجتمع والموجودين في المملكة العربية السعودية يستخدمون مثلا الذكاء الاصطناعي للبحث، ونجد أنه 40% يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملية توليد الأفكار، وهذا خطوة إيجابية الحقيقة. ولكن نجد بالآخر أن 37% وأكثر يستخدمونه فقط للتعليم، و17% وأكثر يستخدمونه في عملية إنجاز مهام الأعمال المناطة إليهم، وهذه نسبة قليلة جدا الحقيقة. لذلك نجد أن التركيز غالبا يكون بين البحث وبين توليد الأفكار، ونحتاج هنا في عملية نشر الثقافة وعملية أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في عملية تحسين حياتنا وحياتنا اليومية وحياتنا العملية. ولذلك أنا الحقيقة قبل أسبوعين في 12/7 يمكن سويت ورشة عمل بالتعاون مع جامعة شقرة مع شؤون الطلاب في عملية مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية ومهام العمل الخاصة.
0: جميل.
1: وكانت الحقيقة جميلة.
0: فعلا، لأنه هذا المجال مجال واسع جدا بالمناسبة يا بروف، ولابد أنه يعني تتحقق من خلاله الفائدة القصوى من خلال
1: نعم لها أثر. لما تستخدم الذكاء الاصطناعي ما هو الأثر الذي يعود علينا؟ ولذلك يعني نجد أنه هل هذا الأثر يعود على الاقتصاد الوطني ولا لا؟ نتكلم كثيرا احنا في السعودية عن الاقتصاد الرقمي.
0: صحيح.
1: ومن أهم الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح صحيح.
1: بالفعل مشاركتنا تساهم في عملية الاقتصاد الرقمي أو لا؟
0: نعم نعم، هذا سؤال جيد وفي مكانه تماما برافو. طب أنت أشرت لمسألة 45% استخدام لهذه الأدوات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، هنا النسبة هذه تضاعفت عن النسبة السابقة، هي ضعف النسبة السابقة، هناك زيادة، وبالتالي هذا أمر جيد ليس كذلك؟
1: نعم، هذا الدليل أنه هناك في توجه كبير لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: وهذا ما أتى من على قولهم من أتى بجهد كبير من الجهات الحكومية وتبني الدولة للذكاء الاصطناعي، ونجد أن هناك استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي وإطلاق شركات عملاقة وشركات ناشئة في عملية البدء في الذكاء الاصطناعي وكيفية بناء ديتا سنتر، مراكز بيانات كبيرة، ومنها لما يعني شركة هيومين من أكبر الشركات حاليا في عملية بناء جيجاوات لمراكز الذكاء الاصطناعي وعملية تصدير إن شاء الله في المستقبل، واحد أهداف تصدير التوكنز الخاصة بالذكاء الاصطناعي. موضوع كبير حقيقة، وإن شاء الله أن يعود على أثر للمجتمع وللعالم كله.
0: طيب.
1: بروف، السعودية أصبحت عضوا في الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي.
0: صحيح صحيح بروف، يعني هناك رقم لابد أن تعلق عليه. 96% من المستخدمين يستفيدون من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وهناك أيضا تطور مذهل في هذا المجال في السعودية، خدمات

0: الخدمات الحكومية المقدمة الإلكترونية.
1: طبعا لما نيجي احنا في انتشار الانترنت نجد ان 99 في انتشار الانترنت في المملكه العربيه السعوديه هو 99.6%، وهذا دافع قوي جدا يؤدي الى انه اتاحه الخدمات لجميع المجتمع في المملكه العربيه السعوديه. ونتطرق الى الدور الكبير اللي تقوم به هيئه الحكومه الرقميه في عمليه وجود معايير وضوابط تساهم في عمليه خلق بيئه تنافسيه بين الجهات الحكوميه. ولا ننسى هيئة البيانات الذكاء الاصطناعي سدايا ودورها في عملية توفير البنية التحتية والأدلة الاسترشادية والسياسات والأطر التي تساعد في عملية برضو تبني الذكاء الاصطناعي. جهات حكومية كثيرة الحقيقة، الأمن السبراني، هيئة الأمن السبراني، لما نجي نقارن قبل 20 سنة كلها كانت اجتهادات نسميها سايلوس متفرقة بالجهات الحكومية، ولكن الحين ولله الحمد يوجد معايير، يوجد ضوابط جعلت من الجهات الحكومية خلق بيئة تنافسية بين الجهات لتقديم الأفضل لتجربة مستفيد أفضل بإذن الله.
0: جميل بروف، اليوم حديث الأرقام والنسب، يعني أرقام لأن هي مهمة لابد نتوقف عند صحيح بالفعل. طيب نسبة 76.9%، هذه في مجال متعلق بالتسوق، نتحدث عن التسوق عبر الإنترنت.
1: جميل. طبعا لما المملكة أطلقت إطار التحول الرقمي كان أحد الركائز الأساسية من ضمن الإطار التحول الرقمي هي التجارة الإلكترونية.
0: نعم.
1: ولذلك نجد أن التجارة الإلكترونية بدأت بالارتفاع تدريجا إلى أن وصلت إلى هذه النسبة، وهذا مؤشر إلى أن أصبح سلوك لدى المشترين في السعودية أو المستهلك السعودي أنه يتجه إلى التجارة الإلكترونية. ولذلك نجد بعض الجهات المختصة والشركات والمؤسسات الخاصة مثلا بالبيع بالتجهة اتجهت إلى عملية أنه توفير لها تطبيقات أو مواقع تساهم في عملية البيع أونلاين. نجد أن ولله الحمد أن 95% وستة وأكثر 95% وأكثر أنه التجارة الإلكترونية هي من التجارة الداخلية ومن التطبيقات السعودية. ونجد أن المشترين هم يستخدمون 55% وأكثر من المنتجات أو الخارجية الدولية، وهذا مؤشر أنه 95 هي زيادة في الاقتصاد الوطني الرقمي السعودي بإذن.
0: جميل جميل. طيب بروف قبل الختام نتحدث عن مسألة، يعني هناك مؤشر آخر يستحق أيضا التعليق، مسألة وسيط سرعة الإنترنت المتعلق بالمتنقل، أقصد 216 ميجابت في الثانية. وهنا نتحدث عن المملكة الآن ضمن أعلى 5 دول في مجموعة 20.
1: نعم. هذا ميزة يعني الحقيقة تميزت فيها المملكة العربية السعودية، وذلك لأن الدولة حفظها الله بقيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، دعموا هذه التوجه في البنية التحتية في التقنية بجميع الوسائل الحقيقة، سواء مالية أو أنظمة أو لوائح أو أطر، وهذا لا يكفي الحقيقة بقدر أنه ما هو العائد على الدولة من هذا الشيء.
0: نعم صحيح.
1: نعم احنا نستهلك، والدولة حفظ الله قدمت جميع التسهيلات لعملية التبني التقنيات، ومنها بناء بنية تحتية قوية ورقمية تساهم في عملية تطوير مثلا التقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي.
0: جميل. بروف في الختام نحن استعرضنا مجموعة من النسب والأرقام وأنت تفضلت بالتعليق عليها، أن نريد في الختام ما تحتاج إليه المرحلة المقبلة في ضوء الأرقام اللي تم استعراضها قبل قليل بناء على التقرير السنوي.
1: نعم الحمد لله الدولة رعاها الله أولت اهتمام كبير جدا بالبنية التحتية وجهزتها بجميع الوسائل والأدوات والتقنيات التي تساهم في عملية تسهيل الإجراءات وتوفير خدمات للمستخدمين والمستفيدين في المملكة العربية السعودية. وهنا الحقيقة أنا أتطرق للمرأة اللي هو نحتاج أنه نعرف الأثر الاقتصادي على المملكة من هذه الاستثمارات، وأيضا لا ننسى أنه الاستثمار الحقيقي يكمن في عملية الاستثمار في الموارد البشرية والقدرات البشرية. الأدوات هذه لو كانت موجودة ما في كوادر بشرية تم الاستثمار بها، فمعناها أنه ليس لها قيمة الحقيقة إذا ما أورنت وربطت بعملية تأهيل الكوادر الوطنية في هذه المجالات، كسب المهارات، العائد من التقنية، أمور كثيرة الحقيقة. ونجد الحقيقة فيه اهتمام كثير من الجهات الحكومية في إطلاق برامج كثيرة، منها مبادرة سدايا اللي هي سماي اللي هو مليون مثلا مشارك في ورشة

0: العمل او الدورة الخاصة بسماية الذكاء الاصطناعي، مبادرات كثيرة، العطاء الرقمي، هيئة الحكومة الرقمية في عملية تجهيز وتأهيل الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية، الأمن السبراني ومساهماته في عملية تأهيل الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية والمجتمع أيضا، مبادرات كثيرة تساهم في عملية تطوير الكوادر، وإن شاء الله الكوادر، وإن شاء الله بإذن الله أنه منتقلين
1: إن
0: إلى
1: شاء الله
0: الأفضل،
1: إن شاء
0: ولا
1: الله.
0: ننسى الاحتياجات للمملكة الأول على الأمن السبراني.
1: صحيح بالفعل،
0: نعم،
1: شكرا لك كثير.
0: المملكة الأول في نضج الحكومة الرقمية.
1: نعم،
0: هي الحمد لله جهود
1: الحمد
0: كبيرة
1: لله
0: حقيقة
1: الحمد
0: تقوم
1: لله
0: بها
1: الحمد لله. نحن شاكرين جدا،
0: دولتنا.
1: يعني هذه المداخلة المفيدة وحديث الأرقام والنسب أيضا. شكرا بروف ماجد،
0: حياك
1: تحيات
0: الله،
1: تحيات
0: تشرفنا.
1: شكرا جزيلا، تحياتي لك.
0: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ.
2: ماذا بعد؟

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: نرحب بكم متابعينا من جديد ومعكم نتواصل في ماذا بعد. ينضم إلينا داخل الاستوديو الزميل الصحفي في الشبكة العربية بلال البجداني. بلال كيف حوالك؟
2: الحمد لله عصام.
1: بطريقة رياضية بلال البجداني، اسم رياضي أصلا.
2: طريقتك جميلة يا عصام.
1: نحن عودنا نراك في الرياضة، بس في هذه الفقرة بعيدا عنها يعني.
2: أكيد احنا في كل شيء يا عصام.
1: طيب نبدأ بلال، موقف محرج داخل الجمعية التشريعية لمقاطعة كندية، ماذا فعل؟ بعدما قرأ النائب المعارض بيل أوليفر من أوراقه عبارة لا علاقة لها بالخطاب، تبدو مقدمة كتبها روبوت ذكاء اصطناعي قبل إعادة صياغته، فلنستمع.
3: Madam Speaker, another concern relates to expectations. One of the dangers associated with creating advocacy offices is that citizens often develop expectations that exceed the powers actually granted to those offices. Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. Madam Speaker, one of my concerns with this legislation is the potential gap between what New Brunswickers may reasonably expect this office to accomplish and what the office will actually have the authority to do once it is established.
1: إليك نسخة أكثر طبيعية وانسيابية من هذا المقطع، تبدو كخطاب تشريعي بدلا من سلسلة نقاط قصيرة. طبعا أوليفر قرأ العبارة ومضى في خطابه بصورة طبيعية قبل أن يكتشف الخطأ وينتشر المقطع على نطاق واسع جدا. بلال يعني
2: موضوع
1: العبارة واضحة إن هي عبارة
2: ذكاء اصطناعي.
1: ذكاء اصطناعي، تطبيق ذكاء اصطناعي، هو طبعا الناس تحدث عنه هو شات جي بي تي، بس ايا كان هو في النهايه
2: هناك تطبيقات كثيره يا عصام، يعني لما تطلب منها بعض المواضيع او اي معلومه معينه تجيبك، هل المعطيات كافية؟ أن تريد أكثر؟ هل تريدها بصياغة أفضل؟ هل تريد أن أحدد لك نقاط أفضل أو أكثر أو صحيح. تفصيل أكثر؟ صحيح. هذه المشكلة بتاع الذكاء الاصطناعي هي ليست مشكلة، الذكاء الاصطناعي هو اختراع عظيم من أفضل الاختراعات يمكن أعتقد في هذا القرن الحادي والعشرين، لكن طبيعة الاعتماد عليه ضرورة من الضروري جدا العودة إلى الذكاء البشري من أجل يعني الاستفادة من هذا الذكاء الاصطناعي، لأنه في النهاية هو جهاز، هو حاسوب، هو صحيح. يعني معطيات حوسبية لازم يعني الاستفادة منه بطريقة أوكي، نحصل على معطيات، نحصل على رغم أن المعطيات بعض المرات يعطي معطيات مش صحيحة بالمناسبة. جربت أكثر من مرة يعني بجلس وبسأل مثلا عن معطيات عن كذا، أصير أصحح له ويقول لي آسف لم أركز ولم يعني لم أحصل على المعلومة بالطريقة.
1: في النهاية يستحيل أنك تسأل الذكاء الاصطناعي سؤال ويذكر بأنه لا يعرف.
2: هو يعرف كل شيء، الذكاء الاصطناعي
1: يعرف كل شيء. اللي وقع فيها الآن النائب، هو نائب بالمناسبة معارض في البرلمان في مقاطعة نيو برونزويك، ويشغل منصب منسق المعارضة الرسمي، فهو والمسألة حدثت خلال مناقشات تشريعية، وبالتالي هو يقرأ حتى التعليمات اللي
2: موضوع كبير يعني.
1: فالمسألة كانت صراحة فيها نوع من الإحراج، وكان
2: محرجة جدا. محرجة جدا.

0: هذا لأنه موضوع كبير، ليس موضوع بسيط أو نقاش جانبي أو أي شيء، يعني في نقاش على السوشيال ميديا أو أي، لا هذا نقاش سياسي يخص مستقبل البلاد.
1: صحيح.
0: كيف الناس حتثق في الطبقة السياسية بعد هذا؟ يعني بعد، خصوصا أتحدث عن كندا، عن تمثيلية يعني هالممثلين في البرلمان في كندا وفي عموم الغرب، كيف يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي؟ يعني ألا يقومون بمشروع شخصي لمعرفة المعطيات ولكتابة؟
1: صحيح. لأن اللجوء للذكاء الاصطناعي ليس في إشكالية، يعني ليست مشكلة كبيرة،
0: ليست مشكلة،
1: لكن توظيف المسألة دي في حد ذاتها، يعني كيف
0: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحرير نصوص وخطابات وقراءتها على أساس أن الشخص هو الذي حررها، هذه قمة لا أمانة علمية وقمة لا أمانة أدبية.
1: صحيح.
0: نكونوا صادقين يعني.
1: صحيح.
0: أوكي، تعتمد على
1: إليه في بعض المعلومات لبعض
0: للحصول على المعلومات بطريقة أسرع، هو يسرع لك عملية الحصول على المعلومات، لأنه في النهاية ممكن أنك تحصل على المعلومات أنت أيضا بالطريقة التقليدية اللي نبحث بها في جوجل أو في أي موقع على وسائل على الإنترنت، تدخل تبحث وتقوم يعني وانتقاء المعطيات والمعلومات والتأكد منها. الذكاء الاصطناعي يجيبها لك جاهزة. حتى في هذه المسألة لازم أنك أنت تركز معاه، من أين أتى بالمعلومة، من وين جابها، هل هي حقيقية، هل هي من مصدر موثوق. حتى هذه المشكلة تطرح حتى الآن في على مستوى وسائل الإعلام. هناك بعض الصحفيين الذين يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي بطريقة عمياء. هذه مشكلة كبيرة. أوكي، نلجأ لها، نحصل على معطيات، نحصل على معلومات في إطار ما نعرف أنه صحيح، وأنه لا وجود لي ولو 1% من الشك نستعمله. لكن الذكاء البشري
1: هنا
0: يبقى
1: هنا في هذه الحالة التي استعرضناها قبل قليل، الذكاء الاصطناعي يعني عمل على صياغة، على ما يبدو عمل على صياغة الخطاب، لكن النائب هو من أخطأ في النهاية.
0: ممكن.
1: نعم.
2: ماذا بعد؟
1: طب نحن حنتوقف مع يعني مكانين مختلفين. ابنة تتقدم بهدوء نحو واجهة الحكم في كوريا الشمالية، ولدينا وقفة أيضا مع رئيس وزراء بريطانيا اللي كاد حماس لمكتبه الجديد إنه يوقع في حرج منزلي. حنتابع الموقفين المختلفين مع بعض. طيب، سجلت كيم جو آي ظهورا لافتا إلى جوار والدها كيم جونغ أون خلال إحياء الذكرى 73 لهدنة الحرب الكورية. هذه أول مشاركة لها في هذه المناسبة، إذ أظهرتها وسائل الإعلام الرسمية تسير إلى جانب والدها وتتوسط التشكيلات البروتوكولية وتحيي المحاربين القدامى. الاستخبارات الكورية الجنوبية تعتقد أنها تهيئ لخلافة والدها بعد ظهورها سابقا في مواقع عسكرية وداخل دبابة. صورة بلال تصنع مشهد.
0: الصورة تصنع مشهد. وابنة رئيس الكوريا الشمالي ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها، لكن
1: في هذه المناسبة
0: هذه الأول مرة. صحيح. ولها دلالات والاستخبارات الكورية الجنوبية، بالمناسبة الكورية الجنوبية واستخباراتها تشتغل من أجل كوريا الشمالية فقط، مركزة معها كثير. الظاهر والواضح أن كوريا الشمالية هي دولة ديكتاتورية بامتياز، نموذج للديكتاتورية. فالواضح أنه سيكون هناك توريث، طالما كيم رئيس كوريا الشمالية عنده هذه الابنة ويثق فيها ويقدمها لوسائل الإعلام وللأنشطة مثل هذا النشاط الكبير بالنسبة لكوريا الشمالية،
1: مهم جدا.
0: هذه دلالة أنها ممكن أنها ستكون في خلافة والدها،
1: وكانوا تمهيد.
0: هو تمهيد، رغم أن كيم يعني ما زال عمره يعني مش كبير، لكن هذا تمهيد. ومثل هذه الدول الجمهوريات الديكتاتورية مثل كوريا الشمالية تعمل بهذا المنطق، حتى كنظام، ليس هو كشخص فقط، حتى النظام الكوري الشمالي يريد الاستقرار، يريد أن يضع اسما. أوكي، احنا عندنا رئيس عمره يعني مش كبير لحد الآن، لكن هناك من سيخلفه وهناك من سيخلفه. لكن هذا إذا لم يحدث أي انقلاب عسكري، ونحن نعرف مثل هذه الدول لا تعرف متى وكيف سيحدث هذا الانقلاب العسكري. ممكن في اليوم الذي ستنصب فيه في بكرة في الصباح يحدث انقلاب عسكري. صحيح. وسنرى هل ستكون رئيسة كوريا الشمالية أم لا.
1: هو عموما تمهيد بالصور قبل الكلمات، ربما
0: هو لغة الصورة الكلمات. هو لغة الصورة أعمق من لغة الكلمات بالمناسبة. يعني الصورة أعمق تعبيرا من الكلمات.
1: جميل.
2: ماذا بعد؟

0: الوزراء البريطاني أندي بيرنام افتتح مقر 10 الشمالي في مانشستر، وهو فرع لمكتب رئاسة الوزراء. سيعمل منه يوما واحدا أسبوعيا على الأقل في محاولة لنقل جانب من القرار والنمو الاقتصادي خارج لندن. بيرنام غلبه الحماس فقال إن افتتاح المكتب قد يكون أفضل يوم في حياتي، ثم مازح الحضور لاحقا بأن زوجته قد تعاتبه بسبب هذه العبارة.
1: أندي بيرنام متحمس في منصب رئاسة الوزراء، وربما لا يريد أن يكون إلى جانب القطلاري يوميا في لندن، وهو يريد أن يبعث رسالة أن بريطانيا، هناك مانشستر أيضا، مانشستر مدينة كبيرة ومدينة يعني
0: لا ننسى بأنه كان العمدة السابق
1: وكان العمدة يعني. فأندي بيرنام يريد أن يوجه رسالة أنه رئيس وزراء لكل البريطانيين، أنه سيعمل هنا وهناك، سيتنقل بين مانشستر ولندن. لكن هناك يعني انتقادات له، انتقادات صحيح كثيرة
0: صحيح. خاصة بالمناسبة، ما الذي يمكن أن يحققه العشر الشمالي هذا المبنى الجديد لم يحققه المبنى السابق؟ ربما هذا
1: المشكلة ليست في المبنى
0: يسأل. صحيح،
1: المشكلة ليست في المبنى، لكن هو يحاول أن يبين أنه سيشتغل هنا وهناك، وأنه ليس رئيس وزراء مثل الستة الذين سبقوه ولم يستطيعوا البقاء وإكمال ولايتهم في داونين ستريت. فأندي بيرنام يقول أنا مختلف، أنا أشتغل بطريقة مختلفة. ربما هذا إن جلب له بعض، فنحن نعرف أنه من الأولويات عند أندي بيرنام أنه يعني يحاول إصلاح الاقتصاد البريطاني اللي عنده مشاكل كبيرة، وأنه يرجع شعبية حزب العمال المتضررة بشكل كبير جدا. لكن ممكن أنه يخلي شعبية الحزب يعني ترتفع قليلا، وشعبيته في المنزل ستتراجع
0: بعد هذه المسحة. خاصة على ذكر قط لاري، نشهد قط آخر
1: لاري ربما
0: هو الوحيد اللي حافظ على مكانه، ظل في
1: القط لاري بقي وكلهم راحلون. مرة في إحدى النشرات، نشرة العاشرة، كتبت بوستر الكل يرحل والقط لاري باقي
0: باقي في مكانه.
2: ماذا بعد؟
0: طيب نختم مع 10 مليار خطوة اللي أطلقها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. هذه المبادرة اللي هادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على زيادة مستويات النشاط البدني وتحويل الحركة اليومية إلى عادة مستدامة عبر تحقيق هدف وطني يتمثل في تسجيل 10 مليارات خطوة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام الجاري. 10 مليار خطوة، وأنت مهتم بالرياضة،
1: رقم مهم جدا. في حال تم تنفيذه بداية يعني للتوجه للرياضة أكثر. الرياضة
0: وأنا بقرأ هذا الخبر بالمناسبة، سألت نفسي أنا كم خطوة في اليوم أمشي،
1: ما عملت حساب
0: أسأل نفسي كم مرة، لا محتاج أحسب صراحة.
1: ممكن تحسب الساعات الذكية، يعني الساعات الذكية تحسب بالفعل الخطوات بالفعل يعني بالتحديد، وتعطي بالفعل أرقام مهمة. المشي يقول المختصون في يعني في الرياضة والأطباء أنه على الأقل 20 إلى 30 دقيقة من المشي يوميا صحيح تغنيك عن الطبيب. وأنا أقول أنه هذا كم 10 مليارات خطوة ستغني شعب كامل عن الطبيب. أعتقد أن هذه خطوة أولى بالنسبة للسعودية وللشعب الموجود في السعودية، المواطنين ومقيمين، أنه هذه خطوة جيدة يعني تشجع. أنا بالنسبة لي فكرت في هذه المسألة رقم مشجع، وأنا بالمناسبة أحاول أنني نمشي كثير، ورغم أنني أمارس الرياضة في صالة رياضية وألعب كرة، لكن رغم ذلك المشي
0: في حد ذاتي
1: أنت تمارس رياضة وتقضي أشغالك
0: صحيح.
1: ليش تركب سيارة وتروح عند مطعم مثلا، أو تروح أنك تجيب أغراض من البقالة؟ ممكن أنك تخرج 10 دقائق، مش مهم حتى لو كان الجو مثلا درجة حرارته مرتفعة شوية، أو ونعلم أن طول السنة هنا بيكون الجو جميل يعني هنا في السعودية. الإنسان يستعمل شوية المشي، يروح يقضي أغراضه، هو يتريض يعني يعمل الرياضة في نفس الوقت ويقضي أغراضه
0: بالفعل.
1: فالرياضة مهمة جدا، ورياضة المشي هذه دعوة للجميع. خلونا نمشي ونمارس هذه الرياضة المتميزة اللي تخلينا احنا نمارس الرياضة لا نشعر، لكن أثارها على الجسم أثار عظيمة جدا.
0: جميل، نسعد دائما أنك دائما ترافقنا بعض المشاوير في

0: برنامجنا ماذا بعد. تحياتي لك.
1: الله
0: يحييك. شكرا جزيلا لك.
1: العفو. ماذا بعد؟
0: قبل الختام هذا الخبر الذي ورد لنا قبل قليل، أمين مجلس التعاون يؤكد تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة تجاه الاعتداءات التي استهدفتها. تحياتي لكم حتى جديد الملتقى، إلى لقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
8: تلاقت الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
10: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
10: المتخالفون.
12: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
10: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
10: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
14: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
15: لا تذهبوا بعيدا،
16: قسم فبمعركة مخيم جنين،
15: فنحن دائما معكم،
16: دائما معكم
15: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
17: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
15: أكبر شبكة من المراسلين،
18: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
15: وأفضل باقة من المختصين.
19: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
15: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزارة الدفاع السعودية تؤكد اعتراض وتدمير عدد من المسيرات خلال الساعات الماضية، وتوضح أن هذه الهجمات انطلقت من العراق.

ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، وتؤكد حق المملكة بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وزارة الخارجية السعودية تطالب الحكومة العراقية بضمان منع

تنسيق. طهران تقول أن المفاوضات العمانية الإيرانية الأخيرة اقتصرت على إدارة آلية الملاحة في هرمز، وتضيف أن الوضع في المضيق لا يزال على حاله وأن هرمز لا يزال مغلقا. الرئيس اللبناني يؤكد الالتزام بتنفيذ صيغة الإطار ويحذر من تأثير الممارسات الإسرائيلية. الحرائق تلتهم حتى الآن 42 ألف هكتار في فرنسا و80 ألف هكتار في إسبانيا. إنفانتينو يدافع عن المونديال ويتهم منتقديه بنشر الكراهية والترويج لروايات مضللة. أخيراً سلافكو فينتشيتش يعتزل التحكيم رسمياً بعد أسبوع واحد من إدارته نهائي مونديال 2026. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة، ابقوا معنا.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذ إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: العربية اف ام،
6: ان تعرف اكثر.
1: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
8: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
9: نعم، مطلب بيئة العمل.
10: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
11: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
1: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
12: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
13: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
14: الناس يعزمون في الدروبات.
1: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي جيدان على العربية FM.
15: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
16: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
15: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
17: يعني توجه صحيح أني
15: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: في عالم العمل الحديث نطرح دائما أسئلة إجرائية، كيف نزيد الإنتاجية أو كيف ندير الفرق؟ لكننا نادرا ما نطرح الأسئلة النفسية الثقيلة التي تقف خلف تفضيلاتنا اليومية. هل رغبتنا الدائمة في العمل المفرد هي حب حقيقي للتركيز، أم أنها آليات دفاعية لحفظ الحقوق والخوف من سرقة المجهود؟ هل اندفاعنا نحو العمل الجماعي هو إيمان حقيقي بقوة العقل الجمعي، أم أنه غطاء مستتر لنقص الثقة بالذات وتوزيع المخاطر والهروب من المسؤولية الفردية؟ هل الانفراد نرجسية علمية، أم أن الجماعية اتكالية مغلفة بالتعاون؟ هذه الحلقة ما تهدف إلى ترجيح كفة على أخرى، بل نفكك فيها الدوافع النفسية والاجتماعية والتنظيمية اللي تخلي كلا من النمطين ضرورة إنسانية ومؤسسية، بشرط فهم السبب الحقيقي وراء اختيارنا لكل منها. ونسأل سؤالنا: ما الذي يجعلك أكثر إبداعا، العمل الفردي أم العمل الجماعي؟ بالطبع أرحب بمشاركاتكم من خلال اتصال على الرقم 0115-100-100 أو إرسال رسالة بالواتساب للرقم 056-62-62-062.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: عدنا مستمعينا الأعزاء ونسأل سؤالنا: هل المبدعين يفضلون العمل الفردي أم الجماعي؟ أنت عزيزي المستمع، إيش اللي يخليك أكثر إبداعاً، العمل الفردي ولا الجماعي؟ وقبل ما ننتقل لأي نقطة لازم نعرف حاجة، إنه نحن عندنا ثلاثة حاجات أنا ودي إني نعرفها قبل ما نبدأ بالحلقة. أول نقطة، إحنا لازم عندنا التعريف الأول اللي هو البعد النفسي والبعد الاجتماعي، بعدها بعدين بعد علم النفس التنظيمي، وحلقة اليوم تلعب في هذا النطاق. فإن كنت مهتم بالموارد البشرية، إن كنت مهتم في علم النفس التنظيمي، إن كنت مهتم تعرف نفسك في بيئة العمل، حلقة اليوم أنا أعتقد إن هي حتكون هدفك أو جزء من أهدافك اللي راح توصل لها. فأول تعريف عندنا وأساسي إنه نعرفه اللي هو البعد النفسي. إحنا عندنا حاجة لازم نستوعبها اللي هي حاجة اسمها تقرير الذات أو نظرية تقرير الذات. هذه النظرية ترى أنه الإنسان يحتاج إلى تحقيق ثلاث رغبات أساسية في بيئة عمله، في حياته الزوجية، في أي كان، يحتاج أنه يحقق الاستقلالية والكفاءة والانتماء. إذا حقق ثلاثة حاجات هذه كلها يصير عنده تقرير للذات، فبناء عليها بيكون يا ناجح يا لا. الحاجة الثانية اللي حتساعدنا في هذا التعريف هو النمط الشخصي. العمل المنفرد لأصحاب النمط الداخلي ولا البيئات اللي نمطهم الداخلي يكونون مثلا انطوائيين ولا انبساطيين أو غيره، هو النمط الشخصي هو مختلف من شخص لشخص. هذا أول تعريف لازم نعرفه اللي هو البعد النفسي. قبل ما ننتقل للتعريف الثاني ناخذ معنا أول اتصال. ألو.
3: سهلا ومساء الخير دكتورة سارة.
0: يا هلو مرحبا ومساء النور، من معي؟
3: معك الدكتور محمد، وسبق شاركت معك سابقا في هذا البرنامج.
0: يا هلا ومسهلا،
3: يسعدني المشاركة مرة أخرى.
0: وطبعا أنا كمان يسعدني المشاركة دائما معك دكتور محمد، تفضل.
3: الله يسلمك. بداية، هل هذا البرنامج مذاع على الراديو أم على أي منصة؟
0: موجود على العربية FM، وتقدر أنك تلاقيه عبر اليوتيوب مباشر، وحتى موجودين في منصة X أيضا مباشر.
3: ممتاز ممتاز. أنا بس عندي وجهة نظر فيما يخص الإبداع من حيث العمل الفردي أم الجماعي، وأعتقد هو يلا. هذا أحد محاور هذا النقاش،
0: وإن لم يكن محورا فنتشرف أنه يكون محور من عندك يا دكتور، تفضل.
3: الله يسلمك يا دكتورة. طبعا أنا أعتقد أنه الإبداع قد يتشكل في العمل الفردي من ناحية، ويتشكل في العمل الجماعي من ناحية أخرى.
0: حلو.
3: وهذا يعتمد على طبيعة العمل وطبيعة المؤسسة والهدف من المشروع، سواء يعتمد على العمل الفردي

مستمعينا الأعزاء، جدا قبل ما أقول مرحبا أسألكم، هل المبدع يعمل منفردا أم داخل مجموعة؟ والآن مرحبا بكم.

0: أمام العمل المشترك. لكن أنا أعتقد أن الإبداع غالبا يأتي فردي وطارئ. وممكن أنا أستشهد بأحد الكتاب السعوديين الأستاذ إبراهيم البليهي، وهو لديه كتب وجهات نظر سابقة من حيث أن الإبداع طارئ وغالبا ما ينتج ذا بعد فردي. هذه من نقطة. النقطة الأخرى وأوجز بأن العمل الجماعي قد يحد نوعا ما من الإبداع، لأن هناك أكثر من شخص، وأكثر من شخص في أي طبيعة أي مشروع قد يولد وجهات نظر مختلفة أو متنوعة، وقد تكون حتى في سياقات أخرى متضاربة. وللحد من هذا الاختلاف وصنع الإبداع في العمل الجماعي، هناك ضرورة من التعاون والنقاش بين أفراد المجموعة في أي مشروع للوصول إلى هدف معين بأقصر الطرق وأقل التكاليف وأكثر تأثير محلي وكذلك خارج المجموعة. الله. فيما يخص نتائج الآثار للمشروع.
1: طب دكتور محمد، أنت ما تفكر مثلا بطريقة أنه الإبداع وحتى ولو كان فرديا فهو تراكمي، وكأننا قاعدين نبني إبداع على إبداع لما يصير جماعي؟
0: نعم، ولكن الإبداع الفردي إبداع تراكمي، لكن ليس بالضرورة ناتج عن تراكم في نفس المكان ونفس المجموعة ونفس المنطقة الجغرافية أو العينة، وإنما قد ينتج على سبيل المثال أن يبدع شخص إداري من المملكة العربية السعودية بناء على تجربة إداري من اليابان مثلا.
1: صحيح.
0: بناء على تبادل وجهات النظر أو العمل في مشروع مشترك. أوه. ويتم نقل التجربة في مساحة ضيقة إبداعية من منطقة إلى أخرى أو من عينة إلى أخرى أو من مشروع إلى آخر.
1: ولعلي يعني أضيف لكلامك هذا أنه وأتفق معاه جملة وتفصيلة، أنه في نطاق نقل الثقافة إحنا عندنا في علم النفس حاجة اسمها التقنين. ما ينفع أني أنقل معرفة من مكان إلى مكان ما لم تقنن للبيئة اللي نقلت لها. فنفس ما قلت، ما ينفع أني أخذ الإبداع من اليابان خام من غير ما أقننه على البيئة السعودية ليتناسب مع السعوديين شعبا ويتناسب معهم ثقافة. رائع رائع رائعة الزاوية اللي فتحتها لنا يا دكتور، شكرا لك. مداخلة من أروع ما يكون، وأعجبني فيها نقطة كيف يبدأ الإبداع، وهذه محور أساسي. إنه إحنا لما بنتكلم عن الإبداع فنحن الإبداع ما هو موجود معلق كذا ونقعد نطالق هذا إبداع. لا، الحقيقة هو نفس ما قال دكتور محمد، إنه الإبداع هو شيء فردي يبنى، من ثم أنا أرى أنه يصير تراكمي، أنه أنا بأخذ الإبداع من فلان وفلان وفلان، فيتحول الإبداع من مجرد فكرة وشعور إلى مشروع قادم. فكرة رائعة، وأكثر ما أعجبني فيها فكرة أن كيف يصبح الإبداع يملك لغة القوم اللي نقل لهم، يملك لغة الناس اللي راح لهم، ويملك ثقافة المجتمع اللي نشأ فيه. فالإبداع يتغير من ثقافة لثقافة، من مجتمع لمجتمع. وهذا يخلينا نسأل سؤال مهم، هل الإبداع صورة واحدة نمشي عليها ولا هناك صور مختلفة للإبداع؟ رح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، وبيننا وبينكم أرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعينا، إحنا سألنا سؤال اللي كنا نقول فيه، ما الذي يجعلك أكثر إبداعاً، العمل الفردي أم العمل الجماعي؟ بدأنا في محاورنا بالحديث عن البعد النفسي، ولعل الآن البعد الاجتماعي سيكون سيد هذا المحور. يقول البعد الاجتماعي، وهذا يعني اكتمالاً أو استكمالاً للمداخلة اللي قبل قليل، إن المجتمعات ترى في ميلها تتغير ما بين الفردانية وما بين الجماعية. ففي مجتمعات هي بطبعها تملك مبدأ النحنة، وفي مجتمعات هي بطبعها تملك مبدأ الأنا، هو المجتمع كذا قائم عليه. في مجتمعات تقول لك لا، إحنا بالنسبة لنا الإبداع هو إبداع جماعي. وأعتقد أن وجهة نظري تجاه المجتمع السعودي أنه مجتمع جماعي يمشي دائما بلغة النحنة.

0: فإن كان نجاح واحد فهو يساوي نجاح الجميع، ونجاح الجميع يعني خلاص إن المجتمع يا الله في أروع ما يكون. في مجتمعات أخرى وهذه يميل لها أكثر المجتمعات الغربية إلى حد ما، وهو أنه لا، نجاحي أنا يعني أنا، ونجاحي يخصني أنا فقط وما يخص أحد غيري. المجتمع والبعد الاجتماعي يلعب دور في فردانية أو جماعية الإبداع. آخر حاجة أنه نحن عندنا حاجة في علم النفس التنظيمي أو في البعد الأخير في علم النفس التنظيمي، اللي هو يتناول قدرة الدماغ على معالجة المعلومات. العمل المنفرد يقال أنه يقلل من التكلفة التنسيقية، يعني يسمح بالتركيز العميق، بينما العمل الجماعي يوزع الحمل المعرفي على عدة عقول لمواجهة المشاكل المعتمدة على التعقيد لا على الكثافة. فهذا البعد يقول لك أنه ترى هذه لها مميزات وسلبيات ثقافية غيرنا ثقافية عقلية، وهذه لها مميزات أيضا مختلفة عن الأولى. هذا رأي علم النفس التنظيمي. لكن السؤال هنا، إحنا ما بنرجح حاجة عن حاجة، إحنا بنقول هذه الأبعاد اللي راح تكمل معانا الحلقة. أنا هنا لا أقف بصف الجماعي ولا أقف بصف العمل الفردي، أنا أقف بصف أيهما يفضل المبدعين ولماذا. عزيزي المتصل أو عزيزي المستمع المعذرة، معانا اتصال، لعلنا نقول ألو.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
1: أبو فهد من الخبر.
0: يا أهلا وسهلا أبو فهد، سمعت عنوان حلقة
1: صحيح؟ سمعت الحلقة وسمعت مداخلة الدكتور محمد، مداخلة عظيمة جدا.
0: صحيح.
1: أنا أحب أضيف في زاوية أخرى، بالزاوية اللي فتحها الدكتور محمد كانت عظيمة. الحلقة أصلا يعني فكرتها مختلفة وجميلة. أنا أشوف أنه العمل الفردي يكون دائما أكثر خيال وأكثر إبداع، لأنه يكون ثائر والوحدة، يعني بدون حاجز نقدي أو سلطة نقدية. لكن العمل الجماعي يكون أكثر جودة دائما، لأنه يكون أكثر من عقل مشارك، ويكون الحس النقدي أيضا أكثر من حس نقدي موجود، ويكون في يعني سلطة نقدية أقوى للعمل، فيظهر أكثر جودة، يعني أكثر يكون فيه محكم أكثر عند يعني خروج المنتج الأخير. لكن المعضلة الكبيرة دائما أنه الملكية الفكرية في العمل المنفرد تكون صريحة واضحة لفلان، لكن في العمل الجماعي تضيع.
0: طب هل تعتقد
1: أحيانا يكون في جزئية بسيطة أضافها شخص هي اللي جعلت كل هذا العمل عظيم، أو يمكن هو الجزئية هذه هي اللي حبوها الناس وأشاروا لها، دائما تكون ملك واحد من المجموعة هذه، لكنها ضاعت مع الملكية الجمعية اللي صارت في العمل المشترك.
0: رائع.
1: فهنا في شيء وهنا في شيء.
0: طب أبو فهد، أنت ترى أنه أحيانا الملكية الفكرية بتضيع بسبب لازم تضيع لأنه العمل جماعي، ولا بسبب أو عدم تجانس الفريق؟
1: في الثنتين. لا مو التجانس، لا أنا كنت ماشي معك، أتوقع أنك كنت متوقع أنك تقولين شيء يعني في بالي أنا. لا،
0: وش اللي كنت متوقع؟ أقولي
1: هي تضيع في البداية، تضيع لأنها تنزل باسم مجموعة ورشة عمل أو أيا كان، وتضيع بعدين، لأنه أحيانا يصير فيه خلافات. يصير في خلافات كبيرة على مين اللي كتب، مين اللي كتب الجزء الفلاني، مين اللي أبدع الشيء الفلاني. أنا كان لي تجربة دكتورة يمكن في 2007 في عمل جماعي، وكان مبهر جدا، وكان في تفاصيل، مرة لي، مرة الواحد من الزملاء، مرة الواحد ثاني من الزملاء، مرة كذا، ولكن الناس ما كانوا يعرفون هذاك الوقت أنه الجزئية هذه المين. ففي هذاك العمل الجماعي كان عمل عظيم أنتجناه، لكن فعليا كان في تفاصيل بسيطة ما نسبت لكل واحد منا. لكن في النهاية الحمد لله أن ما اختلفنا إحنا كأصدقاء وكزملاء مثل غيرنا كثير من الناس، لما أنتجوا العمل ونجح أصبحوا

0: يعني بينهم خلافات، كل واحد ينسب النجاح لنفسه.
1: عتعرف أبو فهد وأنت قاعد تتكلم الآن، أنت أظهرت لي جانبين. الجانب الأول، في حاجة في علم النفس عندنا اسمها psychological ownership theory، أو مسماها يكون الملكية النفسية. هي فكرتها أنه لما يعمل الفرد لحاله تكون الرابطة بين المجهود والنتيجة صريحة بنسبة 100%، ملكيتك النفسية هذه حقتك 100%. أنت هذا الجانب الأول أظهرته. بالجانب الثاني، وأنت تحكي قصتك في 2007، أظهرت جانب الروابط الاجتماعية قد تتفوق على العمل الجماعي، عشان كذا صداقتكم ما تأثرت، لأنه في روابط اجتماعية من الأساس.
0: صحيح، لأنه إحنا فعلا قبل العمل كنا أصدقاء يعني.
1: صحيح، فهنا
0: من خلال صداقتنا أنتجنا العمل هذا. أنا أتصور دكتورة فعليا لو كان ما بيننا صداقة وأنتجنا هذاك العمل، لأنه هذاك العمل فعلا لو نسب لشخص واحد كان الآن من أشهر الأشخاص يمكن في السعودية، لكنه ما نسب لشخص واحد فضاع يعني، تفرق على مجموعة.
1: ولعلي الآن وبعد 19 سنة أقول مبارك نجاح هذا العمل يا أبو فهد، مبارك نجاح.
0: الله يبارك.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: جتني رسالة عبر الواتساب تسأل أخبار ساجة هو عمل فردي ولا جماعي؟ أخبار ساجة هو عمل جماعي بامتياز، هو عمل قائم على ما قبل الإعداد، فريقنا رائع في أخبار ساجة، عمل قائم أثناء الحلقة هو ما بيننا نحن كفريق في التنفيذ وفريق متواجدين في التنسيق، وفريق أيضا اللي هو كلنا مع بعض متواجدين في التقديم، بالإضافة إلى أنتم متصليننا، أنتم الجزء الكبير والحيز الكبير اللي قاعد يساهم في الأخبار السارة، لأنه نحن كلنا نشتغل مع بعض. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب، تعالوا مستمعينا نفكك العمل الجماعي كعمل جماعي. هل العمل الجماعي يساوي مشاركة عقول أم هروب من المسؤولية؟ هل لما نكون في عمل جماعي أنا علشان أخفف على نفسي هذه المسؤولية أدخل في العمل الجماعي، ولا لا أنا أحب أن الأفكار تروح وتجي ونتناقش فيها؟ لعلي كنت في نقاش ما في وقت ما ودخلنا في نقطة هل تفضل العمل الجماعي أم الفردي، فقال لي شخص، قال أنه أنا كنت مسؤول عن حاجة معينة عملتها، فبدل ما يكون الموضوع لي أنا أروح أسأل فيه عشرات الأشخاص بعد ما أخلصه، لأن هذا الشيء قبل أن يقدم ينقد عشرات المرات، بعد أن ينقد حتى لو النقد هذا ما ناسبني أنا، أنا يكفيني أني خلاص حصلت على النقد وعرفت أنه ممكن يكون هنا فيه عيب أنا ما عرفته، ممكن هنا يكون فيه حسنة أنا ما عرفتها، فيظهر المنتج في الأخير بأحسن صورة ممكنة. هذه النقطة تخليني أسأل، هل هذا الشخص كان يبعد عن منطقة الخطر في أنه يستشير ناس، ولا لا هو أكثر من عقل يفكر وأكثر من شيء يعني يتواجد في الإجابة. الحاجة الثانية يخلينا نطرح سؤال في هذه النقطة، هل العمل الجماعي ذكاء جمعي أم نقص ثقة بالذات؟ وهنا نطرح سؤال للي يسمعنا، ما هو الذكاء الجمعي؟ الذكاء الجمعي يفترض أن حصيلة تفاعل عدة عقول تتجاوز مجموع قدرات تلك العقول منفردة. يعني إذا أنت يعني ذكائك 90 وذكاء زميلك 90 وذكاء زميلك الثالث 75، الذكاء الجمعي يعني إن نجمع كل ذكاءاتنا اللي موجودة في الغرفة هنا ونقسمها على عددنا، فيطلع مجموع الخمسة اللي جالسين كم عدد ذكائهم الجمعي، يعني كم بيكون. هل هذا الذكاء حيكون يعني أذكى من عقلي لحاله وعقلك لحاله؟ في حالات ما الذكاء الجمعي يكون عالي جدا ومرتفع، بينما ذكاء الأفراد بسيط، وفي حالات أخرى الذكاء الجمعي يكون بسيط مرة مقارنة بذكاء فرد أو فردين في المجموعة. طيب،

0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب مستمعينا، نقطة أساسية إن في نطاق الذكاءات الجمعية أو في نطاقات العمل الجماعي نحن عندنا جانبين، جانب فردي أو جانب إيجابي فردي، مش فردي جماعي، وجانب سيء برضو في الذكاء الجماعي ونحن نسميه الجانب المظلم. الجانب الإيجابي ترى يظهر العمل الجماعي قوة هائلة في حل المشكلات اللي تتطلب تقاطع اختصاصات مختلفة. يعني أنت ما شاء الله شاطر باللغة العربية وأنا شاطرة بالهندسة، لما نجتمع مع بعض حنعمل يعني حاجات مرة رائعة، فالتقاطع هذا يعمل لنا شغل ممتاز. لكن في جوانب ترى مظلمة في العمل الجماعي. أول جانب مظلم أنه في تجربة تاريخية لعالم الزراعة ماكس رينجلمان قال أو عمل في هذه التجربة واستوعب نتيجة أن مجهود الفرد داخل المجموعة يقل كلما زاد عدد أعضاء الفريق. يعني إحنا 5، وجد في تجربته هذه أن لما أنا أكون قادر على أني أبذل مجهود أنا مجهودي يقل عن 5 هذا، خلاص أعرف أن في 4 غيري يشيلون القصة، 4 غيري يبذلون مجهود. وحاجة ثانية أنهم وجدوا أحيانا أن أحد أفراد المجموعة يهرب من المسؤولية، يعني لما يكون الشغف عنده في أقصى لما يكون لحاله بمجرد ما أنه يصير في مجموعة يهرب من المسؤولية ويعطي المسؤولية للبقية.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعينا أذكركم بعنوان حلقتنا لليوم، هل المبدع يعمل منفردا أم داخل مجموعة؟ وسؤال حلقتنا، ما الذي يجعلك أكثر إبداعا، العمل الفردي أم العمل الجماعي؟ وأذكركم أيضا بأرقام التواصل بيننا وبينكم، رقم الهاتف 0115100100 أو تقدرون ترسلون لنا عبر الواتساب على الرقم 0562626062.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب مستمعينا، وأنا أعد للحلقة جاء في بالي سؤال وكتبته لعلي وبناء عليه عملت محور كامل رح أناقشه معكم، اللي هو جروبات الواتساب بعد 5 مساء هل هي تساهم بالفردانية أنك تهرب منهم أو أنها تزيد من العمل الجماعي؟ يعني أنت بعد 5 المساء طلعت من دوامك، جروبات الواتساب هل ستيل تخليك أنك تبغى تشتغل لحالك ولا هي شكل من أشكال العمل الجماعي؟ ولعلي قبل ما أجيب، أنتم برأيكم هل لما تطلعوا من أعمالكم بتخلوا جوالاتكم don't disturb اللي هو عدم إزعاج، ولا عادي عندكم ما عندكم مشاكل؟ هل بتأرشفوا جروبات العمل حقاتكم ولا لا بتخلونها عادي بس ما راح نرد إلا ثاني يوم، ولا هل تردوا عادي في أي وقت؟ لأنها هي بالنسبة لكم هذا العمل الجماعي، أي قرار بينزل في الواتساب أي مخالفة حتنزل في الواتساب. النقطة أني يعني في جروبات الواتساب تحديدا لقيت دراسات كثيرة تكلمت عن هذا الموضوع، عن فكرة عدم الإزعاج وعن فكرة اشتباك الحدود ما بين العمل الفردي والجماعي. ونقطة بدأت تفسر سلوكيات الموظفين نفسهم في استخدامهم للواتساب، لكن يؤجل هذا المحور لدقائق معدودة قبل ما نروح أو نؤجل هذا المحور. أذكركم مستمعينا أنكم تقدروا أنكم تتصلوا في أي وقت على رقمنا في الإذاعة 0115100100. طيب لعل واحد انضم لنا الآن يسأل بشكل عابر، يقول طيب وش الفرق ما بين العمل الفردي والجماعي؟ فطيب إيش رأيكم أننا نقارن بشكل أو بآخر بينهم؟ أول حاجة، العمل الفردي أو المنفرد اللي أحياناً يسمى solo work، هذا العمل يركز بشكل عالي على أنه يكون تركيزك في شغلانتك اللي قاعد تعملها دحين

0: ويكون عندك ملكية نفسية واضحة مثل ما قال لنا أبو فهد، ويكون عندك سرعة تنفيذ، أنت لحالك، أنت المسؤول عن نفسك. الحاجة الثانية، العمل الجماعي يعطيك تنوع في الأفكار وتوزيع في المخاطر، ويغطي الثغرات الفردية. أي ثغرة فردية أنت راح تقع فيها بيجيك العمل الجماعي يقول لك لا لا نقدر نغطيها لأني أنا شفتها أنت ما شفتها. الحاجة الثانية، الدافع النفسي الصحي في العمل الفردي أنه يخليك متدفق في أفكارك ومستقل ومتقن إتقان شخصي. أما العمل الجماعي يعطيك الانتماء والاستفادة من التآزر المعرفي، معرفتي على معرفتك تبني، وبناء حلول مركبة. كلنا هنا اللي جالسين قاعدين نعمل حلول. الحاجة الإضافية، الدافع غير الصحي للعمل الفردي، الأشخاص اللي يتجهون للعمل الفردي بشكل غير صحي يكون عندهم انعدام ثقة في الآخرين، أحيانا نرجسية فكرية أو خوف من النقد، وهذا شيء غير صحي. الحاجة الثانية، الخوف من المسؤولية الفردية، هذا هو الدافع غير الصحي بالنسبة للعمل الجماعي. التسكع الاجتماعي، وهذه ضحكتني مرة، أنه هذا المصطلح أنه ناس بالنسبة لهم تعرفون لما يقول لكم ما شاء الله تتسكعون في الممرات، فالتسكع الاجتماعي يبني هذا الشيء أنه كأنك قاعد تمشي فقط الجانب الاجتماعي، أنه ليش لا. الحاجة الإضافية، نقص الثقة بالذات أيضا موجود للأشخاص بشكل غير صحي، للأشخاص اللي يفضلون أحيانا العمل الاجتماعي لكن مش كلهم، هذا الدافع غير الصحي مثل ما قلنا. آخر حاجة بالنسبة للتحديات اللي موجودة في العمل الفردي، اللي هي انحياز الفكر الواحد، العزلة ومحدودية النطاق، هذا للأسف من سلبياته. ومن سلبيات العمل الجماعي صراع الأدوار، تكاليف التنسيق المرتفعة، وظاهرة التفكير الجماعي. وصلتنا رسالة على الواتساب تقول: العمل الجماعي مجرد اسم، لكن في النهاية شخص أو شخصين هم اللي يشيلون الشغل، والباقي يطلع بنفس الإنجاز والتقدير. أنا مع العمل الفردي، كل واحد يأخذ حقه، الأشخاص يحبون المصطلحات، عملنا جماعي ما في شيء اسمه عمل جماعي. ليه ما في شيء اسمه عمل جماعي؟ في أشياء اسمها عمل جماعي، لكن النقطة أنه أحياناً المشكلات تكون بفريق العمل نفسه، وهذه تعرفون متى تصير؟ في جروبات الشعبة لطلاب الجامعات. أعتقد أنه أي أحد دخل جامعة يعرف أزمة توزيع العمل الجماعي في الشعبة. يلا أنتوا عددكم 20، تقسموا 4 جروبات أو تقسموا 5 جروبات، تلاقونهم فجأة يتقسمون يدورون أشطر واحد في الشعبة، يروحون لا يقولون احنا نبغى نكون معاك في الفريق او في هذا المشروع. ليش؟ لان انت حتشيل واحنا فقط معاك، وتعرف حناخذ الدرجه الكامله. للاسف انا هذه الازمه اسميها ازمه طلاب الشعبه او ازمه العمل الجماعي في الشعبه. مستمعينا، اذكر بارقام التواصل بيننا وبينكم
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: طيب مستمعينا، تكلمنا قبل شوي عن جروبات الواتساب بعد 5 مساء. النقطة أنه هنا الأزمة في اشتباك الحدود ما بين عمل فردي وعمل جماعي. تعرفون أنه في مصطلح اسمه الجمود الجماعي. هذا المصطلح قائم على إيش؟ أنه أنت لما تكون موجود في وسط مجموعة لوقت مرة طويل، فإنه يصير عندك جمود جماعي، أنت خلاص معتاد عليهم، فيصير في جمود في العمل، جمود في التفاعل، جمود في كذا. جروبات الواتساب للأسف إنها تساهم بهذا الشيء، خلاص أنا متعود أشوفكم هنا، متعود أشوفكم هنا، متعود أشوفكم هنا، فبناء عليه يصير لنا الجمود الجماعي. لا أتفاعل معاكم لا في جروبات الواتساب ولا حتى على أرض الواقع، خلاص أنا متعود عليكم. النقطة وين؟ إنه كيف يدمر الجمود الجماعي مهارة التركيز العميق. لما أنا أكون معتاد عليكم، معتاد على وجودي معكم، فيكون فقط وجودنا كأنه حركة تنسيق أكثر من الإنتاج نفسه، إيش بيصير وقتها؟ نصير كلنا متجمدين، شخص واحد فقط يتكلم والبقية يحطوا له تمتم أو يحطوا له لايك في الواتساب اللي هو أعجبني. طيب رد، شوف رأيك، شوف اللي يحصل، شوف اللي إيش رأيك بالحاجة الفلانية.

0: لا احنا حنحط لك رياكشن الاعجبني على الواتساب. هنا بيصير عندنا الجمود الجماعي، فبناء عليه ما بيصير في تطور احيانا بسبب هذا الجمود. الحاجه الثانيه، تعرفون مستمعينا انه احيانا يبدا الانسان اذا كان يشعر بالتواجد الاجتماعي او التواجد الجماعي بسبب جروبات الواتساب اللي بعد الساعة 5 تحديدا يشعر بالانسحاب والضغط؟ ليش؟ أنا خلاص أنا خلصت معاكم، 5 انتهى دوامي، طلعت يلا مشيت، فجأة ألاقي منكم أعمال إضافية، فأنا قم شو أسوي؟ أحط جوالي عدم إزعاج. وقتها هذا بيكون دفاع نفسي عشان ما تزعجوني، خلاص انتهت أوقات دوامي، تبوني كلموني بكرة. فبعدها أو بعد عدم الإزعاج هذا وش بيصير؟ انسحاب، يبدأ ينسحب من العمل الجماعي، يدخل على العمل الفردي، أو حتى يشعر أني خلاص أنا ما عاد أبغى أكون جزء من هذه الدائرة حقتكم. فللأسف التواجد الدائم مع الفريق داخل وخارج بيئة العمل أحيانا يحول الفرد إلى شخص يكره العمل الجماعي. طيب، ولعلي وأنا قاعدة أنظر لهذا المحور طرحت سؤال بيني وبيني، قلت هل التواصل الجماعي المستمر نوع من أنواع نقص الثقة بالذات؟ فأنا قاعدة أدور إجابات ما بين مقالات معينة، ما بين مقالات أنا اخترتها بنفسي، ما بين حتى أفكار قاعدة أهاجس فيها، توصلت إلى نقطة أنه أحياناً نعم، الإجابة نعم. ليش؟ لأنه في علم النفس التنظيمي يشير إلى أن الحاجة للبقاء متصلاً طوال الوقت في مجموعات العمل غالباً ما تكون غطاء للهروب من المسؤولية الفردية أحياناً، والبحث عن التأييد المستمر. يا أخي يا أخي خلاص خفف العمل في جروبات الواتساب الخاصة في الدوام، شوف لك أي شغلانة تطور فيها نفسك، ما لدي داعي كل شوي يأيدونك ويحطون أعجبني وتتكلم وتنبسط، وهذا أيضا ينقلنا من جروبات الواتساب إلى منصة لينكدإن وغيره. فهذه النقطة يعني لازم نعيها ونستوعبها، أنه التواجد الدائم في بيئة العمل والطلب الدائم خاصة في جروبات الواتساب أنه خلك متواجد خلك متواجد، هذه تجعل الإنسان يفتقر أو ينزعج من العمل الجماعي.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: وصلتني رسالة عبر الواتساب تقول أنا في مشروع التخرج كان معي 4 طلاب، الصراحة أني أخذت درجة غير جيدة بسبب العمل الجماعي، لا يوجد لديهم معلومات ويبون يشتغلون ولا يبون يشتغلون بس يبون درجات. صراحة كان موقف غريب، تواصلت مع الدكتور وقلت له وش الحل، وقال لي تواصل مع زملائك وكمل مشروعك من بعد ذاك الموقف، وأنا صرت لا أفضل العمل الجماعي. لكن بالعمل الموضوع مختلف، أحببت العمل الجماعي لأن في مدير يراقب وفي مشرف وفي زملاء حريصين على الإنتاجية، وهذا يعلمنا الفرق ما بين بيئة وبيئة أخرى، أنه نحن في البيئات لازم لازم لازم نعي ونستوعب أنه مش كل البيئات واحدة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لابد من أن الشخص اللي بذل مجهود جيد أنه يعزز له، والشخص اللي بذل مجهود ما بذل مجهود يعني يلفت انتباهه لهذه النقطة. قد أحيانا يكونون الناس ما استوعبوا أنهم يحتاجون إلى لفت انتباه لهذه المشكلة للأسف. طيب مستمعين، لعلنا دائما نسمع عن قصص مختلفة نسمعها في حياتنا، لكن تدرون أن في عام 1953 اكتشف البشر سر الحياة بفك شفرة الDNA. لكن القصة الحقيقية ما كانت في الاكتشاف بل في طريقة العمل نفسها. عالمة واحدة عملت بانفراد وتركيز شديد في معملها لصناعة الدليل، وفريق من عقلين عمل بمشاركة وتكامل لربط الأفكار. بدون تركيز الفرد لم تكن الفكرة لتولد، وبدون عقل الجماعة لم تكن الفكرة لتكتمل. نسمع قصة الاكتشاف سوا.
1: بالأدلة والبراهين،
2: عالمة الكيمياء روزليند فرانكلين كانت تعمل بأسلوب فردي يعتمد على التركيز العالي والعزلة، وقضت مئات الساعات في معملها تعمل بمفردها وبدقة متناهية على التقاط صورة عبر الأشعة السينية.

0: تركيبة الدي إن إيه، الصورة الشهيرة رقم 51، كانت فرانكلين شديدة الحرص على أفكارها ونتائجها، وترفض نشر أي شيء أو مشاركته مع الفرق الأخرى حتى تكتمل أدلتها بنسبة 100%، خوفا من سرقة جهدها أو الخروج بنظريات متسرعة. لذا وبسبب تركيزها الفردي العالي، كانت الوحيدة في العالم اللي استطاعت التقاط أدق صورة حقيقية لبنية الدي إن إيه. في المقابل كان الشابان واتسون وكريك يعملان بروح العمل الجماعي، لم يكونا يملكان دقة فرانكلين في المعمل، لكنهما كانا يملكان مهارة الربط، ويجلسان معا ويناقشان ويجمعان أفكار علماء الفيزياء والكيمياء والرياضيات، ويضعان نماذج مجسمة للدي إن إيه. كان كريك يرى أن النقاش الجماعي يحشد عقول متعددة لرؤية الزوايا الميتة التي لا يراها العقل الواحد مهما بلغ تركيزه. بدون استئذان فرانكلين أطلع أحد زملائها واتسون وكريك على الصورة 51، وبمجرد أن رأى الثنائي واتسون وكريك القشرة التي صنعتها فرانكلين، قاما بدمج عقولهما وربط الصورة بالمعادلات الكيميائية، واستطاعا في أيام قليلة استنتاج الشكل الحلزوني المزدوج للدي إن إيه ونشره للعالم، وحصلا على جائزة نوبل.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طيب مستمعينا، هذه القصة تجسد الصراع الفرد والجماعة بشكل كامل. يعني هي حكت لنا بالبداية عن العمل الفردي اللي هو فيه التركيز وحفظ الحقوق، مع عودتنا لحفظ الحقوق لأنه فرانكلين أثبتت أن العمل المنفرد يولد العمق والإنتاج الدقيق اللي ما نقدر أننا نعمله بالفرق. الحاجة كانت أنها كانت حريصة جدا على عدم مشاركة البيانات قبل اكتمالها، نوعا من حفظ الحقوق، والذي ثبت تاريخيا أن تخوفها كان في محله لأن حقها هضم ترى بالفعل لأنها ما انحفظت هذه الحقوق. الحاجة الثانية أنه العمل الجماعي أعطانا تكامل العقول. واتسون وكريك أثبتوا أن العمل الجماعي يملك سرعة بالربط والتطوير، فعقل فرانكلين لحاله ما كان قادر أنه يشوف الأبعاد اللي هم شافوها، بينما عقولهم هم كفريق كانت أسرع في ربط تلك التفاصيل بالصورة الكبيرة. لازم نكون واعين بنقطة أنه سنة 62 أخذوا واتسون وكريك جائزة نوبل سنة 62، لكن فرانكلين مات سنة 58، كان عمرها ترى وقتها 37 سنة، وما اعترف العالم بفضل فرانكلين إلا بعد سنوات طويلة ترى من موتها. ليش؟ لأنه حقوقها هضمت في البداية بعد ما هم حصلوا على جائزة نوبل. طبعا جيمس واتسون نفسه كتب هذه القصة الاكتشاف حقته، كتبها في كتابه The Double Helix اللي هو الحلزون المزدوج. بنفس الوقت المؤرخة أو بعدها بفترة المؤرخة بريندا ماتكوس كتبت كتاب اسمه روزليند فرانكلين The Dark Lady of DNA، تكلمت فيه عن قصة فرانكلين نفسها، كيف إنها كانت مكتشفة للدي إن إيه لكنها عملت في الظل، أو كانت قصتها في الظل. ليش؟ لأنها لما عملت بشكل منفرد على الرغم من حقوقها الكاملة لاكتشاف الصورة 51 للدي إن إيه إلا أنه ترى حقها هضم. بينما هذا ما يخلينا نجحد جهود الفريق اللي هم واتسون وكريك في أنهم قدروا أنهم يلاقون الصورة النهائية للدي إن إيه اللي إلى الآن تدرس في المعامل. وهذا ينقلنا إلى نقطة مهمة مرة، وهي قد تكون محور يعني القصة كلها ومحور حديثنا لليوم، أنه أنا ما أقدر أني أجي أقول لك لا أنت تحتاج للعمل الجماعي علشان تنجز، وأنت تحتاج للعمل الفردي علشان تبرز. لا، الحقيقة أنه كلنا بلا استثناء لازم يكون عندنا هجين ما بين العملين. يعني أنا لازم يكون عندي عمل فردي أبدع فيه وعمل جماعي أتطور فيه. العمل الفردي يبنيني للداخل بينما الجماعي يبنيني للخارج، وإحنا ما ينفع بشكل أو بآخر نكون لحالنا في هذه القصة.

0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب، الحاجة الإضافية في هذه النقطة إنه نحن لما نتعلم كيف نكتشف نفسنا أو كيف نعرف نفسنا في نطاق العمل الفردي والجماعي، هذا ينقلنا إلى تساؤل: مين هم الأشخاص اللي يفضلون العمل الفردي ومين هم الأشخاص اللي يفضلون العمل الجماعي؟ تعرفون إن في سمات شخصية انطوائية وسمات شخصية انبساطية، وهذه نقطة مهمة ترى إننا نتكلم عنها. إحنا نختار تفضيلاتنا العملية بناء على سماتنا الشخصية. فالشخص الانطوائي هي سماته الشخصية كذا يفضل ترى العمل الفردي، لأنه هو مجهود وطاقته من الهدوء من الداخل، هو ينشحن لما بيكون لحاله، على قولتهم بالطريقة العامية هو يشعر بالاستقرار لما يشتغل لحاله. هذول الأشخاص يفضلون معالجة الأفكار داخل أدمغتهم قبل ما يشاركونها للآخرين. الحاجة الإضافية أيضا أن الأشخاص اللي عندهم التفكير العميق والمهارات التخصصية يحتاجون إلى تدفق الذهني الداخلي بينهم بنفسهم، وهذه أيضا سمة شخصية تعدو، لأنهم غالبا بيكون مثلا بيمتهنوا مهنة البرمجة، الكتابة، التحليل، البحث، وأحيانا بيكونون مهندسين ومعماريين يحتاجون للتدفق الداخلي قبل ما يكون أفكارهم للخارج. النقطة الإضافية أنه الأشخاص اللي يكون عندهم وجهة الضبط الداخلي عالية، يعني يؤمنون بأن نتائج عملهم هي مسؤوليتهم المباشرة والكاملة، يفضلون التحكم في جدولهم الزمني وآلية التنفيذ دون الحاجة للانتظار أو التنسيق مع الآخرين. ألو، معنا اتصال. هلا ومسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، عساكي ما انتظرتي وما كنتي في حاجة للانتظار.
2: عدا ما زعجتكم، اتصلت بوقت غير مناسب.
1: دائما الأوقات مناسبة. من معي؟
2: انتو تابي او تمارا؟
1: احنا العربية FM.
2: Oh my god.
1: بما انك اتصلتي تعالي، جاتي والله جابك.
2: بالغلط
1: ما عليه، ما عندنا هنا اغلاط. تعرفين اللي يقولك مستحيل تطلعين معانا في غلطة، انت الان في صواب.
2: الله يسلمك.
1: تعالي، معاك الاخبار السارة وانا الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: أهلا فيك.
1: احنا قاعدين نتكلم اليوم ان هل الاشخاص المبدعين عملهم يحبون العمل الفردي ولا الجماعي؟
2: الفردي طبعا.
1: ليش؟
2: انت قلتي مبدعين.
1: ايوه.
2: الابداع لا، شوفي دحين حضرتني حاجه ثانيه.
1: يلا قولي.
2: احيانا الناس يبدعوا في العمل الجماعي.
1: وضحي لي اكثر.
2: طيب، في اشخاص يبدعون في العمل الفردي اذا كان عندهم مركزية في التفكير ومعتمدين على نفسهم في كل شيء، وفي أشخاص يحبون توزيع المهام وهنا يبدعون أكثر.
1: الله عليك.
2: يحتاجون استعانة.
1: الله عليك. طب أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، عادي تزوديني باسمك الأول فقط؟
2: رحمة.
1: يا رحمة، يعني ما أنت متخيلة أنه الغلطة اللي غلطتيها الآن في أنك تحسبين لنا مكان آخر قد إيشها فرقت معي. ليش؟ لأنها خلتني أسأل سؤال. أنت رحمة تفضلين العمل الفردي ولا الجماعي؟ وين تلاقين نفسك؟
2: الفردي.
1: هل تشعرين أنك تملكين وقتها أفكارك وتملكين حقوقك الفكرية؟
2: أيوة، حتى طريقتي في العمل تكون يعني جودتها أفضل. أنا أحس الجماعي شتتني شوية. أيوة. يعني لحد المرحلة دي قد أكون ما اجتمعت بالمجتمع اللي يتلائم معي، لكن لين الحين شتتني.
1: الله عليك.
2: أفضل الفردي.
1: الله عليك، شكرا لك يا رحمة. وودي لو هذه الأغلاط تكونها كلها يعني نفس غلطتك هذه أنك اتصلتي علينا. شكرا يا رحمة.
2: أهلا وسهلا.
1: طيب مستمعين، ولعلنا ننتقل للمحور الثاني اللي مين هم الأشخاص اللي بيفضلوا العمل الجماعي. احنا تكلمنا عن الأشخاص اللي عندهم العمل الفردي مفضل. الأشخاص اللي يختارون العمل الجماعي غالبا بيكونوا شخصيات منفتحة، ونسميهم بمصطلح آخر الانبساطية. تمتلك هذه الشخصيات طاقة وتحفيز ذهني من التفاعل الاجتماعي، ففي أشخاص انبساطيين في وضعهم، فلما بيكون عندهم تفاعل اجتماعي مع الآخرين بينشحنوا بالمصطلح العامي، يصير عندهم كذا طاقة ويشعرون أنه الآخرين يشحنونهم.

0: الحاجة الثانية، الأشخاص اللي عندهم حاجة عالية للانتماء يحبون الأنا، يحبون النحنة المعدجة، يحبون يكونون جزء من هذا التيم، جزء من هذا الفريق. أدائهم الإنساني والمهني يكون بأفضل حالاته لما يحس أنهم جزء من مجتمع. الناس الثالثين اللي هم العقول التجميعية والتنسيقية، في أشخاص يمتلكون ذكاء اجتماعي وتفاعلي عالي، يبرعون في ربط الأفكار بين الأشخاص، يقدرون يتواصلون مع الآخرين. النقطة وين أو اللي لازم نعيها، أنه بشكل أو بآخر عندنا حاجة اسمها مرونة. المرونة هذه هي اللي تخلينا نمتلك القدرة على أننا نتعامل مع عمل فردي ونتعامل مع عمل اجتماعي على حد سواء ومع بعض. طيب مستمعين، لازم نعي فكرة مهمة، أنه المهام أو الوظائف تختلف من شخص لآخر. يعني كوننا قاعدين نختلف من بعض ومع بعض، هذا يعطينا نقطة مهمة مرة، أنه إيش هي الوظيفة هذه؟ هل تحتاج لعمل فردي أو عمل جماعي؟ وهل أنا أقدر أني أتعلم هذه المهارات؟ بنسبة 100% نقدر نتعلمها، بنسبة 1000% نقدر أن نطور من إبداعنا ومهاراتنا الشخصية ومهاراتنا الاجتماعية. ولعل هذا ينقلنا إلى نقطة تفضيلك للعمل المنفرد، ما يعني بالضرورة أنك شخص أناني أو خايف على حقوقك، كما أن حبك للعمل الجماعي ما يعني إطلاقا أنك تعاني من ضعف الثقة بنفسك. الحقيقة إن إحنا لازم نعي دافعنا. يعني إذا كنت تعمل بشكل منفرد، هل أنت تفعل ذلك لأن المهمة تتطلب العمق أو لأنك تخشى المشاركة؟ ولو كنت تعمل ضمن فريق، هل هدفك دمج العقول ولا أنت تختبئ خلف مجهود الآخرين؟ فهمك للدافع يسهل عليك فهم نفسك. الذكاء المهني والنفسي ما يتلخص في اختبار أن أنت تنتمي لمين وتنتمي لإيش. الحقيقة هو يتلخص في امتلاك المهارة والمرونة للتنقل بين استقلالية الفرد وقوة المجموعة بحسب ما تتطلبه الطبيعة الحقيقية للهدف. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
3: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
8: بخبر يهمك،
9: رأي جدل ومفاجآت،
7: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
10: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
7: بلقطة،
11: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
7: أو مسمع فني مثلاً.

0: الرياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
1: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
1: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
3: رحل الأنوار وسعداء جدا.
1: معنا لن تمل الرحلة.
4: نعرف أكثر مع الأستاذ.
2: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
5: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
6: أنا على الهواء. والله
1: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
1: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح أني
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
10: العاصف كان في فترة 70s والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
11: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
12: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
13: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، والتي حاول استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية لواء ركن تركي المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران. كما أكد متحدث الدفاع السعودية على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. هذا وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وأكدت المملكة عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان. وشددت السعودية

على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوسطاء طلبوا منه منح المفاوضات مع إيران.

الإسرائيلية على فعالية الاتفاق الإطاري وخرق بنوده، وأكد عون أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها. كما أشار الرئيس اللبناني إلى أن إسرائيل استهدفت الأماكن الدينية والتراثية، وهذا يظهر نوايا مبيتة، لا سيما وأن مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجودا مسلحا فيها. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على رئيس جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس وائل موسى للداوي بغارة استهدفته في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. تتهم إسرائيل للداوي بمساعدته كبار قادة حماس بالتخطيط للهجمات ضد إسرائيل عبر جمع معلومات استخباراتية، مضيفة أنه ساهم بتنفيذ هذه الهجمات. لهنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم في ساعة حوار. اليوم وزارة الدفاع السعودية أعلنت أنها اعترضت هجمات جديدة بالمسيرات انطلقت من العراق. الهجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض، لكن ما هو السياق الذي تأتي فيه هذه الهجمات من ميليشيات إيران في العراق على السعودية؟ السياق هو رد السعودية على هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر. إيران هنا تستخدم بشكل معلن ميليشيا الحوثي وميليشياتها في العراق لاستهداف المملكة، نوع من الإسناد بين الميليشيات. المملكة هنا أيضا وكما جاء في بيان الخارجية السعودية تحدثت لأول مرة عن عزمها ردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العنوان. طبعا يمكن أن نقرأ بين السطور أن السعودية تكاد تفقد صبرها أمام تجاوزات إيران وأذرعها في المنطقة. ليست السعودية وحدها، بل دول الخليج الأخرى أيضا مارست صبرا استراتيجيا طوال الفترة الماضية على أمل أن تركن طهران للحكمة بدل الاستمرار في هذا التطور. الأسئلة كثيرة، إلى متى تستمر إيران وأذرعها في انتهاك حقوق الجيرة؟ إلى متى تستمر إيران في استخدام خطابات مزدوجة؟ القول يخالف الفعل والاعتداءات تنسف التفاهمات. دعونا

0: نناقش هذا الملف مشاهدينا في ساعة حوار لهذه الليلة. نرحب أولا بضيوفنا الكرام في استوديو ساعة حوار، أستاذ مسعود الفكة المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى بشبكة العربية الأخبار، أيضا الزميلة رفاه السعد الصحفية في شبكة العربية الأخبار، وكذلك أيضا الأستاذ حمود الزيادي المختص في الجماعات المسلحة، وكذلك الكاتب السياسي يوسف الديني. أهلا بكم جميعا في ساعة حوار لهذه الليلة. قبل أن نبدأ دعونا نستعرض مع ما أعلنته وزارة الدفاع السعودية. الوزارة أعلنت بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية. هذه المسيرات كانت تحاول استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء ركن تركي المالكي أعلن أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران. المتحدث أكد أيضا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها وعن مقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. هذا الإعلان من وزارة الدفاع أعقبه أيضا إعلان آخر من الخارجية السعودية التي أعربت عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. المملكة أكدت عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان، كما شددت أيضا على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية ما يلزم لضمان منع استخدام أراضي منطلقا للعدوان. نبدأ النقاش إذن، أبدأ معك أستاذ يوسف، لماذا الآن التوقيت، دلالة هذا التوقيت؟
1: بداية هذا الحادث ليس منفصلا عن السياق العام في المنطقة، ويمكن القول نحن أمام معركة أكبر بين دولة مستقرة محاطة بدول منهكة مسألة السيادة، ميليشيات تقوض مفهوم الدولة كما هم الحوثيين مختطف اليمن. العراق يعاني من مسألة الإدماج ونزع السلاح للميليشيات، وليس يعني مستغربا أن يأتي هذا بعد زيارة رئيس الوزراء إلى أمريكا، وأيضا ما أشيع من زيارة مرتقبة إلى المملكة، وأيضا الدعم الذي يعني قامت به المملكة. هناك مشروع تعاون وشراكة بين السعودية والعراق، سواء على مستوى الكهرباء، على مستوى المشاريع التجارية. اختيار النفط واختيار السلاح أيضا مقصود. نحن اليوم نعاني بين مشكلة سيادتين، سيادة الدولة وأيضا محاولة الميليشيات أن تقوض سيادة الدولة. ولكن لماذا الآن؟ لأن هذا أولا يمنح إيران حق الإنكار، فهي تقول دائما أن هذه الميليشيات ميليشيات مستقلة رغم أنها عراقية الهوية لكنها إيرانية القرار. والمؤسف أن إشكالية الميليشيات في العراق أكثر تعقيدا من ميليشيا الحوثي، لأن ميليشيا الحوثي اختطف الحالة اليمنية وأيضا هو مصنف. الميليشيات العراقية رغم أنها مصنفة لكنها أيضا عبء على السيادة العراقية كما هي عبء على الدول المحيطة. فالعراق أيضا يعاني من مسألة مشروع نزع السلاح، وهو أيضا اليوم يعاني من إشكاليات أكبر، لأن هذا الاختراق للسيادة يعني أن العراق لديه ضعف في رقابة أجوائه، الأجواء التي لديه، لديه أيضا إشكالية في التعامل مع هذه الميليشيات التي كثيرا منها يتداخل في جزء من صلاحيات الدولة. أيضا هذه الميليشيات تتخذ أسماء متغيرة ومتنوعة لهدف التشتيت وأيضا للتنصل من علاقتها بالدولة. اليوم ما حدث يطرح أن ملف الأذرع لا يقل أهمية في التفاوض عن ملف إيران، وربما يكون أكثر أهمية، لأن في النهاية إذا توصلت إيران إلى صيغة تفاوض فمن يفاوض الأذرع؟ الدول لا تفاوض الميليشيات، الدول لا تعترف أو تمنح الميليشيات. ولذلك كان الخطاب السعودي خطاب في غاية الذكاء والصياغة القانونية، فهي وجه

0: جهة الخطاب للدولة العراقية لأنها تتعامل مع الدول، وهي أيضا نبهت على أنه هذا العدوان يحق لها وفقا للقانون الدولي أن ترد على مصدر العدوان، بمعنى أن مصدر العدوان قد يكون منفصلا عن جسد الدولة. واليوم التحدي كما قلت أن هناك دول منهكة في الداخل، ودول أيضا فاشلة، ودول مستقرة تواجه بأسلحة رخيصة وأيضا بمحاولة اضطراب أو السعي لاضطراب يعني أسعار النفط.
1: طيب أستاذ حمود، وأنت تنظر لهذه التطورات وربطها كذلك فيما يتعلق بميليشيات الحوثي في اليمن وملامح التهدئة الموجودة في إيران، ما هي الرسائل التي تريد إيران إرسالها من خلال هذا التصعيد عبر استخدام هذه الميليشيات كما يعني يتحدث أستاذ يوسف؟
2: أنا أعتقد أن إيران أرادت استعادة الأسلوب القديم ما قبل 28 فبراير، وهو استخدام الأدرع لنقل المعركة خارج الأرض الإيرانية بعد أن تلقت الضربات لأول مرة منذ خلال الفترة الماضية، إضافة إلى حرب يونيو العام الماضي. فبالتالي هي تريد استعادة نقل المعركة مرة أخرى إلى مناطق الجوار الجغرافي بعيدا عن الساحة والأرض الإيرانية، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى هي تريد تأكيد أن هذه الأدرع ما زالت فاعلة وقادرة على استخدامها، سواء في الإضرار السياسي والعسكري والاقتصادي، بل التصعيد في ظل هذا يعني التأثير الاقتصادي إلى أنها قادرة أن تدمي الاقتصاد العالمي، تحدث اضطرابات في الإقليم من خلال الأدرع، لتكون ورقة ناجزة ومهمة في رفع سقف التفاوض لدى النظامين هناك. إضافة إلى أنها تريد تكريس أن هذه الميليشيات باقية ما دام هذا النظام باقي، وهذا ينفي مسألة يغير النظام من سلوكه. حينما يوظف هذه الميليشيات، ويتحدث إسماعيل قآني قبل أيام يتدخل في مسألة الحوثي في الداخل اليمني وأيضا بتماسه مع السعودية،
1: يعني مجتبى كان له رسائل بالأمس إلى حزب الله،
2: صحيح، لكن نحن نتحدث تحديدا إسماعيل قآني كونه الرئيس الأعلى لهذه الميليشيات، لأنه قوة القدس هو رئيس لقوة القدس، وبالتالي هذه الميليشيات تتبع هذه، لا تعمل مستقلة عن التوجيهات والاستراتيجية لهذا التنظيم للميليشيات في المنطقة. يتحرك الحوثي ثم بعد ذلك تتحرك الميليشيات، هذا يعني أن هناك يعني استراتيجية لتحريكها في هذا الظرف في هذا التوقيت واتجاه دولة مركزية. المملكة ببعدها الاقتصادي وتأثيرها الدولي من خلال مصادر الطاقة، ولاحظ استهداف مصادر الطاقة هذا البعد. أيضا أنها تكون هذه الميليشيات لا تشعر بأن ممكن أن تكون في ظل تسويات خارج بقائها، بمعنى أنها رسالة من هذه قوة القدس الحرس الثوري أن هذه القوة باقية ما بقي هذا النظام. هذه مؤشرات خطيرة، وهي مؤشرات مهمة للتعامل الإقليمي معها كما تحدث الأستاذ يوسف، أن تكون جزء من تسوية، يجب أن تكون، لا يمكن أن يكون التركيز فقط على الملف النووي ومضيق هرمز وتنسى هذه الميليشيات، لأن أخطر من حتى ممكن تجاوز مضيق هرمز ومعالجته، لكن الميليشيات وبقائها ومهدد لاستقرار المنطقة، ويبقى الملشنة هو العنوان للدول الإقليمية وتهديد لاستقرارها.
1: طيب رفاه، يعني بالعودة للتاريخ القريب ليس البعيد، كان هناك تعهد والحديث عن لجنة عليا مشتركة عراقية ستعمل مع دول الخليج، وهذا بيان واضح من رئيس الوزراء العراقي الجديد السيد علي الزيدي في التعاون للجان تحقيق وكشف ملابسات إطلاق مسيرات تم إطلاقها نحو دول الخليج في الماضي. والبعض يسأل، لم يحدث أي جديد، بل هناك حديث عن، لا أقول تواطؤ حكومي لكن أقول تواطؤ سياسي، هذا يصفه البعض بأنه كمجرد غطاء سياسي يقدم لهذه الميليشيات حتى تتصرف على الأرض كيفما تشاء. إلى أي مدى الحكومة العراقية قادرة على لجم هذه التصرفات وأن تمنع أيضا هذا الغطاء السياسي الذي يبرر لها أفعالها وتصرفاتها؟
3: أسامة، هذا السؤال ليس من المنطقة فقط، حتى من الداخل العراقي. الشعب العراقي حاليا يتساءل ويتسأل هذه الحكومة التي جاءت بخطة نزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد، أين خطتها فعلا للجم هذه الميليشيات في استهداف المنطقة التي هي بدأت تزعزع وتربك المشهد السياسي؟

0: والأمن داخل العراق، خاصة مع خطط الزيدي التي رحبت بها دول المنطقة، الانفتاح الذي يتحدث عنه. لماذا لا تكون هناك اعتقالات؟ احنا نتحدث يوميا عن لجان تحقيقية، شعارات الإدانات والتنديد أصبحت لا تكفي لا للمنطقة ولا للداخل العراقي أيضا. لماذا لا يتم تتبع هذه المنصات، منصات إطلاق الصواريخ ومنصات المسيرات؟ هناك لا يزال التحالف موجود في داخل العراق، وهناك من المفترض أن تكون حكومة عراقية. يجب أن تتخذ، يعني حان الوقت لهذه الحكومة أن تتخذ إجراءات بحق هذه الميليشيات، أن تكون هناك مساءلة، أن يكون
1: هل تستطيع
0: هناك،
1: يعني هناك فارق ما بين يجب أن تتخذ والاستطاعة، هل تستطيع الحكومة اتخاذ؟ لأنه مثلا هناك الكثير من القادة الذين هم على علاقة مباشرة مع قادة هذه الفصائل والميليشيات هم تحت قبة البرلمان، يشاركون لا أريد أن أقول في الإطار التنسيقي لكن في المكون السياسي العام الذي خرج منه الإطار.
0: المفروض حاليا الزيدي له دعم كبير من الولايات المتحدة وله خطط وكانت هناك اتفاقات، فمن المفترض أن تكون هذه الحكومة إذا أرادت وفعلا تريد أن تنفتح على العالم العربي والمنطقة ودول الخليج أن تتخذ هذه الإجراءات. مثل ما تحدثت أن هذه موضوع التحقيقات وصلنا إلى خيوط ولم يكن هناك أي شيء واقع أو حقيقي. لحد الآن لم نشاهد لا على التلفاز ولا على أي ولا أي محكمة حكمت على متهمين أطلقوا صواريخ أو أطلقوا حتى داخل العراق. أسامة، يعني إذا لم نتحدث عن المنطقة،
1: حتى في أربيل تستهدف
0: داخل
1: يومياً.
0: العراق صحيح. أربيل وحتى داخل
1: رئيس
0: المنطقة
1: الوزراء، رئيس
0: السفارة الأمريكية
1: وبعض اليوم عن الاستهدافات تخرج من البصرة، يعني
0: حتى مرافق النفط والمصافي قصفت من هذه الميليشيات. أنا برأيي أن حكومة الزيدي تحتاج دعم أكبر من الحكومة من واشنطن لتتخذ هذه الخطوات. يعني هو تحدث عن موضوع يوم الثلاثاء،
1: دعم شكل الدعم، ما هو شكل هذا الدعم؟ يعني
0: دعم عسكري ودعم أمني. العراق لا يملك منظومة عسكرية
1: هم
0: كبيرة.
1: يقولون هم يبررون وجودهم في العراق ويقولون بأننا يعني نحارب الشيطان الأعظم وما إلى ذلك. فإذا قدمت الحكومة، لمجرد أن ذهب رئيس الوزراء خرج صالح الحميداوي وتحدث وقال لا نريد أن نستبدل احتلالا عسكريا باحتلالا اقتصاديا، فحتى فكرة التعاون الاقتصادي هم يرفضونها. لا تعتقدوا بأن هذا يعني يصب في صالح رؤيتهم، مشروعهم، مشروع هذه الفصائل؟
0: العراق ليس لديه قوة عسكرية أسامة. إذا لم يعتمد على التحالف أو الولايات المتحدة لا يستطيع لجم هذه الميليشيات. هو مضطر إذا كان فعلا يريد أن يعيد السيادة وأن يتم بناء دولة حقيقية لابد أن يعتمد على التحالف أو الولايات المتحدة، وإلا بقيت هذه الميليشيات بسيطرتها وبصواريخها ومسيراتها ومعداتها التي تفوق قوة الجيش العراقي، وهم دائما يستعرضون بهذه الأسلحة. إذا لم يكن هناك دعم دولي ودعم من الولايات المتحدة لا تستطيع حكومة الزيدي تتحرك بهذه القوة. هو شخص أعزل اقتصادي، ليس لديه أي قوة عسكرية. يعني تخيل نحن من شهر مايو الماضي تم تشكيل الحكومة، لغاية الآن في العراق لا توجد وزارتين وهي أهم وزارة، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بسبب الخلافات السياسية، صراعات، بسبب المحاصصة الطائفية، وأيضا بسبب حساسية الملف، ملف حصر السلاح بيد الدولة. ويجب أن تكون هناك أولويات لترتيب الملفات الأمنية في هذه الوزارتين. هذه الوزارتين فيها كان آلاف الموظفين، أغلبيتهم كانوا ينتمون منهم إلى أحزاب سياسية، وهي أيضا هذه الأحزاب تنتمي إلى إيران أو تتبع بأيديولوجيتها وملفاتها وسياستها إلى إيران. فإذا يجب ترتيب ملفات هذه الوزارات الأمنية لتساعد رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة في ملف حصر السلاح بيد الدولة. هذه الترتيبات كلها تحتاج تحقيق الحكومة، لا يمكن أن تتم مثل ما تحدثت. يجب أن يكون هناك دعم دولي ودعم أمريكي لحكومة الزيدي، عسكري وأمني، خطط أمنية وأيضا دعم عسكري ليتم لجم هذه الميليشيات. حكومة الزيدي ليست قادرة وحدها على لجم هذه الميليشيات أو التصدي لها. لا توجد قوة عسكرية، لا توجد يعني معدات عسكرية لمواجهة
1: قدرات لوجستية لمواجهة هذه الجماعات. سنأتي لهذه النقطة مجددا رفاء، لكن أتي إليك أستاذ مسعود في الرؤية الإيرانية. بماذا يفكر الإيرانيون بهذا التصعيد؟ تحريك أذرع الحوثيين في اليمن، تحريك الفصائل العراقية الآن، بماذا يفكرون؟
2: طبعا في الوقت الحاضر أعتقد بأننا علينا أن نرى كيف يمكن التعاطي مع مضيق هرمز من قبل الإيرانيين. الحوثي تحرك حتى يربط مضيق

0: هرمز بباب المندب. هذا مطلب إيراني. ما هو السبب المادي وليس التحليلي على الأرض؟ لأن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تضخ النفط عبر ينبع إلى العالم. هذه نقطة مادية علينا أن
1: أفقدت الإيرانيين القدرة على المناورة بهذه الورقة.
0: الإمارات استطاعت إلى حد ما أيضا تضخ النفط من الجانب الآخر. هذا الضخ هو يقلل من أهمية مضيق هرمز الذي أصبح ورقة بيد الإيرانيين. إضافة إلى ذلك المسار الذي تم فتحه في المياه الإقليمية العمانية أصبح عنصر إضافي على هذا الأمر وقلل من أهمية مضيق هرمز. أعتقد الإيرانيين بهذه الطريقة هم يريدون في واقع الأمر وقف تدفق الوقود إلى العالم حتى يجعلوا أي مواجهة معهم مكلفة اقتصاديا للعالم وليس لإيران فقط. ولكن العراق، لماذا العراق؟ نحن نعرف بأن رئيس الوزراء العراقي قد يكون هو أول رئيس وزراء عراقي وقف تجنب مواجهة الميليشيات داخل العراق. هذا الإجراء من قبل علي الزيدي له أسباب عدة. أهم الأسباب، أولا حصر السلاح بيد الدولة. عندما نتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة علينا أن ننظر كيف تنظر طهران إلى حصر السلاح بيد الدولة. هذا يعني الميليشيات التي هي أوراق إيران خدمة لسياساتها الإقليمية يتم نزع السلاح منها، أي إيران تفقد ورقة مهمة. المسألة الثانية مكافحة الفساد. العراق متنفس اقتصادي والفساد هو الذي يشكل هذا المتنفس الاقتصادي.
1: 20% أو 30% ثلث إيرادات النفط من 2011 وحتى الآن. نعم. تذهب
0: وهذه الميليشيات لها دور في هذا الفساد الاقتصادي وتلعب دور أساسي في حتى نقل النفط الإيراني باسم النفط العراقي، وهذا كان يساعد إيران أن تستمر اقتصاديا لأنها هي تحت الضغط. والمسألة الأخرى ومهمة إعادة صياغة العلاقات بين طهران وواشنطن، والصراع بين طهران وواشنطن لم ينتهي. لذا عندما تقدم الحكومة العراقية على هذا الأمر بالنسبة لإيران هذه تعتبر ضربة.
1: والمسألة الأخرى، هل هي أقدمت فعلا أم علينا أن نتعامل مع البيانات كإجراءات؟ بمعنى هناك حديث يتنامي الآن في العراق عن مثلا فصائل قامت فصيل مرتبط بقيس الخزعلي قاموا بتسليم أسلحتهم وقاموا بأخذ الصور وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تم الحديث عن إنشاء ميليشيات رديفة تعمل في الخفاء، وكأنه المسألة انتقلت من مجرد ميليشيات تعمل في العلن إلى ميليشيات موازية تعمل في الخفاء.
0: هذا مهم جدا، مهم جدا. هناك فصائل معروفة أسماءها التي ليس لها قادة، مالك الأشتر، أولياء الدم، وأسماء من هذا القبيل،
1: أهل الكهف
0: وأصحاب الكهف وربع الله وكثير هذه الأسماء. هذه المجموعات ما هي إلا في واقع المواجهة للتنظيمات التي تريد أن تقوم بعمليات ولكن لا تتحمل المسؤوليات. هذه الواجهات في واقع الأمر هي تدخل في هذا السياق. والمسألة الرابعة بخصوص الذي أنا أشرت إليه، مسألة علاقة العراق مع الخليج. إذا العراق استطاع مع الخليج وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية أن يبني علاقات استراتيجية، سوف يحصل على غطاء اقتصادي سياسي وحتى أمني،
2: وهذا ما لا تريده إيران.
0: وبهذه الطريقة العراق يجد نقطة عربية يمكن الاتكال عليها ويتصرف باستقلالية أكبر. لذا بدأ رئيس الوزراء في مواجهة جماعة الكعبي،
2: أكرم الكعبي.
0: لماذا جماعة أكرم الكعبي؟ لأنهم أقل أهمية وقوة من كتائب حزب الله. كتائب حزب الله لها نفوذ كبير داخل العراق من خلال رئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك
2: وله أذرع
0: وله إمكانيات وله مؤسسات اقتصادية واسعة داخل العراق. لذا رئيس الوزراء العراقي اختار كنموذج حركة النجباء. حركة النجباء ليست

0: بقوة كتائب حزب الله، وعدم الذهاب إلى كتائب حزب الله هي تجربة من قبل رئيس الوزراء تعطيه نمط المواجهة مع هذه الفصائل في المستقبل، وهو أعتقد بأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر، وحتى الدول العربية مستعدة أن تدعمه في حال استطاع أن يفوز بهذه المواجهة مع الميليشيات.
1: طيب أستاذ يوسف، البعض يسأل أيضا في الداخل العراقي علينا أن نراهن على ماذا بالضبط؟ رئيس الحكومة أعلنها، لديه توجهات واضحة، لكن في النهاية نحن نعلم طبيعة وتركيبة النظام السياسي في العراق، هو نظام مكون من مجموعة من الطوائف وما إلى ذلك، فتكوينة هذا النظام مختلفة عن الدول الطبيعية. علينا أن نراهن على ماذا بالضبط في ظل هذه المحاصصة التي يعتمد عليها النظام العراقي؟
2: أعتقد علينا أن نراهن على الواقعية، مشروع نزع السلاح ومشروع ضخم. لعلي أكون أكثر صراحة وأقول هو أسهل في لبنان، لأن هناك يعني ملامح واضحة لحزب الله، خصوصا بعض الضربات التي حدثت له. العراق بحاجة أولا إلى الخروج من لغة البيانات إلى الإرادة السياسية. يعني كما يقال يهبنا الله اللوز لكن لا يقشره لنا، يعني حتى لو ذهب إلى الولايات المتحدة و يعني وعدت بدعم العراق، الدعم السعودي للعراق هو دعم كبير جدا، ومع ذلك يحتاج العراق إلى أن يحسم أمره في موضوع الميليشيات. ترحيل المشكلة في موضوع الميليشيات أعتقد لأنه موضوع معقد، ويمكن وصفه كما نسميه في العلوم السياسية هو موضوع بنيوي في العراق، ليس جماعة خارجة عن نمط الدولة،
1: جماعات
2: بل جماعات، وأيضا هي متداخلة. يعني كما تعلم الأستاذ، يعني حتى النقاط الأمنية، التفتيش، الخدمات، يعني ليست حتى جماعة بالمعنى العسكري،
3: لكن هناك الدفاع والداخلية،
2: لكن هناك اليوم أيضا ينبغي أن نطمئن العراق أنه نحن ندرك أن هذا المشروع الإيراني هو ليعزل العراق عن محيطه العربي. هذا قد يعطيه الدافع كما فعل في موضوع الفساد أن يعجل بموضوع، وأعتقد أن كل الدول يمكن أن تدعمه. لكن لماذا الآن؟ أنا أعتقد أنه يجب أن نتوقف قليلا عن قراءة ما يحدث في الإطار السياسي. نحن اليوم أمام حرب اقتصاد سياسي وليست بالمعنى السياسي الخالص. اليوم أسعار النفط، حتى الهدن التي يعني يسعى لها ترامب هي لتهدئة السوق أكثر من إعطاء فرصة لإيران. إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي اليوم نستطيع أن نفهم كل هذه الدوافع لعملية الحوثي أو للعراقيين. أيضا الإشارة إلى أن وجود خيارات أكثر للمملكة العربية السعودية وأيضا قدرتها على التأقلم مع هذا الوضع أعطى مؤشرا قد يكون لبعض هذه الميليشيات أنه نرجع إلى موضوع النفط والاقتصاد السياسي، خصوصا لا يمكن أن نفصل ما حدث اليوم من استهداف المملكة عن ما أشيع في التوجهات الصينية للدخول إلى يعني المفاوضات. اليوم نحن أمام عولمة الحرب من زاوية الاقتصاد السياسي. دخول الصين أيضا، نحن نعلم أن استراتيجية الصين أولا الحفاظ على مصالحها اليوم هي مع الخليج ومع المملكة العربية السعودية. يعني النفط الذي تشتريه يعني الصين، ونتحدث هنا من لغة الأرقام، يعني لا يشكل شيء، يعني 4 مليار أمام يعني مبلغ يتجاوز 100 مليار فقط حجم التبادل مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن حجم التبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم التذرع بموضوع أن الصين قد تكون تدعم إيران أو هذا، أعتقد أنه يشغب على فهم السياق الصيني في أنها لا تريد الدخول إلى المعترك السياسي وإنما الحفاظ على مصالحها الاقتصادية.
1: أستاذ حمود، هناك نقطة يطرحها البعض، أنت كمختص في شؤون هذه الجماعات، السبيل ماذا؟ يعني السبيل، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكيين على مدى سنوات تركوا مساحة كبيرة أمام هذه الفصائل والقيادات السياسية التي تدير هذه الفصائل لأن يكون لديهم إمبراطوريات اقتصادية، ظنا منهم بأن هؤلاء سيكون لديهم مصادر دخل وارتباطات اقتصادية، وبالتالي

0: ينفصلوا شيئا فشيئا، يعني كما كان يفكر الأمريكيون يكون لديهم شيء ليخافوا عليه. استغلوا كل هذه الإمكانيات للمزيد من التسليح، للحصول على المزيد من الأسلحة، لتوطيد علاقاتهم ويعني تشجيع المزيد من الشباب على الانضمام لهذه الفصائل. الحل كيف؟ كيف يجب أن يكون مع هذه الفصائل؟
1: أولا لأن هذه الفصائل أو هذه الجماعات والميليشيات الإرهابية ليست مستقلة بذاتها ولا وليست local actors في دول معينة، هي مرتبطة بالمنظومة الميليشيوية في المنطقة تحت الحرس الثوري قوة القدس. يعني لا يمكن أن تقول أن الحوثي ناشئ بسبب أزمة يمنية داخلية، هو منضم ضمن هذا المحور المتكامل كما هي الميليشيات في العراق، أيضا حزب الله. هذه المنظومة تعمل وفق استراتيجية، هي لا ليست هناك اجتهادات إلا في تفاصيل بسيطة، أما في الاستراتيجية العامة هي تعمل من خلال قوة القدس التي يقودها ضباط الحرس الثوري. هذا يعطي المشهد العام. في التفاصيل لا توجد ميليشيا حلت نفسها ربما حتى في التاريخ، يعني حتى لما نرجع إلى البعد
0: حتى الميليشيات اليسارية
1: لكن إذا اقتربنا إلى الجماعات الإسلاموية القاعدة داعش تم تفكيكها وضربها من خلال القوى العسكرية وبتحالفات دولية. هذا الحل الوحيد، لم تستطع دولة مركزية تفكك ميليشيات خارجة عن قدرتها أو إرادتها، لا يوجد، إلا حينما تصنعها تستطيع تفكيكها. كل هذه الميليشيات تم صناعتها من الخارج، وبالتالي الخارج ما زال قويا ومتماسكا وهو الحرس الثوري، ولذلك سيستثمر ويقاتل حتى تبقى هذه الميليشيات، لأنها ذراع خدمت المشروع الإيراني، ستخدم المشروع الإيراني إذا ما انتهت الحرب في بقاء النظام، ولذلك لا تريد الدولة الإيرانية أو النظام الإيراني التفريط في هذه الميليشيات. إذن يجب أن نفكر بشكل أكثر واقعية، بمعنى أن دعم الدولة العراقية بهذا الشكل لن يحقق شيء. الحقيقة يجب أن تواجه هذه الميليشيات بالقوة من خلال تحالف، كما حدث تحالف تجاه داعش، تم تشكيل تحالف وضربت ضربت في العراق، الدولة العراقية قبلت بذلك وضربت في سوريا، وبالتالي تلاشى وتفكك إلى يعني مستوى ضعيف جدا يعني يؤثر على هاتين الدولتين. إذن نحن أمام هذا الخيار، أنا أعتقد أنه يجب أن نصل إلى هذا الخيار عاجلا أم آجلا.
0: إرادة المواجهة لدى الدولة العراقية هل ترى حاضرة وموجودة؟
1: أنا صراحة متشائم كثيرا، لأن استمعت على قناة العربية قبل 10 أيام للمتحدث باسم الحكومة العراقية ساق نفس التبريرات التي كانت حتى أيام الحكومة السابقة. يعني نحن نحقق، اللجنة من 2 شهر لم تخرج بأي نتيجة. أيضا بدأ يشكك في اتهامات، ليست اتهامات، في الحقائق والتقارير التي تقدمها الدول. الدول لا تتحدث، حينما تحدث وزارة الدفاع السعودية أن هذه الميليشيات الاستهداف انطلق من العراق ميليشيات عراقية، هذا ليس تصريحا من شخص عادي، هذه جهاز مؤسسي عسكري يتحدث عن استهداف جاء للدولة من دولة معينة وبميليشيا معينة ومكان معين. وبالتالي نعم لديه هذه التقارير ولديه هذه الصور ولديه هذه الإثباتات ليقدم للدولة الأخرى. ولذلك خلال الأيام الماضية يعني حسب معلوماتي أنه تم هناك تواصل مع الدولة العراقية وقدمت معلومات، لكن لا يوجد ربما هي العجز لدى الدولة العراقية في مواجهة هذه الميليشيات والخوف من هذه الخطوة ومحاولة يعني التدرج في معالجتها. وهذه الميليشيات لن تستكين ولن تتوقف، خاصة وأن من يمولها أو من يشاركها في الإدارة والقيادة، وهي تتمول من للأسف من مصادر التمويل العراقي، وكما الحوثي أيضا مستولي على المصادر اليمنية، لكن قرارها منضوي تحت دولة أجنبية وهي إيران، وبالتالي لا ترى بأن للدولة العراقية عليها سلطة. هي تناور أحيانا في هذا الجانب، لكنها تعود إلى حينما تأتيها الأوامر. ولذلك أعيد مرة أخرى، حين التصريحات الأيام الماضية إسماعيل القعاني هو يعني جاء المشهد بعد اختفاء لأسابيع وربما لفترة طويلة عن المشهد، إذن بدأ استعادة يحاول استعادة دور الميليشيات في المنطقة، لأنها ستكون هي الذراع التي كانت مريحة للدولة الإيرانية وأيضا المؤثرة على الإقليم والمؤثرة كورقة ابتزاز على المستوى الاقتصادي ومستوى الأمني. وبالتالي لابد أن يكون هناك الدولة التي تتعرض إلى هجمات من هذه الميليشيات يجب أن تردع هذه الميليشيات بالقوة. أعطيت الدولة العراقية الإنذارات الكافية، بعد ذلك لم تعمل شيئا، وبالتالي من حق أي دولة أن تدافع عن سيادتها وأمنها واقتصادها.
0: صحيح. طيب قبل أن أتي إليك

0: أهلا بكم مجددا. أعود إليك رفاه. طبقا للمعلومات المنتشرة حتى هذه اللحظة بأن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى المملكة خلال أيام، هل لدى السيد علي الزيدي أوراق يستطيع أن يقدمها للمملكة، يستطيع من خلالها أن يقنعهم بأنه نعم حدث شيء ما لكنه لدينا إجراءات فعلية، لأن الرجل أعلن قبل شهرين عن تشكيل لجنة وما إلى ذلك، وهناك الكثير من البيانات صراحة، لكن في الأخير المواطن الذي تستهدف منشآته يريد أن يرى إجراءات فعلية على الأرض. هل لدى السيد علي الزيدي شيء ما يقنع به السعوديين في هذه المرحلة؟
1: لا أعتقد، ومثل ما تحدث قبل قليل هذه اللجان حتى الشعب العراقي اكتفى منها، لا تصل إلى شيء، لا تقدم إلى شيء، ولا أعتقد حتى رئيس الوزراء علي الزيدي لديه ما يقوله، لأنه مقيد بهذه الميليشيات بسلاحها. إذا لم يتم هناك حصر السلاح بيد الدولة لا يستطيع علي الزيدي أن يوعد أي دولة جارة له بأن لن تكون هناك اعتداءات أو هجمات إرهابية من هذه الميليشيات. طبعا يعني لنكون صريحين، هذه الأذرع هي مثل الدمى يحركها الحرس الثوري بالمنطقة.
0: طيب لكن في الأخير المجتمع الدولي والحكومات تجد أمامها شخص يتقلد هذا المنصب، رئيس وزراء دولة تسمى بالعراق، وهي دولة تقدم نفسها كدولة ذات سيادة، فبالتالي أنا كشخص معتدى عليه أذهب للطرف الرسمي في المسألة، أما البقية فهي مشكلتك وليست مشكلتي. هكذا يعني يجب يعني الرد المنطقي الذي سيقوله أي شخص.
1: لكن يعني هذه الحكومات المتعاقبة كلها جاءت بنفس السيناريو التي سيتحدث فيه أيضا الزيدي وتحدث فيه، لا توجد خطة معينة أصلا لحصر السلاح، هو حدد يوم 30 من سبتمبر القادم، لكن ما هي هذه الخطة؟ هل هناك حل معين؟ هل هناك خطة معينة بدون وجود وزارتي الدفاع والداخلية؟ كيف سيتم حصر السلاح
0: بهذه الميليشيات التي تتحدث؟ يعني
1: بهذه الميليشيات التي أصلا هي تتحدى الدولة. يعني قبل يومين ظهر فيديو لمحلل سياسي، تخيل محلل سياسي المفروض يكون كاتب وأكاديمي، كان يهدد علي الزيدي بموضوع حصر السلاح. صح. ويقول القوة التي ستأتي لحصر السلاح ستواجه قوة أكبر. يعني تخيل على أي مدى نحن نتحدث عن محلل سياسي، كيف لهذه الميليشيات التي تمتلك كل هذه الأسلحة ويحركها الحرس الثوري الإيراني، خاصة في هذه الفترة التي يتحرك فيها الزيدي من واشنطن إلى يوم غد سيكون في

0: في أنقرة ومن ثم إلى السعودية. إيران لا تريد هذا الانفتاح العراقي، لا تريد العراق أن يخرج من عباءتها، لأنه يعني جزء من هذه الأذرع لمشروعها التوسعي الفارسي وما تسميه بمحور المقاومة. فإذا خرج العراق وتم حصر السلاح بيد الدولة، إذا تتذكر قبل كم يوم لما كان الزيدي في إيران تم استهدفت الميليشيات منفذ العبدلي في الكويت،
1: صحيح،
0: هذه كانت رسالة أخرى أيضا، يعني وهو داخل طهران تم استهداف منفذ العبدلي للكويت الجار للعراق من هذه الميليشيات. هذه معناها رسالة أنه نحن من نحرك هذه الميليشيات، نحن من نزعزع، هذه رسالة إيران طبعا، نحن من نزعزع استقرار المنطقة. ذهبت إلى واشنطن وكانت هناك تصريحات من سياسيين إيرانيين كثيرا انتقدت زيارة الزيدي، وكانت هناك
1: مستشار يعني المرشد حتى قال يعني وصفه بطريقة بأنه غير
0: أنه
1: يعني
0: غير كفو وأن ليس لديه الخبرة ومن هذه المصطلحات. فإذا إيران ليس من صالحها خروج العراق من عباءتها السياسية والأمنية ومن مشروعها التوسعي، لأنه
1: يعني الحل في طهران وليس في بغداد.
0: لا يوجد حل في بغداد إذا لم يكن هناك دعم دولي وحكومي عسكري للجم هذه الميليشيات، لا يكون هناك قرار سيادي عراقي. نحن الآن دولتين، دولة بداخل دولة، دولة مصغرة، طيب، كلها ميليشيات تحكمها إيران، ودولة أخرى هي العراق المتمثلة حاليا بالزيدي، والذي يحاول جاهدا لأن يعني يحاول طيب إزاحة العراق عن طريق.
1: وهنا يعني نطرح إيران. هذا السؤال على الأستاذ مسعود، يقولون الأفعى تقتل من الرأس وليس من الذيل. نعم. لماذا إذن يعني يلتفت الناس إلى الذيل الأفعى ويتركون الرأس؟
2: أشار الأستاذ إلى نقطة مهمة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظم مواجهتها مع إيران وفقا لمصالحها الاقتصادية، تأثير السوق، بعد سعر الوقود وما شابه، هذه الأمور تؤثر على الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي ينطلق من هذا المنطلق، ربما صحيح كثير من الدول هي صديقة مع الولايات المتحدة، حليفة مع الولايات المتحدة، ولكن هذا التحالف وهذه الصداقة ليست بالضرورة بأن تكون أهدافها متطابقة مع أهداف الولايات المتحدة التي تنطلق هي من
1: أولوياتها،
2: هذا واضح جدا. ولكن الإيرانيين لديهم مسألة مهمة للغاية بالنسبة لهذه الميليشيات داخل العراق، وأعتقد إضافة إلى ما تفضلوا الضيوف الكرام، هناك مسألة مهمة بأن الميليشيات العراقية لوحدها ربما تكون أغنى من الحوثيين،
1: صحيح،
2: ربما تكون أغنى من حزب الله. ما الذي تقوم به هذه الميليشيات العراقية التي لديها نفوذ داخل مؤسسات الدولة، داخل كثير من مؤسسات الدولة، وهي وراءها مجموعة سياسية اسمها الإطار التنسيقي. هذا الإطار التنسيقي لم يتراجع ويقبل بالزيدي لولا الضغط الأمريكي الذي رفض المالكي،
1: صحيح.
2: يعني جاء الزيدي بالضرورة وليس بقرار من الإطار التنسيقي ليقف وراءه ويأتي بهذا المكان،
0: وليس خلال الانتخابات أصلا.
2: نعم، لذا الرجل هو في هذا الوضع الحساس الدقيق والحساس عندما يريد أن يفعل شيئا داخل العراق. هذه المجموعات هي التي تغذي حزب الله في العراق، هي التي تغذي في لبنان، هي التي تدعم ماليا وحتى بكثير من الأمور الحوثيين في اليمن. هذا الدعم التي تقدمه، هل إيران تريد أن تقطع حبل السبحة، خيط السبحة، وتتناثر حبات السبحة التي هي بيدها؟ لا أعتقد ذلك. لذا أعتقد بأن العراقيين من بعد ما إيران فقدت سوريا، من بعد ما تلقى حزب الله تلك الضربات التي أوصلته إلى ما هو عليه في الوقت الحاضر من ناحية القوة، هي بحاجة ماسة إلى هذه الفصائل في العراق التي لديها إمكانيات مالية هائلة، لديها نفوذ داخل الدولة. لذا التغيير داخل العراق مع هذا الوضع صعب للغاية وقد يكون مستحيل، لأن التداخل بين الإطار التنسيقي والحشد الشعبي والحكومة تداخل غريب من الصعوبة بمكان تفكيكه.
1: صعب تفكيكه لهذه الدرجة.
0: نعم. حتى الزيدي طيب. هو من جاء به الإطار أسامة، يعني حتى لو كان هو بس مجرد اتفاق.

0: يكون بديلا عن المالكي هو من جاء به. فهو الآن أمام تحدي كبير، حتى ليس فقط في حصر السلاح ومكافحة الفساد، كيف سيخرج من عباءة الإطار التنسيقي الذي هو جاب بشروطه وليس غير ذلك؟
1: طيب أستاذ يوسف، الآن لدينا هذه الميليشيات تعتدي اليوم على المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك اعتدت سابقا على دولة الإمارات، واعتدت كذلك على دولة الكويت، وهناك يعني تحقيقات وإعلانات واضحة من هذه الدول. البعض يسأل لماذا لم نرى جبهة عربية موحدة للجم تحركات هذه الفصائل والميليشيات الموجودة في دول عربية، التي من المفترض أن هذه الدول جميعها منضوية تحت إطار جامع يسمى بجامعة الدول العربية، وبالتالي نغلق الباب كعرب على الإيرانيين ونحاول أن نبحث عن حل عربي مشترك.
2: أعتقد مثل هذه الدعوات يعني تتناسى أنه هناك
1: أفلاطونية
2: أولويات بين الدول، وأيضا هناك سياق عام استراتيجي يمكن البعض يغفل، وأن جزء من فهم إيران لعامل الوقت أنها تدرك أن هدف أمريكا هو الانكفاء عن المنطقة والتخلي عن الشرق الأوسط والذهاب إلى آسيا يعني لمقارعة الصين، فهي تعمل على عامل الوقت أولا أن هذه الاستراتيجية البعيدة للولايات المتحدة. الأمر الثاني هي تلعب على الاستراتيجية الأصغر، وهي أن هناك انتخابات نصفية وأن ترامب والجمهوريين لن يبقوا طويلا يعني. فجزء من التعقيد هذا في الوقت يقابله حكمة خليجية، ولا أقول حكمة سعودية، في التعامل مع الوضع. في النهاية كان العراق والمملكة العربية السعودية ما قبل هذا الوضع، وسيظلان يعني بهذا الجوار، فدول المنطقة ثابتة. الدول الأخرى هي المتحركة، سواء الصين أو الولايات المتحدة، هي تبحث عن مصالحها. الأمر الثاني أن البيان السعودي نص على أنه قادر على الرد في الوقت المناسب، وهو بهذا يشير إلى استنهاض مفهوم الدولة داخل العراق، لأن هناك فرق بين النظام السياسي وبين الدولة. اليوم الدولة مختطفة في أكثر من جهة، واليوم أيضا مفهوم الحرب اختلف. اليوم من السهل أن تخوض حربا ضد ميليشيا وأن تدمرها بأسلحة الطيران إلى آخره، لكن أيضا أنت تفكر في الحرب الأهلية التي يمكن أن تنشأ من هشاشة هذه الدولة التي تحتضن الميليشيا، ويمكن أن تزيدها. يعني أنا لا أشك أن هناك رغبة يعني سياسية ورغبة مجتمعية في العراق، يعني أنا أتابع العراق خارج أقواس الخطابات السياسية، الكثير من المدونين العراقيين حتى من الشيعة العرب يعني يشعرون أن موارد العراق يعني مستنفذة، يعني لنقل أن السعودية تستطيع أن تتعالى على هذا التشغيب الميليشيوي، لكن العراق يدفع يعني أثمان باهظة جدا، لا يمكن، كما أن اليمنيين يدفعوا أثمان باهظة جدا يعني.
1: طيب أستاذ حمود، هذه الحالة المخرج النموذجي، هل هناك، نستطيع أن نقول بأنه هناك مخرج نموذجي للخروج من هذه الحالة، أم يعني مجموعة من العلاجات المشتركة المترابطة مع بعضها البعض؟
3: أنا في ظني حينما يأتي علي الزيدي للسعودية سيقدم له يعني الأدلة المكررة مرة أخرى التي قدمت للإدارات السابقة، وستقدم أيضا خطة أمنية عسكرية، لأنه بالتأكيد سيطرح التحديات التي تحدث عنها الزملاء والتحديات التي يتحدث عنها العراقيين، بمعنى ربما هو لا يمتلك تلك المؤسسات التي تستطيع أن تساعد في تفكيك هذه المنظومة. إذا ما علمنا أن السعودية خاضت حروب مع ميليشيات وجماعات إرهابية، استخدمت أساليب أمنية واستخدمت أساليب أيضا اقتصادية في ملاحقة موارد هذه الجماعات، سواء عملت على الإرهاب في الداخل السعودي أو حتى في الإقليم. أيضا أعتقد أنه هذه ستكون من ضمن إطار أنا باعتقادي أنه يحتاج أيضا إلى تنسيق إقليمي أمني، لأن المستهدف الإقليم ككل ليس فقط السعودية، وأن كانت السعودية في بؤرة الاهتمام نتيجة أيضا التأثير الاقتصادي والسياسي، وبالتالي مهم جدا أن تؤثر هذه

0: اللي شيت عليها
1: جزء من منظومة ابتزاز
0: بالحصول بالضبط. وبالتالي بمعنى مساعدته أيضا السماء لما لديه من طيب. ماذا ستفعل؟ لأننا لن نصب مؤكدا لن نستمر في تلقي هذه التهديدات.
1: وربما بيان الخارجية للمرة الأولى اليوم كان واضحا في هذه اللهجة الحادة. رفاه في ثواني قليلة، الأمور هناك حل لها أم ستذهب للمزيد من التعقيد؟
2: في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة أعتقد أن هذا للعراق هذه فرصته الأخيرة في العودة إلى الحضن العربي واستغلال هذه الفرصة، وإلا سيبقى
1: مسعود
2: في عزلة دولية.
1: تعقيد أم حل؟
3: أنا أعتقد بأن الحكمة والصبر الذي نتحدث عنه، هناك حكمة مسلحة وهناك صبر بتار،
1: وهذا بكل تأكيد أي صبر لا حدود،
4: واضح في البيان السعودي.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، ختام ساعة حوار لهذا اليوم، في أمان الله.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
10: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
9: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
11: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
9: المتخالفون،
11: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
9: المتحاورون.
12: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
9: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
13: ماذا في هذا العالم؟ التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
14: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد

0: نشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: مرحلة مواجهة
3: الكتابة
2: متردد في الأخبار أن دول الخليج
4: العربية أف أم الأقرب إليك.
5: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
6: وحيدا في الزحام؟
5: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
6: حسنا، ضع الموجة على العربية أف أم.
5: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
7: راح الأنوار سعداء جدا
6: معنا، لن تمل الرحلة.
8: نعرف أكثر مع الأستاذ.
5: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
9: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء والله،
6: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
6: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
5: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
10: ما تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
10: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
11: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
12: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: العربية أف أم
1: أن تعرف أكثر.

0: في الشارع السياسي لا تدار المعارك في ساحات القتال، بعضها يدار بصمت على خرائط لا يراها كثيرون. نزاعات مختلفة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، من هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى المحيط. القصة ليست مجرد جغرافيا بل صراع نفوذ وتخطيط. ما الذي يحدث فعلا؟ من يملك القرار؟ وهل كل ما يقال صحيح؟ في الشارع السياسي تتابعون في هذا المساء رسائل بالنار، المسيرات الإيرانية من العراق، واختبار الردع السعودي، دبلوماسية الرسائل، مفاوضات متعثرة، وخطوط حمراء تعرقل المضيق.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

أهلا بكم. في تصعيد جديد يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت حيوية في كل من المنطقة الشرقية.

0: تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن أراضيها وسيادتها، وأشدد على أن الرد سيأتي في الزمان والمكان المناسبين بما يتضمن حماية المصالح الوطنية وردع أي تهديدات مستقبلية. وزارة الخارجية السعودية أعربت من جانبها عن إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات، ووصفتها بأنها أعمال مرفوضة تنتهك القوانين والأعراف الدولية، وجددت المملكة تأكيد عزمها على حماية أمنها واستقرارها ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات. وشددت الرياض على ضرورة اطلاع الحكومة العراقية بمسؤولياتها السيادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لأي أعمال عدوانية تستهدف دول الجوار، في رسالة سياسية واضحة تعكس سياسة المرحلة وخطورة التدخلات الإقليمية.
1: أرحب بضيفي الكريمين، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لجامعة الدول العربية سابقا الدكتور خالد الهباس من الرياض، ورئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري من بغداد. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الدكتور خالد. دكتور، إلى أي حد من وجهة نظركم يعكس هذا الهجوم تحولا في قواعد الاشتباك بين الجانبين عبر الساحة العراقية؟
2: أولا مساء الخير لك أستاذ حسن، ومساء الخير أيضا للدكتور إحسان وللمستمعين الكرام.
1: أهلا بك.
2: نعم، أنا أعتقد أن هذا الهجوم من قبل الميليشيات الموالية لإيران في العراق يعتبر غريب حقيقة لجهة توقيت هذا العدوان، خاصة وأن هنالك الآن هدنة أمريكية، والليلة هي الليلة الثالثة أعتقد التي لا يوجد فيها عمل عسكري، بالتالي كان من المفترض أن يكون هنالك تهدئة على كافة الصعد وليس فقط فيما يتعلق بإيران. للأسف الشديد دائما وأبدا تثبت هذه الميليشيات بأنها أداة وظيفية في يد إيران وتحركها إيران، وليس وأن كانت موجودة سواء كانت في العراق أو إذا تحدثنا عن حزب الله في مرحلة من المراحل أو حتى ميليشيا الحوثي، هذه الميليشيا غير الشرعية جميعها وجهان لعملة واحدة تحرك إيران وتؤدي دور وظيفي لإيران. أنا لا أعتقد بأن الموضوع يتعلق بتغيير قواعد الاشتباك أو تغيير كلي في هذا النهج، إنما هو استمرار للنهج الإيراني المشؤوم والتدخلي والعدواني والذي لا يحترم أمن وسيادة دول الجوار ولا يحترم مبادئ القانون الدولي. لذلك إيران تستخدم ذلك كأداة للضغط وكورقة من الأوراق التي تملكها، كما رأينا في موضوع مضيق هرمز لهذه الميليشيات. بالتالي هي محاولة من قبل إيران للضغط أكبر، كما كان سابقا محاولة التصعيد وتدويل هذا الصراع وأيضا غلق المضيق لاحقا، الآن أيضا العودة إلى هذه الميليشيات في وقت أعتقد أيضا له دلالات أخرى تتجاوز موضوع النافذة الدبلوماسية التي يتم الحديث عنها بين الولايات المتحدة وإيران، لكن أيضا هنالك إشارات ودلائل تتعلق بالعراق نفسه وعلاقته بدول الجوار. نحن نعرف النهج الجديد الذي يتبناه، وأنا أسميه تصحيح المسار السياسي حقيقة من قبل رئيس الوزراء العراقي، وهو للتو عاد من واشنطن وأيضا من طهران، وهنالك زيارة مرتقبة إلى المملكة. لذلك أعتقد صحيح. مثل هذا العدوان له رسائل أيضا للداخل العراقي بأن هذه الفصائل التي قامت بهذا العدوان لا يزال قرارها مستقل عن الحكومة العراقية ومرتبط بإيران.
1: نقاط كثيرة الحقيقة أشرت إليها دكتور خالد، خليني بس عشان تفضل
2: دقيق. أيضا هنالك محاولة تشويش على زيارة رئيس الوزراء المرتقبة للسعودية ومحاولة للضغط عليه بشكل أكبر، لذلك هنالك الكثير من الدلالات يمكن نناقشها بعدين.
1: تمام دكتور إحسان، هل تعلم الحكومة العراقية أم لا تعلم؟ هل تملك السيطرة أو القدرة على السيطرة على هذه الميليشيات أم لا تملك؟
3: شكرا على استضافة حياتي لك أستاذ حسن وسعادة الدكتور خالد ولمتابعي إذاعتكم الكرام. يعني فيما يبدو بأن السيد الزيدي يمتلك رؤية جديدة ومختلفة عن بقية رؤساء الوزراء السابقين فيما يرتبط بحصر السلاح في يد الدولة، وهذا ترجمه إلى حد ما من خلال الاتفاق مع بعض الفصائل على تفكيك سلاحها ومن ثم الانضواء تحت أوامر القائد العام

0: القوات المسلحة،
1: نعم.
0: لكن تبقى قضية الفصائل العقائدية الأخرى المرتبطة بما يعرف بمحور المقاومة، رافضة إلى حد هذه اللحظة تفكيك السلاح، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد لا يعطي تلك القوة إلى رئيس الوزراء العراقي الحالي فيما يرتبط بملف نزع سلاح الفصائل المسلحة أو حتى حصر السلاح بيد الدولة. أعتقد اللجنة التي تم تشكيلها قبل قليل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة هي رسالة إيجابية من قبل الحكومة العراقية إلى المملكة العربية السعودية من أن حكومة الزيدي ليست مسؤولة أولا عن هذه الهجمات من جانب، ومن جانب آخر ستلاحق لأنها بالنهاية أمام لحظة اختبار كبيرة جدا. نعم مثل ما أشار الدكتور خالد من أن محاولة هذه الاعتداءات التي جرت اليوم على المملكة العربية السعودية هي محاولة للإحراج، لكن أنا أقول هي محاولة للإفشال المبكر لزيارة السيد الزيدي إلى المملكة العربية السعودية. لكن فيما قرأنا من موقف وزارة الخارجية السعودية أن هناك حكمة كبيرة جدا لدى قيادة المملكة العربية السعودية حينما يعني ميزت ما بين العراق الرسمي وما بين من وصفتهم بالميليشيات الإرهابية التابعة لإيران.
1: تمام.
0: وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيكون مشجعا للسيد الزيدي لأن ينقل ما ستفرزه التحقيقات سريعا، خصوصا وأن الزيارة ستكون يوم الخميس القادم إلى المملكة العربية السعودية.
1: يعني هذا لحد كبير ما أجمع عليه الكثير من المحللين أن التوقيت، ومثل ما أشار الدكتور خالد قبل قليل، التوقيت يعني كان مختارا بعناية. دكتور خالد، استمعت إلى ما قاله الدكتور إحسان فيما يرتبط بخصوصية الموقف السعودي الذي ميز بين هذا الفريق وبين هذا الفريق، لكن بالرد السعودي أيضا أو التعليق السعودي الرسمي الذي صدر اليوم عن وزارة الخارجية وعن وزارة الدفاع، كان هناك تمسك بحق السعودية بالرد على هذه الهجمات بالشكل والتوقيت والطريقة التي تراها المملكة مناسبة. لذلك أود أن أسأل حضرتك الآن بالتباين أو بالتماهي مع هذا الموقف الرسمي الدبلوماسي المعلن من الرياض، كيف يمكن أن تكون طبيعة وشكل الرد السعودي؟ هل سيكون هناك رد على الأرض من خطوات فعلية أم سيكون ردا دبلوماسيا من خلال القنوات السياسية المعروفة للجميع؟
2: نعم أستاذ حسن، أولا البيان حقيقة أنا لفت نظري البيان الرسمي الصادر من وزارة الخارجية، هو كان مختصرا لكنه كان عميقا في دلالاته، هنالك ثلاث نقاط تطرق إليها. الأول هو كما ذكر الدكتور إحسان تحميل هذه الميليشيات المسؤولية والإشارة إلى أنها الميليشيات الموالاة لإيران في العراق، وهذا له دلالات، ولكن أيضا هنالك مطالبة للحكومة العراقية باتخاذ ما يلزم لعدم استخدام العراق كمنصة للعدوان على المملكة وغيرها من دول الجوار. إنما الثالث هو احتفاظ المملكة بحقها في رد هذا العدوان والرد عليه بالطريقة المناسبة، وهذا ما سألتم عنه. أنا أعتقد المملكة لديها الكثير من الأوراق، طبعا المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول حق الدفاع عن نفسها وأمنها وسيادتها، والمملكة لديها الإمكانيات العسكرية إذا ما ارتأت كما صدر في وتضمنه البيان الصادر عن المتحدث العسكري لذلك لوزارة الدفاع. أيضا هنالك يعني وسائل اقتصادية للضغط على الحكومة العراقية، هنالك وسائل سياسية. المملكة تنظر إلى الأفعال وليس إلى الأقوال. سبقا شكل لجنة سابقة حول عدوان سابق، وإن كان ليس في عهد رئيس الوزراء الحالي، إنما أعتقد المملكة لديها الإمكانيات لديها القدرات، لكن في نهاية المطاف هذا أيضا يخضع لقراءة صانع القرار في المملكة وما إذا كان الأفضل استخدام الوسائل غير العسكرية أو الرد على مصادر هذا العدوان. نحن ندرك خطورة ما تقوم بدور الميليشيات وما تقوم به، وأيضا محاولة الإيقاع بين حكومة دولة رئيس الوزراء وأيضا بين حكومة المملكة وأيضا دول الخليج الأخرى. كان هناك اعتداء في عدة اتجاهات
1: صحيح.
2: منطقة من قبل
1: هذه. خلينا نشير إلى تطورين حديثين دكتور خالد، يعني قبل قليل مثل ما أشار الدكتور إحسان

0: العراق أعلن عن تحقيق باستهداف السعودية بمسيرات انطلقت من أراضي العراق بحسب الإعلان السعودي. وقال العراق الرسمي: لن نسمح بأي محاولة للمساس بعلاقاتنا مع السعودية أو الإضرار بها. أود أن أتوقف مع مراسلنا في بغداد جابر جمال ليضعنا في آخر تطورات هذا الملف من العراق، ثم أعود للدكتور إحسان للتعليق. تفضل جابر، ضعنا في صورة الموقف لديك، يعني في ضوء ما أعلن أخيرا من بغداد من الحكومة العراقية فيما يرتبط بالتعليق أو بالتحقيق في هذا الموضوع والاعتداء الذي تعرضت إليه اليوم المملكة من قبل ميليشيات ممولة من إيران أو مدعومة من إيران.
1: نعم، العراق أدان سريعا ووجه الرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وجه اليوم الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء بالبيان في بيان وزارة الدفاع للمملكة العربية السعودية جراء هذا الاستهداف بالطائرات المسيرة. الحكومة العراقية أكدت التزامها بمبادئ حسن الجوار مع المملكة العربية السعودية، وأيضا عدم السماح لاستخدام الأراضي لكي تكون ممرا أو منطلقا لأي اعتداء يستهدف سواء المملكة العربية السعودية أو الدول العربية الأخرى. أيضا أكد العراق في بيانه الذي صدر اليوم على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية هي علاقات أخوية راسخة وعميقة، بالتالي يرفض العراق أي إضرار بالمملكة وأي هجمة على المملكة العربية السعودية. تعلم سابقا هنالك لجنة أيضا شكلت قبل أكثر من شهر من الآن للتحقيق، أيضا كانت هنالك هجمات استهدفت فيها طائرات مسيرة استهدفت بها المملكة العربية السعودية. بالتالي العراق متعاون وأيضا تواصل مع السعودية وأيضا مع الدول الأخرى، مع الكويت أيضا. صحيح. في ذلك الوقت للحصول على أي أدلة أو معلومات تشير إلى مواقع إطلاق الطائرات المسيرة أو الاستهداف الصاروخي. بالتالي موقف العراق الذي سمعناه اليوم هو يدين هذه الاعتداءات ويرفض الاعتداء على المملكة العربية السعودية. أيضا رئيس الوزراء علي الزيدي، إذا ما نعود قليلا إلى برنامجه الوزاري، هو أكد رفضه لاستخدام العراق أيضا لكي لا تكون منطلقا سواء للفصائل أو الميليشيات لاستهداف الدول العربية أو يكون منصة لإطلاق الصواريخ سواء هنا من الأراضي، من داخل الأراضي العراقية أو حتى من المناطق الحدودية.
0: طيب، مراسل العربية في بغداد الزميل جابر جمال، أشكرك شكرا جزيلا. أعود إليكم ضيفي الكريمين. دكتور إحسان، استمعت إلى ما قاله مراسلنا عن آخر المستجدات والمعطيات فيما يتعلق بهذا الموقف. أنا أود أن أسألك قبل يعني أن أنتقل إلى الورقة التالية في هذا المحور. العراق يعني كلنا يعرف أنه يقع في موقف جغرافي صعب وفي موقف أيضا سياسي صعب، من جهة الحدود مع إيران حوالي 680 كيلومتر، حدود طويلة جدا، من جهة أخرى السعودية ودول خليجية أخرى والأردن وسوريا، ومن الجهة العليا من الشمال تركيا، معسكر مختلف تماما. وإلى جانب كل هذا أيضا الجانب الأمريكي وأولوياته في العراق وفي المنطقة. هل اليوم العراق أمام لحظة حقيقة عليه أن يقرر في ضوئها وجهته المقبلة؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه في ضوء التحولات التي تشهدها المنطقة وتغير موازين القوى، العراق عليه أن يعتمد سياسة جديدة، يعني خارجية، هنا أتحدث بغض النظر عن السياسة الداخلية، لكن طبيعة هذه التحولات تفرض على العراق
0: هو توجه. كلامك سليم دكتور، لكن إذا لم يستجب العراق الرسمي للتحديات الداخلية الآن من خلال هذه الميليشيات المنفلتة أو التي تمارس جانب عسكري يناط عادة بالدول، هي تتصرف بأجندات خاصة لا علاقة لها بالدولة، وبالتالي أعتقد أنه وجود فجوة في الداخل العراقي قد تعيق حكومة علي الزيدي عن تحقيق أي إنجاز حقيقي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ألا تتفق معي في ذلك؟
2: لا يمكن أن أقفز على حقيقة ما طرحته أستاذ حسن في فرضية السؤال، بما لا يقبل الشك أنه ما لم يتم حصر السلاح بيد الدولة، ما لا يتم منع تحويل العراق إلى منصة لاستهداف دول الجوار، لا يمكن الحديث

0: حديث عن ترميم العلاقة مع الجوار العربي أو حتى الإقليمي منهم بالتحديد الذي أشرت إليه. لذلك وضع موعد 30 سبتمبر القادم كتاريخ نهائي لوجود السلاح خارج إطار الدولة هو لم يعد اختبارا فقط لحكومة الزيدي وإنما للدولة العراقية بشكل كامل. عليها أن تقرر هل ستستمر رهن لهذه الأجندات الخارجية أم أنها ستمضي باتجاه يعني إعادة تشكيل الداخل العراقي وبما يجعل العراق يعني ذات مكانة كبيرة يعني خصوصا في ظل إعادة تشكيل المنطقة. ولذلك صحيح. أنا أتفق معك، لا يمكن أن أقفز على هذا الموضوع، لكن أتصور من أن السيد الزيدي يعني حسب الوعود التي يطلقها إلى الآن من أنه مصمم على حصر السلاح بيد الدولة مهما كلف الأمر. لذلك حقيقة أنا هنا أتحدث، الجميع ينتظر موعد 30 أيلول القادم، وبالتالي هذا الموعد قد يكون لحظة مواجهة أكثر ما هو لحظة لوضع سياسة قد تكون مكررة، يعني مثل ما شهدنا في الحكومات السابقة منها بالتحديد. لذلك لا يمكن الحديث عن إعادة تموضع للعراق على مستوى علاقاته الخارجية ما لم يسد هذه الثغرة التي نتحدث عنها. النخب في العراق، الشعب العراقي قوى وطنية داعمة لعودة العراق، إعادة تموضع العراق مع المنظومة العربية، تطوير علاقات العراق مع المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة ارتكاز. هذا يجب أن يتم، وأصبح رأي عام ضاغط على الحكومة العراقية. استمرار هذه الاعتداءات أنا أعتقد يقوض يعني فرصة العراق لترميم علاقاته. ولذلك نعم،
1: في هذه اللحظة من تاريخ المنطقة لا تسمع أصوات الرصاص فقط، بل تقرأ خرائط النفوذ أيضا. الميليشيات العراقية الموالية لإيران تعود إلى واجهة المشهد، لكن هذه المرة في قلب حرب إقليمية اندلعت في 28 فبراير الماضي. نستمع إلى هذا التقرير من الزميلة يارا فارس، ثم أعود إلى ضيفي الكريمين.
2: تلك الفصائل التي تتحرك في الداخل العراقي لم تعد مجرد مجموعات مسلحة، بل تحولت إلى أذرع فاعلة في صراع يتجاوز الحدود. فصائل مثل ما تسمى كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة النجباء باتت تتمسك بخيوط دقيقة بين قرار محلي وتأثير إقليمي أوسع. التمويل هو مفتاح القوة هنا، جزء منه رسمي يأتي عبر مخصصات الحشد الشعبي ضمن الدولة العراقية، وجزء آخر غير معلن عبر دعم إيراني مباشر، إضافة إلى شبكات اقتصادية موازية تمنح هذه الفصائل قدرة على الحركة والاستمرار. ومع اندلاع الحرب تغير الدور من الداخل إلى الخارج، هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ عابرة للحدود في رسائل محسوبة تستهدف مواقع مختلفة في دول الخليج والأردن ضمن معادلة مشبوهة شعارها الضغط بلا مواجهة شاملة. العراق إذن لم يعد فقط ساحة داخلية للصراع، بل تحول إلى منصة متقدمة في حرب الوكالة تدار فيها الرسائل بالنار أحياناً وبالصمت أحياناً أخرى. لكن خلف هذا المشهد تقف الدولة العراقية أمام اختبار صعب لاحتواء السلاح المنفلت قبل نهاية سبتمبر المقبل في ظل نفوذ سياسي وعسكري متشابك. هذه الميليشيات التي تتحدى هيبة الدولة ليست مجرد فاعل محلي، بل أصبحت جزءاً من معادلة إقليمية معقدة تجعل العراق ساحة مفتوحة بين خيار الدولة والسيادة وخيار الميليشيا والتبعية.
1: وفي خضم التحديات والتحولات يبقى التعاون والتنسيق بين العراق والسعودية وبقية الدول العربية ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، لأن التقارب ضرورة ملحة لتحقيق الأمن المنشود وصناعة مستقبل أكثر توازناً. أعود إلى ضيفي الكريمين من الرياض، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لجامعة الدول العربية سابقاً الدكتور خالد الهباس، ومن بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بكما مرة أخرى ضيفي الكريمين. دكتور خالد، رويترز ووسائل إعلام أمريكية مختلفة ركزت على أن استهداف البنية النفطية

0: النفطية السعودية يؤثر مباشرة على أسواق الطاقة العالمية واستقرار الإمداد. هذا معروف، لكن هذا ما ركزت عليه وسائل الإعلام الأمريكية اليوم. سؤالي لحضرتك، عند تحول دور هذه الميليشيات من محلي إلى إقليمي، هل يهدد استقرار المنطقة فقط أم يتجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك؟
1: أستاذ حسن، كما رأينا منذ البداية، إيران سعت إلى تدويل الصراع وخلط الأوراق وتوسيع رقعة الحرب واستهداف البنية التحتية في هذه الدول، وكذلك غلق مضيق هرمز. بالتالي الهدف واضح وصريح من قبل إيران، وهو إحداث أكبر أثر سلبي من استمرار الحرب على الاقتصاد العالمي. ورأينا في مراحل سابقة أن سعر برميل النفط وصل إلى حوالي 120 في أعلى ارتفاع له، الآن هو اقترب من 100، واليوم نزل يمكن 8 دولارات بعد الهدنة. فبالتالي نعم، هذه الميليشيات هي لها دور وظيفي كما ذكرنا، وتستخدمها إيران لخلط الأوراق واستخدامها كأداة ضغط ليس فقط على الولايات المتحدة، ونحن نرتقب النافذة الدبلوماسية الآن والحديث عن إمكانية العودة إلى المفاوضات، ولكن أيضا للتأثير على المجتمع الدولي بجهة السعي لوضع حد لهذه الحرب. لأن إيران، أنا في تقديري الشخصي وقراءتي الشخصية، أن إيران خسرت عسكريا وتخسر اقتصاديا، لكنها تحاول النجاة سياسيا. بالتالي نجدها تحاول قدر الإمكان توظيف كافة الأوراق التي لديها بما فيها هذه الميليشيات. الميليشيات ليست بالقوة التي نتصور، نعم هي تم بناؤها وتمويلها من قبل إيران، إنما رأينا ما حل بحزب الله وكيف هنالك تحجيم لدوره بشكل واضح وملموس. هذه الميليشيات بعضها سلم السلاح وانتهج الناجي الوطني، لا يزال هنالك النجباء، حزب الله العراقي وأولياء الدم وغيرها، أيضا الميليشيا الحوثية. لذلك نعم هي لها دور سلبي، لكن أعتقد أنها حتكون جزء من الحل أو جزء من الصورة الكلية عندما يتم التوصل إلى تسوية، أو عندما يكون هنالك مفاوضات وصورة واضحة. أتصور أن إيران سوف تمتنع أو سوف تطلب من هذه الميليشيات بالتوقف وعدم استهداف دول الجوار، إنما تظل إحدى الأوراق التي تستخدمها إيران، حتى وإن كان تأثيرها في تقديري الشخصي أقل من تأثير مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20% من إنتاج النفط، أو حتى مضيق باب المندب وقناة السويس التي يمر من خلالها حوالي 15% من التجارة الدولية. هي مؤثرة ولها أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي العالمي وأيضا على الاستقرار الإقليمي، لكنها ليست الورقة الوحيدة، وقد يتم احتوائها بشكل أو آخر بناء على تطور سياقات هذه الحرب وأيضا المفاوضات.
0: يعني يبدو في نبرة تفاؤل بحديثك دكتور خالد، لكن أود أن أعود مع الدكتور إحسان إلى مسألة التمويل.
1: أستاذ حسن، ليست نبرة تفاؤل بقدر ما هي أن هذه الميليشيات هي يعني موجودة منذ فترة طويلة وسبقا استخدمت. بالتالي ما العدوان اليوم ليس هو الأول لهذه
0: الميليشيات. ما هو أنا خليني أحكي لك أنا ليش بسميها نبرة تفاؤل. اطلعت اليوم على تقرير أعدته مؤسسة حماية الديمقراطية، وهي مجموعة بحث معروفة في واشنطن مستقلة غير حكومية. تقرير أصدرته في مارس الماضي يقول أنه هناك فصائل عديدة ضمن الحشد الشعبي تتلقى تمويلا ليس فقط من إيران، وإنما من الموازنة العراقية باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية. فسؤالي للدكتور إحسان، كيف يصل النفوذ الإيراني إلى مفاصل القرار السيادي والمالي في العراق؟
2: يعني يبدو هي ضمن خطط،
0: هذا إن كنت تتفق يعني مع هذا التشخيص لمؤسسة حماية الديمقراطية، إن كنت تتفق معه.
2: نعم، هي خطط وضعت منذ سنوات، يعني قد يكون العام 2011 هو فاصلا في ملء الفراغ الذي تركه الانسحاب الأمريكي، وبالتالي مضت باتجاه وضع مزيد من الخطط. أولا في تدعيم ما يعرف بأذرعها المسلحة في الداخل العراقي، والأمر الآخر أيضا في ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة الأمريكية. إيران ركزت يعني على مستوى السنوات الماضية على الالتفاف على العقوبات من خلال الجغرافية العراقية، ولذلك تجد

0: من أن عملية التمويل والدعم
1: أعتذر تداخل عنا بالأصوات. أكمل دكتور إحسان.
0: على الرغم من أنها بدأت بالتمويل، لكن فيما بعد تمكنت هذه الفصائل المسلحة على أن تقوم بتمويل نفسها من خلال التمكين الاقتصادي، وهذا ما ظهر يعني من خلال الاشتراطات الأمريكية التي وضعت على حتى حكومة السوداني، وإلى الآن لا تزال يعني قضية التمكين تجفيف منابع التمويل لهذه الفصائل المسلحة، وأيضا إلى إيران كجزء من عملية يعني البداية أو إعادة تعريف العلاقة ما بين بغداد وواشنطن. لذلك عملية التمويل هي جزء من مسار طويل لا يعتمد اللحظة الحالية بقدر صحيح. ما يمكن أن نقول صحيح. بأنها هندسة إيرانية امتدت لسنوات طويلة،
1: وهذا يعني يتزامن بالحديث عن منظومة فساد كبيرة تكشف وما زالت تكشف عنها قضية الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية. دكتور خالد، في سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني نتوقع أنه عندما يصل الزيدي إلى السعودية يوم الخميس المقبل سيطلب منه، نتوقع ذلك، يعني ما عندي مصدر، لكن نتوقع أن يقال له عليك أن تشتغل أكثر لكي لا يكون العراق ساحة صراع بالوكالة، وأتوقع أن يقول الزيدي في المقابل كيف أستطيع أن أفعل ذلك. لو طرح عليك هذا السؤال من قبل الزيدي كيف تجيبه دكتور؟
2: في نهاية المطاف المملكة ودول الخليج الأخرى تضررت، وهنالك عدوان على هذه الدول، والمملكة لديها طائرات استطلاعية، لديها الإمكانيات العسكرية لتحديد مصدر هذا العدوان. بالتالي كما أشار البيان الصادر من وزارة الخارجية، على الحكومة العراقية اتخاذ ما يلزم. في حال لم تتخذ الحكومة أو لم تستطع، حتى ليس فقط لم تتخذ، أنا لا نشك حقيقة في نوايا رئيس الوزراء، ولكن نشك في إمكانياته عطفا على تجذر هذه الفصائل ورفضه حتى الآن الانطواء تحت لواء الدولة أو الحكومة الرسمية. إذا ما تم ذلك، أعتقد المملكة لها الحق في التصدي لهذا العدوان، ورأينا ماذا قام به التحالف فيما يتعلق باستهدافات الحوثي، وحتى المملكة البيان الصادر كان واضح وصريح لجهة حق المملكة في الرد على مصادر هذا العدوان. لديها أيضا وسائل اقتصادية، يعني هنالك أيضا لجان مشتركة، فالموضوع ليس فقط كلام ووعود من قبل رئيس الوزراء. متوقع جدا كما ذكرتم أستاذ حسن أن رئيس الوزراء يطلب مزيد من الوقت، دعم لجهودي، ترون ما نقوم به، لكن هذا في حد ذاته غير كافيا. والمملكة وإن كان لديها نهج حكيم وتقرأ ما بين السطور وترى ما يسعى إلى تحقيقه رئيس الوزراء العراقي، لكن أعتقد أنه مطالبة القيادات الوطنية والجهات الوطنية في العراق بالقيام بالمزيد. هناك إجراءات اقتصادية، هناك إجراءات عسكرية وأمنية، هناك إجراءات سياسية، وإن كان أيضا للمملكة حقها في اتخاذ ما تراه مناسبا، لكن دائما المملكة تفضل الحل السياسي والدبلوماسي. إنما أعتقد أن الحل العسكري هو مطروح على الطاولة إذا ما استهدفت هذه الدول، هذه الميليشيات دول الخليج، ومن قدمتها المملكة لها الحق في الرد على هذا العدوان، وقد ترد، لأن البيان كما ذكرت يعني البيان واضح وصريح في احتفاظ المملكة بالرد على مصادر العدوان. هل يتم هذا حالا؟ هل يتم الانتظار ومعرفة ما سيقدمه رئيس الوزراء العراقي؟ لا أعتقد أن المملكة سوف ترتكز على موضوع اللجان الأمنية والتحقيقات. كما ذكرنا المملكة حددت مصدر هذا العدوان وأشارت إلى الميليشيات الموالية لإيران في العراق، بالتالي هذا يرجع لقراءة صانع القرار في المملكة صحيح. وما إذا كان يجب إعطاء رئيس الوزراء العراقي مساحة من الوقت، أو أنه يعني يقدم تطمينات وبعض إجراءات الثقة بحيث يتم تفادي أي تصعيد.
1: وبين نار القرار ونفوذ السلاح يبقى العراق عند مفترق حاسم، إما أن يستعيد صوته كدولة سيدة أو يظل ساحة تكتب عليها خرائط الآخرين بدم أبنائه.

0: أشكر ضيفي الكريمين الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لجامعة الدول العربية سابقا الدكتور خالد الهباس كان معنا من الرياض، ورئيس مركز التفكير السياسي الدكتور حسين الشمري كان معنا من بغداد. فاصل قصير ونعود إليكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم من جديد. في ملف إيران تغيب عملية التفاوض الحقيقي حتى اللحظة، ومعها تغيب ملامح الجولة المقبلة. لا دولة مضيفة معلنة ولا موعد محددا لانعقادها، وبين الغيابين تتضح ملامح مشهد دبلوماسي معقد عنوانه العريض: ترقب مشوب بحذر. إيران حسمت موقفها باستبعاد المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها أبقت في المقابل قنوات التواصل غير المباشر في تأكيد مشترك من الطرفين على استمرار تبادل الرسائل وبوساطة نشطة تقودها أطراف إقليمية في مقدمتها عمان. وتؤكد طهران أنها لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي كخيار مفضل لمعالجة الأزمة، إلا أن هذا المسار محفوف بشروط واضحة وخطوط حمراء أعادت وزارة خارجيتها التذكير بها. وفي قلب هذه المحظورات يبرز مضيق هرمز باعتباره عنوانا للسيادة ومجالا غير قابل للمساومة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن بلاده لم تطلب استئناف المفاوضات مع واشنطن، وأن الاتصالات الجارية تقتصر على الحوار مع الجانب العماني.
4: خير بين
5: لا تعير اهتماما كبيرا لتكهنات وسائل الإعلام. كما قلت، ليس لدينا حاليا أي مفاوضات مع أمريكا. المفاوضات التي نجريها والتي قد تخضع لتفسيرات مختلفة هي المفاوضات التي نجريها مع عمان، وهي تركز على وضع الترتيبات اللازمة بشأن مضيق هرمز.
0: ونوه بقائي بالمفاوضات الإيرانية العمانية الأخيرة، وأكد أنها اقتصرت على آلية تدبير الملاحة في المضيق.
4: المذاكرات بين إيران وعمان هست.
5: هذه مفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، وقد عقدت عدة جولات من المفاوضات يومي الجمعة والسبت، وكانت مفاوضات مفيدة حول كيفية إدارة مرور السفن عبر مضيق هرمز.
0: وهكذا تبدو المفاوضات مؤجلة لا ملغاة، والرسائل مستمرة لا منقطعة، فيما يبقى السؤال مفتوحا: هل تقود هذه القنوات الخلفية إلى اختراق سياسي، أم أنها مجرد إدارة للأزمة بانتظار لحظة تفاوض حاسمة؟ أرحب بمدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية في عمان الدكتور نبيل العتوم، ومن بيروت معنا مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الدكتور نبيل. دكتور، ما دلالات غياب طاولة التفاوض الرسمية رغم استمرار قنوات التواصل الخلفية، يعني إن كان من المقبول أن نسميها بهذا الاسم، أو قنوات تواصل غير مباشر على الأقل؟
6: مساء الخير أستاذ حسن. هو المشكلة الأساسية هو في التعنت الإيراني. إيران ما زالت تضع شروط صعبة تمنع

0: الوصول إلى اتفاق، أو دعني أسميه تهيئة الأرضية إلى اتفاق. الجانب الإيراني بيركز على أربع مسائل أساسية أو خمس مسائل أساسية. أولاً، هي تريد اتفاق شامل يعالج الملفات الأساسية وليس مجرد هدنة مؤقتة تمنح واشنطن وقتاً لإعادة ترتيب أوراقها. والأمر الثاني أستاذ حسن، هو باعتبار هرمز هو العقدة الأساسية التي تتمسك بها طهران، هي تريد حسم وضع مضيق هرمز، وبالتالي هذا بيعكس أنه ما زالت هي تعتبر الورقة الضغط الاستراتيجية الأهم في عملية التفاوض. والجانب الثالث هو رفض التفاوض تحت الضغط العسكري، لأنه القيادة الإيرانية ترى أن قبول وقف إطلاق النار بينما تستمر الضربات أو الحصار سوف يفسر داخليا على أنه تراجع من جانب إيران، إلى جانب طبعا رفع سقف المطالب. إيران تحاول تحسين شروط التفاوض عبر التمسك بمواقفها قبل تحقيق أي تنازل للولايات المتحدة الأمريكية. هنالك لا شك تراجع لدور الوسطاء، يعني كان هنالك رفض للرسالة المنقولة عبر بغداد في وقت سابق، وهذا بيشير إلى أن الوساطات وحدها لم تعد كافية، وأن القرار النهائي هو مرتبط بتفاهم مباشر حول القضايا الجوهرية. أيضا نلاحظ تبادل للرسائل المتشددة، لأن التصريحات المتبادلة بين أمريكا وإيران تعكس استمرار الحرب النفسية والسياسية بالتوازي مع الاتصالات غير المباشرة التي باتت تقودها الآن باكستان والصين. والهدف الإيراني في نهاية المطاف أولا وأخرا والحصول على ضمانات تتعلق برفع الضغوط والعقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة والوصول إلى صفقة ملاحة مع تأجيل القضايا المهمة والمحورية اللي قامت الحرب على أساسها، ممثل بالملف النووي الإيراني، وهذا يعني تهرب إيران من التزاماتها.
1: أستاذة راغدة، ضيفنا من عمان الدكتور نبيل يتحدث عن تعنت إيراني، يقول هو السبب في عدم انتقال هذه المفاوضات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة أو على الأقل بشكل معلن بين الجانبين المعنيين، لكن أنت تعتقدين أن هناك سببا آخر وتحديدا في البيت الأبيض، لماذا؟
2: لأن هناك انقسام جدي في الإدارة الأمريكية. هناك معسكران، معسكر يقوده ويتكوف، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهو معسكر العائلة والأصدقاء والمال ولغة الصفقات التي تروق للرئيس دونالد ترامب. المعسكر الآخر فيه وزير الخارجية والذي هو مستشار الأمن القومي ماركو روبيو، ومعه أيضا وزير الحرب بيت هيكسيت. المشكلة لا تقتصر على معسكرين يتضاربان لخط بود الرئيس الأمريكي، لا، إن الرؤيتين مختلفتين تماما في في إطار النظر إلى من هي إيران وماذا نريد من إيران الآن، وما هي كيفية المواجهة مع إيران، وما هي إيران التي الولايات المتحدة مستعدة أن تتعامل معها. إذن هناك ستيف ويتكوف تحدث، هو الذي أقنع الرئيس الأمريكي بأن يأخذ خطوة إلى الوراء في اليومين الماضيين، وبذلك لا يريد أن يقول دونالد ترامب أنه تراجع، ولكن أخذ خطوة إلى الوراء واستمع إلى ويتكوف الذي يقول له التالي: أنت في حاجة إلى فوز أو نصر حتى لو كان انتقالي أو مؤقت أو جزئي، لأن معسكر ويتكوف كوشنر يؤمن بالانتقالية بالجزئية بترتيب الأمور مؤقتا من أجل إبرام الصفقة إذا كانت مؤاتية، عندما تكون مؤاتية. وهو نجح في أن يقول له: أنت الآن يا سيد الرئيس، أنت في حاجة إلى حل مشكلة مضيق هرمز. أولا دعك من موضوع النووي حتى لاحقا، انسى هذا الموضوع، إلى أجله إلى ما بعد، دعنا نصل إلى ترتيب ما يعطيك انتصار أو فوز في مضيق هرمز، وبالتالي تتجنب الحرب وتستقر أسعار النفط وإلى آخره. الفريق الآخر يقول إن العكس هو الصحيح، إن الجزئية والانتقالية والمرحلية والهدنات المتتالية هي ما يضر جزئي يعني في الصميم السياسة الأمريكية. وهذا المعسكر يرى إن من الخطأ الموافقة فقط على حلول مؤقتة لمضيق هرمز، بل يريد التطرق إلى موضوع الأذرع والوكلاء وإلى تقليص وتحجيم إيران، ليس فقط أو تحجيم الحرس الثوري الحاكم في إيران ليس فقط داخل إيران، وإنما حيث

0: الوكلاء والأذرع في العراق، في لبنان، الحوثي في اليمن. إذا هناك هاتان النظريتان متضاربتان، أما الأهم هو أن ما هي صفة العلاقة المستقبلية مع إيران؟ سمحني نصف دقيقة لأشرح
1: تفضلي.
0: لدي، لأن هذه نقطة مهمة. نحن نعرف أن العلاقة الأمريكية الإيرانية منذ الثورة 1979 تميزت بالتعامل الجيد ما بين الطرفين، برغم العداء، يعني الموت للشيطان والاختلافات المتتالية، ولكن جورج دبليو بوش ذهب إلى العراق وقام باحتلال العراق وقدم ذلك هدية لكل من إيران وإسرائيل. العلاقة مع إيران دائما، باراك أوباما استكمل العلاقة الجيدة مع إيران وقدم لها مختلف التنازلات. يعني الحقيقة الآن هناك رأي في داخل الإدارة الأمريكية يقوده روبيو وغير روبيو، فالمؤسسة العسكرية والاستخباراتية والمؤسسة الأمن القومي التقليدية تقول حان الوقت ولمراجعة العلاقة الأمريكية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أنا سأتوقف هنا، ولكن إذا سمحت لي لاحقا أن أشرح ما أقول، لأن هذا موضوع
1: بالتأكيد أنا سأعود إليك بالسؤال، ربما يكون هو الأهم، يعني على الأقل بالنسبة لي ولبعض المستمعين. شرحت لنا التيارين الموجودين في الإدارة الأمريكية، سؤالنا الكبير حيكون عن قائد الدفة القبطان والكابتن ترامب، إلى أي الطريقين سيميل؟ لكن خلينا أروح للدكتور نبيل بعجالة. دكتور نبيل، الآن عندما يسمعنا الشارع الإيراني أو من يتبنى وجهة النظر الإيرانية والإعلام الرسمي الإيراني سيقول، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى إصابة أهداف أمريكية وعربية مهمة في المنطقة، إضافة إلى إطالة أمد الحرب، إضافة إلى تكبيد الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية المزيد من الخسائر على الاقتصاد وغير ذلك والعتاد، أنا أيضا تسببت في شرخ واضح في الإدارة الأمريكية بحيث أصبحت عاجزة عن إدارة الموقف. كيف تثبت له أنه مخطئ؟
2: تثبت له من خلال قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع مستوى الردع. يعني الآن صحيح أن الولايات المتحدة هنالك انقسام، لكن هنالك انقسام أكبر موجود داخل مؤسسات صناعة القرار أو النظام الإيراني بشكل غير مسبوق. ربما نعرج على هذا الموضوع، لكن في نهاية المطاف أنا ما يهمني الإجراءات على الأرض. كيف تصدق إيران؟ تصدق إيران من خلال 11 مرحلة لعمليات عسكرية تم تدمير جزء كبير من قدرات إيران في مضيق هرمز وفي 26 بؤرة جغرافية موجودة داخل المساحة الإيرانية. ثم رفع مستوى الردع عبر نشر قاذفات B-1 ومقاتلات F-35، وهذا أستاذ حسن بعكس انتقال واشنطن من سياسة الاحتواء إلى تعزيز الردع والاستعداد لتنفيذ يعني ربما ضربات بعيدة المدى في حال فشل الدبلوماسية. وبالتالي الجانب الأمريكي يستعد لكافة السيناريوهات، لأنه صحيح أنه هذا الحشد ربما قد يقول البعض لا يعني بالضرورة قرارا بالحرب، بل يهدف إلى توفير خيارات تشمل ضربات محدودة أو حملة جوية أوسع أو حماية القوات الأمريكية أو فيما يتعلق بالضغط على الجانب الإيراني للمنح. لكن هناك ضغط تفاوضي على إيران، واشنطن تستخدم القوة العسكرية كورقة ضغط لدفع طهران إلى تقديم تنازلات وأيضا حماية حدود الطاقة، لأن هذه التعزيزات تهدف في نهاية المطاف إلى تأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي وباب المندب ومنع أي تهديد لحركة النفط والتجارة العالمية، بالإضافة للاستعداد اللوجستي. يعني إحنا اليوم نتحدث عن إرسال فرق طبية، طائرات تزود بالوقود بالجو، إحنا اليوم يعني هنالك أكثر من 27 طائرة موجودة جلها موجودة في المطارات الإسرائيلية، وهذا بشير إلى استعداد لعمليات قد تستمر لفترة وليس مجرد ضربة خاطفة. وبشكل بسيط جدا أنه حاملات الطائرات وتعزيز قدراتها هذه لم تأتي لصيد السمك، جاءت لتوجيه ضربات.
1: صحيح، ولكن أيضا بالمقابل كما تعلم يعني الجانب الإيراني في غضون أيام كان قد أصلح الكثير من بناه العسكرية التحتية، وهذا ما تحدثت عنه تقارير نيويورك تايمز الأسبوع الماضي. على أي حال أنا لدي قراءة يعني نضيف فيها على ما يتعلق بموضوع المفاوضات. نستمع إلى هذا التقرير مع الزميلة علا أمين، ثم أعود إليكم ضيفي الكريمين.
3: المشاورات المستمرة خلف الكواليس تتركز حول خطوات متبادلة لبناء الثقة، تمهيدا لإطلاق مفاوضات أوسع تشمل البرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي وملف العقوبات، في محاولة لإعادة صياغة قواعد الاشتباك السياسي بدلاً من العسكري. غير أن ما يجري في الكواليس لا يقل أهم

0: رسمية عن العلن، إذ تشير المعطيات إلى أن وقف الضربات لم يكن قراراً مفاجئاً بل جاء بناءً على توصية عسكرية. فقد نصح قائد القيادة المركزية الأمريكية بوقف حملة القصف في محيط مضيق هرمز، معتبراً أنها بلغت أقصى فعاليتها بعد استنفاد معظم الأهداف المحددة وتراجع قدرة إيران بشكل ملحوظ على تهديد الملاحة الدولية. أما النسبة المتبقية من الأهداف والتي تقدر بنحو 20%، فقد تم الإبقاء عليها كخيار احتياطي لعمليات أوسع في حال اتخذت واشنطن قراراً بالعودة إلى الخيار العسكري.
1: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس أكد في مقابلة مع NBC نيوز أن الرئيس دونالد ترامب أوقف الضربات على إيران لإتاحة المجال للدبلوماسية.
2: The president is keeping all options on the table.
3: الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. لقد تحدثت مع المفاوضين كما تحدثت مع الوزير هيكسيف، وما يفعله الرئيس حاليا كما رأينا طوال الفترة الماضية هو إتاحة المجال أمام المباحثات، فالمفاوضات لا تزال مستمرة بدءا من الجوانب الفنية والتقنية وصولا إلى أعلى المستويات في الحكومة الإيرانية والحكومة الأمريكية. لكن ما نلاحظه باستمرار هو أن النظام الإيراني يعاني انقسامات وصراعات داخلية، فهناك من ينتظر توجيهات المرشد الأعلى في حين يرغب آخرون في المضي باتجاه مختلف، وهذا ما يجعل التوصل إلى حل معقول عبر القنوات الدبلوماسية أكثر صعوبة وتعقيدا.
1: إقليمياً، دخلت الحكومة الإسرائيلية أيضاً على خط التهديدات، إذ لوح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برد قوي جداً في حال تعرض بلاده لهجوم مباشر من إيران أو عبر وكلائها، ما يعكس هشاشة التهدئة واحتمال انهيارها في أي لحظة.
4: But let me say one thing, and I think I should say it very, very clearly. If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAV.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين، مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم من عمان، ومستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام من بيروت. أستاذة راغدة، شرحت لنا طبيعة الموقف في الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، وقلت إن هناك انقساما واضحا بين فريقين كل منهما يتبنى طريقة أو مقاربة للتعاطي مع الملف الإيراني. السؤال المهم لحضرتك والذي نريد أن نعرف طبيعته وحقيقته في هذه اللحظة، أن صاحب القرار النهائي في البيت الأبيض هو ترامب، من وجهة نظرك إلى أي الفريقين يميل؟
5: وهذا هو السؤال الأكبر، وهذا هو السؤال الذي لا أحد يملك الإجابة عليه سوى دونالد ترامب لربما. لمن سيستمع دونالد ترامب؟ هل سيستمع لفريق ويتكوف أو لفريق الأمن القومي الذي هو في الإدارة الأمريكية؟ ويتكوف كوشنر ليس هما مفدين، هما مفدان وليس ضمن الإدارة الأمريكية يعني بموافقة ومصادقة الكونغرس. على أي حال، كما قلت سابقا، لا يمكن أن نستهتر أو نستخف بشغف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفن الصفقات وجباية المال. إذن هناك الآن طروحات بالنسبة لمضيق هرمز تأخذ ذلك في الاعتبار. نحن نعرف أن المفاوضات أو المحادثات بين إيران وعمان ليست فقط عن وضع ثنائي بين البلدين، وإنما عن وضع الملاحة بين البلدين. المطروح هو حسب ما نعرف حتى الآن، ولا نعرف تفاصيل ما يطرح وراء الكواليس، المطروح هو أن تكون هناك صيغة معينة لاستفادة مالية لجميع الأطراف بما في ذلك إيران، وهذا يعني هذا يعني فعلا يكون في مصلحة إيران، لأنها تكون قد أثبتت قدرتها على فرض ليس فقط الرسوم وإنما الإملاء على مصير المضيق ومصير الملاحة في مضيق هرمز. هذا أمر فائق الأهمية، لأن إيران تريد ليس فقط الأموال وإنما تريد مفتاح الهيمنة على المنطقة. إذن هناك يعني مشكلة أن مضيق هرمز بات هو الأساس لإيران وكذلك للدبلوماسية التي يقودها ويتكوف. في المقابل نعرف أن الرئيس الأمريكي لا يتمكن حتى لو كان راغبا فقط في المال، هناك

0: كمؤسسة أمريكية، يعني
1: طبعا
0: الإستابليشمنت
1: طبعا
0: التي هي تقول له لا تستخف بما تفعله إيران، إن الحرس الثوري يستغل الفرصة لفرض واقع جديد، فيما في القدرة الآن ما يقوم به روبيو هو حشد الحلفاء الأوروبيين، حتى الصين يعني قد تم تجنيدها إذا جاز التعبير لتكون شريكا في موضوع مضيق هرمز فقط، ولكن الشركاء العرب، الحلفاء العرب، وهنا بيت القصيد، يعني هل ستستمر الدول الخليجية العربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية في قراءة الموقف الإيراني بأنه مرحلي وأن هناك فعلا رغبة إيرانية في جيرة حقيقية بناء على الاحترام المتبادل لرؤية كل منهما بصورة مختلفة؟
1: يعني
0: القراءة
1: إيران
0: تختلف الآن.
1: إيران إيران إيران تكفلت بالإجابة على هذا السؤال من خلال ممارساتها مع دول الخليج
0: نعم،
1: والأردن خلال الشهور الماضية.
0: نعم، ولذلك هناك إعادة نظر حقيقة لدى قيادات فائقة الأهمية، وأنت تدرك أكثر مني زميلي أن هناك تفكير جدي الآن بكيفية تغيير نمط يعني التمني على الولايات المتحدة بأن تتوقف عن العمليات العسكرية رغبة بتجنب التصعيد في المنطقة خوفا من الفوضى داخل إيران وما سيسفر عنه ذلك. هناك اقتناع بأن الذين يطرحون فكرة توجه استراتيجي أمريكي جديد نحو إيران ونحو الدول الخليجية العربية، هناك هذا التوجه الذي يبدو أنه في إطار التفكير والصنع وليس فقط في التفكير. لندقق بما يحدث، لندقق بما قاله دونالد ترامب حول مصير العلاقة ما بين دول المنطقة ككل كشرق أوسط، لننظر إلى ما يحدث الآن في العلاقة السعودية الأمريكية من تمهيد لتعاون نووي سلمي، بالتأكيد من لو استعدت إدارة ترامب الآن للضغط على إسرائيل كما ضغطت عليها في لبنان كي تعلن عزمها على ألا تحتل الأراضي اللبنانية، ولو تمكنت من فرض ذلك على إسرائيل بمعنى أن تقر بضرورة قيام الدولة الفلسطينية، سنرى تغييرا مهما في المواقف السعودية والعربية، وهذا يكون مفتاح مهم لعلاقة جدا مختلفة عن تلك التي قامت منذ عام 1979.
1: تمام. دكتور نبيل، من وجهة نظركم يعني الأمر الذي أشارت إليه الأستاذة راغدة فيما يتعلق بالصين، دخول الصين على خط الوساطة إلى جانب باكستان وقطر وجهات أخرى، هل يعكس تحولا في على الأقل ميزان النفوذ الدولي وتغير في المعادلات الإقليمية إلى حد ما، وإن كان الدخول مقيدا حتى هذه اللحظة بمسألة مضيق هرمز، لكن أتصور أنه إذا أفلحت يعني سيكون اختراقا كبيرا بالنتيجة؟
2: هذا إذا نجحت، لأنه الوساطة الصينية تحاول أن تحقق مجموعة من الأهداف، أولا منع الانزلاق إلى حرب إقليمية تحدد المصالح الصينية وخطوط التجارة والطاقة، بالإضافة إلى حماية تدفق النفط من الخليج، خاصة أن الصين أستاذ حسن تعرف تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من المنطقة،
1: صحيح،
2: بالإضافة إلى الحفاظ على الشراكة مع إيران دون خسارة في العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، وتعزيز دور بكين كوسيط دولي منافس للدور الأمريكي في إدارة أزمات الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الوساطة الباكستانية لاستثمار علاقات إسلام آباد الجيدة مع كل من طهران وواشنطن، وتهيئة اتفاق مرحلي ربما إذا نجحت، رغم أنني أستبعد ذلك، تبدأ بخفض التصعيد ثم العودة إلى المفاوضات النووية، ومنع إغلاق هرمز لما يمثل من تهديد مباشر للصين وسلاسل الإمداد. لكن بعتقد أن الصين لديها من الأوراق الفاعلة التي تستطيع الضغط فيها على الجانب الإيراني، من ضمنها وقف يعني تصدير السلاح أيضا وتزويد الجانب الإيراني بالمعلومات والصور والاستطلاع والمسح الفضائي، وكان في هنالك يعني معلومات استخبارية تم تسريبها عبر وسائل الإعلام بأن الصين وروسيا زودت الجانب الإيراني بمعلومات مهمة وحساسة سهلت من مهمة استهداف القواعد الأمريكية، وسهلت أيضا من استهداف مقر أمنية موجودة في المنطقة، ماذا على عهدة هذه الصحافة، وبالتالي يعني أنا بقول دائما أن حتى يعني ماذا سوف تقدم الصين بالإضافة إلى ما قدمته باكستان في هذا التوقيت بالذات، خصوصا إحنا اليوم نتحدث عن انقسام كبير، يعني تفضلت الضيفة أستاذة راغدة عن الانقسام الموجود في واشنطن، هناك انقسام حاد موجود وصراع بين جناحين داخل النظام الإيراني، يعني مسار يدعم

0: الرئيس ووزير الخارجيه محمد باقر قليباف، ويرى ان التفاوض وسيله لتخفيف الضغوط الاقتصاديه والسياسيه ومسار يقود الجناح المتشدد، الجناح العسكري الصهيوني والامني اللي بيسيطر على مقاليد الامور في ايران، وبيعتبر انه اي اتفاق مع الولايات المتحده سوف يضعف نفوذ ايران الاقليمي ويهدد توازن القوى داخل النظام، وهذا قد يؤدي الى ربما الى تفكيك النظام الايراني برمته، وبالتالي هذا التيار يرى بانه كلفه الحرب هي اهون من كلفه
1: صحيح
0: نظرا لخطوره ذلك في اليوم التالي.
1: وقتي وقتي أزف دكتور نبيل، وإن كان الكلام اللي تفضلت فيه مهم جدا، لكن عندي سؤال خارج إطار الحلقة للأستاذة راغدة. اللوحة التي تظهر في الخلفية يعني شغلت عيني منذ بدأنا هذه المقابلة، إيش قصتها هذه اللوحة؟
2: هذا يعني طبعا فنان سوري حموي، فادي حموي، مشهور ورائع وصديق عزيز. هذه لوحة فعلا من أجمل لوحاته، وأنا فخورة أن نشجع الفن العربي دائما إن كان سوريا أو لبنانيا أو سعوديا، فأفتخر بأني في هذه، فأن هذه اللوحة أو أنا في هذه اللوحة وليست ورائي.
1: جميل، عجبني التعبير. إذن وبين رسائل فنية أو غير فنية، لكن نتحدث عن الرسائل السياسية التي تمرر في الظل وتصعيد يدار بحسابات دقيقة، يبقى مصير المنطقة معلقا على خيط رفيع، إما أن تنتصر لغة التفاهم أو تعود طبول المواجهة لتكتب فصلا أو فصولا أكثر قسوة. أشكر ضيفي الكريمين مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم من عمان، ومستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام كانت معنا من بيروت. ولكم مستمعينا في آخر صفحة، يقولون في الشارع السياسي في كثير من الأحيان ما يقال في العلن لا يشبه أبدا ما يقال في الخفاء، وأنا أقول لكم إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة، السعودية تعلن اعتراض مسيرات أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من العراق، وتؤكد عزمها على حفظ أمنها وردع المعتدين. ترامب يدعو طهران لاستغلال نافذة الدبلوماسية قبل نفاد الوقت، وإيران تنفي وجود محادثات. مع تواصل التصعيد الإسرائيلي، تحذيرات في الكنيست من انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية. بسبب أزمة الكهرباء، احتجاجات طرابلس تتسع، عصيان مدني، والمطالب تصل لإسقاط حكومة الإدبيبة.

أهلا بكم. اليوم وزارة الدفاع السعودية أعلنت بأن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية. هذه المسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية لواء ركن تركي المالكي أعلن أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران. المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أكد على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. أما الخارجية السعودية فأعلنت عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. المملكة أكدت عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان. السعودية

شددت على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. من بغداد نناقش هذا الموضوع مع المحلل السياسي محمد حسن الساعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الأكارم. حقيقة أمر مرفوض استهداف أي دول المنطقة، سواء كان المملكة العربية السعودية أو أي دولة في المنطقة، سواء كان من الداخل العراقي أو من الخارج العراقي. لكن أنا أتحدث وياك اليوم بموضوعية وبصورة رسمية. باعتقادي هل هناك بيان صدر من قبل الفصائل الموجودة في داخل العراق أو من أي جهة ممكن أن تتبنى مثل هذا الفعل؟ هذا واحد. اثنين، نحن نعلم جيدا أن هذه الفصائل أصبحت تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وليس له هناك أي فعل لها على الأرض. شاهدنا أنه خلال الفترة الماضية كانت مؤتمرة وتقاد من قبل القائد العام، ولم يكن لها أي نشاط
1: كل الفصائل
0: داخل العراق أو خارج العراق.
1: هسه نفند ما قلته أستاذ محمد نقطة نقطة لو سمحت، حتى لا يتوه المشاهد ولا نتوه سويا في حوار طويل. نفند ما قلته. أنت أولا قلت بأنه هذه الفصائل لم تعلن عن تبنيها. نحن تابعنا أكثر من عملية حدثت على مدار الفترة الماضية، ليس فقط في منطقة الخليج بل في أربيل أيضا كذلك، وهذه الفصائل لم تعلن ولم تتبنى بشكل رسمي هذه العمليات. وبالتالي مسألة تبني هذه الفصائل وهذه الميليشيات من عدمه هو جزء من إطار مناورة سياسية، خاصة بأن الحديث الآن يدور هذه الميليشيات أعلنت يعني علنا أنها ستقوم بتسليم السلاح للدولة، ثم من بعد ذلك خرجت لتشكيل فصائل مسلحة جديدة في الخفاء لتعمل تحت إمرتها.
0: طيب شلون تريدني إذا كل هذا الكلام اللي تحدثت به أنه أتهم جهة معينة، أو حضرتك تتهم جهة معينة، إذا ماكو بيان استنكار، إذا ماكو أي بيان صدر؟
1: لا أنا لا أتهم أحد
0: سيد الكريم، هي لا تنقصها الشجاعة. إذا اسمح لي خلي أجاوبك. الفصائل المسلحة العراقية لا تنقصها الشجاعة، تمتلك الشجاعة الكاملة في إعلان موقفها الرسمي والعسكري.
1: طيب.
0: نقطة رأس سطر.
1: دعني أقول لك، دعني أقول لك الاتهام مبني على ماذا؟ أقول لك الاتهام مبني على ماذا؟ مبني على بيانات رسمية للجيش السعودي اليوم، وأيضا قبل ذلك للجيش الكويتي وللجيش الإماراتي. هذه دول لديها منظومات استشعار ومنظومات مراقبة ومنظومات رادار، تستطيع من خلالها أيضا معرفة أماكن انطلاق هذه الهجمات. وبالتالي نحن نتحدث عن بيانات لقوات مسلحة محترفة، لا نتحدث عن بيانات لسياسيين.
0: جيد، إذن هذه القوات اللي ذكرتها خلي تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة، تقول عمي هذه الصور وهذه مقاطع الفيديو ونتهم العراق باستهداف أراضينا. نقطة رأس سطر، خلص. طيب. هذه
1: يعني
0: مشكلة.
1: المسألة
0: على شنو؟ أن تقدم هناك بينة.
1: طيب. هذه المسألة الآن أنت ترى بأنه يجب هذه الدول.
0: ربع دقيقة.
1: تفضل.
0: بربع دقيقة. ينبغي أن تكون أولا هناك لجان مشتركة بين هذه الدول، بين العراق وبين هذه الدول، للوقوف على دائرة الاستهداف، وكذلك لتبادل المعلومات، ونعرف منين انطلقت. هسه ربما ليست من الفصائل، ربما من جهات مشبوهة تحاول الإيقاع بين العراق وبين دول المنطقة. العراق أعلن خاصة في زيارة الأخيرة
1: مشبوهة مثل من يا أستاذ محمد
0: الكويتي.
1: يعني حينما تقول جهات مشبوهة مثل يعني جهات مثل ماذا يعني؟
0: احنا تعرف انت في العراق كل شيء موجود، خاصة انه هي اذا تريد تنطلق منين الاراضي المحايدة للمملكة العربية السعودية اراضي صحراوية، وهي هذه الاراضي الصحراوية بعضها اصلا مو تحت السيطرة. فبالتالي
1: يعني هذا يناقض ما قلته في بداية الحوار يا استاذ محمد، بان الحكومة العراقية كاملة السيادة وتستطيع ولديها القدرة على بسط سيادتها على كامل الاراضي العراقية. يعني انت بدأت النقاش بهذه النقطة ثم الان تشير الى اشخاص.
0: سيدي الكريم انا قلت اراضي صحراوية سيدي، بس على كيفك وياي، على كيفك وياي. انا ما قلت شنو تناقض، شنو حكي هذا؟ لا تناقض ولا غير تناقض. انا قلت اراضي صحراويه، مو كل شيء السيطرة عليه. هسه المملكه العربيه السعوديه هل تسيطر على الربع الخالي؟ هل تسيطر على كل الربع الخالي؟
1: لديها الامكانيات يا استاذ محمد، يا استاذ محمد
0: واسعه جدا،
1: لديها الامكانيات والقدرات وطائرات الانذار المبكر التي تستطيع من خلالها معرفه اي شيء. تمام، وانت تعلم طبعا في العراق الامور لديكم مختلفه عن كثير من الدول. ربما انتم لديكم تاتي دول تقيم قواعد وما الى ذلك ولا تكتشفونها الا بالصدفه. يعني انت ذكرت مساله اللجان يا استاذ محمد.
0: لا ما عندنا شيء. لا لا لا لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه.
1: طيب.
0: لحظه، لا تتحدث وياي بهاي الطريقه.
1: طيب.
0: تتحدث وياي بمهنيه، ابتعد عن الشخصنه. لا تتحدث وياي بهاي الطريقه ولا اترك لك، اترك لك البرنامج
1: على المستوى الشخصي على الاطلاق. انا
0: اتحدث تحول لشخصيه من شخصيه. لا لا من موضوع شخصي، انا اتحدث وياك بشخصه،
1: انا لم
0: اتحدث وياك بمهنيه، رجاءك
1: على الاطلاق، انا فقط
0: اتحدث وياك بمهنيه
1: تقول من افكار.

0: نستكمل.
1: أنا أجاوبك، أنا أجاوبك. أولا القواعد العسكرية اللي تحدثت عنها القواعد العسكرية اللي تحدثت عنها هذه قواعد لا وجود لها. لم يثبت وجود قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء العراقية.
0: ربما عليك أن
1: تتحدث بمهنية رجاء،
0: ربما عليك أن تعود لمحضر اجتماع البرلمان العراقي مع رئيس هيئة الأركان لديكم في العراق وتعرف ما الذي قاله للبرلمان.
1: أبداً القوات الأمنية،
0: دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى لا تشوش على الموضوع.
1: القوات الأمنية قالت أن هناك خلي أجاوبك. أولا القوات تقارير القوات الأمنية تحدثت أنه لا وجود لمثل هذه القاعدة في صحراء العراق.
0: أنا أدعوك
1: وما
0: للإطلاع
1: حدث
0: أن تطالب
1: هناك إنزال
0: عراقي. أدعوك للإطلاع على محضر اجتماع هيئة القوات المشتركة أمام البرلمان العراقي.
1: لا أنا أطلعت، أنا أطلعت بالعكس. أنا أدعوك، أنا أدعوك
0: أستاذ محمد. يا أستاذ محمد،
1: أنا أدعوك لمتابعة التقارير الأمنية عن وزارة الخارجية وزارة الداخلية العراقية.
0: دعني أنتقل معك إلى نقطة أخرى. أنت ذكرت مسألة تشكيل اللجان. نحن لدينا لجنة أعلن عن تشكيلها السيد علي الزيدي منذ مايو الماضي، وأكد فيها في هذا الموضوع يعني أن الجهات العسكرية العراقية المختصة ستعمل في إطار لجنة. وهنا يعني تحدث السيد علي الزيدي وتأكيده واستنكاره للعمل الإجرامي الذي استهدف المملكة آنذاك وأيضا دولة الإمارات العربية، وأنه وجه بكشف ملابسات هذه الاعتداءات الإجرامية، وجرى تحقيق تشكيل لجنة تحقيق رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني. منذ مايو الماضي سيد محمد، لماذا لم تعلنوا عن نتائج التحقيق لهذه اللجان؟
1: جيد، خوب خلي الطالب الوزارة، وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تطالب وزارة الداخلية في العراق أين النتائج؟
0: لكن هذا
1: يا سيد محمد، لجان مشتركة.
0: هذا التزام تعهد به السيد علي الزيدي أمام المجتمع الدولي، تمام؟ هذه اعتداءات خرجت من الأراضي العراقية على أراضي دولة الإمارات والسعودية آنذاك، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة. اللافت أنت ذكرت، أنا فقط أرد عليك نقطة أنه اللجان وما إلى ذلك، يعني لأنه معروف في عالمنا العربي إذا أردت أن تقتل شيئا ما فشكل له لجنة. أعود بك إلى نقاط أخرى. في مايو الماضي ايضا كان هناك
1: خلي اجاوبك على اللجان. اللجان بالنسبه اكو لجان مشتركه، ينبغي ان يكون هناك تنسيق وتواصل بين هذه اللجان، كذلك ينبغي التواصل مع الحكومه العراقيه لمعرفه نتائج هذه اللجان. مو انا اجاوبك على اللجان، هذه اللجان بين حكومات، بين المملكه العربيه السعوديه وبين الحكومه العراقيه، هذا يتبع الحكومتين، يعني ينبغي ان يكون هناك تواصل بينهما لمعرفه النتائج.
0: طيب، لانك انت تدافع عن موقف الحكومه العراقيه، ويعني يبدو أنك تشكك أصلا في مسار القصة من بدايتها. أستاذ محمد، أنا دعني أشير لك.
1: لا أبدا، أي فعل سيد الكريم، أي فعل يستهدف دول المنطقة ودول الخليج العربي هي فعل مستنكر ومستهجن، ونرفضه تماما من الأليف إلى الياء. نرفض تماما المساس بسيادة دول الخليج والمساس بأراضيها والمساس بسيادتها، ونحن نريد أخوة ونريد يعني أخوة صادقة، ونريد جورة حقيقية بيننا وبين دول المنطقة.
0: نقطة بالإجراءات لا بالبيانات أستاذ محمد، وأنا أذكر معك هذا البيان. أريد أن تعلق لي على هذا البيان بالعودة لشهر مايو الماضي. الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية ذكر نقطة مهمة جدا في هذا البيان، يقول القوات الأمنية العراقية اتخذت كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب في هذا السياق. هذا طبعا في إطار التعقيب على استنكار الحكومة العراقية آنذاك للاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية. البيان يقول اتخذت، هل تعتقد بأنه عودة هذه الاستهدافات وما تم اليوم، هل هذا يشي لك بأن الحكومة العراقية اتخذت، أم أنها لا تستطيع أن تتخذ، أم أن هذه الميليشيات لديها من القدرات التي تتفوق بها على قدرات الحكومة؟
1: لا، أنا باعتقادي الحكومة العراقية أوفت ما عليها، ملتزمة تماما مع دول المنطقة، وهناك إجراءات وهناك مشاورات وهناك جهد استخباري بين العراق وبين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، بالتالي هذا الجهد مستمر. وأنا قلت قبل قليل وزير الخارجية الكويتي كان موجودا في البصرة، وهناك جهد متبادل بيننا وبين دولة الكويت الشقيقة، بالتالي هذا الجهد موجود من الحكومة العراقية. أما ما يصدر من هنا أو هناك، خوب الحكومة العراقية ترفضه ومستهجن تماما. اسأل أي مواطن عراقي، قل له هل تقبل بهذا الاستهداف، يقول لك مرفوض هذا الاستهداف، لا نقبل به جملة وتفصيلا.
0: هي الأزمة أستاذ محمد، أين الأزمة؟ أين الأزمة؟ أين بأنه هذه

0: فصائل قرارها ليس قرارا عراقيا، أنها تستخدم في إطار نزاع أكبر، ليس فقط أيضا المستهدف المملكة، المستهدف في عملية ابتزاز أوسع في إطار الصراع الإيراني الأمريكي، وبالتالي هذا جزء من مسؤولية على الحكومة العراقية صاحبة السيادة.
1: يا سيد الكريم، يا سيد الكريم، أنا أتحدث وياك، كان في قلب بغداد، جاي أقول لك هذه الفصائل التزمت بقرار الحكومة العراقية وهي في طريقها إلى نزع السلاح، هذا أمر قرار
0: ليست
1: سياسي.
0: ليست كل الفصائل أستاذ محمد بالمناسبة، يعني أستاذ محمد حتى تقول معلومة للمشاهد
1: انتظر.
0: أعطيها للمشاهد كاملة. لديك فصائل ما تسمى بفصائل المقاومة الإسلامية في العراق، وهي من أكبر الفصائل التي تمتلك أسلحة، وينضوي تحتها مجموعة من أكبر 5 فصائل مسلحة أعلنت بشكل واضح أنها لن تقوم بتسليم السلاح، بل ستقوم بشراء المزيد من الأسلحة، وأعلنت رفضها لتوجه السيد علي الزيدي في مسألة حصر السلاح، حتى تقول معلومة كاملة للمشاهد.
1: سيد الكريم، سيد الكريم، أنا هذه التصريحات ننتظر منها إلى نهاية 9 خروج القوات الأمريكية، وأنا وأنت سوف نتابع، سوف ترى جميعا أن هناك إنهاء للسلاح وأن يبقى السلاح سلاح الدولة. مع خروج القوات الأمريكية وخروج القوات الأجنبية سوف لن يبقى سلاح يعني سوى سلاح الدولة.
0: أنا وأنت موجودين كثيرا من العراقيين، لا يوجد أصلا قوات أمريكية في العراق، هم مجموعة من المستشارين العسكريين يعملون ضمن إطار مهمة التحالف الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية فككت
1: لا سيد الكريم،
0: سحبها العسكريه، البعض اصلا يتشكك في التزام هذه الميليشيات بعمليه نزع السلاح.
1: لا سيد الكريم، اولا القوات الامريكيه انسحبت من بعض المدن، يعني انسحبت من بغداد، انسحبت من الانبار، والان هي متمركزه في اربيل وبعض المدن في اقليم كردستان، وهي في طريقها الى الانسحاب. هو نفسه ترامب يعلن انه في 9 سوف ننسحب من كل العراق، هو نفسه ترامب يعلن ذلك. سوف تتحول الشراكه بيننا وبين الولايات المتحده الامريكيه من عسكريه الى اقتصاديه، يعني
0: وهذه الفصائل بالمناسبه تقول بانها لن تقبل باستبدال احتلال عسكري باحتلال اقتصادي، وانت تعلم هذا التصريح الشهير للحميداوي. يعني
1: لا هذا امر ابدا
0: هذا تصريح له شهير، يعني
1: العراقية يعني اكو قيمة،
0: هذا تصريح قيل اثناء وجود السيد علي الزيدي في بغداد. هو الفكرة، هل نحن سنكون امام نمط مستمر لتصرفات هذه الميليشيات، ام الحكومة العراقية ستتخذ اجراءات فعلية على الارض؟ في عجالة لو سمحت استاذ محمد.
1: سيد الكريم، سيد الكريم، من هنا إلى أيلول أنا وأنت موجودين، سوف ينتهي كرشي وإنهاء السلاح وحصر السلاح بيد الدولة، وسوف يكون القرار للحكومة العراقية وللدولة العراقية بعد ما انتهت، وهذا قرار،
0: وهذا شأن يخصكم في العراق بكل تأكيد. المواطن خارج العراق أو المواطن الموجود خارج العراق يقول لك أنا لا علاقة لي بالثلاثين من سبتمبر ولا الثلاثين من نوفمبر، هذا أمر يخصكم أنتم والأمريكيين والفصائل الموجودة لديكم. هو ما يتحدث به الجميع الآن هو لجم هذه الفصائل عن القيام بهذه انتهاكات بحق دول الجوار لديكم. شكرا جزيلا استاذ محمد السعيد.
1: انا اقول واضح، وانا اقول هل صدر من هذه الفصائل بيان انها استهدفت فلان؟ هي تمتلك الشجاعه في ان تقول، وتمتلك الشجاعه في ان تعلن، ولديها بيانات رسميه في الكثير من العمليات التي قامت بها.
0: يعني انت تنكر المساله برمتها استاذ محمد، كن انت شجاعا كذلك وقل بانه نعم انا لا اصدق بانه هذه
1: شجاع
0: الميليشيات قامت
1: بضرب
0: السعوديه والكويت، حتى لا توفر غطاء سياسيا
1: شجاع
0: لهذه التصرفات.
1: شجاع، وامتلك الشجاعه في ان اقول لك.
0: تقول ماذا؟
1: يعني انت هسه حولت الى شخصي عشان تحولت الحوار الى شخصي.
0: حينما انت تخرج لتوفر غطاء سياسيا لهذه الميليشيات فهذا تصرف ايضا لا يليق.
1: هذا كلام عيب، يعني هذا كلام زحمه.
0: لا الا توفر غطاء سياسيا؟
1: يعني انت رجل مهني، المفروض انت اعلامي،
0: وانا اقول لك
1: اسالك رجل اعلامي، المفروض
0: الا توفر الان بحديثك هذا غطاء سياسيا لهذه الميليشيات بهذا يعني التبرير؟
1: يعني انت تريد يعني انت عندك عقده، انت عندك عقده، عندك مشكله لازم تركبها بيد الميليشيات والفصائل، الميليشيات والفصائل. اكو عندك عقده يا اخي، وانت اتهمتني انه انا وانت اتهمتني انه انا لا امتلك الشجاعه.
0: انا اقول لك كن شجاعا واعلن ايضا عن موقفك، لكن لا تبرر ولا تمرر تصرفات هذه الجماعات والميليشيات تحت غطاء بانها لم تعلن. لدينا استهدافات في اربيل اعلن عنها اليوم رئيس وزراء اقليم
1: كردستان. يعني حضرتك
0: تمام، كل دول المنطقه تكذب، رئيس حكومه اقليم كردستان العراق مسعود مسرور برزاني يكذب، والاخر يقول بعض الطائرات المسيره التي استهدفت اربيل جاءت من الموصل. ما رايك؟ وهذا جزء من الوطن العراقي هو ايضا
1: أقول إقليم كردستان، أقول إقليم كردستان، إقليم كردستان، هل فعلا شكا للحكومة العراقية باسم الفصائل المعينة؟
0: يا رجل أقول
1: هل قدم شكوى أنه

0: واحد سيد
1: أكثر من
0: مستهدفني.
1: رئيس إقليم حكومة كردستان العراق حمل المسؤول الحكومة العراقية في بغداد المسؤولية واتهمها بالتواطؤ. ليست هذه الحكومة حكومة السيد علي الزيدي، الحكومة السابقة برئاسة السيد الشياع السوداني اتهمها صراحة.
0: أقول هل هناك شكوى رسمية من الإقليم للحكومة؟ ما يعطيني مجاله، حتى ما يعطيني مجاله جاوبه، ما يعطيني حكي لك. تفضل تفضل.
1: أنت أيضا رد، يعني حينما تقول يعني كل دول المنطقة تكذب، المجتمع الدولي يكذب، الاستخبارات تكذب، الأصول العسكرية التي تراقب أماكن إطلاق هذه الهجمات تكذب، لكن أنتم فقط كسياسيين عراقيين تريدون أن تمرروا رسائل لتبرير سياسي لهذه الميليشيات، وتخرج لتقول لي أنا لدي عقدة.
0: شوف شوف هسه التهم حولتها مرة ثانية إلى شخصية.
1: أنا
0: بيني وبينك صارت شخصية. شوف
1: يا أستاذ محمد، يا أستاذ
0: مشكلة
1: محمد.
0: هذه
1: أنا
0: هذه
1: لا أتمنى على الإطلاق الحوار من يتحول إلى شخصية إجابة واضحة حلو. للمشاهد، لكن التخفي وراء خطابات سياسية.
0: أنت ما تريد إجابة، أنت مو تريد إجابة واضحة سيد الكريم، أنت مو تريد إجابة واضحة، أنت تريدني أرضيك بإجابة أنت تريدها.
1: لا أنا أريدك أن تقنع،
0: أنت تريدها.
1: أريدك أن تقنع المشاهد الذي يتم الاعتداء عليه الآن.
0: سيد الكريم اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي
1: تفضل.
0: انا ما اعطيك اجابه انت تريدها لو تنقلب السماء على الارض. ما اعطيك الاجابه اللي تريحك ابدا، ما اعطيك اياها. انا اقول من كان لديه شكوى ضد الفصائل فليعلن، يقول الفصيل المسلح كذا كذا، ويقدم شكوى الى الدوله العراقيه. واضح؟
1: طيب انا بشكرك.
0: خلي يقدم شكوى اي دوله مهما كانت، خل تقدم شكوى الى العراق وتقول الفصيل المسلح كذا كذا استهدفني.
1: قدموا شكاوى،
0: اسمع لكلامك واتهاماتك
1: الى هذا الكلام. هذه الدول قدمت شكاوى ولم يحدث شيء يا استاذ محمد.
0: جيد، اقول جاوبها العراق لو لا، اكو لجان مشتركه بينها، خل تعلن الدولتين بلجانها المشتركه، خل تعلن ان الجهه الفلانيه هي من استهدفتني. هل مثلا خلينا ناخذ دوله الكويت مثلا، ما اريد اروح للمملكه العربيه السعوديه.
1: وصلت فكره في الاطار العام يا استاذ محمد.
0: نحن اذا كان
1: تمام، لا اريدك فقط على الاطلاق في نهايه هذه الفقره ان تفهم بانه هذا لا مساله شخصيه ولا خلاف، نحن نتناقش في اطار انت تطرح فكره.
0: لا وانا حولت الى شخصيه للاسف. لا والله
1: من معلومات يا استاذ محمد تحول. اهلا بك ضيفا للأسف. كريما دوما، وانا بشكرك شكرا جزيلا، واتفهم موقفك كسياسي عراقي تعيش في للأسف. بغداد بكل تاكيد، شكرا جزيلا. مستمرون في العاشره ولدينا بعد هذا الفصل. طهران تنفي استئناف المحادثات مع واشنطن، ونتنياهو يتجه إلى أمريكا لبحث الملف الإيراني مع ترامب.
2: اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
4: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
5: أوليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
4: كلا.
5: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
4: كلا.
5: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
4: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
5: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوا.
4: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
5: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن أن الوسطاء طلبوا منه منح المفاوضات مع إيران فرصة، وأنه استجاب لهذا الطلب. ترامب وصف المحادثات بالجيدة وأشار إلى أن هناك فرصة لحدوث شيء إيجابي مع إيران، لكنه في نفس الوقت يقول إنه لن يمنح المفاوضات الكثير من الوقت، وأن الحرب ستعود بشكل أقوى إذا فشلت المحادثات الحالية مع إيران.
6: You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.

0: أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقبيل توجهه إلى واشنطن للقاء ترامب، أكد أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والحكمة، وشدد على أن إيران وأمن إسرائيل يتصدران أولويات مباحثته.
1: المرحلة المعقدة التي نمر بها تتطلب العمل بحزم كبير، ولكن أيضا بحكمة كبيرة. سنناقش جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران، وبالطبع فإن هدفنا هو الحفاظ على أمننا إلى جانب توسيع دائرة السلام من حولنا. أتوجه في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل العزيزة وقوتها ومستقبلها.
0: من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب. أستاذ توم، أهلا بك. تابعت طبعا ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرصة جيدة للمباحثات مع إيران، لكن لافت بأن الإيرانيين يتحدثون بأمر مختلف تماما. اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول بأنه نفى أن إيران قد طلبت استئناف المفاوضات مع أمريكا، وأكد بأن المفاوضات فقط التي تجرى حاليا تجرى مع الجانب العماني. أدعوك لمتابعة ما قاله بقائي، ويعني نعود للتعقيب لو سمحت.
2: خير بين
3: لا تعير اهتماما كبيرا لتكهنات وسائل الإعلام. كما قلت، ليس لدينا حاليا أي مفاوضات مع أمريكا. المفاوضات التي نجريها والتي قد تخضع لتفسيرات مختلفة هي المفاوضات التي نجريها مع عمان، وهي تركز على وضع الترتيبات اللازمة بشأن مضيق هرمز.
0: من علينا أن نصدق أستاذ توم؟ يعني الأمريكيون والرئيس ترامب يتحدث بأن هناك مفاوضات، بل ويصفها بالجيدة، في حين أن الإيرانيين يقولون لا. هذا يعني كلام في وسائل الإعلام فقط.
4: أنا بتصور من المحتمل الاثنين معهم حق، لأنه الإيراني يتفاوض مع العماني، والعماني يتفاوض بمضيق هرمز بالنسبة لمضيق هرمز ويبلغ الأمريكاني. ودائما الرئيس ترامب يرى الكباية نص ملياني، ودائما في إيجابية بالحديث، ودائما التهديد من قبل الرئيس ترامب. والرئيس ترامب هو الولايات المتحدة محاصرة إيران، وهي تستأنف القصف بين فترة وأخرى حسب إليها الأمريكاني مناسبا. فأنا بتصور أنه اليوم كمان سمعنا أنه ربما سيستأنف القصف وتأخر، ولكن بمجيء رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة طبعا بخصوص الدفن للسناتور لينزي جراهام، ولكن لأنه في لقاء مهم بين الفريقين، وهذا سيكون مصيري. إذا استأنف القصف سيكون هذه المرة حسب الأجواء بأمريكا يجب التخلص من النظام، وخاصة بعد انعقاد قمة أنكرة والتجاوب الأوروبي بعد تغيير رئيس الوزراء ببريطانيا، واليوم الرئيس
0: طيب الوزراء. لكن أستاذتم، يعني صراحة البعض يقول بأن كثرة التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفقدت قدرتها على تهديد الخصم، ولم تعد تلقى بالا كما كانت في بداية هذه الحرب، خاصة بأن هناك الكثير من التصريحات المتناقضة التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء عن العمل الدبلوماسي أو العمل العسكري أو ما إلى ذلك. لكن لافت بأن الرئيس ترامب يفاوض بيد ويهدد أيضا باليد الأخرى. هناك كذلك مجموعة من الصور التي بدأ يلجأ إليها الرئيس ترامب على منصة تروث سوشيال، هو ينشر صور مولدة بالذكاء الاصطناعي. مثلا كما نرى هذه الصورة، الصورة الأولى تظهر ترامب وهو يقف بثقة على متن ناقلة نفط يرفرف عليها العالم الأمريكي بعد السيطرة على هذا المضيق، مضيق هرمز، ويرفق هذه الصورة بعبارة حاسمة: إنها ناقلة النفط الخاصة بنا الآن. لدينا صورة أخرى أيضا بها تهديد مباشر بضرب الشريان الاقتصادي والنفطي لإيران وتدميره بالكامل. هنا كان يقصد جزيرة خارك، وضع تعليق أيضا بالخط العريض: ضربة على خارك. الصورة الثالثة تكمل مشهد الحصار البحري، تظهر سفينة إيرانية تشتعل فيها النيران كما نرى، وتتعرض للغرق وسط البحر بعبارات مكتوبة: لا مزيد من المحركات. يعني هل تحولت المعارك من يعني الميدان إلى تروث سوشيال وصور مولدة بالذكاء الاصطناعي؟
4: سواء. لماذا؟ لأنه الأسبوع القادم على فترة تقريبا 10 أيام

0: 10 يوم، قام بقصف بندر عباس، قام بقصف الجزر النفطية، وقام بقصف منطقة الأهواز على مسافة تقريبا 200 كيلومتر ب 200 كيلومتر، وهذه فيها 90% من النفط الإيراني في ذلك المنطقة. أنا بتصور الرئيس ترامب عم بيخطط للاستيلاء ليس فقط على مضيق هرمز وإنما على الخليج العربي كليا والسيطرة، لأنه إذا سيطر على
1: سلاح
0: الخليج
1: الخليج
0: العربي
1: العربي بكامله.
0: بكامله، إذا سيطر على الخليج العربي وعلى جزيرة خرج ولم يسيطر على آبار النفط اللي هي واصلة لجزيرة خرج، ساعتها ما بيكون عمل شيء. أنا
1: لكن
0: بتصور منه
1: ربما هذا لا يتفق فيه، يعني ربما هذه هي الأفكار، لكن الأفكار تحتاج إلى آليات، والرجال الذين يملكون الآليات العسكريين يقولون بأن هذا أمر غير قابل للتحقيق، منهم مثلا جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية السابق. لكن هناك أيضا أمور أخرى مرتبطة، يعني موقع أكسيوس نقل عن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بأنه أوصل بنتاغون والبيت الأبيض بضرورة وقف حملة القصف الجوي حول مضيق هرمز، وأنه أسبوعين من الضربات المكثفة حققت أهدافهما بأضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن. لكن بنك الأهداف الرئيسي قد استنفد تماما، يعني بمعنى أنه لم يعد هناك شيء يضرب، ولكن تظل السيطرة أو القدرة على تهديد الملاحة موجودة لدى الإيرانيين. فبالتالي ألا يشي هذا بأنه لا يوجد استراتيجية واضحة للتعامل لدى الأمريكيين؟
0: حسب كيف سنقرأه، ولكن بالنسبة للرئيس ترامب ووزارة الحرب أنه يحققون الأهداف، ولكن قبل أسبوعين يعني كانت الدول الأوروبية غير منضمة بعد لهذه الحملة العسكرية، ونحن كنا نعرف انه في قواعد عسكريه باوروبا لم يسمحوا للرئيس ترامب استعمالها، ومناطق باوروبا دول باوروبا ما سمحوا للعسكر الامريكي الطائرات العسكريه ان تمر. تغير الوضع منذ اسبوعين، الدول العربيه تقريبا كانت واقفه على جنب، واليوم صار في تدخلات اكثر، فصار في انضمام لمسيره الرئيس ترامب اكثر.
1: لكن اين هذا الانضمام؟ يعني انا لم اتابع سوى فقط اعلان رئيس الوزراء البريطاني الجديد سيد اندي بيرنام بموافقته على استخدام قاعدة فيرفورد. طبعا كانوا الأمريكيين يستخدمون القاعدة الأخرى البريطانية الموجودة في قبرص، لكن الجديد هو فقط الموافقة على استخدام قاعدة فيرفورد يعني.
0: في
1: وكانت
0: تنسيق
1: تستخدم
0: كذلك الامر، هنالك مفاوضات هذا الاسبوع، كذلك الامر اذا تحركوا الحوثيين بالبحر الاحمر وباب المندب انه سيعودون البريطانيين للانضمام لقصف الحوثيين. انا بتصور ما خلاف الستار هنالك محادثات مع جميع الفرقاء اذا استؤنف القصف مجددا على ايران، لاي ما هي الاهداف الجديده؟ هل فقط الاهداف على السيطره على مضيق هرمز فقط، أما أبعد بذلك
1: طيب.
0: بعمق إيران؟
1: وهنا
0: وهذا
1: نقطة،
0: السؤال
1: هنا نقطة أستاذ توم، لأنه هذا كان ضمن التساؤلات الجوهرية لقائد القيادة المركزية، يقول بأنه استمرار القصف الروتيني بلا عوائد استراتيجية جديدة يعد أمرا بلا جدوى ما لم يتم اتخاذ قرار سياسي من ترامب للانتقال إلى عمليات كبرى لضرب 20% المتبقية من الأهداف شديدة التحصين في إيران. بمعنى أنه قائد القيادة المركزية يطالب بالسماح له بالتحرك القوي. هنا نقطة، يبدو أن الرئيس ترامب عالق ما بين الرغبة في التفاوض والرغبة في التصعيد، وهنا يبدو أن العسكريين هذا أمر يشتكي منه العسكريين أيضا كذلك، يعني لأنه يقول له بأنه استمرار هذا القصف الروتيني يعد أمر بلا جدوى استراتيجية على الأرض.
0: أهم نقطة بالحديث أنه العسكر الأمريكاني والجيش الأمريكاني ما في يبدأ المعركة ونذهب إلى هدنة، نعود ونستأنف ونعود إلى هدنة. طبيعة العسكر لما بينزلوا على المعركة بدون يخلصوا المعركة، وهذا ما يقولوه لرئيس القيادة العسكرية بأمريكا وهو الرئيس ترامب، أعطينا المجال حتى ننهي آخر مهمة هي 20%، ولكن توابع 20% إسقاط النظام. فهل هنالك حل سياسي أو دبلوماسي مع دول الجوار إذا سقط النظام وأصبح هنالك نوع من الفوضى ونزوح خارج إيران؟ هل الدول متماسكة مع بعضها البعض ولا لا؟ وهذه طبعا قضية سياسية يجب على الرئيس ترامب وإدارته أن يكونوا عم بيعالجوها مع جميع دول

0: الجوار، ومنذ فترة كان دول الجوار غير متفقين على إسقاط النظام. هل هذه المرحلة وما قاله رئيس الأركان بالفعل سنذهب إلى ذلك النقطة؟ وهذا طبعا يعني بيساعدنا أكثر نفهم الخطة النهائية للرئيس ترامب، وخاصة
1: وربما ما يقوله الآن يساعدنا كذلك على الفهم أستاذ توم، لأنه يتحدث الآن على الهواء مباشرة ونحن نتناقش سويا الآن. أيضا رئيس أمريكي دونالد ترامب يتحدث الآن، أدعوك أيضا إذا كان لديك متسع من الوقت أن تتابع معي ماذا يقول. طيب، يبدو أن رئيس ترامب أستاذ توم يتحدث في أمور داخلية، أنت تعلم بأن هناك ارتباطات مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي وما إلى ذلك الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك أيضا استطلاعات رأي تشي بأنه لها تأثير، الشارع السياسي الأمريكي له تأثير على القرار النهائي للرئيس ترامب أستاذ توم. مؤسسة يوغوف أظهرت هذا الاستطلاع الجديد بأن هناك تضاد في مشاعر ما بين الإحباط وما بين عدم اليقين بين الأمريكيين تجاه الحرب في إيران. 58% يشعرون بعدم اليقين، و57% يشعرون بالإحباط، و36% يعني يشعرون بالتشاؤم، مقابل 19% فقط أعربوا عن التفاؤل. 76% من المستطلع آرائهم اعتبروا بأن الحرب كانت أصعب مما توقعت إدارة ترامب. 67 قالوا إن على واشنطن وقف الصراع الآن. الاستطلاع كشف أيضا عن انقسامات حزبية واسعة. 92% من الديمقراطيين يؤيدون الحرب، و73% من المستقلين يريدون إنهاءها، و30% فقط من الجمهوريين يريدون إنهاء. البعض قد يسأل هنا في المنطقة أستاذ توم، أنا ما علاقتي أنا بالديمقراطيين والجمهوريين، وهذا من تكساس وهذا من فلوريدا وهذا من واشنطن، وهذه التوجهات السياسية الحزبية، ويعني خاصة بأنها تؤثر على أمنه وعلى اقتصاده وعلى مستقبله، هل علينا دوما في الشرق الأوسط أن ندفع ثمن هذه الصراعات والخلافات السياسية الموجودة لديكم في الولايات المتحدة؟
0: الديمقراطية في الولايات المتحدة كل سنتين عندنا انتخابات لمجلس النواب، وكل أربع سنوات عندنا انتخابات لرئاسة الجمهورية، فلذلك الأمر ما يفعله الرئيس ينعكس على الشارع الأمريكاني، وانعكاسه على الشارع الأمريكاني بيسيطر على نتائج الانتخابات وخاصة النصفية بعد ثلاثة أشهر من الآن، مما إذا نجح الحزب المعارض يعني الديمقراطيين في هذه المرحلة يعني قوضوا الرئيس ترامب بسياسات داخلية ولحد ما بسياسات خارجية إذا بده يعود للكونغرس لصرف أموال على الحرب. نحن من الفئة اللي كنا نعتبر أنه كان على الرئيس ترامب أن يكمل الحرب ولم يذهب إلى الهدنة، ولكن تدخل عدة دول في المنطقة لإجباره على الذهاب إلى المفاوضات كان يعني كان بكير لوقته. بقى مستنظر من رئيس ترامب أنه إذا بده يعود للحرب يجب أن يعود بأسرع وقت حسب الاستطلاعات الرأي الأمريكانية. الشعب لا يريد الانتظار، وخاصة بأسعار النفط تطلع وبتنزل، وهذا لا يفضله الشعب الأمريكي.
1: أو ينفذ ترامب يا أستاذ توم ما قاله سابقا، إذا كان عليك أن تذهب للحرب فعليك أن تنتصر، هكذا قالها ذات مرة وأنت تعلم يعني حينما قالها العام الماضي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ توم، مدير توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، شكرا جزيلا. بعد نحو 9 أشهر من إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل الكابينت أعلن رسميا موافقته على المخطط الذي يسمح بدخول القوة متعددة الجنسيات إلى منطقة رفح برفقة أعضاء من الحكومة الفلسطينية التكنوقراط ضمن مرحلة تجريبية تهدف إلى بدء تنفيذ أجزاء من المبادرة. مجلس السلام رحب بالقرار الإسرائيلي واعتبره خطوة محورية ضمن الاتفاق أو الإطار المتفق عليه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي لتحقيق الاستقرار. ومن غزة إلى الضفة، السلطات الإسرائيلية تواصل تصعيدها في الضفة الغربية وسط تزايد عمليات الهدم والاعتقالات وتشديد غير مسبوق للإجراءات العسكرية على الحواجز. هذا يتزامن مع تصاعد في اعتداءات المستوطنين على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في أعقاب مواجهات دامية قبل أيام أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية حزمة إجراءات جديدة تشمل توسيع الاستيطان وإن

0: إنشاء بؤر جديدة. الكاتب والباحث السياسي جولان برهوم ينضم إلينا من تل أبيب. سيد جولان، أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. يعني الموافقة الإسرائيلية اليوم جاءت مشروطة بجملة من الضوابط الأمنية. صحيفة تايمز أوف إسرائيل تقول أبرز هذه الشروط أن إسرائيل ستواصل السيطرة على منطقة الخط الأصفر داخل القطاع إلى حين نزع سلاح حركة حماس، فيما ستعمل القوات الدولية بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج هذا الخط، وأنه سيكون هناك تشديد على أن دخول أي قوة دولية إلى غزة سيستلزم موافقة منفصلة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع وأيضا وزير الخارجية، بما يمنح القيادة الإسرائيلية حق اتخاذ القرار النهائي بشأن أي انتشار ميداني. يعني لو ربطنا هذه التصرفات وهذه التحركات، أنتم تلتزمون بالنصوص الموجودة، لكن جوهر الاتفاق أنتم يعني دمرتموه تماما.
1: تحياتي لك وللجميع وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أنا طبعا لا أقبل هذا وصف، يعني نحن نريد بالعكس أن نستمر، نحن نريد أن نحل المشكلة، نحن طبعا لا نريد أن نرجع للوضع الذي كان قبل 7 أكتوبر. غير معنى قبول إسرائيل اليوم بدخول إدخال قوات دولية، سؤال أي قوات دولية، معنى إقامة قيادة أو سلطة فلسطينية فتحوية طبعا حمسوية أكيد لا. نحن نريد أولا تهدئة.
0: يعني أنتم ترفضون سلطة فتح وترفضون سلطة حماس، صحيح؟
1: هناك فقط خيارين.
0: هناك أيضا خيارات من المريخ، هل تقبلون بها كذلك؟
1: لماذا لا نتحدث عن بناء قيادة محلية غير عنيفة؟
0: هذا مستقبل الفلسطينيين يا سيد جولان. سيد جولان، هذا مستقبل الفلسطينيين.
1: لن تعترف بقيام دولة إسرائيل، تفضل.
0: هذا مستقبل الفلسطينيين، لماذا لا تتركون للفلسطينيين هذا الأمر وشأنهم وأن يحددوا مستقبلهم بأنفسهم؟ أنتم لستم مصاع على هذا الشعب.
1: أنا لا أقبل ذلك، وسبب هو مفهوم. نحن كنا في هذا السيناريو أستاذي الكريم. نحن انسحبنا من غزة، للفلسطينيين كانت غير فرصة بل فرص تاريخية. انسحبنا من غزة، الحدود مع مصر الجمهورية المصرية كانت مفتوحة، كانت استثمارات، ما كان حصار مثل ما تعرفوا. إسرائيل شغلت عمال، نعم هناك ثمن، لا أقول أسامة الإنسان،
0: وأيضا هناك وجهة نظر أخرى بأنكم
1: لما حصل من السابق
0: يعني ما تقولوا وجهة نظر، وهناك وجهات نظر أخرى تقول بأنكم تركتم حماس تتعاظم قوتها لهذه الدرجة حتى تصل الأمور لهذا المنطلق. لماذا أنا أقول لك بأنكم دمرتم جوهر الاتفاق يا سيد جولان؟ اليوم مصادر ميدانية تتحدث للعربية بأن الجرافات الإسرائيلية بشكل يومي تدفع المكعبات الخرسانية في المنطقة الصفراء بنحو 300 متر في كل مرة، وأنه يعني هذا التقدم 90% من مساحتي حيي الشجاعية والزيتون أصبحت ضمن نطاق السيطرة أو الوجود العسكري الإسرائيلي، بمعنى سياسة القضم الإسرائيلية المعروفة. مؤخرا صور الأقمار الصناعية أظهرت بأنكم أيضا تقومون ببناء جدار ترابي. أنتم حينما وقعتم الاتفاق لم تكن هذه المساحة التي تسيطرون عليها، أنتم توسعونها.
1: ماذا وصف الآن يتجاهل، غير أنت شخصيا أستاذي الكريم، ولكن ماذا وصف الآن يتجاهل من الحقيقة اليومية. هناك محاولات تحرش، هناك محاولات تسليح من جديد من قبل حماس. نعم،
0: من أين؟ من أين تسليح يا أستاذ جولان؟ يا أستاذ جولان، يا أستاذ جولان، يعني دعني
1: حماس
0: من أين يعني يسلحون أنفسهم؟ من أين هم لا يجدون قوت يومهم
1: في غزة؟
0: من أين يا أستاذ جولان؟ حتى لا نقول كلاما هكذا في الهواء، يعني انت تتحدث عن ان حماس تريد اعاده احياء قوتها العسكريه. احياء القوى العسكريه يتطلب معدات، يتطلب اليات، يتطلب مواد خام، هذه المعدات لا تدخل. كيف
1: انظر تحت هذه التغطية إنسانية، تحت هذه التغطية مدنية؟ لماذا على فكرة كان خوف من تدخل إدخال دولي تركي أو قطري؟ أنا بفضل، أنا شخصيا أفضل أو مستعد.
0: أنتم تسيطرون على الذبابة على حدود غزة سيد جولان، هذا تشكيك في قدرتكم، هذا فتح لقدرتكم.
1: تحت هذه الخوف الإسرائيلي، أن تحت هذه التغطية مدنية تكون استمرار الأعمال

0: العنيفة الحمساوية، استمرار بناء الأنفاق على حساب الشعب
1: علب
0: المصري،
1: الفول
0: على حساب
1: وزجاجات،
0: الشعب
1: يعني علب
0: المصري.
1: الفول وزجاجات
0: نعرف
1: الزيت
0: بالضبط ما
1: سيستخدمونها
0: انصرف
1: في
0: في
1: تصنيع،
0: ممتلكات أبناء الشعب
1: يعني أنت تريد
0: المصري.
1: أيضا أنه لا يدخل غذاء ولا طعام، يعني حتى الغذاء والشراب لا يدخل لغزة.
0: أنا ما قلت ذلك،
1: طيب ما
0: ولكن بالإضافة أنا أقول إذا هناك بالنسبة لمعاداة
1: طيب
0: أو مساعدة دعم إنساني، خليني أكمل الله يخليك،
1: تفضل.
0: يعني أمر إنساني طبيعي سريع
1: سلام على الإنسانية.
0: عاجل، نحن مستعدين لذلك. ولكن بالإضافة نعم، نحن لا نريد أن يبدأ الدفاع الإسرائيلية، قوات جيش الدفاع الإسرائيلية تكون مقيدة استمرار الكفاح ضد الإرهاب الفلسطيني، وفي نفس الوقت
1: حلوا المشكلة.
0: أستاذ كريم
1: تمام، يعني
0: تعزيز،
1: تريدون أن تعيشوا في
0: في
1: أمان،
0: نفس الوقت تعزيز
1: حلوا
0: الحياة
1: بأصل الموضوع.
0: اليومية أو
1: أريد أن أضيف
0: تحسين
1: لك
0: الحياة
1: أصل من أصول
0: اليومية.
1: الموضوع يا سيد جولان. اليوم عضو كنيسة الإسرائيلي عن حزب الديمقراطيين جيلعاد كريف يقول نتنياهو ووزير ماليته بسئيل سموتريتش يريدان انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، بمعنى أنه كل مرة يكون هناك استحقاق انتخابي في إسرائيل يكون هناك تصعيد عسكري وميداني، وإذا لم تجد إسرائيل مشكلة في غزة تختلق مشكلة في الضفة، وإن لم تكن هناك مشكلة في الضفة تختلق مشكلة في لبنان، وإن لم تكن في لبنان تختلق مشكلة في سوريا، وإن لم تكن في سوريا تذهب إلى إيران، وبالتالي خلق أجواء أمنية متوترة لدعم اليمين في إسرائيل.
0: أستاذ الكريم، هذا يعني أنا ما عندي أي انتماء سياسي، ولكن هذا الاقتباس هو قليلا مسيس. نحن على وشك معركة انتخابية في إسرائيل. أولا دولة إسرائيل ما شاء الله ديمقراطية، هناك تنوع أفكار. أنا غير مؤمن أن أي رئيس حكومة إسرائيلي يخاطب جنود إسرائيليين. ولكن بالنسبة لسؤالك أستاذي الكريم، لماذا هناك بشكل مكثف تواجد عسكري إسرائيلي في غزة؟ لماذا هناك سبب لذلك؟ خلينا
1: وفي
0: نرجع
1: الضفة،
0: إلى السابع من أكتوبر.
1: وفي الضفة
0: هناك سبب لذلك. إذا تريد أن تتهم واحد أهلا وسهلا، اتهم حماس.
1: ما علاقة حماس بالضفة يا سيد جولان؟
0: إذا الحديث هو حول الضفة، في هذا الموضوع أستاذي الكريم لا يوجد أي فرق في اعتقادي، ربما بالنسبة للطرق، لكن في اعتقادي من ناحية الأيديولوجية لا يوجد أي فرق بين حركة فتح وحركة حماس وباقي الجبهات الفلسطينية. ما حد منهم يعترف بقيام دولة إسرائيل بحدود 67 قد دولة يهودية، يعني حق تقرير مصير للفلسطينيين، ومحوا حق تقرير المصير للدولة اليهودية الوحيدة في العالم. أين العادل أستاذي الكريم؟
1: طيب يعني أنت تعتمد على بيانات من هنا وهناك ولا أنكرها، لكن لا تريد أن تنظر
0: أين
1: إلى
0: هو
1: أفعال.
0: الفرق بين فتح وحماس
1: لا لا لا لا،
0: أستاذي الكريم؟
1: أنت تريد أن
0: بالنسبة
1: تقارن
0: لقيام دولة
1: بيانات،
0: إسرائيل،
1: أنت يا سيد
0: بالنسبة
1: جولان لا
0: لقيام دولة
1: تقارن
0: إسرائيل،
1: بيانات، أصلا بيانات غالبيتها بيانات فضفاضة بلا أي قيمة ولا حتى بلا قيمة الحبر، بأفعالكم على الأرض. أفعالكم على الأرض قتل، تنكيل، تهجير، هذا هو ما هو موجود على الأرض. يعني تريد أن تتجاهل
0: أستاذي
1: الأفعال
0: أنا لا
1: يعني
0: أقول هذه
1: وتتلمس
0: البلاد.
1: العذر في البيانات، حتى الكلمة تريدون إغلاقها، هذه مشكلة أيضا.
0: أستاذي الكريم، أنا لا أقبل إطلاقا هذه البلاغة. أنت تقول يعني عن مطرح قتل، نعم نقتل مخربين، هدم بيوت مخربين، عندما بيت الله المسجد الكريم المسجد المبارك أصبح إلى مخزن لأسلحة، طبعا نحن نقصف هذا المسجد، نحن لا نريد ذلك، بل بالعكس انظر قديش بشكل مكثف نسبة المساجد في دولة إسرائيل، يعني في حدود داخل إسرائيل، داخل إسرائيل.
1: طيب ربما ما ذكرته،
0: هناك
1: ربما ما
0: قيام
1: ذكرته
0: دولة إسرائيل،
1: يعني طيب
0: عدم
1: ربما ما ذكره السياسيين الإسرائيليين بشأن أن التنكيل بالفلسطينيين الآن دوما في مراحل الانتخابات في إسرائيل هو ذريعة دوما يذهب إليها حزب الليكود، ربما هذا يشرح للمشاهد الكريم توجهات هذه الحكومة وتصرفاتها وربما عن أفكارها في المستقبل. بشكرك شكرا جزيلا سيد جولان برهوم، الكاتب والباحث السياسي. في ليبيا الاحتجاجات الشعبية في غرب البلاد تدخل مرحلة جديدة من التصعيد، وانتقلت من التظاهر للمطالبة بتحسين الخدمات وإنهاء أزمة الكهرباء إلى استهداف مقرات حكومية ومؤسسات اقتصادية حيوية. هذه الخطوة تعكس تصاعد الضغط على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة. الاحتجاجات كذلك أدت إلى شلل واسع في عدد من المرافق الحكومية بعدما تعذر على الموظفين الالتحاق بمكاتبهم بعد إغلاق المحتجين لمقرات وزارات وشركات عامة.

0: العامة ومنع الدخول إليها. أيضا في جديد هذه التطورات، حراك أبناء سوق الجمعة دعوا إلى مواصلة ما وصفوه بالعصيان المدني الشامل في العاصمة طرابلس، كما طالبوا بالإبقاء على إغلاق المؤسسات التي شملها التحرك يوم أمس الأحد، طبعا في إطار احتجاجات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية. الحراك يقول في بيانه إن إعادة فتح أي مؤسسة أو استئناف العمل فيها يعد التفافا على قرار العصيان، ودعا الموظفين والجهات المعنية إلى الالتزام باستمرار الإغلاق حتى تحقيق مطالب المحتجين. لوحوا أيضا بتصعيد أكبر في حال عدم الالتزام بما وصفوه بقرار العصيان المدني. من طرابلس المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية السنوسي إسماعيل. سيد السنوسي أهلا بك معنا في العاشرة على الشاشة العربية. صراحة أنا لا أخفيك سرا، يعني ليست لدي الكثير من المعلومات عن ليبيا، لكن لدي معلومة أثق فيها بأن ليبيا دولة نفطية لديها خيرات كثيرة وكبيرة. كيف أسمع يوما من الأيام بأن دولة مثل ليبيا تعاني من أزمة الكهرباء حتى تصل إلى هذا الحد؟ ما السبب؟
1: تحية لكم طيبة وللسادة مشاهدي قناة العربية الكرام في كل مكان. هي طبعا الحقيقة هي ليست مجرد أزمة كهرباء، إنما هي غياب حتى الثقة، يعني وصلت الأمور من سوء الخدمات إلى درجة غياب الثقة بين المواطنين وبين المؤسسات الخدمية. طبعا نحن الآن بصدد مؤسسة الكهرباء وهي تسمى عندنا الشركة العامة للكهرباء. الإشكالية تكمن الحقيقة في الكثير من الجوانب. طبعا هناك بالتأكيد جوانب فنية لا يمكن التغافل عنها، يعني ليس الفساد وحده الذي يسبب هذه المشاكل، هناك طبعا يعني أمور أخرى أذكرها من باب الأمانة لكي تتضح.
0: مثل ماذا؟
1: طبعا موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد الآن وهي ذروة الصيف. طبعا أيضا هناك نقص الوقود والغاز، هناك زيادة الطلب على الكهرباء وهي زيادة متواصلة باستمرار. هذه كلها أسباب، يعني الحقيقة طبعا هنا نتحدث ربما عن اتجاه عام يوجد الآن في ليبيا إلى تفعيل المؤسسات الرقابية، مقدمتها هيئة الرقابة وديوان المحاسبة وأيضا.
0: طيب يعني من المسؤول؟ يعني هناك فساد،
1: ليس طيب فقط يعني سنوسي الحكومة.
0: هناك فساد وهو السبب في هذه الأزمة، لأنه غياب الثقة وهذا لا يقطع على الكهرباء. فساد يعني هناك مخصصات مالية تصرف لا تنفق في موضعها الصحيح. من المسؤول؟
1: ما هنا لذلك قلت لك لابد من تفعيل دور الرقابة وديوان المحاسبة. دور الحقيقة ضعيف جدا وغائب، وبالتالي تحدث هذه المشاكل. لابد أن تفعل هذه من أجل مراقبة العقود التي تم توقيعها سابقا، نسب الإنجاز أين وصلت،
0: ما تم تنفيذه. يعني سيد السنوسي، من يتحمل المسؤولية إذا كان هناك سؤال مباشر من مواطن يعيش الآن في هذه الأجواء الحارة وتعطلت مصالحه ولا يستطيع حتى الحصول على كهرباء؟ يعني سيسأل لك سؤال بسيط وواضح، من المسؤول؟ من يتحمل المسؤولية؟
1: والإجابة أبسط، يعني المسؤولية السياسية طبعا تتحملها الحكومة، هذا لا شك فيه، لكن أيضا المسؤولية الفنية هذه لها جهاتها ولها هناك شركة الكهرباء، هناك جهات أخرى ذات علاقة بالجوانب الفنية. وأيضا يعني نتحدث هنا عن إن كانت هناك بالفعل إرادة لإصلاح هذا الوضع بدلا من الاستفادة منه من طرف، أن الطرف يتهم، كل طرف يتهم الآخر أنه يريد أن يستفيد من هذه الأزمة.
0: لكن المجلس الأعلى للدولة سيد حكومة، طيب المجلس الأعلى للدولة حمل حكومة لدبيبة المسؤولية المباشرة. أقتبس لك من بيان المجلس، يقول بأنه لم يعد من الممكن تفسير هذا الأمر باعتباره ظرفا طارئا بل خلل في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة الحادة في ظل الاعتمادات المالية الضخمة المخصصة لقطاع الكهرباء. على ذكر الاعتمادات المالية، الإنفاق العام في 2026 على شركة الكهرباء حتى نهاية فبراير بلغ 354 مليون دينار ليبي. يعني المسألة تتجاوز الفساد، هناك سرقات، هناك إهدار للمال العام، هناك يعني خلل فني. من يتحمل المسؤولية؟ هل نقول الحكومة بكلمة فضفاضة؟ يعني
1: ذكرت لك أن المسؤولية السياسية تتحمل.

0: من الحكومة لا شك في ذلك، ولكن لابد من وضع الأمور في نصابها بتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة ومكتب النائب العام من أجل تحديد من المسؤول فنيا عن هذا الخلل الكبير الذي أدى إلى تدهور الخدمات وغضب كبير لدى المواطنين ضد هذا الاستهتار.
1: هناك بعد آخر يا سيد سنوسي،
0: وأيضا
1: هناك بعد آخر يعني تبعته على وسائل الإعلام الليبية أنه مناطق سيطرة جماعات مسلحة هنا وهناك لا تنقطع فيها الكهرباء، بينما المواطن العادي لا ينعم بالكهرباء، يعني حتى هناك أصبح محاصصة في توزيع الكهرباء. ما رأيك سريعا لو سمحت؟
0: هي هذه مشكلة أخرى، اللي هي عملية عدم العدالة في مسألة طرح الأحمال. يعني هذه مشكلة حقيقة، نحتاج مسار عاجل من أجل خفض ساعات طرح الأحمال على جميع المواطنين، وأن تكون هناك عدالة في طرح الأحمال، ونحتاج إلى مسار استراتيجي من
1: تمام. وهي العدالة بكل تأكيد التي يطالب بها المواطن في ليبيا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، بعتذر منك، انتهى وقت هذه الفقرة. السيد سنوسي إسماعيل، شكرا جزيلا. ختام العاشرة، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست قاية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
3: موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء محادثات وصفها بالودية للغاية مع إيران، مضيفا بأنه استجاب لطلب الوسطاء منح المفاوضات مع طهران فرصة. ترامب أكد في ذات الوقت أنه لن يمنح المفاوضات الكثير من الوقت، وأن الحرب ستعود بشكل أقوى إذا فشلت المحادثات الحالية مع إيران. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية عبر محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. قالت وزيرة الخارجية اليمنية إن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني بهرمز في مضيق باب المندب، مشددة على أن الميليشيا ازدادت جرأة بسبب غياب رد فعل دولي جاد تجاه الهجمات على حركة الملاحة. وزيرة خارجية اليمن أضافت أن الحوثيين يريدون تسيير رحلات جوية مباشرة من إيران لسد النقص في الدعم العسكري والكوادر البشرية والأموال والأسلحة. تفقد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان القوات في المواقع الأمامية بمنطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان برفقة حاكم إقليم دارفور ووالي شمال كردفان وقائد قوات درع السودان، وذلك بعد إعلان الجيش السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في مدينة النبك بريف دمشق، وألقت السلطات السورية القبض على شخص خلال العملية، وتمكنت من ضبط نحو 850 ألف حبة مخدرة كانت معدة للتهريب. خارج الصندوق مع رشا نبيل بعد قليل، في أمان الله.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. قبل 3 أيام من زيارة الزيدي للسعودية، المملكة تطالب العراق بضمان منع استخدام أراضيها منطلقا لأي عدوان. والعراق يعلن التحقيق بمحاولة استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من أراضيه ويشدد على عدم السماح بمحاولة المساس بالعلاقات. وبعد نحو 2 شهر من تشكيلها، لجنة التحقيق العراقية في الاعتداءات على دول الخليج بلا أي تقرير. نتتبع البيانات في خارج الصندوق. الصين المتأثرة من إغلاق هرمز مستاءة من إيران وتقود مسارا لاستئناف التفاوض، والمحادثات قد تشهد اختراقا قريبا حسب مسؤول أمريكي. بعد موافقة إسرائيل على دخول القوى الدولية، مصدر بحماس يؤكد التمسك بحصر مهمة القوى في حماية المدنيين ومراقبة تنفيذ الاتفاق. الميليشيا الإيرانية أو العراقية التي تأتمر بأوامر إيران ما زالت قادرة على توجيه الضربات نحو دول الجوار. الخميس الماضي كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في زيارة رسمية للعاصمة الإيرانية طهران، وبعد 3 أيام تقريبا من هذه الزيارة تحدث هذه الهجمات على دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية. ما بين هاتين الزيارتين، سواء زيارة الزيدي إلى طهران أو زيارته التي سبقتها إلى أمريكا، توجد زيارة مهمة جدا إلى المملكة العربية السعودية. هذه الزيارة المرتقبة تستبقها الفصائل العراقية المسلحة بهذا التصعيد، يبدو أنها تحاول إما إفشال هذه الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة أو إرسال رسالة معينة أن الحكومة ستظل في كافة الالتزامات التي قطعتها على نفسها غير قادرة على تحييد هذه الفصائل. طبعا كان هناك بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء ركن تركي المالكي، أفاد بأن الدفاعات الجوية استطاعت اعتراض ودمرت بالفعل عدد من الصواريخ التي كانت موجهة نحو منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. كان هناك بيان واضح أيضا للخارجية أيضا السعودية أدانت فيه هذه الهجمات، وأكدت أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بحقها في الرد على هذه الهجمات. لكن علينا أن نتوقف أمام مسألة مهمة للغاية. على مدى الفترة الماضية قالت العراق أنها شكلت العديد والعديد من اللجان للتحقيق في الهجمات التي انطلقت على دول الخليج، لكن السؤال، ما هي النتائج التي تحققت من هذه اللجان؟ هل هو فقط عنوان يرفع من أجل يعني تحسين صورة العراق مع جيرانه دون أن تكون هناك نتائج فعلية يتم فيها ضبط المتورطين بالفعل في هذه الهجمات؟ نحن في خارج الصندوق حاولنا أن نستطلع بشكل واضح ما الذي حدث تحديدا منذ بداية هذه الحرب والاعتداءات التي صاحبتها على دول الخليج، وانطلقت تحديدا من الأراضي العراقية وفقا للبيانات الرسمية. نلاحظ في بداية الحرب والتصعيد في المنطقة، نفى العراق بشكل قاطع استخدام أراضيه في أي هجمات تستهدف دول الخليج، لكن بعد ذلك تحديدا في 12 أبريل جاء أول اتهام رسمي مباشر من السعودية التي أدانت الهجمات التي انطلقت من الأراضي العراقية.

0: العراقية ضد المملكة وضد دول الخليج، وقامت باستدعاء السفير العراقي وقت ذلك. في 20 من شهر مايو الإمارات أيضا أكدت أن التحقيقات أكدت استهداف محطة براكة للطاقة النووية وهجمات أخرى انطلقت من الأراضي العراقية. العراق يعلن أنه يقوم بتشكيل لجنة برئاسة وزير خارجية فؤاد حسيني للتحقيق في هذه الاستهدافات. في 8 من يوليو وصل فؤاد حسيني وفريقه إلى الكويت، وفي 12 من يوليو الشهر ذاته وصل إلى السعودية. لكن رغم كل هذه المبادرات الدبلوماسية لم تصدر اللجنة العراقية أي تقرير حتى اللحظة. اكتفت بغداد فقط بتصريحات رسمية لرئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد فيها أنه لا مؤشرات على أن الاعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية. كيف؟ من أين انطلقت إذا؟ دعونا نفتح الملف للنقاش الينا. ينضم الينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ جاسر الجاسر. مرحبا بك استاذ جاسر. ومن بغداد ينضم الينا المتحدث باسم ائتلاف النصر الدكتور عقيل ارديني. مرحبا بك سيد عقيل. هناك تساؤلات واضحه استاذ جاسر. اهلا وسهلا. هناك تساؤلات واضحه ابرزها سؤال رئيسي. العراق لا يعلن رسميا أن الفصائل التي تتهمها دول الخليج بأن هذه الفصائل تقوم بشن هجمات على دول الخليج بأن هذا يحدث بالفعل، وفي كل مرة يقول سنشكل لجان تحقيق.
1: لا يستطيع العراق أن يعمل شيء صراحة، لا يستطيع إيقاف هذه الهجمات، ولا يستطيع مساءلة الفصائل، ولا يستطيع أنه لكن من غير المقبول الإنكار. هذه الثوابت، يعني نتذكر اول بيان خليجي اردني صدر وضح انه كان تكلم على انه الهجمات تاتي من العراق. هذه مسائل سهل رصدها، ليست يعني مستنكره. وكل الاوقات الماضيه كان هناك تحاشي لا يكون هناك صدام. وانا اعتقد المسيرات التي كانت اليوم استهدفت المملكه لو لم يكن علي الزيدي هو رئيس الحكومه وان هناك توافق واعلان مجلس التنسيق وزياره وزير الخارجيه في الجا ومنح الفرصه لكان ردت المملكه العربيه السعوديه مباشره على هذا العدوان. تهديد المنشآت النفطية هذا لا يمكن القبول فيه، وبالتالي استخدام الأراضي العراقية هذا استخدام خاطئ. نعرف أنه طبعا هل نتحدث هي مشكلة لابد توضح الحكومة.
0: هو البيان العراقي بيقول سنحقق فيما يتحدث عنه الإعلان السعودي، وكأن هناك لا أريد تشكيك في الرواية،
1: ولا في تشكيك بالتأكيد. بالتأكيد لما يقول سنحقق فيما صدر في البيان، هذه ليست المرة الأولى التي يتم هذا الطرح. لا، في تشكيك في هذا الجانب، وفي احنا نتكلم على معلومات صادمة وواضحة وصريحة، ليست ادعاءات وليست اتهامات. ونتكلم على استهدافات خطيرة صحيح بهذا الجانب. فبالتالي لا يمكن العودة إلى مسألة البيانات، غير مقبولة. القبول بهذا الشكل أيضا بهذا الوضع غير مقبول. لكن نقول أن المملكة الآن تمنح فرصة في العراق، تسعى أن الحكومة العراقية لعلها تستطيع شيئا، والآن الرئيس الزيدي قادم للمملكة في قبل نهاية الأسبوع. فبالتالي سيكون، أنا أعتقد لابد أن يكون هناك شكل من أشكال الاتفاق على طريقة المعالجة الحاسمة، ليس انتظارا.
0: هذه الضربات لن تؤثر على الزيارة تمنعها تؤجلها؟
1: المعالجة مهمة. أنا أعتقد في التصور الشخصي الزيدي يقدم يعني منحة جيد، ونعرف أنه مكبل أيضا إلى درجة كبيرة، ليس من الحركة، لا يستطيع أن يخترع المعجزات. لكن أيضا لا يمكن القبول بهذه الحالة. فبالتالي هناك تحدي، لابد أن يكون هناك طريقة معالجة.
0: طيب حضرتك قلت نقطة مهمة وهي مسألة أن الإنكار لن يفيد. أستاذ عقيل أرجو أن ترد على هذه العبارة. العراق الرسمي لا يعلن أن أراضيه بالفعل أصبحت تستخدم لضرب دول الجوار. أستاذ جاسر يقول أن الإنكار لن يفيد في هكذا أحداث.
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم العزيزة. يعني لا يخفى اليوم العراق مقبل على يعني علاقات جيدة خاصة مع الأخوة في الخليج وفي الدول العربية، والعراق يعني يعمل منذ سنوات على تحسين علاقته مع جيرانه ومع عمق العربي. لكن ما يحدث الآن من تحدي خطير في المنطقة ليس على مستوى العراق. أعتقد العراق أكثر الدول العربية عانى يعني من مسألة الفصائل، وعانى مسألة الإرهاب بعد 2003 منذ تنظيم

0: القاعدة وثم داعش، وعانى هذا الموضوع كثيرا. العراق في دستوره الجديد دستور 2005 لا يقبل أن يكون الأراضي العراقية مقرا،
1: لا يقبل، ولكن الواقع
0: على
1: لا يقبل
0: دول
1: لا يقبل.
0: دول أخرى. إذا تسمحي لي، إذا تسمحي لي
1: طب بس أوضح شيء، أوضح شيء فقط. العراق لا يقبل، ورئيس الحكومة يتعهد ويتبرأ من أن يكون العراق متورط في هكذا هجمات، لكن الواقع يشير بشكل قاطع. تفضل.
0: الواقع أيضا كان أو كان يشير، يعني عندما حصل العراق على اعتداءات كثيرة كانت الدول والحكومات لا تقبل أنه يعتدى على العراق، لكن يوميا عشرات السيارات المفخخة وعشرات الانتحاريين والأحزمة الناسفة كان يضرب فيها في العراق. هذا خالص
1: سيطرة الدول. وما علاقة الدول العربية والخليجية بهذا الأمر؟
0: خل أكمل لك الفكرة، أكمل لك الفكرة سيدتي. اليوم أيضا تقدم التكنولوجيا في العالم وصنع المسيرات وصنع الصواريخ بات في المنازل وفي البيوت، يعني في أغلب دول العالم اليوم. ما يحصل في اليمن، ما يحصل في السودان، ما يحصل في ليبيا، تدخلات من خارج الحكومات، وبالتالي هذا التدخل نحن لا نقبل به. والحكومة أعلنت أن هذا شكلت لجنة للتحقيق ومحاسبة المقصرين.
1: بس عشان في التباس،
0: المقصرين هناك
1: عندي انا شخصيا الان من هذا.
0: طيب. لم تحصل الحكومة العراقية لم تحصل على معلومات دقيقة على انه فعلا المسيرات انطلقت من الاراضي العراقية.
1: طيب. عظيم.
0: في الفترة الماضية.
1: اسمح لنا بس
0: ما حصل مع المملكة. عظيم. في خلال اليومين الماضيين. الحكومة اكيد يعني عازمة على التحقيق بجدية في هذا الموضوع.
1: انا فاهمة.
0: وسوف يتم محاسبة المقصرين.
1: طيب، يبدو أنك تريد أن تقول أن العراق في الداخل عانى أيضا من هذه الهجمات ومن هذا الإرهاب مثلما يعاني المحيط الإقليمي الآن. ولكن هناك تصريح لافت للغاية لمستشار الأمن القومي العراقي يقول الحقيقة تفسير لا يعرفه العراقيون ولا يعرفه حتى المحيط الخليجي والعربي. نستمع.
2: إن هناك تدخل أوكراني بالعراق، وهناك جماعات قاعد نكتشفها تمارس عمليات قصف محدودة طبعا، لكنها خلايا لأوكرانيا.
1: ما علاقة أوكرانيا؟
2: هو هذا السؤال بعدين نحرفه، ما علاقة أوكرانيا؟ فلذلك أقول لك الملف معقد، يعني يحتاج إلى كثير من التحقيق حتى نلقي اتهام على هذا الطرف أو ذاك.
1: يعني يجرى التحقيق الآن بعمليات قصف نفذتها قوات أوكرانية.
2: عندنا تم إلقاء القبض على مجموعة أشخاص قليلين هم، واعترفوا أنهم يعملون لصالح أوكرانيا، استهدفوا بعض المنشآت العراقية بالقصف.
1: يعني زميلتي العراقية نفسها تعجبت، يعني ما علاقة أوكرانيا بما يحدث؟
3: أنا أعتقد تفسير فانتازي. طبعا هذا يؤكد أن لا أمل فيما يجري سواء التحقيق ولا أيضا نختلف.
1: هو يقول أنا ليست سيد عقيل يقول ليست لا الحكومة لم تستطيع أن تثبت أن الهجمات انطلقت من أراضي.
3: أولا يعني مثلا المستشار الأمني يتكلم على أوكرانيا، إذا لنفرض يعني وهو افتراض غير منطقي أن أوكرانيا تعمل، معنى أن البلد مستباحة لا سلطة لها، كل يعمل فيها. لكن المنطق الطبيعي الذي يحدث اليوم، للأسف وأكرر مرارا للأسف، أن إيران لا تعترف بسلطة العراق ولا تعترف أنها دولة، وهذه رسالة خطيرة. الهجمات اليوم رسالة خطيرة، رسالة خطيرة ضد العراق بالدرجة الأولى أكثر منها ضد السعودية، بمعنى أنها توجه رسالة للحكومة العراقية الجديدة أنكم مهما فعلتوا نحن أصحاب القرار في العراق وليس أنتم. هذا قبيل زيارته للمملكة في ظل هذا التعزيز التعاون في ظل هذا الجهد. في المقابل المملكة تصطف إلى جانب الزيدي دعما له أن يستطيع أن يحقق شيئا ويغير. لماذا إيران تستهدف اليوم؟ إيران طبعا واحدة من الصدمات اللي واجهت إيران حين أغلقت مضاق هرمز، السعودية فشلت المسألة في أمرين، مسار شرق غرب، وبالتالي امتصت ولم ترتفع أسعار النفط. النقطة الأخرى سلاسل الإمداد التي غذت دول الخليج في ظل الحصار، هذا جانب. فبالتالي أجزت، حاولت من باب المندب فلم تستطع أن تفعل نتيجة القدرة، ولم تستطع أن تخلق الباب المندب، ولذلك حاولت استهداف المنشآت بشكل. ولذلك هي اليوم هي تهدد العراق أنا أعتقد أن يجب أن يكون الغضب العراقي ضد إيران بالدرجة الأولى وليس لجانب التحقيق في هذا الجانب. الجميع أي عراقي في الشارع يعرف أن هذه الجماعات موجودة وأنها ولاء لإيران وهي تحمل أعمال آلامها في الشوارع وهي تتحرك.

0: لها منصات ولا موقع.
1: يعني هو أستاذ عقيل يقول لحضرتك ما تعانون منه في دول الجوار عانينا نحن منه في العراق.
0: هذه قصة مختلفة. الآن احنا نتكلم على هيمنة إيرانية يمتد ضررها إلينا بالدرجة الأولى. نتكلم عن المملكة. هذه التعديات غير مقبولة، وليس من المقبول أن تستخدم إيران الأراضي العراقية لمهاجمة المملكة ومحاولة استهداف المنشآت النفطية فيها. على الحكومة العراقية أن تتحرك. إذا لم تصل تقول لا أستطيع، هذه الجماعات خارج دي. نعرف من السهل معرفة أنه إذا كانت يعني هذه المسيرات صناعة فردية أو صناعة متطورة، صناعة شركات تمثل دول.
1: عندي سؤال يعني ربما يعني تجيب عنه المصادر الرسمية السعودية، ولكن من أين تأكدت السعودية ودول الخليج أن هذه الصواريخ انطلقت بالفعل من الأراضي؟
0: أنا لست عسكري رشا، لكن هذه مسائل يعني منطقية في حساب الأبعاد والاتجاهات والمسارات يعني تستطيع أن تحدد. ولدى المملكة بالمناسبة
1: مش محتاجة تدقيق
0: أداة رادارات تمسح المنطقة بالكامل، تستطيع أن تعرف إن كانت جات من أوكرانيا، يمكنها وصلت من أوكرانيا عن طريق الخلط يعني.
1: أقول عناصر داخل العراق من أوكرانيا. طيب سيد عقيل، هناك نقطة مهمة يتحدث عنها بصراحة شديدة الأستاذ جاسر الآن. ما حدث هو إحراج للعراق قبل أن يكون اعتداء على دول الجوار. أرادت الفصائل التابعة لإيران أن تقول أنها صاحبة الكلمة العليا وتفعل ذلك قبل زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى السعودية، وكأنها تريد أن توجه رسالة نحن هنا ولن نقبل بما يقوله الزيدي. هذا تحدي لكم أنتم في الداخل.
2: شوف يعني مع احترامي لرأي ضيفك العزيز، يعني معلومة دقيقة أنه إيران لم تطلب من أي جهة للدفاع عنها أو المشاركة للحرب، لا من جهات عراقية ولا من جهات لبنانية ولا من جهات فلسطينية. نعم إيران ساعدت هذه الجهات وهذه الفصائل ودعمتها يعني بالأسلحة وبالتكنولوجيا للدفاع عن نفسها والدفاع عن فلسطين وعن لبنان، نعم، لكن هي بالمقابل لم تطلب الدفاع عن إيران. لكن هنالك يعني حسب يعني معلوماتي هنالك تعاطف كبير مع أن الجمهورية أو إيران اليوم هي تقع عليها مظلومية كبيرة من قبل الولايات المتحدة، وهنالك قواعد بالمنطقة يتم انطلاق من عندها المسيرات والصواريخ الأمريكية تجاه إيران، وبالتالي هم يريدون يشاركون بالرد على هذا. هذه فكرة، نحن لا نقبل بهذه الفكرة من حيث المبدأ، لكن هذه معلومة أن إيران لم تطلب من أي فصيل أو جهة.
1: طيب في معلومة تانية يا أستاذ عقيل، خلينا نسمع بعض يا أستاذ عقيل.
2: العراق
1: مش عارف حد سمعني ولا لا.
2: نحن نريد علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة، مع إيران.
1: طيب
2: مع
1: خلينا بس نشير لنقطة مهمة، خلينا نشير
2: العربية. هذا نهج حكومة السيد الزيدي والحكومات
1: مفهوم
2: التي سبقته. نحن نريد علاقات متوازنة وفق الأطر الدبلوماسية.
1: أنا لازم حضرتك تكون سامعني يا أستاذ عقيل، حضرتك سامعني؟
2: نعم أسمعك.
1: عظيم. أستاذ عقيل، بشكل واضح تقرير لوكالة رويترز، ورويترز وكالة أخبار مستقلة ليست تابعة لأحد، هذه الوكالة تقول أن هناك معلومات استخباراتية أفادت بها مصادر رويترز بأن إيران طلبت بشكل واضح من الحوثي أن يقوم بفتح جبهة في اليمن من أجل تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. هذا آخر تقرير. كانت هناك تقارير أيضا سابقة بأن هناك طلب من ودعم عسكري أتى إلى الميليشيا التابعة لها في العراق لفتح جبهة من العراق أيضا وإطلاق صواريخ من العراق. حينما تقول لي أن إيران لم تطلب، هذا لا يمكن أن يكون مقنع. هذه الأزرع موجودة أصلا لمساندة إيران.
2: هذه الأذرع يعني استفادت من إيران ودعمت من إيران، لكن إيران لم تطلب الدفاع عنها طيلة الفترة الماضية، رغم أنه تعرض إيران للهجمات.
1: يعني هذا دعم مش
2: يعني هذه معلومة. لدي معلومة دقيقة
1: من الدول يا دكتور.
2: لم تطلب من هذه الفصائل الدفاع عنها.
1: ما فيش حد من الدول إيران أو غير إيران بيدعم فصائل بهذه الصورة للول الوطن كما تقول العبارة. يعني إيه اللي يخلي إيران تنفق كل هذه الأموال وتنفق كل هذه أو كل هذا الدعم العسكري؟ لماذا؟ لابد أن لديها أهداف يا أستاذ جاسر. يمكن أنا فاهم.
0: أنا والله بقول

0: يعني اعذرني الدكتور،
1: اهداف ايران معلنه. ايران هي شنو موضوعها ويا العرب؟ شنو عداها ويا العرب؟ ايران عداها مع اسرائيل. اسرائيل بدات تعادي العرب.
2: اسرائيل هنرجع تاني بدل ما تضرب الميليشيا منشات بتروليه في دول الخليج فلتتفضل لضرب اسرائيل. تفضل.
0: أنا أقول لو كان عراج عرق
1: هذا ممكن تسألين المتحدثين الإيراني. أنا عراقي.
2: أنت بتقول لديك معلومة. طيب لو سمحت نستمع إلى رد الأستاذ جاسر.
0: لو كان عرقجي
1: معلومة أنه إيران لم تطلب من الفصائل الدفاع عن إيران. نعم صحيح.
2: طيب أوكي يا أستاذ
0: تفضل. لو كان عرقجي يتكلم العربية لما قال كلاما أحسن من هذا الكلام.
2: عرقجي وزير خارجية
0: إيران. هذا خطاب إيراني بامتياز. إيران لم تطلب هذه مظلومية. هذا
1: أنا ما أسمح لك
0: عفوا تركتك لما قطعك إطلاقا لو سمحت.
1: لا لا
0: نحن نتحدث يعني نحن نتحدث عن
1: حضرتك عن وجهة نظر عراقية.
2: طيب هو حضرتك هو بيضرب مثال لأن هذه الأطروحات التي تطرح حضرتك هي نفس الأطروحات الإيرانية هكذا يريد. سترد ولكن يكمل فكرته.
0: الإشكالية اللي يدور الحديث عنها الآن
1: يعني هو الدفاع عن إيران ليس سبة سيدتي.
0: الدفاع عن اعتداءات إيران على الدول العربية التي تحرص على جوارها وعلى أن تكون سبة وسبة وعدوان وأذى وليست إلا سبة وأكثر من سبة.
1: نحن ليس مع الدول العربية.
0: الإشكالية الأساسية الآن هل الأراضي العراقية تستخدم لاستهداف المملكة ودول الخليج؟ نعم هذا استخدافه وقدمت الأدلة مرارا وتكرارا. هل تستطيع الحكومة الحالية أن تجي هناك تدعم الحكومة الحالية ويدعم وانتظر أن يكون لقاء الرئيس بالتالي في جدة هذا الأسبوع في معالجة هذا الملف؟ ماذا تستطيع العراق أن تقوم؟ لا يمكن انتظار أنه إلى سبتمبر أن تسلم الأسلحة ولا يمكن لهذه الميليشيات أن تسلم أسلحتها طوعا ولا يمكن بالتالي معالجة. استمرار الهجمات تعدي خطير جدا يستوجب رد العدوان وإن بالتالي نتمنى يكون هناك تنسيق مشترك على المسألة أو لن تصمت المملكة.
2: طيب كان في تصريح مهم جدا لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية أرجو أن يكون جاهزا لدى زملائي لعرضه في يعني الإعلام الإيراني نفسه يؤكد أن الزيدي تعهد بشكل واضح من أن العراق سيكون مساندا لإيران أو ربما لا أعرف إذا كان هذا التصريح موجودا لنعرضه بشكل واضح ولكنه ربما يؤكد أو أن الإعلام أنا هنا أتحدث عما يقوله الإعلام الإيراني أن ثم التعاطف من قبل إيران من قبل العراق مع إيران في هذه القضية. أعتقد أن هناك مقطع معين قيل في هذا اللقاء الذي جمع الزيدي بالمسؤول الإيراني أرجو أن يكون موجود حتى نطرحه عليك سيد عقيل. سيد عقيل هذا الأمر يعني بشكل واضح بصورة أو بأخرى وأنت كنت متحفظ حينما قال الآن أستاذ جاسر أن هذا حديث إيراني بامتياز كنت معترض على هذا الأمر حينما تنطلق الصواريخ لميليشيا الجميع يعرف أن ولاءها لإيران إذن هذا دعم لإيران.
1: دعم إيران ليس سبة. إيران دولة مسلمة وتعرضت إلى ظلم من إسرائيل ومن الولايات المتحدة وإحنا واجبنا كعرب ومسلمين.
0: المملكة العربية السعودية ليست إسرائيل يا دكتور عقيل. تعرف الفرق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل؟ هذه المملكة جارتك. المملكة العربية السعودية جارتك اللي جت المسيرات ليست إسرائيل.
1: يعني لماذا لا تفرق؟ نحن نقول نحن كعراقيين لا نقبل بضرب الدول العربية سيد الكريم. أنت لا تفهمني يعني أنا ما أقبل بضرب الدول العربية. نحن نتحدث يعني عن تعاطف مع إيران ضد الضربات الإسرائيلية والأمريكية بشكل. أما موضوع الدول العربية نحن ليس مع ضرب الدول العربية وهذا بيان واضح لدى الحكومة العراقية لأكثر من مرة وعبرت عنه وزارة الخارجية العراقية.
2: فين التحقيقات؟ فين نتائج التحقيقات؟
1: عندك مشكلة مع إيران اذهب مع إيران ليس لدينا مشكلة بالعراق سيد الكريم.
2: طيب يمكن
1: أن يعني ماذا يصير خطط بالموضوع يعني الأوراق غير صحيح.
2: يا أستاذ عقيل خلينا نتناقش بس بهدوء لأن الموضوعات حساسة ودقيقة للغاية. هو يقول أن العراق متعاطف مع إيران في ظل ما تتعرض له من عدوان أمريكي.
1: نعم أنا متعاطف مع إيران. طيب. إيران دولة مسلمة نحن نتعاطف وندعم إيران بضرباتها ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل.

0: عظيم.
1: نحن طيب. مع إيران.
0: ماذا
1: نعم.
0: تريد؟ ماذا تريد من خليجي تتعرض أراضيه للضرب من قبل فصائل مسلحة تابعة لإيران؟ ماذا تريد منه؟ كيف يستطيع أن يتعاطف مع إيران التي تحرض الفصائل على ضربه؟
1: موضوع الدول العربية بحث آخر.
0: كيف
1: رشا، انا اتحدث عن دعم ايران ضد الولايات المتحده وضد اسرائيل، اما موضوع الدول العربيه
0: عظيم.
1: نحن نتحفظ على ضربات ايران
0: عظيم.
1: تجاه
0: لتتعاطف.
1: الدول العربيه، ونحن نقول
0: لتتعاطف العراق
1: علاقة
2: لا عفوا.
1: مع جيراننا.
2: انت تتحفظ يا دكتور على الضربات الايرانيه الموجهه الى المملكه العربيه السعوديه، صحيح؟
0: نعم يتحفظ.
1: صحيح.
0: نعم.
2: يعني إذا ترفض الهجمات التي يقوم بها الحوثي والتي تقوم فيها الميليشيا العراقية، هل تفعل ذلك ولا لا ترفضها؟
1: ما يعني
2: أو هذا حق إيران؟
1: يعني لحد الآن ما ثبت عندنا بالحكومة أن هنالك ضربات انطلقت من الأراضي العراقية على المملكة السعودية. عندما يثبت سوف يتم محاسبتهم أمام الحكومة العراقية.
0: طب أنتم من أول حرب، أنتم من أول حرب بتحققوا إلى هذه اللحظة لم يتم الوصول إلى شيء. نحن تابعنا من شهرين من بداية هذه الحرب ودول الخليج تتهم العراق بأن أراضيه تستخدم لتنفيذ هجمات ضدها، وقلتم أنكم شكلتم لجان. خلال الشهرين لن تصلوا إلى أي معلومة أو محاسبة حول ما حدث.
1: يعني هذا الموضوع ليس بالهين أنه تعطى نتائج سريعة بهذا الشكل والنتائج تكون دقيقة وصحيحة. هاي النتائج مهمة ولها آثار كبيرة على العراق وعلى دول المنطقة.
2: وهل من عاقل يا دكتور ينتظر
1: يعني
2: ينتظر تسلسل المسيرات والصواريخ تقتل الناس إلى أن تظهر التحقيقات العراقية؟ هذه المسألة حساسة جدا وتستوجب التعامل بشكل مختلف. البيان المملكة العربية السعودية اليوم واضح، في حالة تكرار هجمات قد يكون هناك رد فعل عنيف. نحن نقدر العراق، نحن نتعاون مع العراق، إنشاء مجلس تنسيق، كان هناك حوار، الرئيس قادم إلى المملكة وسيكون هناك اجتماعات وهناك عمل، لكن استمرار الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية سواء انتهى التحقيق أم لم ينتهي التحقيق غير مقبولة، وستضطر المملكة في ظرف ما في وقت ما إذا إذا إذا وصلت الشعرة إلى حدها سيكون هناك إجراءات، بالتالي لابد العمل. إنكار هذه الهجمات هذه مسألة غير منطقية. هذا ما يحدث، الكويت تعرضت، الإمارات تعرضت، كل هؤلاء لا يعرفون، لجان التحقيق هذه كل هؤلاء لا يدركون، ست دول سبع دول تتكلم عن هذه الهجمات أنها صادرة من الأراضي العراقية وهم لا يعرفون شيئا. نتكلم بالمنطق احنا.
0: طيب
2: الجدل اذا كنت تولي ايران هذا شانك، هذا شيء يخصك، لكن اذا كنت حريصا على العراق فتكلم بالمنطق والحقائق.
0: طيب هو بشكل واضح يقول لحضرتك لم تحدث اي
1: تحاول تخلط الاوضاع استاذ جاسر، لا تحاول تخلط الاوراق. يعني صراحه انا كرجل قانون بالعراق، انا عراقي، اقول استنادا الى دستور العراق لا يمكن ان يكون العراق مقرا او ممرا لاي اعتداءات على الجيران او على اي دوله اخرى، هذا لا نقبل به. هنالك عمل في وزارة الخارجية وهنالك عمل لدى الحكومة، الحكومة فتحت تحقيق. أنا أتحدث هذا الواقع، أنت لا تتحدث لي عن أمور أخرى قالت الإمارات وقالت فلان وفلان. أنا أتحدث عن حكومتي، حكومتي تقول أنها فتحت تحقيق وأكيد سوف تصل إلى نتائج وسوف تعلم الجانب السعودي أو الجانب الأخرى. نحن لا نقبل.
0: شهرين.
2: متى ستصل إلى النتائج؟ متى؟
1: على أي دولة؟
2: متى ستتوقف هذه الهجمات من الأراضي العراقية؟ وكيف ستصير الحكومة أن توقف؟
1: عندما تثبت نحن نقول لك، إذا ثبتت أنه هذه داخل الحدود العراقية سوف نتحمل المسؤولية.
2: هل تتوقع أن من المنطق أن ينتظر الطرف الآخر توالي هذه الهجمات في انتظار أن تكتمل التحقيقات؟ هناك مسائل سيادة، هناك مسائل حماية، هناك واجبات للدول في حماية سيادتها وأراضيها، وهناك في حال فقدان دولة أو عدم قدرتها على السيطرة على
0: طيب أستاذ جاسر هو يشير إلى نقطة مهمة، إذا كانت لديكم في دول الخليج أدلة على أن الميليشيا العراقية الموجودة أو الموالية لإيران في العراق هي من أطلقها فتقدموها إلى الحكومة العراقية بشكل رسمي، فليتم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي حتى تكون هناك وقائع مثبتة بالفعل يتم العمل عليها.
2: قدمت كثيرا واستدعي السفراء واخبروا بالمسائل، وهذه امور واضحه طبعا اذا كانت هي طائره مسيرات
1: يعني. استدعاء السفير ليس دليلا، استدعاء السفير ليس دليلا استاذ جاسر، استدعاء السفير ليس دليلا. الدليل عندما
2: يا دكتور الله يرضى عليك، من السهل جدا معرفه لو القيت حصى، لو حذفت حصى فيزيائيا استطيع ان احدد نقطه انطلاق
1: العراق تنطلق منه فوقه الصواريخ الامريكيه.

0: الصواريخ الإسرائيلية وتذهب به شمالا وشرقا. العراق اليوم الأجواء مالته مباحة أمام الأمريكان وأمام الإسرائيليين لضرب إيران، فمن يدري أن هذه المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية؟
1: إذا لا تدرون لماذا تحققون؟ تحققون في ماذا وأنتم لا تعرفون، لا تمتلكون الإمكانات لمعرفة؟
0: طيب غير نتحقق،
1: مسائل أمنية ومسائل تفصيلية بسيطة يعرفها الطالب الفيزياء في الثانوية وليس فقط العسكري.
2: هناك بالتأكيد يا أستاذ عقيل، حينما تظهر دول بحجم السعودية أو الإمارات أو الكويت وتعلن أن أراضيها تستهدف من العراق، هي لا تقول اتهاما مرسلا، لابد أن لديها ما يثبت هذا الأمر من معلومات وتأكيدات، لأن ليس من مصلحتها أن تطلق هكذا اتهامات على العراق. هكذا يقصد أستاذ جاسر.
0: هناك أطر وأبواب دبلوماسية، ولدينا وزير خارجية، ولدينا سفراء، ويمكن تقديم الأدلة عبر الأطر الدبلوماسية ليأخذ بها العراق يحقق بها ويتأكد منها.
2: تم استدعاء السفراء في عدد من دول الخليج وتقديم الأدلة لهم،
0: ليس دليلا ست رشا، ليس دليلا. اليوم انا استدعي،
2: هل تبدو دليل؟ طيب
1: هل يعني هذه الدول كاذبه؟
0: هل هذا دليل؟
1: هل يعني جميع هذه الدول، دول الخليج والاردن، دول كاذبه ولا تعرف فقط تلقي الاتهامات جزافا؟ والعراق التي أجواءه مستباحة كما تقول ولا يعرف كيف يسيطر عليها، هو الذي لديه المعلومة. طيب دكتور، أنت أستاذ قانون كما تقول، هل هذا القانون اللي تدرسه لطلابك؟ هل هذا القانون اللي تناقش فيه؟
2: طيب شكرا لك أستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي، والشكر أيضا موصول لأستاذ عقيل أريديني المتحدث باسم ائتلاف النصر.
0: شكرا، حياكم الله.
2: في ظل هذا التصعيد ما بين أمريكا وإسرائيل، يبدو أن هناك محاولة صينية لإحداث نوع من التغيير في الموقف التفاوضي وفي وقف إطلاق النار بشكل حقيقي. لماذا؟ الصين من البداية كانت تراقب المشهد، ولكنها لا تريد أن تتورط بشكل واضح في أي التزامات أو دخول على الخط بشكل مباشر. لكن الصين الآن تواجه موقفا صعبا للغاية. أغلق مضيق هرمز في وجه الصادرات الصينية من النفط، وهي تقريبا تعتمد على 40% من واردتها. 40% من الواردات الصينية من النفط تأتي عبر مضيق هرمز، في 9% طبعا يأتون عبر باب المندب. المشكلة أنه يغلق مضيق هرمز بهذه الصورة ويفرض الحصار الأمريكي على إيران بهذه الصورة، وبالتالي لا يمكن تسريب النفط إلى الداخل الصيني أيضا تجاوزا أو التفافا على العقوبات، فيجد الاقتصاد الصيني أنه محاصرا، لا تصل وارداته لا عبر مضيق هرمز ولا عبر عمليات التهريب أو التسريب التي كانت تتم التفافا على العقوبات. وبالتالي الصين الآن في مأزق كبير. ربما هذا من وجهة نظر الكثيرين يفسر الاتصالات التي تجرى ما بين الجانب الصيني والجانب الباكستاني حول ضرورة دفع مسار التفاوض مرة أخرى، وأن الصين تحاول أو يتم البحث في هذه المسألة حتى نكون دقيقين في ضرورة ممارسة الصين لضغط على إيران في هذه المسألة. الصين بالنسبة لإيران هي شريك مهم جدا. الصين وفرت على مدى فترة طويلة هي وروسيا دعما كبيرا لإيران، وبالتالي الجميع يعول أن يكون هناك بالفعل دورا صينيا. لكن هل الصين راغبة بالفعل في تحقيق هذا الأمر؟ العديد من التكهنات تشير إلى أن الصين مستاءة طبعا كما شرحت لحضراتكم اقتصاديا، لكن في نفس الوقت هل يمكن أن تحدث اختراقا في عقلية الجانب الإيراني في هذه المسألة؟ هل يمكن أن تقوم الصين بهذا الأمر؟ ربما نرى. لكن اللافت للنظر هو ما أشار إليه مسؤول أمريكي من أن اختراقا ما سيتم في المفاوضات خلال الأيام القادمة، واختراق وصفه بأنه سيكون اختراق كبير في وقت يتحدث فيه ترامب عن مسألة التفاوض. تتحدث إيران على أنه لا تفاوض، لا أي تفاوض الآن، ما نتفاوض معه فقط هو الجانب العماني. ده بيجعل الكثيرون بدون أي أدنى درجات التفكير يطرحون سؤالا رئيسيا. هناك من يكذب، من هو الطرف الذي يكذب؟ يعني هناك طرف إيراني يقول لا نتفاوض.

هناك طرف أمريكي يقول نتفاوض. هناك علامة استفهام كبرى، من يكذبون؟ عموما ننتظر إلى أي مدى يمكن أن يبدأ مسار التفاوض مرة أخرى، وهذا ما يشكك فيه الكثيرون خاصة مع التصعيد الذي تشهده المنطقة، لكن تبقى الأمال معلقة ربما.

0: خلال الساعات الماضية كان هناك عنوان يبدو أنه ينعش الأوضاع في غزة أو يحاول أن يعيد نوع من الروح إلى الاتفاق الذي كان مبرما حول الأوضاع في غزة. ماذا نقصد تحديدا؟ نقصد الإعلان عن سماح إسرائيل أو موافقتها بمسألة وجود قوات دولية في غزة. هذا الأمر كانت ترفضه إسرائيل وكانت تعطل عمل هذه القوة الدولية وكانت تمنع إحراز أي تقدم في هذا الأمر، مع أنه من البنود الرئيسية التي كانت موجودة في خطة غزة نشر قوة للاستقرار في غزة. إسرائيل قالت إنها وافقت، ولكن حينما تنظر إلى الشروط التي وضعتها إسرائيل تشعر أن المهمة شبه مستحيلة. تقول إسرائيل أنه على اللجنة عدم البدء في أي أعمال تتعلق بإعادة إعمار القطاع قبل أن يتم نزع سلاح حماس بالكامل. هذا البند طبعا هو البند الرئيسي الذي يشهد جدلا واسعا وعقدة كبيرة. المفاوضات القائمة الآن يبدو أنها لا تسير في أي اتجاه يتعلق بإعلان رسمي من قبل حماس أنها وافقت على نزع السلاح. إسرائيل تشترط أيضا عدم مشاركة كل من قطر وتركيا في هذه القوات. نتفهم هذا الأمر لأن إسرائيل لديها موقف حاد للغاية من الوجود التركي أو القطري في أي قوة دولية تكون موجودة. إسرائيل تقول أنها ستقوم بملاحقة أو ترفض وجود أي دول تلاحق إسرائيل في المحافل الدولية، يعني أي دولة ترفع قضايا على إسرائيل في المحافل الدولية أو في المنظمات الدولية ممنوع أن يكون لها الشراك في هذه القوات الدولية. وأصلا يعني هناك دول كثيرة في العالم الآن ضد الممارسات الإسرائيلية التي تمت في غزة والتي تحدث أيضا في الضفة الغربية. إسرائيل تشترط أيضا أن يقتصر الاختيار حصلا على الدول الصديقة لإسرائيل والمرتبطة باتفاقيات سلام وتطبيع رسمي مع تل أبيب. المهم أن إسرائيل تضع شروط قاسية للغاية. هل تستطيع هذه اللجنة أن تتواجد بالفعل وأن تمارس دورها على الأرض رغم الإعلان عن الموافقة التي رحب بها ميلادينوف بشكل كبير؟ هذا سؤال رئيسي. لكن نحن استطلعنا الموقف أيضا لدى حركة حماس، وكان هناك مصدر من حماس أشار إلى أن حماس بالتأكيد توافق على مسألة نشر القوة الدولية، ولكن لابد أن يقتصر دور هذه القوة فقط على ضمان وقف إطلاق النار. الحركة تقول لخارج الصندوق أن أي عملية تتعلق بنزع السلاح الفصائل أو نزع سلاح حماس لا علاقة للقوة الدولية التي سيتم نشرها بهذا الأمر، لا من بعيد ولا من قريب. هذا المصدر الذي تحدث لخارج الصندوق أشار أيضا إلى أن مهمة اللجنة ستظل فقط تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأن أي تحركات تتعلق بالسلاح هذا سلاح شأن داخلي لا علاقة لها بهذا الأمر، هذا شأن يخصنا، عليها أن تقوم فقط بحماية المدنيين. بالعودة إلى النص الموجود أساسا في الاتفاق، لا، قوة نشر السلام أو قوة القوة الدولية لنشر الاستقرار لديها مهام. ما تريد حماس أن يقتصر هذا الأمر على وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية. دعونا نبحث في هل نحن أمام تقدم حقيقي، ولماذا تصر إسرائيل على استبعاد تركيا وأيضا قطر. من إسطنبول ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهند حافظ أوغلو، ومن القدس ينضم إلينا الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين. مرحبا بكما سيد مائير. الشروط التي وضعتها إسرائيل من أجل تفعيل عمل اللجنة الدولية للاستقرار في غزة تفرغ المهمة أو تفرغ هذه اللجنة من مهامها الحقيقية، كأنها فقط تعرضت لضغوط من المجتمع الدولي فتريد أن تقول أنها وافقت، لكنها في النهاية تضع شروط تجعل عمل هذه اللجنة مستحيل على الأرض.
1: بداية تحية لحضرتك وشكرا على الاستضافة. أولا، قوات حفظ السلام أو قوة الاستقرار الدولية المقترحة هي ليست قوة تقليدية لفصل بين جيشين،

0: هي قوه متعدده الجنسيات هدفها في المرحله الانتقاليه في قطاع غزه، ومن بين مهامها اولا اداره المرحله الانتقاليه في القطاع، تدريب قوات شرطه فلسطينيه جديده، دعم الامن الداخلي، المساعده في عدم تسلح الفصائل المسلحه، مراقبة تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار. بالنسبة لإسرائيل، الموقف الإسرائيلي كان متحفزا لأي قوة دولية يمكن أن تدخل القطاع بدون أن تضمن عودة حماس إلى مرة أخرى إلى السلطة وتسليحها من جديد. لكن هناك تطورات جديدة وحدثت، وهذه التطورات تتلائم مع الموقف الأمريكي.
1: ولكن ليس من حق إسرائيل أن تضع فيتو على تشكيل هذه اللجنة، ومن هي الدول التي تشارك فيها أو لا تشارك؟ تقول لا تشارك تركيا، لا تشارك قطر، لابد أن تشارك الدول التي هي في معاهدة سلام أو تطبيع مع إسرائيل، لابد من استبعاد الدول التي ترفع أي قضايا في المحافل الدولية على إسرائيل. ليس من حق إسرائيل أن تضع هذه الشروط من وجهة نظر الكثيرين،
0: لكن هذه الشروط هي من أجل أولا تنفيذ هذه الخطة لكي تدخل في إطارها الصحيح. وتحدث لحضرتك عن المراحل والمهام التي أنيطت بهذه.
1: ليست إسرائيل من تحدد لهذه اللجنة مهام عملها وكيف ستتشكل، هذا أمر يتعلق بمجلس السلام الدولي الذي تم تشكيله. إسرائيل طرف في الصراع، كيف لها أن تفرض شروطها؟
0: طرف في الصراع، ولكن هي التي تضررت، وبالتالي تريد ضمان عدم حدوث وتكرار المأساة التي عشناها في 7 أكتوبر. وهذه الدول لها أولا مصالح.
1: طيب ليرد دكتور مهند على ما ذكرته سيد مهير، تفضل دكتور.
0: وهذه الدول طبعا
1: طيب لا سمع إلى وجهة نظر.
0: طيب لو مسكنا تركيا مثلا على سبيل المثال، تركيا قالت انها مستعده للدخول في هذه القوات، وهذا ما عبر عنه وزير الخارجيه التركي، لكن وزير الخارجيه الاسرائيلي قال ان تركيا لن تشارك، وذلك بسبب موقفها فيما يتعلق باسرائيل.
1: طيب ليرد سيد مهند على هذا الكلام.
2: صحيح، مساء الخير جميع المشاهدين. وسوف تدخل تركيا بقواتها. محاولة استنساخ اليونيفيل الموجود في لبنان لا يمكن أن يكون في غزة. المتضرر الأكبر هم الفلسطينيون، هي المنطقة بكاملها، بسبب هذه الاعتداءات الإسرائيلية وشلالات الدم، والتي تتفق بطريقة ما مع إيران على أن لا تكون هذه الدول دول المنطقة مستقرة أمنيا. شلالات الدم، تعيشون على الدم، تتغذون على الدم، تحرك يكون الاعتداءات هنا وهناك فقط، وتهربون إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيدتكم، ويهرول ويستغيث نتنياهو بربه ترامب علّه يطيل عمره السياسي في الانتخابات القادمة، ولكن هذا لن يكون. وبالتالي لا تقل كلاما الواقع يكذبه. يعني المتضرر الأكبر هم، انظر إلى الجرائم الإنسانية، هذا أولا. ثانيا، محاولة الالتفاف على مجلس السلام وإفراغه من مضمونه، وعلى أن هناك مبادرة جيدة من إسرائيل، ولكن تستثني تركيا، تستثني قطر، تقبل بالمغرب، تقبل ربما بالموزمبيق مثلا. هناك دول يجب أن تكون حاضرة، دول لها ضمانات كافية ولديها ثقة حقيقية على حماس. أليست مشكلتكم مع حماس وسلاح حماس؟ هل المغرب سوف يستطيع
0: أن يؤثر على حماس وعلى سلاحها؟ وأنتم تدافعون عن حماس،
2: اسمع
0: تواجهون إسرائيل.
2: حاول تتعلم. اسمع لك.
1: طيب دكتور، أنا أدير الحوار لو سمحت،
2: بأن تركيا
1: مباشرة في الكلام نفسه،
2: بأن تقول بأن تركيا وقطر خارج المعادلة، هذا يعني وأد لمجلس السلام. إذا أنتم لا تفقهون في السياسة ولا تنظرون إلى الواقع، أنتم فقط تريدون الإعلام، تريدون اللعبة الإعلامية، تريدون الرشوة السياسية، تريدون الرشوة السياسية لترامب لكي يكون هناك نوع من الغطاء والدعم لحكومة نتنياهو.
1: طيب يا دكتور،
2: هذا لن يكون. السعر الرملية قلب ضد نتنياهو وسوف يكون خارج المشهد.
1: طيب دكتور مهند يطرح فكرة مهمة سيد مائر، ويقول لحضرتك بشكل واضح لماذا يتم استبعاد تركيا. صحيح أن تركيا تتعاطف مع الحماس أو هناك كما يقال دعم، ولكنه دعم سياسي في النهاية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والسكان في غزة من إبادة جماعية من قبل إسرائيل، من ممارسات إنسانية أو غير إنسانية على الإطلاق. ما فعلته

0: إسرائيل خلال الفترة الماضية وضعها في موضع محرج دوليا. ليس من حقها أن تفرض هذه الشروط في ظل المعاناة التي فرضتها على السكان في غزة. هي من صنعت المعاناة، كيف أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت؟
1: أحسنتي.
2: سؤال لي ليا؟
0: نعم نعم.
2: طبعا طرحت حضرتك هذا السؤال من قبل، ولكن هذا هو الموقف الإسرائيلي الواضح بعقاب ما شاهدناه في 7 أكتوبر، وبالتالي إسرائيل بتحاول أن يعني تدافع عن نفسها ويعني مستعدة لدخول قوات.
3: تعلم السياسة، تعلم السياسة.
0: طيب خلينا نهدأ، خلينا نهدأ يا أستاذ مهند، خليه
2: اهدأ شوية.
0: طيب تفضل يا أستاذ مهير، أنا أدير الحوار. طب مش عايزة المسألة تبقى شخصية، تفضل أستاذ مهير. تفضل أستاذ مهير.
2: فأنا قلت يعني هي المسألة بتتعلق بأن إسرائيل لها أولا مصالح، وهذه المصالح يجب أن تكون في إطار يعني أن هذه السياسة تتم وفقا لما يتفق عليه.
0: يعني الأوضاع لن تقاس على المقاييس الإسرائيلية وفقط. كيف من صنع المعاناة؟ أنتم صنعتم هذه المعاناة.
2: لا، الذي صنع المعاناة الفلسطينيون أنفسهم.
0: غير صحيح.
2: لا أنا
0: غير صحيح. غير صحيح. أنتم حاصرتم
3: أصحاب الأرض.
2: ما فعلوه. أنتم دخلاء.
0: لا أنا لا أريد أن أصل إلى. خلونا نركز في نقطة معينة.
2: واغتصاب. وأعمال لم تشهدها إسرائيل ولم يشهدها الشعب اليهودي من الحرب العالمية الثانية.
0: في نقطة الأحداث تجاوزت كل هذا يا أستاذ مهير، وأنت دبلوماسي وعملت في الدبلوماسية وتعلم تماما صورة إسرائيل في الخارج الآن إلى أين وصلت. أنتم تعانون من صورة متدمرة تماما بسبب ممارسات جيشكم الإسرائيلي في غزة، وبالتالي هذا الوضع الذي صنعتموه لابد أن ترفعوا أيديكم حتى يتم تخفيفه ببساطة. هذا ما أقول لك سيد مهند.
2: صحيح، وهذا الأمر يمكن أن يتوقف في حال قبول حماس لهذه الشروط. إذا وافقت على هذه الشروط انتهى الأمر.
0: في مجتمع دولي يدير المسألة.
2: المجتمع الدولي ضد إسرائيل في كل الأحوال.
0: المجتمع الدولي ضد إسرائيل.
2: لأن إسرائيل مرت في السابق، والشعب اليهودي مر في السابق من اضطهادات وعرفت في الحرب العالمية الثانية، والآن هي نفس الصورة بتتكرر في أوروبا.
0: المجتمع الدولي لطالما كان يتهم بالانحياز لكم، ولكن انقلب السحر على الساحر. أنتم مارستم ممارسات غير إنسانية في غزة دفعت المجتمع الدولي والشباب في العالم كله أن يرفع شعارات ضدكم بعد أن كان متعاطفا معكم. هذا واقع لا يمكن إنكاره.
2: أنا صحيح، وأنا لا أكذب ذلك، لكن هذا بنتيجة لوضع سياسي في العالم، في المجتمع الأوروبي، وفي أيضا أجزاء في الولايات المتحدة معادية لإسرائيل.
0: طيب مسألة هو أشار إلى نقطة بدكتور مهند، هو يقول أن
2: الصهيونية.
0: طيب هو يقول أن لطالما كانت تركيا الحاضنة أو يمكن أن تقول يعني الداعمة دائما لحركة حماس، وحماس بالنسبة لإسرائيل هي العدو الآن في هذه المواجهة، وبالتالي هم يريدون أن تتشكل هذه القوى الدولية مما يمكن تسميته بأطراف محايدة.
2: الأطراف المحايدة.
0: لا يرد سيد مهند، هذا السؤال لسيد مهند. تفضل يا سيد مهند.
3: يعني بكل وضوح تركيا ترى في حماس على المستوى الرسمي على أنها محركة مقاومة، هذا أولا. ثانيا الفلسطينيون هم أصحاب الأرض والدولة الإسرائيلية الحالية هي دخيلة. ثانيا ثالثا هم لا يتعلمون من السياسة، السياسة لا تأتي بمثل هذه العقلية، هذا يعجل في نهايتكم. عليكم أن تتعلموا من التاريخ.
0: لا بس نقطة نرد على هذه النقطة يا دكتور، نرد على هذه
2: النقطة. حماس دلوقتي في تركيا.
0: طيب هو يقول لحضرتك أن تركيا طرفا غير محايدا في هكذا صراع، وبالتالي هو يرى بشكل
3: صحيح. لو كان ببساطة لو كانت تركيا طرفا غير
2: محايدا
3: عضوا في مجلس السلام، ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية لتوافق على وجود تركيا وإنشاء لمجلس السلام لو أن تركيا طرفا كما هي إسرائيل طرف المعادلة أبدا. لكن هناك وسطاء. ماذا يعني عندما نقول هذه الدولة وسيطة تلعب دور الوساطة؟ ماذا يعني؟ هذا يعني أن لديها أوراق ثقل تضغط بها على هذا الطرف أو ذاك الطرف، وليست فقط.
0: يعني هو يقول لك أنا فهمت الآن ما يريده دكتور مهند، ويقول لحضرتك أن في معايير السياسة لابد أن تكون ذكيا وتقتنص بعض المزايا.

0: صحيح أنكم تعتبرون أن تركيا منحازة لحماس، لكنها في الوقت ذاته قادرة على التأثير عن حماس، لماذا لا تستفدون من هذا البعد؟ أم أن ما يحدث من رفض إسرائيلي هو نتيجة التنافس على النفوذ في الإقليم؟ لا يخفى على أحد أن هناك تنافس تركي إسرائيلي الآن.
1: يعني طبعا ده واضح، لكن لا أحد يمكن أن يعني إذا كان فعلا هناك نية صادقة من قبل تركيا للتوفيق والوصول إلى نوع من الضغط على حماس، هذا أمر طبعا مرحب به، لكن السياسة التركية ومعاملات الرئيس أردوغان في اتجاه الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو لا يمكن الموافقة عليها إسرائيليا،
0: وبالتالي ليس أردوغان وحده من يتخذ هذا الموقف من نتنياهو.
2: في داخلها ترفض سياسات نتنياهو.
0: يعني بالضبط ليس أردوغان وحده.
2: بعض طياراتها ترفض سياسة نتنياهو.
0: طيب.
1: نعم.
2: الولايات المتحدة الأمريكية ترفض سياسات نتنياهو.
0: طيب. انتهى وقتنا. شكرا لكم ضيوف الأعزاء دكتور مهند وسيد مائير. وصلنا لختام خارج الصندوق. إلى اللقاء.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء محادثات وصفها بالودية للغاية مع إيران، مضيفا أنه استجاب لطلب الوسطاء منح المفاوضات مع طهران فرصة. وأكد ترامب في الوقت ذاته أنه لن يمنح المفاوضات الكثير من الوقت، وأن الحرب ستعود بشكل أقوى إذا فشلت المحادثات الحالية مع إيران. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية عبر محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. قالت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزبا أن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني بهرمز في باب المندب، مشددة على أن الميليشيا ازدادت جرأة بسبب غياب أي رد فعل دولي جاد تجاه الهجمات على حركة الملاحة. أضافت وزيرة خارجية اليمن أن الحوثيين يريدون تسيير رحلات جوية مباشرة من إيران لسد النقص في الدعم العسكري والكوادر البشرية والأموال والأسلحة. حث قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو قواته على تنظيم الصفوف وتغيير الخطة، وذلك بعد الخسائر التي منيت بها قواته مؤخرا في ولاية شمال كردفان. قبل ذلك تفقد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان القوات في المواقع الأمامية بمنطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان برفقة حاكم إقليم دارفور ووالي شمال كردفان وقائد قوات درع السودان، وذلك بعد إعلان الجيش السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية. معنا الآن مع ساعة رياضية مميزة مع الزميل عبدالله الدرويش، ابقوا معنا.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، البداية مع العناوين. الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع السنغالي الدولي انداي. بشكتاش التركي ينسحب من مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح. رئيس فيفا جياني انفانتينو يتهم منتقدي مونديال 2026 بنشر الكراهية والشائعات الكاذبة. الاتحاد الفرنسي يستعد لإعلان تعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الوطني. أندريا بيرلو يعلن استبعاده من قائمة المرشحين لتدريب منتخب إيطاليا.

حياكم الله. أعلنت رابطة الدوري السعودي تأجيل تطبيق المادة الخاصة بمشاركة اللاعبين الأجانب بين دوري روشن ودوري تحت 21 عاما حتى الموسم ما بعد القادم.

وكانت المادة الجديدة تشترط أن يكون لاعبو القائمة الإضافية للفريق المشارك أو الفرق المشاركة في دوري تحت 21 عاما للاعبين الشباب إما سعوديين أو من مواليد المملكة، لكن الرابطة قررت تأجيلها

مسجلين في قائمة دوري 21 عاما في الموسم الماضي. دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات أولية مع نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع الجناح السنغالي إليمان نداي في إطار تحركاته لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل. وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، بدأ الهلال بالفعل محادثاته مع إيفرتون لبحث إمكانية ضم اللاعب، حيث يعد نداي أحد أبرز الأسماء المدرجة ضمن القائمة المختصرة لتدعيم الخط الهجومي بعد التعاقد مع الهولندي كريستنسيو سامرفيل. وأشار رومانو إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، موضحا أن حسم الصفقة يتوقف على موقف نادي إيفرتون في الوقت الذي أبدأ فيه اللاعب انفتاحا على المناقشات الأولية. ويبلغ نداي من العمر 26 عاما، فيما تقدر قيمته السوقية بنحو 55 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

0: دخلت إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في نيوم من أجل الحصول على خدمات لاعب خانة الظهير فارس عابدي. وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، تتواصل المفاوضات بين الناديين خلال الفترة الحالية في ظل رغبة اتحادية في حسم صفقة عابدي الذي يعد أحد الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الظهير الأيسر. وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني يانز فيسينغ مدرب الاتحاد يعمل على تقييم أداء معاذ فقيه الظهير الأيسر للفريق. ومعنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبدو عطيف، حياك الله عبدو. اولا اريد ان نفتح معك يعني الموضوع فيما يخص بقرار رابطة الدوري المحترفين اللي اجلت يعني تطبيق المادة الخاصة بمشاركة اللاعبين الاجانب حتى ما بعد موسمين، يعني مو الموسم القادم، الموسم اللي بعده. هو قرار جاء فجأة، يبدو أنه يعني كان ردة فعل لما أثير مؤخرا في الصحافة. أريد أن أسمع أولا تعليقك على هذا الدوري وأيضا هذا النظام الذي تم تأجيله.
1: ممتاز، مساء الخير عبد الله جميع المتابعين. يمكن بعض بيعتبر يعني شوي، لكن أولا لما تتخذ قرار عندك أهداف تبي تحققها من القرار أو أيا يكن، فإنك تم تتخذ إنك تقرر بطولة فمعناته عندك أهداف كثيرة، ولا هدف حصلناه من الدوري هذا للأسف يعني. وأنت قلت كلمة جميلة، أي قرار بعدين يبنى على ردة فعل معناته أنت ما كان عندك رؤية. أي قرار يبنى بعدين تبني عليه على ردة فعل الجمهور أو الأندية أو التكتلات أو أين يكون، معناته أنت ما عندك رؤية. أنت جيت عندك حاجة معينة تبي تعالجها بس، لكن الهدف من الدوري إلى الآن ما وجدت.
0: هو المفروض أنه أي مشروع يطبق عبده يكون واضح الملامح،
1: واضح
0: محدد الأهداف.
1: يا سلام.
0: ثم بعد ذلك إذا كان في يعني مشكلات صغيرة تعالج. هل هذا واضح في دوري 21؟
1: بالعكس، هو كان عبء أكثر من أنه له أهداف. اليوم أنت عندنا اللاعبين هذا الدوري اللي تحت 21 سنة. أنا بالنسبة لي اللاعب الموهوب من 18 19 سنة، يعني عبد الله ليش حنا نحب نخالف العالم اللي سبقتنا في سنوات كثيرة في هذا المجال؟ ليش نروح حنا نحب نسوي شيء جديد حنا بعدين نكتشف انه كان يعني معليش ما بقول مضيعة للوقت، لكنه كان قرار مو في محله، فبالتالي في إهدار. اليوم انت واحدة من الاشياء انك سببت ضغط مالي على بعض الأندية اللي شاركت، انت حتسبب حتكون فريق، جهاز فني، جهاز إداري، جهاز طبي، هذا ضغط عبء مالي اكثر ايضا على الأندية.
0: صحيح.
1: يعني فبالتالي غير التنقلات، غير يعني انت في
0: هو دوري الحقيقه يعني لوائح ايضا فيها يشوبها كثير من الغموض.
1: بالضبط.
0: يعني
1: بالضبط.
0: حتى في لاعبين اكثر من 21 و22.
1: اعطيك تحليلي انا ليش اتخذ هذا القرار الدولي. هو في ثغرات كانت في دوري روشن حاولوا يعالجونها بهذا الدوري، اكتشفوا طاحوا في مشكلة في ثغرات في هذا الدوري، فحاولوا يعالجون هذه الثغرات، اصطدوا أو اصطدموا بردات.

0: ردات الفعل من بعض الأندية على القرارات الجديدة، راحوا حاولوا يعدلون. وفعلا أي قرار لما تبغى تتخذه لتعديل لائحة جديدة أنت لازم تعطي فترة
1: قبل ما
0: للتعديل. أنت الآن مثلا تيجي تقول والله أنا بتخذ قرار مثلا اليوم بالدوري روشن، تقول والله بقلص عدد الأجانب إلى 8، ما يمكنك أن تيجي اليوم تقول بغيره، لازم تعطي أقل شيء 2-3 سنوات إنه إذا في لعيبة
1: صحيح في تكاليف
0: يا سلام عليك صحيح. بالضبط. فهذه الفكرة، اليوم لما تتخذ قرار أنت لازم تبنيه على أسس على أهداف، ولما تبغى تصحح تعطي فترة سماح للناس اللي عملوا على قرارك الأول إنه يكون عندهم فترة لبناء الفريق على أو القرارات على القرارات الجديدة. فأنت تصحى تتخذ قرار
1: يعني
0: تصطدم
1: ترجع تتخذ قرار. يعني عبدو إنه هذه قرارات كان من الممكن أن يعني تتخذ في موسم الأندية تعاقدت صرفت يعني تكلفت.
0: بالضبط بالضبط. يعني اليوم أنت واحدة من الأشياء عبد الله، خلينا نأخذ أبغى كان الهدف، كان في طبعا هو في نقاش كبير لما قبل ما يتخذ القرار بإقامة هذا الدوري، كان في نقاش كبير إنه لا ما في ما نبغى. يعني اليوم هل الدوري هذا صنع لي لاعبين لمنتخب الأولمبي؟ سؤال. لا، اليوم اللاعب الموهوب مباشرة الفريق الأول. أنت أنا أعتقد تحليلي الخاص إنه بعض الأندية زعلت إنه لما قلصت عدد اللاعبين 25 فأنت رحت عملت لهم حاضنة ثانية عشان يتم ترحيل بعض صحيح. اللاعبين ووضعهم هنا، أو إنه بعض اللاعبين اللي أنت تبغى تسقط أساميهم من الدوري روشن وما عندك أنت دوري ثاني عشان يلعبون فيه، فبالتالي تقول أنا شلتك.
1: هي الفكرة جيدة لكن تطبيقها يعني ما هو واضح.
0: ما هو واضح
1: بالنسبة يعني تحت 21 سنة اللاعب الصاعد من دوري الشباب واللاعب اللي ما يجد فرصة في الفريق الأول من الممكن أن يجد له مكان في دوري 21.
0: بالعكس أنت أخرته سنتين، أنت عبد الله أخرته سنتين، لأنه لو ما لعب عندك المفترض أنه يروح يلعب
1: في نادي آخر.
0: نادي آخر وهذه فرصته. وبالتالي شفنا أمثلة كثيرة راحت لأندية ثانية ولعبت وبرزت أخذت فرصتها ورجعت أندية ممتازة أو خلينا نقول جماهيرية تفاوضهم. فبالتالي أنت أخرت أصلاً سنتين، أنت عاقبت اللاعب أصلاً. وأنا بالنسبة لي اللاعب الفنان لا يمكن أني أخره سنتين يا أخي، يا يروح فريق أول ويشارك معك وهذه فرصة كبيرة لأنه يحتك باللاعبين الكبار اللي عندك، أو إنه يروح لنادي ثاني ويجد نفسه ويجد الرتم اللي يحتاجه.
1: الحقيقة أن الاتحاد السعودي هو الآن يعني رحل، لكن هو ترك لنا مثل هذه المشاريع، يعني في أكثر من مشروع يطبق ثم يلغى، مثل مشروع الدوري الرديف اللي طبق بمشاركة أندية وافقت تشارك فيه وأندية ما وافقت تشارك فيه ثم ألغي لاحقا وبعده طبق هذا الدوري. هذه المشاريع التي تبنى ثم يعني يتم ترميمها بين وقت وآخر، إلى أي مدى ممكن تؤثر على
0: إيه؟
1: على الفكرة بشكل كامل، يعني
0: على المنظومة كامل. صحيح هي تأثر على المنظومة، يعني أنه اتخاذ قرار ثم تعديل في وقت قصير معناته أنك بنيت القرار الأساس بدون رؤية أو بدون أهداف، وهذا نرجع دائما نقول. فبالتالي لكن أنت ترى أحيانا ترى أنك تعترف بالخطأ أحسن من أنك تكابر، وهذا ممتاز.
1: أخطاء الكثيرة يعني هذه نتيجة
0: إيه لأنها تراكمت، لكن تحس أنه البعض يحب يجرب أو خلينا نقول يأتي بفكرة كأنها خلابة. لا يا أخي، اليوم أنت اللي ما يلعب مع في ال 25 خليه يروح، خليه يلعب مع الأندية الثانية، الأندية الثانية تحتاج لاعبين، تحتاج إنه قوي، وهو يجد نفسه إنه ياخذ رتم ودقائق كثيرة اللعب وبالتالي الناس يشوفونه. لكن أنت لما تقتله في السنتين هذه أنت قتلت اللاعب، ترى يعني حوطته في سنتين لا يستطيع الحراك منها، لأنه هو موقع معك، الناس ما هي قاعدة تتابع الدوري بشكل دقيق، وما أعطيته الفرصة إنه حتى ممكن نشاهده في المنتخب الأولمبي. فالمنتخب الأولمبي حياخذ ترى من اللاعبين اللي يلعبون في الأولوية، اللي أنا كمدرب منتخب الأولمبي حاخذ اللي في دوري روشن يلعبون
1: جاهز صح،
0: اللي يلعبون في دوري روشن. إذا ما لقيت هروح لدوري جوي، بس مونديال في لاعبين تحت 23 سنة منتخب الأولمبي يلعبون في دوري روشن، فالأولى إني آخذ من اللي فيه تنافسية. دوري جوي ما في تنافسية للأسف، ما في تنافسية.
1: نشوف إحنا يعني هالدوري وين بيكون مصيره في المواسم المقبلة. عبد الطيف اللاعب الدوري السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نتوقف مع فاصل المشاهدين ثم نعود لنكمل هذه النشرة، وفي أيضا القادسية ينهي تحضيراته استعدادا لموسم البحث عن الألقاب. رئيس فيفا جياني إنفانتينو يتهم منتقدي مونديال 2026 بنشر الكراهية والشائعات الكاذبة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد، لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبدالله متمالك.
4: الأستاذ عبدالله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. يواصل النصر السعودي تحضيراته في العاصمة البرتغالية لشبونة استعدادا للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الأسترالي أنجي بوستي كوغلو، ويستعد النصر للعب ثاني مبارياته الودية اليوم الثلاثاء ضد مريدا الإسباني، وكان خسر أولى ودياته ضد رديف بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هدف. كما اكتمل انضمام اللاعبين الدوليين بعد انتهاء الإجازة الممنوحة إثر مشاركتهم مع منتخباتهم في كأس العالم، باستثناء البرتغاليين جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو قائد الفريق، حيث ما زالا يتمتعان بالإجازة. ويواصل الهلال السعودي تدريباته في مدينة شتاغرسباخ النمساوية تحضيرا للموسم الجديد، وقاد الإيطالي سيموني إنزاغي حصة تدريبية جديدة صباح اليوم، حيث يستعد الفريق لخوض وديته الثالثة أمام مولودية الجزائر الأربعاء المقبل. وكان الهلال لعب مباراتين حتى الآن، حيث فاز على شتورم غراتس النمساوي وماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، وتبقت له ودية أمام الأهلي القطري في 3 أغسطس المقبل قبل أن يختتم المعسكر. ويختتم الأهلي اليوم الثلاثاء معسكره في البرتغال بخوض مباراتين وديتين، حيث سيواجه بورتيمو نينينسي البرتغالي ظهرا، ثم يلعب أمام فولم الإنجليزي مساء قبل أن يعود إلى جدة لمواصلة تحضيراته هناك. وسبق للأهلي أن لعب وديتين في البرتغال، حيث تعادل أمام ريو آفي وخسر أمام فيتوريا جيمارايش، كما خاض قبلها مباراتين وديتين في النمسا، حيث تغلب على سال فيلدن وهولشتاين كيل. ويواصل الاتحاد تدريباته في مدينة ماربيا الإسبانية تحضيرا للموسم الجديد، وخاض اللاعبون حصة تدريبية جديدة بقيادة المدرب الألماني الجديد يانز فيسنك. ويختتم الاتحاد معسكره بمواجهة ريال مايوركا الجمعة المقبلة قبل العودة إلى جدة. وكان الاتحاد لعب مباراتين وديتين في ماربيا، حيث فاز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ولاس بالماس الإسباني. اختتم القادسية السعودي تحضيراته في جيرونا الإسبانية في إطار إعداده للموسم الرياضي الجديد، وشهدت تحضيرات القادسية 3 مباريات.

مباريات ودية، حيث تعادل ضد فريقي ريال أوفييدو وجيرونا الإسبانيين دون أهداف، فيما خسر وديته الأخيرة بهدف دون رد. وشهد معسكره التحضيري انضمام لاعبيه الدوليين بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي، وتبقى الدولي المكسيكي جوليان كيرونيس الذي سينضم للفريق في الخبر.

0: إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. حياك الله كابتن خميس. اليوم نفتح ملف القادسية، كان اختتم معسكرة يعني الاثنين وأيضا وعادوا إلى الخبر. كيف تقيم معسكرهم، استعداداتهم؟ يعني ما عندهم صفقات كبيرة كما عودونا في الصيف الماضي، عندهم لاعبين فقط، السعودي عبد محمد القحطاني من الهلال وأيضا الظهير الأيسر المغربي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نتكلم عبد الله قبل ما نتكلم عن المعسكر هذا، نتكلم عن القادسية وما صار معاه في الثلاث سنوات السابقة. خلينا أنا أتذكر أول ما بدأ القادسية يطلع في دوري المحترفين، كنا نتكلم إنه السقف كان كبير والطموح كان عالي والأهداف كانت مرة كبيرة جدا. فبالتالي اللي صار معهم كان عندهم رؤية، كان عندهم خطة، كان عندهم عمل، وكان عندهم استقرار فني. بدأوا من دوري يلو. حقيقة في مقدمتك تكلمت على أنه يسعى لتحقيق الألقاب. القادسية الآن داخل على ثلاثة مشاركات كلها على مستوى عالي، الدوري السعودي والكأس وأيضا المشاركة الآسيوية. هنا لازم نرجع للمربع الأول، تحديد الهدف لازم يكون واضح. القادسية لازم يحدد هدف واضح من خلال تحقيقه للقب واضح. يعني أنا ما أتوقع أنه يكون هدفه أنه يحقق آسيا، هو ما استطاع يحقق الكأس أو الدوري. فبالتالي إذا لازم يكون عندي مشاركة أني أنا أحقق الكأس على الأقل، أو يكون في المباراة النهائية أحقق الدوري. أسعى أن أكون مع الأربع الكبار، وأسعى أن يكون مع الأربع أو الأندية السعودية المتأهلة للمرحلة الأخيرة في دوري أبطال آسيا. يعني أتوقع هذه الحدود حيكون مقبولة جدا وتستمر الأهداف.
0: يعني عطفا على كل ما ذكرته خميس عن القادسية في الثلاثة مواسم اللي هو موجود فيها في الدوري، وأيضا يعني هو عنده نمط تصاعدي في الأهداف وهذا واضح. يعني الموسم الأخير هو الآن دخل في دوري أبطال آسيا للنخبة، كل هذا هل يوحي لك بأن عنده هدف واضح الموسم من خلال بطولة معينة، أو على الأقل أنت من الممكن أن يعني نقرأ أنه والله هو مناسب لهذه البطولة وغير مناسب لهذه المنافسة؟
1: أنا عشان كذا أنا أرجع أقول تحديد الأهداف يستطيع القادسية إذا ركز على هدف واضح، تحقيق لقب، المشاركة بمنافسة على الدوري، ثم الظهور الجيد الأول مرة في آسيا، حتبدأ تترتب الأهداف بناء عليه. هناك أدوات وأساليب حتى توصل على هذه الأهداف. شوف، واضح أن الاستقرار الفني مع المدرب روجرز مستمر، اللاعبين هناك قناعة إلى هذه اللحظة برغبتهم بالبقاء والاستقرار، خصوصا أنه الآن يملك لاعب من أفضل 10 هدافين على مستوى العالم كينينيوس، ويملك لاعبين وسط واضح أنه بينهم الانسجام، وناتشو اللاعب الخبير، وأضاف إليهم الإشكالية اللي كانت عندهم في الظهير اليسار، ومع وجود الكاميروني ناتسو اللي حيستمر يبدو ليس ظهيرا، كان يستخدم عندما يلعب بطريقة 3-5 أنه يلعب كلاعب طرف ويساعد عمل في المساعدة في الناحية الدفاعية. فيبدو لي أنه توجه المدرب واضح على الاستقرار اللاعبين وعلى العمل. لكن حقيقة في يعني مرحلة وفي خطوة لو فكر فيها مسيري القادسية ويسمحوا لي على جرأتي، أنه يجب أن يفكروا في لاعبين من مستوى عالي من الدرجة الأولى على مستوى الأسماء الكبيرة، ليس فقط على المستوى الفني. صحيح أنه واضح أن العمل الفني مركز على أهداف وعلى خطط وعلى
0: خانات معينة، يعني
1: لكن أحيانا يعني
0: الفريق عنده حارس دولي، عنده مدافع
1: لا
0: دولي.
1: لا أقصد أسماء
0: من تقصد
1: أسماء ممتازة، لكن أنت لما تجيب لاعبين من الفئة الكبيرة، لاعبين المستوى الجماهيري اللي يحققوا لك تسويق وزيادة جماهيرية ويحققوا لك قاعدة تحت في الفئات السنية ويحققوا

0: لك مبيعات ويحققوا لك انتشار على مستوى آسيا، يجب أن يكون هذا الهدف عند القدساويين، يكون هذا الهدف يعني موجود حتى يساهم في المسير. أي واحد يتتبع مسيرة القادسية، في حراك كبير في القادسية على مستوى الفئات السنية، على مستوى البنية التحتية، على مستوى الحضور الإعلامي، على مستوى الناحية القانونية في القادسية. ولا غلطة إلى هذه اللحظة، فريق عمل ممتاز، استقرار فني، القادسية منظومة، مشروع كبير صحيح. قاعد يصير بالخطوات. أتمنى لو دعموا بلاعبين أسماء كبيرة على مستوى كبير، وأيضا استطاعوا أنه زيادة المداخيل والتسويق وأمور كثيرة. طبعا القاعدة المبنية عليها أنها جزء من منظومة أرامكو، المنظومة الأكبر على مستوى العالم، فبالتالي هذا يعطي استقرار وأمن. نرجع للمعسكر.
1: أيوه.
0: المعسكر واجه القادسية نفس اللي ما واجه الهلال ونفس ما واجه الأهلي في تأخر والنصر عفوا، تأخر بعض اللاعبين في الانضمام، وأيضا نوعية المباراة. وأنا أعتقد أنك تكلمنا ليلة البارحة أبو ثامر أنه أغلب الأندية واجهت صعوبة في مباريات على مستوى كبير. صحيح أنه ليفانتي وجيرونا أندية جيدة وتلعب في دور المحترفين في بلدانهم، ولكن ليست بالمباريات المحك على مستوى كبير، ولم يستفيد منها القادسية لأنه عدم وجود اللاعبين الأساسيين، الأغلبية غير موجودة، وأيضا أعطى فرصة ومتابعة للاعبين. قد يكون حقق الناحية الناحية اللياقية تحقق الهدف، لكن ثلاث مباريات من 5 جولاي إلى إحنا الآن داخلين 28 جولاي، 3 مباريات أعتقد أنها قليلة حتى تستطيع أنك تكون في محك كبير. قد يكون من خطتهم وما أعلنوا عنها أنه في الفترة القادمة أنه يلعب مباريات في مدينة الخبر، قد يكون هذا الهدف موجود لكن لم يتم الإعلان عنه. وهذا أيضا مستغرب أنه ما تكون خطة واضحة يعني تكون لسه في تنسيق وعلاقات، وهذا يعني متأخر تماما. فبالتالي الاستقرار موجود، المباريات ليست كافية، النتائج سلبية، 3 مباريات ما سجل الفريق ولا هدف، اللاعبين في تأخر، فبالتالي هذه كل المعوقات أعتقد ما أقول أنها مشكلة ستواجه القادسية، لكن ليس هذا الهدف اللي مثل ما عملوا العام الماضي. ويمكن ذكرنا الأسباب، قد تأخر في التعاقدات، عفوا تأخر في التنسيق للمباريات وللمعسكر، وأيضا مباريات كأس العالم والصعوبة الحراك اللي كان موجود في العالم قد يكون صعب عليهم هذه المهمة.
1: جيد، خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.

دفع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن بطولة كأس العالم، وهاجم منتقديها متهما إياهم بنشر الكراهية والترويج لروايات مضللة. وأكد إنفانتينو في رسالة مفتوحة على أن البطولة التي توجت إسبانيا بلقبها حققت نجاحا كبيرا وعكست قيم الوحدة والأمان والشمول. وتأتي تصريحات رئيس فيفا ردا على الانتقادات التي طالت الاتحاد الدولي بسبب ملفات عدة، من أبرزها قيود التأشيرات الأمريكية وبعض القرارات التحكيمية والتأديبية، من بينها قضية المهاجم فولارين بالوغون. أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش اعتزاله التحكيم رسميا بعد أسبوع واحد من إدارته المباراة النهائية لكأس العالم. وجاء ابن 46 عاما عقب ظهوره في نهائي المونديال الذي توجت فيه إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين. وأكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم في بيان رسمي اسدال الستار على مسيرة أحد أبرز حكامه بعد مشوار طويل على الساحة الدولية. وشهدت مسيرة الحكم السلوفيني إدارة العديد من أبرز المباريات القارية والدولية، من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ونهائي الدوري الأوروبي عام 2022، إلى جانب أربع مباريات في كأس العالم قبل أن يختتم مسيرته بإدارة نهائي البطولة العالمية.

0: إلى النرويج معنا من هناك الإعلامي الرياضي رائد جرجس. أهلا بك رائد. يعني أريد أن أسألك أولا عن كيف تقرأ ردة فعل إنفانتينو ولماذا جاء بهذا التوقيت تحديدا؟
1: يعني أظن أن إنفانتينو أخطأ في الشكل والمضمون. يعني في الشكل أولا، أنت كرئيس اتحاد دولي لكرة القدم، يعني أهم لعبة في العالم، لا توجه رسالة من طرف واحد، يعني one way. هنالك طريقة في التعاطي، هنالك two ways communication، خاصة مع الجمهور التي تتحدث معه. أنت لمن توجه الرسالة؟ توجه الرسالة لجمهور كرة القدم أولا، ثانيا إذا كانت للإعلاميين لكي تنتقد ما هم يبثون كما قال الكراهية، لماذا لا تعقد مؤتمرا صحفيا وتجيب عن الأسئلة؟ حتى اليوم تحديدا جربت، أنا حاولت أن أضع تعليق على بوست إنفانتينو على الإنستغرام، وكانت تعليقات مقفلة، يعني لا تستطيع حتى أن تعلق على الرسالة. هذا من ناحية الشكل. من ناحية المضمون، هنالك الكثير من نقاط الاستفهام. أكيد كأس العالم أكبر حدث رياضي في العالم، وهنالك stakeholder relations، يعني العلاقة مع أصحاب المصلحة. إذا رأينا أصحاب المصلحة وحللناهم بطريقة بسيطة، عندك الاتحادات الوطنية التي تشكل أيضا الاتحادات القارية مثل الاتحاد الأوروبي والأفريقي وغيره، عندك الرعاة الذين هم عصب المال للاتحاد الدولي لكرة القدم للفيفا، وعندك كمان الإعلام، وعندك الجمهور. يعني إذا لديك مشكلة مع الجمهور، ولديك مشكلة مع الإعلام، ولديك مشكلة مع جزء من الاتحادات الوطنية مثل ما رأينا في أوروبا، ويمكن بعض البلدان الأسيوية حتى التي بدأت تتحدث عن ترشيح شخص آخر، يعني هنالك مشكلة في الصميم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
0: جيد. يعني كل هذا الذي طرحته هو يعني يعيدنا إلى البيان مرة أخرى، إلى ما قاله إنفانتينو. هل كان يقصد أمرا معينا أراد الدفاع عن نفسه من خلاله بهذا الرد؟ هل تتوقع ذلك؟ يعني الكل كان يتهمه بأنه يعني ضعف مثلا أمام الرئيس الأمريكي حينما ألغى البطاقة الحمراء عن بلوغون مثلا.
1: نعم، يعني هنالك أولويات، يجب أن نفهم أولويات الفيفا. إذا كانت أولوياته الدفاع عن المردود المادي، نعم لقد حصل الفيفا مردود مادي أكثر من العقد السابق ومن البطولة السابقة. إذا كانت المشاهدين، عدد المشاهدين، نعم كان أكبر، وهذه الأرقام تتحطم بطريقة سهلة من مونديال إلى آخر، ليست أول مرة تتحطم الأرقام، وخصوصا أن المونديال أكبر وفيه مباريات أكثر. هذا أولا. ثانيا، نعم إنه يدافع عن بعض الأخطاء التي اعتبرها البعض دفعا للحد الذي يمكن أن يتمادى به رئيس الاتحاد الدولي، مثل ما تفضلت حضرتك، يعني مثل ما فعل بالبطاقة الحمراء، وكان الاتحاد الأوروبي صارما من هذه الناحية، ووجه رسالة، والاتحاد البلجيكي، وقاطع رئيس الاتحاد الأوروبي المباراة النهائية. وكذلك الأمر جائزة السلام التي قدمها إلى دونالد ترامب. يعني إلى أي مدى أنت كرئيس اتحاد رياضي يعني تلمس السياسة وتجتذب السياسة لتدخل في الرياضة؟ هذه دفاعات، نعم إنه بموقع الدفاع، ولكن كمان مرة أود أن أقول، أنت إذا كنت بموقف الدفاع يجب أن تكون شفاف أكثر، وتفتح المنصة للحوار وتنشر المراسلات.
0: يعني هو يبدو يعني أنا أريد أن أسألك هنا، هل ترى بأن فعلا هذا البيان كان أحد المستهدفين من هذا البيان هو رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مثلا، الذي هاجم كثير من قرارات إنفانتينو، قاطع المباراة النهائية؟ هل تشعر بأنه من بين الأسطر كان هو الموجه إليه شفرا؟
1: لا أظن ذلك. وإذا كان ذلك ما يقصده إنفانتينو، أنه خطأ كبير. يعني أظن أنه فتح النار عشوائيا، يعني صراحة، يعني لديه رشاش أوتوماتيكي وفتح النار، يا رب تجي في عينه. يعني لا الميديا، لا الإعلاميين الذين اتهمهم بالكتابة وراء أقلامهم، وعندما ذكر قصة الأقلام، من يستعمل الأقلام؟ إنهم الإعلاميين، يعني إجمالا، يعني فتح النار عشوائيا، خبط عشواء مثل ما بيقول المثل. ولكن أخطأ كثيرا، وعلى الفريق المحيط بإنفانتينو أن ينصحه بطريقة أفضل، مثل ما قلت، الشكل والمضمون. وأعود إلى الاتحادات، إذا كان يقصد الاتحادات القارية، الاتحاد الأوروبي لديها مشكلة، الاتحادات الأخرى يجتذبها إنفانتينو بطريقة تكبير كأس العالم من 48، وهو يطرح 64 فريق في كأس العالم القادمة. هنالك اتحادات كثيرة تنتقد، يعني 48 فريق كيف لها

0: أن تقبل ب 64 فريق يعني، وأن يتم تمديد كأس العالم إلى شهر ونصف.
1: هل شاهدت يعني الخطاب أو البيان أن فيه استعلاء؟ يعني كان يخاطب من برج عاجي وكأنه فعلا لم لا يخطئ ولا يشوب الفيفا أي خطأ وهو رئيس هذا الاتحاد؟
0: نعم، انه يعني اوت اوف تاتش مثل ما بيقولوا، اصبح اوت اوف تاتش. يمكن انه ادرك انه اخطا واعتمد هذه الوسيله. خير وسيله للدفاع هي الهجوم. ولكن اود ان اقول شيئا مهما جدا، احد اصحاب المصالح او ستيك هولدر يعني هو الجمهور. إذا أنت بعيد عن الجمهور، أنت بالنهاية تنظم هذه اللعبة لماذا؟ سأعتمد إلى يعني عبارات الفيفا، إنها لعبة الجمهور وإنها اللعبة الشعبية الأكثر في العالم إلى آخره. يجب أن تكون قريب من الجمهور، لا يجب أن تترك الساحة إلى التأويلات وإلى الإشاعات. وهل يا ترى هنالك تحقيق بالمباراة النهائية ما حدث بعدها أو لا؟ هل يا ترى الرسالة التي وجهها الاتحاد الأرجنتيني صحيحة أم لا؟ هل يا ترى هنالك خلاف مع رئيس الاتحاد الأوروبي أو لا؟ كلمة تزيد يعني، عندما تزداد التساؤلات يعني هنالك مشكلة تكبر. لو لم تكن هنالك مشكلة يعني أنت يجب أن تكون رئيس الفيفا رئيس كل الفيفا، ويجب أن تكون مثل ما قلت شفاف وتطرح. لماذا لا يطرح مؤتمرا صحفيا ليواجه الإعلام؟ إذا لديه مشكلة مع الإعلام ليواجه الإعلام ويتلقى الأسئلة ويعطي الأجوبة المناسبة.
1: جيد، واضح. شكرا جزيلا لك على كل هذه الآراء رائد جرجس، كنت معنا من النرويج، شكرا مرة أخرى. وجه مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني رسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده بعد أيام من خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا. وأكد سكالوني في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة إنستغرام حزنه لعدم تمكن المنتخب من الاحتفاظ باللقب، مقدما اعتذاره للجماهير، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يمنحهم فرحة جديدة. وأشاد مدرب التانغو بما قدمه لاعبوه خلال البطولة، واصفا إياهم بالمحاربين، مشيرا إلى أن الإصرار والقتال وعدم الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة تمثل الكأس الحقيقية التي خرج بها الفريق. وكان المنتخب الأرجنتيني خسر لقب كأس العالم الأخيرة أمام إسبانيا بهدف دون رد، ليفقد فرصة الاحتفاظ باللقب الذي توج به في كأس العالم 2022. انسحب نادي بشكتاش التركي من المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر نجم ليفربول السابق. وذكر أوندير أوزين المدير الرياضي لبشكتاش في مؤتمر صحفي أن هناك مطالب مالية عقدت المفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد صلاح تتعلق بحقوق الصورة والعمولات، لذلك قرر النادي الانسحاب من المفاوضات والإبقاء على العرض السابق بالشروط التي حددها للتعاقد مع صلاح المتاح مجانا في سوق الانتقالات هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي أواخر يونيو الماضي.

نتوقف مع فاصل أخير ثم نعود لنقول في هذه النشرة أيضا. الاتحاد الفرنسي يستعد لإعلان تعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الوطني.

0: بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
6: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
7: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
8: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
9: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

أهلا بكم من جديد. من المنتظر أن يعلن الاتحاد الفرنسي اليوم الثلاثاء تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب خلف لديدي ديشان، وبذلك يسدل الستار على مسيرة مميزة لديشان مع فرنسا امتدت 14 عاما وشهدت إحراز كأس العالم 2018 ووصافة 2022 قبل أن ينهي مشواره رابعا في المونديال الأخير. في المقابل يتحقق حلم زيدان أخيرا في قيادة منتخب بلاده لتكون تجربته التدريبية الثانية بعدما درب ريال مدريد لفترتين بين 2016 و2021 ودخل التاريخ سريعا بعدما حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

قرر باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومستشاره البرازيلي ليوناردو الاستقالة من منصبيهما بعد 16 يوما على تعيينهما. وبحسب شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، جاء القرار عقب تعثر مهمة مالديني في تعيين مدرب جديد للمنتخب، وذلك بعد خروج أندريا بيرلو من دائرة المرشحين. وكان الاتحاد الإيطالي قد أسند إلى مالديني مهمة قيادة المشروع الفني الجديد عقب رحيل جينارو جاتوزو الذي غادر منصبه بعد فشل المنتخب في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليا. وكان أندريا بيرلو أصدر بيانا لتوضيح موقفه عقب الجدل المثار حول ارتباطه بشركة مراهنات روسية، وهي الأزمة التي أطاحت بفرصة توليه تدريب المنتخب الإيطالي. وأكد بيرلو عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام أن تعاونه مع الشركة جاء في إطار نشاطه المهني وبطبيعة تجارية ورياضية بحتة، رافضا إضفاء أي أبعاد سياسية على هذا التعاون. وأوضح أيضا أنه التزم طوال مسيرته بالقوانين في جميع الدول التي عمل بها، معربا عن أسفه لتحول قرار رياضي إلى جدل عام نسبت إليه خلاله مواقف وقناعات لا تعبر عنه. وشدد بيرلو على أن حبه لإيطاليا لا يرتبط بأي منصب، موجها الشكر إلى باولو مالديني وليوناردو على الثقة التي منحاه إياها. وتأتي تصريحات بيرلو في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاتحاد الإيطالي للبحث عن مدرب جديد

0: وسط تقارير تتحدث عن احتمال استقالة المدير التقني باولو مالديني إذا تعثر المشروع الذي كان يدعمه. من يقبل بتدريب المنتخب الإيطالي؟ سؤال تحول إلى معضلة حقيقية بعد الغياب عن كأس العالم 2026 وسط تغييرات إدارية متلاحقة واعتذارات من كبار المدربين.
1: الفشل في التأهل لمونديال 2026 لم يسقط منتخب إيطاليا فحسب، بل أطاح برئيس الاتحاد وأنهى حقبة بوفون داخل الإدارة وأسدل الستار على تجربة جاتوزو بعد 9 أشهر من بدايتها. وخلال أيام معدودة تحول السؤال من لماذا غابت إيطاليا عن كأس العالم إلى من يجرؤ على قيادة المنتخب الإيطالي. كان البحث عن بداية جديدة حاجة ملحة، فجاء جيوفاني مالوغو رئيساً للاتحاد الإيطالي وأسند الملف الفني بالكامل إلى باولو مالديني بمساندة ليوناردو مستشاراً بعقود تمتد حتى كأس العالم 2030. أما المهمة الأولى فلم تكن إعادة بناء المنتخب، بل العثور على مدرب يقبل بقيادته. وبعد البحث لم تكن المفاجأة في قائمة المرشحين، بل في قائمة المعتذرين. كارلو أنشيلوتي أغلق الباب متمسكاً بعقده مع منتخب البرازيل، وبيب غوارديولا فضل الحصول على فترة راحة بعد 10 أعوام قضاها مع مانشستر سيتي الإنجليزي. وللمرة الأولى بات الاسم الكبير لا يبحث عن المنتخب الإيطالي. اتجهت الأنظار إلى أندريا بيرلو، وبحسب تقارير إعلامية كان الاتفاق يمتد ل4 سنوات مقابل راتب سنوي يقارب 1,500,000 يورو، غير أن السياسة دخلت على الخط. ارتباط بيرلو بعقد مع شركة مراهنات روسية إلى جانب زيارته لموسكو أثار جدلاً واسعاً داخل البرلمان الإيطالي، لتتحول الصفقة من ملف رياضي إلى قضية رأي عام. بيرلو أعلن بنفسه انسحابه من السباق، مؤكداً أن علاقته بالشركة كانت تجارية ورياضية، وأن حبه لإيطاليا لا يقاس بمنصب. وهكذا عاد أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني إلى الواجهة، فيما تتحدث تقارير عن أن باولو مالديني نفسه يدرس الاستقالة بعد أيام قليلة من توليه المنصب. الوقت لا يمنح إيطاليا رفاهية الانتظار، إذ أن الفريق الأزرق سيواجه بلجيكا في 25 سبتمبر المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. وحتى اللحظة لم يعثر المنتخب المتوج بكأس العالم 4 مرات على مدرب يقبل بمهمة تدريبه. ديما محمد السائح، العربية.
0: بهذا الملف نتحول إلى الإعلام الرياضي جيالوكا دي مارزيو من ميلانو. أهلا بك جيالوكا. يعني لماذا تحول هذا الملف من البحث عن مدرب لتولي مهمة المنتخب الإيطالي إلى ملف ترك خلفه كل هذه التداعيات؟ ما هو تفسيرك برأيك؟
2: مرحبا، مساء الخير. ولقد خلنا بأننا قد وصلنا إلى أسوأ نقطة في كرة القدم من حيث المشاركة في بطولة كأس العالم لمدة 3 مرات على التوالي، لكننا لم نعتقد أبدا بأنه يمكن لهذه الحقبة في كرة القدم أن تفشل، لأن جيوفاني مالوغو رئيس الاتحاد الإيطالي كان قد تحدث عن اختيار أندريا بيرلو وكذلك تعيين باولو مالديني وليوناردو لمدة 16 يوما، وسعيا هؤلاء في تعيين أنشيلوتي وغارديولا، ولكن كانت هذه مجرد أحلام. ومن ثم قرر أن يعين أندريا بيرلو بصفته مدربا جديدا، لكن في إيطاليا كانت هناك بعض الأجنحة السياسية التي أثرت على أندريا بيرلو نظرا لارتباطه بعقد خاص مع شركة مراهنة روسية تدعى فون بين. وفي إيطاليا كان ينظر إلى هذا الاعتبار بأنه لا يعد صائبا بالنسبة لمدرب

0: الإيطالي أن يكون له لتلك الارتباطات. وبعد أن تواصل ملجو رئيس الاتحاد وقيل بأنه لا يمكن أن يكون بيرلو مدربا، قرر مالديني وليوناردو الاستقالة. الآن إننا بانتظار المدرب، ولم يعد لدينا باولو مالديني وليوناردو، هؤلاء الشخصيات الثلاثة في ثورة كرة القدم الإيطالية، والآن نبدأ من نقطة الصفر مجددا.
1: هل برأيك أصاب الاتحاد الإيطالي في عدم المضي قدما في التعاقد مع بيرلو؟ وأيضا هل ردة فعل بيرلو كانت منطقية وعقلانية وصائبة؟
0: نعم، أندريا بيرلو كان قد خاب أمله للغاية، لأنه حاول أن يبلغ الاتحاد الإيطالي بأن عقده مع شركة المراهنة الروسية كان قانونيا، وأنه يمكنه أن يستقيل مباشرة عن هذا العقد مع تلك الشركة، وكان على استعداد لقبول المنصب دون أدنى شك. لكن كما أخبرتكم، في إيطاليا كانت مسألة سياسية، ولم تكن فقط بسبب ارتباط أندريا بيرلو مع شركة المراهنة الروسية فون بنت، بل كانت طريقة سياسية متعمدة في اتخاذ هذا القرار، لأنه حتى المعجبين لم يكونوا معجبين بوجود أندريا بيرلو، لأنه لا يمتلك الخبرة كمدرب مطلوب. نعلم أنه كان في يوفنتوس وفي سندوريا وفي دبي في الفترة الحالية، لكنه لا يمتلك الخبرة الكافية ليكون المدرب الوطني، وخاصة بعد فشلنا في التأهل لمدة 3 دورات على التوالي. لذلك فإننا ننتظر في هذه اللحظات لمعرفة ما الذي سوف يقرره جيوفاني مالاغو. أعتقد أنه في هذه اللحظات قد يكون روبرتو مانشيني هو الذي يتولى دفة السباق، وقد يكون أنطونيو كونتي أحد المرشحين ليصبح أحدهما المدرب الرسمي للمنتخب الوطني.
1: ماذا عن مصير مالديني وليوناردو؟ هل انتهت فعلا علاقتهما مع الاتحاد الإيطالي؟
0: باولو مالديني وليوناردو هما أسطورتان ولهما شخصيات يودان أن يقررا كل شيء، ولا يمكنهما أن يقبلا اللون الرمادي. بالنسبة لهما فقط هناك أبيض أو أسود، هم يرغبان بتعيين أندريا بيرلو، وفي حين بأنه قد قيل بأن هذا غير مقبول بسبب الضغوط السياسية لا يمكن تعيين بيرلو. وفي تلك اللحظة مالديني وليوناردو قال بأننا ذاهبون، لأن في هذه اللحظات قد اعتقد بأنهما لا يمتلكا الثقة المطلوبة من جيوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي ومن الشعب الإيطالي والمعجبين. وقد يكون مالاغو ومالديني هما الأفضل، لأنهما أسطورتان كبيرة ولا يمكنهما قبول كل شيء. كان لمالديني أن إذا ما قال له نعم لمالاغو، وكان قد انتظر لمدة شهر، وفي هذه اللحظة بات هناك أدرك بأن ثمة شيء خطأ يحدث، وقد يكون الأفضل له أن يتراجع وأن ينسحب.
1: الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو كنت معنا من ميلانو، شكرا جزيلا لك. غادر المدرب البرازيلي المخضرم كارلوس ألبرتو بيريرا وحدة العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية، وفقا لما أعلنه المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بمدينة ريو دي جانيرو. وأوضح المستشفى أن بيريرا البالغ من العمر 83 عاما يتمتع بتحسن ملحوظ وهو في كامل وعيه. وكان المدرب المتوج مع البرازيل بكأس العالم عام 1994 دخل المستشفى في 16 من يونيو الماضي بسبب التهاب رئوي قبل أن يخضع لعملية جراحية إثر تدهور حالته الصحية، كما يعاني منذ عام 2023 من سرطان في الغدد اللمفاوية. تغلب ديبورتيفو ريسترا على ضيفه بوكا جونيورز 3 أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، وافتتح برايان سانشيز التسجيل مبكرا في الدقيقة 7 قبل أن

ضعف أنتوني ألونسو النتيجة في الدقيقة 23 مستفيدا من ركلة ركنية. وقبل نهاية الشوط الأول عزز ألكسندر دياز تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 38 إثر هجمة مرتدة سريعة. وفي الشوط الثاني حاول بوكا جونيورز تقليص الفارق، إلا أن حارس ديبورتيفو ريسترا ألفارو مونتيرا تصدى لأبرز فرص اللقاء ليحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى صافرة النهاية ويحقق فوزا مستحقا بثلاثية نظيفة. وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم في الولايات المتحدة وبطولة واشنطن المفتوحة للتنس. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله.

ma për shenë, më shenë ti. Musetti wins 6-love, 3-1, Ricardo.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مشاهدينا في ساعة أخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب متفائل باحتمال التوصل لحل مع إيران وينفي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأمريكية. قبيل لقاء مرتقب مع نتنياهو ترامب يؤكد تقارب مواقفه مع إسرائيل بخصوص حرب إيران. انفجارات عنيفة تهز أربيل عاصمة كردستان العراق واعتراض مسيرة حاولت استهداف المدينة. وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد أن بلادها مستعدة لأي تصعيد حوثي وتتهم الجماعة بالسعي لاستنساخ النموذج الإيراني في مضيق هرمز بباب المندب. بعد حصوله على الضوء الأخضر الأمريكي لإنتاج منظومات الباتريوت زيلينسكي يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران وردا على سؤال طرح عليه على متن الطائرة الرئاسية حول مدى صبره إزاء المفاوضات مع إيران. قال ترامب إن لديه الكثير من الصبر. نتابع.
1: The strait is in very good shape, and we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't drop, don't shoot last night, the night before, two nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
0: كما نفى الرئيس الأمريكي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأمريكية مؤكدا أن بلاده لديها الكثير من الذخيرة وأشار في الوقت ذاته إلى رغبته في الحصول على المزيد.
1: We have a lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up. But we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more.
0: وقبيل لقاء مرتقب غدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطرق ترامب للتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ملف إيران مشيرا إلى أن واشنطن وتل أبيب متقاربتان جدا في مواقفهما بشأن طهران.
1: They're 8% of what they were 4 months ago. They're 8% of what they were 4 months ago. So we'll see how this all comes out.
0: وقبيل توجهه إلى واشنطن للقاء ترامب أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والحكمة مشددا على أن إيران وأمن إسرائيل يتصدران أولويات مباحثاته مع ترامب.
2: المرحلة المعقدة التي نمر بها تتطلب العمل بحزم كبير ولكن أيضا بحكمة كبيرة. سنناقش جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران، وبالطبع فإن هدفنا هو الحفاظ على أمننا إلى جانب توسيع دائرة السلام من حولنا. أتوجه في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل العزيزة وقوتها ومستقبلها.
0: وحول هذه التطورات تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. إذن الرئيس ترامب يتحدث عن تقدم في المفاوضات، على أي صعيد نتحدث نادية؟ وهل كش

0: كشف عن دور صيني في هذا الإطار؟
1: جيلان الرئيس ترامب لم يتحدث بتفاصيل مع من هو الطرف الإيراني، سوى أنه قال اليوم بأنه الحديث ودي للغاية وبأن المفاوضات

0: دي، ولطيف كما قال، لكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق سنعود إلى ما كنا عليه سابقا، وهي العمليات العسكرية كما كانت. لكنه لم يصعد، لم يقول بأننا سنقصفهم بدرجة أقصى من السابق، قال سنعود إلى ما كنا نفعله. بالنسبة للصين، لا، لم يتحدث على الصين ولا على أي وساطة صينية. طبعا نحن نعرف بأن الصين لديها مصلحة في إعادة فتح المضيق، لكن عندما كان الرئيس في بكين في ماي في شهر 5 الماضي لم يطلب مساعدة من الرئيس جي كما توقع البعض، على العكس قال بأنه هو يعرف تماما بأن العلاقة جيدة بين إيران وبين الصين، لكن هناك مصلحة صينية بإعادة فتح المضيق أمام التجارة العالمية.
1: لأن مصادرنا تحدثت أن الصين فتحت قنوات اتصال ومسار تفاوضي في هذا الإطار. ترامب أيضا يقول أن هناك تقارب في وجهات النظر بين إسرائيل وأمريكا فيما يتعلق بإيران. إلى أي مدى هذا التطابق فعلي نادية، يعني في ظل كل الحديث عن تصدع في العلاقات وفي الرؤى؟
0: طبعا ترامب قلل من التوتر مع نتنياهو وقال بأن هناك اختلافات طفيفة، لكن البعض يصفها بأنها اتفاقات جذرية. يعني نتنياهو كان يريد إسقاط النظام، أتى إلى واشنطن والتقى مع رئيس ترامب في السيتويشن روم، وهي الغرفة المعروفة في البيت الأبيض التي يتم مناقشة كل الخطط السرية، وأقنعه بضرورة القيام بعمليات عسكرية في ذلك الوقت، وبأن النظام سيسقط خلال أسابيع. أعطاه صورة كما رأى البعض، وكان هناك انتقادات كبيرة لنتنياهو، والبعض حمله المسؤولية الكاملة لدخول الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، خصوصا من القاعدة اليمينية ومن حركة ماجا. كذلك نائب الرئيس جيدي فانس يعني أطلق انتقادات قوية جدا لإسرائيل وحملها مسؤولية، وقال بأنه عليهم أن يكونوا ممتنين للإدارة الأمريكية لأنها الوحيدة التي تقف معهم في ظل العداء الذي يكنه العالم لنتنياهو. لذا سنرى غدا، طبعا حتى الآن الرئيس لم أو البيت الأبيض لم يجدول هذه الزيارة رسميا. نحن نعرف بأنه سيلتقي غدا الساعة 11 صباحا، لكن اللقاء قد يكون مغلق أمام الصحفيين لأن البيت الأبيض طبعا لم يذكره على الإطلاق. سنرى إذا كان هذه الليلة سيكون تغيير في جدول الرئيس وسيذكر بأنه سيلتقي مع نتنياهو. نتنياهو لديه،
1: لن يكون هناك من لقاء مع الصحفيين، هذا
0: صحفيين
1: بطلب من نتنياهو في هذا الإطار. يعني هناك تكتم في فحوى هذه اللقاء كما سرب للإعلام وكما قلت نقلت في رسالاتك السابقة. هل هناك خشية من أن تطول فترة الهدنة، لأنه في فترة الهدنة تعيد إيران ببناء نفسها وبناء ترسانتها، وهو يقول أن لديه متسع من الوقت للتفاوض مع إيران؟
0: صحيح، لكنه في نفس الوقت ذكر لأكسيوس بأنه صبره سينفذ وبالتالي لن يعطي إيران فترة طويلة. لكن نحن بدأنا نلاحظ نموذج في تصرفات الرئيس، أحيانا هو الذي يوقف العمليات العسكرية، أحيانا هو يدعو إلى وقف إطلاق نار من طرف واحد كما فعل في السابق. جزء منه هي استراتيجية حتى يعطي أريحية للأسواق، أسواق المال والبورصة، لكي تستعيد عافيتها ما بين الفينة والأخرى ضمن هذه الضربات العسكرية التي ترفع من أسعار الطاقة وتؤثر على الأمريكيين. وفي نفس الوقت هو يريد أن يعطي مرة أخرى الدبلوماسية فرصة، رغم أن الفرص كثيرة التي أعطاها الرئيس ترامب ومع ذلك لم تستجب إيران حتى الآن. البعض يرى بأن الاستخبارات قالت للرئيس بأنه لا يوجد هناك بدائل، بأن إيران لم يعني ترضخ للضغوطات الأمريكية العسكرية، لم تغير من سلوكها، والبعض يرى بأن الذخيرة أيضا نفذت وبالتالي هو بحاجة إلى إعادة بناء المنظومة العسكرية.
1: في هذا الخصوص نادية، لفتني في الإعلام الأمريكي أنهم يتحدثون عن انقسام في داخل الجسم التنفيذي داخل أمريكا، ولهذا يسرب إلى الإعلام مثل هكذا ملف شائك وحساس بالنسبة للأمن الأمريكي بأن هناك نقص في المخزون في الذخائر الأمريكية. إلى أي مدى هذا التحدي موجود حقيقة داخل الإدارة الأمريكية الآن؟
0: هو موجود، موجود حتى باعترافات ترامب نفسه عندما قال بأن السبب في نقص الذخيرة وخصوصا منظومات الدفاع مثل صواريخ باتريوت وثاد وغيرها، كان يتهم الإدارة السابقة إدارة بايدن بأنها هي التي زودت هذه الصواريخ لأوكرانيا، وبالتالي لم يكن هناك إعادة ل يعني سد النقص في هذه الحاجة. وكما تعرفين هذه الصواريخ بحاجة إلى سنوات طويلة لكي تنتج.

0: ليه ده؟ أعتقد بأنه ليست هي من باب الانتقادات أو من باب إظهار الانقسام، جزء منها حقيقي في الواقع، وحتى الإدارة نفسها أشارت إلى ذلك، والاستخبارات الأمريكية، يعني ليس فقط التسريبات التي تشير إلى ذلك. لذا هو أحد الاعتبارات لدى الرئيس ترامب. هل هو اعتبار يمنعه من شن عمليات عسكرية على إيران؟ أكيد لا، لكن هو واحد من الاعتبارات، خصوصا في ظل بأنه التقييمات الاستخبارية بأن سلوك إيران لم يتغير بهذه الضربات. ونحن نعرف جميعا بأنه إذا كان أي رئيس يريد تغيير النظام، رغم أن السياسة المعلنة لإدارة ترامب أنها لا تسعى لتغيير النظام الإيراني، لن يستطيع تغييره من الجو. في إمكانه أن يستمر في هذه العمليات لسنوات قادمة، يضعف النظام أكيد، لكن الحصار الاقتصادي أيضا بذات الأهمية والكفاءة. لكن إذا أراد بالفعل تغيير جذري، يجب أن يكون هناك جنود على الأرض، وهذا لم يفكر فيه الرئيس حاليا.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. تتحرك بكين في مسار دبلوماسي جديد بين واشنطن وطهران في محاولة لفتح باب الحوار وسط تصاعد التوترات الإقليمية مع دخول أطراف دولية على خط الأزمة بحثا عن مخرج سياسي. نتابع.
2: على امتداد الخليج مياه تعج بالسفن الحربية وسماء لا تغيب عنها الطائرات. أما خلف هذا المشهد فتتحرك رسائل واتصالات تحمل عنوانا مختلفا: إعادة الحوار بين واشنطن وطهران بوساطة صينية. تقود بكين بالتنسيق مع باكستان تحركات دبلوماسية تستهدف إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وطهران، تمهيدا لاستئناف مفاوضات غير مباشرة، وتشمل المشاورات إجراءات متبادلة لبناء الثقة، تمهيدا لبحث ملفات تتجاوز البرنامج النووي لتطال العقوبات والأمن الإقليمي ومستقبل الاستقرار في الخليج، مع مساع لإشراك دول الخليج وقوى إقليمية في مسار سياسي أوسع.
3: 我们敦促相关方履行停火承诺，坚持以和平方式化解争端，继续通过对话谈判达成坚固各方合理关切的解决方案。
2: وتأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية مع استمرار الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية وتواصل تبادل الرسائل بين الجانبين عبر الوسطاء.
1: دعونا نشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة من أربيل. مراسل عربية يقول أن الدفاعات الجوية، إذن كما نتابع في هذه الصور، الدفاعات الجوية في أربيل تعترض هجوم بمسيرة في سماء أربيل بكردستان العراق، وأن هناك انفجارات عنيفة هزت أربيل بإقليم كردستان العراق. وأيضا مصدر أمني للعربية يقول أن المسيرة تستهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض الإيراني شمال أربيل. وأيضا مصدر أمني للعربية يؤكد بأن التحالف الدولي يسقط مسيرة إيرانية في منطقة سوران الحدودية مع إيران. إذن كانت هذه آخر الأخبار المتعلقة بالاستهدافات الإيرانية التي تطال مرة جديدة أربيل، وكشف عن طبيعة المواقع المستهدفة. حسب المصدر الأمني للعربية يؤكد أن مسيرة تستهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في شمال أربيل، وهذه الصور المتداولة الأولى التي وردتنا. وللمزيد ينضم إلينا من أربيل مراسل العربية هيثم أحمد. إليك هيثم.
4: نعم جيلان، يعني هو هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من 12 ساعة عقب هجوم بأربع طائرات مسيرة عصر هذا اليوم، لكن قبل ساعة أو أقل من ساعة من الآن كان الهجوم بواسطة خمس طائرات مسيرة، وفق ما رصدناه في عموم مناطق إقليم كردستان العراق، بدءا من المناطق الحدودية سوران وخليفان، حيث تمكنت الدفاعات الجوية وبالتحديد الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي من التعامل واعتراض طائرتين مسيرتين خلال وصول سرب من المسيرات عبر محافظة إذربيجان الغربية المحاذية للحدود العراقية الإيرانية من جهة منطقة حاج عمران ومن جهة هذه المناطق الحدودية باتجاه أربيل عاصمة إقليم كردستان. أيضا من ضمن هذه الطائرات اثنان منهما حاولا الوصول إلى داخل مدينة أربيل عاصمة إقليم

0: كردستان، لكن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض إحدى هذه المسيرات وأسقطتها في أطراف أربيل كانت تروم استهداف مبنى القنصلية الأمريكية شمالي المدينة. الطائرة الأخرى استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الإيراني المعارض في منطقة جزني كان شمال المدينة وسقطت على هذا المقر. وأيضا وفق المعلومات التي وردتنا من داخل هذا الحزب بأن المقر لم يسجل أي أضرار بشرية كون جميع المقاتلين هم خارج هذا الموقع وفق التأمينات الأمنية التي اتخذتها الأحزاب الإيرانية المعارضة بتغيير مواقعها. لكن على ما يبدو أن هنالك عدد من العائلات التي تتبع إلى هذا الحزب هي متواجدة بالقرب من موقع الانفجار، فيما إذا كانت هنالك إصابات سوف تعلمنا فيها الأجهزة الأمنية أو الصحية التي هرعت إلى منطقة الحادث. أيضا أود أن أشير إلى أن الطائرة الخامسة التي حاولت استهداف القاعدة الأمريكية بالقرب من مطار أربيل الدولي قد تم إسقاطها أيضا فعليا من قبل، والتعامل معها من قبل أجهزة الدفاعات الجوية التابعة للقاعدة التحالف الدولي بالقرب من مطار أربيل الدولي لتسقط في منطقة سيبيران، محدثة أضرارا مخلفة نيرانا في الحقول الزراعية كونها سقطت على منطقة مفتوحة وبسبب الأدغال والأعشاب قد نشبت النيران. وبالفعل تحركت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق لكي تتعامل معه بمساندة الأهالي من هذه القرى القريبة من موقع سقوط هذه الطائرة. أيضا أود أن أشير إلى أن الموقف الرسمي من قبل حكومة إقليم كردستان قد صدر أيضا اليوم عبر لسان رئيس حكومة الأقليم مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة إقليم كردستان أربيل، أكد أن هنالك محاولات لإدخال إقليم كردستان في أتون هذه الصراعات رغم تأكيد الأقليم على عدم المشاركة أو القيام بأي نية تجبر الأقليم على انخراط في أتون هذه الصراعات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، ورغم إعلان الحياد والتزام إقليم كردستان الصمت إلا أنه يتعرض لهذه الهجمات بشكل متكرر. وأيضا أشار إلى أن رغم وجود هنالك اتفاق في تقليل المواجهات وإعلان الهدنة على عقب 3 أيام، لكن إقليم كردستان ما زال يتعرض لهذه المسيرات من قبل الجانب الإيراني باتجاه الأراضي العراقية. أود أن أشير أيضا إلى معلومة وصلتني قبل قليل وأنا أتحدث معكم بأن إحدى الطائرات المسيرة التي يعتقد أنها إيرانية وفق التقارير الأمنية قد صورت أحد الحقول الغازية في إقليم كردستان العراق، وتحديدا هو حقل خورمور وهو المنتج الغازي الرئيسي لتشغيل الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان. قد صور من قبل طائرتين مسيرتين بشكل كامل وفق مصادر أمنية من السليمانية.
1: هذا تطور، يعني بدأ الاستهداف الآن على منشآت حيوية ومدنية.
0: بالفعل هذا ما وصلني قبل قليل من الآن بأن طائرتين مسيرتين يعتقد أنهم إيرانيتين قد قامت بتصوير موقع حقل خورمور الغازي، وهو أكبر حقل نفطي في العراق وأيضا غازي في العراق وأيضا في إقليم كردستان، وهو الذي يعتمد عليه بالدرجة الأساس في تشغيل الطاقة الكهربائية في عموم إقليم كردستان وأيضا بعض المحافظات العراقية. بتصويره فإن هنالك مؤشرات على محاولة تهديد هذا الحقل باستهدافه من قبل
1: جهات
0: موالية لإيران أو الجانب الإيراني نفسه. نعم.
1: المسيرات هي قادمة من الداخل الإيراني وفق المعطيات الأولى؟
0: بالفعل هذه المسيرات في هذا الهجوم هي كانت من قبل الجانب الإيراني وفق ما وثقه مواطنون في القرى الحدودية في محافظة في منطقة سوران بأن سرب من الطائرات المسيرة قد دخلت الجانب العراقي عبر محافظة

0: محافظة أذربيجان الغربية، وهي محافظة تلاصق الحدود العراقية من جهة محافظة أربيل. قد دخلت هذه الطائرات ووثقوها بهواتفهم، وأيضا سرعان ما وردت هذه المعلومات لدى أجهزة التحالف الدولي أو حتى الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان لكي ما تتعامل مع هذه الطائرات، وبالفعل تم التعامل معها.
1: باختصار بعجالة لنفهم الصورة بشكل أوضح، باختصار لو سمحت هيثم، يعني مقارنة بالاستهدافات الماضية في الأيام الماضية، هل هي أكثر حدية كما نراها في الشاشة الآن؟
0: بالفعل هذا هو التطور. المعارضة الإيرانية سرعان ما تتعرض للأذى بشكل مباشر من خلال الاستهدافات، كونها لا تمتلك أجهزة دفاعات جوية. أما مواقع التحالف الدولي أو القنصلية الأمريكية داخل مدينة أربيل هي تمتلك دفاعات جوية قادرة على صد هذه الطائرات. الخطر الذي يحدق الآن ويقلق إقليم كردستان أو حتى الحكومة العراقية بمختلف صنوفها هو حقل خورمور، وتحديدا التطور الأخير برصده وتصويره بواسطة طائرات مسيرة إيرانية تحاول استهدافه. هذا هو التهديد المباشر الذي ما تخشاه السلطات هنا في إقليم كردستان أو حتى الجانب العراقي في العاصمة العراقية بغداد.
1: طبعا سنبقي عينا على هذه التطورات. شكرا جزيلا، نكتفي بهذا القدر حتى الآن من هيثم أحمد مراسل عربية من أربيل. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وجه الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية عبر محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. هذا وكشفت مصادر خاصة للعربية أن العراق تكبد خسائر تقدر بعشرات مليارات الدولارات من صفقات غير قانونية في قطاع النفط، وأن عمليات الهدر والسرقات في هذا القطاع تجاوزت مبلغ 35 مليار دولار سنويا. نتابع.
2: لم يعد النفط في العراق ثروة وطنية ينعم بها الشعب، بل تحول إلى غنيمة تنتفع بها ميليشيات وأحزاب وكتل سياسية. مصادر خاصة للعربية كشفت عن صفقات غير قانونية تعقد منذ عام 2011، كبدت العراق عشرات مليارات الدولارات، معتبرة أن عمليات الهدر والسرقات في هذا القطاع تجاوزت 35 مليار دولار سنوياً. المستفيد ميليشيات وأحزاب وكتل سياسية. والغريب أن هذه الصفقات غير القانونية تبدأ بإجراءات قانونية، حيث تحصل هذه الجماعات على موافقات رسمية حكومية تمنحها فرصة لإنشاء معامل النفط المؤكسد. طبعاً بعض هذه الصفقات تم تمريرها عبر مجاملات سياسية أو مقابل مبالغ مالية حصل عليها مسؤولون أو مقربون منهم، وأحياناً عبر الابتزاز السياسي. ليس هذا فقط، بل المصادر كشفت عن معلومات أهم تفيد أن الجماعات استغلت تلك الموافقات لتهريب النفط والتلاعب بالكميات المحالة من وزارة النفط إلى معاملها التي أسستها على مبدأ رفض محطات الاستهلاك الداخلي بالوقود. وبالإضافة إلى هذا التلاعب والتهريب، استفادت أيضاً من الفرق في الأسعار العالمية والتي بلغت 45%. كما أن قطاع النفط الذي يعتمد عليه العراق بشكل أساسي وتشكل عائداته نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، يشتبه أيضاً في أن مليارات الدولارات من عائداته صرفت على حملات انتخابية دعائية. رفاه السعد، العربية.
1: ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. كاميرا العربية ترصد الأوضاع الميدانية في جزيرة زوقر اليمنية. ولدينا أيضا البرهان يتفقد الخطوط الأمامية بشمال كردفان.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم لا

0: ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: من جديد، قالت وزيرة الخارجية اليمنية إن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني بهرمز في باب المندب، مشددة على أن الميليشيا ازدادت جرأة بسبب غياب رد فعل دولي جاد تجاه الهجمات على حركة الملاحة. وأضافت وزيرة خارجية اليمن أن الحوثيين يريدون تسيير رحلات جوية مباشرة من إيران لسد النقص في الدعم العسكري والكوادر البشرية والأموال والأسلحة. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي اليمني فارس البيل. أهلا بك أستاذ فارس. يعني في ضوء تصريحات وزيرة الخارجية اليمنية، إلى أين تتجه الأمور في اليمن، نحو التهدئة أو التصعيد؟
7: تحية لك والمشاهدين الكرام. في تقديري أن الخطان متوازيين، أن الخطين متوازيين، بمعنى أن الحكومة الشرعية اتخذت منذ البداية مسار التفاوض مسارا يكفل بحل شامل وعادل للمشكلة اليمنية واستعادة الدولة في كل الأحوال بأقل الكلف. في ذات السياق هنالك خط آخر، وهو الاستعداد والإعداد العسكري لاستعادة الدولة بالحرب في حال فشلت كل المفاوضات وفشلت كل المحاولات التي ترمي إلى استعادة الدولة وتسليم الحوثيين للسلاح أو إذعانهم لكل الاتفاقيات التي تضمن حقوق اليمنيين وكرامتهم من جديد. في كل الأحوال أعتقد أنه لا تعارض بين المسارين، لكن في تقديري أن المسار العسكري الآن بات أقرب. صحيح أن ميليشيا الحوثي لم تعد حالة يمنية أو مشكلة يمنية بالمعنى الضيق، إنما تجاوزت الحدود وأصبحت خطرا إرهابيا يتجاوز الحالة اليمنية وأصبحت تهدد الاقتصاد العالمي بأكمله. وبالتالي فإن الاستعداد العسكري بالنسبة للحكومة الشرعية هو مقدم، وهي على أهبة الاستعداد، وربما لم يكن هذا الأمر متوافرا بشكل حقيقي وفعال في الفترات السابقة.
6: ورأينا التحشيد العسكري في المناطق التماس في الجوف والمأرب وغيرها من المناطق التي تحشد عسكريا. أريد أن أسألك، الإعلام الأمريكي يتحدث أن التصعيد قادم لا محالة في اليمن، برأيك هل الوساطة العمانية التي يحكى عنها قادرة على إيجاد خرق ما، خاصة وأن المطالب الحوثية مرفوضة رفضا تاما من قبل الشرعية؟
7: دعينا نتفق أن كل هذه الوساطات وكل هذه الاتفاقات هي مؤقتة، لأنها لا تأتي على جذر المشكلة الأساسية. هذه اتفاقيات جزئية، بمعنى أن يكون هنالك محاولة لتهدئة الأمور، تقديم بعض التنازلات من الحكومة الشرعية بغية أن يرعوي أو ترعوي ميليشيا الحوثي أن تذهب إلى حالة من الاتفاق، ومع ذلك جربت كل المحاولات السابقة. الإشكالية الكبيرة تكمن في طبيعة ميليشيا الحوثي بأنها وكيل شامل وفاعل للنظام الإيراني، وبالتالي هي لا تتصرف من تلقاء نفسها، بمعنى ليست صاحبة قرار استراتيجي، بمعنى ليست هي المعنية بمصلحتها هي في المستقبل اليمني، إنما تشعر أنها مجرد آلة عسكرية تنفذ الأوامر العسكرية، وبالتالي يصعب التفاوض تماما مع مثل هذه الكتلة الصلباء بالمطلق. وهذا ما يدركه اليمنيون يدركه حتى الوسطاء، لكن هذه الوساطات تأتي لمحاولة نزع فتيل اشتعال حرب لا لا لا يمكن التنبؤ بنتائجها، ومحاولة أيضا لتفكيك ما يمكن أن يحدث نوعا ما من الانحدار إلى الهاوية. في كل الأحوال أنا أعتقد أن التنازلات التي تسير في هذه التفاوضات

0: في هذه هي تؤجل المشكلة من ناحية، وتحاول قدر الإمكان أن توفر الدم اليمني بدرجة أساسية، وتحاول أن تفتح بعض الآفاق لحل المعاناة الإنسانية لليمنيين. هذه غايتها، وهذا ما ترمي إليه الشرعية، ليست حلول لأجل ميليشيا الحوثي بقدر ما هي حلول للحالة الإنسانية. لكن بالمجمل ميليشيا الحوثي لا تريد أن تذهب إلى هذه الاتفاقات كحالة قيمية، بمعنى أنها
1: برأيك هي تريد المواجهة،
0: حل المشكلة اليمنية، ترغب في حل المطار مثلا أو المنافذ أو غيرها.
1: يعني هي بالتأكيد وهي في أضعف حالاتها، يعني داخليا وخارجيا هناك ضغوط داخلية مع الشرعية باتت أقوى وموحدة أكثر، وخارجيا الضغوط الدولية عليها كبيرة. إذا لماذا هي التي تفتعل هذا التصعيد برأيك، ولماذا تسعى هي إلى المواجهة؟
0: جميل. لأنها لا تدرك مصلحتها، وهي مرغمة على هذا التصعيد. لو كانت عاقلة فستقبل بكل هذه التفاوضات، وستقبل بكل هذه العروض لتنجو بنفسها، وهي تدرك تماما أن المجتمع الدولي وأن القوى الكبرى وأن السخط اليمني الداخلي وأن الشرعية وأن التحالف كلهم يتربصون بها لسوء أعمالها، ومع ذلك تندفع اندفاعا مستمرا لإشعال الحرب. هذا دليل على أنها ليست صاحبة القرار في كل الأحوال، وإلا فكانت أمام فرص كثيرة من ضمنها خارطة الطريق كانت ستضمن لها أن تصبح حالة معترف بها، كأن تصبح شريك سياسي، أن تحظى بحتى جزء من المسؤوليات والحكومة وما إلى ذلك. كل هذه فرص ذهبية، لكن هذه الميليشيا مرغمة على أن تذهب للتصعيد. بالمقابل النظام الإيراني عندما يدفع هذه المسألة هو يدفعها ولا يأبه لمستقبلها. ذهب حزب الله من قبل، ذهب نفوذها في سوريا، وستذهب ميليشيا الحوثي، ولن تأسف إيران عليها في كل الأحوال. هي تريد أن تكون مجرد ورقة تحرقها إلى آخر لحظة وتستفيد منها، كاستثمار فعلته منذ تسعينيات القرن الماضي.
1: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والمعطيات. كنت معنا من القاهرة المحلل السياسي اليمني فارس البيل. تتمتع جزر أرخبيل، حنيش وجزيرة زوقر بموقع استراتيجي يشرف على أحد أهم ممرات التجارة العالمية في البحر الأحمر، ونفذت الميليشيا عدة محاولات تسلل باتجاه جزيرة زوقر، إلا أن القوات البحرية اليمنية تمكنت من إحباطها، لتبقى هذه الجزر اليمنية خط دفاع الأول عن السفن التجارية والمياه الإقليمية اليمنية. كاميرا العربية تجولت في المجرى الملاحي الدولي القريب من هذه الجزر ورصدت الأوضاع الميدانية من هنا. متابع.
2: العبور على هذه الأمواج لا يبدو سهلا مع كثافة الرياح، أكثر من 40 ميلا بحريا يتعين علينا أن نقطعها للوصول إلى أهم نقطة اشتباك على البحر الأحمر. وجهتنا اليوم إلى جزيرة زوقر، حيث خط الدفاع الأول في مواجهة ميليشيا الحوثي. بعد حوالي ساعتين من العبور على الأمواج نصل الآن إلى جزر أرخبيل حنيش، ومن خلفها جزيرة زوقر، حيث تمثل هذه الجزيرة أهمية استراتيجية كونها تطل على ممر التجارة العالمية، وتعتبر موقع حاكم بحكم ارتفاعها عن مستوى سطح البحر والتي تصل إلى أكثر من 600 متر. معنا هنا المتحدث أو مدير الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية عبد الناصر الممروح. هل لك أن تحدثنا عن أهمية هذه الجزيرة ومدى استماتة الميليشيات عليها؟
3: طبعا جزر أرخبيل حنيش وجزيرة زوقر من خلفها هما الخط الدفاع الأول للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. تتواجد فيها بحرية المقاومة الوطنية لتأمين هذه الجزر المحررة وتأمين خط الملاحة الدولي. ميليشيا الحوثي حاولت قبل الأسبوع الماضي الاقتراب بأربع زوارق من جزيرة زوقر، تم رصدها على الفور والتعامل معها بحزم وإجبارها على الفرار شمالا نحو منطقة الفازة.
2: نحن الآن في الممر الدولي للتجارة العالمية، وكما تلاحظون من خلفي سفن تجارية تعبر ناحية الغرب، لكن تقلص حركة السفن بشكل كبير بسبب تهديدات ميليشيات الحوثي الانقلابية ما يؤثر بالطبع على الاقتصاد العالمي. هذه السفن تعبر بالقرب من أو بمحاذاة الجزر التي تسيطر عليها القوات الحكومية، وكما تلاحظون هذه هي الدوريات للبحرية اليمنية تعمل على مدار الساعة لتأمين هذه السفن وأيضا مكافحة التهريب عبر البحرية.

0: البحار وفي المياه الإقليمية اليمنية. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من أمام جزيرة الحنيش غربي الحديدة.
1: وإلى السودان، حيث تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان القوات المرابطة في المواقع الأمامية بمنطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. يرافقه حاكم إقليم دارفور ووالي شمال كردفان وقائد قوات درع السودان، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والوقوف على جاهزية القوات المسلحة. ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. دخان الحرائق يفتح جبهة توتر جديدة بين الجارتين كندا وأمريكا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
4: أوليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
3: كلا.
4: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
3: كلا.
4: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
3: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
4: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوا.
3: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
4: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: تواصل السلطات الإسرائيلية تصعيدها في الضفة الغربية وسط تزايد عمليات الهدم والاعتقالات وتجديد غير مسبوق للإجراءات العسكرية على الحواجز، ويتزامن هذا مع تصاعد في اعتداءات المستوطنين على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في أعقاب مواجهات دامية قبل أيام أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية حزمة إجراءات جديدة تشمل توسيع الاستيطان وإنشاء بؤر جديدة. في وقت تتواصل فيه النقاشات السياسية بشأن دخول ما يعرف بمجلس السلام إلى غزة، يترقب المواطنون ما قد تفضي إليه هذه التحركات من ترتيبات تتعلق بمستقبل قطاع غزة في واقع إنساني ومعيشي لا يزال يلقي بظلاله على تفاصيل حياتهم اليومية. محمد حمود، التفاصيل.
6: داخل أحد مراكز الإيواء في غزة لا تبدأ الأولويات من السياسة بل من إعداد وجبة قد تسد جوع الأسرة. وبينما يتواصل الحديث عن قرار الكابينت الإسرائيلي السماح بدخول ما يعرف بمجلس السلام للقطاع، تبدو اهتمامات أم محمود أقرب إلى ما يوضع على النار وما يمكن أن توفره لأطفالها في ظل ظروف لا تزال الحرب تفرضها على حياتهم.
7: إن شاء الله هذه اللجنة تيجي على أمل إنها تغير من القطاع ويصير تفاؤل ويصير محبة بين الناس كمان، لأنه من وجدت المحبة وجدت كل شيء.
6: المشهد خارج مراكز الإيواء لا يختلف كثيرا، حيث تتباين معرفة المواطنين بالقرار بينما تتقاطع إجاباتهم عند أولويات يفرضها واقع الحرب.
8: على ما أنا شايف الكل قاعد بيجري كله للقضية الفلسطينية، يكون في النهاية إيش؟ يعني حاجة اللي يستفيد منه الشعب الفلسطيني بعد 3 سنين حرب.
9: يعني كابينت لما صادق وقال لك يعني في لجنة حتخش غزة، وين اللجنة تروح؟ هل في الشمال؟ هل في الجنوب؟ يعني هم بيقولوا مناطق إنسانية، المناطق الإنسانية طب لمين؟ إن إلكو مين بيشرف عليها؟ يعني إحنا في ملخص كل اللي بيصير قاعد هذا، إحنا في الهواء معلقين.
6: أما سياسيا فلا يقرأ القرار بمعزل عن التحركات الجارية.

0: الإدارية بشأن مستقبل القطاع. فبحسب مختصين يأتي هذا المسار ضمن محاولات رسم تصورات جديدة لإدارة القطاع في ظل تجاذبات وضغوط سياسية.
1: يعني يبدو الواضح أن قرار نتنياهو يعني الموافقة على إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة يأتي تزامنا قبل زيارته بيوم إلى الولايات المتحدة ومقابلة الرئيس ترامب، ويبدو أراد من ذلك أن يوصل رسالة بأن إسرائيل ماضية وبشكل إيجابي في التعاطي مع خطة الرئيس ترامب يعني وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي محاولة التهرب من أي ضغوط قد يمارسها ترامب أثناء زيارته على زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وكانت إسرائيل قد وافقت على دخول قوة دولية إلى غزة تضم نحو 200 عنصر من دول بينها أوغندا والمغرب، على أن يقتصر انتشارها على منطقة محددة في مدينة رفح. في غزة تتقاطع القرارات التي تناقش في أروقة السياسة مع واقع يومي يفرض تحدياته على السكان، لتبقى الأولويات مرتبطة بما يلامس حياتهم مباشرة، فيما يبقى تأثير هذه الخطوات مرتبطا بما ستشهده المرحلة المقبلة. من غزة، محمد حمو، العربية.
2: يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في زيارة إلى واشنطن تسبق اجتماعاته مع الرئيس دونالد ترامب. ويأتي اللقاء في إطار مساعي زيلينسكي لحشد المزيد من الدعم لكييف في الحرب ضد روسيا، وفي وقت يتوقع فيه أن يبدأ مجلس الشيوخ اعتبارا من الثلاثاء التصويت على مشروع قانون جديد يفرض عقوبات إضافية على روسيا. اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية وأسقطت 182 مسيرة أوكرانية خلال النهار في أجواء عدد من المقاطعات وفوق البحر الأسود وبحر أزوف، وذلك بحسب وزارة الدفاع الروسية. وأكدت الدفاع الروسية في بيان أنه جرى تدمير المسيرات الأوكرانية في أجواء مقاطعات بلغورود وبرانياسك وكالوغا وكوستروما ومنطقة موسكو وجمهورية القرم وفوق بحر أزوف والبحر الأسود. وينضم إلينا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. أهلا بك أستاذ رمضان. إذن يزور زيلينسكي واشنطن في هذه الظروف مغايرة للظروف الماضية، فالأجواء مؤاتية أكثر لمصلحة كييف يعني في ظل التقدم الميداني الذي تحققه. ما أولويات رئيس زيلينسكي اليوم في زيارته، خاصة وأنه تلقى يعني رخصة تصنيع الباتريوت في السابق أصلا؟
3: طبعا هذه الجولة هي أحسن وأفضل للجولة التي كانت في فبراير السنة الماضية عندما كانت ملاسنة مع ترامب في البيت الأبيض. أولا أن زيلينسكي أبدى وأظهر نتائج إيجابية بخصوص قصف المواقع والعمق الجغرافي الروسي، وهذا بفضل الدعم الأوروبي الأطلسي، وهناك وعود من ترامب لتقديم تراخيص لصناعة أنظمة الباتريوت وكذلك الصواريخ الاعتراضية. يعني هذه الجولة نحن نتوقع أن يكون هناك دعم، وخاصة من الكونغرس، بخصوص إقرار والمصادقة على إقرار فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي. كله عبارة عن ضغوط على روسيا لكي تذهب إلى السلام والتفاوض. ونحن سمعنا ترامب خلال قمة أنقرة عندما أكد أن التصعيد سيكون مفتاحا لإرغام وإجبار روسيا على الذهاب إلى المسار التفاوضي. يعني إجابة على سؤالكم، فإن حظوظ زيلينسكي لتحقيق إنجازات دبلوماسية سياسية أحسن بكثير مما كان عليه الوضع قبل سنة. يعني الأمور تغيرت.
2: كيف هي أيضا يعني كيف تنظر كييف الآن إلى المقاربة الأمريكية بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية؟
3: طبعا أوكرانيا الرسمية هي تنظر أن ترامب أصبح أقرب من المحور الأطلسي خلافا لما كان عليه الأمر سابقا، وأن الولايات المتحدة تدعم بتقديم السلاح والمعلومات الاستخباراتية طبعا على نفقة الاتحاد الأوروبي من أجل يعني الضغط على روسيا كما ذكرت. ولكن في العمق إذا أتينا فإن المسألة تبدو ضبابية، لأن بوتين أكد وصرح أن روسيا ستعمل على تحقيق كل الأهداف المرسومة بما يعرف بالعمل

0: العسكري الخاصة. يعني إذا كان زيلينسكي يتوقع أن الضغط بهذه الطريقة بتوظيف المسيرات سيجبر بوتين للذهاب إلى المحور أو إلى طاولة التفاوض، فلا أظن ذلك. هذا الآن نرى أن روسيا تستعمل وتستغل الفراغ الذي بدأ يبرز بخصوص شح وسائل الدفاع الجوي، وبدأت تقصف بالصواريخ البالستية وتطالل البنى التحتية الحيوية الأوكرانية، وخاصة
1: تحدي آخر يعرضه زيلينسكي في زيارته إلى واشنطن، وهو إيران ودخول إيران على خط المواجهة أيضا فيما يتعلق بحرب أوكرانيا. وقد فجر ملف مساعدة روسيا لإيران في حربها ضد أمريكا. إلى أي مدى الموضوع الإيراني سيكون حاضرا في هذه الزيارة برأيك؟
0: طبعا هذا الملف سيؤجج إعلاميا وسياسيا نوعا ما، ولكن هذا لن يؤثر، لأن هذا الملف الإيراني كذلك يعتبر شائكا بالنسبة لترامب قبيل الانتخابات النصفية. يعني أنا أتوقع أن الملفين، الملف الإيراني والملف الأوكراني، سيكونان ضمن يعني مجموعة أو حزمة واحدة، لأنه سيستقبل نتنياهو كذلك لمراجعة والتأكيد على كيفية معالجة قضية إيران والحرب على إيران. يعني أنتم أجبتم، يعني طرحتم السؤال في شقين، وأنا أتوقع أن الكفة سترجح للمسألة الإيرانية وستأخذ حصة الأسد من الدعم ومن الاهتمامات، ولذلك ترامب يريد أن يجمد أو يقلل من الاهتمام حول أوكرانيا لكي يقضي على هذه المشكلة العويصة التي ستعطل أو التي تجهض مساعيه الانتخابية إلى الكونغرس. لذلك نرى أن
1: انتهى الوقت، ولكن أريد أن أعرف منك كيف ينظر الداخل الأوكراني إلى زيارة زيلينسكي الآن إلى واشنطن. هل هي لاعتبارات شخصية في ضوء يعني تعالي المعارضة في كييف لإقالته لوزير الدفاع الأوكراني المحبوب جدا في الداخل الأوكراني؟
0: أنا في هذه المسألة فإن الجبهة الأوكرانية متحدة بما يخص العلاقات الخارجية، فهم ينظرون بأمل إلى أن ترامب سيضغط على بوتين من أجل تجميد ووقف الحرب حتى إلى حين لكي تستطيع الدولة الأوكرانية أن تعيد أنفاسها. المسائل الخارجية الصفوف الأوكرانية المتحدة، ولكن ما يخص التراشق الداخلي فهي مسألة عادية في ظل المنافسة السياسية على منابع التمويل وكذلك الاستفادة من المقاولات الخارجية ليس أكثر.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان، شكرا جزيلا لك. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر جدارا عملاقا مزودا بأجهزة لتقنيات الهواء على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، في رسالة ساخرة جدد فيها انتقاداته لأوتاوا محملا إياها مسؤولية دخان حرائق الغابات الذي يعبر إلى الأراضي الأمريكية. نتابع.
2: صور ومقاطع مصنوعة بالذكاء الاصطناعي باتت إحدى أبرز الأدوات بيد الرئيس الأمريكي لإيصال رسائله السياسية وإثارة الجدل. وفي أحدث توظيف لهذا الأسلوب، نشر ترامب عبر منصته تروث سوشيال صورة ساخرة تظهر فلتر هواء عملاقا يقف كجدار على الحدود مع الجارة الشمالية، مرفقة بعبارة هواء نظيف حدود واضحة، وذلك في إشارة إلى دخان حرائق الغابات الضخمة في كندا الذي تسبب بانتشار سحب كثيفة غطت سماء عدد من المدن في الولايات المتحدة. ولم يقتصر الأمر على التصريحات، إذ عاد ترامب إلى التلويح بهدف تعويض الأضرار الاقتصادية المرتبطة بالأزمة، بعدما اتهم أوتاوا بالإهمال المتعمد في إدارة غاباتها وحملها مسؤولية تراجع جودة الهواء لدى ملايين الأمريكيين. في المقابل رفض مسؤولون كنديون هذه الانتقادات، مؤكدين أن الكوارث الطبيعية لا ينبغي أن تستخدم كمادة للتجاذب السياسي، فهي ظاهرة تفاقمها موجات الجفاف وتغير المناخ، فيما تنفق بلادهم مليارات الدولارات على جهود الوقاية والاستجابة. وبين الحسابات البيئية والاقتصادية، تجد العلاقات التاريخية بين واشنطن وأوتاوا نفسها أمام اختبار جديد يكشف كيف تحولت قضية مناخية إلى ورقة ضغط تجارية.
1: يتسارع تفشي إيبولا في الكونغو مع تسجيل أكثر من

0: 1000 حالة جديدة خلال 10 أيام، لترتفع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 3000 إصابة. نتابع.
1: ببدلاتهم الواقية وخطواتهم الحذرة يدخل العاملون الصحيون إلى المنطقة الحمراء، حيث لا مجال للخطأ في مواجهة فيروس إيبولا، فيما تواصل فرق الصليب الأحمر دفن الضحايا وملاحقة أثر الوباء في شرق الكونغو. أكثر من 3000 إصابة و1354 وفاة، حصيلة ثقيلة منذ بدء التفشي الحالي الذي أعلنت عنه السلطات في مايو الماضي، ليصبح هذا الوباء هو الموجة 17 من إيبولا في البلاد. وتتركز نحو 90% من الحالات في إقليم إيتوري شمال شرق الكونغو، المنطقة التي تعاني أصلاً من تداعيات نزاع مسلح، فيما يزيد نقص الكوادر الطبية واضطرابات العاملين في المستشفيات من صعوبة احتواء انتشار الفيروس.
2: WHO will continue working to support the Democratic Republic of the Congo to bring this Ebola outbreak under control.
1: ومع غياب لقاح معتمد حتى الآن ضد سلالة بوندي بوغيو المنتشرة حالياً، يتحول السباق إلى المختبرات العالمية بحثاً عن حلول عاجلة، إذ بدأت التجارب على لقاحات تجريبية جديدة، بينها لقاح اختبره باحثون من جامعة أكسفورد بالتوازي مع تطوير علاجات محتملة.
0: نهاية النشرة. إلى العناوين. ترامب متفائل باحتمال التوصل لحل مع إيران وينفي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأمريكية. قبيل لقاء مرتقب مع نتنياهو، ترامب يؤكد تقارب مواقفه مع إسرائيل بخصوص حرب إيران. انفجارات عنيفة تهز أربيل عاصمة كردستان العراق، واعتراض مسيرة حاولت استهداف المدينة. وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد أن بلادها مستعدة لأي تصعيد حوثي، وتتهم الجماعة بالسعي لاستنساخ النموذج الإيراني في مضيق هرمز بباب المندب. بعد حصولها على الضوء الأخضر الأمريكي لإنتاج منظومات الباتريوت، زيلينسكي يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. نهاية النشرة.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: في زوايا بعيدة يلفها الظلام، ملفات أغلقت وأخرى يغطيها غبار السنين، قصاصات وأخبار وأنصاف حقائق، بعضها مشوه بكثير من حبر الإخفاء. عمليات سرية حظر الكشف عنها، أشخاص يعملون في الخفاء بحثاً عن المعلومة، وأشخاص يعملون في العلن لكن بشخصيات مستعارة. ذهبنا إلى المناطق المجهولة، بحثنا عن الخبايا والأسرار، سعينا وراء الشهود وصنع الأحداث، رفعنا الستار عن عمليات سرية استخباراتية وعسكرية لنعيد سرد الوقائع كما حدثت.
0: بلا تحفظ مع بدر الدين الصائغ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

هجمات بالمسيرات تستهدف حزبا إيرانيا معارضا شمال إربيل، والتحالف الدولي يسقط مسيرة على الحدود مع إيران. تشامب متفائل باحتمال التوصل لحل مع إيران وينفي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأمريكية. وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد أن بلادها مستعدة لأي تصعيد حوثي، وتتهم الجماعة بسعي لاستنساخ النموذج الإيراني في منطقة هرمز بباب المندب. بعد حصوله على الضوء الأخضر الأمريكي لإنتاج منظومات الباتريوت، زيلينسكي يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

أهلا بكم. نبدأ مع التطورات في العراق، حيث أكد مراسل العربية إسقاط طائرات مسيرة في سماء إربيل في العراق. وقال مصدر أمني للعربية قال إن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض شمال إربيل.

0: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية وجه الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية عبر محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران، وردا على سؤال طرح عليه على متن الطائرة الرئاسية حول مدى صبره إزاء المفاوضات مع إيران، قال ترامب إن لديه الكثير من الصبر.
1: Their people said, please don't drop, don't shoot last night, the night before, two nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
0: كما نفى الرئيس الأمريكي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأمريكية، مؤكدا أن بلاده لديها الكثير من الذخيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى رغبته في الحصول على المزيد.
1: We have a lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up, but we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff, too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more, to be honest.
0: وقبيل لقاء مرتقب غدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطرق ترامب للتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ملف إيران، وأشار إلى أن واشنطن وتل أبيب متقاربتان جدا في مواقفهما بشأن طهران.
1: They're 8% of what they were 4 months ago. They're 8% of what they were 4 months ago. So we'll see how this all comes out.
0: وقبيل توجهه إلى واشنطن للقاء ترامب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والحكمة، مشددا على أن إيران وأمن إسرائيل يتصدران أولويات مباحثاته مع ترامب.
2: المرحلة المعقدة التي نمر بها تتطلب العمل بحزم كبير، ولكن أيضا بحكمة كبيرة. سنناقش جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران، وبالطبع فإن هدفنا

0: الحفاظ على أمننا إلى جانب توسيع دائرة السلام من حولنا. أتوجه في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل العزيزة وقوتها ومستقبلها.
1: قالت وزيرة الخارجية اليمنية أن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني بهرمز في باب المندب، مشددة على أن الميليشيا ازدادت جرأة بسبب غياب رد فعل دولي جاد.

0: جوية مباشرة من إيران، ذلك لسد النقص في الدعم العسكري والكوادر البشرية والأموال والأسلحة. تتمتع جزر أرخبيل وحنيش وجزيرة زوقر بموقع استراتيجي يشرف على أحد أهم ممرات التجارة العالمية في البحر الأحمر، ونفذت الميليشيا عدة محاولات تسلل باتجاه جزيرة زوقر، إلا أن القوات البحرية اليمنية تمكنت من إحباطها، لتبقى هذه الجزر اليمنية خط الدفاع الأول عن السفن التجارية والمياه الإقليمية اليمنية. كاميرا العربية تجولت في المجرى الملاحي الدولي القريب من هذه الجزر ورصدت الأوضاع من هناك. متابع،
1: العبور على هذه الأمواج لا يبدو سهلا مع كثافة الرياح، أكثر من 40 ميلا بحريا يتعين علينا أن نقطعها للوصول إلى أهم نقطة اشتباك على البحر الأحمر. وجهتنا اليوم إلى جزيرة زوقر، حيث خط الدفاع الأول في مواجهة ميليشيا الكردي. بعد حوالي ساعتين من العبور على الأمواج نصل الآن إلى جزر أرخبيل حنيش، ومن خلفها جزيرة زوقر، حيث تمثل هذه الجزيرة أهمية استراتيجية كونها تطل على ممر التجارة العالمية، وتعتبر موقع حاكم بحكم ارتفاعها عن مستوى سطح البحر والتي تصل إلى أكثر من 600 متر. معنا هنا المتحدث أو مدير الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية عبد الناصر الممروح، لك أن تحدثنا عن أهمية هذه الجزيرة ومدى استماتة الميليشيات عليها.
2: طبعا جزر أرخبيل حنيش وجزيرة زوقر من خلفها هما الخط الدفاع الأول للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. تتواجد فيها بحرية المقاومة الوطنية لتأمين هذه الجزر المحررة وتأمين خط الملاحة الدولي. ميليشيات الحوثي حاولت قبل الأسبوع الماضي الاقتراب بأربع زوارق من جزيرة زوقر، تم رصدها على الفور والتعامل معها بحزم وإجبارها على الفرار شمالا نحو منطقة الفازة.
1: الآن في الممر الدولي للتجارة العالمية، وكما تلاحظون من خلفي سفن تجارية تعبر ناحية الغرب، لكن تقلص حركة السفن بشكل كبير بسبب تهديدات ميليشيات الحوثي الانقلابية ما يؤثر بالطبع على الاقتصاد العالمي. هذه السفن تعبر بالقرب من أو بمحاذاة الجزر التي تسيطر عليها القوات الحكومية، وكما تلاحظون هذه هي الدوريات للبحرية اليمنية تعمل على مدار الساعة لتأمين هذه السفن وأيضا مكافحة التهريب عبر البحار وفي المياه الإقليمية اليمنية. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من أمامي جزيرة حنيش غربي الحديدة.
0: تواصل السلطات الإسرائيلية تصعيدها في الضفة الغربية وسط تزايد عمليات الهدم والاعتقالات وتشديد غير مسبوق للإجراءات العسكرية على الحواجز، يتزامن ذلك مع تصاعد في اعتداءات المستوطنين على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في أعقاب مواجهات دامية قبل أيام أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية حزمة إجراءات جديدة تشمل توسيع الاستيطان وإنشاء بؤر جديدة. في وقت تتواصل فيه النقاشات السياسية بشأن دخول ما يعرف بمجلس السلام إلى غزة، يترقب المواطنون ما قد تفضي إليه هذه التحركات من ترتيبات تتعلق بمستقبل القطاع في ظل واقع إنساني ومعيشي لا يزال يلقي بظلاله على تفاصيل حياتهم اليومية. محمد حمو والتفاصيل.
3: داخل أحد مراكز الإيواء في غزة لا تبدأ الأولويات من السياسة بل من إعداد وجبة قد تسد جوع الأسرة. وبينما يتواصل الحديث عن قرار الكابينت الإسرائيلية السماح بدخول ما يعرف بمجلس السلام للقطاع، تبدو اهتمامات أم محمود أقرب إلى ما يوضع على النار وما يمكن أن توفره لأطفالها في ظل ظروف لا تزال الحرب تفرضها على حياتهم.
4: إن شاء الله هذه اللجنة تيجي على أمل إنها تغير من القطاع ويصير تفاؤل ويصير محبة بين الناس كمان، لأنه من وجدت المحبة وجدت كل شيء.
3: المشهد خارج مراكز الإيواء لا يختلف كثيرا، حيث تتباين معرفة المواطنين بالقرار بينما تتقاطع إجاباتهم عند أولويات يفرضها واقع الحرب.
5: على ما أنا شايف الكل قاعد بيجري كله للقضية الفلسطينية، يكون في النهاية إيش يعني حاجة اللي يستفيد منه الشعب الفلسطيني بعد 3 سنين حرب.
6: يعني تبينت لما صادق وقال لك يعني في لجنة هتخش غزة، وين اللجنة تروح؟ هل في الشمال هل في الجنوب؟ يعني هم بيقولوا مناطق مثل

0: المناطق الإنسانية. طب لمين؟ إن إلكو مين بيشرف عليها؟ يعني إحنا في ملخص كل اللي بيصير قاعد هذا، إحنا في الهواء معلقين.
1: أما سياسيا فلا يقرأ القرار بمعزل عن التحركات الجارية بشأن مستقبل القطاع، فبحسب مختصين يأتي هذا المسار ضمن محاولات رسم تصورات جديدة لإدارة القطاع في ظل تجاذبات وضغوط سياسية.
2: يعني يبدو الواضح أن قرار نتنياهو يعني الموافقة على إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة يأتي تزامنا قبل زيارته بيوم إلى الولايات المتحدة ومقابلة الرئيس ترامب، ويبدو أراد من ذلك أن يوصل رسالة بأن إسرائيل ماضية وبشكل إيجابي في التعاطي مع خطة الرئيس ترامب يعني وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي محاولة التهرب من أي ضغوط قد يمارسها ترامب أثناء زيارته على زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وكانت إسرائيل قد وافقت على دخول قوة دولية إلى غزة تضم نحو 200 عنصر من دول بينها أوغندا والمغرب، على أن يقتصر انتشارها على منطقة محددة في مدينة رفح.
3: في غزة تتقاطع القرارات التي تناقش في أروقة السياسة مع واقع يومي يفرض تحدياته على السكان، لتبقى الأولويات مرتبطة بما يلامس حياتهم مباشرة، فيما يبقى تأثير هذه الخطوات مرتبطا بما ستشهده المرحلة المقبلة. من غزة، محمد حمو، العربية.
4: أقدم المحتجون في العاصمة الليبية على إغلاق مقر مصرف ليبيا المركزي ومقر جهاز المرافق والأسكان باستخدام سواتر ترابية في خطوة ضمن التحركات الاحتجاجية المتواصلة التي تشهدها طرابلس وعدد من مناطقها. ويأتي إغلاق المقرات في إطار تصعيد المحتجين لمطالبهم وسط استمرار الدعوات لتوسيع نطاق العصيان المدني وإغلاق عدد من المؤسسات العامة في خطوة تهدف لزيادة الضغط على السلطات. يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في زيارة إلى واشنطن تسبق اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي اللقاء في إطار مساعي زيلينسكي لحشد المزيد من الدعم لكييف في الحرب ضد روسيا، في وقت يتوقع فيه أن يبدأ مجلس الشيوخ اعتبارا من الثلاثاء التصويت على مشروع قانون جديد يفرض عقوبات إضافية على روسيا. اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية وأسقطت 182 مسيرة أوكرانية خلال النهار في أجواء عدد من المقاطعات وفوق البحر الأسود وبحر أزوف، وذلك بحسب وزارة الدفاع الروسية. وأكدت الدفاع الروسية في بيان أنه جرى تدمير المسيرات الأوكرانية في أجواء مقاطعات بلغورود وبرانياسك وكالوغا وكوستروما ومنطقة موسكو وجمهورية القرم وفوق بحر أزوف والبحر الأسود. يتسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تسجيل أكثر من 1000 حالة جديدة خلال 10 أيام، لترتفع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 3000 إصابة وسط سباق طبي لتطوير لقاحات وعلاجات ضد السلالة الحالية. نتابع.
5: ببدلاتهم الواقية وخطواتهم الحذرة يدخل العاملون الصحيون إلى المنطقة الحمراء حيث لا مجال للخطأ في مواجهة فيروس إيبولا، فيما تواصل فرق الصليب الأحمر دفن الضحايا وملاحقة أثر الوباء في شرق الكونغو. أكثر من 3000 إصابة و1354 وفاة، حصيلة ثقيلة منذ بدء التفشي الحالي الذي أعلنت عنه السلطات في مايو الماضي، ليصبح هذا الوباء هو الموجة 17 من إيبولا في البلاد. وتتركز نحو 90% من الحالات في إقليم إيتوري شمال شرق الكونغو، المنطقة التي تعاني أصلاً من تداعيات نزاع مسلح، فيما يزيد نقص الكوادر الطبية واضطرابات العاملين في المستشفيات من صعوبة احتواء انتشار الفيروس.
6: WHO will continue working to support the Democratic Republic of the Congo to bring this Ebola outbreak under control.
5: ومع غياب لقاح معتمد حتى الآن ضد سلالة بوندي بوغيو

0: منتشرة حالياً، يتحول السباق إلى المختبرات العالمية بحثاً عن حلول عاجلة، إذ بدأت تجارب على لقاحات تجريبية جديدة، بينها لقاح اختبره باحثون من جامعة أكسفورد بالتوازي مع تطوير علاجات محتملة.
1: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: أعلن نادي بشكتاش التركي تعثر مفاوضات التعاقد مع نجم ليفربول السابق محمد صلاح. من المنتظر أن يعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي سيعقد اليوم عن تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب خلفا لديدي ديشام. دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن بطولة كأس العالم 2026 وهاجم منتقديها متهما إياهم بنشر الكراهية والترويج لروايات مضللة. أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش اعتزاله التحكيم رسمياً بعد أسبوع واحد من إدارته للمباراة النهائية لكأس العالم 2026. غادر المدرب البرازيلي المخضرم كارلوس ألبرتو بيريرا وحدة العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية وفقاً لما أعلنه المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج في مدينة ريو دي جانيرو.
1: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. هجمات بمسيرات تستهدف حزباً إيرانياً معارضاً شمال أربيل والتحالف الدولي يسقط مسيرة على الحدود مع إيران. ترامب متفائل باحتمال التوصل لحل مع إيران وينفي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأمريكية. وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد أن بلادها مستعدة لأي تصعيد حوثي وتتهم الجماعة بالسعي لاستنساخ النموذج الإيراني في منطقة هرمز بباب المندب. بعد حصوله على الضوء الأخضر الأمريكي لإنتاج منظومات الباتريوت زيلينسكي يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أعود وألقاكم بعد قليل. ابقوا معنا.

0: 15 يناير 86. حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
1: أنا مش مرتاح اللي حصل كله حتى اليوم.
0: لكن مين كان مبلغ حارس إنه يدخل ويقتل الموجودين؟
1: استنى سؤال. كان المسدس نحو الأهل إيش بتعمل؟ حد منقسم عن نفسه، الشعب كان منقسم عن نفسه، الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000.
0: جماعة علي سالم المريد اختطفت عبد الفتاح إسماعيل.
1: مش اختطاف، راح معهم.
0: إمكانية أن يكون قتله علي سالم المريد. هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
1: بقول لك أنا مش أقول لك.
0: تؤيد أو لا تؤيد؟ علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية الجزء الخامس الآن على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: سفيركم في لندن صالح عبد الله مثنى أوصل إليك تحذيرات من أن خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
1: كان أيدي على الزناد، ليس المهم من أطلق
0: يعني الطرف الآخر كان أيدي على الزناد تقصد؟
1: طبعاً
0: يعني كانوا يريدون أن يقتلوك أيضاً.
1: أقول لك كان في ذروة صراع بيننا.
0: تمام.
1: يعني أنا كان هذا بكتب عليك.
0: إذن وصلتك معلومات بأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا.
1: قبلها وبعدها أنا إذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطة لإسقاطي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا فخامة الرئيس مجددا. 13 يناير 86 تحدثنا يعني قليلا ولكن لماما يعني إذا صح التعبير في الحلقة الماضية عنها، هي أحداث يعني بالنسبة إلى كثيرين شكلت مفترق طرق في اليمن الجنوبي وفي دولة أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. حضرتك
1: لو يعني نسيته في العالم كمان
0: وفي العالم تقول ذلك من باب السخرية؟
1: لا
0: ليس صحيحا، لم تشكل مفترق طرق في اليمن الجنوبي.
1: لا
0: لم تشكل،
1: وصلت للسلام السلطة للبيض والعطاس بس.
0: يعني من خلال ما حصل في 13 يناير طبعا معروف أنه تسلم السلطة هذان الرجلان، ولكن ماذا تقصد بقولك بأنه من خلال ما حصل أوصلت السلطة إليهما؟
1: طبعا
0: وهذا ما كان يريده البعض.
1: والله أنا تعرف في بعض الأشياء ردود السيد حيدر العطاس
0: بمقابلتي معه
1: أنا أعتقد أنها كانت ردود ممتازة يعني حتى حول أحداث 86 تكلم لو تذكر أجل الإدار استخدم كلمات يعني قال كان يا هم يا هو ذكرها في مقابلة
0: فحيدر عادة يقال ذلك.
1: حيدر أنصفني كثير في المقابلة معه، حيدر أشاد بالإنجازات الضخمة اللي تحققت أيامنا
0: وأنا كنت

0: تهاجمك.
1: لا لا
0: أو هكذا وصلك.
1: كنت تمزح أنت؟
0: لا ما كنت أمزح، بس كنت أحاول أن ما أفعل، أن أفعل ما أفعله دائما في هذا البرنامج، أن أسجل التاريخ.
1: تريد أن تستفزه منشان يتكلم؟
0: وقد تكلم كثيرا فعلا في هذه الحلقة، كانت شيقة ومهمة جدا.
1: تكلم وأنصفني في المغرب. أنا مرتاح جدا المغرب.
0: أرجو أيضا فخامة الرئيس أن يعني تكون كريما معنا كما هو كان كريما معنا في اللقاء من حيث المعلومات، لأنه هذه حلقات تسجل للتاريخ وأنت حتى الآن لم تبخل علينا بها. ففي هذه الجزئية أيضا هناك معلومات ربما تحصلت عليها لاحقا حضرتك من معلوماتك، من مصادرك، من علاقاتك القوية في العالم كله. ولكن أريد أن أعرف أولا حضرتك أين كنت ذلك اليوم صبيحة 13 يناير 86؟ ماذا فعلت؟ أين توجهت؟ أين
1: كنت في عدن وغادرت عدن.
0: قبل ما حصل غادرت؟
1: كنت في عدن.
0: غادرت قبل ما حصل أو بعد ما حصل؟
1: بعد ما حصل غادرت.
0: يعني أنت لم تذهب إلى المكتب السياسي إطلاقا؟
1: لا ما ذهبت، لأنه كانوا بلغوني جورج حاوي أنه بينفجر الوضع اليوم. واحد يقول لك قلت لهم روحوا شوفوا 5% إذا بقي. قال الحوار مسعد حوار قالوا لا توجد إمكانية، يقولوا إنهم بفجر الوضع اليوم.
0: هذا كلام قرار. لكن مين كان مبلغ حامل الشاي الحارس إنه يدخل ويقتل الموجودين؟ في قرار كان متخذ من حضرتك؟
1: لا ما أذكرش. أنا كان وضع متوتر حينها. كان وضع حينها متوتر يعني.
0: إذن هو وصلك معلومات بأنه سينقضون عليك، سيقتلونك، لا تأتي،
1: وغاروا انه بيفجر الوضع اليوم.
0: فانت اخذت قرارك بالمقابل بان تستبقهم.
1: اخذت قرار بالمغادره الى خارج عدن.
0: وبان ترسل حارسك للقيام بما قام به.
1: هذا احداث تحدث عنها اكثر مره، وتحدث عنها حيدر العطاس، والبيت تحدث عنها.
0: إيه بس انت قلت لي انه كنت سعيد بما قاله حيدر العطاس، انه انت استبقتهم.
1: هو يقول هكذا، مش
0: يعني انا تغديت بهم قبل ان يتعشوا.
1: هو قال كذا، ما قلت انا. انا مش مرتاح اللي حصل كله، سواء من ايام قحطان، ربيع، ايامنا نحن، وحتى لا حتى اليوم.
0: بس الكل في يعني المصادر وكتب التاريخ والمسؤولين اليمنيين اللي ضدك واللي معك يتهمونك بذلك.
1: انا تكلمت قلت لك ليس المهم من اطلق الطلغول يا استاذ طاهر. ايدي كانت على الزلاك. زي ما قلت لك تكلم من جيسو مره يقول لهم، قالوا للسوفيت، قال لهم هل انتظر حتى يقتلوني؟ من جيسو كلهم لما قال انه اطلق، قال هل انتظر حتى يقتلوني؟ ايش سالك سؤال؟ وقع المسدس نحوك الان، ايش بتعمل؟
0: لو وجهت انت المسدس مباشره سادافع عن نفسي طبعا، يعني ساحاول الدفاع عن نفسي.
1: بالكاس بتدافع عنك انت. ما حدش بيقبل على الطريقة هذه اللي كانت. فما حصل طبعا. نحن شعورنا خسرنا كلنا فيما حصل في 86. وكنت أتمنى أستاذ طاهر أن يأتي بعدنا زمان أجمل من زماننا، كنت أتمنى، لكن هذا لم يحدث. رحلنا، وأقول لها بكل ثقة، ورحل الأمن والاستقرار معنا لما رحلنا من السلطة. كنت أتمنى أنهم يطوروا البلد، وفعلا أن يأتي زمان أفضل من الزمان اللي كنا فيه.
0: ما عرفوا يحكموا اللي بعدك؟
1: ما أقدرش أقول لك ما حكموا، لأن الوضع كان منقسم على نفسه، الحزب منقسم على نفسه، الشعب كان منقسم على نفسه. الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000، 100,000 إلى صنعاء.
0: صحيح،
1: تعرف
0: مدنيين وعسكريين.
1: قل لي من هو اي قائد خرج وخرج معه 100,000؟ قل لي في التاريخ كله من الدياني برضه خرج، والسلال خرج من السلطه، ما حد مع احترامي لهم ولا مناظرين كبار، لكن يخرج معي 100,000. خرج معي نص اللجنه المركزيه، اغلبيه خرج معي، اغلبيه مجلس الشعب الاعلى خرج معي، معظم القيادات العسكريه في الجيش الجنوبي منهم عبد الله منصور الرئيس الحالي، وعبد الله علي، واحمد، يعني القيادات العسكريه اللي كانت معنا، معظم القيادات معي العسكريه والسياسيه ومجلس الشعب. خرجت معي الاسر.
0: قصدت قبل قليل عبد ربه منصور هادي؟
1: أه؟
0: اللي كان الرئيس.
1: كان رئيس. نعم. خرج معي من هذا اللي خرجوا. فكان خارج معنا يعني.

0: خرج معي أكثر من 100,000 واحد. وأنا تعرف أنا مرة كنت تحاور مع أبو عمار، قلت لأبو عمار قال لي هم طالبين 49 يعني قبل يعودوا، قلت له الباقي 100,000 قال ممكن يعودوا إلا 49 وانت على رأسهم. قلت له أبو عمار يبقى أتكلم معك، قل حط صفر
1: يعني 490
0: والله ما أكلمك، قلت له حط صفر. إيش قام؟ قام بس فوق رأسي على طريقة أبو عمار. أنقل هذا، قلت له أنقل هذا، أنا أشتري منهم أب علي إدارة 100,000 مدارس وعلاج وأمن ومعسكرات وغذاء ومرتبات، أب كبير علينا. أنا ليس مصلحتي، أنا لما اتفقوا لما قالوا لي أخرج في عام 90 أخرج من صنعاء رحبت، شعرت أنه حمل أب فوقي 100,000 واحد. وأنا شوف لعلمك حتى اللي كانوا في السجون في عدن كنت أرسل لهم مرتبات.
1: من علي عبد الله صالح ولا من مين؟
0: طبعا علي عبد الله صالح كان للأمانة هو
1: دفع
0: ساعد، لكن أنا كنت أحصل على مساعدات. أنا اتخذت قرار لا أستلم دولار واحد، نستلمه ونحوله لخزينة الدولة. وعلي عبد الله ما اعتمد انها ميزانية تصرف بانتظام.
1: نعم.
0: من ميزانية الدولة.
1: مفهوم. ب 13 يناير سالم صالح محمد اللي كان وزير خارجية حضر ولا لم يحضر؟
0: والله ما لا اتذكر الان، مرت فترة طويلة. اعتقد انه هو يقول انه رجع من عند البابا وحضر، لا اتذكر ما اخفي عنك يعني هذا تاريخ مر.
1: لانه في معلومات بتقول انه تغيب، هو حتى الان يرفض ان يسجل معنا. في معلومات تقول انه تغيب، وفي معلومات نقلها لاحقا خير الله خير الله الصحفي اللبناني الذي كتب عن اليمن كتابه حرائق اليمن، قال اكد لي سالم صالح محمد انه حضر وشاهد كل شيء والى ما هنالك. ما معلوماتك؟
0: ما اتذكر شو مكتوب عليك هنا، بس في ناس يقول انه ما حضرش وفي ناس يقولوا حضر، لكن هو كلم خير الله مادام هو شخصيا تكلم،
1: كلمه لاحقا وقال له نعم حضرت وشاهدت كل ما حصل.
0: يمكن ما اعرف انا اقص موجود هنا،
1: يبدو انه مش كثير متقبل فكره انه كان حاضر.
0: ما ادخلش اقول لك، ما ادخل من كان حاضر منهم.
1: ما عدتوا اكيد هذا الحديث يعني طيله العقود الفائته كلها.
0: في ناس قالوا ما حضرش وهو يقول حضر.
1: الناس اللي كانوا حاضرين
0: قالوا ما بقي، ناس يقولوا ما حضرش،
1: من بقي منهم يقولون لم يحضر.
0: كان البيض الله يرحمه قال ما حضرش.
1: البيض قال ما حضرش.
0: لكن هو يقول حضر، انا اصدقه لانه هو يعني كلم خير الله زي ما قلته.
1: صالح مصلح، عندما وصلتكم المعلومات بانه اسرائيل ستقصف معسكرات فلسطين الفلسطينيين في اليمن الجنوبي، لم يتعامل مع الموضوع؟ لم يحاول ان يجمع قواته، ان يتصدى، ان يمنع؟
0: شوف هذا ماضي، انا اتذكر كان الرئيس علي عبد الله صالح اتصل بي ويقول انه المسؤولين في الخليج قالوا له انه اسرائيل تضرب في عدن، تضرب بعض القواعد في عدن، وانكم تتنبهوا. واتصلوا على عبد الله صالح وهكذا طبعا يعني اعتقد بعض الوحدات العسكريه تحركت لمواجهه الضربه الاسرائيليه وهكذا حصل. يعني
1: هي كانت تحركت فعلا لمواجهه الضربه العسكريه او للانقضاض عليك؟
0: لا، لمواجهه اسرائيل.
1: بس هذا غير ما قراته انا.
0: ايش
1: ما قراته؟ بانه صالح مصلح عندما وصلت هذه المعلومات لم يحرك قوات المدرعات لمواجهه اسرائيل، انما يعني اكتشفت انت لاحقا بانه حركها.
0: لا لا، نحن
1: لاهداف اخرى.
0: انا اتصل بي علي اسمه السلبي علي الرئيس علي عبد الله صالح وقال لي، فكان لابد ان نتخذ احتياطات امنيه نحن. وعلى العموم هذا كل التاريخ.
1: ما هو كل هاي الحلقات تاريخ يعني.
0: ما اتذكرش التفاصيل هذه، لكن اتذكر ان علي عبد الله صالح كلمني وقلت له،
1: قال لي حذرك ونقلت هذه المعلومات
0: وقال لي انه قال لي انه الرئيس حسين

0: مبارك والملك فهد الله يرحمه.
1: نعم.
0: انهم بلغوا بالكلام هذا.
1: طيب صالح مصلح ما كان عم بيشتغل ضدك؟
0: يعني كان موقفه متوازن.
1: متوازن؟
0: نعم.
1: مين اللي كان عم يشتغل ضدك؟ علي عنتر فقط؟
0: هذا تاريخ.
1: طبعا ما نحن عم نسجل التاريخ. علي عنتر؟
0: علي شوف علي عنتر انسان كان طيب. بس يعني
1: دخل في فتح اسماعيل، علي عنتر، علي سالم البيض، علي شائع هادي.
0: لأنه كان في خلافات
1: يعني هذه هي الرموز الأساسية التي كانت تعمل ضدك.
0: هذا ماضي يعني.
1: يعني نشروا السلاح، نشروا العسكر، نشروا الفصائل المسلحين في عموم عدن والمناطق وجهزوا أنفسهم لكي.
0: مش بهذا الشكل. لا
1: بأي شكل؟
0: ما مش بهذا. كان في خروج قوات لمواجهة إسرائيل، لكن مش ضدي. كان لما خرجوا بس حصلت المشاكل.
1: بس هن كانوا عم بيخططوا. لا انت تتحدث ايضا في العديد من المواضع عن غرفة العمليات الخاصة اللي اقاموها لإدارة الانقلاب عليك.
0: نكلمني واحد منهم انه اقمنا غرفة عمليات في مستشفى باصيب، واحد منهم اللي تكلم معي بعد الاحداث
1: بقيادة علي سالم البيض.
0: والبيض اصيب في
1: صحيح
0: بعد ما مش في الاحداث أصيب هو في الطريق إلى إلى إلى.
1: سأعود إلى هذا الموضوع بعد الفاصل. بس غرفة العمليات كانت بقيادة، من المفترض أن تكون بقيادة علي سالم البيض لكي يقود الانقلاب عليك ويحكم.
0: ما أكذب عليك، أنا ما أتذكر هذا الكلام. ما أتذكرش هذا الكلام.
1: طيب بلكي بعد الفاصل نتذكر.
0: لا ما أتذكرش إنه البيض مش كان الشخص الأول.
1: ايه مين اللي كان بده يكون الشخص الاول؟
0: عبد الفتاح راس.
1: ولكن علي سالم البيض لجأ لاحقا الى غرفه العمليات هذه
0: واصيب. وشوف قصه علي سالم البيض هو خارج.
1: فينا نتابع بالقصه بعد الفاصل اذا سمحت كرمال الوقت التلفزيوني. بس فاصل قصير قبل ان نتابع في هذه الحلقه. ابقوا معنا
0: لمقتل عبد الفتاح. لكن الحقيقه عبد الفتاح خرج ولقى إلى أحد المنازل مع البيض ومع سالم صالح ومع آخرين، كما فهمت أنا من خاله سعيد الجناحي، وأيضا أنا من زوجته لما خرج
1: السيدة شريفة.
0: شريفة اتصل بزوجته قال أنا في مكان آمن ومتواصل مع السوفيت.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا في خانة الرئيس مجددا. إذا علي سالم البيض، أين أصيب بالضبط في 13 يناير؟
6: أنا عرفت أنه كان في طريقة إلى غرفة العمليات كما يقال.
5: بعد ما أصيب؟
6: لا ما أصيب، في الطريق أصيب.
5: هو خرج فر من 13 يناير من المكتب السياسي
6: وفي الطريق أصيب، جرح.
5: كان وين؟ كان رايح بمدرعة؟ كان ينقل؟
6: لا كان بسيارة عادية.
5: سيارة عادية.
6: فانتقل بعدين للمستشفى عبد الفتاح إسماعيل.
5: بس أصيب في السيارة، انتقل إلى
6: المستشفى.
5: المستشفى ولا غرفة العمليات؟
6: لا المستشفى العسكرية.
5: تمام، وهنيك أجروا له عملية كبيرة،
6: وهناك
5: صح؟
6: جرت العملية.
5: لماذا تعرض؟

0: رد الطبيب اللي أجرى له العملية للتهديد لاحقا؟
1: ولا لأنه محسوب عليه،
0: لأنه محسوب عليك.
1: فهرب،
0: رغم أنه تقول أنقذ له حياته يعني.
1: أنقذ حياته وهرب، هرب بعدين إلى صنعاء الطبيب.
0: لأنه هددوا بالقتل يعني علي سالم البيض.
1: هددوا. فنبهوا أنه كان يقتله فهرب عنها.
0: تمام. بعد المستشفى.
1: مع أنه هو اللي أنقذ حياته.
0: تمام.
1: أنقذ حياة البيض.
0: بعد المستشفى نقل إلى غرفة العمليات. هي كانت مجاورة صح؟
1: شوف، هو أصيب في الطريق إلى كما يقال غرفة العمليات.
0: مفهوم.
1: بعدين انتقل لغرفة العمليات الجراحية.
0: صحيح.
1: وتعالج هناك.
0: وعولج هناك. وما كان دور غرفة العمليات غير الجراحية؟
1: انه يتابعوا الاحداث يعني.
0: كانت فعلا تدار من قبل،
1: انا سمعت هالكلام،
0: البقيه
1: سمعت انا من قبل من واحد منهم.
0: طب عبد الفتاح اسماعيل تمكن من الوصول الى غرفه العمليات؟
1: لا لا, لا. عبد الفتاح خرج كما يقال في روايات، ما قدموا تقرير في لجنه شكلوها للتحقيق في مصير عبد الفتاح.
0: نعم صحيح.
1: مقتل عبد الفتاح. التقرير يقول انه عبد الفتاح اسماعيل خرج بالدبابة، وأن الدبابة انفجرت وقتل اللي فيها وقتل هو معهم.
0: صحيح.
1: الرواية الثانية للتقرير أنه راح معنا ونحن قتلنا، راح معنا رمينا في البحر. المهم جابوا ثلاثة.
0: راح معنا وين؟ مع مين عفوا؟
1: أنه نحن خطفناه.
0: خطفتوه قتلتوه. نعم.
1: وقتلناه. هذه الرواية الثانية. في تقرير من 7 صفحات كل في التقرير اكثر من روايه لمقتل عبد الفتاح. لكن الحقيقه عبد الفتاح خرج ولقى الى احد المنازل مع البيض ومع سالم صالح ومع اخرين، كما فهمت انا من خاله سعيد الجناحي، وايضا انا من زوجته لما خرج.
0: السيده شريفه.
1: شريفه اتصل بزوجته قال أنا في مكان آمن وبتواصل مع السوفيت.
0: بعد ما خرج مباشرة بنفس اليوم.
1: جلس 3 أيام 4 أيام.
0: بعد 3 4 أيام. ضلوا عايش 3 4 أيام.
1: 4 أيام جلسوا. بعدين في موضوع ثاني أرسلوا المنقسو رسالة يقول
0: سالم صالح
1: نريد أطباء يعالجوا عبد الفتاح. طبعا روايات، شوف كلها روايات كاذبه. المهم انه زوجته اقول لك بعد فتره شفتها انا هنا في مصر، فسالته قلت ايش ماذا حصل لعبد الفتاح. زوجته كانت تحترمني انا، علاقتي معه مع اولادها علاقه ممتازه جدا جدا، وحتى اهتميت بها انا بعد ما قتل. لما كان في موسكو انا اللي كنت مهتم فيها يعني. فقالت لي اتصل بي، قال لي أنا في مكان آمن ومتواصل مع السفارة الروسية السوفيتية، وسأتحرك إلى السفارة. هذا اللي حصل.
0: السوفيات مش كمان بعتوا وقالوا أنه حضرتك رايح معه إلى موسكو؟
1: أنه رايحين موسكو
0: يعني. كمان إثبات آخر أنه ظلوا عايش فترة.
1: لا لا عايش عايش. بعدين أنا بعدين
0: بس عفوا كم المدة اللي بتعتقد أنه ظلوا عايش فيها؟
1: 4 أيام وخمسية.
0: هاي الأربع أيام اللي حكينا عنها
1: لما اختل موقف لصالح الطرف الآخر. هو انا قلت له
0: طيب يعني هل
1: حذرته
0: بما انك كنت
1: في موسكو
0: إيه؟
1: حذرته له،
0: قلت له بدهم يقتلوك
1: لا تعود سيقتلوك، قلت له الكلام.
0: طب بس عندي سؤال، هل بما انك سعيد بحلقات العطاس معنا في الذاكره السياسيه مع حفظ الالقاب، هل انت سعيد ايضا بما قاله او توافق على ما قاله او لمح اليه بشان المعلومات التي تحدثت عن احتماليه ان يكون
1: حتى قال هو لك العطاس ان اللي قتل لو تذكر في المقابله معه.
0: نعم.
1: قال لك قتل في بيت في احد البيوت عبد الفتاح.
0: هو لما امكانيه ان يكون قتله علي سالم البيض.
1: المهم هذا الكلام قالها.
0: المهم يعني في معلومه
1: معك
0: لما تغير الموضوع دغري بعرف شو.
1: هذا قالها معك في حلقه.
0: اي
1: وبعدين مره في واحد
0: لمح الى امكانيه ان يكون قتله علي سالم البيض. هل انت تؤيد هذه الروايه؟
1: بقول لك انا ما انا مش اقول لك عبد الفتاح
0: لا تؤيد او لا تؤيد.
1: شو اقول لك غير الموضوع؟ مش اقول لك عبد الفتاح اسماعيل في اصدق تعبير على مصيره لخاله اسمه سعيد الجناحي لما سأله قال انه قتلوه في بيت فلان
0: علي سالم البيض.
1: المهم في بيت مش عارف ذكر راجل. بعدين

0: يقول سعيد الجراحي قال له واحد يقول لك قال له ايش تعرف مصيره؟ قال ضاع بالزحمه وبس.
1: خاله قال ضاع في الزحمه؟ شو يعني ضاع في الزحمه؟ قتلوه الرجل؟
0: واحد لو قتلوه.
1: هل صحيح انه عذب؟
0: والله ولا ادري هذه
1: انه في كثير معلومات تعرف بتنقلها الشارع اليمني.
0: الشيء يقتل ما بيروح يعذب اذا كان فكره في التخلص منه بيروح يعذب. يعذب على ايش؟
1: ما بعرف انتقام يمكن
0: رجل لا يتحمل تعذيب ولا يتحمل شيء.
1: بس يعني في معلومات تقول انه عذب، فقد اتزانه العقلي، انه نفي
0: وفقد توازنه العقلي لما رجع من موسكو.
1: بمعنى قصدك لما قالوا عنه السوفيات غارق حتى اذنيه؟
0: لا لانه مهووس بالسلطه كان المفروض لا يرجع باختصار. يعني هذا اللي اقصد لما قلت فقد توازنه العقلي قالوا كذا. انا اقول لك اكبر خطأ ارتكب
1: او بس هو كان يشكل الخطر الاكبر على علي سالم البيض وعلى وصوله الى السلطه عبد الفتاح اسماعيل،
0: لانه هو صديق السوفيت.
1: يعني كان سيمنع وصول علي سالم البيض،
0: لانه السوفيت يكرهه على البيض ويكرهه عليه انت الكروس الباقيين. ف المهم يعني اسمه عبد الفتاح يعتبره السوفيت لرجلهم، وهو رجل مهذب مؤدب. يعني
1: ما كانوا قادرين يطلعوه؟ طيب يخرجوه بعد ما ضل 3-4 أيام عايش بعد.
0: وكيف رجعوا؟ ليش قول لك ليش رجع؟ لو كانوا حريصين عليه ما كان بيرجع.
1: ما كانوا حريصين عليه؟ ما
0: لا عليه ولا على تجربة. يعني
1: طب يعني جماعة علي سالم البيض اختطفت عبد الفتاح اسماعيل؟
0: مش اختطف، راح معهم، خرج معهم،
1: خرج معهم هربا.
0: نعم خرج معهم
1: يعني كان هربان.
0: مش عارف خطفوه ما خطفوه، لكن خرج معهم بقيه فتره يتكلم مع زوجته.
1: وهو عندهم؟
0: هو عندهم.
1: يعني بالاول كانوا على وفاق؟
0: كان العطاس كلمك بهذا الكلام انه كان عندهم وتخلصوا منه. عادي العطاس.
1: نعم انا قلت لك انه هو لمح
0: له وشتموا العطاس قال كل هذا. المهم هذه التجربه
1: يعني ممكن يكون بس عفوا الحادث قتله كانت على اثر مشادات مثلا حصلت لاحقا بين الرجلين؟
0: لا انا لا اعرف يعني تعرف لا اعرف كيف قتل، لكن الله يرحمه.
1: بعد 4 أيام كما تقول يعني ليس اكثر.
0: الله يرحمه.
1: بعد 4 أيام ظل عايش تقريبا.
0: سمعت انه كان يتواصل مع السفاره، يتواصل مع زوجته.
1: طيب هو لا اكيد يعني تنفي بانه قتل في مبنى اللجنه المركزيه او امام القاعده البحريه، ويعني هذا مؤكد بالنسبة إليك
0: في التقرير من التاريخ. هذا في تقرير
1: التقرير اللي أنت حضرتك عم بتشكك فيه الآن.
0: أنا بشكك فيه لأنه كله كذب.
1: طيب حتى أعتقد مديرة المراسم في اللجنة المركزية قالت بأنه هو خرج حي سليم.
0: يقول لك كلم زوجته. يقول لك زوجته كانت هي كلمتني.
1: تمام. قلنا بأنه السوفيات أيضا قالوا لحيدر العطاس في 20 يناير صح انك ستصل مع عبد الفتاح اسماعيل الى موسكو.
0: اللي انا
1: نعم
0: طلبوني
1: ب 20 يناير
0: تحركت انا من صنعاء الى اديس بابا.
1: بس ب 20 يناير يعني كان مضي 7 أيام.
0: هو على سنه يعملوا صلح بيننا
1: مفهوم. بس كان مضي 7 أيام يعني تجاوزنا مرحله 4 أيام اللي تحدثت عنها حضرتك. كانوا بعدهم عم يتواصلوا معه السوفيات لسبعة أيام.
0: لا ما انقطعت اتصالات مع عبد الفتاح بعدين. ما حد عرف.
1: فخامة الرئيس لماذا لم تستقل عندما تفجر الصراع قبل أن نصل إلى 13 يناير 1986؟
0: هذا السؤال سيجيب عليه الزمن.
1: فكرت بالاستقالة؟
0: فكرت لكن كان وضع غير مناسب للاستقالة هذا اليوم. الوقت غير مناسب. كنت أتمنى لو كان يعني في إمكاني مثلا للحوار. أنا حاورت وشوف أنا عبد الفتاح طردوه قابوه وافق ترجع قابوه اللجنة المركزية عيناه علي عنتر جبناه نائب رئيس. كل شيء قدمته في سبيل أن لا ينفجر الوضع، وكنت حريص على الأمن والاستقرار الذي شهدت عدن. لم تشهد عدن في تاريخها مثل هذا التطور، هذا الأمن، هذا الاستقرار، هذا الازدهار. فكنت أنا حريص على هذا. أنا ما كنت يعني أفكر في السلطة، أفكر في استمرار الأشياء اللي بدأناها.

0: مع الأسف. وليش قلت لك أنا كنت أتمنى بعد ما غادر السلطة أنهم يواصلوا نفس المسير ويكون يكون أفضل، لكن لم يحصل شيء. ساءت الأوضاع وهربوا للوحدة، ثم هربوا للوحدة. أنا لما بدأت الوحدة أستاذ طاهر، أنا بدأت بخطوات، أنا أول من وقع اتفاقية الوحدة.
1: نعم تحدثنا عن
0: 72 2 أول من أنجزنا الدستور
1: 81
0: 81
1: اعتمد بس بالوحدة. نعم.
0: أول من شوف عملنا مجلس اليمن الأعلى.
1: نعم.
0: اتفاق المشاريع المشتركة.
1: نعم.
0: المناهج المشتركة كلها خطوات،
1: وحتى كتب التاريخ والجغرافيا
0: كلها خطوات على طريق الوحدة المدرجة. هذا كان شاهد العطاس أكثر مرة أن هذه كانت تقريبا لو واصلوا بعده. اللي حصل كانوا هم تعرف كانوا ضد هذه السياسة اللي اتبعتها، لأنه كانوا مع يعني الوحدة وليس مع خطوات مدرجة.
1: نعم بس في الأخير مع كل السلطات بيديك،
0: لأنه كان شوف في شيء نحن كل زمان كان في الاحتكام، في كان لغة الحوار ولغة السلاح.
1: نعم.
0: للوحدة أنا احتكمت لغة الحوار من أجل الصوت وليس لغة السلاح.
1: بعدين لغة السلاح
0: بعد حرب 79
1: في 86 لغة سلاح، هذه مش لغة.
0: لا أتكلم اللوحدة، أنا أتكلم. نعم. بين الشمال والجنوب.
1: بين الشمال والجنوب.
0: أنا 86 يعني تعبنا من الكلام أنا
1: طيب مفهوم،
0: ومستعد أتكلم 20 مرة.
1: تمام.
0: فأنا حديثي
1: شكرا لرحابة صدرك.
0: أنا حديثي عن موضوع ثاني،
1: الشمال والجنوب. طيب
0: أنا الشمال والجنوب، فأنا أسامحك، ما مش بزعلان من هالكلام.
1: مش زعلان من هالكلام؟
0: لا مش زعلان من هالكلام.
1: بدك يعني تتحملني انا اقوم بدوري يعني؟
0: لا
1: صح،
0: لا انا بتحملك انت بالعكس يعني.
1: الله يسلمك.
0: محاور جيد يعني.
1: شكرا.
0: اقول لك ف خطوات كانت اتخذنا خطوات مدرجه على طريق الوحده. ما كانوا ضدها، كانوا ضد علاقاتي مع المنطقه بقول لك، لكن لما تركت السلطه انا سميت هروب للوحده عام 90 وهروب من الوحدة عام 90. كنت أتمنى الله.
1: نحن سنأتي إلى هذه النقاط لاحقا لأنه بدنا نفصل فيها أكثر، بس يعني أنا اعتبرت أيضا أنك عم تحكي عن خصومك في الجنوب اللي كانوا ضد طريقك إلى الوحدة وكانوا يريدون طريقهم هم، ولذلك حصل استخدام لغة الحوار أحيانا ولغة السلاح أحيانا أخرى، ولكن يعني أتفهم.
0: هؤلاء ليش خصومي؟ بالعكس أنا استقبلتهم بعد ما كلهم كل يوم كلهم عندي استقبلت البيض والعطاس كلهم دون استثناء. أنا صراحة ماضية تجاوزت أنا هذا المشاكل.
1: هم تجاوزوا ذلك أيضا؟
0: يعني راجع لهم.
1: صار مصالحة حقيقية بعد؟
0: طبعا صار مصالحة
1: حقيقية،
0: صالح وتسامح، بس بعضهم يعني أنا لا أدخل في التفاصيل، لكن أنا استقبلت العطاس، استقبلت البيض، ورحت زرت البيض هيثم قاسم، كل القيادات اللي اختلفنا معها أنا قابلتهم في الإمارات وقابلتهم هنا، ولا زلنا نتواصل معهم إلى اليوم.
1: شكرا جزيلا فخامة الرئيس على رحابة صدرك وعلى تحملنا كل هذه الساعات في تسجيل هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. كان يستحق الموضوع لأهمية يعني هذه الملفات التي نتحدث عنها، ولأننا انتظرنا طويلا أيضا أكثر من 10 سنوات حتى تتحقق هذه.
0: تستحق المقابلة. أنت محاور جيد.
1: شكرا تسلم.
0: وحتى الملاحظات اللي كنت كلها تكلم حولها ليست ذات أهمية.
1: تمام ملاحظاتك على
0: لكن أنت
1: على أدائي في حلقات العطاس
0: استفزازية تطلع مشان تطلع اللي تحاوره الكلام اللي بشغله.
1: لا والله يعني أنا حاولت كثيرا، ولكن أيضا
0: ما حد تغلب
1: تحفظك
0: أنت الوحيد اللي تغلبت عليه.
1: لا العفو، تحفظك أيضا منعني من الوصول إلى الكثير مما كنت أصبو إليه، ولكن أنا راضي عن الحلقات.
0: وأنا راضي.
1: شكرا جزيلا.
0: وأنا راضي عنكم وعن زيارتكم.
1: الله يسلمك.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: مشاهدينا الكرام هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. شكرا لمتابعتكم. تابعنا كل هذه الحلقات مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ملتقانا يتجدد الأسبوع المقبل مع شخصية سياسية جديدة وذاكرة سياسية جديدة، فأرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أفاد مصدر أمني عراقي للعربية بتعرض أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجوم بخمس مسيرات، واستهدف مقرا تابعا لحزبين كرديين إيرانيين معارضين بهجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيرة. وفي تطور لاحق تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي